0: إن نجاح هذه الجهود يبقى مرتبطاً بإرادة الأطراف الرئيسية المنخرطة في الحرب، وفي مقدمتها إيران والولايات المتحدة، ومدى استعدادها للعودة إلى مسار التفاوض وتقديم تنازلات تدفع نحو التوصل إلى اتفاق يبعد شبح الحرب الشاملة.
1: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صلحة. دكتور سمير، مرحبا بك.
2: مرحبا.
1: بداية، في أي سياق تأتي زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة القطرية الدوحة، وما أهم أهدافها في هذا التوقيت؟
2: صحيح. مساء الخير للجميع، شكرا على الاستضافة. يعني طبعا مسألة التوقيت مهمة جدا. لماذا؟ لأنه كما تعرف أنت أيضا الآن في خروقات أبنية وتصعيد عسكري متزايد، وفي محاولة ربما حتى للتخلي عن اتفاقية الإطار في شهر حزيران يونيو المنصرم. والذي يقلق برأي تركيا وقطر تحديدا هو مسألة احتمال اتساع رقعة المعارك، انتقالها إلى جبهات جديدة، وأن يكون هناك ارتدادات أيضا لهذا التصعيد، ليس فقط على التوازنات الإقليمية بل أيضا على مصالح العديد من دول المنطقة والعالم في الملفات الاستراتيجية البعد، الملفات الاقتصادية، الأمنية، ملفات الطاقة، في أكثر من ملف. إذا الآن أمام اختبار أو امتحان حقيقي برأيي، وهذا هو الدافع الأساسي الذي يقود أنقرة والدوحة برأيي للتحرك المكثف والسريع.
1: من خلال ما تفضلت به دكتور سمير، ما أبرز الملفات التي ستكون على أجندة أو هي بالفعل قائمة الآن على أجندة زيارة وزير الخارجية التركية هاكان فيدان إلى الدوحة ومباحثاته مع أمير دولة قطر وكذلك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية؟
2: صحيح، أنا عدت إلى الأرشيف أخ عصام، وجد أنه في الشهرين الأخيرين كان في أكثر من لقاء واتصال سياسي دبلوماسي رفيع بين البلدين، والتركيز كان بالدرجة الأساسية حسب ما أنا تابعت على موضوع الخليج، على موضوع الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفرص الحؤول دون العودة إلى القتال. يعني هذه الجهود التركية القطرية بدأت حتى مع الوصول إلى إذا شئت إلى التفاهم الاتفاقية الإطار،
1: مذكرة التفاهم. نعم.
2: الآن هذا التحرك التركي القطري أيضا كما تعرف له خصوصيته، خصوصية البلدين ناحية الجهود الدبلوماسية التي تميز أنقرة والدوحة، جهود الدخول على خط الوساطات في التعامل مع العديد من الملفات الإقليمية والدولية أيضا، ونجاح هذه الجهود. النقطة الثالثة الملفتة برأيي، وهنا أجيب أيضا على السؤال الذي تفضلت به الآن، أنه هذا التنسيق التركي القطري يتم أيضا بالتفاهم مع بعض العواصم العربية والإسلامية والغربية أيضا، والنقطة الأساسية هنا هي إقناع الأطراف بأنه خيار طاولة التفاوض، خيار الدبلوماسية، ينبغي أن يكون هو الخيار الأول في الحوار بين الأطراف. لماذا؟ لأنه كما قلنا قبل قليل، الذهاب وراء أو الرهان على سيناريو التصعيد أو العودة إلى القتال لا يخدم الأطراف، بقدر من أنه لا يخدم الأطراف المتحاربة هو أيضا له ارتداداته كما تعرف أخ عصام على دول المنطقة.
1: نعم.
2: في أكثر من نقطة. لذلك أهمية الحراك التركي القطري هنا تكمن بأنه في جهود بشكل مباشر علني، وفي جهود بشكل غير مباشر. طبعا لا أريد أن يعني أبالغ في التقدير، لكن يبدو لي أيضا من خلال المتابعة، لا أريد أن أسميها وساطة تركية قطرية جديدة، لكن أعرف جيدا أيضا أنه الآن هذا الحراك الثنائي مرتبط بإقناع الطرفين بالعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض.
1: قطر هي أحدى الدول الخليجية التي تتعرض لاستهدافات من قبل إيران، تقول إيران إنها تستهدف المصالح الأمريكية الموجودة في تلك الدول، ولكن يعتبر ذلك انتهاكا لسيادة تلك الدول من وجهة نظرها على الأقل. ما الموقف التركي من الاستهدافات الإيرانية لمواقع في قطر، وكيف يمكن

0: لكن لأنقرة أن تقدم الدعم في هذا السياق لمواجهة هذه الاستهدافات.
1: صحيح، سؤال أساسي ومهم جدا أخ إسام. يعني دعنا نتفق أنا وأنت على نقطة أولى أساسية، أنه ما تقوم به إيران باتجاه استهداف دول الجوار، دول الخليج، دول العربية، هو ليس انتهاك للسيادة فقط، كما تعرف أنت أيضا هو حسب التوصيف القانون الدولي واعتداء اعتداء مباشر على هذه الدول. وهذا كان موقف تركي رسمي معلن وواضح، يعني رفض ما تقوم به إيران. لماذا؟ نحن أيضا كما تتذكر في موضوع محاولة استهداف الأراضي التركية بصواريخ، وكان الجانب الإيراني قد قال أكثر من مرة أنه لا يوجد قرار رسمي، أو إيران ليست هي من يقوم بمثل هذه الاعتداءات. الآن الجواب واضح بالنسبة للجانب التركي، أنه ينبغي بأسرع ما يكون وقف استهداف دول الجوار، لأن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها أنه في قواعد عسكرية أمريكية أو غير ذلك تنشط في هذه الدول. النقطة الثانية الملفتة أنه أنقرة قالت أكثر من مرة لطهران أنه إذا ما استمرت هذه الاعتداءات بهذا الشكل فإن تركيا ستذهب باتجاه مراجعة مواقفها وسياساتها. نحن نتحدث أنا وأنت قبل قليل عن جهود، عن وساطات، عن وساطة تركية، ولكن في نفس الوقت نرى هذا التصعيد الإيراني مع الأسف ضد دول الجوار. لذلك الموقف التركي هنا واضح في التعامل مع هذه الاعتداءات.
0: إلى جانب هذا الملف على خطورته وأهميته، تأتي أيضا العلاقات الثنائية بين تركيا وقطر في محور مباحثات وزير الخارجية هاكان فيدان في الدوحة. بحسب الخارجية التركية فإن الوزير التركي سيستعرض مع الجانب القطري التحضيرات الخاصة بالاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقررة هذا العام في تركيا.
1: صحيح.
0: ما أبرز مجالات التعاون التي يستهدف تعزيزها خلال هذا الاجتماع المرتقب وخلال هذه المرحلة؟
1: يعني دعنا أولا نتفق أنا وأنت على نقطة أساسية، أنه هذا التنسيق التركي القطري قديم ويعود إلى سنوات طويلة، وله أكثر من سبب، لا أريد أن أدخل في تعداد أسباب هذا الانفتاح والتقارب التركي القطري، لكن أريد أن أذهب إلى استنتاج أول، أنه التوصيف الرسمي في البلدين أنه هذا التنسيق هو تنسيق استراتيجي. عندما نتحدث عن الاستراتيجية فعلينا إذن أن نضع العديد من النقاط والملفات على الطاولة ونبدأ الحوار. لماذا؟ لأنه الشق الاستراتيجي في العلاقات بين الدوحة وأنقرة مهم ومرتبط بأكثر من ملف ثنائي وإقليمي، يعني البلدين أيضا. لذلك الشق الأمني العسكري مهم، الشق التجاري الاقتصادي مهم، شق تبادل الخدمات في أكثر من ملف مهم أيضا. والنقطة الرابعة المهمة كما تعرف أنت أيضا أخ عصام، أنه هذا التنسيق التركي القطري لا يبقى محصورا داخل دائرة العلاقات الثنائية بين البلدين، بل هو ينتقل دائما ومنذ عقد تحديدا نراه بشكل واضح، ينتقل بأكثر من دائرة جغرافية تعني البلدين وتعني مصالحهما في هذه الدوائر. يعني التنسيق التركي القطري نعم في ملفات ثنائية، لكنه أيضا الآن يسير باتجاه تنسيق في التعامل مع ملفات أخرى تعني البلدين بالشق السياسي، بالشق الأمني، وبالشق الاقتصادي أيضا.
0: وربما على الصعيد الاقتصادي والتجاري تأتي مسألة الربط الإقليمي.
1: صحيح.
0: بين تركيا وقطر وغيرها من دول المنطقة في صميم مباحثات وزير الخارجية كذلك وتحضيرات الجارية لهذا الاجتماع 12 للجنة العليا الاستراتيجية ما بين تركيا وقطر. ما مدى أهمية بالفعل تحقيق هذا المشروع حتى في ظل الظروف الراهنة وما تشهد المنطقة من توتر؟
1: يعني أتفق معك حسام، أنت تشير الآن إلى مسار إقليمي جديد في قراءة المسائل، في التعامل مع هذه المسائل، وفي طرح بدائل وخيارات إقليمية جديدة. المنطقة لم تكن في السابق لتدخل في استراتيجيات من هذا النوع، لذلك ما تتحدث عنه مهم جدا. يعني صحيح أنا وأنت الآن نتحدث عن هذا التنسيق الاستراتيجي التركي القطري، لكن أيضا في الأعوام الأخيرة بدأنا نرى أن هذا التنسيق بدأ يشمل العديد من الدول. وآخر المشاريع قبل ساعات فقط بدأنا أنا وأنت نسمع نقاش بطابع استراتيجي ثلاثي جديد تركي سعودي وباكستاني. يعني هذا التنسيق الثلاثي يساعدنا في الإجابة. لماذا؟ لأنه قبل أيام أيضا كنا نطرح الموضوع بشكل تنسيق رباعي إلى جانب اللاعب المصري أيضا في التعامل مع هذه الملفات. يعني في عنا الآن باختصار أكثر من دائرة إقليمية بطبع استراتيجي تتحرك، وبرأيي كلها يعني تصب باتجاه واحد، دفاع عن مصالح المنطقة والتعامل مع مصالح المنطقة بأسلوب جديد بطريقة جديدة تعني دول الإقليم بالدرجة الأساسية. وهذا تحول مهم أخي عصام. يعني نحن قبل سنوات مع الأسف عندما كنا نقرأ مصالح المنطقة كنا نضع بعين الاعتبار أيضا مصالح أطراف خارجية، لكن الآن يبدو لي أنه في مراجعات وفي ترتيب أولويات وإعادة تموضع في التعامل مع العديد من
0: في إطار هدف تحقيق هذه المصالح. دكتور، يأتي أولا أو يمثل أولوية الآن تحقيق الاستقرار وخفض هذا التصعيد في المنطقة، وربما يأتي مضيق هرمز كمفتاح ربما إما للتهدئة وإما لمزيد من التصعيد.
1: صحيح.
0: ما الدور التركي القطري الذي يمكن أن يكون خلال هذه المرحلة في إطار إقناع الطرفين الإيراني والأمريكي بضرورة خفض هذا التصعيد وبضرورة تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز؟
1: مهم، مهم جدا أخي عصام. عندما تتذكر عندما اندلعت المواجهات العسكرية لم نكن أنا وأنت نسمع كثيرا موضوع هرمز، كان التركيز على الملف النووي.
0: صحيح.
1: وعلى اليورانيوم الإيراني وعلى سياسة إيران الإقليمية، لكن بعد اندلاع المعارك بدأنا نسمع ونناقش موضوع مضيق هرمز. مع الأسف الشديد الجانب الإيراني يبدو لي أنه يريد أن يلعب ورقة هذا الملف وتحويل هذه الورقة إلى مسألة ضغط على ليس فقط على الجانب الأمريكي بل على دول المنطقة، على دول الجوار. لذلك مضيق هرمز له خصوصياته، له مواصفاته من الناحية القانونية والتقنية، وهذه نقطة برأيي خارج النقاش. لذلك مرة أخرى أقول لك أنه الجانب الإيراني عليه بأسرع ما يكون أن يراجع سياسته وطريقة تعامله مع موضوع مضيق هرمز. نحن نقول أنه على إيران أن تراجع هذه المواقف وهذه السياسات، لكن الجانب الإيراني يقول لنا مع الأسف الشديد أكثر من ذلك أخي عصام، يقول أنه يريد أن ينقل ساحة المواجهة
0: إلى باب المندب،
1: ممرات جديدة إلى باب المندب. لذلك الآن برأيي يعني هذه الدبلوماسية الناشطة العربية الإسلامية برأيي تصب باتجاه يعني أساسي نحو الجانب الإيراني. يعني أنا هنا لا أريد أن أدافع عن السياسة الأمريكية أطلاقا، فقط أريد أن أقول أنه على إيران أيضا أن تقرأ موقعها، دورها، علاقاتها مع دول الجوار، مع دول المنطقة بطريقة جيدة. يعني التصعيد أو محاولة لعب ورقة ملف هرمز والتلويح بأنه ستنقل هذه المواجهات إلى ساحات جديدة، تحريك ممرات استراتيجية جديدة، هذا لن يخدم إطلاقا لا مصالح إيران ولا مصالح المنطقة، ولن يفتح الطريق أمام التهدئة الإقليمية التي نتحدث
0: عنها. نعم دكتور، شكرا جزيلا لك. أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صلحة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

0: وفي ملفنا الثاني نناقش ملف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فبينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات جديدة على إيران بعد مقتل عسكريين أمريكيين في قصف إيراني بالأردن، أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت بطائرات مسيرة، في وقت هدد الحرس الثوري بتوسيع بنك أهدافه. فما هي مآلات المواجهات المتواصلة في المنطقة؟
1: في ثامن أيام عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن، قتل اثنان منهم وفقد ثالث. سنتكوم قالت إن الضربات الجديدة نفذت بتوجيه من الرئيس ترامب لمعاقبة الحرس الثوري ولزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

0: سرعان ما دوت انفجارات واسعة في هرمزغان وسريك وحاجي أباد وبندر عباس وجزيرتي قشم وكيش على وقع الغارات الأمريكية المتواصلة، في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية عدم وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. الجيش الإيراني عاود التصعيد مجدداً وأعلن استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت، رداً على مقتل إيرانيين وعلى استهداف جسور ومنشآت للبنية التحتية في البلاد. يلوح الحرس الثوري في بيان بتوسيع بنك أهدافه في المنطقة، متوعداً برد مدمر على أي اعتداء وفق تعبيره. مقتل الجنديين الأمريكيين لم يكن ليغير من أهداف الحملة العسكرية على إيران يؤكد ترامب، فالهدف الأساسي المعلن للحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. يعلن ترامب عدم اكتراثه إطلاقاً بشأن حديث إيران عن وقف التزاماتها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، حيث وصف المرشد الإيراني توقيع ترامب على المذكرة بأنه منعدم القيمة. ومع تصاعد التوتر في المنطقة، دعت واشنطن مواطنيها في أنحاء العالم إلى توخي مزيد من الحذر، تزامناً مع إصدار بيان خليجي أوروبي مشترك أدان الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول المنطقة وعلى السفن العابرة في مضيق هرمز، رافضاً أي ادعاءات بالسيادة على المضيق أو فرض رسوم للعبور.
1: ولمزيد من التحليل ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران الأستاذ المحاضر في الدراسات الإيرانية والعلاقات الدولية الدكتور علم صالح. دكتور علم، مرحبا بك. برأيك من يتحمل مسؤولية ارتفاع وتيرة التصعيد في المنطقة خلال هذه المرحلة، طهران أم واشنطن؟
2: أساساً من بدأ هذه الحرب؟ الولايات المتحدة وإسرائيل هم من بدأوا هذه الحرب، وأن هذه الحرب كانت وهي الآن غير قانونية وكانت غير ضرورية، لأن كانت هنالك خيارات دبلوماسية قبل بدء هذه الحرب قبل حوالي 5 أشهر، ولكن وعندما فشلت الولايات المتحدة وإسرائيل مع بعض لحصول أو الوصول على أهدافهم، فاضطروا أن يقترحوا وقف إطلاق النار، ولكن ومع ذلك أيضا هم من اخترقوا هذا الوقف لإطلاق النار والاتفاقية. فلذلك المشكلة الآن هي أن هنالك فهم مختلف حول المفاهيم أو المفردات اللي استخدموها في المذكرة التفاهم. قضية فتح مضيق هرمز بالنسبة لإيران هو ملف أمني مفتوح بالنسبة لإيران، ولكن يجب أن تكون هنالك سيطرة إيرانية حول ماذا هذا المرور أو المرور البحري بشكل كبير، وإذا كانت غير ذلك هذا يعني أن ربما تستخدم المراكب الخارجية لأغراض عسكرية ضد إيران إذا لم تكن هنالك سيطرة إيرانية حول ماذا يحصل أو ماذا يدخل أو يخرج من هذا المضيق. فلذلك ولكن وبالنسبة للولايات المتحدة أن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا كما كانت ما قبل هذه الحرب، والمشكلة أن الكل تغيرت بعد هذه الحرب. إيران اختلف تماما عما كان قبل هذه الحرب، المنطقة تغيرت، وأيضا العلاقات الإيرانية العربية والعلاقات العربية الأمريكية كلها تغيرت. فلذلك نحن نواجه عدم فهم مشترك حول مفردات يستخدمونها الأطراف المعنية إن كانت إيرانية أم أمريكية أم إقليمية بصورة عامة.
1: على ذكر مذكرة التفاهم دكتور علم وهذه المفاهيم المتباينة بين الأطراف، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن مذكرة التفاهم باتت الآن في حالة تعليق كامل، ما الذي يعنيه ذلك؟
2: نعم، تعليق بمعنى أن مرة ثالثة الولايات المتحدة وإسرائيل بصورة عامة هاجموا إيران في أثناء المفاوضات، وعند كان هذا أول مرة في حزيران الصيف الماضي، ثم قبل 5 أشهر أي قبل بدء الحرب، وأيضا الآن، ومع أن في هنالك اتفاقية بين الأطراف، ولكن الولايات المتحدة هاجمت إيران وتهاجم وتستمر في هذه الهجمات. بالنسبة لإيران هي تحاول أن تحصل على نتيجة دبلوماسية، أي تكون هنالك حلول دبلوماسية سياسية بدلا من المواجهة العسكرية، ولكن وكما يبدو أن الولايات المتحدة تؤمن بأن هنالك حلول عسكرية لحل مشاكلها في الشرق الأوسط، والمشاكل التي اختلقتها هي وكانت غير مجدية وغير ضرورية. مضيق هرمز كان مفتوحا، العلاقات الإيرانية العربية والإقليمية كانت جيدة، وكانت هنالك حلول دبلوماسية متاحة على طاولة المفاوضات، ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل اختاروا أن يضربوا إيران لأنهم كانوا يؤمنون أن حل العسكري أفضل وأجدر، وهذا لم يحصل، ولم يلقنوا درسا من أخطائهم، والآن أيضا يستمرون بالمنهج العسكري والضغط الأمني ليس فقط على إيران، لا بل على المنطقة كلها، لأن هذه الحرب لم تكن حربا إيرانيا أمريكيا فقط أو حتى إسرائيليا، إن هذه الحرب جاءت لأغراض جيوسياسية في هذه المنطقة، جاءت لتغيير سياق الهيكل الأمني والسياسي والجيوسياسي في المنطقة لصالح إسرائيل، وهذا لم يحصل. وإذا لم تحصل هذا تعتبر بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل لا شك هزيمة كبيرة تاريخية استراتيجية قد يعانون منها في المستقبل، خاصة عندما نرى أن هنالك مواجهة أمريكية صينية أمريكية روسية، فلذلك هذه المنطقة هامة جدا بالنسبة للنزاع الأمريكي الصيني، فلذلك أي هزيمة في هذه المنطقة تعتبر هزيمة أمريكية أمام الصين أيضا.
1: طيب دكتور، لماذا تركز طهران في هجماتها على دول الخليج والأردن؟ وألا يخشى من أن يتم دفع تلك الدول إلى المشاركة في هذه المواجهة بهذه الطريقة؟
2: بعض هذه الدول أساساً شاركت في هذه الحرب، واستخدمت أراضيها وسمائها، وهنالك معسكرات أمريكية في كل هذه الدول في هذه الحرب استخدمت، ولكن بالنسبة لإيران أولا أن هذه الحرب ليست حربا إيرانيا أمريكيا فقط، بل هي حرب إقليمي تشمل الكل، أن إذا لم تكن هنالك أمنا لإيران إذا لم تكن أمنا للكل، وأن حسب عقيدة العسكرية الإيرانية الإيرانيين يحاولون اتساع ساحة المواجهة إلى أبعد الحدود، وأن لم تكن هنالك خطوط حمراء طالما هذه الحرب هو تعتبر بالنسبة لطهران حرب وجودي. فلذلك المنطقة إيران تحاول أولا أن ترفع كلفة الحرب على الولايات المتحدة ومتحديه في المنطقة، وفي نفس الوقت أن تحاول أن تضغط على هذه الدول حتى يضغطوا على الولايات المتحدة لإنهاء هذه الحرب واتخاذ المنهج الدبلوماسي بدلا من العسكري. فلذلك لا خطوط حمراء بالنسبة لإيران في هذه الحرب، وأن خاصة عندما نرى أن الأدوات للردع الإيراني لهذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي قليلة جدا، فهي تراهن إيران تراهن الآن على الأسواق العالمية، على الضغوطات الإقليمية على الولايات المتحدة، على ارتفاع أسعار النفط والغاز أيضا كأداة ضغط على الولايات المتحدة. لا ننسى في نفس الوقت لا شك مضيق هرمز جزء من هذه السياسة الردعية الإيرانية.
1: في المقابل يمكن ملاحظة أنه خلال ضربات الأيام الثمانية الماضية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستهدف منشآت بنى تحتية وجسور في إيران خصوصا في المحافظات الجنوبية، كيف فهمت إيران ذلك؟
2: هنالك أزمة أو مأزق للتصعيد عند الولايات المتحدة. هم لم يصلوا إلى أهدافهم العسكرية، فلذلك التصعيد الآخر هو ارتكاب جرائم حرب. ضرب المنشآت الحيوية اللا عسكرية تعتبر جزء من جرائم حرب حسب قوانين الدولية. فلذلك الآن ترامب يحاول أن التصعيد في المواجهة العسكرية من خلال ارتكاب جرائم حرب، وليست لدى ترامب أي خيار آخر. إما استسلام في على طاولة المفاوضات لشروط إيرانية، وإما أن تمضي قدما وأن لا تتخذ بعين الاعتبار أي شيء إلا الحصول أو الوصول على نتائج عسكرية. لا شك أن لا حل عسكري لهذه الأزمة. هذه الأزمة هنالك خيارات كثيرة دبلوماسية متاحة. الدول المنطقة هي اللي تدفع ثمن هذه الحرب الغير ضروري الغير قانوني، وأيضا الإيرانيين يدفعون ثمنها. الولايات المتحدة هي من تحاول فقط وفقط تتخذ المنهج العسكري والضغط العسكري على لحصول إلى أهدافهم، كما رأينا هذا نفس المنهج اتخذت قبل هذا في الشرق الأوسط منذ أوائل هذه القرن أي 2003. فلذلك الآن المشكلة هي الرؤية الأمريكية، لرؤية مبتنية وتتكئ تماما على القدرات العسكرية فقط، لا سياسة، ولا تتخذ بعين الاعتبار مطالبة المجتمع الدولي والدول الإقليم، ولا حتى توفي بعهودها الدبلوماسية والاتفاقيات. فلذلك هي تعتمد فقط وفقط على القنابل ولا شيء آخر.
1: في هذا السياق دكتور علم، ما احتمالية أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على احتلال جزر إيرانية، وقد لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك في أكثر من تصريح على غرار جزيرة خرج، وما مدى استعداد طهران لسيناريو كهذا؟
2: أولا جزيرة خارق ما فيه النفط أساسا، النفط في جزيرة خارق تأتي من داخل الأراضي الإيرانية، حتى لو احتلت إيران تستطيع أن تقطع النفط عن الجزيرة، فلذلك لا أهمية لجزيرة خارق إذا احتلت. إذا يقصدون الأمريكان وقف تصدير النفط الإيراني، فيستطيعون أن يضربون المنشآت النفطية في جزيرة خارق بقنبلة أو قنبلتين بدلا من احتلالها. فلذلك هذه هي ليست إلا سيناريو هوليوودي أو سينمائي أمريكي وليس إلا. وأما بالنسبة للاحتلال، قد ربما يستطيعون أن يحتلوا بعض الجزر في المنطقة، في المنطقة، ولكن لا يستطيعون أن يستديمون باحتفاظ هذا الاحتلال، لأن تحتاج أي هجوم بري أمريكي تحتاج إلى مئات الآلاف من الجنود للاحتلال وللاحتفاظ بهذه الأراضي. النقطة الثانية أساسا السؤال، ما الهدف من الاحتلال؟ لو افترضنا أن تكون هنالك قدرات أمريكية تستطيع أن تحتل محافظة، لنفترض محافظات إيران الجنوبية أو بعض هذه الجزر، ما ما ما ما الهدف؟ إذا الهدف هو فتح مضيق هرمز، إيران تستطيع بمسافة 2000 كيلومتر من داخل أراضيها أن تضرب المراكب النفطية في جزيرة هرمز.
1: شكرا جزيلا لك دكتور من إيران، من طهران، الأستاذ المحاضر في الدراسات الإيرانية والعلاقات الدولية الدكتور علم صالح.

0: في ملفنا الأخير نناقش زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، حيث طلب عون خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتنفيذ أول انسحاب إسرائيلي من بلاده وتعزيز الدعم للجيش اللبناني. وسمع من روبيو تأكيدات بدعم بلاده لتطبيق الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، وتأييدها مواقف عون والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
1: بعد جولة مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل، يحط الرئيس اللبناني جوزيف عون الرحالة في الولايات المتحدة في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أملاً في أن تدفع نحو تنفيذ اتفاق الإطار. وفي مستهل لقاءاته، سمع عون من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيدات بالتزام بلاده بدعم التنفيذ الناجح لاتفاق الإطار مع إسرائيل، ودعم مواقف عون والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة. ويعقد عون خلال الزيارة أيضاً لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها جنوب لبنان. ويسعى عون إلى عرض خطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان خلال لقائهما المرتقب الثلاثاء المقبل، وسبق أن أفصح عن عزمه الطلب من ترامب ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل بعد اتفاق لا يزال يواجه عراقيل في التنفيذ وخروقات مستمرة، في وقت يحيط فيه الغموض مسار المفاوضات عقب تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية دون تحديد موعد جديد. كما يسعى عون إلى ضمان الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعود الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. وتأتي هذه الزيارة في لحظة حاسمة بالنسبة إلى لبنان، حيث تحتل القوات الإسرائيلية مساحة واسعة من جنوب البلاد، ولا يزال مئات الآلاف من اللبنانيين نازحين في أعقاب الهجمات الإسرائيلية، فيما يرفض حزب الله بشدة المحادثات المباشرة التي تجريها الحكومة مع إسرائيل وجهود الدولة لنزع سلاح الجماعة.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن كبير الباحثين في معهد واشنطن للسلام والتنمية الدكتور إدموند غريب. دكتور إدموند، مرحبا بك. إذن الرئيس اللبناني جوزيف عون يحمل معه مطالب إلى البيت الأبيض.
2: تحياتي
0: دكتور. ربما أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. ما الذي يمكن أن تتعاطى معه واشنطن من تلك المطالب؟ ما الذي يمكن أن تقدمه واشنطن للرئيس اللبناني من تلك المطالب؟
2: سؤال مهم، لأن وهذه ربما أحدى الأمور، أنه توجد في نفس الوقت بعض التفاهمات بين الحكومة الأمريكية والحكومة اللبنانية، وحيث خاصة أن الولايات المتحدة لعبت دور مهم في موضوع التفاهم أو اتفاق الإطار الذي تم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. ولكن هناك، كما تفضلت حضرتك وأشرت، أن هناك معارضة كبيرة أيضا داخل لبنان. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فأن الولايات المتحدة هناك فعلا عدة أمور تريدها، فهي لا تتفق تماما مع إسرائيل. هي تريد من إسرائيل الانسحاب من مناطق تجريبية في البداية، وهذه في لبنان، أي مناطق يتم إرسال القوات العسكرية اللبنانية إليها، وثم بعد ذلك إذا استطاع الجيش اللبناني السيطرة على تلك المنطقة أن يكون هناك هدوء ووقف للعمليات العسكرية، فعندئذ قد تقوم إسرائيل، أو هذا ما على الأقل ما يقوله بعض المسؤولين الأمريكيين واللبنانيين، فإن إسرائيل عندئذ ستنسحب حسب التفاهمات التي تتم. ولكن أعتقد أن المسألة هي أكثر تعقيدا من ذلك. الإدارة، الحكومة اللبنانية، الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام يريد أن تقوم الولايات المتحدة بممارسة الضغط على إسرائيل لسحب قواتها من كل المواقع الواقعة جنوب لبنان والتي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية. كان هناك دعم لتنفيذ اتفاق الإطار بما في ذلك الترتيبات الأمنية التي كان من شأنها أن تسمح للقوات المسلحة اللبنانية للجيش اللبناني بالسيطرة على الجنوب. وفي نفس الوقت أيضا أعتقد أن الإدارة الأمريكية اللبنانية تريد الحصول على دعم سياسي لنزع حزب الله عبر إقناع الحزب بتسليم أسلحته إلى الدولة اللبنانية، لكنه يرى أن الأمر لن يحدث أو سيكون أكثر صعوبة، صعبة جدا إذا انسحب ما لم تنسحب إسرائيل ويخف الضغط العسكري على لبنان من قبل إسرائيل. ولكن في نفس الوقت نرى بأن إسرائيل لا تزال تستمر في عمليات القصف والتدمير في عدة مناطق في جنوب لبنان. هناك أيضا مسألة أخرى وهي تتعلق باليونيفيل، القوات التابعة للأمم المتحدة والتي كانت موجودة على الحدود لمراقبة ما يجري هناك، والحكومة اللبنانية تريد عودة وبقاء، حيث أن الولايات المتحدة وبعضها كانت لا تريد الحفاظ على أو تعارض بقاء اليونيفيل وتقول أنها لم تكن فعالة، أو هناك من يقول أنها كانت منحازة. ولكن أعتقد أن هذا أيضا هو من القضايا المهمة. الحكومة اللبنانية تريد أن عودة اليونيفيل وتريد من الأمم المتحدة أن ودعم الولايات المتحدة لهذا الموضوع، أو إرسال قوات دولية يمكن أن تحمي الحدود اللبنانية. وأعتقد هذه قد تكون من بين النقاط. وأيضا النقاط الخلافية الأخرى هي حول إمكانية نزاع كيفية نزاع سلاح حزب الله.
0: نعم
2: الحكومة الأمريكية تريد نزع حزب الله وهناك في هذه المناطق التجريبية. عفوا تفضل.
0: دكتور إدموند، يعني أعود قليلا إلى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ومحاولات أو مساعي الرئيس اللبناني لدفع الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ ذلك. قبل نحو أسبوع وقبل جولة روما الأخيرة، نقل موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو سحب قواته من لبنان ومن سوريا، لكن مرت الأيام بهذا الشكل، لا يزال الوجود الإسرائيلي قائم، لا يزال الانتهاكات حتى للاتفاق الإطاري ولوقف إطلاق النار مستمرة، ما يعني ربما أن واشنطن لم تمارس الضغط الكافي على نتنياهو من أجل تنفيذ ذلك. ما مدى جدية واشنطن في رغبتها في سحب أو انسحاب القوات الإسرائيلية بالفعل من جنوب لبنان؟
2: فعلا هذا سؤال مهم جدا. لماذا؟ أولا لأن هذا السؤال يطرح نقطة أوسع، وهي هل الولايات المتحدة راغبة أو قادرة على ممارسة الضغط على إسرائيل؟ وبالتالي فإن هذه إحدى النقاط الأساسية. هناك من الذي يؤثر أكثر على الطرف الآخر؟ هل نتنياهو يؤثر على ترامب أم ترامب هو الذي يؤثر على نتنياهو؟ وبالتالي فإن هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع داخل الولايات المتحدة. وبالتالي فإن فعلا كما تفضلت وأشرت، كان من المفترض أن تبدأ إسرائيل، أن الرئيس الأمريكي فعلا كما ذكرت أكسيوس يريد سحب القوات الإسرائيلية، تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ووقف عمليات التدمير التي تقوم بها إسرائيل، وأيضا الانسحاب من مناطق التي احتلتها إسرائيل بعد العمليات العسكرية الأخيرة في جنوب سوريا. وبالتالي فإن هذه، ولكن يبدو أن القيادة الإسرائيلية لم تستجب. إذا كانت فعلا هناك ضغوط فإنها لم تستجب لها إسرائيل، وكانت تعتمد على أصدقائها في الولايات المتحدة، اللوبيات الإسرائيلية، الممولين للحملات الانتخابية، والصقور من الديمقراطيين ومن الجمهوريين. وإن كانت هناك تغييرات مهمة بدأنا نراها في مواقف بعض أعضاء الكونغرس، وهؤلاء يدعموا إسرائيل ويريدوا إرسال المزيد من الدعم العسكري لها، حتى أنه كان هناك مشروع قانون في أمام الكونغرس يسمح بدمج القوات العسكرية والتعاون العسكري والاستخباراتي والتقني الأمريكي والإسرائيلي، وهذا ما كانت تطالب به القيادة الإسرائيلية، ولكن هذا أغضب عدد كبير من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين الذين بدأوا ينتقدوا الرئيس ترامب حول سياساته ويطلبوا منه موقفا أكثر تشددا ومحاسبة للقيادة الإسرائيلية.
0: طيب دكتور إدموند، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد له حرص واشنطن على إنجاح تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. هل يبقى ذلك في إطار التصريحات الدبلوماسية أو أن هناك خطوات بالفعل ستترجم هذه التصريحات على أرض الواقع؟
2: أعتقد أن هناك فعلا بعض التغيير.

0: التباين في موقف بعض القيادات الأمريكية. مثلا رأينا أن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وجه انتقادات لاذعة لإسرائيل، حيث قال بأن إسرائيل تعتمد ثلثي أسلحتها على الولايات المتحدة، تعتمد على المساعدات التقنية، المساعدات المالية لإسرائيل، وهي في نفس الوقت تقوم بأعمال قد تكون يعني تترك تداعيات سلبية على مصالح الولايات المتحدة. ولكن في نفس الوقت أيضا كان هناك تصريحات من بعض القيادات يعني
1: نعم دكتور.
0: الأمريكية في الكونغرس، وخاصة صقور الجمهوريين.
1: دكتور إدموند، يبدو أننا فقدنا الاتصال. على كل الأحوال وصلت الفكرة، وشكرا جزيلا من واشنطن كبير الباحثين في معهد واشنطن للسلام والتنمية دكتور إدموند غريب. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء بإذن الله.

arrest right away.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري بقينا كان

0: أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب بقيت عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجنة.

0: الجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا اخنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
1: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: الجيش الأمريكي يعلن بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة التاسعة على التوالي، وواشنطن تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. شهدان وعدد من المصابين برصاص الاحتلال في اعتداء للمستوطنين على بلدة جرير في الضفة الغربية. المنتخب الإسباني يتوج بطلا لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني، والاحتفالات تعم إسبانيا.

0: السلام عليكم. أعلن الجيش الأمريكي بدء تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة التاسعة تواليا. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إنها ستواصل الضربات بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات في سيرك وبندر ماهشهر وبندر إمام خميني جنوب إيران. من جهتها قالت السفارة الأمريكية في البحرين إنها حصلت على معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى إلى استهداف مواقع غير محددة في وسط المنامة، وحثت السفارة الأمريكيين المقيمين في البحرين على توخي الحذر. هذا وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد تحذيرا من تهديدات جوية، ودعت الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. وعلى صعيد متصل قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديدات لطائرات مسيرة. أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح طفيفة خلال تفجير ذخيرة تعود لطائرة مسيرة إيرانية شمال العراق. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إن الحادثة وقع خلال تفجير ذخيرة غير منفجرة تعود إلى طائرة مسيرة إيرانية أسقطت شمالي العراق. وتطرقت سنت كوم إلى إعلانها السبت مقتل جنديين وفقدان ثالث عقب هجوم إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الأردن الجمعة، وقالت إنها عثرت على جثة مجهولة الهوية في مكان القصف. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي الأردن دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإخلاء طائرات الوقود الأمريكية من مطار رامون بعد استهداف العقبة. وقالت صحيفة معاريف إن شظايا صاروخية سقطت داخل إسرائيل. كما أفاد موقع والله بوصول 14 طائرة أمريكية إضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل.
1: في 8 أيام عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن، قتل 2 منهم وفقد 3. سنت كوم قالت إن الضربات الجديدة نفذت بتوجيه من الرئيس ترامب لمعاقبة الحرس الثوري ولزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في هرمزغان وسيريك وحاج أباد وبندر عباس وجزيرتي قشم وكيش على وقع الغارات الأمريكية المتواصلة، في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية عدم وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. الجيش الإيراني عاود التصعيد مجدداً وأعلن استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت، رداً على مقتل إيرانيين وعلى استهداف جسور ومنشآت للبنية التحتية في البلاد. يلوح الحرس الثوري في بيان بتوسيع بنك أهدافه في المنطقة متوعداً برد مدمر على أي اعتداء.

0: وفق تعبيره. مقتل الجنديين الأمريكيين لم يكن ليغير من أهداف الحملة العسكرية على إيران، يؤكد ترامب. فالهدف الأساسي المعلن للحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. يعلن ترامب عدم اكتراثه إطلاقاً بشأن حديث إيران عن وقف التزاماتها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، حيث وصف المرشد الإيراني توقيع ترامب على المذكرة بأنه منعدم القيمة. ومع تصاعد التوتر في المنطقة، دعت واشنطن مواطنيها في أنحاء العالم إلى توخي مزيد من الحذر، تزامناً مع إصدار بيان خليجي أوروبي مشترك أدان الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول المنطقة وعلى السفن العابرة في مضيق هرمز، رافضاً أي ادعاءات بالسيادة على المضيق أو فرض رسوم للعبور. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد وجود احتمال لوقوع إخفاقات أمنية قبيل الحرب التي خاضتها بلاده مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال عراقجي إن عدة أسباب سياسية وعسكرية رئيسية معنية باتخاذ القرار كانت تعقد اجتماعات في وقت متزامن مع استهداف الضربات الجوية لطهران. وأشار عراقجي إلى أن النقطة الحاسمة لإسرائيل والولايات المتحدة هي أنهما كانا على علم بهذه الاجتماعات، وأضاف أن ذلك ربما يشير إلى وجود اختراق أمني كان قائما وربما لا يزال وفق قوله. طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتنفيذ أول انسحاب إسرائيلي من بلاده وتعزيز الدعم للجيش اللبناني. وسمع روبيو تأكيدات بدعم بلاده لتطبيق الاتفاق الإطاري مع إسرائيل وتأييدها مواقف عون والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
2: بعد جولة مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل، يحط الرئيس اللبناني جوزيف عون الرحالة في الولايات المتحدة في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أملا في أن تدفع نحو تنفيذ اتفاق الإطار. وفي مستهل لقاءاته، سمع عون من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيدات بالتزام بلاده بدعم التنفيذ الناجح لاتفاق الإطار مع إسرائيل ودعم مواقف عون والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة. ويعقد عون خلال الزيارة أيضا لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها جنوب لبنان. ويسعى عون إلى عرض خطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان خلال لقائهما المرتقب الثلاثاء المقبل. وسبق أن أفصح عن عزمه الطلب من ترامب ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل بعد اتفاق لا يزال يواجه عراقيل في التنفيذ وخروقات مستمرة في وقت يحيط فيه الغموض مسار المفاوضات عقب تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية دون تحديد موعد جديد. كما يسعى عون إلى ضمان الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعود الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. وتأتي هذه الزيارة في لحظة حاسمة بالنسبة إلى لبنان، حيث تحتل القوات الإسرائيلية مساحة واسعة من جنوب البلاد، ولا يزال مئات الآلاف من اللبنانيين نازحين في أعقاب الهجمات الإسرائيلية، فيما يرفض حزب الله بشدة المحادثات المباشرة التي تجريها الحكومة مع إسرائيل وجهود الدولة لنزع سلاح الجماعة. أواب أيوب، تيريتي عربي.
1: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير شرق رام الله، وذلك إثر هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على البلدة. من جهتها أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار

0: طوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين شرق رام الله. وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل الاعتداء بالضرب إضافة إلى إطلاق الرصاص الحي وإحراق الممتلكات والاعتداء على الأراضي الزراعية بحماية من الاحتلال. وفي وقت سابق أحرق مستوطنون إسرائيليون مسجدا وعددا من المنازل والمركبات ومصنعا في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة. هذا وحاول أهالي القرية التصدي للهجوم، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة بالتزامن مع الاعتداء ولاحقت الشبان في أحياء القرية.
1: هذا ما خلفه المستوطنون من اعتداء على مسجد قرية توانة في مسافر يطا جنوب الخليل. هذا الاعتداء الذي بدأ في ساعات الفجر الأولى امتد من المسجد هنا إلى مناطق أخرى كما جرى في البلدة. طال مصنعا للألباني، بالإضافة أيضا إلى عدد من المنازل ومرافقها وكذلك سيارات للفلسطينيين. محاولات الإطفاء التي بدأت بالنسبة لسكان هذه القرية بدت محدودة، وهو ما خلف دمارا أكبر بفعل بعدها الجغرافي عن المناطق الفلسطينية القريبة.
2: بلشوا أول شيء عندنا في البيت هان والمسجد، كسروا السيارة وكسروا باب الدار من قدام والشباك تاع الدار مع شباك المسجد، وبعديها بنتفاجأ إلا في نار بتولع جوا الدار وجوا المسجد والبيت اللي موجود تحت هذا.
1: بالإضافة أيضا إلى عمليات اقتحام لجيش الاحتلال خلال ساعات الصباح ومحاولات اعتداء على الفلسطينيين، رغم أنهم من دفعوا ثمن بقائهم في هذه القرية المهددة بالترحيل من قبل المستوطنين والمستوطنات المقامة على أراضيها. هذا المسلسل أصبح يوميا في مسافر يطا بين اعتقالات، بالإضافة أيضا إلى حملات مداهمة وقيام المستوطنين بأعمال مماثلة على شكل مجموعات منظمة. أما الفلسطينيون فيرون في كل ذلك محاولات بائسة للوصول إلى أرض بلا سكان. سامر رويش، التيرة عربي، الخليل.
0: رحبت فلسطين بقرار بلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ودعت دولا أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن القرار البلجيكي ينسجم مع القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية المستوطنة، داعية إلى توسيع الحظر ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها. وحثت الدول والبرلمانات حول العالم على اعتماد إجراءات مماثلة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف تجمع مدنيين وشقة في مدينة غزة. واستشهد فلسطيني وأصيب 10 بينهم أطفال وامرأة جراء قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس. وفجر اليوم استهدف قصف مدفعي منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة انطلاق المرحلة الثانية من أعمال انتشال جثامين المفقودين تحت الأنقاض. يأتي ذلك وسط تحديات ميدانية خانقة وإمكانات متواضعة لا تتناسب مع حجم الدمار الذي أحدثه الاحتلال.
3: مريم وندى وعمران وتيم وفتحي كلهم أطفال ينتظرون هذه الآلية لتنتشل ما تبقى من جثامين ذويهم تحت الأنقاض. أم وأب وإخوة وجد وجدة وأحفاد كثر كانت تمتلئ هذه المنازل بالضحكات وبجمعات الأطفال. أعتقد أن مريم وندى كانتا طفلتان رضع حين جاء هذا الاستهداف وحين بغتتهم الصواريخ الإسرائيلية، ولكنهم اليوم بعد 3 سنوات ما زالوا يبحثون عن جثامين أهلهم وأحبتهم وذويهم. هنا محاولة للنجاة ولكنها ليست للأحياء بل للأموات، فهنا أطبقت أسقف 5 منازل على عائلات بأكملها 300 شهيد تحت هذه

0: الأنقاض منذ نحو 1000 يوم.
1: أنا أولادي ما فيش إلا ولا كل أولادي هنا، إخواني 3 أولاد إخواني وبنات أخواتي وأختي وأولادها 4، هذول الأطفال كل واحد له أبو وله أم وأمه هنا موجودين.
2: جاي أشوف اليوم بابا هان عشان هو تحت الردم، وأنا بدي أشوف اشتقت له هو وجود فتحة.
0: هذه صورة بابا. مين كمان تحت الردم يا ندوش؟ ليه بتعيطي؟ لم تستطع الصغيرة ندى أن تتمالك نفسها أمام جرحها الغائر الذي يفتح اليوم من جديد بمحاولة البحث عن جثامين والدها وأشقائها. آلية واحدة فقط هنا وبالكاد تقدر على هذه المهمة، لأن جيش الاحتلال دمر عشرات الآليات الهندسية الثقيلة وترك آلاف العائلات أمام مأساة العجز عن انتشال جثامين ذويها.
3: حتى هذه اللحظة هناك نتحدث على أكثر من 153 جثمان موجود تحت هذه المباني. الطواقم تعمل الآن لإجلاء وانتشال هؤلاء الضحايا. من هؤلاء 44 طفل، من هؤلاء تقريبا 27 امرأة أو 37 امرأة، 27 رجل كبير في السن، 9 حالات من كبار السن أيضا من أصحاب الاحتياجات الخاصة. وبالتالي الجهود التي تبذل من قبل فرق الدفاع المدني للانتشال كبيرة جدا لكن غير كافية.
0: آلاف العائلات في غزة ما زالت تنتظر دورها لفرصة كهذه، بينما تتبدد هذه الفرص أمام عائلات المفقودين داخل مناطق سيطرة جيش الاحتلال بعدما عاث فيها دمارا وخرابا. ربى العجرمي، تارة عربي، قطاع غزة.
4: استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة. تأتي هذه اللقاءات في ظل استمرار التنسيق الدبلوماسي الوثيق بين تركيا وقطر بشأن القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.
5: تتجه الأنظار إلى الدوحة حيث أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارة تعكس تكثيف التنسيق السياسي بين أنقرة والدوحة في ظل مرحلة إقليمية شديدة الحساسية تتصدرها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وما يرافقه من مخاوف على أمن الخليج والملاحة في مضيق هرمز. وتأتي الزيارة في توقيت يزداد فيه القلق من احتمال اتساع رقعة التوتر في المنطقة، ما يدفع البلدين إلى تكثيف المشاورات بشأن آليات احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع قد تنعكس على أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية. كما تهدف الزيارة إلى توحيد المواقف إزاء التطورات الأمنية ودعم الجهود الرامية إلى إعادة المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، فضلاً عن تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومواصلة التنسيق في الملفات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والتحضير للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري. تصدرت التطورات الأمنية في الخليج جدول الأعمال وفي مقدمتها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وسبل منع انتقال الأزمة إلى مواجهة إقليمية شاملة. كما تناولت المباحثات أمن الملاحة في مضيق هرمز إضافة إلى تنسيق الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ودعم استئناف الحوار بين طهران وواشنطن ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بما يشمل ضمان حرية الملاحة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. تتحرك كل من قطر وتركيا انطلاقا من علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية وهو ما يمنحهما مساحة للقيام بأدوار الوساطة وتسهيل الحوار، فقد راكمت الدوحة خبرة في استضافة المفاوضات والوساطات، فيما تحافظ أنقرة على قنوات اتصال مع الأطراف ما يتيح لهما تنسيق جهود دبلوماسية مشتركة، لكن نجاح هذه الجهود يبقى مرتبطا بإرادة الأطراف الرئيسية المنخرطة في الحرب، وفي مقدمتها إيران والولايات المتحدة، ومدى استعدادها للعودة إلى مسار التفاوض وتقديم تنازلات تدفع نحو التوصل إلى اتفاق يبعد شبح الحرب الشاملة. راما مطلو، ترتا عربي.
4: أدانت وزارة الخارجية التركية قرار اليونان إغلاق 8 مدارس ابتدائية تابعة للأقلية التركية في تراقيا الغربية، معتبرة أن القرار والممارسات المرتبطة به تنتهك معاهدة لوزان وتقوض الحقوق التعليمية للأقلية. وقال متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشالي إن أثينا أغلقت المدارس بذريعة عدم كفاية عدد الطلاب، ما أدى إلى انخفاض عدد المدارس الابتدائية التابعة للأقلية التركية إلى 76. وأضاف كيتشالي أن السلطات اليونانية فرضت عراقيل جديدة أمام تسجيل طلاب الصف الأول في المدرسة الابتدائية الأولى للأقلية التركية بمدينة إسكجة. واعتبر متحدث الخارجية التركية أن القيود المفروضة على تسجيل الطلاب تمثل مثالا جديدا على ممارسات ممنهجة تستهدف تقويض الحقوق التعليمية للأقلية التركية في تراقيا الغربية. وأكد كيتشالي أن قرار إغلاق المدارس والممارسات المرتبطة به يشكلان انتهاكا لأحكام معاهدة لوزان للسلام والمتعلقة بحماية حقوق الأقليات. ودعت الخارجية التركية اليونان إلى التصرف بما يتوافق مع التزاماتها بموجب معاهدة لوزان واحترام حقوق الأقليات وحقوق الإنسان الأساسية. وشدد متحدث الخارجية التركية على أن أنقرة ستواصل دعم نضال الأقلية التركية في تراقيا الغربية من أجل حماية حقوقها التعليمية والإنسانية. قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب القبارصة الأتراك. وبمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية التركية في الجزيرة، أكد يلماز أن أنقرة ستحافظ بحزم على دعمها القوي لجمهورية شمال قبرص التركية. وأشار يلماز إلى أن عملية السلام بقبرص والتي نفذتها القوات التركية قبل نصف قرن أنقذت القبارصة الأتراك من الاضطهاد اليوناني وضمنت أمنهم ووجودهم. وأضاف يلماز أن تلك العملية وضعت أسس السلام والاستقرار المستمرين في الجزيرة، وأن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب القبرصي التركي. استقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية توفان إرهرومان وزير الدفاع التركي شارغولير خلال زيارته للجزيرة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني التركية، سيحضر جولر احتفالات الذكرى السنوية 52 لعملية السلام التركية في قبرص. وفي وقت لاحق قام جولر والقيادة العليا للقوات المسلحة التركية بزيارة متحف البربرية في ليفكوشا. ويرافق وزير الدفاع كل من نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة، إضافة إلى قائد القوات البحرية التركية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البرية. توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، وذلك بعدما تغلب على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد في اللقاء الذي استضافه ملعب ميتاليف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في مباراة شهدت طرد لاعب وسط الأرجنتين إنزو فرنانديز، احتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية والتي نجح فيها نجم برشلونة فيران توريس بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يحافظ منتخب لاروخا على تقدمه حتى صفارة النهاية ليحسم اللقب الثاني في تاريخه، بعدما كان قد توج بكأس العالم للمرة الأولى في العام 2010. من قلب ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك، احتفلت الجماهير الإسبانية بالتتويج العالمي، فيما عبر الأرجنتينيون عن فرحتهم وفخرهم بمشوار منتخبهم، كما شهدت الساحة مناوشات محدودة استدعت تدخل الشرطة الأمريكية.
6: هنا في ساحة تايم سكوير في مدينة نيويورك، المشهد الاستثنائي بعد نهائي كأس العالم 2026. المنتخب الإسباني يتوج رسميا بطلا لكأس العالم بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد، هدف كان من توقيع فيران توريس، ولكن ذلك لم يمنع المنتخب الجماهير الأرجنتينية من الاحتفاء والفخر وأن تكون سعيدة بمنتخب بلدها في هذه البطولة. مشهد استثنائي، جهة فيها احتفالات لم تكن بالكأس لكن احتفال بالفريق نفسه. صحيح أن خيبة الأمل هي حاضرة نعم، ولكن الخيبة لم تكن على قدر الفرح أيضا، لأن أيضا هناك جماهير إسبانية كانت تريد أيضا أن تشاكس الجماهير الأرجنتينية، ولكن هاتف الأخير بهذا المشهد الذي نراه الآن، مشهد إلقاء القبض على واحد من الجماهير الإسبانية بعدما دخل داخل الجماهير الأرجنتينية وحاول أن يستفزهم ببعض الشعارات وأيضا ببعض الأهازيج، ولكن هنا الجماهير الأرجنتينية يبدو أن هذا سيكون لقب هذه الليلة، إلقاء القبض على هذا المشجع الإسباني وما أدى بعد ذلك إلى هذه الاحتفالية وهذه الأهازيج، وهذا من دأب الجمهور الأرجنتيني أنه لكل حادثة يشكل أو يخترع هزوزة منذ الدقيقة الأولى. إذن جماهير أرجنتينية سعيدة وفخورة، وكذلك تؤكد أنها ستواصل المشوار من أجل تشجيع المنتخب الأرجنتيني على مدى البطولات والاستحقاقات الدولية المقبلة. صحيح أنها ستكون الرقصة الأخيرة ليونيل ميسي في هذا المونديال على الأرجح، ولكن الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي بعد 6 مونديالات وبعد فوز بلقب يبدو أنه سيسلم المشعل لعدد من اللاعبين الذين سيريدون أن يواصلوا مشوار منتخب التانغو في الاستحقاقات والبطولات الدولية. معاذ الهراس، درد عربي، من ساحة تايم سكوير، مدينة نيويورك.
4: وبينما تعم الاحتفالات شوارع ومدن إسبانيا، ينقل لنا رمزي البيروتي أجواء الفرح من قلب العاصمة مدريد.
7: احتفالية وهستيرية تعم مدريد وعموم الأراضي الإسبانية في هذه اللحظات بعد تتويج المنتخب الإسباني في مونديال كأس العالم وحمله اللقب للمرة الثانية بعد عام 2010. هذه المباراة التاريخية التي خاضها مع منتخب الأرجنتين، مباراة صعبة كانت الحقيقة، ولكنه صمد حتى اللحظات الأخيرة من الأشواط الإضافية واستطاع تسجيل هدف الفوز وانتزاع اللقب من حامله منتخب الأرجنتين الذي فاز في كأس العالم 2022. كما تشاهدون هنا احتفالات تعم الشارع الإسباني، مدريد الآن تنتفض عن بكرة أبيها ابتهاجا بهذا النصر التاريخي والفوز الكبير الذي حققه منتخب بلادهم على منتخب الأرجنتين وتتويجه بطلا للعالم للمرة الثانية. هذه أجواء وفرح وأجواء يعني حماسية جدا، وكما يعلم الجميع أن هذه المباراة كانت صعبة، وأيضا كان هناك اعتراض على الكثير من القرارات التحكيمية، لكن المنتخب الإسباني صمد حتى النهاية وجعل من هذا اليوم يوم فرح كبير لعموم إسبانيا التي يعني كما يقول الإسبان يفرحون ويمرحون وأيضا يحيون فلسطين ويهدون هذا الفوز لإسبانيا. يعني هذه أجواء فرح كبيرة الآن في الشارع الإسباني، ربما لا نستطيع ربما سماع أصواتنا، لكن نعم سأترك المايك للجماهير ربما قليلا لتعلن وتعبر عن فرحتها بهذا الانتصار التاريخي. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
4: وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة 9 تواليا، وواشنطن تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق. شهيدان وعدد من المصابين برصاص الاحتلال في اعتداء للمستوطنين على بلدة جرير في الضفة الغربية.
8: كوبا إسبانيا.
4: المنتخب الإسباني يتوج بطلا لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني، والاحتفالات تعم إسبانيا. نلقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
8: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية

الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.

مرحبا. في الجزء الأول من زيارتنا لمدينة أفروديسياس وصلنا للمسرح ولمركز المدينة أو الأغورا المشيدة أمامه مباشرة، وقلنا حينها إنه وبسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية عقب الزلازل فقد نقلت الأغورا من مكانها. نحن في الأغورا الجنوبية، ولعلها إحدى أجمل أغورا في العالم القديم، وليس في أفروديسياس وحدها. قلنا أغورا، لكن ما هي؟ الأغورا هي قلب المدينة الذي يشهد جميع أنشطتها من بيع وشراء، وحيث يلتقي الناس ويجتمعون ويتبادلون الأحاديث فيها، أي المكان الذي كنا نسميه في بلداتنا ومدننا باسم سوق. ولكن مؤخراً فقط، ومع افتتاح مراكز التسوق، وحين تفرقت أماكن التسوق والتجارة والمتاجر في المدن، فقدنا ذاك السوق الذي ألفناه في المدن والبلدات، في حين أن السوق كان مكاناً يقصده الناس ويضم الولاية والمدرسة والجامع وجميع الحرفيين، أي كان يلبي احتياجات الجميع. الأغورا أو ما نسميه السوق هو مكان عام هام متوارث منذ العصور القديمة،

في مدينة أفروديسياس كان هناك اثنتان من الأغورا متجاورتين، إحداهما هذه على شكل حوض حيث يجري التنقيب، وهي الأغورا الجنوبية، والأغورا الشمالية والتي لم يبدأ التنقيب فيها. هذه الأغورا ضخمة جداً، ما يعني أن مدينة أفروديسياس القديمة كانت ولقرون مركزاً تجارياً يعج بالحركة، لذا احتاجوا لأغورا بهذا الحجم. قديماً كان الناس يدفعون أثماناً باهظة جداً للعيش في مناطق معينة، ويوجد مثال على ذلك موجود ورائي. في الواقع التل الذي خلفي ليس تلاً طبيعياً بل تلاً صناعياً، فبدايات استيطان أفروديسياس ترجع للعصرين النحاسي والبرونزي، أي الألفية الخامسة قبل الميلاد. وليتمكن المستوطنون هنا من العيش بجوار هذا التل الأثري وإنشاء هذه الأغورا، شيدوا ما ترونه خلفي من قبب ضخمة وبنوا الجانب الجنوبي للأغورا مطلاً على التل. لماذا أرادوا العيش هنا؟ لأن هذا المكان كان ولمئات السنين مركزاً هاماً من أجل عبادة الإلهة الأم أفروديت. لهذا لم يبرح المستوطن

يسمون هذا المكان. هذا الذي ترونه خلفي هو في الحقيقة ستوا. نعم، هذا ستوا، وأقصد بذلك أنه رواق من أروقة الأغورا. وبحسب النقوش هنا، فإن الثري الأفروديسياسي الذي شيد المكان قد نذره للإمبراطور تيبيريوس. نحتت على الأفاريز أكاليل ووجوه، ونرى زخارف للكثير من الفاكهة التي تنمو في هذه المنطقة كالرمان والعنب، وهي تصور أنواعا عديدة من الأقنعة المسرحية. كل أفاريز الرواق المسمى رواق تيبيريوس عثر عليها في المراحل الأولى للحفريات، وأرسلت بداية إلى متحف إزمير للآثار، ثم ومع افتتاح متحف أفروديسياس أعيدت إلى هنا مجدداً. مدخل الأغورا كان بوابة ضخمة تقع شرقي المدينة، واليوم لم يتبقى من البوابة غير منصتها وقوسين، ولكن النقوش التي عثر عليها كشفت عن معلومات مثيرة للاهتمام. هذا المبنى الضخم رمم في عام 500 للميلاد، وهذا دليل على أن المدينة كانت لا تزال موجودة حتى ذلك العصر. أما هذا الحوض أمامي فكان يستخدم لغرض قل نظيره في العالم القديم، إذ يعتقد أنه استخدم في العصور المبكرة لتصريف المياه الجوفية في المدينة حين يرتفع منسوبها، ووظيفياً هذا صحيح، فما زالت المياه تغمر المكان حتى هذا اليوم أيضاً. لكن أيضاً أشارت النقوش المكتشفة إلى أن الحوض كان مكاناً تمرح حوله حوريات الماء، وبأنه كان محاطاً بأشجار النخيل وبني لتزيين المكان، أي بغرض تنسيق البيئة الخارجية. وخلال البحوث التي جرت هنا عثر على بقايا أغصان النخيل، لكن الأشجار ليست موجودة. فتخيلوا أنكم في يوم حار من شهر يوليو أو أغسطس تستظلون بأشجار النخيل وتسمعون حفيفها وتتجولون حول هذا الحوض، وهذا بالفعل شيء تصعب رؤيته حتى في أيامنا التي نعيشها الآن. تحدثنا عن الاستوا، ودعونا نتذكر ما هي. وسط هذه الأغورات كانت هناك مساحة كبيرة، أطرافها محاطة بالكامل أو من جانب واحد أو ثلاثة جوانب، بصف من الأعمدة مع سقف يربط تلك الأعمدة بالجدار الخلفي. ولأن الطقس في إيجي والبحر الأبيض معتدل عموماً على مدار العام، فإن وجود سقف فقط يكفي للاحتماء من المطر والشمس. مناطق التنزه ذات الواجهة المفتوحة نسميها ستوا، وهو ما يسمى بالرواق أو بوريتيكو.

مكان آخر هام في المدينة هو الآجورا الجنوبية الواقعة خلف تل المسرح. الآجورا الجنوبية هي منشأة عامة يتوسطها حوض بطول 170 متراً تحيط به صفوف أعمدة على النظام الإيوني. هذه المنشأة الضخمة يبلغ طولها 230 متراً. المبنى هو حوض ضخم شيد لتزيين المكان، تقع إلى الشرق منه بوابة الآجورا، وقد رممه فلافيوس أمبيليوس في القرن الخامس للميلاد تقريباً. النقش الذي يعلو البوابة هو قصيدة نظمت لهذا المحسن. وصفت القصيدة المكان المرمم بأنه مكان الحوريات وأشجار النخيل، حيث جاء في تلك القصيدة: نحن الحوريات ممتنون له، لأن أمبيليوس وهب واحة النخيل جمالاً خارقاً وبهاء رائعاً، لدرجة أن كل من يقف عند مياهنا ويطيل النظر سيثني دائماً عليه وعلى مكان الحوريات. أول فرضية طرحت بهذا الصدد تقول إن مكان الحوريات المذكورة في القصيدة هو الحوض الطويل، أما مكان واحة النخيل الذي يعتقد أنه أخذ اسمه من حديقة نخيل كبيرة فهو المجمع بأكمله.

نحن في بازيليكا، مدينة أفروديسياس. ما هي البازيليكا؟ في الحقيقة إن كلمة بازيليكا مشتقة من الكلمة اليونانية بازيليوس، وتعني الملك أو الحاكم. لكن ولأن بازيليكا تستخدم غالباً بمعنى كنيسة وتجنباً للخلط، ذكرت في مخططات أفروديسياس بالبازيليكا المدنية ولم تذكر وحدها. لكن ما علاقة البازيليكا بالكنيسة؟ البازيليكا هي في الواقع إحدى أروع أبنية المدن الرومانية، وإن كنا لا نستطيع رؤية روعتها بالكامل، لكنها كانت تمتد بطول 100 متر تقريباً، لها 3 أجنحة ولسقفها قبب أسطوانية، وهو مبنى مهيب جداً، لكنه ليس مبنى دينياً. عند الانتقال من الوثنية للمسيحية في القرنين الرابع والخامس، لم يرى الناس حرجاً في تحويل معابد آلهتهم في مدنهم إلى كنائس، لم يروا حرجاً بذلك. لكن ليس في كل مدينة، فأروع المعابد في أواخر عصر الإمبراطورية الرومانية كانت تستخدم لعبادة الأباطرة، والمسيحيون لم يبنوا أي كنيسة في مكان عبادة مخصص للأباطرة. لذا تحولت المباني البازيليكية غير الدينية والمهيبة إلى كنائس، وأصبحت مخططات البازيليكا متبعة في الكنائس. إذن ما البازيليكا؟ البازيليكا تعني مبنى الحكم، أي تعادل دار الوالي الآن. في الماضي كانت البازيليكا تضم المحكمة والمحافظة والوحدات الإدارية، أي دار الحكم الذي يقدم خدمات عامة لسكان، كالوحدات والأوزان المستخدمة في السوق والمبادئ والقوانين، وكل ما يخص نظام المدينة كان موجوداً في مبنى البازيليكا.

بنيت البازيليكا في القرن الأول للميلاد واستخدمت لقرون طويلة، وفي عهد الإمبراطور ديوقلسيانوس في مطلع القرن الرابع أضيف إليها نقش مثير للاهتمام. وأساساً فالإمبراطور ديوقلسيانوس لم يكن من خيرة الأباطرة الرومان، كما أن عصره شهد تدهوراً كبيراً للأوضاع الاقتصادية في البلاد، فارتفعت الأسعار، ولكي يتصدى ديوقلسيانوس لذلك أصدر مرسوماً وجدت أجزاء منه في العديد من مدن الإمبراطورية، لكن أفضل النسخ عثر عليها في أفروديسياس. على ماذا نص؟ حدد فيه الإمبراطور حداً للأسعار، وهدد من لا يلتزم بهذا السقف بعقوبة قاسية قد تصل إلى حد القتل أو دفع غرامات مالية. يقع المرسوم في 1400 مادة، ويحدد أسعار الرقيق والمواد الغذائية والمشروبات والمجوهرات، أي كل الأسعار.

المبنى الواقع جنوب غربي الآجورا الجنوبية والممتد بطول 145 وعرض 30 متراً وذو ثلاثة أجنحة هو البازيليكا، حيث انتهى تشييدها نهاية القرن الأول للميلاد. ينتهي المبنى جنوباً بقاعة مهيبة يبلغ ارتفاعها 10 أمتار وتزينه نقوش نافرة. بعض نقوش المبنى تصور نينوس المؤسسة الأسطورية لأفروديسيوس الذي جاء من مدينة نينوى الآشورية وزوجته سميراميس. حسب الأسطورة فإن أصل عبادة أفروديت في المدينة يرجع لعبادة عشتار آلهة الحب والجمال التي جلبها نينوس معه من آشور. ظل المبنى قيد الاستخدام، وفي عام 301 للميلاد كتبت باللاتينية مراسيم الإمبراطور ديوقليسيانوس الشهيرة التي تحدد سقف الأسعار والعملات. نشر المرسوم على ألواح في مدن عدة في جميع أرجاء الإمبراطورية، لكن أفضل تلك النسخ حالياً هي نسخة أفروديسياس.

قسم الحمام الذي نسميه فريجيداريوم هو دون سقف الآن كما ترونه، لكنه كان في الماضي مغطاً بقبة أسطوانية، وكان فيه بيسلين أو حوض. الأحواض الموجودة في الحمام لم تكن عادة أحواض سباحة، بل كانت مستخدمة للاسترخاء، وكما ترون فهي ضحلة تنزلون إليها بدرجتين وتجلسون على أطرافها لتبادل الحديث مع الصحبة. كان هذا المبنى فيما مضى مكسوًا بالرخام كما كان الحال في أفروديسياس بكاملها كما ترون، لكن بمرور الزمن أصبح الرخام مادة ثمينة، وحين أصبحت المدن أكثر فقراً وأصغر مساحة، وبدلاً من الذهاب للمحاجر للحصول على الرخام، كان الرخام يقتلع من المباني المهجورة ويسهر في أفران كلسية ويحول إلى جير. في هذه الجدران كما ترون هنا توجد ثقوب، وهذا دليل على أن جميع هذه الجدران كانت سابقاً مغطاة بألواح من الرخام الملون. هذه الثقوب حفرت لتثبيت الأوتاد المعدنية خلف قطع الرخام، ولا يزال بعض تلك الأوتاد في مكانه إلى الآن. بحسب المعطيات الموجودة يمكن لنا أن نتخيل شكل حمام أفروديسياس قبل 2000 سنة من يومنا هذا.

خلال الحفريات في الحمام عثر على تماثيل حافظت على أشكالها بشكل جيد. من بين تلك التماثيل هناك تمثال يصور أخيل ممسكاً ببنت سيليا ملكة الأمازون وهي تحتضر. أخيل قتل بنت سيليا لكنه وفي نفس الوقت أغرم بها. في العصور السابقة كان تمثال معروضاً في مكان آخر من أفروديسياس، لكنه نقل إلى هنا في العصور اللاحقة لتزيين الحوض ذي الأعمدة الأربعة في حمام هادريان.

لم تكتشف المدينة بأكملها رغم استمرار التنقيب 100 عام بشكل متقطع و60 عاما بشكل متواصل. وأساساً الغرض من التنقيب العلمي لا ينبغي أن يكون الكشف مباشرة عن المدينة كلها ثم البحث عن سبل صونها، بل يجب أن يكون الهدف بلوغ المعرفة. هذه هي الأغورا الشمالية، وهي لا تقل حجماً عن الأغورا الجنوبية، لكنها لم تشهد أعمال تنقيب. أما ما نراه في هذا الجانب فهو مبنى شيد في المدينة في وقت لاحق. كما قرأ معظمنا في كتب التاريخ فإنه في عام 330 للميلاد انقسمت الإمبراطورية إلى قسمين، شرقي وغربي، وأعلن قسطنطين قيام الإمبراطورية الرومانية الشرقية ومركزها إسطنبول، رغم أن المسيحية كانت ديانة هذه الإمبراطورية الجديدة ولم تفرض على أحد، لكن الأمر لم يستمر هكذا. ففي عهد ثيودوسيوس الأول منعت الوثنية ودمرت جميع المعابد القديمة أو حولت لكنائس، وأصبح الجميع يتبع المسيحية. خلال تلك الفترة التي نسميها فترة روما الشرقية أو بيزنطة، كانت أفروديسياس كبرى مدن كاريا، وكان لابد من إنشاء مركز أسقفي في هذه المدينة آخذين بالاعتبار أهميتها. فكانت توجد هنا دار ضخمة بنيت في تلك الفترة، منشأة كبيرة سميت بدار الأسقف أو قصر الأسقف. الآن وبالعودة للفترة السابقة للمدينة أي الفترة الرومانية، سنرى البولي تايريون أي مبنى المجلس.

شمالي المدينة يقع مبنى المجلس البولي تايريون الذي يتسع لنحو 1700 شخص. المبنى، وكما هو حال أبنية البلدية اليوم، كانت تعقد فيه اجتماعات المجلس.

ما في المتحف. التمثالان لشخصيتين من سلالة فلافيا، إحدى الأسر البارزة في المدينة، وهما تاتيانا وعمها دوميتينوس. ويعرف دوميتينوس في النقوش بأنه كبير كهنة آسيا. نحت التمثالان مطلع القرن الثالث للميلاد.

نحن الآن في بولي تايريون أفروديسياس أو في المبنى الذي يسمى مبنى المجلس. بولي هم المنتخبون وجهاء المدينة، أي البولي هو مكان اجتماع الأشخاص الذين يحددون مستقبل المدينة. قبل الحفريات كان هذا المبنى مطموراً بالكامل تحت الأرض، وقد عثر عليه عن طريق الصدفة أثناء عمليات التنقيب في دار الأسقف الواقعة غربه. ولدى عمليات التنقيب كشف عن جزء من مقاعده، لكن عليكم أن تتخيلوا أنه في الأعلى كان هناك صف آخر مماثل لهذا على الأقل، لكنه هدم، فكان مبنى مجلس رائعاً يتسع ل 1700 شخص. المباني المسمى بولي تايريون أو أوديون هي في الحقيقة أبنية تشبه المسارح نوعاً ما، لكنها أصغر حجماً لأن لها أسقفاً من أعلاها. إنها مبان كبيرة شيئاً ما، لكن على سبيل المثال في أوديون كوبيرا شيدت فتحات السقف الواسعة جداً باستخدام عوارض خشبية ضخمة جداً. وأيضاً في المدينة الأثرية باتارا استطعنا أن نرى حتى قبر البناء الذي شيد سقف البولي تايريون، وكما أسلف فنرى اليوم نصفه فقط. خلف هذه الجدران ورائي كانت هناك قبب زالت بالكامل مع الطابق الثاني وهو مبنى مسقوف، حيث زين مبنى المسرح بتماثيل. هناك تفاصيل نسأل عنها دائما أثناء الجولات في هذه الأبنية. ما ترونه على الجانبين، انظروا للزخارف، لم تسلم جميعها، ولكن هنا مثلاً أحدها ظل سليماً وهي تطالعكم في كل مكان. حين ننظر إليها اليوم نرى بوضوح أنها تمثل قوائم أسد، لكننا وبشكل خاص بعد القرنين الأول والثاني للميلاد أصبحنا نراها أكثر بساطة، أي لا نرى سوى نتوء يدل عليها. وحين نقول نحن الأدلاء السياحيين إنها نسخ مبسطة لقوائم أسد لا يصدقوننا، لكنها واضحة هنا، نراها كثيرا في المسارح والمباني المشابهة وفي جميعها تقريبا بشكلها المبسط أو الأصلي. أعتقد أن المسارح في غرب الأناضول، ولأنها وجدت لإقامة طقوس لباكوس أو ديونيسوس والإلهة الأم كوبيلي، ولأن الأسد هو أحد أهم الرموز التي تشير إلى كوبيلي، فإن قوائم الأسد هذه قد تكون متوارثة عن طقوس مغيلة في القدم، أو على الأقل هذا ما أردت أنا دائما أن أراها عليه بطريقة ما. الذين يزورون المسرح اليوم سيرون الحلبة أيضا، فما نراه هنا كان مستخدماً لنفس الغرض قبل 2000 سنة. هذا المبنى استخدم مجلساً وأيضاً استخدم أوديون، أي قاعة للحفلات الموسيقية. حين بدأ التنقيب هنا كانت توجد فسيفساء أرضية رخامية بديعة الجمال، ولكن غطيت لحمايتها. عمليات التنقيب واكتشاف آثار تاريخية ورؤية الزوار لها أمر رائع، ولكن رغم ذلك تبرز مشكلة حمايتها بالطبع، وبعد فترة يجب بناء سقف لحماية المكان. ولكن نظراً لأن تشييد سقف أصلي في أماكن كهذه صعب جداً ومكلف جداً، يشيد عادة سقف عشوائي ما يجعل المدن القديمة تبدو قبيحة المنظر لأبعد الحدود، لكني أعتقد أنه ليس هناك حل آخر.

ها قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من أفروديسياس. زرنا خلالها الأغورا الجنوبية والبازيليكا والحمامات ودار الأسقف ومبنى المجلس. إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: علينا شو؟
1: الله الله.

الجيش الأمريكي يعلن بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة التاسعة تواليا، وواشنطن تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضاً.

شهدان وعدد من المصابين برصاص الاحتلال في اعتداء للمستوطنين على بلدة جرير في الضفة الغربية. المنتخب الإسباني يتوج بطلا لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني، والاحتفالات تعم إسبانيا.

0: أعلن الجيش الأمريكي بدء تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة التاسعة تواليا. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إنها ستواصل الضربات بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، فيما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بدوي انفجارات في سيريك وبندر مهشمر وبندر إمام خميني جنوب إيران. من جهتها قالت السفارة الأمريكية في البحرين إنها حصلت على معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى إلى استهداف مواقع غير محددة في وسط المنامة، وحثت السفارة الأمريكيين المقيمين في البحرين على توخي الحذر. هذا وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد تحذيرا من تهديدات جوية، ودعت الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. على صعيد متصل قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديدات لطائرات مسيرة. أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح طفيفة خلال تفجير ذخيرة تعود لطائرة مسيرة إيرانية شمالي العراق. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إن الحادثة وقع خلال تفجير ذخيرة غير منفجرة تعود إلى طائرة مسيرة إيرانية أسقطت شمال العراق. وتطرقت سنت كوم إلى إعلانها السبت مقتل جنديين وفقدان ثالث عقب هجوم إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الأردن يوم الجمعة، وقالت إنها عثرت على جثة مجهولة الهوية في مكان القصف. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي الأردن دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإخلاء طائرات الوقود الأمريكي من مطار رامون بعد استهداف العقبة. وقالت صحيفة معاريف إن شظايا صاروخية سقطت داخل إسرائيل، كما أفاد موقع والا بوصول 14 طائرة أمريكية إضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل.
1: في 8 أيام عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن، قتل 2 منهم وفقد 3. سنت كوم قالت إن الضربات الجديدة نفذت بتوجيه من الرئيس ترامب لمعاقبة الحرس الثوري ولزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في هرمزغان وسيريك وحاج أباد وبندر عباس وجزيرتي قشم وكيش على وقع الغارات الأمريكية المتواصلة، في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية عدم وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. الجيش الإيراني عاود التصعيد مجدداً وأعلن استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت، رداً على مقتل إيرانيين وعلى استهداف جسور ومنشآت للبنية التحتية في البلاد. يلوح الحرس الثوري في بيان بتوسيع بنك أهدافه في المنطقة، متوعداً برد مدمر على أي اعتداء وفق تعبيره. مقتل الجنديين الأمريكيين لم يكن ليغير من أهداف الحملة العسكرية على إيران يؤكد ترامب، فالهدف الأساسي المعلن للحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. يعلن ترامب عدم اكتراثه إطلاقاً بشأن حديث إيران عن وقف التزاماتها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، حيث وصف المرشد الإيراني توقيع ترامب على المذكرة

0: بأنه منعدم القيمة. ومع تصاعد التوتر في المنطقة، دعت واشنطن مواطنيها في أنحاء العالم إلى توخي مزيد من الحذر، تزامناً مع إصدار بيان خليجي أوروبي مشترك أدان الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول المنطقة وعلى السفن العابرة في مضيق هرمز، رافضاً أي ادعاءات بالسيادة على المضيق أو فرض رسوم للعبور. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود احتمال لوقوع إخفاقات أمنية قبيل الحرب التي خاضتها بلاده مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال عراقجي إن عدة جهات سياسية وعسكرية رئيسية معنية باتخاذ القرار كانت تعقد اجتماعات في وقت متزامن مع استهداف الضربات الجوية لطهران. وأشار عراقجي إلى أن النقطة الحاسمة لإسرائيل والولايات المتحدة هي أنهما كانا على علم بهذه الاجتماعات، وأضاف أن ذلك ربما يشير إلى وجود اختراق أمني كان قائما وربما لا يزال وفق قوله. تتواصل في لبنان التحركات الدبلوماسية بالتزامن مع تصاعد التطورات الميدانية، إذ بدأ الرئيس جوزيف عون زيارة رسمية إلى واشنطن لبحث سبل دعم لبنان في وقت شن فيه الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق في الجنوب، ما يزيد من حدة التوتر والمخاوف من اتساع المواجهات.
2: يقف لبنان اليوم عند مفترق طرق بين تحركات دبلوماسية تهدف إلى استعادة الاستقرار وتصعيد ميداني يهدد بإعادة البلاد إلى دائرة التوتر. ففي خطوة تعكس أهمية المرحلة، بدأ الرئيس اللبناني جوزيف عون لقاءته الرسمية في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وذلك في مستهل زيارة رسمية تستمر 4 أيام. ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إلى جانب سلسلة اجتماعات مع أعضاء في مجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة الأمريكية في مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية وحشد الدعم الدولي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد. وفي المقابل يبقى المشهد الميداني في الجنوب أكثر قتامة، فقد شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بلدات في الجنوب بالتزامن مع عمليات نسف لمباني سكنية، كما انهار مبنى تضرر سابقا في الضاحية الجنوبية لبيروت. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر على الحدود الجنوبية وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وما قد يترتب عليها من تداعيات إنسانية وأمنية. وبين الدبلوماسية والسياسة من جهة والميدان والتصعيد العسكري من جهة أخرى، يواصل لبنان مواجهة تحديات متشابكة تتطلب دعما دوليا وحلولا سياسية تحفظ سيادته وأمنه وتفتح الباب أمام مرحلة من الاستقرار وإعادة الإعمار بعيدا عن دوامة الصراعات التي أنهكت البلاد لسنوات طويلة. عمار أبو ثواب، تيريتي عربي.
1: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير شرق رام الله إثر هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على البلدة. من جهتها أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين شرق رام الله. وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل الاعتداء بالضرب إضافة إلى إطلاق الرصاص الحي وإحراق الممتلكات والاعتداء على الأراضي الزراعية بحماية من الاحتلال. في وقت سابق أحرق مستوطنون إسرائيليون مسجدا وعددا من المنازل والمركبات ومصنعا في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة. وحاول الأهالي التصدي للهجوم إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة بالتزامن مع الاعتداء ولاحقت الشبان في أحياء القرية.
3: هذا ما خلفه المستوطنون من اعتداء على مسجد قرية توانة في مسافر يطا جنوب الخليل. هذا الاعتداء الذي بدأ في ساعات الفجر الأولى امتد من المسجد هنا إلى مناطق أخرى كما جرى في البلدة، طال مصنعا للألباني، بالإضافة أيضا إلى عدد من المنازل ومرافقها وكذلك سيارات للفلسطينيين. محاولات الإطفاء التي بدأت بالنسبة لسكان هذه القرية بدت محدودة، وهما خلف دمارا أكبر بفعل بعدها الجغرافي عن المناطق الفلسطينية القريبة.
4: بلشوا أول شيء عندنا في البيت هان والمسجد، كسروا السيارة وكسروا باب الدار من قدام والشباك تاع الدار مع شباك المسجد، وبعديها بنتفاجأ إلا في نار بتولع جوا الدار وجوا المسجد والبيت اللي موجود تحت هذا.
3: بالإضافة أيضا إلى عمليات اقتحام لجيش الاحتلال خلال ساعات الصباح ومحاولات اعتداء على الفلسطينيين، رغم أنهم من دفعوا ثمن بقائهم في هذه القرية المهددة بالترحيل من قبل المستوطنين والمستوطنات المقامة على أراضيها. هذا المسلسل أصبح يوميا في مسافر يطا بين اعتقالات، بالإضافة أيضا إلى حملات مداهمة وقيام المستوطنين بأعمال مماثلة على شكل مجموعات منظمة. أما الفلسطينيون فيرون في كل ذلك محاولات بائسة للوصول إلى أرض بلا سكان. سامر رويش، التراتي عربي، الخليل.
1: رحبت فلسطين بقرار بلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية ودعت دولا أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن القرار البلجيكي ينسجم مع القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية المستوطنات، داعية إلى توسيع الحظر ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها. وحثت الدول والبرلمانات حول العالم على اعتماد إجراءات مماثلة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف تجمع مدنيين وشقة في مدينة غزة، واستشهد فلسطيني وأصيب عشرة بينهم أطفال وامرأة جراء قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس. وفجر اليوم استهدف قصف مدفعي منزلا في حي الزيتون جنوب شرقية مدينة غزة. أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة انطلاق المرحلة الثانية من أعمال انتشال جثامين المفقودين تحت الأنقاض. يأتي ذلك وسط تحديات ميدانية خانقة وإمكانات متواضعة لا تتناسب مع حجم الدمار الذي أحدثه الاحتلال.
5: مريم وندى وعمران وتيم وفتحي كلهم أطفال ينتظرون هذه الآلية لتنتشل ما تبقى من جثامين ذويهم تحت الأنقاض. أم وأب وإخوة وجد وجدة وأحفاد كثر كانت تمتلئ هذه المنازل بالضحكات وبجمعات الأطفال. أعتقد أن مريم وندى كانتا طفلتان رضع حين جاء هذا الاستهداف وحين بغتتهم الصواريخ الإسرائيلية، ولكنهم اليوم بعد 3 سنوات ما زالوا يبحثون عن جثامين أهلهم وأحبتهم وذويهم. هنا محاولة

0: تسقف 5 منازل على عائلات بأكملها، 300 شهيد تحت هذه الأنقاض منذ نحو 1000 يوم.
1: أنا أولادي ما فيش الولد ولا كل أولادي هنا، أخواني 3 أولاد أخواني وبنات أخواتي وأختي وأولادها 4، هذول الأطفال كل واحد له أبو وله أم وأمه هنا موجودين.
2: جاي أشوف اليوم بابا هان عشان هو تحت الردم، وأنا بدي أشوف اشتقت له هو وجود فتحة.
3: هذا صورة بابا، هذه صورة بابا. مين كمان تحت الردم يا ندوش؟ ليه بتعيطي؟
0: لم تستطع الصغيرة ندى أن تتمالك نفسها أمام جرحها الغائر الذي يفتح اليوم من جديد بمحاولة البحث عن جثامين والدها وأشقائها. آلية واحدة فقط هنا وبالكاد تقدر على هذه المهمة، لأن جيش الاحتلال دمر عشرات الآليات الهندسية الثقيلة وترك آلاف العائلات أمام مأساة العجز عن انتشال جثامين ذويها.
4: حتى هذه اللحظة هناك نتحدث على أكثر من 153 جثمان موجود تحت هذه المباني. الطواقم تعمل الآن لإجلاء وانتشال هؤلاء الضحايا. من هؤلاء 44 طفل، من هؤلاء تقريبا 27 امرأة أو 37 امرأة، 27 رجل كبير في السن، 9 حالات من كبار السن أيضا من أصحاب الاحتياجات الخاصة. وبالتالي الجهود التي تبذل من قبل فرق الدفاع المدني للانتشال كبيرة جدا لكن غير كافية.
0: آلاف العائلات في غزة ما زالت تنتظر دورها لفرصة كهذه، بينما تتبدد هذه الفرص أمام عائلات المفقودين داخل مناطق سيطرة جيش الاحتلال بعدما عاث فيها دمارا وخرابا. ربى العجرمي، تارة عربي، قطاع غزة.
5: استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة، حيث تأتي هذه اللقاءات في ظل استمرار التنسيق الدبلوماسي الوثيق بين تركيا وقطر بشأن القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.
6: تتجه الأنظار إلى الدوحة حيث أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارة تعكس تكثيف التنسيق السياسي بين أنقرة والدوحة في ظل مرحلة إقليمية شديدة الحساسية تتصدرها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وما يرافقه من مخاوف على أمن الخليج والملاحة في مضيق هرمز. وتأتي الزيارة في توقيت يزداد فيه القلق من احتمال اتساع رقعة التوتر في المنطقة، ما يدفع البلدين إلى تكثيف المشاورات بشأن آليات احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع قد تنعكس على أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية. كما تهدف الزيارة إلى توحيد المواقف إزاء التطورات الأمنية ودعم الجهود الرامية إلى إعادة المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، فضلاً عن تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومواصلة التنسيق في الملفات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والتحضير للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري. تصدرت التطورات الأمنية في الخليج جدول الأعمال وفي مقدمتها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وسبل منع انتقال الأزمة إلى مواجهة إقليمية شاملة. كما تناولت المباحثات أمن الملاحة في مضيق هرمز إضافة إلى تنسيق الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ودعم استئناف الحوار بين طهران وواشنطن ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بما يشمل ضمان حرية الملاحة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. تتحرك كل من قطر وتركيا انطلاقا من علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وهو ما يمنحهما مساحة للقيام بأدوار الوساطة وتسهيل الحوار. فقد راكمت الدوحة خبرة في استضافة المفاوضات والوساطات، فيما تحافظ أنقرة على قنوات اتصال مع الأطراف، ما يتيح لهما تنسيق جهود دبلوماسية مشتركة. لكن نجاح هذه الجهود يبقى مرتبطا بإرادة

0: الأطراف الرئيسية المنخرطة في الحرب، وفي مقدمتها إيران والولايات المتحدة، ومدى استعدادها للعودة إلى مسار التفاوض وتقديم تنازلات تدفع نحو التوصل إلى اتفاق يبعد شبح الحرب الشاملة. راما مطلو، ترتا عربي.
1: قال نائب الرئيس التركي جودت يلمز إن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب من قبارصة الأتراك، وبمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية التركية في الجزيرة، أكد يلمز أن أنقرة ستحافظ بحزم على دعمها القوي لجمهورية شمال قبرص التركية. وأشار يلمز إلى أن عملية السلام بقبرص والتي نفذتها القوات التركية قبل نصف قرن أنقذت القبارصة الأتراك من الاضطهاد اليوناني وضمنت أمنهم ووجودهم. وأضاف يلمز أن تلك العملية وضعت أسس السلام والاستقرار المستمرين في الجزيرة، وأن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب القبرصي التركي. استقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية توفان إرهرومان وزير الدفاع التركي يشار جولير خلال زيارته للجزيرة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطنية التركية، سيحضر جولير احتفالات الذكرى السنوية 52 لعملية السلام التركية في قبرص. وفي وقت لاحق قام جولير والقيادة العليا للقوات المسلحة التركية بزيارة متحف البربرية في لفكوشا، حيث يرافق وزير الدفاع كل من نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة وقائد القوات البحرية التركية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البرية. توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للعام 2026، وذلك بعدما تغلب على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد في اللقاء الذي استضافه ملعب نيويورك نيوجيرسي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. في مباراة شهدت طرد لاعب وسط الأرجنتين إنزو فرنانديز، احتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية والتي نجح فيها نجم برشلونة فيران توريس بتسجيل هدف اللقاء الوحيد مع الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يحافظ منتخب لاروخا على تقدمه حتى صفارة النهاية ليحسم اللقب الثاني في تاريخه بعدما كان قد توج بكأس العالم للمرة الأولى في العام 2010. وبينما تعم الاحتفالات شوارع ومدن إسبانيا، ينقل لنا مراسلنا رمز البيروتي أجواء الفرح والاحتفالات من قلب العاصمة مدريد.
2: احتفالية وهستيرية تعم مدريد وعموم الأراضي الإسبانية في هذه اللحظات بعد تتويج المنتخب الإسباني في مونديال كأس العالم وحمله اللقب للمرة الثانية بعد عام 2010. هذه المباراة التاريخية التي خاضها مع منتخب الأرجنتين، مباراة صعبة كانت الحقيقة، ولكنه صمد حتى اللحظات الأخيرة من الأشواط الإضافية واستطاع تسجيل هدف الفوز وانتزاع اللقب من حامله منتخب الأرجنتين الذي فاز في كأس العالم 2022. كما تشاهدون هنا احتفالات تعم الشارع الإسباني، مدريد الآن تنتفض عن بكرة أبيها ابتهاجا بهذا النصر التاريخي والفوز الكبير الذي حققه منتخب بلادهم على منتخب الأرجنتين وتتويجه بطلا للعالم للمرة الثانية. هذه أجواء وفرح وأجواء يعني حماسية جدا، وكما يعلم الجميع أن هذه المباراة كانت صعبة، وأيضا كان هناك اعتراض على الكثير من القرارات التحكيمية، لكن المنتخب الإسباني صمد حتى النهاية وجعل من هذا اليوم يوم فرح كبير لعموم إسبانيا التي يعني كما يقول الإسبان يفرحون ويمرحون وأيضا يحيون فلسطين ويهدون هذا الفوز لإسبانيا. يعني هذه أجواء فرح كبيرة الآن في الشارع الإسباني، ربما لا نستطيع ربما سماع أصواتنا، لكن نعم سأترك المايك للجماهير ربما قليلا لتعلن وتعبر عن فرحتها بهذا الانتصار التاريخي. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
1: مراسلنا نوار كتاو من بيونس آيرس رصد لنا رد فعل الشارع الأرجنتيني بعد خسارة فريقه لكأس العالم.
3: نعم، خيبة أمل كبيرة تخيم على العاصمة

0: الأرجنتينية بوينوس آيرس بعد خسارة منتخب التانجو المباراة النهائية أمام المنتخب الإسباني وإهدار فرصة التتويج بكأس العالم للمرة الرابعة والثانية على التوالي. في هذه الساحة التي أتواجد بها الآن كانت قبل قليل مليئة بالهتافات الحماسية والتشجيع، لكنها تحولت الآن إلى مكان باهت. بقي بعض المشجعين فقط يشاهدون تتويج المنتخب الإسباني. كثير من المشجعين غادروا المكان فور نهاية المباراة، والحزن والدموع تملأ وجوههم، بينما بقي آخرون يحاولون استيعاب ما حدث في المباراة وكيف ضيعت الأرجنتين هذه الفرصة التاريخية للفوز باللقب. طبعا قبل انطلاق المباراة كانت الجماهير هنا تعيش حالة من التفاؤل الكبير على أمل الاحتفال بالنجمة الرابعة مع نهاية المونديال، أو عفوا مع نهاية المباراة، لكن صافرة النهاية حملت واقعا مختلفا تماما لتتحول الشوارع التي كانت تستعد منذ أيام للاحتفال إلى مساحات يغلب عليها الحزن، وسط مشجعين اكتفوا بالتصفيق للاعبي منتخب بلادهم بعد هذه الخسارة. إذن رغم مرارة النتيجة فإن معظم الأرجنتينيين الذين تحدثنا إليهم أكدوا أنهم فخورون وراضون تماما بما قدمه المنتخب الأرجنتيني طوال البطولة، معتبرين أن الوصول إلى المباراة النهائية يبقى إنجازا حتى وإن لم ينتهي برفع كأس العالم. كما عبر كثيرون أيضا عن امتنانهم لقائدهم ليونيل ميسي الذي خاض بحسب ما أكد هو نفسه آخر بطولة كأس عالم في مسيرته بعدما قاد منتخب بلاده إلى نهائي جديد، وكتب فصلا آخر أيضا في تاريخ الكرة الأرجنتينية. على الصعيد الأمني لم تسجل حتى الآن أي حوادث تذكر رغم الانتشار الكبير لقوات الشرطة وفرق الإسعاف التي كانت قد رفعت جاهزيتها منذ ساعات الصباح تحسبا للحشود الضخمة التي احتشدت لمتابعة المباراة في عدد من الساحات العامة هنا في العاصمة بوينوس آيرس وأيضا في العديد من المدن الأرجنتينية الأخرى. إذن رغم أن النهاية لم تكن كما تمناها الأرجنتينيون، فإن مشهد الجماهير هنا يعكس مدى رضا الجماهير على اللاعبين الذين قدموا كل ما لديهم. صحيح أن الحزن كان واضحا على وجوه الكثير من المشاهدين، لكن التصفيق للاعبين استمر بعد نهاية المباراة، وأيضا أكد الجماهير تصفيقهم أكد على المكانة الكبيرة التي يحتلها القائد ليونيل ميسي في قلوب ملايين الأرجنتينيين حتى وإن لم تنتهي رحلته المونديالية برفع الكأس.
1: نهاية النشر وهذا تذكير بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة التاسعة تواليا، وواشنطن تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق. شهدان وعدد من المصابين برصاص الاحتلال في اعتداء للمستوطنين على بلدة جرير في الضفة الغربية. المنتخب الإسباني يتوج بطلا لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني، والاحتفالات تعم إسبانيا. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: يتغير العالم سريعا. مضى قرن ونصف القرن تقريبا منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالا ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ هذه البيوت الغارقة في الضباب يقطنها تقليد معيشة متوارث منذ مئات السنين، وبالطبع يقطنها أيضا أناس يحيون هذا التقليد ساعين لحياة أفضل.
1: பூண்டு புழுங்கினேன் அம்மா கிட்ட கொடுத்துக்கும் புதிரேன்.

0: أرينان.
1: صموتي في الثامنة من عمرها.
2: أمي أمي
3: انتظريني لأنهي عملي يا عزيزتي، اتفقنا؟ بقي القليل.
1: ولدت ونشأت في حديقة الشاي هذه مثل أمها سيلفي وأبيها. ثمة حلم يراود صموتي، تريد أن تصبح معلمة، ولديها حلم آخر ترغب بتحقيقه لتستطيع مواصلة دراستها. هنا كادوغاناوا، إحدى المناطق المشهورة بحدائق الشاي في سريلانكا. أحياناً يكون إحياء تقليد ما قدركم، كما أن العمل في حديقة الشاي هذه قدر العاملين فيها. بعيداً جداً عن حدائق الشاي الأخضر في سريلانكا تقع قرغيزيا، أرض

شعوب مترانية الأطراف تشهد منذ قرون تقاليد تتوارثها الأجيال. تقليد ما قد يكون قدركم أحيانا، وأحيانا أخرى قد يكون قدر

هذه الفتاة التي يضفي صوتها الحزين جمالاً على السرور اسمها أكوارال وعمرها 10 أعوام. قضت طفولتها في قرية تبعد 100 كيلومتر عن نارين، إحدى أكبر مدن قرغيزيا. أكوارال قضت طفولتها في القرية. حلمها أن تصبح مغنية مشهورة تعزف آلة الكوبوز التي وهبتها إياها.

0: أكوارال، أمك تريدك في المنزل.
1: وهل ثمة خطب ما؟ لماذا تطلب عودتي؟
0: أظنها تلقت دعوة لزفاف.
1: وماذا سأفعل بالأبقار؟
0: اذهبي أنت وأنا سأعيدها.
2: كما أن القفوز جزء لا يتجزأ من الموسيقى، الخيول هنا جزء لا يتجزأ من الحياة.
1: نلتقي في المنزل، عد سريعا.
0: حسن.
2: وسيلة التنقل في السبوب الشاسعة هي الخيل. يمكن القول إن القرغيز يولدون ويكبرون على ظهوره.
1: شو سر هيا شو. هيا سر.
2: رغم صغر سنها فإن أكوارال ماهرة في ركوب الخيل. يساورها القلق وهي تمضي على ظهر حصانها صوب المنزل، فهي لا تعرف بالضبط سبب طلب عودتها. ليست أكوارال وحدها القلقة. على بعد آلاف الكيلومترات في حدائق الشاي في سريلانكا، تشعر ساموتي أيضاً بالقلق وهي تفكر فيما ستقوله لأمها.
3: لماذا لم تحضري معك شيئاً؟
4: جئت لأنني شعرت بالضجر.
3: لو جلبت معك شيئاً.
4: مثل ماذا؟
3: الشاي أو الخبز، فأنا ووالدك نعمل هنا. العمل يجعلنا نشعر بالجوع.
4: أريد دراجة للمدرسة،
3: لكن فقط أنا ووالدك نعمل.
2: وجدت عائلة ساموتي نفسها أمام طلب لم تتوقع. تشعر والدة ساموتي بالحيرة حيال هذا الطلب.
3: أنت في عطلة، فلنعمل جميعا ونشتري دراجة. أعلمك حصاد الشاي؟
4: لكنني لا أعرف.
3: سأتولى تعليمك. هيا انهضي وأحضري كيسا.
2: تعرف أم ساموتي أن تلبية هذا الطلب سهل على أمهات أخريات، لكن هذا ليس سهلاً عليها أبداً.
3: ستقفين هكذا وتقطفين كما أفعل.
2: لم يرث أحد حدائق شاي عن أجداده، وليس لديهم أي حق في الأراضي، ولن يكون. عملهم في حدائق الشاي هو تقليد. تعلم حصاد الشاي يعني لساموتي استمرارية ممارسة تقليد متوارث.
3: لا يمكن شراء الدراجة إلا إذا عملت. اقطعيها هكذا. أجل هكذا. دعيني أنظر. أجل بهذه الطريقة. هذا صحيح.
2: كل صباح تسير ساموتي قرابة ساعة ونصف للذهاب إلى المدرسة. شراء هذا الدراجة يعني اختصار هذا الطريق إلى 20 دقيقة، لكن رغبتها تلك تقلق سيلفي، فهي تعرف أن شراء دراجة يتطلب عملاً دؤوباً.
3: أنا أذهب إلى أبيك. والدك هناك. هيا نذهب إليه. فلنمر من هنا. لن تحصد هنا، أليس كذلك؟ اذهبي إلى أبيك واحصدي. أنا ووالدتي وجدتي جميعنا توارثنا هذا العمل. أنت على الأقل واصل دراستك وامتهني مهنة حسنة. لا تحصد الشاي مثلنا.
5: لماذا أحضرتها؟
3: تريد شراء دراجة. جلبتها كي تخبرك.
5: حقا؟
3: إذا علمناها فستجني بنفسها.
5: لماذا جلبتها؟ إنها طالبة.
3: ماذا أفعل؟ تريد دراجة. إن عملنا ثلاثتنا سنشتريها.
5: أعمرك مناسب للحصاد؟
3: كلا.
5: إذن
3: سأشتري دراجة.
5: دراجة؟
2: لا يقل الأب دهشة وقلقا عن زوجته سيلفي، فهو لا يريد أن يقدم لابنته وعدا لا يستطيع الوفاء به، فذلك سيسبب خيبة أمل كبيرة لها.

அது எப்படி பாடுமையா, அது எப்படி ஆடுமையா.

سريلانكا هي ثالث أكبر منتج للشاي في العالم، وقد أخذ الشاي السيلاني اسمه من الشاي المنتج فيها. نهاية القرن 18 بدأ إنتاج الشاي هنا، إذ أدار رجال أعمال إنجليز حدائق الشاي لسنين طويلة. لكن بعد قيام الحكومة السريلانكية بسن قانون الإصلاح الزراعي، تحولت إدارتها إلى الشعب. ومع ذلك فليس للعائلات الهندية الأصل التي تعمل في الأراضي حق فيها، فقدرهم أن يعملوا لدى مالكي حدائق الشاي. عائلة سامودي هي إحدى آلاف العوائل التي استخدمها رجال أعمال إنجليز من الهند قبل 100 عام.

0: هل الحصاد صعب؟
1: صعب.
0: صعب إذن.
1: لأنني أريد العمل حتى افتتاح المدارس لشراء الدراجة.
0: حسنا،
2: إذا كان صعباً فلتبقي في المنزل وسنضاعف جهودنا.
3: لم يستطيعا بعد تقديم إجابة واضحة لساموتي. هما قلقان ويصعب عليهما اتخاذ قرار. كلاهما يريد شراء دراجة لساموتي، لكنهما يعرفان في الوقت نفسه أن ذلك سيكلفهما ثمنا باهظا، خصوصا مع ظروفهما المعيشة.

0: إيشية.
1: خذ.
2: أعطي الفتاة.
1: كلا يكفي.
2: حقا؟
3: تناولي الفلفل، ليس حارا. أدخليها، سأذهب مع أبيك للعمل.
0: لا ترغب سيلفي بمجيء ساموتي إلى الحديقة بعد الظهر، لأنه يجب الاستعداد للمساء.

0: سيلفي، إذا عملنا لعشرة أيام سنشتري الدراجة، لكن ليس لدينا وقت.
1: معك حق.
0: فهمت صحيح؟
1: نعم، وهناك أيضا
0: أجل.
1: هذا من أجل بلاتينا.
0: بالتأكيد،
1: إنها تريدها.
0: أجل وبشدة. ماذا نفعل؟
2: أيمكنكما العمل عشرة أيام لشرائها؟
0: ماذا نفعل؟ سنعمل ونشتريها، فهي تريدها. إذا أرادت فسنشتريها، صحيح؟
2: إذا كثفا جهدكما.
0: تمام، سنكثف جهودنا، على كلينا بذل المزيد.
3: على ساموتي الاستعداد للمساء، فهناك مهام على جميع أفراد المنزل أداؤها، حتى الأطفال منهم. تجهيز حطب الموقد وإشعال النار والتجهيز لطعام العشاء بعض أبسط واجبات ساموتي.

0: بعد إتمامها واجباتها جميعاً لا يتبقى لها إلا شيء واحد، حلمها. تركب دراجتها دون أن يراها أحد، تهبط المنحدر الواقع أمام منزلها إلى أرض منبسطة، ثم تهبط بحذر الطريق الترابي متجهة إلى المدرسة. يكبر حلم الدراجة في مخيلة سامودي. وبينما تحلم سامودي بالدراجة، تهم أكوارال بسير أول خطوة على درب حلمها.
1: لماذا جئت يا بنيتي؟
2: أمي استدعتني، ماذا تفعل يا أبي؟
1: علي أن أسقف غرفة الحطب، فقمم الجبال اكتست بالثلج وليست هناك أخشاب تغطي سقفها.
0: يشعر الأب بالقلق ويريد بناء سقف للحظيرة ولبيت المؤن قبل حلول الشتاء على سهوب قرغيزيا.
1: هي أصغر أولادي، إنها تساعدنا دائما أنا ووالدتها بأمور البيت. أرجو من الله أن يمنح ابنتي العمر المديد والسعادة.

0: لقد جئت.
1: حسناً فعلت بمجيئه. أحد معارفنا دعاك إلى حفل زفاف في نارين للغناء. هيا غيري ملابسك وسأساعدك.
2: والدة أكوران أنبأتها بالأخبار المفاجئة.
3: أخي إيركنبيك، ماذا تفعل؟
4: أستعد لأسقف غرفة الحطب، فالشتاء اقترب.
5: عملا موفقا إذا.
3: بالتوفيق يا أخي.
4: أشكرك.
5: بالتوفيق.
4: أشكرك. أشكرك.
1: سابقا كانت تجدو بصوتها في الأعراس الصغيرة، أما الآن ومع زيوع صيتها أصبحت تدعى للأعراس الكبيرة. جميع أبنائنا درسوا ثم رحلوا لتأسيس حياتهم، أما أكوارال فما زالت تعيننا.
2: في سهوب قرغيزيا طلبوا شخص للغناء في الأعراس، شيء مهم جدا وتقليدي جدا في الوقت نفسه.
1: ابنتي الرائعة بدأت باكرا إنشاد الأغاني والعزف على الكوبوس. أرجو أن تحسن الغناء وألا ترتبك في حفل اليوم. الشبان الآخرون ولتوفير دخل جيد يعملون في المدن ويؤسسون حياتهم فيها. أرجو لابنتي حظاً طيباً في رحلتها مع الغناء وأن تزداد مهارتها.
2: إذا دعيتم للغناء في عرس فهذا يعني أن لديكم الفرصة لتكونوا مغنين مشهورين مستقبلاً.

0: والدة أكوارال أيضاً كانت مشهورة في شبابها بعزف الكوبوز والغناء، وأكوارال أخذت الغناء والعزف عن والدتها. تريد الأم إحياء تقليداً متوارث من جهة وتحقيق حلم أكوارال من جهة أخرى. يعتري أكوارال قلق وتوتر شديدان قبل حفل الزفاف. إذا لم تحسن الغناء في الحفل فلربما لن تدعى أبداً إلى أي عرس آخر، كما أن المدعوين سيعطونها المال بقدر ما يعجبون بأدائها. وإن هي أجادت الغناء فستحظى بفرصة عظيمة لتساعد عائلتها وتجني المال. رغم كل شيء تحاول أكوارال الحفاظ على هدوئها.
1: سيداتي سادتي، لابد وأن هناك من سمع اسم أكوارال ابنة أركيمبيك التي ستسحر السامعين بصوتها العذب كتغريد البلابل.

0: بعد انتهاء حفل الزفاف لم يأتي أحد ليضع لها المال. وضع المال دليل على أن المغنية والأغنية نالا الاستحسان، وهي عادة قرغيزية، فالمغنون في الأعراس لا يتقاضون أجوراً.
1: غالباً لم أنشد جيداً.
2: لماذا؟
1: لم يقدم أحد النقود.
2: لا عليك، مستقبلك مشرق، فأنت موهوبة، لا تكترثي لأمر النقود. الأهم أنك أنشدت أغنية عذبة أمتعت المدعوين. لا تيأسي إن لم تغني جيدا اليوم، إن لم تفعل اليوم فستفعلين غدا. لعلك اليوم متعبة أو في مزاج عكير.
0: أكوارال حزينة، فهي تعتقد أنها لم تحسن الغناء. مهمة الترويح عنها بعد العرس تقع على عاتق والدتها كما هو الحال دائما. تعيش أكوارال حالة خيبة أمل بعد العرس، وساموتي أيضاً لا تقل خيبة أمالها عن خيبة أمل أكوارال. فمع مجيء والديها وجدت نفسها مضطرة للتوقف عن أحلامها مؤقتاً. كما تشعر بشيء من الخجل بكل ما فيها من براءة الطفولة.
3: لنذهب ونزل ثم نعود، تعالي أنت أيضاً.
0: ساموتي ووالداها سيأخذان الشاي الذي تم حصاده لوزنه. إنه وقت حصول عائلة ساموتي على ثمن جهده.
4: كم وزنه؟
5: سنزنه ونرى، ثم نضع خطتنا وفق ذلك.
3: سنزنه، علينا العمل لعشرة أيام إضافية، حينئذ سنتمكن من شراء الدراجة، فلنستمر بالعمل.
5: سنزنه لنعرف وزنه.
0: لا يستطيع شخص واحد أن يجني بيديه أكثر من 10 كيلوغرامات. في أثناء الحصاد لا تستخدم آلة أو مقص، وهذا يعني الكثير الكثير من الجهد والقليل القليل من النقود. يباع الشاي الذي يقطف خلال شهر بالكيلوغرام.
3: أيها السيد،
6: ماذا؟
3: كم كيلوغراماً؟
0: الأب يود معرفة الكمية التي عليهم حصادها.
3: سنشتري دراجة، وضعنا صعب.
6: عليكم العمل أسبوعاً آخر، أو إذا عملتم 10 أيام ستستطيعون شراءها.
3: 10؟ حسن.
0: قطافهم من الشاي الآن لا يكفيهم لشراء دراجة ولا لتدبر معيشتهم.
6: أفرغه هناك.
0: ساموتي وعائلتها كسبوا رزقهم حتى اليوم من قطف الشاي. إنهم لا يتقنون عملاً آخر، لذا سيواصلون تدبر أمور حياتهم بحصاد الشاي. حان وقت عودتهم إلى المنزل. يسيرون تحت مطر خفيف، متعبين وقلقين بعض الشيء. لم تقضي سيلفي ووالد ساموتي ليلة جيدة. قطفا 200 كيلوغرام من الشاي إلى الآن، لكنها لا تكفي لشيء. في أوضاع كهذه يبدو شراء دراجة حلما بعيد المنال. ساموتي مدركة لكل شيء، لذا تريد مساعدة أسرتها.
7: انتظري، لا تذهبي معهما.
8: سأذهب للقطاف.
7: لا، ابقي هنا فليعملاهما.
8: لكنني أريد شراء دراجة.
7: هما سيشتريانها، لا تقلقي، نحن أيضا كنا مثلهما. أمي وجدتي وابنتي الجميع يزاولون منذ

0: رونان العمل نفسه. أما أنت فادرسي، سيشتري والداك الدراجة فلا تقلقي، اتفقنا؟
1: رغم أن جدة ساموتي تدرك جيداً رغبة حفيدتها في شراء دراجة، لكنها تعي أيضاً الثمن الباهظ لذلك، ما يجعلها مترددة بل مضطرة لمعارضة شرائها. بدأت سيلفي يومها قلقة، لعلها لم تعتقد أن شراء دراجة لابنتها سيكون بهذه الصعوبة. جيرانها يرغبون في معرفة سبب قلقها.
2: ما بك تبدين حزينة؟
3: لقد وعدنا ابنتنا بشراء دراجة لها، لهذا أشعر ببعض القلق.
2: لذا تضاعفنا العمل لكسب المزيد.
3: آتي للعمل من أجلها، وإلا لبقيت في المنزل.
1: بسرعة يتناهى الأمر إلى أسماع الجميع في حديقة الشاي. هؤلاء الذين يعملون معا هم جيران كذلك، يعيشون معا منذ سنوات وسيواصلون عيشهم المشترك.
2: حزنت من أجل ساموتي، ألا يمكننا مساعدتها قليلا؟
4: أجل بالطبع.
2: تذهب إلى المدرسة وتريد دراجة. أجل. فلنساعد بقدر استطاعتنا ليستطيع شراء الدراجة.
4: حسنا.
2: من أجل ابنته.
4: أجل.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريت عربي.
2: موجز الأخبار من تريت عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة التاسعة تواليا، وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها ستواصل الضربات بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، فيما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بدوي انفجارات في سيرك وبندر ماهشهر وبندر إمام خميني جنوب إيران. من جهتها قالت السفارة الأمريكية في البحرين إنها حصلت على معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى إلى استهداف مواقع غير محددة في وسط المنامة، وحثت السفارة الأمريكيين المقيمين في البحرين على توخي الحذر. هذا وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد تحذيرا من تهديدات جوية، ودعت الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقصى

أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. على صعيد متصل قال الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديدات لطائرات مسيرة. أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح طفيفة خلال تفجير ذخيرة تعود لطائرة مسيرة إيرانية شمالية العراق. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إن الحادثة وقع خلال تفجير ذخيرة غير منفجرة تعود إلى طائرة مسيرة إيرانية أسقطت شمالي العراق. وتطرقت سنت كوم إلى إعلانها السبت مقتل جنديين وفقدان ثالث عقب هجوم إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الأردن الجمعة. وقالت إنها عثرت على جثة مجهولة الهوية في مكان القصف. قالت الخارجية الأمريكية إن الرئيس اللبناني جوزيف عون التقى الوزير مارك روبيو في مستهل لقاءاته الرسمية في واشنطن، وأضافت أن روبيو جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن روبيو أكد دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير شرق رام الله إثر هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على البلدة. من جهتها أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين شرق رام الله. وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيره تصاعدا في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل الاعتداء بالضرب إضافة إلى إطلاق الرصاص الحي وإحراق الممتلكات والاعتداء على الأراضي الزراعية بحماية من الاحتلال. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف تجمع مدنيين وشقة في مدينة غزة. واستشهد فلسطيني وأصيب 10 بينهم أطفال وامرأة جراء قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أثناء زيارة رسمية يجريها الوزير إلى الدوحة. وأجرى اللقاء في إطار الاتصالات الرسمية والتي يجريها فيدان في العاصمة القطرية. ضمن زيارته التقى فيدان أيضا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. تأتي هذه اللقاءات في ظل استمرار التنسيق الدبلوماسي الوثيق بين تركيا وقطر بشأن القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية. توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للعام 2026 وذلك بعدما تغلب على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد في اللقاء الذي استضافه ملعب نيويورك نيوجيرسي. وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في مباراة شهدت طرد لاعب وسط الأرجنتين إنزو فرنانديز، احتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية والتي نجح فيها البديل فيران توريس من تسجيل هدف اللقاء الوحيد مع الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الثاني قبل أن يحافظ المنتخب الإسباني على تقدمه حتى صفارة النهاية ليحسم اللقب الثاني في تاريخه.

أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الخاصة والمستمرة والمتواصلة لمباريات كأس العالم والتي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتختتم أو اختتمت قبل قليل عبر قناة 3 عربي في استوديو القناة في مدينة نيويورك. إذن هناك منتخبات تفوز بكأس العالم وهناك منتخبات تغير تاريخ اللعبة. في نيويورك أعلنت لاروخا أو اعتلت لاروخا عرش العالم بعد إسقاط حامل اللقب تانجو في نهائي سيبقى محفورا في ذاكرة كرة القدم. منتخب دخل مونديال 2026 بمشروع واضح وهوية ثابتة وخرج منه بطلا للعالم بعدما حسم فيران توريس لحظة ستظل خالدة في تاريخ الكرة الإسبانية. لم يكن هذا النهائي مجرد مواجهة بين ميسي وجيل إسبانيا الجديد ولا بين سكالوني ودي لافوينتي، بل كان صراعا بين مدرستين إحداهما تؤمن بالهيمنة على الكرة والأخرى بالهيمنة على اللحظة. وفي النهاية كانت الكلمة الأخيرة لإسبانيا.

0: إذن توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، وذلك بعدما تغلب على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد في اللقاء الذي استضافه ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في مباراة شهدت طرد لاعب وسط الأرجنتين إنسيو فرنانديز، احتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية التي نجح فيها نجم برشلونة فيران توريس بتسجيل هدف اللقاء الوحيد مع الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يحافظ منتخب لاروخا على تقدمه حتى صافرة النهاية ليحسم اللقب الثاني في تاريخه بعدما كان قد توج بكأس العالم للمرة الأولى عام 2010. ونرحب بشبكة مراسلي تلت عربي المنتشرين في قلب الحدث في تغطيتنا الخاصة للنهائي الكبير على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي. يتواجد خالد كاتب الذي تابع اللقاء. خالد، مساء الخير. إذن المنتخب الإسباني يتوج باللقب وميسي والمنتخب الأرجنتيني يفشل في الدفاع عن اللقب، ما هي أجواء المباراة وما هي ردود فعل الجماهير؟
1: نعم أحمد، يعني بالفعل انتهت الحكاية هنا، لا مزيد للتكهنات بعد ولا مجال للتوقعات. الفصل الأخير من كأس العالم كتبت حروفه اليوم باللغة الإسبانية، إسبانيا كامبيونا ديل موندو، وباللغة العربية المنتخب الإسباني بطلا لكأس العالم 2026 هنا في ملعب ميتلايف بنيويورك في الولايات المتحدة. إذن المنتخب الإسباني يتمكن من استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 16 عاما حينما حقق البطولة في مونديال 2010 هناك في جوهانسبرغ في جنوب افريقيا بالفوز على المنتخب الهولندي. يستطيع اليوم احكام قبضته على اللقب وانتزاع هذا الكأس من المنتخب الارجنتيني بطل العالم السابق وعدم منحه فرصة الحفاظ على لقبه. يعني اليوم مباراة يراها محللو كرة القدم ربما مملة، لم ترتقي الى المستوى المطلوب إلى حجم مباراة نهائية بكأس العالم، لكن المنتخب الإسباني وبحنكة وبإدارة جيدة من المدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي الذي تفوق اليوم بالفعل على ليونيل سكالوني وتمكن من حسم اللقب. ربما المنتخب الأرجنتيني خاض اليوم واحدة من أسوأ مبارياته منذ سنوات في يعني 90 دقيقة وحتى بعدها في أشواط إضافية استمرت المباراة ل 120 دقيقة لم يسدد المنتخب الأرجنتيني ولا مرة واحدة على المرمى، فيما تمكن المنتخب الإسباني بصلابته الدفاعية التي ظهرت منذ بداية البطولة. المنتخب الإسباني خاض في هذه البطولة 8 مباريات، تمكن من تحقيق 7 مباريات بشباك نظيفة، يعني هذه أرقام ليست سهلة أبدا وإنما يدخل بها المنتخب الإسباني التاريخ. إذن المنتخب الإسباني هنا لم يفز فقط في

0: المباراة، ولم يحسم اللقب فقط وإنما أيضا دخل التاريخ لأنه أصبح المنتخب الوحيد الذي يخوض بطولة كاملة لكأس العالم ولم تتلقى شباكه سوى هدف وحيد، هو الهدف الذي سجل في مرماه في ربع النهائي من المنتخب البلجيكي. تفوق بهذا الرقم على نفسه حين حقق إنجازا سابقا بأنه ختم البطولة بهدفين فقط في مونديال 2010. أيضا فرنسا حققت نفس الرقم في مونديال 98 وإيطاليا في 2006 بهدفين فقط، لكن المنتخب الإسباني اليوم يدخل التاريخ يخوض هذه المنافسة، تتلقى شباكه هدفا وحيدا فقط في هذه المباراة. المنتخب الإسباني أيضا يعني يدخل التاريخ عبر رقم آخر، يعني السبع مباريات في ثماني مباريات من أصل لم يسجل فيه أي هدف، هذا رقم ربما يعكس صلابة الدفاع التي يخوضها المنتخب الإسباني. هناك أيضا أرقام للاعبي المنتخب الإسباني، كوبارسي وأيضا اللاعب لامين يامال أقل من 20 عاما أبطال العالم انضموا إلى القائمة التاريخية التي تضم بيلي وكيليان مبابي الذي حقق اللقب في مونديال 2018. إذن الجماهير الإسبانية هنا تخرج سعيدة من ملعب ميتلايف تستعيد اللقب وستحتفظ فيه لأربع سنوات قادمة إلى حين اللقب إلى حين المنافسة القادمة في مونديال 2030 التي ستكون إسبانيا أيضا جزء من تلك البطولة حين تستضيف البطولة مع البرتغال ومع المغرب. إذن المنتخب في لحظة تاريخية قبل قليل يعني شاهدنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقدم كأس العالم للمنتخب الإسباني ولجماهيره التي خرجت سعيدة هنا من البطولة. ليونيل ميسي لم يتمكن من صناعة التاريخ مرة أخرى ولم يتمكن من الحفاظ على البطولة ليختتم مسيرته لتكون الرخصة الأخيرة هنا في ميتلايف بلاد الفضة كما يقال، تأخذ الفضة هنا ويعني تصل إلى هذه المباراة دون تحقيق اللقب، فيما يحقق المنتخب الإسباني الحدث هنا ويستطيع الخروج من كأس العالم ويستعيد اللقب وإضافة النجمة الثانية لمنتخب اللاروخا في هذه البطولة. يعني ربما هذه هي المداخلة الأخيرة لمن هذه التغطية، فيها أريد أن أتوجه بالشكر للزملاء حسام الصابوني، محمد الغول ومؤمن الهمس وأيمن عجوز، الجنود المشرون الذين كانوا معنا في هذه التغطية منذ بدايتها من خلف الكاميرا من أجل إنجاح هذه التغطية، والشكر أيضا موصول إلى الزملاء في غرفة التحكم وإلى الأقسام الأخرى، الساد ديسك وأقسام MCR وكل من قدم جهدا من أجل إنجاح هذه التغطية بهذا الشكل. وهذه هي الصورة هنا أحمد
1: شكرا من ملعب ميتلايف في مدينة نيويورك. شكرا خالد كاتبة من ملعب ميتلايف في مدينة نيوجيرسي، وتحول إلى مراسلنا معاد الهراس المتواجد في ساحة تايم سكوير في مدينة نيويورك. معاد، أكيد الجماهير الإسبانية الآن تحتفل والجماهير الأرجنتينية حزينة بهذا الخروج للمنتخب الأرجنتيني ووداعه للبطولة بالمركز الثاني.
2: مرحبا بك أحمد، للمرة الثانية ربما في هذه التغطية يؤسفني أن أقول لك إن هذا الأمر هو صحيح نسبيا فعلا، ولكن اللافت أن الجماهير الأرجنتينية أيضا في هذه الساحة، ساحة التايم سكوير هنا في مدينة نيويورك، هي أيضا تعيد وهي محتفلة بأداء جمهورها وأداء منتخب بلادها. أترك لكم الكاميرا لتلتف ولترى هذا الجمع وهذا الكم من الجماهير الأرجنتينية التي تنشد أناشيدها وتهزج بالأهازيج الشهيرة التي رافقتنا طيلة هذه البطولة. منتخب التانغو سعيد، جماهيره سعيدة قائلة إنها اليوم احتفلت بكرة القدم، احتفلت بليونيل ميسي الذي ربما لعب اليوم مباراته الأخيرة في كأس العالم، وربما ستكون المباراة الدولية الأخيرة التي لعبها ليونيل ميسي بعد مسيرة مستمرة، بعد ستة مونديالات استطاع خلالها ليونيل ميسي أن يكتب التاريخ مع المنتخب الأرجنتيني بعدما حقق كأس العالم 2022. كذلك الجماهير الإسبانية كانت من الجهة الأخرى هي سعيدة وكذلك فخورة بهذه النجمة الثانية التي أدتها والتي حققتها على يد مدرب خبير ومتمرس اسمه لويس دي لا فوينتي. أنا سأترك الكلمة أيضا في حوار مع الجمهور الذي أيضا سيشاركنا فرحته. مرحبا، يعطيك العافية، المباراة كانت جميلة، تشجع الأرجنتين، كيف شفت المباراة اليوم؟
3: والله أنا كنت بشجع إسبانيا عشان إسبانيا كان أحلى من الأرجنتين والحمد لله.

0: اسبانيا كسبت عشان انا مش بحب الارجنتين، و اسبانيا كان احلى، وارجنتينا كان مش جابوا ولا هدف ولا شوت على التارجت ولا اي حاجه. والحمد لله اسبانيا كسب، الله كان مع اسبانيا، الله كسرها عشان ارجنتينا عمل الماتش. الارجنتين عملها مع الجزائر، مع مصر، كاب فيردي، سويسرلندا، انجلترا، كلها كان ريكت.
1: وتشوف انه ليونيل ميسي لاعب كبير، لاعب رائع، كيف تشوف اداؤه كان في هذه البطوله خصوصا
0: النهارده ولا البطوله كلها؟
1: البطوله عموما
0: كلها. والله صراحه ميسي هو ميسي، ميسي ورونالدو انا بحبهم، بقول لك صراحه ميسي البطوله ده كان حلو. انا كنت ام شوك لايك، والله البطوله حلو على ميسي. كمان ميسي ديزيرف تو، كان افضل لاعب في الكاس العالم اقول لك الصراحه. بالارجنتين لو ميسي مش لعب كان لعب مع الارجنتين السنه دي، والله العظيم ارجنتينا كان مش عارفه النهائي.
1: شكرا جزيلا لك، كانت هذه الانطباعات. الجماهير الاسبانيه هي سعيده، ولكن ايضا الجماهير الارجنتينيه هي سعيده وفخوره. اولا podemos hacer una entrevista contigo. Una mal partido para Argentina hoy. ¿Cómo tú puedes describir este partido hoy de la Argentina? Un grande campeonato pero un mal partido hoy.
2: Tuvimos mala suerte hoy, creo que nosotros estábamos como mucho mejor que España, pero bueno, cosas que pasan. No puedo parar de llorar, pero bueno.
1: ¿Pensar que la Argentina, la próxima campeonata, será el campeón?
2: No sé. Este fue nuestro último campeonato con Messi. Tenemos un equipazo, pero la verdad es que no sé.
1: Vale.
2: Siento que tuvimos mala suerte hoy.
1: Vale, muchas gracias. هذه واحدة من المشجعين الأرجنتينيين التي تحدثت اليوم، تقول إنها خضعت لأداء المنتخب الإسباني هذه المباراة، خصوصا لأن المنتخب الإسباني كان كعبه عاليا على المنتخب الأرجنتيني خاصة في هذه المباراة. وتقر كذلك بأن أداء المنتخب الأرجنتيني في البطولة عموما كان أداء رائعا، ولكن خاصة في هذه المباراة فإن الأمور كانت منذ الدقيقة الأولى كانت أو ضلت لصالح المنتخب الإسباني منذ دقيقته الأولى. سألتها كذلك عن إمكانية استمرار المنتخب الأرجنتيني بهذا المشروع الحالي، وإمكانية أن يمضي ويكون مرشحا للقب لكأس العالم المقبل عام 2030. تحدثت بكل بساطة وبكل وضوح وقالت دون ليونيل ميسي الأمور ستكون صعبة، دون ليونيل ميسي ستكون الأمور معقدة، ولكن من حق المنتخب أو الشعب الأرجنتيني أن يظل حالما وأن يكون هذا المنتخب الأرجنتيني واحدا من المنتخبات التي ستظل مرشحة بقوة من أجل الفوز بكأس العالم في أي نسخة كيفما كانت. إذن أحمد، هذه هي الصورة في هذه البطولة، وهذه هي الأحداث التي توجد هنا في ساحة تايم سكوير، يوم هو من أجل الاحتفال بكرة القدم.
3: نعم، شكرا لك مراسل ثلاثة عربي في تايم سكوير في مدينة نيويورك معاد الهراس. أتحول إلى مراسلنا رمزي البيروتي في مدريد. رمزي، إسبانيا عاشت لحظة الاحتفال بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، كيف هي أجواء الجماهير الإسبانية والاحتفالات رمزي؟
4: نعم، أجواء الفرح كما تشاهدها خلفي، هناك أجواء حماسية في هذه اللحظات، ومنذ اللحظة الأولى لإعلان فوز المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد انتزاع لقب البطولة من منتخب الأرجنتين وهو حامل اللقب في مونديال 2022. اليوم يتوج المنتخب الإسباني بطلا للعالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الإنجاز الذي حققه عام 2010 بعد مباراة حماسية كبيرة كان واضحا الأداء المتميز من خلالها والضغط على فريق الخصم الأرجنتيني منذ اللحظات الأولى للمباراة. كان الفريق الإسباني مسيطر ومستحوذ على الكرة في أغلب أوقات هذه المباراة التي استمرت حتى الأشواط الإضافية، واستطاع في النهاية اللاعب فيران توريس من انتزاع هدف الفوز بعد تسجيله في الدقيقة 106 من عمر المباراة ليهدي هذا الفوز التاريخي لإسبانيا للمرة الثانية. المنتخب الإسباني كان قد قدم أداء بطوليا منذ بداية هذا المونديال، لم يخسر في أي مباراة، حافظ على

0: شباكه نظيفة في معظم المباريات باستثناء هدف وحيد في مباراته مع بلجيكا، ليكون المنتخب الأكثر حفاظا على شباكه نظيفة في هذا المونديال، وأيضا المنتخب الأكثر تنظيما دفاعيا وخططا تكتيكية على يد المدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي. نطالع ردود أفعال الجماهير الإسبانية أيضا في هذه اللحظات التي تحتفل بشكل حماسي في شوارع مدريد. أرحب بهذا المشارك نورا بوينا هيبيبا إسبانيا كيتي باريسي أهورا إسبانيا جانر إن لا سيجوندا إستريا إن المونديال ¿Qué te dice al jugadores de España?
1: Los jugadores de España han sido fenomenales. Han demostrado durante todo el torneo que estaban a un nivel de competición altísimo. Lo que pasa es que creo que la percepción desde la mediática no era quizás como la de Francia u otros equipos, y se les ha considerado como un equipo que tenía muchas posibilidades, pero han tenido que demostrarlo, lo han demostrado durante todo el torneo y al final se ha probado.
0: ¿Qué significa este gano a los españoles, a ustedes también?
1: Esto, pues mira, aquí lo podéis ver, esto es una victoria para todo, mucha gente que estaba muy ilusionada, que tenía esas esperanzas en que este equipo que venía de ganar la Eurocopa
2: pudiese
1: demostrarlo con la Copa del Mundo, ¿no? Y lo han hecho, o sea que esto para mucha gente es muy muy importante.
0: ¿A quién regala esta gran victoria?
1: Pues mira, pues a toda la gente sencilla de España, que hay mucha, y además nosotros también pues apoyamos muchas luchas en el mundo como la de Palestina y otras luchas que tenemos en España muy muy presentes. Aquí, por suerte, pues defendemos muchos pueblos y muchas luchas también de muchos grupos de gente, de minorías, y eso es muy importante.
0: Muchas gracias, felicidades. نعم يعني استطعنا رأي هذا المشجع من الجماهير الإسبانية التي كانت تحتفل وما زالت في شوارع مدريد. وبالمناسبة إسبانيا لن تنام هذه الليلة، وقد قال أن هذا فوز تاريخي مستحق، استطاع الإسبان اليوم انتزاعه في هذه البطولة بعد أداء مشرف عطيلة المباريات الكثيرة التي جرت في المونديال، وقال انهم كانوا متخوفون من لقاء المنتخب الاسباني مع نظيره الفرنسي في مباراة ما قبل النهائي، لكن المنتخب الاسباني تمكن من الفوز، وبعد ذلك تمكن ايضا من انتزاع اللقب من المنتخب الارجنتيني، واستطاع بعد 16 عاما من هذه الجهود ان يسجل النجمة الثانية، وايضا اضاف في إجابته على السؤال الثالث أن الشعب الإسباني اليوم يهدي هذا الفوز للشعوب التي تعاني ولديها يعني معاناة طويلة مثل الشعب الفلسطيني. يقول أن إسبانيا تدعم الشعب الفلسطيني، وقد شاهد الإسبان على مدار فترات كثيرة تشجيع الجماهير الفلسطينية تحديدا في قطاع غزة للمنتخب الإسباني في كثير من مبارياتهم، وقد تأثروا بهذا التعاطف من قبل الفلسطينيين، وهم يهدون اليوم هذا الفوز التاريخي للفلسطينيين وتحديدا لشعب غزة الذي يعني ما زالت الحرب جارية فيه ولم تنتهي. أيضا مشاهدينا الكرام، فور تتويج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم قمنا بإعداد جولة من شوارع مدريد، وأيضا ننقل لكم أجواء هذا الفرح من خلال التقرير التالي. أجواء احتفالية وهستيرية تعم مدريد وعموم الأراضي الإسبانية في هذه اللحظات بعد تتويج المنتخب الإسباني في مونديال كأس العالم وحمله اللقب للمرة الثانية بعد عام 2010. هذه المباراة التاريخية التي خاضها مع منتخب الأرجنتين، مباراة صعبة كانت الحقيقة، ولكنه صمد حتى اللحظات الأخيرة من الأشواط الإضافية، واستطاع تسجيل هدف الفوز وانتزاع اللقب من حامله منتخب الأرجنتين الذي فاز في كأس العالم 2022. كما تشاهدون هنا احتفالات تعم الشارع الإسباني. مدريد الآن تنتفض عن بكرة أبيها ابتهاجا بهذا النصر التاريخي والفوز الكبير الذي حققه منتخب بلادهم على منتخب الأرجنتين وتتويجه بطلا للعالم للمرة الثانية. هذه أجواء وفرح وأجواء يعني حماسية جدا، وكما يعلم الجميع أن هذه المباراة كانت صعبة، وأيضا كان هناك اعتراض على الكثير من القرارات التحكيمية، لكن المنتخب الإسباني صمد حتى النهاية وجعل من هذا اليوم يوم فرح كبير لعموم إسبانيا التي يعني كما يقول الإسبان يفرحون ويمرحون وأيضا يحيون فلسطين ويهدون هذا الفوز لإسبانيا. يعني هذه أجواء فرح كبيرة الآن في الشارع الإسباني. ربما لا نستطيع ربما سماع أصواتنا، لكن نعم سأترك المايك للجماهير ربما قليلا لتعلن وتعبر عن فرحتها بهذا الانتصار التاريخي. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
3: إذن شكرا لمراسلي تيرت عربي المنتشرين في كل مكان، خالد كات في ملعب ميت لايف، وأيضا معاذ الهراس في مدينة نيويورك في تايم سكوير، وأيضا رمزي البيروتي في مدريد. للحديث أكثر عن هذا النهائي يرحب بضيوفي، حيث ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي والناقد الرياضي كابتن رجاء فتحي. مساء الخير كابتن.
4: مساء الخير عليك كابتن أحمد وعلى كل المشاهدين الأفاضل.
3: أرد لك الخسارة.
4: مبروك لأسبانيا.
3: نعم، ومن عمان ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم، والبداية ستكون مع الكابتن رجاء. إذن المنتخب الإسباني بطلا للعالم للمرة الثانية في تاريخه، والمنتخب الأرجنتيني يفشل في تحقيق اللقب والحفاظ على اللقب، كيف استطاع الإسبان تحقيق الفوز؟
4: الحقيقة عن جدارة واستحقاق منتخب إسبانيا بطل للعالم، هذا هو العنوان العريض. لكن سير المباراة وما حدث في ملعب ميت لايف بنيو جيرسي يؤكد ملحمة كبيرة قادها الأسبان بقيادة واحد من أفضل اللاعبين وفاز بلقب أفضل لاعب في العالم وهو رودري. قدم مستويات متميزة جدا، سيطرة واستحواذ على مدار 120 دقيقة، كان المنتخب الأسباني هو الطرف الأفضل على الإطلاق. الإحصائيات والأرقام تقول أنه هو من أكل الأخضر واليابس في الملعب، هو من سيطر على الكرة، سدد 20 مرة تجاه مرمى الأرجنتين ولم يسدد منتخب الأرجنتين حتى الشوط الرابع، يعني الشوط الثاني الإضافي، ولا تسديد على المرمى. أداء مخزي ومخيب جدا لمنتخب التانجو، في المقابل أداء متميز جدا لمنتخب لاروخا. وزي ما قلت لحضرتك أستاذ أحمد، عشان تسجل في منتخب أسبانيا لازم يكون لديك قدرات خاصة تحدث بعض الأخطاء، لأنه منتخب منظم جدا. الفوز لم يكن في هذه المباراة حتى يتوج ببطولة كأس العالم، لك أن تتخيل منتخب 8 مباريات، حارس مرمى أوناي سيمون استقبل هدفا وحيدا، دفاعه مهما تغيرت الأسماء دفاع صلب، خط وسطه مهما تغيرت الأسماء بتلعب بنفس المنظومة. كل التحية للبطل الحقيقي لهذه البطولة، بطل المونديال الحقيقي ديليفونتي، واحد من أفضل المدربين اللي لهم بصمة واضحة جدا على أداء الأسبان، وهذا ظهر حتى في المباراة النهائية، حيد الأرجنتين تماما. لم نشاهد منتخب الأرجنتين المخيف. نعم. يظهر في هذه المباراة.
3: نعم، يعني هل حسم ديليفونتي اللقاء بفكر التكتيكي بالخطط اللعب، أم أنه استفاد بالدرجة الأولى من طرد إنزو فرنانديز؟
4: إطلاقا، إنزو فرنانديز طرد في الشوط الثاني والشوط الأول، وحتى قبل طرد إنزو فرنانديز كل السيطرة والاستحواذ لمنتخب أسبانيا. منتخب أسبانيا هو الأفضل، هو الأعلى تمريرة للكرة، هو الأفضل تمريرات صحيحة، هو الوصول للمرمى في كل شيء، كل شيء عمله منتخب أسبانيا. كان بيلعب مباراة هادية جدا وكأنه بيلعب تقسيمة، كان ناقصه بس حاجة واحدة يسجل. الحارس العملاق لو تارم الحارس مارتينيز قدم واحدة من أفضل المباريات، تصديات إعجازية، فكرنا بكأس العالم 2022 في قطر عندما تصدى لتسديدة مع نهاية المباراة قاد بها الأرجنتين إلى ركلات الترجيح والفوز. قدم واحدة من أفضل المباريات، هو النجم الحقيقي في منتخب الأرجنتين. لولا هذا الحارس إميليانو مارتينيز لخرج الأرجنتين من هذه المباراة بنتيجة كبيرة.
3: نعم.
4: كان ممكن يخسر 3-4، فرص نيكو ويليامز البديل مرتين منفرد بالمرمى ويهدر والحارس يصد، مرة فيران توريس انفرد والحارس يصد، فرلان توريز يسجل والحكم يلغي الهدف الثاني لفرلان توريز في المباراة. نعم. كل شيء، حتى لافونتي في المباراة وإدارته المباراة عمل 6 تغييرات، هم الافضل على الاطلاق في المباراه، افضل حتى من اللاعبين الاساسيين اللي كانوا موجودين.
3: نعم.
4: كل اللي اشركهم

0: صنع فارق، دليل على ان المدرب يمتلك كواليتي عالي من اللاعبين سواء كان داخل الملعب او خارج الملعب، وهو ما صنع له الفارق. لكن قصه ان هو يستحق ولا لا يستحق، وبجداره كبيره
1: نعم.
0: افضل منتخب على مستوى العالم هو المنتخب الاسباني. مبروك لاروخا هذا اللقب الكبير.
1: نعم، اتحول الى معتصم يونس. معتصم، هل كان طرد انزو فرنانديز هو نقطه التحول في اللقاء، خصوصا ان الفرص العديده اتيحت للمنتخب الارجنتيني الاسباني لتهديد المرمى جاءت رغم الاستحواذ جاءت بعد ذلك؟
2: لربما سهل المأمورية قليلا على إسبانيا، ولكن المكتوب كان واضح من عنوانه، إسبانيا بطلة العالم عن جدارة وعن استحقاق بغض النظر عن أي شيء آخر. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي للكابتن العزيز كابتن رجائي، تحياتي لكل مراسلي تلاتي عربي في المشهد الختامي في الليلة الأخيرة من هذه التغطية. اسمحوا لي في البداية قبل الخوض في أخبار تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم المرة الثانية في تاريخها، أنا أتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان. كنت سعيد جدا معكم في تغطية هذه البطولة عبر برنامج الملعب. تحياتكم جميعا لكل أسرة تلتي عربي، وشكرا على ثقتكم. فعليا إسبانيا قدمت شيء الكثير منذ انطلاقة البطولة وحتى اللحظة. إسبانيا فعليا بالعدالة بالمنطقية بالواقعية كانت الأفضل. إسبانيا كانت مسألة وقت لتتوج بطلة العالم، لولا تألق الحارس العملاق إيميليانو مارتينيز لكانت إسبانيا ما قبل انتهاء الصافرة والدقيقة 90 لكانت بطلة العالم على الأقل بفارق هدفين أو ثلاثة أهداف. فعليا أستاذ أحمد، الأرجنتين لم تقدم شيء يقنع في المشهد الختامي. للأسف أعتقد بأن الكثيرين كانوا يريدون أن تتصل الأرجنتين بلقب كأس العالم كرامة لميسي، ولكن حتى ميسي اختفى في هذا المساء، ولا تصويبة حتى على المرمى الإسباني. استحواذ مهول، تسديدات تقريبا 25 تسديدة كانوا الأفضل على مدار الأربعة أشواط، المغناطيس الكرة الإسبانية. فعليا منتخب أكثر من رائع، انسجام عالي، أسماء مدججة بكمية كبيرة من الخبرات، من الثقة بالنفس، بالإمكانيات الجبارة. منتخب المجموعة بقيادة دي لا فوينتي، ليس النجم الأوحد ولكن رودري
1: نعم.
2: الكابتن كان فعليا هو أفضل لاعب في هذه البطولة بإمكانياته بمستوياته. مبروك إسبانيا، حظا أوفر للأرجنتين والعشاق.
1: نعم معتصم، مررت على ميسي مرور الكرام، قلت ميسي اختفى وانتهى الكلام عندك عن ميسي، أنت تغنيت بميسي والجميع تغنى بميسي، لكن فعلا أين ميسي في هذا اللقاء؟ لاعب الخبرة، لاعب الموهوب، لاعب الأسطورة، أين اختفى؟
2: سنقع في المحظور في هذا السؤال، ولكن لنكن واقعيين، منذ انطلاقة البطولة ليونيل ميسي هو من كان يحمل المنتخب الأرجنتيني لقاء تلو الآخر، إما هو يظهر إما يظهر الحارس إيميليانو مارتينيز. الأول يؤخر الطرف الخصم أو المنتخب الخصم من التسجيل في المرمى، الحين يظهر ميسي في دقائق الخاصة إما يصنع إما يسجل، وهو من ينقل الأرجنتين. منتخب الأرجنتيني أنا لا أنتقص منه، منتخب محترم يمتلك شخصية انتصارية، ولكن اليوم ميسي لم يظهر، لم يكن قادر على أن يقدم نفسه كما في العادة، لأن هناك تناوب تكتيكي في عملية الرقابة والضغط عليه. اختفى ميسي، أين هي باقي الحلول لدى لاعبي المنتخب الأرجنتيني؟ أين هي أفكار المدرب ليونيل سكالوني؟ فعليا اليوم كانت الأمور صعبة للغاية، بالتالي هذا يطرح سؤال آخر، إن غاب ميسي على يوجد حلول أخرى للمنتخب الأرجنتيني؟ فعليا في ضوء ما شاهدناه من قيمة وقدرات وإمكانيات المنتخب الإسباني، ما حصل اليوم كان هو عدالة السماء. إسبانيا هي من تستحق أن تكون بطلة العالم
1: نعم.
2: بالأرقام، بالمستويات، بالإمكانيات. أعلم بأن الكثيرين يتعاطفون مع ليونيل ميسي، أنا أتعاطف مع ليونيل ميسي وأنت والجميع، الكل يريد دوما للقصة
1: نعم.
2: أن تنتهي بأجمل شكل، ولكن في عديد المرات لا تكون الأمور تقاس بهكذا الشكل، ولكن يقاس ويقال بأن هذه البطولة كانت جدا رائعة ليونيل ميسي في المقام الأول، ولكن إسبانيا هي من قدمت عربون النجاح لتكون البطل والأوفر حظا في نيل اللقب.
1: نعم سأبقى كابتن رجائي مع ميسي. إلى درجة التشابه الكبير بين اليوم عرضنا تقرير عن المقارنة بين ميسي ومارادونا في نظر الجماهير الأرجنتينية ومن هو الأكثر شعبية. ميسي أحرز هدف باليد كما أحرز مارادونا، ميسي أحرز هدف إعجازي في مرمى ختافي كما حصل مع مارادونا في مرمى إنجلترا. الآن ميسي قاد المنتخب الأرجنتيني تحقيق اللقب في نهائي

0: والنهائي الذي يليه خسر النهائي تماما كما فعل مارادونا في 86 و90.
1: حقيقي يمكن من المفارقات الغريبة الزيادة بس ان ميسي خاض نهاية 2014 في البرازيل وخسر في المباراة النهائية امام منتخب المانيا بهدف وحيد. ميسي وديجو أرماندو مارادونا هما العنوان الأبرز في كرة القدم الأرجنتينية. مر على الكرة الأرجنتينية العديد من اللاعبين، ماريو كيمبس، باتيستوتا، أسماء كبيرة جدا في تاريخ الأرجنتين، لكن يظل في أي مكان تذهب فيه في أي مكان في العالم. يعني أنا رحت غطيت كوبا أمريكا في البرازيل، صور ميسي وصور مارادونا، صور بيليه وصور رونالدو، نعم. هما دول الرمزين الكبيرين في كل في منتخب الأرجنتين، ويظلوا حتى يظهر ميسي جديد، ويمكن هذا الوضع صعب جدا. الحقيقة ميسي مظلوم مع منتخب الأرجنتين الحالي، رغم الشراسة الكبيرة جدا اللي أظهرها منتخب الأرجنتين في المباريات السابقة،
0: نعم.
1: النهاردة ظهر بدون أي شراسة على الإطلاق. ميسي تعرض لرقابة لصيقة ورقابة زي ما ذكرت لحضرتك لا يمكن لأي لاعب في منتخب الأرجنتين وكان قبله منتخب فرنسا إن اللاعب يبقى لوحده في الملعب. دايما بتلاقي اتنين على الأقل موجودين من لعيبة منتخب أسبانيا، وأحيانا تلاقي تلات لعيبة، عشان كده الحلول بتبقى صعبة.
0: نعم.
1: إسكالوني كان معذور جدا في إن هو مش لاقي حلول حتى الدكة اللي عنده أشرك اللاعبين. يعني على سبيل المثال جوليانو سيموني انفرد بالمرمى والنتيجة 1-0 وباقي على نهاية المباراة 3 دقائق أطاح بالكرة خارج المرمى، رغم أن الأرجنتين سيئة ورغم أن الأرجنتين لم تمتلك ولم تستحوذ على الكرة، كان بإمكان سيميوني أن يسجل هدف التعادل،
0: نعم.
1: لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 117 ثلاث دقايق والحكم يصفر،
0: نعم.
1: ده فارق إمكانات. لو الكرة دي جات لميسي أو جات لألفاريز أو جات حتى لوتارو مارتينيز اللي هما شاركش في المباراة الوضع يختلف كتير.
0: نعم. طيب المنتخب الإسباني حقق اللقب، كثيرا من البطولات يقال أن المنتخب الذي فاز باللقب لم يكن يستحق هذه البطولة. برأيك هل المنتخب الإسباني بناء على مبارياته خلال هذه البطولة هل هو الفريق الأبرز والأفضل والذي يستحق لقب بطولة كأس العالم؟
1: بدون شك، رغم أن البداية كان التعادل أمام منتخب الرأس الأخضر، لكن في النهاية قدم كرة قدم على أعلى مستوى، كرة قدم مقنعة وممتعة في نفس الوقت. قد يكون البعض يقول أن المنتخب الأسباني لا يهاجم كثيرا ولا يسجل كثيرا في المباريات، لكن في النهاية هو منتخب ممتع، منتخب بيلعب على أعلى مستوى تكتيكي في كرة القدم، لديه عناصر رغم الأسماء ليست أسماء رنانة. على سبيل المثال لا يوجد ميسي ولا مبابي ولا رونالدو الأسماء الكبيرة في منتخب أسبانيا، لكن تلك الأسماء اللي موجودة حاليا والمجموعة الشابة، تتكلم عن كوبارسي النهاردة كان نجم من نجوم اللقاء، تتكلم عن لامين يامال، تتكلم عن نيكو ويليامز، تتكلم عن كل فيران توريس، كل الأسماء اللي موجودة في منتخب أسبانيا أسماء قدمت مستويات مقنعة جدا. هو بطل عن جدارة واستحقاق، استحق اللقب لكل ما قدمه، سواء كان فني سواء كان تكتيكي سواء كان أسلوب دفاعي منظم جدا، ضغط عالي على أعلى مستوى، أرهق جميع المنافسين بلا استثناء. زي ما ذكرت لحضرتك منتخب فرنسا منتخب رهيب جدا بالأسماء اللي موجودة فيه، قدر دي لافونت أنه يحيي ديشامب ويقضي تماما على خطورة ثلاثة من أفضل لاعبي العالم، تكلم على أولوسيه، تتكلم عن كليان مبابي، تتكلم عن عثمان ديمبلي، نهاهم تماما في هذه المباراة وفاز 2-0 وصعد للنهاية بجدارة. هذا المنتخب الذي يستطيع أن يهزم فرنسا ومن قبله العديد من المنتخبات هو منتخب يستحق بدجارة أن يصل للمباراة النهائية، ليس هذا فقط ويفوز باللقب،
0: نعم.
1: لا غرابة بفوز أسبانيا، فوز طبيعي جدا لأن المنتخب الأفضل ويستمر الأفضل في المرحلة المقبلة طالما هذا المدرب موجود على رأس الإدارة الفنية.
0: نعم. أتحول إلى طلحة أو معتصم يونس. معتصم، المدرب الإسباني دي لافوينتي كان ثابتا منذ بداية البطولة بنفس الأسلوب، لم يغير رغم الفرق الكبيرة التي واجهها، لكن ظل وفيا لنفس النهج. هل هو نجاح جديد للكرة الإسبانية أم أن دي لافوينتي عراب كرة شاملة أيضا كرة تيكي تاكا لكن بأسلوب هجومي إيجابي أكثر على المرمى؟
2: ومطور عما كانت عليه إسبانيا بطلة العالم في 2010. إن كانت في 2010 لديها الاستحواذ والسيطرة، الآن منتخب بشكل هجومي ضاغط مستحوذ بتدوير إيجابي بأفكار بناءة وأوراق تبديلية أكثر من رائعة. شاهدنا إسبانيا ما قبل تبديلات دي لافونتي كانت في مستوى، وما بعد تبديل دي لافونتي بدخول نيك ويليامز بدخول مورينو بدخول أيضا

زوباميندي بدخول إيريك جارسيا فعليا منتخ. وحتى الأهم حتى لا ننسى أيضا فيران توريس شكل آخر مختلف، أكثر شراسة، أكثر حضور، أكثر وضوح. فعليا الآن إسبانيا تمتلك جيل مميز من اللاعبين. من مصادف، من محاسن الصدف، كانت إسبانيا بطلة العالم في يورو 2008، في 2010 كانت البطل، والآن كانت في 2024 هي بطلة اليورو، أصبحت الآن هي بطلة كأس العالم. ولكن قياسا على نجاعة المدرسة الإسبانية، دوما المدير الفني المناسب مع الجيل المناسب، كيف يقوم بتحضير اللاعبين، تجهيز اللاعبين، هذا شيء يحسب لدي لافوينتي في المقام الأول، الذي فعليا أنا أتفق هو رجل الموقع ورجل البطولة الأول. المدير الفني الإسباني لا يوجد لديه لاعب هو من يحمل منتخب إسبانيا. منتخب إسبانيا هو مجموعة المنتخب، ببيدرو بورو، بكوكوريلا، بكوبارسي، بلابورت، برودري، بفابيان رويس، بداني أولمو، بأورزبال، بلامين يامال، بأليكس مينا، بكل المنظومة، بالحارس سيمون الذي تلقى هدف واحد في 8 مباريات. بالتالي إسبانيا

0: تمتلك العقلية الانتصارية، بالتالي لا تنظر ولا تسأل لماذا دوما ريال مدريد وبرشلونة مهيمنين ومسيطرين على البطولات القارية، بل انظر ماذا تخرج وماذا تقدم الأندية الإسبانية لمنتخب لروخا إسبانيا. أي نعم لديهم محترفين في الخارج، ولكن فعليا الخامة الكروية التي تخرج الكرة الإسبانية هي من تسهل المأمورية على أي مدير فني يمتلك العقلية الانتصارية، وأي مدرب يأتي مع إسبانيا ينجح، سواء ديل بوسكي، سواء أراغونيس، سواء لويس أنريكي، سواء الآن ديلا فوينتي، وسيأتي من بعد غيره سيحققون الانتصارات والنجاحات أيضا مع لروخا إسبانيا.
1: نعم، ربما هناك ظلم أيضا للمنتخب الإسباني عندما يقال أنه يمثل برشلونة أو ريال مدريد. هذه التشكيلة المنتخب الإسباني مختلفة المصادر من أندية متعددة سواء في إسبانيا أو في الرحلات الاحترافية خارج إسبانيا. طيب، من نجوم المنتخب الإسباني وصاحب هدف الانتصار فيران توريس أحد اللاعبين ربما دائما تحت سهام النقد، جماهير برشلونة الجماهير كثيرا ما تهاجم أداء اللاعب، عدم قدرته على الحسم، إضاعته للعديد من الأهداف، مع أنه أحد هدافي المنتخب الإسباني وأحد هدافي نادي برشلونة. هل هو مظلوم هذا اللاعب أم هو يمتلك الكثير وهذا السبب تعاقد برشلونة معه، وأيضا إصرار دي لافوينتي على إبقائه مع المنتخب الإسباني في منذ يعني إشرافه على المنتخب؟
0: لكنه الخيار الثالث في تشكيلة دي لافوينتي في مركز رأس الحربة بعد أوريسبال، يأتي ميرينو، من ثم يأتي الفرصة لفيران توريس، وأنا بصراحة العبارة لا يقنعني، ولكن سبحان الله قدره ونصيبه أن يرتبط اسمه باسم أنيستا. أنيستا الأسطورة حسم موقعة النهائي في جنوب أفريقيا ما بين إسبانيا وهولندا، وفيران توريس نصيبه أن يحسم الهدف القاتل في مواجهة الأرجنتين ويحسب ويحقق النجمة الثانية لإسبانيا. أنا بالنسبة لي يحسب لدي لافوينتي بأنه جلب مع فيران توريس. اللاعب لديه وعليه الكثير من الكلام، لاعب مزاجي غير ثابت في مستواه، ولكن سبحان الله اليوم كان في مزاج عالي، في حيوية واضحة، في تركيز أكبر، بعكس أوريسبال قدم بطولة أكثر من رائعة. في الدقائق التي كان موجود فيها أوريسبال مهاجم الفريق الباسكي فعليا لم يقدم نفسه بشكل صحيح، عندما دخل فيران توريس شاهدنا التحرر، شاهدنا حيوية، والأهم كان محظوظ من ثاني فرصة سجل لمنتخب إسبانيا وحسم لهم اللقب. بالتالي أنا بصراحة العبارة لا أريد الحديث عن تقييم لاعب، هو من يحسم لمنتخب بلده كأس العالم نقول له مبروك، أنت الآن أصبحت نجم، اسمك مكتوب في التاريخ مع كل النجوم الذين قدموا أنفسهم لمنتخب إسبانيا بعطائهم بنجاحاتهم.
1: نعم، تماما كما كتب اسم إنيستا. كابتن، تحدثنا في حديث كثيرة عن المنتخبات التي تضم نجوم كبار، هالاند، بابي، ميسي، لكن البطولة ذهبت للفريق الذي لا يعتمد على نجم واحد بل على الجماعية في الأداء. هذا انتصار للجماعية على الألعاب أو القدرات الفردية؟
2: طبعا انتصار للكرة الشاملة، للكرة الجماعية. منتخب إسبانيا قدمها على أعلى مستوى وقدمها بصورة جيدة أقنعت العالم، يعني كل من كان في الملعب أو يشاهد عبر الشاشات أو حتى المنتخبات التي لعبت أمام أسبانيا، لم يكن منتخب في مباراة هو الطرف الأفضل. أسبانيا فازت بإقناع الجميع، فازت في كل المباريات بصورة مقنعة وقدمت مستوى عالي جدا، وهذا السر الأساسي فيه هو التشكيلة اللي اختارها المدرب وكيفية تحديث يعني إحداث نوع من أنواع التجانس الكبير، يخرج لاعب يدخل لاعب ما بتلاقيش فيه فارق في المستوى، يبقى موجود توريس يخرج توريس، يبقى موجود أوريزابال، يبقى موجود أي حد من اللاعبين في نفس المستوى نفس المردود، بل المردود يزيد. ده يدل على حاجة واحدة، أن ديناميكية الأداء اللي بيعتمد عليها دي لافونتي هي التي صنعت الفارق. صحيح قبل المونديال كان كل الأمال معقودة على لامين يامال، واحد من أبرز المواهب الشابة في كرة القدم في الفترة الأخيرة، لكن هو للأمانة مر بإصابة مع برشلونة عطلته كتير ورجع مع بداية المونديال، لكن هو لاعب مؤثر وموهبة كبيرة وخد لقب كبير وهو في سن صغيرة، وتوقع في المستقبل لامين يامال هيحرز كأس العالم مرة ثانية ومرة ثالثة، لأنه جيل عظيم للكرة الأسبانية، لاعبين على مستوى عالي كلهم موهوبين. أهم حاجة أستاذ أحمد في منتخب أسبانيا من وجهة نظري اللياقة البدنية العالية جدا عند لاعبين.
1: نعم،
2: مؤهلين جدا ان هم مش يلعبوا 90 دقيقة، يلعبوا 120 دقيقة وممكن يكملوا بعد كده، وده ساعدهم كتير. ما فيش اي نوع من انواع تحس الإجهاد أو

0: تعب عليهم كانوا يقدروا يسجلوا جول واثنين وثلاثة
1: نعم.
0: ونجحوا في الفوز بامتياز.
1: نعم، المنتخب الأرجنتيني خاض أكثر من شوط إضافي في هذه البطولة، هل تأثر الفريق خصوصا أنه تلقى هدف الانتصار لإسبانيا في الأشواط الإضافية، هل نقص مخزون البدني أم هو نقص في التركيز والأمور الذهنية لدى اللاعبين؟
0: بدون شك يمكن دي المباراة الثالثة على التوالي يعني يحدث هذا الأمر، ومنتخب الأرجنتين أعمار لاعبيه كبيرة في السن وليست بالأعمار الصغيرة زي منتخب أسبانيا.
1: نعم.
0: يعني تتكلم على القائد 39 سنة، بقية اللاعبين في أعمار 30 عاما وفما أكثر. الحقيقة يعني منتخب الأرجنتين وصوله للمباراة النهائية في حد ذاته يعتبر إنجاز ليه، لأنه لم يقنع في بعض المباريات للبطولة، وكان ميسي دايما هو المنقذ ليه في كل المباريات السابقة سواء بالتسجيل أو الصناعة، 8 أهداف 4 أسيستات، ده رقم كبير للاعب في سن 39 عام، وهو الذي صنع إنجازات منتخب الأرجنتين في هذه البطولة، وهو الذي قاد المنتخب للنهاية. وعندما تم تحييد ميسي في المباراة النهائية غابت الأرجنتين عن التسجيل وغاب الأداء الجميل على الأرجنتين، لذلك خسرت اللقب وسلمته على طبق من ذهب لمنتخب أسبانيا الذي يستحق عن جدارة هذه البطولة.
1: نعم، شكرا كابتن رجائي فتحي، وأيضا الشكر الموصول للمحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. إلى هنا أعزائي، ومع إسدال الستار على كأس العالم 2026 نختتم اليوم أيضا رحلتنا معكم في استوديو 3 عربي في مدينة نيويورك، بعد تغطية متواصلة رافقت البطولة منذ يومها الأول وحتى المشهد الأخير. كانت أياما من العمل والشغف سعينا خلالها لأن ننقل إليكم نبض المونديال من قلب الحدث بكل ما يحمله من لحظات لا تنسى. كل الشكر للإدارة الكريمة ممثلة بالأستاذ محمد أونالمش والسيد صهيب الفلاحي والسيد نور الله أيدن. شكرا لزملائنا المراسلين معاذ الهراس، خالد كاتبة وأيمن عجوز، والجنود المجهولين حسام الصابوني ومؤمن الهمس، وفريق الإنتاج ومحللي البرنامج الكباتن رجاء فتحي معتصم يونس وطلحة أحمد، ولكل من ساهم في إنتاج تغطية التليق بجمهور تيرتا عربي. نفخر بما قدمناه معا لأن هذه التغطية كانت ثمرة جهد فريق آمن بأن النجاح لا يتحقق إلا بالعمل الجماعي، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على ثقتكم ومتابعتكم طوال أيام البطولة، كنتم دائما الدافع لتقديم الأفضل. إلى لقاء قريب في استحقاقات رياضية جديدة، دمتم بخير.

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل

0: في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا على المرحلة هذا.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز 2-3 أسابيع نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف هذا.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع.

0: يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. فيدان يبحث في زيارته للدوحة عدة ملفات أهمها تداعيات التصعيد بين إيران وأمريكا على أمن الخليج. هجمات أمريكية جديدة على إيران، وطهران تستهدف منشآت بالكويت وتهدد بتوسيع بنك أهدافها. روبيو يؤكد لعون في واشنطن التزام بلاده بدعم التنفيذ الناجح للاتفاق الإطاري مع إسرائيل.

0: في ملفنا الأول نتناول العلاقات التركية القطرية، حيث استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة، وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. كما أجرى فيدان مباحثات مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وتأتي هذه اللقاءات في ظل استمرار التنسيق الدبلوماسي الوثيق بين تركيا وقطر بشأن القضايا الإقليمية، بناء على دورهما في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
1: تتجه الأنظار إلى الدوحة، حيث أجرى وزير

0: أرجية التركي هاكان فيدان مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارة تعكس تكثيف التنسيق السياسي بين أنقرة والدوحة في ظل مرحلة إقليمية شديدة الحساسية تتصدرها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وما يرافقه من مخاوف على أمن الخليج والملاحة في مضيق هرمز. وتأتي الزيارة في توقيت يزداد فيه القلق من احتمال اتساع رقعة التوتر في المنطقة، ما يدفع البلدين إلى تكثيف المشاورات بشأن آليات احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع قد تنعكس على أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية. كما تهدف الزيارة إلى توحيد المواقف إزاء التطورات الأمنية ودعم الجهود الرامية إلى إعادة المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، فضلاً عن تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومواصلة التنسيق في الملفات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والتحضير للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري. تصدرت التطورات الأمنية في الخليج جدول الأعمال وفي مقدمتها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وسبل منع انتقال الأزمة إلى مواجهة إقليمية شاملة، كما تناولت المباحثات أمن الملاحة في مضيق هرمز إضافة إلى تنسيق الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ودعم استئناف الحوار بين طهران وواشنطن ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بما يشمل ضمان حرية الملاحة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. تتحرك كل من قطر وتركيا انطلاقا من علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وهو ما يمنحهما مساحة للقيام بأدوار الوساطة وتسهيل الحوار، فقد راكمت الدوحة خبرة في استضافة المفاوضات والوساطات، فيما تحافظ أنقرة على قنوات اتصال مع الأطراف ما يتيح لهما تنسيق جهود دبلوماسية مشتركة، لكن نجاح هذه الجهود يبقى مرتبطا بإرادة الأطراف الرئيسية المنخرطة في الحرب وفي مقدمتها إيران والولايات المتحدة ومدى استعدادها للعودة إلى مسار التفاوض وتقديم تنازلات تدفع نحو التوصل إلى اتفاق يبعد شبح الحرب الشاملة.
1: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صلحة. دكتور سمير، مرحبا بك. بداية، في أي سياق تأتي زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة القطرية الدوحة وما أهم أهدافها في هذا التوقيت؟
2: صحيح، مساء الخير للجميع وشكرا على الاستضافة. يعني طبعا مسألة التوقيت مهمة جدا، لماذا؟ لأنه كما تعرف أنت أيضا الآن في خروقات أمنية وتصعيد عسكري متزايد وفي محاولة ربما حتى للتخلي عن اتفاقية الإطار في شهر حزيران يونيو المنصرم، والذي يقلق برأي تركيا وقطر تحديدا هو مسألة احتمال اتساع رقعة المعارك انتقالها إلى جبهات جديدة وأن يكون هناك ارتدادات أيضا لهذا التصعيد ليس فقط على التوازنات الإقليمية بل أيضا على مصالح العديد من دول المنطقة والعالم في الملفات الاستراتيجية البعد، الملفات الاقتصادية الأمنية، ملفات الطاقة، في أكثر من ملف إذن الآن أمام اختبار أو امتحان حقيقي برأيي، وهذا هو الدافع الأساسي الذي يقود أنقرة والدوحة برأيي للتحرك المكثف والسريع.
1: من خلال ما تفضلت به دكتور سمير، ما أبرز الملفات التي ستكون على أجندة أو هي بالفعل قائمة الآن على أجندة زيارة وزير الخارجية التركية هاكان فيدان إلى الدوحة ومباحثاته مع أمير دولة قطر وكذلك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية؟
2: صحيح، أنا عدت إلى الأرشيف أخ عصام، وجد أنه في الشهرين الأخيرين كان في أكثر من لقاء واتصال سياسي دبلوماسي رفيع بين البلدين، والتركيز كان بالدرجة الأساسية حسب ما أنا تابعت على موضوع الخليج، على موضوع الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفرص الحؤول دون العودة إلى القتال. يعني هذه الجهود التركية القطرية بدأت حتى مع الوصول إلى التفاهم الاتفاقية الإطار
1: مذكرة التفاهم. نعم.
2: الآن هذا التحرك التركي القطري أيضا كما تعرف له خصوصيته، خصوصية البلدين ناحية الجهود الدبلوماسية التي تميز أنقرة والدوحة، جهود الدخول على خط الوساطات في التعامل مع العديد من الملفات الإقليمية والدولية أيضا، ونجاح هذه الجهود. النقطة الثالثة الملفتة برأيي، وهنا أجيب أيضا على السؤال الذي تفضلت به الآن، أنه هذا التنسيق التركي القطري يتم أيضا بالتفاهم مع بعض العواصم العربية والإسلامية والغربية أيضا. والنقطة الأساسية هنا هي إقناع الأطراف بأنه خيار طاولة التفاوض، خيار الدبلوماسية، ينبغي أن يكون هو الخيار الأول في الحوار بين الأطراف. لماذا؟ لأنه كما قلنا قبل قليل، الذهاب وراء أو الرهان على سيناريو التصعيد أو العودة إلى القتال لا يخدم الأطراف، بقدر من أنه لا يخدم الأطراف المتحاربة هو أيضا له ارتداداته كما تعرف أخ عصام على دول المنطقة.
1: نعم.
2: في أكثر من نقطة. لذلك أهمية الحراك التركي القطري هنا تكمن بأنه في جهود بشكل مباشر علني، وفي جهود بشكل غير مباشر. طبعا لا أريد أن يعني أبالغ في التقدير، لكن يبدو لي أيضا من خلال المتابعة، لا أريد أن أسميها وساطة تركية قطرية جديدة، لكن أعرف جيدا أيضا أنه الآن هذا الحراك الثنائي مرتبط بإقناع الطرفين بالعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض.
1: قطر هي أحدى الدول الخليجية التي تتعرض لاستهدافات من قبل إيران. تقول إيران إنها تستهدف المصالح الأمريكية الموجودة في تلك الدول، ولكن يعتبر ذلك انتهاكا لسيادة تلك الدول من وجهة نظرها على الأقل. ما الموقف التركي من الاستهدافات الإيرانية لمواقع في قطر، وكيف يمكن لأنقرة أن تقدم الدعم في هذا السياق لمواجهة هذه الاستهدافات؟
2: صحيح، سؤال أساسي ومهم جدا أخ عصام. يعني دعنا نتفق أنا وأنت على نقطة أولى أساسية، أنه ما تقوم به إيران باتجاه استهداف دول الجوار، دول الخليج، دول العربية، هو ليس انتهاك للسيادة فقط، كما تعرف أنت أيضا هو حسب التوصيف القانون الدولي واعتداء مباشر على هذه الدول. وهذا كان موقف تركي رسمي معلن وواضح، يعني رفض ما تقوم به إيران. لماذا؟ نحن أيضا كما تتذكر في موضوع محاولة استهداف الأراضي التركية بصواريخ، وكان الجانب الإيراني قد قال أكثر من مرة أنه لا يوجد قرار رسمي أو إيران ليست هي من يقوم بمثل هذه الاعتداءات. الآن الجواب واضح بالنسبة للجانب التركي، أنه ينبغي بأسرع ما يكون وقف استهداف دول الجوار، لأنه هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها أنه في قواعد عسكرية أمريكية أو غير ذلك تنشط في هذه الدول. النقطة الثانية الملفتة أنه أنقرة قالت أكثر من مرة لطهران أنه إذا ما استمرت هذه الاعتداءات بهذا الشكل فإن تركيا ستذهب باتجاه مراجعة مواقفها وسياساتها. نحن نتحدث أنا وأنت قبل قليل عن جهود، عن وساطة تركية، ولكن في نفس الوقت نرى هذا التصعيد الإيراني مع الأسف ضد دول الجوار. لذلك الموقف التركي هنا واضح في التعامل مع هذه الاعتداءات.
1: إلى جانب هذا الملف على خطورته وأهميته، تأتي أيضا العلاقات الثنائية بين تركيا وقطر في محور مباحثات وزير الخارجية هاكان فيدان في الدوحة. بحسب الخارجية التركية، فإن الوزير التركي سيستعرض مع الجانب القطري التحضيرات الخاصة بالاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقررة هذا العام في تركيا.
2: صحيح.
1: ما أبرز مجالات التعاون التي يستهدف تعزيزها خلال هذا الاجتماع المرتقب وخلال هذه المرحلة؟
2: يعني دعنا أولا نتفق أنا وأنت على نقطة أساسية، أنه هذا التنسيق التركي القطري قديم ويعود إلى سنوات طويلة، وله أكثر من سبب، لا أريد أن أدخل في تعداد أسباب هذا الانفتاح والتقارب التركي القطري، لكن أريد أن أذهب إلى استنتاج.

0: أول أنه التوصيف الرسمي في البلدين أنه هذا التنسيق هو تنسيق استراتيجي. عندما نتحدث عن الاستراتيجية فعلينا إذن أن نضع العديد من النقاط والملفات على الطاولة ونبدأ الحوار. لماذا؟ لأنه الشق الاستراتيجي في العلاقات بين الدوحة وأنقرة مهم ومرتبط بأكثر من ملف ثنائي وإقليمي، يعني البلدين أيضا. لذلك الشق الأمني العسكري مهم، الشق التجاري الاقتصادي مهم، شق تبادل الخدمات في أكثر من ملف مهم أيضا. والنقطة الرابعة المهمة كما تعرف أنت أيضا أخ عصام، أنه هذا التنسيق التركي القطري لا يبقى محصورا داخل دائرة العلاقات الثنائية بين البلدين، بل هو ينتقل دائما ومنذ عقد تحديدا نراه بشكل واضح، ينتقل بأكثر من دائرة جغرافية تعني البلدين وتعني مصالحهما في هذه الدوائر. يعني التنسيق التركي القطري نعم في ملفات ثنائية، لكنه أيضا الآن يسير باتجاه تنسيق في التعامل مع ملفات أخرى تعني البلدين بالشق السياسي بالشق الأمني وبالشق الاقتصادي أيضا.
1: وربما على الصعيد الاقتصادي والتجاري تأتي مسألة الربط الإقليمي،
0: صحيح،
1: بين تركيا وقطر وغيرها من دول المنطقة في صميم مباحثات وزير الخارجية كذلك وتحضيرات الجارية لهذا الاجتماع 12 للجنة العليا الاستراتيجية ما بين تركيا وقطر. ما مدى أهمية بالفعل تحقيق هذا المشروع حتى في ظل الظروف الراهنة وما تشهده المنطقة من توتر؟
0: يعني أتفق معك أخي حسام، أنت تشير الآن إلى مسار إقليمي جديد في قراءة المسائل، في التعامل مع هذه المسائل، وفي طرح بدائل وخيارات إقليمية جديدة. المنطقة لم تكن في السابق لتدخل في استراتيجيات من هذا النوع، لذلك ما تتحدث عنه مهم جدا. يعني صحيح أنا وأنت الآن نتحدث عن هذا التنسيق الاستراتيجي التركي القطري، لكن أيضا في الأعوام الأخيرة بدأنا نرى أن هذا التنسيق بدأ يشمل العديد من الدول وآخر المشاريع. قبل ساعات فقط بدأنا أنا وأنت نسمع نقاش بطابع استراتيجي ثلاثي جديد تركي سعودي وباكستاني. يعني هذا التنسيق الثلاثي يساعدنا في الإجابة. لماذا؟ لأنه قبل أيام أيضا كنا نطرح الموضوع بشكل تنسيق رباعي إلى جانب اللاعب المصري أيضا، نعم، في التعامل مع هذه الملفات. يعني في عنا الآن باختصار أكثر من دائرة إقليمية بطبع استراتيجي تتحرك، وبرأيي كلها يعني تصب باتجاه واحد، دفاع عن مصالح المنطقة والتعامل مع مصالح المنطقة بأسلوب جديد بطريقة جديدة تعني دول الإقليم بالدرجة الأساسية. وهذا تحول مهم أخي عصام. يعني نحن قبل سنوات مع الأسف عندما كنا نقرأ مصالح المنطقة كنا نضع بعين الاعتبار أيضا مصالح أطراف خارجية، لكن صحيح. الآن يبدو لي أنه في مراجعات وفي ترتيب أولويات وإعادة تموضع في التعامل مع العديد من
1: في إطار هدف تحقيق هذه المصالح. دكتور، يأتي أولا أو يمثل أولوية الآن تحقيق الاستقرار وخفض هذا التصعيد في المنطقة، وربما يأتي مضيق هرمز كمفتاح ربما إما للتهدئة وإما لمزيد من التصعيد.
0: صحيح.
1: ما الدور التركي القطري الذي يمكن أن يكون خلال هذه المرحلة في إطار إقناع الطرفين الإيراني والأمريكي بضرورة خفض هذا التصعيد وبضرورة تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز؟
0: مهم، مهم جدا أخي عصام. عندما تتذكر عندما اندلعت المواجهات العسكرية لم نكن أنا وأنت نسمع كثيرا موضوع هرمز، كان التركيز على الملف النووي،
1: صحيح،
0: وعلى اليورانيوم الإيراني وعلى سياسة إيران الإقليمية. لكن بعد اندلاع المعارك بدأنا نسمع ونناقش موضوع مضيق هرمز. مع الأسف الشديد الجانب الإيراني يبدو لي أنه يريد أن يلعب ورقة هذا الملف وتحويل هذه الورقة إلى مسألة ضغط على ليس فقط على الجانب الأمريكي بل على دول المنطقة، على دول الجوار. لذلك مضيق هرمز له خصوصياته، له مواصفاته من الناحية القانونية والتقنية، وهذه نقطة برأيي خارج النقاش. لذلك مرة أخرى أقول لك أنه الجانب الإيراني عليه بأسرع ما يكون أن يراجع سياسته وطريقة تعامله مع موضوع
1: مضيق هرمز.
0: نحن نقول إن

0: وعلى إيران أن تراجع هذه المواقف وهذه السياسات. لكن الجانب الإيراني يقول لنا مع الأسف الشديد أكثر من ذلك أخ عصام، يقول أنه يريد أن ينقل ساحة المواجهة
1: إلى باب المندب،
0: ممرات جديدة إلى باب المندب. لذلك الآن برأيي يعني هذه الدبلوماسية الناشطة العربية الإسلامية برأيي تصب باتجاه يعني أساسي نحو الجانب الإيراني. يعني أنا هنا لا أريد أن أدافع عن السياسة الأمريكية أطلاقا، فقط أريد أن أقول أنه على إيران أيضا أن تقرأ موقعها، دورها، علاقاتها مع دول الجوار، مع دول المنطقة بطريقة جيدة. يعني التصعيد أو محاولة لعب ورقة ملف هرمز والتلويح بأنه ستنقل هذه المواجهات إلى ساحات جديدة، تحريك ممرات استراتيجية جديدة، هذا لن يخدم إطلاقا لا مصالح إيران ولا مصالح المنطقة، ولن يفتح الطريق أمام التهدئة الإقليمية التي نتحدث
1: عنها. نعم دكتور، شكرا جزيلا لك. أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صلحة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: وفي ملفنا الثاني نناقش ملف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فبينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات جديدة على إيران بعد مقتل عسكريين أمريكيين في قصف إيراني بالأردن، أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت بطائرات مسيرة، في وقت هدد الحرس الثوري بتوسيع بنك أهدافه. فما هي مآلات المواجهات المتواصلة في المنطقة؟
1: في ثامن أيام عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن، قتل اثنان منهم وفقد ثالث. سنتكوم قالت إن الضربات الجديدة نفذت بتوجيه من الرئيس ترامب لمعاقبة الحرس الثوري ولزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في هرمز غان وسيريك وحاج أباد وبندر عباس وجزيرتي قشم وكيش على وقع الغارات الأمريكية المتواصلة، في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية عدم وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. الجيش الإيراني عاود التصعيد مجدداً وأعلن استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت، رداً على مقتل إيرانيين وعلى استهداف جسور ومنشآت للبنية التحتية في البلاد. يلوح الحرس الثوري في بيان بتوسيع بنك أهدافه في المنطقة، متوعداً برد مدمر على أي اعتداء وفق تعبيره. مقتل الجنديين الأمريكيين لم يكن ليغير من أهداف الحملة العسكرية على إيران يؤكد ترامب، فالهدف الأساسي المعلن للحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. يعلن ترامب عدم اكتراثه إطلاقاً بشأن حديث إيران عن وقف التزاماتها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، حيث وصف المرشد الإيراني توقيع ترامب على المذكرة بأنه منعدم القيمة. ومع تصاعد التوتر في المنطقة، دعت واشنطن مواطنيها في أنحاء العالم إلى توخي مزيد من الحذر، تزامناً مع إصدار بيان خليجي أوروبي مشترك أدان الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول المنطقة وعلى السفن العابرة في مضيق هرمز، رافضاً أي ادعاءات بالسيادة على المضيق أو فرض رسوم للعبور.
0: ولمزيد من التحليل ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران الأستاذ المحاضر في الدراسات الإيرانية والعلاقات الدولية الدكتور علم صالح. دكتور علم، مرحبا بك. برأيك من يتحمل مسؤولية ارتفاع وتيرة التصعيد في المنطقة خلال هذه المرحلة، طهران أم واشنطن؟
2: أساسا من بدأ هذه الحرب؟ الولايات المتحدة وإسرائيل هم من بدأوا هذه الحرب، وأن هذه الحرب كانت وهي الآن غير قانونية وكانت غير ضرورية، لأن كانت هنالك خيارات دبلوماسية قبل بدء هذه الحرب قبل حوالي 5 أشهر، ولكن وعندما فشلت الولايات المتحدة وإسرائيل مع بعض لحصول أو الوصول على أهدافهم، فاضطروا أن يقترحوا وقف إطلاق النار، ولكن ومع ذلك أيضا هم من اخترقوا هذا الوقف لإطلاق النار والاتفاقية. فلذلك المشكلة الآن هي أن هنالك فهم مختلف حول المفاهيم أو المفردات اللي استخدموها في مذكرة التفاهم. قضية فتح مضيق هرمز بالنسبة لإيران هو ملف أمني مفتوحة بالنسبة لإيران، ولكن يجب أن تكون هنالك سيطرة إيرانية حول ماذا هذا المرور أو المرور البحري بشكل كبير، وإذا كانت غير ذلك هذا يعني أن ربما تستخدم المراكب الخارجية لأغراض عسكرية ضد إيران إذا لم تكن هنالك سيطرة إيرانية حول ماذا يحصل أو ماذا يدخل أو يخرج من هذا المضيق. فلذلك ولكن وبالنسبة للولايات المتحدة أن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا كما كانت ما قبل هذه الحرب. والمشكلة أن الكل تغيرت بعد هذه الحرب، إيران اختلفت تماما عما كان قبل هذه الحرب، المنطقة تغيرت، وأيضا العلاقات الإيرانية العربية والعلاقات العربية الأمريكية كلها تغيرت. فلذلك نحن نواجه عدم فهم مشترك حول مفردات يستخدمونها الأطراف المعنية إن كانت إيرانية أم أمريكية أم إقليمية بصورة عامة.
0: على ذكر مذكرة التفاهم دكتور علم وهذه المفاهيم المتباينة بين الأطراف، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن مذكرة التفاهم باتت الآن في حالة تعليق كامل. ما الذي يعنيه ذلك؟
2: نعم، تعليق بمعنى أن مرة ثالثة الولايات المتحدة وإسرائيل بصورة عامة هاجموا إيران في أثناء المفاوضات، وعند كان هذا أول مرة في حزيران الصيف الماضي، ثم قبل 5 أشهر أي قبل بدء الحرب، وأيضا الآن، ومع أن في هنالك اتفاقية بين الأطراف، ولكن الولايات المتحدة هاجمت إيران وتهاجم وتستمر في هذه الهجمات. بالنسبة لإيران هي تحاول أن تحصل على نتيجة دبلوماسية، أي تكون هنالك حلول دبلوماسية سياسية بدلا من المواجهة العسكرية، ولكن وكما يبدو أن الولايات المتحدة تؤمن بأن هنالك حلول عسكرية لحل مشاكلها في الشرق الأوسط، والمشاكل التي اختلقتها هي وكانت غير مجدية وغير ضرورية. مضيق هرمز كان مفتوحا، العلاقات الإيرانية العربية والإقليمية كانت جيدة، وكانت هنالك حلول دبلوماسية متاحة على طاولة المفاوضات، ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل اختاروا أن يضربوا إيران لأنهم كانوا يؤمنون أن حل العسكري أفضل وأجدر، وهذا لم يحصل، ولم ينقلوا درسا من أخطائهم، والآن أيضا يستمرون بالمنهج العسكري والضغط الأمني ليس فقط على إيران، لا بل على المنطقة كلها، لأن هذه الحرب لم تكن حربا إيرانيا أمريكيا فقط أو حتى إسرائيليا، إن هذه الحرب جاءت لأغراض جيوسياسية في هذه المنطقة، جاءت لتغيير سياق الهيكل الأمني والسياسي والجيوسياسي في المنطقة لصالح إسرائيل، وهذا لم يحصل. وإذا لم تحصل هذا تعتبر بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل لا شك هزيمة كبيرة تاريخية استراتيجية قد يعانون منها في المستقبل، خاصة عندما نرى أن هنالك مواجهة أمريكية صينية أمريكية روسية. فلذلك هذه المنطقة هامة جدا بالنسبة للنزاع الأمريكي الصيني، فلذلك أي هزيمة في هذه المنطقة تعتبر هزيمة أمريكية أمام الصين أيضا.
0: طيب دكتور، لماذا تركز طهران في هجماتها على دول الخليج والأردن؟ وألا يخشى من أن يتم دفع تلك الدول إلى المشاركة في هذه المواجهة بهذه الطريقة؟
2: بعض هذه الدول أساسا شاركت في هذه الحرب واستخدمت أراضيها وسمائها، وهنالك معسكرات أمريكية في كل هذه الدول في هذه الحرب استخدمت. ولكن بالنسبة لإيران، أولا أن هذه الحرب ليست حربا إيرانيا أمريكيا فقط، بل هي حرب إقليمي تشمل الكل، أن إذا لم تكن هنالك أمنا لإيران إذا لم تكن أمنا للكل، وأن حسب عقيدة العسكرية الإيرانية الإيرانيين يحاولون اتساع ساحة المواجهة إلى أبعد الحدود، وأن لم تكن هنالك خطوط حمراء طالما هذه الحرب هو تعتبر بالنسبة لطهران حرب وجودي. فلذلك المنطقة إيران تحاول أولا أن ترفع كلفة الحرب على الولايات المتحدة ومتحدة مواحديه في المنطقة، وفي نفس الوقت أن تحاول أن تضغط على هذه الدول حتى يضغطوا على الولايات المتحدة لإنهاء هذه الحرب واتخاذ المنهج الدبلوماسي بدلا من العسكري. فلذلك لا خطوط حمراء بالنسبة لإيران في هذه الحرب، وأن خاصة عندما نرى أن الأدوات للردع الإيراني لهذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي قليلة جدا، فهي تراهن إيران تراهن الآن على الأسواق العالمية، على الضغوطات الإقليمية على الولايات المتحدة، على ارتفاع أسعار النفط والغاز أيضا كأداة ضغط على الولايات المتحدة. لا ننسى في نفس الوقت لا شك مضيق هرمز جزء من هذه السياسة الردعية الإيرانية.
0: في المقابل يمكن ملاحظة أنه خلال ضربات الأيام الثمانية الماضية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستهدف منشآت بنى تحتية وجسور في إيران خصوصا في المحافظات الجنوبية، كيف فهمت إيران ذلك؟
2: هنالك أزمة أو مأزق للتصعيد عند الولايات المتحدة. هم لم يصلوا إلى أهدافهم العسكرية، فلذلك التصعيد الآخر هو ارتكاب جرائم حرب. ضرب المنشآت الحيوية اللا عسكرية تعتبر جزء من جرائم حرب حسب القوانين الدولية. فلذلك الآن ترامب يحاول أن التصعيد في المواجهة العسكرية من خلال ارتكاب جرائم حرب، وليست لدى ترامب أي خيار آخر. إما استسلام على طاولة المفاوضات لشروط إيرانية، وإما أن تمضي قدما وأن لا تتخذ بعين الاعتبار أي شيء إلا الحصول أو الوصول على نتائج عسكرية. لا شك أن لا حل عسكري لهذه الأزمة. هذه الأزمة هنالك خيارات كثيرة دبلوماسية متاحة. الدول المنطقة هي اللي تدفع ثمن هذه الحرب الغير ضروري الغير قانوني، وأيضا الإيرانيين يدفعون ثمنها. الولايات المتحدة هي من تحاول فقط وفقط تتخذ المنهج العسكري والضغط العسكري على لحصول إلى أهدافهم، كما رأينا هذا نفس المنهج اتخذت قبل هذا في الشرق الأوسط منذ أوائل هذه القرن أي 2003. فلذلك الآن المشكلة هي الرؤية الأمريكية، لرؤية مبتنية وتتكئ تماما على القدرات العسكرية فقط، لا سياسة ولا تتخذ بعين الاعتبار مطالبة المجتمع الدولي والدول الإقليم، ولا حتى توفي بعهودها الدبلوماسية والاتفاقيات. فلذلك هي تعتمد فقط وفقط على القنابل ولا شيء آخر.
0: في هذا السياق دكتور علم، ما احتمالية أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على احتلال جزر إيرانية، وقد لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك في أكثر من تصريح على غرار جزيرة خرج، وما مدى استعداد طهران لسيناريو كهذا؟

0: جزيرة خارك لا، ما فيه النفط أساساً. النفط في جزيرة خارك تأتي من داخل الأراضي الإيرانية، حتى لو احتلت إيران تستطيع أن تقطع النفط عن الجزيرة، فلذلك لا أهمية لجزيرة خارك إذا احتلت. إذا يقصدون الأمريكان وقف تصدير النفط لإيران، فيستطيعون أن يضربون المنشآت النفطية في جزيرة خارك بقنبلة أو قنبلتين بدلا من احتلالها. فلذلك هذه هي ليست إلا سيناريو هوليوودي أو سينمائي أمريكي، وليس إلا. وأما بالنسبة للاحتلال، قد ربما يستطيعون أن يحتلوا بعض الجزر في المنطقة، ولكن لا يستطيعون أن يستديمون باحتفاظ هذا الاحتلال، لأن تحتاج أي هجوم بري أمريكي تحتاج إلى مئات الآلاف من الجنود للاحتلال وللاحتفاظ بهذه الأراضي. النقطة الثانية أساساً السؤال، ما الهدف من الاحتلال؟ لو افترضنا أن تكون هنالك قدرات أمريكية تستطيع أن تحتل محافظات إيران الجنوبية أو بعض هذه الجزر، ما ما ما ما الهدف؟ إذا الهدف هو فتح مضيق هرمز، إيران تستطيع
1: نعم دكتور.
0: بمسافة 2000 كيلومتر من داخل أراضيها أن تضرب المراكب النفطية في جزيرة هرمز.
1: شكرا جزيلا لك دكتور من إيران، من طهران، الأستاذ المحاضر في الدراسات الإيرانية والعلاقات الدولية الدكتور علم صالح.

0: في ملفنا الأخير نناقش زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، حيث طلب عون خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتنفيذ أول انسحاب إسرائيلي من بلاده وتعزيز الدعم للجيش اللبناني. وسمع من روبيو تأكيدات بدعم بلاده لتطبيق الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، وتأييدها مواقف عون والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
1: بعد جولة مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل، يحط الرئيس اللبناني جوزيف عون الرحالة في الولايات المتحدة في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أملاً في أن تدفع نحو تنفيذ اتفاق الإطار. وفي مستهل لقاءاته، سمع عون من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيدات بالتزام بلاده بدعم التنفيذ الناجح لاتفاق الإطار مع إسرائيل، ودعم مواقف عون والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة. ويعقد عون خلال الزيارة أيضا لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها جنوب لبنان. ويسعى عون إلى عرض خطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان خلال لقائهما المرتقب الثلاثاء المقبل. وسبق أن أفصح عن عزمه الطلب من ترامب ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل بعد اتفاق لا يزال يواجه عراقيل في التنفيذ وخروقات مستمرة، في وقت يحيط فيه الغموض مسار المفاوضات عقب تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية دون تحديد موعد جديد. كما يسعى عون إلى ضمان الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعود الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. وتأتي هذه الزيارة في لحظة حاسمة بالنسبة إلى لبنان، حيث تحتل القوات الإسرائيلية مساحة واسعة من جنوب البلاد، ولا يزال مئات الآلاف من اللبنانيين نازحين في أعقاب الهجمات الإسرائيلية، فيما يرفض حزب الله بشدة المحادثات المباشرة التي تجريها الحكومة مع إسرائيل وجهود الدولة لنزع سلاح الجماعة.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن كبير الباحثين في معهد واشنطن للسلام والتنمية الدكتور إدموند غريب. دكتور إدموند، مرحبا بك. إذن الرئيس اللبناني جوزيف

0: أن يحمل معه مطالب إلى البيت الأبيض.
1: تحياتي.
0: تحياتي دكتور. ربما أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. ما الذي يمكن أن تتعاطى معه واشنطن من تلك المطالب؟ ما الذي يمكن أن تقدمه واشنطن للرئيس اللبناني من تلك المطالب؟
1: سؤال مهم، لأن وهذه ربما أحد الأمور، أنه توجد في نفس الوقت بعض التفاهمات بين الحكومة الأمريكية والحكومة اللبنانية، وحيث خاصة أن الولايات المتحدة لعبت دور مهم في موضوع التفاهم أو الاتفاق الإطار الذي تم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. ولكن هناك كما تفضلت حضرتك وأشرت أن هناك معارضة كبيرة أيضا داخل لبنان. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة هناك فعلا عدة أمور تريدها، فهي لا تتفق تماما مع إسرائيل. هي تريد من إسرائيل الانسحاب من مناطق تجريبية في البداية، وهذه في لبنان، أي مناطق يتم إرسال القوات العسكرية اللبنانية إليها، وثم بعد ذلك إذا استطاع الجيش اللبناني السيطرة على تلك المنطقة أن يكون هناك هدوء ووقف للعمليات العسكرية، فعندئذ قد تقوم إسرائيل، أو هذا ما على الأقل ما يقوله بعض المسؤولين الأمريكيين واللبنانيين، فإن إسرائيل عندئذ ستنسحب حسب التفاهمات التي تتم. ولكن أعتقد أن المسألة هي أكثر تعقيدا من ذلك. الإدارة الحكومة اللبنانية، الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام، يريد أن تقوم الولايات المتحدة بممارسة الضغط على إسرائيل لسحب قواتها من كل المواقع الواقعة جنوب لبنان والتي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية. كان هناك دعم لتنفيذ اتفاق الإطار بما في ذلك الترتيبات الأمنية التي كان من شأنها أن تسمح للقوات المسلحة اللبنانية للجيش اللبناني بالسيطرة على الجنوب. وفي نفس الوقت أيضا أعتقد أن الإدارة الأمريكية اللبنانية تريد الحصول على دعم سياسي لنزع حزب الله عبر إقناع الحزب بتسليم أسلحته إلى الدولة اللبنانية، لكنه يرى أن الأمر لن يحدث أو سيكون أكثر صعوبة، صعبة جدا إذا انسحب ما لم تنسحب إسرائيل ويخف الضغط العسكري على لبنان من قبل إسرائيل. ولكن في نفس الوقت نرى بأن إسرائيل لا تزال تستمر في عمليات القصف والتدمير في عدة مناطق في جنوب لبنان. هناك أيضا مسألة أخرى وهي تتعلق باليونيفيل، القوات التابعة للأمم المتحدة والتي كانت موجودة على الحدود لمراقبة ما يجري هناك. والحكومة اللبنانية تريد عودة وبقاء، حيث أن الولايات المتحدة وبعضها كانت لا تريد الحفاظ على أو تعارض بقاء اليونيفيل، وتقول أنها لم تكن فعالة، أو هناك من يقول أنها كانت منحازة. ولكن أعتقد أن هذا أيضا هو من القضايا المهمة. الحكومة اللبنانية تريد أن عودة اليونيفيل، وتريد من الأمم المتحدة أن ودعم الولايات المتحدة لهذا الموضوع، أو إرسال قوات دولية يمكن أن تحمي الحدود اللبنانية. وأعتقد هذه قد تكون من بين النقاط. وأيضا النقاط الخلافية الأخرى هي حول إمكانية نزاع، كيفية نزاع سلاح حزب الله. الحكومة الأمريكية تريد نزع حزب الله وهناك في هذه المناطق التجريبية. عفوا تفضل.
0: دكتور إدموند، يعني أعود قليلا إلى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ومحاولات أو مساعي الرئيس اللبناني لدفع الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ ذلك. قبل نحو أسبوع وقبل جولة روما الأخيرة، نقل موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو سحب قواته من لبنان ومن سوريا، لكن مرت الأيام بهذا الشكل، لا يزال الوجود الإسرائيلي قائم، لا يزال الانتهاكات حتى للاتفاق الإطاري ولوقف إطلاق النار مستمرة، ما يعني ربما أن واشنطن لم تمارس الضغط الكافي على نتنياهو من أجل تنفيذ ذلك. ما مدى جدية واشنطن في رغبتها في سحب أو انسحاب القوات الإسرائيلية بالفعل من جنوب لبنان؟
1: فعلا هذا سؤال مهم جدا. لماذا؟ أولا لأن هذا السؤال يطرح نقطة أوسع، وهي هل الولايات

0: المتحدة راغبة أو قادرة على ممارسة الضغط على إسرائيل، وبالتالي فإن هذه إحدى النقاط الأساسية هناك. من الذي يؤثر أكثر على الطرف الآخر؟ هل نتنياهو يؤثر على ترامب أم ترامب هو الذي يؤثر على نتنياهو؟ وبالتالي فإن هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع داخل الولايات المتحدة، وبالتالي فإن فعلا كما تفضلت وأشرت كان من المفترض أن تبدأ إسرائيل، أن الرئيس الأمريكي فعلا كما ذكرت أكسيوس يريد سحب القوات الإسرائيلية، تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ووقف عمليات التدمير التي تقوم بها إسرائيل، وأيضا الانسحاب من مناطق التي احتلتها إسرائيل بعد العمليات العسكرية الأخيرة في جنوب سوريا. وبالتالي فإن هذه، ولكن يبدو أن القيادة الإسرائيلية لم تستجب، إذا كانت فعلا هناك ضغوط فإنها لم تستجب لها إسرائيل، وكانت تعتمد على أصدقائها في الولايات المتحدة، اللوبيات الإسرائيلية، الممولين للحملات الانتخابية والصقور من الديمقراطيين ومن الجمهوريين. وإن كانت هناك تغييرات مهمة بدأنا نراها في مواقف بعض أعضاء الكونغرس، وهؤلاء يدعموا إسرائيل ويريدوا إرسال المزيد من الدعم العسكري لها، حتى أنه كان هناك مشروع قانون في أمام الكونغرس يسمح بدمج القوات العسكرية والتعاون العسكري والاستخباراتي والتقني الأمريكي والإسرائيلي، وهذا ما كانت تطالب به القيادة الإسرائيلية، ولكن هذا أغضب عدد كبير من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين الذين بدأوا ينتقدوا الرئيس ترامب حول سياساته ويطلبوا منه موقفا أكثر تشددا ومحاسبة للقيادة الإسرائيلية.
1: طيب دكتور إدموند، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد له حرص واشنطن على إنجاح تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. هل يبقى ذلك في إطار التصريحات الدبلوماسية أو أن هناك خطوات بالفعل ستترجم هذه التصريحات على أرض الواقع؟
0: أعتقد أن هناك فعلا بعض التغيير والتباين في موقف بعض القيادات الأمريكية. مثلا رأينا أن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وجه انتقادات لاذعة لإسرائيل، حيث قال بأن إسرائيل تعتمد ثلثي أسلحتها على الولايات المتحدة، تعتمد على المساعدات التقنية، المساعدات المالية لإسرائيل، وهي في نفس الوقت تقوم بأعمال قد تكون يعني تترك تداعيات سلبية على مصالح الولايات المتحدة. ولكن في نفس الوقت أيضا كان هناك تصريحات من بعض القيادات يعني الأمريكية في الكونغرس، وخاصة صقور الجمهوريين.
1: دكتور إدموند، يبدو أننا فقدنا الاتصال، على كل الأحوال وصلت الفكرة، وشكرا جزيلا من واشنطن كبير الباحثين في معهد واشنطن للسلام والتنمية دكتور إدموند غريب. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم، إذن فهمي
5: أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
7: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع،
8: عشرات الاستطلاع.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى
0: بالسلامة. أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: حرام عليك، كم ترى والله العظيم كم ترى تسع سنوات، كم ترى تبا
3: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان.

0: تريتي عربي.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
1: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: You have to hear this to believe us. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: ضربات أمريكية جديدة على إيران والحرس الثوري يستهدف مواقع بالأردن والخليج وروبيو يؤكد الانفتاح على الحل السياسي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي. وتتابعون في نشرتنا أيضا: شهدان وجرح برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اعتداء للمستوطنين على بلدة جرير في الضفة الغربية. المنتخب الإسباني يتوج بطلا لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه أمام الأرجنتين، والاحتفالات تعم إسبانيا.

أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة التاسعة على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها ستواصل عملياتها لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية، مشيرة إلى استهداف مراكز قيادة ومواقع على الدفاع الجوية والمراقبة الساحلية. في المقابل، أفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدن سيريك أو مدن سيريك وبندر ماهشهر وبندر الإمام الخميني جنوبي البلاد. كما أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح طفيفة خلال تفجير ذخيرة غير منفجرة تعود لطائرة مسيرة إيرانية أسقطت شمالي العراق. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إلى أنها أعلنت السبت مقتل جنديين وفقدان ثالث إثر هجوم إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الأردن الجمعة، مضيفة أنها عثرت على جثة مجهولة الهوية في موقع القصف. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية غربية إيران. وقال الحرس الثوري إنه

0: استهدف بصواريخ باليستية طائرات عسكرية أمريكية في مطار العقبة ومستودعات للقوات الأمريكية في منطقة الأزرق بالأردن، وأضاف أنه دمر منظومة إنذار مبكر وحظيرة للطائرات المسيرة في قاعدة علي سالم بالكويت، كما أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز أركيو 11 ريفن في منطقة رامشير بمحافظة خوزستان جنوبي غربي إيران. كما قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتين نفطيتين انفجرتا وتوقفتا عن الحركة جنوبي مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري أن ناقلتين كانتا تعتزمان عبور مسار وصفه بغير الآمن جنوبي المضيق من دون تقديم مزيد من التفاصيل، وأكد أن الوجود العسكري الأمريكي في المضيق لا يستند إلى أي أساس قانوني، مهددا بمنع تصدير النفط والغاز عبر مضيق هرمز إذا استمرت الهجمات الأمريكية. إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارة الإنذار في أنحاء البلاد تحذيرا من تهديدات جوية قادمة من إيران، ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. وفي السياق، أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتعامل مع تهديدات لطائرات مسيرة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده لا تزال منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب مع إيران، واتهم روبيو إيران باستخدام مضيق هرمز ورقة ضغط على المجتمع الدولي، داعيا الدول الأخرى إلى تكثيف جهودها لضمان أمن الملاحة في المضيق. وفي سياق آخر، أكد أن مقتل الجندي الأمريكي في العراق كان حادثا عرضيا أثناء التصدي لمسيرة إيرانية. من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود احتمال لوقوع إخفاقات أمنية قبيل الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال عراقجي إن عدة جهات سياسية وعسكرية رئيسية معنية باتخاذ القرار كانت تعقد اجتماعات في وقت متزامن مع استهداف الضربات الجوية لطهران. وأشار عراقجي إلى أن النقطة الحاسمة لإسرائيل والولايات المتحدة هي أنهما كانا على علم بهذه الاجتماعات، وأضاف أن ذلك ربما يشير إلى وجود اختراق أمني كان قائما وربما لا يزال وفق قوله. طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وتعزيز الدعم المقدم للجيش اللبناني.
1: بعد جولة مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل، يحط الرئيس اللبناني جوزيف عون الرحالة في الولايات المتحدة في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أملا في أن تدفع نحو تنفيذ اتفاق الإطار. وفي مستهل لقاءاته، سمع عون من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيدات بالتزام بلاده بدعم التنفيذ الناجح لاتفاق الإطار مع إسرائيل، ودعم مواقف عون والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة. ويعقد عون خلال الزيارة أيضا لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها جنوب لبنان. ويسعى عون إلى عرض خطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان خلال لقائهما المرتقب الثلاثاء المقبل. وسبق أن أفصح عن عزمه الطلب من ترامب ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل بعد اتفاق لا يزال يواجه عراقيل في التنفيذ وخروقات مستمرة في وقت يحيط فيه الغموض مسار المفاوضات عقب تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية دون تحديد موعد جديد. كما يسعى عون إلى ضمان الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس

0: الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعود الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. وتأتي هذه الزيارة في لحظة حاسمة بالنسبة إلى لبنان، حيث تحتل القوات الإسرائيلية مساحة واسعة من جنوب البلاد، ولا يزال مئات الآلاف من اللبنانيين نازحين في أعقاب الهجمات الإسرائيلية، فيما يرفض حزب الله بشدة المحادثات المباشرة التي تجريها الحكومة مع إسرائيل وجهود الدولة لنزع سلاح الجماعة. أواب أيوب، تارتا عربي.
1: استشهد فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة دير جرير شرقي رام الله إثر هجوم شنه مستوطنون بحماية من القوة الإسرائيلية على البلدة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. من جهتها أفادت مصادر فلسطينية بأن القوة الإسرائيلية أطلقت النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين شرقي رام الله. وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل الاعتداء بالضرب وأطلق رصاص الحي وإحراق الممتلكات. وفي وقت سابق أحرق مستوطنون إسرائيليون مسجدا ومنازل ومركبات ومصنعا في قرية أتوانيا بمسافر يطا جنوبي الخليلة. وحاول أهالي القرية التصدي للهجوم، إلا أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنطقة بالتزامن مع الاعتداء ولحقت الشبان في أحياء القرية.
2: هذا ما خلفه المستوطنون من اعتداء على مسجد قرية توانة في مسافر يطا جنوب الخليل. هذا الاعتداء الذي بدأ في ساعات الفجر الأولى امتد من المسجد هنا إلى مناطق أخرى كما جرى في البلدة. طال مصنعا للألباني، بالإضافة أيضا إلى عدد من المنازل ومرافقها وكذلك سيارات للفلسطينيين. محاولات الإطفاء التي بدأت بالنسبة لسكان هذه القرية بدت محدودة، وهما خلف دمارا أكبر بفعل بعدها الجغرافي عن المناطق الفلسطينية القريبة.
3: بلشوا أول شيء عندنا في البيت هان والمسجد، كسروا السيارة وكسروا باب الدار من قدام والشباك تاع الدار مع شباك المسجد، وبعديها بنتفاجأ إلا في نار بتولع جوا الدار وجوا المسجد والبيت اللي موجود تحت هذا.
2: بالإضافة أيضا إلى عمليات اقتحام لجيش الاحتلال خلال ساعات الصباح ومحاولات اعتداء على الفلسطينيين، رغم أنهم من دفعوا ثمن بقائهم في هذه القرية المهددة بالترحيل من قبل المستوطنين والمستوطنات المقامة على أراضيها. هذا المسلسل أصبح يوميا في مسافر يطا بين اعتقالات، بالإضافة أيضا إلى حملات مداهمة وقيام المستوطنين بأعمال مماثلة على شكل مجموعات منظمة. أما الفلسطينيون فيرون في كل ذلك محاولات بائسة للوصول إلى أرض بلا سكان. سامر رويشة، تارة عربي، الخليل.
1: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف تجمع مدنيين وشقة سكنية في مدينة غزة. واستشهد فلسطيني وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال وامرأة جراء قصف إسرائيلي استهدف خياما لنازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس. وفجر اليوم استهدف قصف مدفعي منزلا في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة. إلى ذلك، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة انطلاق المرحلة الثانية من أعمال انتشال جثامين المفقودين من تحت الأنقاض. يأتي ذلك وسط تحديات ميدانية خانقة وإمكانات متواضعة لا ترقى إلى مستوى حجم الدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي.
4: مريم وندى وعمران وتيم وفتحي كلهم أطفال ينتظرون هذه الآلية لتنتشل ما تبقى من جثامين ذويهم تحت الأنقاض. أم وأب وإخوة وجد وجدة وأحفاد كثر كانت تمتلئ هذه المنازل بالضحكات وبجمعات الأطفال. أعتقد أن مريم

0: وندى كانتا طفلتان رضع حين جاء هذا الاستهداف وحين بغتتهم الصواريخ الإسرائيلية، ولكنهم اليوم بعد 3 سنوات ما زالوا يبحثون عن جثامين أهلهم وأحبتهم وذويهم. هنا محاولة للنجاة ولكنها ليست للأحياء بل للأموات، فهنا أطبقت أسقف 5 منازل على عائلات بأكملها، 300 شهيد تحت هذه الأنقاض منذ نحو 1000 يوم.
1: أنا أولادي ما فيش ولا كل أولادي هنا، أخواني 3 أولاد أخواني وبنات أخواتي وأختي وأولادها 4، هذول الأطفال كل واحد له أبو وله أم وأمه هنا موجودين.
2: جاي أشوف اليوم بابا هان عشان هو تحت الردم، وأنا بدي أشوف اشتقت له هو وجود فتحة.
3: هذا صورة بابا، هذه صورة بابا. مين كمان تحت الردم يا ندوش؟ ليه بتعيطي؟
0: لم تستطع الصغيرة ندى أن تتمالك نفسها أمام جرحها الغائر الذي يفتح اليوم من جديد بمحاولة البحث عن جثامين والدها وأشقائها. آلية واحدة فقط هنا وبالكاد تقدر على هذه المهمة، لأن جيش الاحتلال دمر 10 آليات الهندسية الثقيلة وترك آلاف العائلات أمام مأساة العجز عن انتشال جثامين ذويها.
4: حتى هذه اللحظة هناك نتحدث على أكثر من 153 جثمان موجود تحت هذه المباني. الطواقم تعمل الآن لإجلاء وانتشال هؤلاء الضحايا، من هؤلاء 44 طفل، من هؤلاء تقريبا 27 امرأة أو 37 امرأة، 27 رجل كبير في السن، 9 حالات من كبار السن أيضا من أصحاب الاحتياجات الخاصة. وبالتالي الجهود التي تبذل من قبل فرق الدفاع المدني للانتشال كبيرة جدا لكن غير كافية.
0: آلاف العائلات في غزة ما زالت تنتظر دورها لفرصة كهذه، بينما تتبدد هذه الفرص أمام عائلات المفقودين داخل مناطق سيطرة جيش الاحتلال بعدما عاث فيها دمارا وخرابا. ربى العجرمي، تارة عربي، قطاع غزة.
5: استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة، وتأتي هذه اللقاءات في ظل استمرار التنسيق الدبلوماسي الوثيق بين تركيا وقطر بشأن القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.
6: تتجه الأنظار إلى الدوحة حيث أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارة تعكس تكثيف التنسيق السياسي بين أنقرة والدوحة في ظل مرحلة إقليمية شديدة الحساسية تتصدرها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وما يرافقه من مخاوف على أمن الخليج والملاحة في مضيق هرمز. وتأتي الزيارة في توقيت يزداد فيه القلق من احتمال اتساع رقعة التوتر في المنطقة، ما يدفع البلدين إلى تكثيف المشاورات بشأن آليات احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع قد تنعكس على أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية. كما تهدف الزيارة إلى توحيد المواقف إزاء التطورات الأمنية ودعم الجهود الرامية إلى إعادة المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، فضلاً عن تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومواصلة التنسيق في الملفات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والتحضير للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري. تصدرت التطورات الأمنية في الخليج جدول الأعمال وفي مقدمتها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وسبل منع انتقال الأزمة إلى مواجهة إقليمية شاملة. كما تناولت المباحثات أمن الملاحة في مضيق هرمز إضافة إلى تنسيق الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ودعم استئناف الحوار بين طهران وواشنطن ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بما يشمل ضمان حرية الملاحة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. تتحرك كل من قطر وتركيا انطلاقاً من علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وهو ما يمنحهما مساحة للقيام بأدوار الوساطة وتسهيل الحوار. فقد راكمت الدوحة خبرة في استضافة المفاوضات والوساطات، فيما تحافظ أنقرة على قنوات اتصال مع الأطراف، ما يتيح لهما تنسيق جهود دبلوماسية مشتركة. لكن نجاح هذه الجهود يبقى مرتبطاً بإرادة الأطراف الرئيسية المنخرطة في الحرب، وفي مقدمتها إيران والولايات المتحدة، ومدى استعدادها للعودة إلى مسار التفاوض وتقديم تنازلات تدفع نحو التوصل إلى اتفاق يبعد شبح الحرب الشاملة. راما مطلو، ترتا عربي.
5: قال النائب ورئيس التركي جودة يلماز إن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب القبارس الأتراك، وبمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية التركية في الجزيرة، أكد يلماز أن أنقرة ستحافظ بحزم على دعمها القوي لجمهورية شمال قبرص التركية. وأشار يلماز إلى أن عملية السلام بقبرص التي نفذتها القوات التركية قبل نصف قرن أنقذت القبارس الأتراك من الاضطهاد اليوناني وضمنت أمنهم ووجودهم. وأضاف يلماز أن تلك العملية وضعت أسس السلام والاستقرار المستمرين في الجزيرة، وأن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب القبرصي التركي. كما استقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية توفان إيرهورمان وزير الدفاع التركية شارجولر خلال زيارته للجزيرة. وبحسب بيان وزارة الدفاع التركية، سيحضر جولر احتفالات الذكرى السنوية 52 لعملية السلام التركية في قبرص، ويرافقه كل من نائبه ورئيس الأركان العامة وقادة القوات البحرية والجوية والبرية التركية. كما زار الوفد متحف البربرية في ليفكوشا. توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، وذلك بعدما تغلب على الأرجنتين بهدف دون مقابل في اللقاء الذي استضافه ملعب نيويورك نيوجيرسي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في مباراة شهدت طرد لاعب وسط الأرجنتين إنزو فرنانديز، احتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية التي نجح فيها نجم برشلونة فيران توريس بتسجيل هدف اللقاء الوحيد مع الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يحافظ منتخب لاروخا على تقدمه حتى صفارة النهاية ليحسم اللقب الثاني في تاريخه، بعدما كان قد توج بكأس العالم للمرة الأولى عام 2010. وبينما تعم الاحتفالات شوارع ومدن إسبانيا، ينقل لنا مراسلنا رمزي البيروتي أجواء الفرح والاحتفالات من قلب العاصمة مدريد.
7: أجواء احتفالية وهستيرية تعم مدريد وعموم الأراضي الإسبانية في هذه اللحظات بعد تتويج المنتخب الإسباني في مونديال كأس العالم وحمله اللقب للمرة الثانية بعد عام 2010. هذه المباراة التاريخية التي خاضها مع منتخب الأرجنتين، مباراة صعبة كانت الحقيقة، ولكنه صمد حتى اللحظات الأخيرة من الأشواط الإضافية واستطاع تسجيل هدف الفوز وانتزاع اللقب من حامله منتخب الأرجنتين الذي فاز في كأس العالم 2022. كما تشاهدون هنا احتفالات تعم الشارع الإسباني، مدريد الآن تنتفض عن بكرة أبيها ابتهاجا بهذا النصر التاريخي والفوز الكبير الذي حققه منتخب بلادهم على منتخب الأرجنتين وتتويجه بطلا للعالم للمرة الثانية. هذه أجواء وفرح وأجواء يعني حماسية جدا، وكما يعلم الجميع أن هذه المباراة كانت صعبة، وأيضا كان هناك اعتراض على الكثير من القرارات التحكيمية، لكن المنتخب الإسباني صمد حتى النهاية وجعل من هذا اليوم يوم فرح كبير لعموم إسبانيا التي يعني كما يقول الإسبان يفرحون ويمرحون وأيضا يحيون فلسطين ويهدون هذا الفوز لإسبانيا. يعني هذه أجواء فرح كبير.

0: في الشارع الإسباني، ربما لا نستطيع ربما سماع أصواتنا، لكن نعم سأترك المايك للجماهير ربما قليلا لتعلن وتعبر عن فرحتها بهذا الانتصار التاريخي. رمز البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
1: ومن بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين نقل لنا مراسلنا نوار كتاو رد فعل الشارع بعد خسارة منتخبه لقب كأس العالم.
2: نعم، خيبة أمل كبيرة تخيم على العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بعد خسارة منتخب التانجو المباراة النهائية أمام المنتخب الإسباني وإهدار فرصة التتويج بكأس العالم للمرة الرابعة والثانية على التوالي. في هذه الساحة التي أتواجد بها الآن كانت قبل قليل مليئة بالهتافات الحماسية والتشجيع، لكنها تحولت الآن إلى مكان باهت. بقي بعض المشجعين فقط يشاهدون تتويج المنتخب الإسباني. كثير من المشجعين غادروا المكان فور نهاية المباراة، والحزن والدموع تملأ وجوههم، بينما بقي آخرون يحاولون استيعاب ما حدث في المباراة وكيف ضيعت الأرجنتين هذه الفرصة التاريخية للفوز باللقب. طبعا قبل انطلاق المباراة كانت الجماهير هنا تعيش حالة من التفاؤل الكبير على أمل الاحتفال بالنجمة الرابعة مع نهاية المونديال، أو عفوا مع نهاية المباراة، لكن صافرة النهاية حملت واقعا مختلفا تماما لتتحول الشوارع التي كانت تستعد منذ أيام للاحتفال إلى مساحات يغلب عليها الحزن، وسط مشجعين اكتفوا بالتصفيق للاعبي منتخب بلادهم بعد هذه الخسارة. إذن رغم مرارة النتيجة فإن معظم الأرجنتينيين الذين تحدثنا إليهم أكدوا أنهم فخورون وراضون تماما بما قدمه المنتخب الأرجنتيني طوال البطولة، معتبرين أن الوصول إلى المباراة النهائية يبقى إنجازا حتى وإن لم ينتهي برفع كأس العالم. كما عبر كثيرون أيضا عن امتنانهم لقائدهم ليونيل ميسي الذي خاض بحسب ما أكد هو نفسه آخر بطولة كأس عالم في مسيرته بعدما قاد منتخب بلاده إلى نهائي جديد، وكتب فصلا آخر أيضا في تاريخ الكرة الأرجنتينية. على الصعيد الأمني لم تسجل حتى الآن أي حوادث تذكر، رغم الانتشار الكبير لقوات الشرطة وفرق الإسعاف التي كانت قد رفعت جاهزيتها منذ ساعات الصباح تحسبا للحشود الضخمة التي احتشدت لمتابعة المباراة في عدد من الساحات العامة هنا في العاصمة بوينوس آيرس وأيضا في العديد من المدن الأرجنتينية الأخرى. إذن رغم أن النهاية لم تكن كما تمناها الأرجنتينيون، فإن مشهد الجماهير هنا يعكس مدى رضا الجماهير على اللاعبين الذين قدموا كل ما لديهم. صحيح أن الحزن كان واضحا على وجوه الكثير من المشاهدين، لكن التصفيق للاعبين استمر بعد نهاية المباراة، وأيضا أكد الجماهير تصفيقهم أكد على المكانة الكبيرة التي يحتلها القائد ليونيل ميسي في قلوب ملايين الأرجنتينيين حتى وإن لم تنتهي رحلته المونديالية برفع الكأس.
1: تسببت سيول مفاجئة وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة في دمار واسع بمقاطعتي بونش وراجوري الحدوديتين بولاية جمو وكشمير، وقال مسؤولون إن حصيلة ضحايا الكوارث المرتبطة بالأمطار ارتفعت إلى 11 قتيلا، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين. وسجلت أشد الأضرار في مقاطعة بونش حيث اجتاحت القرى سيول مفاجئة وعواصف متعددة ترافقت مع انهيارات أرضية واسعة. نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. ضربات أمريكية جديدة على إيران، والحرس الثوري يعلن استهداف مواقع أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، وواشنطن تؤكد انفتاحها على الحل السياسي. شهيدان وجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اعتداء المستوطنين على بلدة

0: جريرة في الضفة الغربية. المنتخب الإسباني يتوج بطلا لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه أمام الأرجنتين، والاحتفالات تعم إسبانيا. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

start making a run.

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من حصن روما لحصار على مضيق البسفور في اسطنبول، لننطلق معا في رحلة مع مراسلينا في مدن العالم، نروي عددا من القصص التاريخية والثقافية والتجارب الحياتية الشائقة، فأهلا وسهلا بكم. مدينة تيزنيت المغربية عاصمة الفضة كما يطلق عليها عبر تاريخها العريق. اشتهرت هذه المدينة بصناعة الفضة الخالصة، وارتبطت هذه الصناعة بهوية المدينة الثقافية والحضارية. قصتنا القادمة من مدينة تيزنيت المغربية.
1: كصندوق قديم يخزن جواهر عتيقة، تحفظ تيزنيت حلي فضتها الخالصة. عبر تاريخها العريق عرفت بصناعة وتجارة المعدن النفيس، فأمسى لقبها عاصمة الفضة. جيلاً عقب آخر نبغ أهل حاضرة تيزنيت وقراها من النسوة والرجال في صياغة حلي فريدة، فبات هذا الفن الحرفي التقليدي بمنزلة موروث تاريخي وحضاري ورمزاً لقيم الجمال والإبداع في المنطقة.
2: ممارسة تاريخية اللي مشروطة بمجموعة ديال الأشياء، العوامل، من بينها عوامل طابع جغرافي طبيعي، باعتبار أن تيزنيت هي كاينة في أزغار ديال الأطلس الصغير الغربي اللي هو مخزان منجمي، في أيضا جانب اللي هو عنده طابع ثقافي، لأن صناعة الفضة ما بدأتش في المدينة، بدأت في الأحواز.

0: تعود جذور علاقة المدينة بالفضة لعهد حكم الدولة العلوية، إذ حصن حينذاك السلطان الحسن الأول تيزنيت بسور منيع وجعل منها حاضرته، وأسس فيها عام 1882 دار الفضة المعروفة باسمها الأمازيغي تيجمين قرت.
1: تيزنيت اللي تقريبا اللي هي مدينة سلطانية تأسست منذ 1882، واللي هذيك شروط السلامة والاستقرار اللي كانت فيها خلات كاع الصناع والحرفيين ديال المناطق الجبلية ينزلوا ليها، وأن الصانع المحلي هز كاع ديك الرموز الثقافية اللي كاينه في المجال الثقافي الامازيغي المحيط بتيزنيت والمحيط ديالها، وحطها كرسوم كنقوش.
0: على مدى تاريخها القديم والى اليوم، ما فتئت صناعه الفضه في تيزنيت تسهم بشكل حيوي في التنميه الاقتصاديه المحليه، اذ يعيش على عوائدها كثيرون صناعا وحرفيين وبائعين.
2: صناعة الفضة هنا ليست محض حرفة توارثتها الأجيال فحسب، بل جزء متجذر في الهوية الاجتماعية والثقافية والتراثية لحاضرة تيزنيت، فأمسى لها مهرجان خاص يحتفي بها.
0: في موعد سنوي دائم لا يخلفه أهل المدينة وزوارها، يعرض الصاغة في مهرجان تيميزار مئات الجواهر والحلي الفضية بكل ما تحمله هذه الصناعة اليدوية من تجليات جمالية وفنية وثقافية ورمزية عميقة.
3: فرصة باش أننا نعرضوا هذوك المنتجات للسياح، يعني سواء مغاربة ولا أجانب، وفرصة كذلك باش أننا نعرفوا بالموروث ديالنا. وبالموازاة راه كتشوف واحد الرواج منقطع النظير اللي كاين على مستوى المدينة، رواج اقتصادي حركية، كاين ضيوف من مختلف المستويات.
0: اشتهرت تيزنيت بفضل حرفييها باحتضان أرقام قياسية عالمية من القطع الفضية، من قبيل أكبر خنجر ومفتاح وتاج وأكبر حزام فضي وغيرها من التحف، تحف ترقى لوثيقة تاريخية مهمة تسجل التحولات المتواترة التي عاشتها تيزنيت كما واديها من خلال استقراء نقوشها وأشكالها الدالة على التغيرات في أبنية الفكر ومعتقدات الحواضن الاجتماعية التي أنتجتها، لا بالنساء اللائي يتزين بها فحسب، وإنما بالقبيلة والجماعة التي ينتمين إليها.
4: مجوهرات وحلي الفضة جزء أصيل من ثقافتنا ووجه من وجوه هويتنا التي توارثناها عن جداتنا وأمهاتنا، لأنها تقليد من تقاليدنا العريقة التي نتمسك بها ونريد توريثها للأجيال المقبلة من النسوة.
0: برعت أنامل صاغة تيزنيت في تطويع المادة الخام وتحويلها إلى أشكال إبداعية من خواتم وأقراط وأساور ودماليج وغيرها من الحلي والمجوهرات، جعلوا منها علامة مميزة فلا تذكر المدينة إلا بفضتها.
5: مدينة تيزنيت معروفة بالفضة، وإحنا حرفية قدام في مدينة تيزنيت، وهذه أي واحد جال تيزنيت على بدا يشري الفضة. هذه مدة 30 عام هنا في هذه الحرفة، علمونا الناس ودخلنا المجتمع الصناعة التقليدية وشدينا الدبلوم ديال المجتمع الصناعة التقليدية.
0: وراء كل جوهرة حكاية يحفظها صاغة تيزنيت بنقوشها وتصاميمها لتغدو إرثا متجددا عصيا على الاندثار.
2: يحفظ حرفي تيزنيت عبر حليهم الفريدة موروثا زاخرا ببصمات ومعالم تاريخ إنساني وثقافي لشعب أصيل. غزلان أمجود، تريتي عربي، من مدينة تيزنيت وسط المغرب.
6: يقف خان أسعد باشا في دمشق شاهدا على تاريخ طويل من الحضارة والتجارة، صرح لا يروي الحاضر فقط بل يحكي قصة مدينة ما زالت تنبض في الحياة. قصتنا القادمة من دمشق مع الزميلة فاطمة سوان.

0: في قلب دمشق القديمة يقف خان أسعد باشا شاهداً على مرحلة كانت فيها المدينة من أهم مراكز التجارة في المشرق، وبقبابه الشاهقة وأروقته الحجرية ما يزال يحتفظ بمكانته كأحد أبرز المعالم العثمانية في سوريا.
1: بين هذه الجدران العتيقة كانت تتوقف القوافل القادمة إلى دمشق من مختلف أنحاء المنطقة، ومن هنا لعب الخان دوراً محورياً في الحركة التجارية التي ربطت المدينة بمحيطها لقرون.
2: هب الصبا الفياح من الأعلاعي.
0: شيد الخان عام 1751 بأمر من والي دمشق أسعد باشا العظم ليكون محطة للتجارة والقوافل، وسرعان ما تحول إلى مركز اقتصادي ناشط عزز مكانة دمشق التجارية في المنطقة.

0: ومن منظور تاريخي لم يكن ازدهار الخان منفصلاً عن المكانة التي تمتعت بها دمشق في ذلك الوقت، فالمدينة كانت حلقة وصل بين الأناضول وبلاد فارس وشبه الجزيرة العربية ومقصداً للتجار والمسافرين. وفي هذا السياق شكل الخان مساحة للتبادل التجاري والثقافي بين شعوب متعددة.
1: طبعاً الخان كان في مرحلة ثقافية خلال عصر الدولة العثمانية فيه تمازج ثقافي وحضاري كبير. هذا التمازج الثقافي والحضاري اللي نتحدث عنه نتيجة التقاء التجار في هذا المكان في خان أسعد باشا العظم، وهذا التمازج نتيجة الالتقاء ما بين تجار على مختلف العروب والطوائف وتنوعها، وهذا التنوع سواء كان على مختلف الديانات وعلى أيضا مختلف الأعراق. والأهم من هذا أنها كانت فيه تتم عملية التبادل الثقافي من خلال هذا الالتقاء هنا في هذا الخان، فالصفقات التي كانت تعقد فيما بعد يتم التعاون فيما بينهم، وكان يؤدي إلى حالات من التبادل، هذا التبادل يؤدي إلى تبادل ثقافي.
0: وفي تفاصيل بنائه يكشف الخان جانباً آخر من قصته، فالمكان لا يروي تاريخ التجارة فحسب، بل يعرض أيضاً نموذجاً متقدماً للعمارة العثمانية، حيث تتكامل القباب والأقواس والفراغات الداخلية في تصميم خصص لخدمة القوافل والتجار.
2: وقت نحكي عن الجانب المعماري للخان بنلاحظ أول شيء تمركز الفعاليات حول فناء داخلي اللي هو جامع كل الفعاليات اتجاهه. بعد ما نطلع نحن من الفناء الداخلي بنلاحظ نحن وجود قباب، 8 قباب عددهم. هاي القباب تأمنت إنارة طبيعية وتهوية نظامية للمبنى. عنا هون الأقواس مثل مبينين عطوا للرواق انتظام وتوازن، إضافة لوجود بعض العناصر الزخرفية. هلأ المميز بالعناصر الزخرفية هون ما مالوا للأفراط فيها، إنما هن مالوا لتوظيفها تجارياً، كونه أنه الخان هو عبارة عن بوابة رئيسية للتجارة في مدينة دمشق. في شغلة كانت كتير مميزة بالخان اللي هي دمجت بين العمارة العثمانية والعمارة الدمشقية والحرفة الدمشقية، وكتير واضحة هو استخدامهم لحجر الأبلق.
0: لكن سنوات الحرب السورية تركت أثرها على خان أسعد باشا، فتراجعت الحركة التجارية والسياحية في دمشق القديمة وخفت النشاط في أروقة الخان وساحاته. ومع عودة الزوار وانتعاش الأسواق تدريجياً بدأ المكان يستعيد شيئاً من حيويته، وهو ما يرويه التجار الذين عايشوا تلك التحولات عن قرب. ولا تزال إدارة الخان تعمل على الحفاظ على هذا المعلم التاريخي بوصفه جزءاً من التراث الاقتصادي والثقافي للعاصمة، وتشمل هذه الجهود أعمال الصيانة والتنظيم واستقبال الفعاليات الثقافية التي تسهم في إعادة الحياة.

0: الحياه الى المكان.
1: استقبل خان اسعد باشا العظم بشكل يومي زوار العرب والاجانب من كافه البلدان. لاحظنا بالاونه الاخيره نشاط بحركه السياحه الخارجيه، كما يستضيف الخان الفعاليات الثقافيه ومعارض الفنون التشكيليه. وتتابع المديريه العامه للاثار والمتاحف العنايه بامور الترميم والتنشيط لحركه الخان بالنسبه للزوار او بالنسبه لاقامه الفعاليات اللي بتعكس شيء حضاري للبلد.
0: ومع تسلل الضوء عبر القباب العالية يستحضر المكان صور القوافل التي عبرت أبوابه زماناً، واليوم يستعيد خان أسعد باشا شيئاً من روحه القديمة مع عودة الحركة إلى أروقته.
2: في خان أسعد باشا لا تنام الذاكرة بين الحجارة، بل تنبض في تفاصيل المكان، وتحت هذه القباب العتيقة تهمس دمشق بحكاياتها، مدينة تتعاقب عليها الأزمنة ولا تنطفئ. فهنا لا يحفظ الماضي فحسب، بل يولد من جديد. فاطمة صوان، تريتي عربي، دمشق القديمة.
3: تعد مدينة بروج في بلجيكا مثالاً بارزاً على المدن التاريخية التي تعود إلى العصور الوسطى، والتي حافظت على نسيجها التاريخي مع تطوره على مر القرون، كما تمثل المباني القوطية جزءاً أصيلاً من هوية المدينة وتراثها، إذ أضحت وجهة سياحية للكثير من زوار هذه المدينة. الزميل باسل الطناني يصطحبنا في رحلة مع هذه المدينة.
4: إنها مدينة بروج، مدينة الأسرار كما وصفت عبر قرون مضت، تقع على بعد ساعة واحدة بالقطار شمال غرب العاصمة بروكسل بمسافة 50 ميلاً، وهي مدينة فلامنكية يعود تاريخها إلى القرن 11. كانت ذات يوم جزءاً من الإمبراطورية الرومانية قبل أن يشهد القرن 15 تدهور النفوذ الروماني تحت ضغط الغزوات الجرمانية.
5: شهدت بروج عصراً ذهبياً في القرن 15، وكانت مدينة غنية جداً في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن بروج كانت متصلة ببحر الشمال عن طريق قناة، وأصبحت محطة تجارية بين شمال وجنوب أوروبا، وهو ما يعني أن المدينة جميلة بهندستها المعمارية القوطية، والناس مهتمون جداً بالمباني التاريخية.
4: قد تكون مدينة بروج صغيرة الحجم، لكنها تضم أكثر من 80 جسراً، مما يسهل التنقل في المدينة والانتقال من أحد جانبي القنوات إلى الجانب الآخر. ونظراً للكم الهائل من القنوات والجسور، تعرف مدينة بروج بفينيسيا الشمال. يعد برج الجرس الذي يعود تاريخه للقرن 13، الذي يبلغ ارتفاعه 83 متراً، أحد الأبراج الثلاثة الشهيرة في المدينة، وأحد أقدم الأمثلة على الهندسة المعمارية المدنية والعامة في العصور الوسطى. وبرج كنيسة السيدة العذراء الذي يبلغ ارتفاعه 123 متراً، الذي يعتبر الأطول في بلجيكا والثاني في العالم. فمنذ عام 1999 تم الاعتراف بهذه الأبراج موقعاً للتراث العالمي لليونسكو.
5: كنيسة السيدة العذراء مهمة جداً، لأن هناك تمثال لمايكل أنجلو هناك، أحضره تاجر من بروج في القرن 16، وهو التمثال الوحيد الذي غادر إيطاليا خلال حياة أنجلو، وسرق مرتين، أحدها مع نابليون والثانية مع هتلر، ثم تم انتشاله من منجم ملح في النمسا لاحقا.
4: جميع الطرق تؤدي إلى ساحة السوق الكبرى في قلب مدينة بروج، وتحيط بها بعض المعالم الأكثر شهرة في المدينة، داخل هذه الكنيسة عالم مليء بالكنوز الفنية تتوسطها لوحة رخامية فريدة تعرف بمادونا والطفل مريم العذراء للفنان مايكل أنجلو.
6: لم تتغير خطة السير على الأقدام في شوارع مدينة بروج. المسير هنا يمنح فرصة للسائحين لإلقاء نظرة خاطفة على المدينة واستكشاف قصص وأساطير غابرة مرت من هنا ذات يوم وما زالت.
4: تحمل شوارع بروج المرصوفة بالحصى والممرات المتعرجة العديد من الأسرار، فهناك عدد لا يحصى من الأساطير والخرافات القديمة لهذه المدينة.
7: الناس ترغب في أخذ جولة عبر عربة الحصان في جميع أنحاء المدينة، نخبرهم عن المباني والآثار القديمة والتماثيل من العصور الوسطى. في الحروب لم يدمر كل شيء، وهو ما يميز بروج، ما زالت تحافظ على رونقها وتراثها، والسياح يعجبون بذلك.
4: تتميز مدينة بروج بالعديد من الوجوه، فقد كانت أبراجها الشامخة ومبانيها المتدرجة الأنيقة وساحاتها مسرحاً لسفك الدماء والمعارك. فهنا وقعت المعركة الأكثر شهرة في التاريخ الفلامنكي في عام 1302، وهي معركة بروج ماتينز. كان القرنان الرابع عشر والخامس عشر عصراً ذهبياً لمدينة بروج، فقد أنتج الحرفيون والرسامون المهرة في المدينة عدداً من الأعمال التي أثرت في عالم الفن لأجيال. أدت منتجات الصوف والمنسوجات المنتجة في الجانب لفلاندرز دوراً أساسياً في النجاح الاقتصادي للمدينة التي تشكل فيها المباني القوطية الأصلية جزءاً من هويتها باعتبارها واحدة من العواصم التجارية والثقافية للقارة العجوز.
7: أشعر وكأنني امرأة تعيش في العصور الوسطى في هذه المدينة ذات التاريخ الملموس. قرأت الكثير عبر الإنترنت عن بروج وعلاقتها بفرنسا ونابليون. من الجيد التعمق في التاريخ.
4: خلال الحربين العالميتين احتل الألمان مدينة بروج، وفي كل مرة تخرج المدينة من الحرب من دون أن تتضرر تقريبا، وكانت هناك الكثير من الخسائر البشرية. وفي عام 2002 تمت ترقية المدينة إلى عاصمة الثقافة الأوروبية.
6: لا تفتخر مدينة بروج بتاريخها الغني ومكانتها العالمية فحسب، بل تحتضن المستقبل أيضاً، لكونها مدينة حيوية ومتغيرة باستمرار، تتداخل فيها فصول التاريخ بين ماضي وحاضر ومستقبل هذه المدينة الأوروبية. باسل الطناني، تيريتي عربي، من مدينة بروج.
3: تتمتع سلطنة عمان بأجواء ساحرة وطبيعة خلابة تتجسد في مقوماتها الطبيعية، من الجبال الشاهقة إلى الوديان المنبسطة والسواحل الممتدة، وكذلك الصحراء المكسوة بالرمال الذهبية، وليس انتهاء بالواحات الخضراء. الزميل عيد الخويطري يصطحبنا في رحلة مع هذه السلطنة.
8: على ارتفاع يقدر ب 455 متراً فوق مستوى سطح البحر، تتربع الكثبان الرملية العمانية التي تصنف في قمة الكثبان بالعالم. تلك الكثبان النادرة برمالها وتشكيلاتها الصحراوية الفريدة والغريبة في الوقت نفسه، إضافة إلى تدرج ألوانها والحياة البرية فيها، وتعد أبرز البيئات الصحراوية في عمان.
9: طبعاً رمال بدية هي من أفضل الرمال معنا في سلطنة عمان لجذب السياح. فمعنا هني الكثبان على ارتفاع 455 متر، وحاليا بعد موجودين معنا في الرمال الوسطى. وهني مساحة الرمال على ما يقارب 14500 كيلو متر مربع، والديون على ارتفاع 200 متر. فهني السواح يفضلوا هذه الرمال عن باقي الرمال لأنها اللون معنا اللون الذهبي واللون اللي هو البني، فالصباح يتغير وبالليل الظهر والعصر يتغير يكون لون غير، أما في الصباح الباكر فيتغير إلى لون ثاني.
8: تحوي رمال الشرقية نموذجا حيا في احتضان الرمال الذهبية الصحراوية للواحة الخضر، لتشكل شبه جزيرة خضراء في مشهد فريد تميزت به عن غيرها من الواحات على مستوى سلطنة عمان. ففي ولاية جعلان بني بو حسن تمكن سالم الغيلاني من تحويل جزء من الصحراء القاحلة إلى واحة غناء، وذلك عبر مزرعته المسمى مزرعة الغينة، التي تعد من المزارع النادرة في السلطنة بحكم موقعها المغلي في أعماق الصحراء والمحاطة بالرمال.

0: كميات كبيره وانتجنا البطاط الحمد لله النيوزيلنديه الحلوه هذيك، وامورنا طيبه. وطبعا البرسين صدر للامارات ومغطين اسواق سوق ابو علي، فالامور والحمد لله زينه من الازيد للازيد للافضل ان شاء الله.
1: تنقسم الكثبان الرملية في سلطنة عمان إلى ثلاثة أنواع مميزة اعتمدت في تشكلها وتكوينها بشكل كبير على اتجاه هبوب الرياح ونوعها، منها الكثبان الطولية ذات الحواف المستوية وبارتفاع يصل إلى بضع مئات من الأمتار في رمال الشرقية، والنوع الثاني هلالية الشكل وتوجد في رمال الشرقية وصحراء الربع الخالي. أما نوعها الثالث فيعرف بالكثبان النجمية التي تمثل أقل من 10% من الكثبان الرملية في العالم.
2: انتشار الواحات الزراعية الجميلة في هذه الصحراء عوض ندرة الغطاء النباتي بوجود أشجار الغاف التي تتوسط الرمال الناعمة إلى جانب المزارع الخضر ذات البساط الأخضر المميزة بمواقعها في أعماق الرمال المحيطة بها وبمراعيها إلى جانب وفرة مياهها وبخصوبة تربتها التي تجود بالمحاصيل الزراعية، إضافة إلى وفرة إنتاجها لمحاصيل الخضروات والفواكه، فضلا عن تكاثر الحيوانات المتحملة لعطش الصحراء كالجمال والماعز التي يهتم بتربيتها أهل البادية.
3: نحن الآن هنا في هذه المنطقة الجميلة، إنها مكان فريد وجميل جداً. الأجواء مع الحمرة التي تكسو الكثبان الرملية والألوان من حولها تجعل المكان ساحراً.
1: تعد رمال الشرقية واحدة من أروع الصحار الرملية بالسلطنة، والتي استطاعت بألوانها المتنوعة بين الأحمر والبني أن تجذب العديد من الزوار للاستمتاع بكثبانها الممتدة على مرمى البصر، فهي من أجمل مناطق التخييم في عمان، وتتسع مساحتها لتصل إلى نحو 10,000 كيلومتر مربع.
2: بعيداً عن صخب المدينة وتغيير للعادات اليومية، يفضل الزوار والسياح من داخل عمان وخارجها هذه المناطق نظراً إلى سهولة الوصول إليها ولتوفر الخدمات القريبة منها، فضلاً عن وجود المخيمات السياحية التي افترشت الرمال لتكون جزراً تقدم الخدمات السياحية في بحر الرمال الذهبية. عيد الخويطري، تيرتي عربي، من محافظتي شمال وجنوب الشرقية، سلطنة عمان.
4: وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة وما فيها، نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
13: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
14: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
15: استمرار الضربات الأمريكية على إيران لليوم التاسع على التوالي وطهران ترد باستهداف مواقع في الأردن والكويت والبحرين وواشنطن تؤكد انفتاحها على الحل السياسي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي وتتابعون في نشرتنا أيضا. شهيدان وجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اعتداء للمستوطنين على بلدة جريرة في الضفة الغربية. مسيرات أوكرانية تهاجم موسكو ومنشآت نفطية، وأوكرانيا تعلن سقوط قتيلين بضربات روسية على زاباروجيا.

أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة التاسعة على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم إنها ستواصل عملياتها لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية، مشيرة إلى استهداف مراكز قيادة ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية. في المقابل، أفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع ذوي انفجارات في مدن سيريك وبندر ماهشهر وبندر الإمام الخميني جنوبي البلاد. كما أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح طفيفة خلال تفجير ذخيرة غير منفجرة تعود لطائرة مسيرة إيرانية أسقطت شمالي العراق. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم إلى أن الحادثة وقع السبت الماضي، مشيرة إلى أن الجمعة الماضي شهد مقتل جنديين وفقدان ثالث إثر هجوم إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الأردن. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية غربية إيران. وقال الحرس الثوري إنه استهدف بصواريخ باليستية طائرات عسكرية أمريكية في مطار العقبة ومستودعات للقوات الأمريكية في منطقة الأزرق بالأردن، وأضاف أنه دمر منظومة إنذار مبكر وحظيرة للطائرات المسيرة في قاعدة علي السالم بالكويت. كما أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز أركيو 11 ريفن في منطقة رامشير بمحافظة خوزستان جنوبي غربي إيران. وقال الحرس الثوري الإيراني إن نقلتين نفطيتين انفجرتا وتوقفتا عن الحركة جنوبي

0: مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري أن الناقلتين كانتا تعتزمان عبور مسار وصفه بغير الآمن جنوبي المضيق من دون تقديم مزيد من التفاصيل، وأكد أن الوجود العسكري الأمريكي في المضيق لا يستند إلى أي أساس قانوني، مهددا بمنع تصدير النفط والغاز عبر مضيق هرمز إذا استمرت الهجمات الأمريكية. وفي الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق سفارة الإنذار في أنحاء البلاد تحذيرا من تهديدات جوية قادمة من إيران. ونقل التلفزيون البحريني أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت أهدافا جوية إيرانية في سماء المملكة. كما أعلن الجيش الكويتي أن منظومة الدفاع الجوي تتعامل مع تهديدات لطائرة مسيرة إيرانية. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن طهران ترسل إشارات تدل على رغبتها في التفاوض.
1: من المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا وخاليا من الرسوم ومن كل ما تفعله إيران ضد السفن. لا يمكن لإيران الحفاظ على مذكرة تفاهم سارية المفعول إذا كانت تنتهك بنودها. نحن منفتحون على الحل الدبلوماسي، وهم مستمرون في إرسال إشارات تدل على رغبتهم في الحوار والتفاوض، لكننا نرد على سلوكهم، وسلوكهم يتمثل في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السفن.
0: في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وجود احتمال لوقوع إخفاقات أمنية قبيل الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال عرقجي إن عدة جبهات أو جهات سياسية وعسكرية رئيسية معنية باتخاذ القرار كانت تعقد اجتماعات في وقت متزامن مع استهداف الضربات الجوية لطهران. وأشار عرقجي إلى أن النقطة الحاسمة لإسرائيل والولايات المتحدة هي أنهما كانا على علم بهذه الاجتماعات، وأضاف أن ذلك ربما يشير إلى وجود اختراق أمني كان قائما وربما لا يزال وفق قوله. نقف عند تفاصيل كل هذه الأخبار مع مراسلنا ينضم إلينا من طهران أمير جابر، ومن الكويت محمد العفتان. أبدأ معك من طهران. أمير، طهران من جانب واشنطن هنالك إشارات تقول تلمسها للتفاوض بالتزامن مع الهجمات الأمريكية المستمرة عليها. ضعنا في التفاصيل الميدانية والسياسية أيضا أمير.
2: ميدانيا أميرة، يمكن أن نشير إلى آخر التطورات في جنوب إيران، وأيضا بالنسبة للضربات الأمريكية المتواصلة على المحافظات الإيرانية. للمرة الأولى في ساعات فجر هذا اليوم تم استهداف تبريز في شمال غرب البلاد، ويقال بأن المواقع المستهدفة هناك هي منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى المحافظات الجنوبية التي تقصف كل يوم. نتحدث عن الخط الساحلي الإيراني المطل على مياه الخليج ومضيق هرمز، مساحة تمتد ل 1800 كيلومتر. محافظة خوزستان، بوشهر، هرمزستان، وسستان وبلوشستان تقصف بشكل يومي أميرة. مواقع، قواعد ساحلية، منصات، وأيضا حتى بعض المنشآت والبنى التحتية في هذه المحافظات كونها الأقرب إلى المياه وإلى هرمز. وهنا طهران تقرأ هذه المؤشرات وهذه التطورات في الجنوب الإيراني بأنه ربما استعداد للإنزال الجوي وعمليات برية من قبل الولايات المتحدة في جنوب إيران، هكذا يقال هنا في العاصمة الإيرانية طهران. صباح هذا اليوم تتحدث وسائل الإعلام الإيرانية عن إسقاط مسيرة أمريكية، ويوم أمس أيضا يوم حافل كان في إسقاط المسيرات الأمريكية. ونتحدث عندما نتحدث عن المسيرات الأمريكية نحن نتحدث عن مسيرة من طراز MQ-1 و MQ-9، وأيضا المسيرات من طراز لوكاس. هذه مسيرات حديثة ومتطورة جدا للولايات المتحدة. حتى الآن الجيش الإيراني يتحدث عن إسقاط 13 مسيرة.

0: في الأجواء الإيرانية. معظم هذه المسيرات أسقطت في جنوب إيران وكذلك في الجهة الغربية من البلاد كمحافظة إيلام وكرمانشاه. حتى الآن أميرة، 17 محافظة إيرانية تعرضت لهجوم أميركي، ولكن واضح التركيز هو على الجنوب، جنوب إيران المطل على المياه. هنا الموقف السياسي، يمكن القول بأن طهران ما زالت تقول أنها مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن بشرط إنهاء التحركات الأميركية والضربات الأميركية كي يفتح مضيق هرمز. هذا المضيق الذي أعلن في 8 تموز، الرئيس الأميركي أعلن إلغاء مذكرة التفاهم على خلفية استهداف إحدى السفن التجارية. الآن طهران تتحدث عن استهداف 13 سفينة تجارية، منها ناقلات نفط عملاقة أرادت العبور من مسارات غير المسار الإيراني الذي يقع في شمال البلاد. وهذا يعني أن كل هذه الضربات الأميركية لم تقلص من يعني الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، وإيران ما زالت تتحدث عن إغلاق المضيق بشكل كامل ولا تسمح بعبور السفن، وخاصة بعد الحصار البحري الأميركي. والقيادة المركزية الأميركية تتحدث عن تغيير مسار 6 سفن إيرانية، بالإضافة إلى تعطيل إحدى ناقلات النفط الإيرانية الفارغة التي كانت تبحر باتجاه إحدى الموانئ الإيرانية. بالتالي الموقف هنا موقف يطالب الوسطاء، ويبدو بأن العراق يريد أن يضاف أيضا إلى الوسطاء كباكستان وقطر. رئيس الوزراء العراقي سيزور طهران خلال الأسبوع، هذا الأسبوع في نهاية هذا الأسبوع، بعد زيارته لواشنطن وأيضا لقطر، ويبدو يأتي للوساطة وللتوسط
1: نعم
0: للعودة إلى طاولة المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل أمير جابر، كنت معنا من طهران. منك أنتقل إلى الكويت مع الزميل محمد العفتان. إذا محمد، كما أشار الزميل أمير جابر، 17 محافظة في إيران تستهدف بضربات أمريكية، والتركيز على الجنوب. في المقابل إيران ترد باستهداف مواقع وأهداف في دول الخليج والأردن. دعنا في التفاصيل بالنسبة للكويت، كيف تتعامل الكويت مع هذه الضربات؟
2: صباح الخير أميرة. في
1: أهلا.
2: المقابل كما تحدثت بأن مملكة البحرين ودولة الكويت لا تزالان هما يعني الاستهدافات الوحيدتين في من قبل إيران تجاه المنطقة، وتحديدا تجاه دول الخليج لرفع التصعيد في المنطقة. دعيني أتحدث بداية أميرة من الكويت. على أقل تقدير، منذ أقل من 24 ساعة كان آخر إطلاق صافرات إنذار هنا في الكويت، لكن الجيش الكويتي في أكثر من محطة وفي أكثر من وقت تحدث بأنه يتصدى لدفاعات هجومية كانت باتجاه الكويت. تم سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق في الكويت، ولا وجود لإطلاق صافرات الإنذار منذ فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة. تحدث الدفاع الكويتي بأنه يتصدى لعدد من الهجمات كان باتجاه الكويت، تصدت لها الدفاعات الكويتية، ولا وجود لإطلاق صافرات إنذار. هذا يعني على أن الدفاعات الكويتية تصدت لهذه الهجمة خارج نطاق المناطق المأهولة بالسكان. مملكة البحرين الأمر مختلف أميرة، هناك إطلاق لصافرات الإنذار منذ فجر اليوم حتى هذه اللحظة، أقل من دقائق تم تفعيل صافرات الإنذار في الكويت لأكثر من في مملكة البحرين عفوا لأكثر من مرة منذ فجر هذا اليوم، وتحديدا لأكثر من 4 مرات. تصدت الدفاعات البحرينية لعدد من الهجمات المعادية الجوية، تم سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق في البحرين، لا وجود لأي إصابات بشرية ولا إصابات مادية ولله الحمد في مملكة البحرين. نتحدث على الصعيد الإعلامي هنا في الكويت أميرة، تم استهداف محطة لتوليد الكهرباء لأكثر من مرة على التوالي خلال اليومين السابقين مع الهجمات التي كانت على دولة الكويت. هذه دلالة وتناقض كبير من قبل الهجمات الإيرانية على المنطقة، تقول بأنها تهاجم القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، ولكن نرى بأن هناك هجمات تجاه البنية التحتية في المنطقة للدول المجاورة. أيضا هناك إدانة على الصعيد الدبلوماسي، هناك إدانات واسعة من قبل الدول الخليجية على الهجمات التي تعرضت لها مملكة الأردن ومملكة البحرين وأيضا دولة الكويت. أيضا على الصعيد الدبلوماسي نتحدث على الاتصالات التي يجرونها وزراء الخارجية الخليجيين مع بعضهم لخفض التصعيد واحتواء

0: والأزمة في قطر، هناك اتصالات كثيفة وحثيثة وسريعة أمانة يجريها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء القطري أيضا مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ووزير خارجية الأردن وأيضا وزير خارجية عمان البوسعيدي. هذه آخر
1: نعم،
0: المستجدات هنا أميرة من الكويت ومن الخليج أيضا.
1: الزميل محمد العفتان مراسل ترت عربي كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك محمد. تتواصل في لبنان التحركات الدبلوماسية بالتزامن مع تصاعد التطورات الميدانية، إذ بدأ الرئيس جوزيف عون زيارة رسمية إلى واشنطن لبحث سبل دعم لبنان في وقت شن فيه الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق في الجنوب، ما يزيد من حدة التوتر والمخاوف من اتساع المواجهات.
2: يقف لبنان اليوم عند مفترق طرق بين تحركات دبلوماسية تهدف إلى استعادة الاستقرار وتصعيد ميداني يهدد بإعادة البلاد إلى دائرة التوتر. ففي خطوة تعكس أهمية المرحلة، بدأ الرئيس اللبناني جوزيف عون لقاءته الرسمية في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وذلك في مستهل زيارة رسمية تستمر 4 أيام. ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إلى جانب سلسلة اجتماعات مع أعضاء في مجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة الأمريكية في مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية وحشد الدعم الدولي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد. وفي المقابل يبقى المشهد الميداني في الجنوب أكثر قتامة، فقد شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بلدات في الجنوب بالتزامن مع عمليات نسف لمباني سكنية، كما انهار مبنى تضرر سابقا في الضاحية الجنوبية لبيروت. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر على الحدود الجنوبية وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وما قد يترتب عليها من تداعيات إنسانية وأمنية. وبين الدبلوماسية والسياسة من جهة والميدان والتصعيد العسكري من جهة أخرى، يواصل لبنان مواجهة تحديات متشابكة تتطلب دعما دوليا وحلولا سياسية تحفظ سيادته وأمنه وتفتح الباب أمام مرحلة من الاستقرار وإعادة الإعمار بعيدا عن دوامة الصراعات التي أنهكت البلاد لسنوات طويلة. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: استشهد فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة دير جرير شرقي رام الله إثر هجوم شنه مستوطنون بحماية من القوة الإسرائيلية وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوة الإسرائيلية أطلقت النار على سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين شرقي رام الله. وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتشمل الاعتداء بالضرب وإطلاق الرصاص الحي وإحراق الممتلكات. وفي وقت سابق أحرق مستوطنون إسرائيليون مسجدا ومنازل ومركبات ومصنعا في قرية أتوان بمسافر يطا جنوبي الخليلة. وحاول أهالي القرية التصدي للهجوم، إلا أن القوة الإسرائيلية اقتحمت المنطقة بالتزامن مع الاعتداء ولحقت الشبان في أحياء القرية.
3: هذا ما خلفه المستوطنون من اعتداء على مسجد قرية توانة في مسافر يطا جنوب الخليل. هذا الاعتداء الذي بدأ في ساعات الفجر الأولى امتد من المسجد هنا إلى مناطق أخرى كما جرى في البلدة. طال مصنعا للألبان بالإضافة أيضا إلى عدد من المنازل ومرافقها وكذلك سيارات للفلسطينيين. محاولات الإطفاء التي بدأت بالنسبة لسكان هذه القرية بدت محدودة، وهما خلف دمارا أكبر بفعل بعدها الجغرافي عن المناطق الفلسطينية القريبة.
4: بلشوا أول شيء عندنا في البيت هان والمسجد، كسروا السيارة وكسروا باب الدار من قدام والشباك تاع الدار مع شباك المسجد، وبعديها بنتفاجأ إلا في نار بتولع جوا الدار وجوا المسجد والبيت اللي موجود تحت هذا.
3: بالإضافة أيضا إلى عمليات اقتحام لجيش الاحتلال خلال ساعات الصباح ومحاولات اعتداء على الفلسطينيين رغم أنهم من دفعوا ثمن بقائهم في هذه القرية المهددة

0: بالترحيل من قبل المستوطنين والمستوطنات المقامة على أراضيها. هذا المسلسل أصبح يوميا في مسافر يطا بين اعتقالات، بالإضافة أيضا إلى حملات مداهمة وقيام المستوطنين بأعمال مماثلة على شكل مجموعات منظمة. أما الفلسطينيون فيرون في كل ذلك محاولات بائسة للوصول إلى أرض بلا سكان. سامر رويش، التراتي العربي، الخليل.
1: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين وشقة سكنية في مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون بينهم أطفال وامرأة جراء قصف إسرائيلي استهدف خياما لنازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس. وفجر اليوم استهدف قصف مدفعي منزلا في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة. قال نائب رئيس تركي جودة يلماز إن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب القبارس الأتراك. وبمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية التركية في الجزيرة، أكد يلماز أن أنقرة ستحافظ بحزم على دعمها القوي لجمهورية شمال قبرص التركية. وأشار يلماز إلى أن عملية السلام بقبرص التي نفذتها القوات التركية قبل نصف قرن أنقذت القبارس الأتراك من الاضطهاد اليوناني وضمنت أمنهم ووجودهم. وأضاف يلماز أن تلك العملية وضعت أسس السلام والاستقرار المستمرين في الجزيرة، وأن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب القبرصي التركي. هذا واستقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية توفان إرهورمان وزير الدفاع التركية شارجولر خلال زيارته للجزيرة. وبحسب بيان وزارة الدفاع التركية، سيحضر جولر احتفالات الذكرى السنوية 52 لعملية السلام التركية في قبرص، ويرافقه كل من نائبه ورئيس الأركان العامة وقادة القوات الجبرية والبحرية والجوية التركية. كما زار الوفد متحف البربرية في ليفكوشا. أعلنت السلطات الروسية أن أكثر من 400 طائرة مسيرة أطلقت باتجاه منطقة العاصمة موسكو ليلا، وأن الدفاعات الجوية اعترضت معظمها. وقال رئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الجوية حيدت 85 طائرة مسيرة أثناء اقترابها من المدينة. وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس بنقل 6 أشخاص إلى المستشفى إثر انفجار في منطقة موسكو، دون أن يتضح ما إذا كانت الإصابات ناجمة عن هجمات المسيرات. كما أعلنت روسيا أن هجمات بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت منشآت نفطية وتسببت في اندلاع حرائق كبيرة جنوبي البلاد. وقالت وسائل أعلام محلية إن النيران اندلعت في 3 مستودعات للنفط بمنطقة ستافروبول. من جانبه، أكد حاكم المنطقة وقوع حرائق واسعة وانفجارات في منشآت صناعية. في المقابل، قتل شخصان على الأقل وأصيب العشرات في غارة جوية روسية استهدفت مدينة زاباروجيا جنوبي شرقي أوكرانيا بحسب خدمة الطوارئ الأوكرانية. وقالت خدمة الطوارئ إن 42 شخصا على الأقل أصيبوا بينهم 8 أطفال. وذكرت وسائل أعلام أوكرانية أن روسيا استهدفت المدينة بقنابل موجهة، ما أدى إلى إصابة مبنى سكني مكون من 5 طوابق وتدمير طابقين منه بالكامل. وفي وقت تواصل فيه أوكرانيا مواجهة الحرب مع روسيا، تجد الحكومة نفسها أمام معركة داخلية متصاعدة، احتجاجات في الشارع وانتقادات لقانون جديد يتعلق بهيئات مكافحة الفساد تضع كييف أمام اختبار سياسي حساس في ظل ظروف الحرب.
2: لم يأتي هؤلاء إلى وسط كييف للمطالبة بوقف الحرب،

0: بل للاعتراض على التعديلات الوزارية التي أجرتها السلطات الأوكرانية. ولليوم الرابع تتواصل المظاهرة في ساحة فرانكو وسط العاصمة كييف احتجاجا على قرار الرئيس الأوكراني بإقالة وزير الدفاع ميخائيل فيدوروف، مطالبين الحكومة بالتراجع عن قرارها السياسي بعدما كشفت التعديلات الوزارية عن شرخ كبير في المؤسسة العسكرية.
1: أشعر بأنني تعرضت للخيانة وأفقد إيماني بانتصارنا. خلال الأشهر الماضية منح الوزير فيدوروف شريحة كبيرة من المجتمع شعورا بأن الحرب وصلت إلى نقطة تحول معينة، وفي ذروة هذه المرحلة تمت إقالته. نحن نطالب بعودة فيدوروف وإقالة قائد القوات المسلحة.
0: وعلى الرغم من أن الاحتجاجات جاءت في دائرة رافضة لقرار السلطات، لكنها أعادت إلى الواجهة النقاش حول شكل الحياة السياسية في أروقة الدولة، خاصة بعد تصويت البرلمان الأوكراني منتصف يوليو الحالي على تمديد العمل بقانون الأحكام العرفية، بما يسمح للرئيس والبرلمان بمواصلة الصلاحيات الدستورية دون العودة إلى صناديق الاقتراع.
2: يتساءل الكثيرون عن سبب تمديد البرلمان قانون الأحكام العرفية. في رأيي فإن الكتلة الأكبر في البلاد تدرك هذه العلاقة بصورة أفضل، فهي تفهم أن الحرب مستمرة، وعليه فإن الأحكام العرفية مستمرة بسبب الحرب وليس لأن البرلمان يريد البقاء في مقاعده، إذ لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية.
0: وتبقى السيناريوهات المطروحة باحتواء الأزمة عبر حوار سياسي وإعادة ترتيب هرم المؤسسة العسكرية أو حتى إقالة القائد العام للقوات المسلحة ألكسندر سيرسكي، نزولا عند مطالب المحتجين وإغلاق الباب أمام أي فرصة قد تعزز الانقسام الداخلي. تبدو معركة المحتجين هنا مختلفة عن تلك الدائرة على جبهات القتال، فالسؤال لم يعد يقتصر على من يقود الحرب، بل كيف تدار الدولة في زمن الحرب. وبين ضغط الشارع وحسابات السلطة تحاول كييف احتواء خلافها الداخلي قبل أن ينعكس على جبهتها في مواجهة روسيا. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
3: توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، وذلك بعدما تغلب على الأرجنتين بهدف دون مقابل في اللقاء الذي استضافه ملعب نيويورك نيو جيرسي في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، وبعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل سلبي في مباراة شهدت طرد لاعب وسط الأرجنتين إنزو فرنانديز. احتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية التي نجح فيها نجم برشلونة فيران توريس بتسجيل هدف اللقاء الوحيد مع الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يحافظ منتخب لاروخا على تقدمه حتى صفارة النهاية ليحسم اللقب الثاني في تاريخه بعدما كان قد توج بكأس العالم للمرة الأولى عام 2010. وبينما تعم الاحتفالات شوارع ومدن إسبانيا، ينقل لنا مراسلنا رمزي البيروتي أجواء الفرح والاحتفالات من قلب العاصمة مدريد.
4: أجواء احتفالية وهستيرية تعم مدريد وعموم الأراضي الإسبانية في هذه اللحظات بعد تتويج المنتخب الإسباني في مونديال كأس العالم وحمله اللقب للمرة الثانية بعد عام 2010. هذه المباراة التاريخية التي خاضها مع منتخب الأرجنتين، مباراة صعبة كانت الحقيقة، ولكنه صمد حتى اللحظات الأخيرة من الأشواط الإضافية واستطاع تسجيل هدف الفوز وانتزاع اللقب من حامله منتخب الأرجنتين الذي فاز في كأس العالم 2022. كما تشاهدون هنا احتفالات تعم الشارع الإسباني، مدريد الآن تنتفض عن بكرة أبيها ابتهاجا بهذا النصر التاريخي والفوز الكبير الذي حققه منتخب بلادهم على منتخب الأرجنتين وتتويجه بطلا للعالم للمرة الثانية. هذه أجواء وفرح وأجواء يعني حماسية جدا، وكما يعلم الجميع أن هذه المباراة كانت صعبة وأيضا كان

0: هناك اعتراض على الكثير من القرارات التحكيمية، لكن المنتخب الإسباني صمد حتى النهاية وجعل من هذا اليوم يوم فرح كبير لعموم إسبانيا التي يعني كما يقول الإسبان يفرحون ويمرحون وأيضا يحيون فلسطين ويهدون هذا الفوز لإسبانيا. يعني هذه أجواء فرح كبيرة الآن في الشارع الإسباني، ربما لا نستطيع ربما سماع أصواتنا، لكن نعم سأترك المايك للجماهير ربما قليلا لتعلن وتعبر عن فرحتها بهذا الانتصار التاريخي. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
1: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. استمرار الضربات الأمريكية على إيران اليوم التاسع على التوالي، وطهران ترد باستهداف مواقع في الأردن والكويت والبحرين، وواشنطن تؤكد انفتاحها على الحل السياسي. شهيدا وجرحا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اعتداء المستوطنين على بلدة جريرة في الضفة الغربية. مسيرات أوكرانية تهاجم موسكو ومنشآت نفطية، وأوكرانيا تعلن سقوط قتيلين بضربات روسية على زاباروجيا. نهاية النشر، إلى اللقاء.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
3: Thank you.

مرحبا. في الجزء الأول من زيارتنا لمدينة أفروديسياس وصلنا للمسرح ولمركز المدينة أو الأغورا المشيدة أمامه مباشرة، وقلنا حينها إنه بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية عقب الزلازل

فقد نقلت الأجورا من مكانها. نحن في الأجورا الجنوبية، ولعلها إحدى أجمل أجورا في العالم القديم، وليس في أفروديسياس وحدها. قلنا أجورا، لكن ما هي؟ الأجورا هي قلب المدينة الذي يشهد جميع أنشطتها من بيع وشراء، وحيث يلتقي الناس ويجتمعون ويتبادلون الأحاديث فيها، أي المكان الذي كنا نسميه في بلداتنا ومدننا باسم سوق. ولكن مؤخراً فقط، ومع افتتاح مراكز التسوق، وحين تفرقت أماكن التسوق والتجارة والمتاجر في المدن، فقدنا ذاك السوق الذي ألفناه في المدن والبلدات، في حين أن السوق كان مكاناً يقصده الناس ويضم الولاية والمدرسة والجامع وجميع الحرفيين، أي كان يلبي احتياجات الجميع. الأجورا أو ما نسميه السوق هو مكان عام هام متوارث منذ العصور القديمة،

في مدينة أفروديسياس كان هناك اثنتان من الأغورا متجاورتين، إحداهما هذه على شكل حوض حيث يجري التنقيب، وهي الأغورا الجنوبية، والأغورا الشمالية والتي لم يبدأ التنقيب فيها. هذه الأغورا ضخمة جداً، ما يعني أن مدينة أفروديسياس القديمة كانت ولقرون مركزاً تجارياً يعج بالحركة، لذا احتاجوا لأغورا بهذا الحجم. قديماً كان الناس يدفعون أثماناً باهظة جداً للعيش في مناطق معينة، ويوجد مثال على ذلك موجود ورائي. في الواقع التل الذي خلفي ليس تلاً طبيعياً بل تلاً صناعياً، فبدايات استيطان أفروديسياس ترجع للعصرين النحاسي والبرونزي، أي الألفية الخامسة قبل الميلاد. وليتمكن المستوطنون هنا من العيش بجوار هذا التل الأثري وإنشاء هذه الأغورا، شيدوا ما ترونه خلفي من قبب ضخمة وبنوا الجانب الجنوبي للأغورا مطلاً على التل. لماذا أرادوا العيش هنا؟ لأن هذا المكان كان ولمئات السنين مركزاً هاماً من أجل عبادة الإلهة الأم أفروديت، لهذا لم يبرح المستوطنون هذا المكان. هذا الذي ترونه خلفي هو في الحقيقة ستوا، نعم هذا ستوا، وأقصد بذلك أنه رواق من أروقة الأغورا. وبحسب النقوش هنا فإن الثري الأفروديسياسي الذي شيد المكان قد نذره للإمبراطور تيبيريوس. نحتت على الأفاريز أكاليل ووجوه، ونرى زخارف للكثير من الفاكهة التي تنمو في هذه المنطقة كالرمان والعنب، وهي تصور أنواعا عديدة من الأقنعة المسرحية. كل أفاريز الرواق المسمى رواق تيبيريوس عثر عليها في المراحل الأولى للحفريات، وأرسلت بداية إلى متحف إزمير للآثار، ثم ومع افتتاح متحف أفروديسياس أعيدت إلى هنا مجدداً. مدخل الأغورا كان بوابة ضخمة تقع شرقي المدينة، واليوم لم يتبقى من البوابة غير منصتها وقوسين، ولكن النقوش التي عثر عليها كشفت عن معلومات مثيرة للاهتمام. هذا المبنى الضخم رمم في عام 500 للميلاد، وهذا دليل على أن المدينة كانت لا تزال موجودة حتى ذلك العصر. أما هذا الحوض أمامي فكان يستخدم لغرض قل نظيره في العالم القديم، إذ يعتقد أنه استخدم في العصور المبكرة لتصريف المياه الجوفية في المدينة حين يرتفع منسوبها، ووظيفيا هذا صحيح، فما زالت المياه تغمر المكان حتى هذا اليوم أيضا. لكن أيضاً أشارت النقوش المكتشفة إلى أن الحوض كان مكاناً تمرح حوله حوريات الماء، وبأنه كان محاطاً بأشجار النخيل وبني لتزيين المكان، أي بغرض تنسيق البيئة الخارجية. وخلال البحوث التي جرت هنا عثر على بقايا أغصان النخيل، لكن الأشجار ليست موجودة. فتخيلوا أنكم في يوم حار من شهر يوليو أو أغسطس تستظلون بأشجار النخيل وتسمعون حفيفها وتتجولون حول هذا الحوض، وهذا بالفعل شيء تصعب رؤيته حتى في أيامنا التي نعيشها الآن.

تحدثنا عن الاستوا ودعونا نتذكر ما هي. وسط هذه الأغورات كانت هناك مساحة كبيرة أطرافها محاطة بالكامل أو من جانب واحد أو ثلاثة جوانب بصف من الأعمدة مع سقف يربط تلك الأعمدة بالجدار الخلفي. ولأن الطقس في إيجي والبحر الأبيض معتدل عموماً على مدار العام، فإن وجود سقف فقط يكفي للاحتماء من المطر والشمس. مناطق التنزه ذات الواجهة المفتوحة نسميها استوا، وهو ما يسمى بالرواق أو بوريتيكو.

مكان آخر هام في المدينة هو الآجورا الجنوبية الواقعة خلف تل المسرح. الآجورا الجنوبية هي منشأة عامة يتوسطها حوض بطول 170 متراً تحيط به صفوف أعمدة على النظام الإيوني. هذه المنشأة الضخمة يبلغ طولها 230 متراً. المبنى هو حوض ضخم شيد لتزيين المكان، تقع إلى الشرق منه بوابة الآجورا، وقد رممه فلافيوس أمبيليوس في القرن الخامس للميلاد تقريباً. النقش الذي يعلو البوابة هو قصيدة نظمت لهذا المحسن. وصفت القصيدة المكان المرمم بأنه مكان الحوريات وأشجار النخيل، حيث جاء في تلك القصيدة: نحن الحوريات ممتنون له، لأن أمبيليوس وهب واحة النخيل جمالاً خارقاً وبهاء رائعاً، لدرجة أن كل من يقف عند مياهنا ويطيل النظر سيثني دائماً عليه وعلى مكان الحوريات. أول فرضية طرحت بهذا الصدد تقول إن مكان الحوريات المذكور في القصيدة هو الحوض الطويل، أما مكان واحة النخيل الذي يعتقد أنه أخذ اسمه من حديقة نخيل كبيرة فهو المجمع بأكمله.

نحن في بازيليكا، مدينة أفروديسياس. ما هي البازيليكا؟ في الحقيقة إن كلمة بازيليكا مشتقة من الكلمة اليونانية بازيليوس، وتعني الملك أو الحاكم. لكن ولأن بازيليكا تستخدم غالباً بمعنى كنيسة وتجنباً للخلط، ذكرت في مخططات أفروديسياس بالبازيليكا المدنية ولم تذكر وحدها. لكن ما علاقة البازيليكا بالكنيسة؟ البازيليكا هي في الواقع إحدى أروع أبنية المدن الرومانية، وإن كنا لا نستطيع رؤية روعتها بالكامل، لكنها كانت تمتد بطول 100 متر تقريباً، لها 3 أجنحة ولسقفها قبب أسطوانية، وهو مبنى مهيب جداً، لكنه ليس مبنى دينياً. عند الانتقال من الوثنية للمسيحية في القرنين 4 و5، لم يرى الناس حرجاً في تحويل معابد آلهتهم في مدنهم إلى كنائس، لم يروا حرجاً بذلك. لكن ليس في كل مدينة، فأروع المعابد في أواخر عصر الإمبراطورية الرومانية كانت تستخدم لعبادة الأباطرة، والمسيحيون لم يبنوا أي كنيسة في مكان عبادة مخصص للأباطرة. لذا تحولت المباني البازيليكية غير الدينية والمهيبة إلى كنائس، وأصبحت مخططات البازيليكا متبعة في الكنائس. إذن ما البازيليكا؟ البازيليكا تعني مبنى الحكم، أي تعادل دار الوالي الآن. في الماضي كانت البازيليكا تضم المحكمة والمحافظة والوحدات الإدارية، أي دار الحكم الذي يقدم خدمات عامة لسكان، كالوحدات والأوزان المستخدمة في السوق والمبادئ والقوانين، وكل ما يخص نظام المدينة كان موجوداً في مبنى البازيليكا.

بنيت البازيليكا في القرن الأول للميلاد واستخدمت لقرون طويلة، وفي عهد الإمبراطور ديوقلسيانوس في مطلع القرن الرابع أضيف إليها نقش مثير للاهتمام. وأساساً فالإمبراطور ديوقلسيانوس لم يكن من خيرة الأباطرة الرومان، كما أن عصره شهد تدهوراً كبيراً للأوضاع الاقتصادية في البلاد، فارتفعت الأسعار، ولكي يتصدى ديوقلسيانوس لذلك أصدر مرسوماً وجدت أجزاء منه في العديد من مدن الإمبراطورية، لكن أفضل النسخ عثر عليها في أفروديسياس. على ماذا نص؟ حدد فيه الإمبراطور حداً للأسعار، وهدد من لا يلتزم بهذا السقف بعقوبة قاسية قد تصل إلى حد القتل أو دفع غرامات مالية. يقع المرسوم في 1400 مادة، ويحدد أسعار الرقيق والمواد الغذائية والمشروبات والمجوهرات، أي كل الأسعار.

المبنى الواقع جنوب غربي الآجورا الجنوبية والممتد بطول 145 وعرض 30 متراً وذو ثلاثة أجنحة هو البازيليكا، حيث انتهى تشييدها نهاية القرن الأول للميلاد. ينتهي المبنى جنوباً بقاعة مهيبة يبلغ ارتفاعها 10 أمتار وتزينه نقوش نافرة. بعض نقوش المبنى تصور نينوس المؤسس الأسطورية لأفروديسياس الذي جاء من مدينة نينوى الآشورية وزوجته سميراميس. حسب الأسطورة فإن أصل عبادة أفروديت في المدينة يرجع لعبادة عشتار آلهة الحب والجمال التي جلبها نينوس معه من آشور. ظل المبنى قيد الاستخدام، وفي عام 301 للميلاد كتبت باللاتينية مراسيم الإمبراطور ديوقليسيانوس الشهيرة التي تحدد سقف الأسعار والعملات. نشر المرسوم على ألواح في مدن عدة في جميع أرجاء الإمبراطورية، لكن أفضل تلك النسخ حالياً هي نسخة أفروديسياس.

قسم الحمام الذي نسميه فريجيداريوم. هو دون سقف الآن كما ترون، لكنه كان في الماضي مغطى بقبة أسطوانية، وكان فيه بيسيلين أو حوض. الأحواض الموجودة في الحمام لم تكن عادة أحواض سباحة، بل كانت مستخدمة للاسترخاء، وكما ترون فهي ضحلة تنزلون إليها بدرجتين وتجلسون على أطرافها لتبادل الحديث مع الصحبة. كان هذا المبنى فيما مضى مكسوًا بالرخام كما كان الحال في أفروديسياس بكاملها كما ترون، لكن بمرور الزمن أصبح الرخام مادة ثمينة، وحين أصبحت المدن أكثر فقرًا وأصغر مساحة، وبدلًا من الذهاب للمحاجر للحصول على الرخام، كان الرخام يقتلع من المباني المهجورة ويسهر في أفران كلسية ويحول إلى جير. في هذه الجدران كما ترون هنا توجد ثقوب، وهذا دليل على أن جميع هذه الجدران كانت سابقاً مغطاة بألواح من الرخام الملون. هذه الثقوب حفرت لتثبيت الأوتاد المعدنية خلف قطع الرخام، ولا يزال بعض تلك الأوتاد في مكانه إلى الآن. بحسب المعطيات الموجودة يمكن لنا أن نتخيل شكل حمام أفروديسياس قبل 2000 سنة من يومنا هذا.

0: التماثيل، هناك تمثال يصور أخيل ممسكاً ببنت سيليا ملكة الأمازون وهي تحتضر. أخيل قتل بنت سيليا لكنه وفي نفس الوقت أغرم بها. في العصور السابقة كان تمثال معروضاً في مكان آخر من أفروديسياس، لكنه نقل إلى هنا في العصور اللاحقة لتزيين الحوض ذي الأعمدة الأربعة في حمام هادريان.
1: لم تكتشف المدينة بأكملها رغم استمرار التنقيب 100 عام بشكل متقطع و60 عاما بشكل متواصل. وأساساً الغرض من التنقيب العلمي لا ينبغي أن يكون الكشف مباشرة عن المدينة كلها ثم البحث عن سبل صونها، بل يجب أن يكون الهدف بلوغ المعرفة. هذه هي الأغورا الشمالية، وهي لا تقل حجماً عن الأغورا الجنوبية، لكنها لم تشهد أعمال تنقيب. أما ما نراه في هذا الجانب فهو مبنى شيد في المدينة في وقت لاحق. كما قرأ معظمنا في كتب التاريخ فإنه في عام 330 للميلاد انقسمت الإمبراطورية إلى قسمين، شرقي وغربي، وأعلن قسطنطين قيام الإمبراطورية الرومانية الشرقية ومركزها إسطنبول، رغم أن المسيحية كانت ديانة هذه الإمبراطورية الجديدة ولم تفرض على أحد، لكن الأمر لم يستمر هكذا. ففي عهد ثيودوسيوس الأول منعت الوثنية ودمرت جميع المعابد القديمة أو حولت لكنائس، وأصبح الجميع يتبع المسيحية. خلال تلك الفترة التي نسميها فترة روما الشرقية أو بيزنطة، كانت أفروديسياس كبرى مدن كاريا، وكان لابد من إنشاء مركز أسقفي في هذه المدينة آخذين بالاعتبار أهميتها. فكانت توجد هنا دار ضخمة بنيت في تلك الفترة، منشأة كبيرة سميت بدار الأسقف أو قصر الأسقف. الآن وبالعودة للفترة السابقة للمدينة أي الفترة الرومانية، سنرى البولي تايريون أي مبنى المجلس.

شمالي المدينة يقع مبنى المجلس البولي تايريون الذي يتسع لنحو 1700 شخص. المبنى وكما هو حال أبنية البلدية اليوم كانت تعقد فيه اجتماعات المجلس، حيث صمم ليكون ملائماً لإقامة أنشطة مختلفة كالحفلات الموسيقية والعروض وإلقاء الخطب. استخدم المبنى حتى نهاية العصر القديم، وزين مسرحه المؤلف من طابقين بالتماثيل. عثر عند مدخل مبنى المجلس على تمثالين يسترعيان الانتباه ويعرضان اليوم في المتحف. التمثالان لشخصيتين من سلالة فلافيا، إحدى الأسر البارزة في المدينة، وهما تاتيانا وعمها دوميتينوس. ويعرف دوميتينوس في النقوش بأنه كبير كهنة آسيا. نحت التمثالان مطلع القرن الثالث للميلاد.

نحن الآن في بولي تايريون أفروديسياس أو في المبنى الذي يسمى مبنى المجلس. بولي هم المنتخبون وجهاء المدينة، أي البولي هو مكان اجتماع الأشخاص الذين يحددون مستقبل المدينة. قبل الحفريات كان هذا المبنى مطمورا بالكامل تحت الأرض، وقد عثر عليه عن طريق الصدفة أثناء عمليات التنقيب في دار الأسقف الواقعة غربة. ولدى عمليات التنقيب كشف عن جزء من مقاعده، لكن عليكم أن تتخيلوا أنه في الأعلى كان هناك صف آخر مماثل لهذا على الأقل، لكنه هدم، فكان مبنى مجلس رائعاً يتسع لـ 1700 شخص.

أيضاً في المدينة الأثرية باتارا استطعنا أن نرى حتى قبر البناء الذي شيد سقف البوليت تايريون، وكما أسلف فنرى اليوم نصفه فقط. خلف هذه الجدران ورائي كانت هناك قبب زالت بالكامل مع الطابق الثاني، وهو مبنى مسقوف حيث زين مبنى المسرح بتماثيل. هناك تفاصيل نسأل عنها دائماً أثناء الجولات في هذه الأبنية. ما ترونه على الجانبين، انظروا للزخارف، لم تسلم جميعها، ولكن هنا مثلاً أحدها ظل سليماً وهي تطالعكم في كل مكان. حين ننظر إليها اليوم نرى بوضوح أنها تمثل قوائم أسد، لكننا وبشكل خاص بعد القرنين الأول والثاني للميلاد أصبحنا نراها أكثر بساطة، أي لا نرى سوى نتوء يدل عليها. وحين نقول نحن الأدلاء السياحيين إنها نسخ مبسطة لقوائم أسد لا يصدقوننا، لكنها واضحة هنا، نراها كثيراً في المسارح والمباني المشابهة وفي جميعها تقريباً بشكلها المبسط أو الأصلي. أعتقد أن المسارح في غرب الأناضول، ولأنها وجدت لإقامة طقوس لباكوس أو ديونيسوس والإلهة الأم كوبيلي، ولأن الأسد هو أحد أهم الرموز التي تشير إلى كوبيلي، فإن قوائم الأسد هذه قد تكون متوارثة عن طقوس مغيلة في القدم، أو على الأقل هذا ما أردت أنا دائماً أن أراها عليه بطريقة ما. الذين يزورون المسرح اليوم سيرون الحلبة أيضاً، فما نراه هنا كان مستخدماً لنفس الغرض قبل 2000 سنة. هذا المبنى استخدم مجلساً وأيضاً استخدم أوديون، أي قاعة للحفلات الموسيقية. حين بدأ التنقيب هنا كانت توجد فسيفساء أرضية رخامية بديعة الجمال، ولكن غطيت لحمايتها. عمليات التنقيب واكتشاف آثار تاريخية ورؤية الزوار لها أمر رائع، ولكن رغم ذلك تبرز مشكلة حمايتها بالطبع، وبعد فترة يجب بناء سقف لحماية المكان، ولكن نظراً لأن تشييد سقف أصلي في أماكن كهذه صعب جداً ومكلف جداً، يشيد عادة سقف عشوائي ما يجعل المدن القديمة تبدو قبيحة المنظر لأبعد الحدود، لكني أعتقد أنه ليس هناك حل آخر.

ها قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من أفروديسياس. زرنا خلالها الأغورا الجنوبية والبازيليكا والحمامات ودار الأسقف ومبنى المجلس. إلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

comprendre, maman.

استمرار الضربات الأمريكية على إيران لليوم التاسع على التوالي، وطهران ترد باستهداف مواقع في الأردن والكويت والبحرين، وواشنطن تؤكد انفتاحها على الحل السياسي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة 3 عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. شهدان وجرحى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتداء للمستوطنين على بلدة جرير في الضفة الغربية. مسيرات أوكرانية تهاجم موسكو ومنشآت نفطية، وأوكرانيا تعلن سقوط قتيلين بضربات روسية على زاباروجيا.

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة التاسعة على التوالي، وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها ستواصل عملياتها لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية، مشيرة إلى استهداف مراكز قيادة ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدن سيريك وبندر مهشهر وبندر الإمام الخميني جنوب البلاد. أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح طفيفة خلال تفجير ذخيرة غير منفجرة تعود لطائرة مسيرة إيرانية أسقطت شمال العراق. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إلى أن الحادث وقع يوم السبت الماضي، مشيرة إلى أن الجمعة الماضي شهد مقتل جنديين وفقدان ثالث إثر هجوم إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الأردن. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية غرب إيران. وقال الحرس الثوري إنه استهدف بصواريخ باليستية طائرات عسكرية أمريكية في مطار العقبة ومستودعات للقوات الأمريكية في منطقة الأزرق بالأردن. وأضاف أنه دمر من منظومة إنذار مبكر وحظيرة للطائرات المسيرة في قاعدة علي سالم بالكويت. كما أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز أركيو 11 ريفن في منطقة رمشير بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. وقال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتين نفطيتين انفجرتا وتوقفتا عن الحركة جنوب مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري إن الناقلتين كانتا تعتزمان عبور مسار وصفه بغير الآمن جنوب المضيق من دون تقديم المزيد من التفاصيل. وأكد أن الوجود العسكري الأمريكي في المضيق لا يستند إلى أي أساس قانوني مهددا بمنع تصدير النفط والغاز عبر مضيق هرمز إذا استمرت الهجمات الأمريكية. هذا وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء البلاد تحذيرا من تهديدات جوية قادمة من إيران. ونقل التلفزيون البحريني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت أهدافا جوية إيرانية في سماء المملكة.

0: وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا شبكة مراسلينا من طهران أمير جابر، من الكويت محمد العفتان، من عمان لينا قرعان. أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ معك أمير، وآخر التطورات وسط استمرار الضربات الأمريكية على إيران لليوم التاسع على التوالي.
1: ريهام، قبل قليل حاكم مدينة بوشهر تحدث عن استهداف عدة نقاط في هذه المدينة المطلة على المياه الخليجية قبل قليل بضربات أمريكية، وقال بأن طبيعة هذه الأماكن قيد الدراسة، هل هي أماكن عسكرية، مقرات عسكرية أو بنى تحتية، ولكن تحدث عن سقوط صواريخ من طراز كروز على هذه المدينة، على عدة نقاط في هذه المدينة. بالإضافة إلى ذلك، أحد المسؤولين في مدينة أرومية تحدث عن عدد من المصابين في الهجمات التي طالت هذه المدينة في ساعات فجر هذا اليوم. للمرة الأولى أرومية تقصف، وهي تقع في شمال غرب البلاد إلى جنب مدينة تبريز، والتي أيضا قصفت للمرة الأولى في هذه الجولة الجديدة من الصراع. وهناك في تبريز الحديث عن قتيل وعدد من المصابين في استهداف إحدى المقرات العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. في كل يوم ريهام تنضاف مدن جديدة إلى قائمة الأهداف الأمريكية في العمق الإيراني، والآن نتحدث عن مدن تستهدف في ساعات فجر هذا اليوم، وهي تقع في شمال غرب البلاد. يمكن القول حتى الآن تم استهداف 18 محافظة إيرانية، ولكن ما زال التركيز الأمريكي على المحافظات الجنوبية المطلة على المياه وعلى هرمز، كمحافظة هرمز كان، وأيضا بوشهر، وأيضا الأهواز وسيستان وبلوشستان. هذه المحافظات الأربع تقصف بشكل يومي قواعد ساحلية، بالإضافة إلى أبراج اتصالات وأبراج المراقبة لحركة الملاحة البحرية، وأيضا منشآت تابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني، بالإضافة إلى بنى تحتية كالجسور وكالطرق في هذه المحافظات. ونحن نتحدث عن خط ساحلي يمتد ل 1800 كيلومتر. في ساعات صباح هذا اليوم الحرس الثوري الإيراني تحدث عن وقوع حوادث أمنية لناقلات نفط أرادت العبور من المسار الجنوبي في هرمز، وهنا يتحدث عن المسار الأميركي الذي يمر عبر المياه العمانية، هكذا يأتي عادة في البيانات التابعة للحرس الثوري الإيراني. وبالتالي حتى الآن ريهام، ومنذ 8 تموز ارتفع عدد السفن التجارية التي استهدفت في مضيق هرمز إلى 13 سفينة. الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ والسفن الإيرانية، أيضا القيادة المركزية الأميركية تتحدث عن تغيير مسار ست سفن تجارية، بالإضافة إلى تعطيل ناقلة نفط فارغة أرادت الإبحار باتجاه إحدى الموانئ الإيرانية. أيضا إيران تتحدث عن إسقاط مسيرة أميركية في ساعات صباح هذا اليوم، ويوم أمس أيضا الحرس الثوري تحدث عن إسقاط 4 مسيرات أميركية من طراز MQ-9 ولوكاس، وارتفع عدد المسيرات الأميركية التي تم تدميرها في الأجواء الإيرانية بحسب الرواية الرسمية هنا في طهران إلى 14 مسيرة أميركية. معظم هذه المسيرات أسقطت في الأجواء في جنوب وفي غرب البلاد. الموقف الرسمي الإيراني ريهام، أيضا دعيني أشير إلى زيارة لوزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إلى إسلام آباد. وصل إلى إسلام آباد قبل قليل يحمل معه رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان حول التطورات الراهنة وحول الصراع القائم ما بين إيران والولايات المتحدة على خلفية إغلاق مضيق هرمز واستهداف السفن في

0: هذا المضيق، هذه الرسالة من الرئيس الإيراني إلى رئيس الوزراء الباكستاني، الوسيط الباكستاني. ونحن عندما نتحدث عن باكستان نتحدث عن مذكرة تفاهم إسلاماباد التي ألغيت في 8 تموز بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء هذه المذكرة والعودة إلى الصراع ومع إيران. الآن إيران ترسل وزير الداخلية إلى إسلاماباد برسالة تتحدث عن التطورات وتتحدث عن انتهاك هذه المذكرة كما يقول الجانب الإيراني. بالإضافة إلى ذلك في نهاية هذا الأسبوع طهران ستستضيف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعد زيارته للولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي، وكذلك يوم أمس كان قد التقى بأمير قطر أحد الوسطاء ما بين طهران وواشنطن. ويبدو العراق يريد أن يدخل على خط الوسط ما بين طهران وواشنطن وينضاف إلى باكستان وإلى قطر، ويبدو بأن الجانب العراقي لديه مقترحات جديدة حول إنهاء الصراع والعودة إلى طاولة المفاوضات. بالنسبة للهجمات الإيرانية، الحرس الثوري تحدث عن استهداف مقرات أمريكية في
1: نعم،
0: الأردن والبحرين والكويت في ساعات صباح هذا اليوم.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر. وننتقل إلى الكويت ومراسلنا محمد العفتان. أهلا بك محمد مجددا، وآخر التطورات مع استمرار استهداف طهران لمواقع في الكويت.
2: أهلا ريهام، لا تزال الكويت والبحرين في صدارة المشهد الأمني من الاستهدافات الإيرانية تجاه دول الخليج. نتحدث على الصعيد الميداني ريهام بأن مملكة البحرين منذ فجر اليوم حتى هذه اللحظة تم تفعيل صافرات الإنذار لأكثر من 4 مرات بأوقات مختلفة. تحدثت الدفاعات البحرينية بأنها تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية اخترقت الأجواء البحرينية. تصدت لها الدفاعات البحرينية، تم سماع دوي انفجارات في سماء مملكة البحرين، ولا وجود حتى هذه اللحظة ولا يتم تسجيل أي إصابات مادية ولا إصابات بشرية. هنا في الكويت تم أيضا إصدار بيانات من قبل الدفاعات الكويتية منذ فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة، مرتين كانت بأوقات مختلفة. تحدثت الدفاعات الكويتية بأنها تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة اخترقت الأجواء الكويتية. لم يتم تفعيل صافرات الإنذار هنا في الكويت، هذه دلالة على أن الهجمات التي كانت على الكويت خارج نطاق التهديد تصدت لها الدفاعات الكويتية. هنا في الكويت على الصعيد الإعلامي وعلى الصعيد الصحف الكويتية، تتحدث الصحف الكويتية على تناقضات الهجمات الإيرانية تجاه المنطقة. نرى استهداف لمحطات توليد الكهرباء باليومين السابقين على التوالي، مرتين على التوالي تم استهداف محطات لتوليد الكهرباء. هذه تناقض كبير بالهجمات الإيرانية بالمنطقة واستهداف البنية التحتية لدول الجوار. نتحدث على الصعيد الدبلوماسي ريهام بأن هناك اتصالات كثيفة كانت بين وزراء الخارجية الدول المنطقة. نتحدث على الاتصالات الأبرز بين وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وأيضا وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية العماني أبو سعيد، وأيضا وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية الأردني. كانت هذه الاتصالات تتحدث عن خفض التصعيد واحتواء الأزمة. حتى هذه اللحظة هذه آخر المستجدات هنا ريهام من الكويت ومن الخليج. أيضا
1: من الكويت مراسلنا محمد العفتان. وأنتقل إلى عمان ومراسلتنا لينا قرعان. لينا أهلا بك مجددا، لو تضعينا بصورة التطورات وسط استمرار استهداف مواقع في الأردن من قبل طهران. عفوا.
3: نعم ريهام، يعني آخر ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف ودمر 20 مستودعا في قاعدة الأزرق، بالتحديد قاعدة الشهيد موفق السلطي، إضافة إلى استهداف مطار العقبة الدولي. هذا المعلن من جانب الحرس الثوري الإيراني، لكن حتى اللحظة لم تشرح أي بيانات أو تصريحات رسمية هنا في العاصمة الأردنية عمان. لكن التطورات والتداعيات للاستهداف الإيراني الذي كان ظهر أمس ما زال يتردد صداه ويتوسع، ولربما كان التصعيد الأردني الأول، حيث قامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باستدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمان، وسلمته مذكرة شديدة اللهجة، مذكرة احتجاجية شديدة اللهجة

0: يعني تدين فيها الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، إضافة إلى رفض الخطاب التحريضي والدعوات التحريضية التي تصدر من الجانب الإيراني إلى الشارع الأردني. هذا التصعيد يعني ريهام لربما جاء بعد استهداف إيراني لربما هو الأول لمنشأة مدنية أردنية، وكانت بالتحديد لميناء العقبة، حيث تصدت الدفاعات الجوية الأردنية لثلاثة صواريخ وأسقطتها، فيما سقط رابع في منطقة غير مأهولة بالسكان. الأردن يعني عادة لم يكن يأخذ هذه الإجراءات التصعيدية مع السفارة الإيرانية على المنطلق الدبلوماسي، لكنه بطبيعة الحال هذا ما يذكرنا بما حدث في شهر مارس الماضي، حيث أعلن وزير الخارجية الصفدي بأنه تم وقف اعتماد دبلوماسي في الأردن، وتم رفض تجديد اعتماد دبلوماسي في الأردن، ووصفت آنذاك بأنها خطوات دبلوماسية تهدف إلى يعني تنويه إيران والتأكيد عليها بعدم الاعتداء على الأردن. يعني الصفدي أيضا رهام جولة دبلوماسية طويلة جدا أجراها من خلال سلسلة اتصالات أمس، لربما كان أبرزها مع نظيره التركي هكان فيدان، وأيضا كان مع المصري ودول مجلس التعاون الخليجي، حالة من التوافق والاتفاق والتضامن العربي وتأكيد الوحدة والموقف العربي تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، كان التأكيد على إدانتها وضرورة وقفها ووقف إطلاق النار والالتزام الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران وعدم انتهاك سيادة الدول، إضافة إلى حرية الملاحة البحرية. كل هذا يعني ريهام يأتي أيضا بظل بعض الأصوات الأردنية التي باتت أيضا تظهر. يعني مجلس الأعيان الأردني بعث برسائل للداخل والخارج وأكد بأن إيران اليوم تستهدف الأردن دون سبب مشروع بأن وجود قواعد أمريكية، وهذا بطبيعة الحال ما أعلنه الأردن مرارا وتكرارا أن لا قواعد أمريكية وإنما قوات ضمن اتفاقية تعاون تهدف إلى مكافحة الإرهاب. لكن رئيس مجلس الأعيان يوم أمس ذهب برسالة إلى الداخل والخارج، أما الداخل فأكد على ضرورة وحدة الصف الأردني للتعامل مع هذه الاعتداءات الإيرانية وردعها، وإلى المجتمع الدولي بضرورة وقف انتهاكات إيران للأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.
1: شكرا جزيلا. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب مع إيران، وأشار إلى أن طهران ترسل إشارات تدل على رغبتها في التفاوض.
2: من المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا وخاليا من الرسوم ومن كل ما تفعله إيران ضد السفن. لا يمكن لإيران الحفاظ على مذكرة تفاهم سارية المفعول إذا كانت تنتهك بنودها. نحن منفتحون على الحل الدبلوماسي، وهم مستمرون في إرسال إشارات تدل على رغبتهم في الحوار والتفاوض، لكننا نرد على سلوكهم، وسلوكهم يتمثل في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السفن.
1: هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الأخيرة على إيران نفذت تكريما للجنود الأمريكيين القتلى في المنطقة، مشيرا إلى أن إيران تكبدت خسائر عسكرية فادحة في الصراع وأن بلاده تسيطر على مضيق هرمز.
3: إننا نشعر بحزن شديد، لكن كما تعلمون فإن هؤلاء الأبطال العظماء كانوا يقاتلون في الخارج لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. لقد تضررت إيران بشدة وقد خسرت كل شيء تقريبا. على الصعيد العسكري لم يتبقى لها إلا القليل، بعض الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات التصنيعية، لا شيء يذكر. نحن نسيطر على المضيق وهم لا يسيطرون على أي شيء. لقد وجهنا لهم ضربة قوية أخرى وفعلنا ذلك تكريما للجنود الثلاثة القتلى.
1: طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبتعزيز الدعم المقدم للجيش اللبناني.
4: بعد جولة مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل، يحط الرئيس اللبناني جوزيف عون الرحالة في الولايات المتحدة في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أملا في أن تدفع نحو تنفيذ اتفاق الإطار. وفي مستهل لقاءاته سمع

0: عون من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيدات بالتزام بلاده بدعم التنفيذ الناجح لاتفاق الإطار مع إسرائيل ودعم مواقف عون والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة. ويعقد عون خلال الزيارة أيضا لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها جنوب لبنان. ويسعى عون إلى عرض خطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان خلال لقائهما المرتقب الثلاثاء المقبل. وسبق أن أفصح عن عزمه الطلب من ترامب ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل بعد اتفاق لا يزال يواجه عراقيل في التنفيذ وخروقات مستمرة في وقت يحيط فيه الغموض مسار المفاوضات عقب تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية دون تحديد موعد جديد. كما يسعى عون إلى ضمان الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعود الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. وتأتي هذه الزيارة في لحظة حاسمة بالنسبة إلى لبنان، حيث تحتل القوات الإسرائيلية مساحة واسعة من جنوب البلاد، ولا يزال مئات الآلاف من اللبنانيين نازحين في أعقاب الهجمات الإسرائيلية، فيما يرفض حزب الله بشدة المحادثات المباشرة التي تجريها الحكومة مع إسرائيل وجهود الدولة لنزع سلاح الجماعة. أواب أيوب، تارتا عربي.
1: استشهد فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة دير جرير شرق رام الله إثر هجوم شنه مستوطنون بحماية من القوات الإسرائيلية وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين شرق رام الله. وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتشمل الاعتداء بالضرب وإطلاق الرصاص الحي وإحراق الممتلكات. استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين ولشقة سكنية في مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون بينهم أطفال وامرأة جراء قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس. وفجر اليوم استهدف قصف مدفعي منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. قال نائب الرئيس التركي جودات يلماز إن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب القبارس الأتراك، وبمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية التركية في الجزيرة. أكد يلماز أن أنقرة ستحافظ بحزم على دعمها القوي لجمهورية شمال قبرص التركية. وأشار يلماز إلى أن عملية السلام بقبرص والتي نفذتها القوات التركية قبل نصف قرن أنقذت القبارس الأتراك من الاضطهاد اليوناني وضمنت أمنهم ووجودهم. وأضاف يلماز أن تلك العملية وضعت أسس السلام والاستقرار المستمرين في الجزيرة، وأن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب القبرصي التركي. استقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إرهو أرمان وزير الدفاع التركي يشار جولر الذي يزور الجزيرة للمشاركة في إحياء ذكرى 52 لعملية السلام التركية. وبحسب بيان وزارة الدفاع التركية يشارك جولر في احتفالات ذكرى 52 لعملية السلام التركية في قبرص برفقة نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة وقادة القوات البرية والبحرية والجوية. كما زار الوفد متحف البربرية في العاصمة ليفكوشا. أعلنت السلطات الروسية أن أكثر من 400 طائرة مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة موسكو ليلا، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وإلى اندلاع حرائق في مبانٍ. وقال رئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الجوية حيدت 85 طائرة مسيرة أثناء اقترابها من المدينة. وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس بنقل 6 أشخاص إلى المستشفى إثر انفجارات وحرائق في عدة منشآت للبنية التحتية المدنية في مناطق بودلوسك وديماديفيدا وأودينيتسوفا. كما أعلنت روسيا أن هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشآت نفطية وتسببت في اندلاع حرائق كبيرة جنوب البلاد. وقالت وسائل إعلام محلية إن النيران اندلعت في 3 مستودعات للنفط بمنطقة ستافروبل. من جانبه أكد حاكم المنطقة وقوع حرائق واسعة وانفجارات في منشآت صناعية. في المقابل قتل شخصان على الأقل وأصيب العشرات في غارة جوية روسية استهدفت مدينة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا بحسب خدمات الطوارئ الأوكرانية. وقالت خدمات الطوارئ إن 42 شخصا على الأقل أصيبوا، بينهم 8 أطفال. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن روسيا استهدفت المدينة بقنابل موجهة. وفي تسومي تم تدمير أحد أقسام مركز صحي لعلاج في المقاطعة بغارات روسية، كما تعرضت مدينة أوديسا لهجوم صاروخي أسفر عن تضرر البنية التحتية. نظمت فعاليات الدورة 23 من المهرجان الدولي مغرب الحكايات في مدينتي الرباط وسلا، وهو مهرجان يحتفي بفن الحكاية الشعبية الشفهية ويجمع رواة من شتى أرجاء العالم.
2: في رباط الثقافة والأنوار بسحر الكلمة التي لا تشيخ تلتقي في الدورة 23 للمهرجان الدولي مغرب الحكايات قصص الرواة من شتى أصقاع العالم. ينسجون من خيوط حكاياهم جسوراً تطوف بزوار المهرجان الدنيا في رحلة عنوانها الأبرز حراسة التراث الشفهي للشعوب.
3: الأكاديمية الدولية للتراث الثقافي غير المادي يعني منذ أكثر من 30 سنة أخذت على عاتقها صون وتثمين التراث، وبالتالي الدورة في 2026 هي تعتبر احتفاء باليوبيل اللؤلؤي للمهرجان الدولي مغرب الحكايات. استطعنا يعني من خلال هذه السنوات أن نكسب موروث أو نوثق لموروث ثقافي شفهي متعدد يتعدى ملايين من الأمثال الشعبية، آلاف لا عشرات الآلاف من الحكايات.
2: رحلة عبر الزمن تحولت معها العاصمة الرباط وجارتها سلا إلى ملتقى كوني للكلمة وفن السرد تحت شعار لو حكي لي الوطن. توافد حكواتيون وروات يمثلون عشرات الدول ليعيدوا إحياء الموروث الشعبي العابر للحدود ويكرسوا مخيال ثقافاتهم.
4: استدرج العدو للشطعان.
5: هذا المهرجان الذي يعرف عدة مشاركات من مختلف القارات ومن عبر عدة دول، مشاركة قيمة تجمعنا الرواية والحكاية، ونتبادل من خلالها ثقافات مختلفة، وهذه فرصة لنتعرف على بعضنا وعلى ثقافاتنا عبر الحكاية وكذلك لتتمين الحكاية.
2: مهرجان مغرب الحكايات ليس محض سرد للقصص، إنما هو فضاء لإعادة الاعتبار للموروث الشفهي الشعبي ورسالة عميقة للإنصات إلى أصوات الذاكرة وصون الحكاية رمزاً إنسانياً يربط بين الأجيال ويقرب بين الحضارات. يسدل الليل ستاره على الرباط وسلا، لكن حكايات هذا المهرجان في وجدان من أنصتوا إليها لا تنام. حكايا الأجداد تضيء عقول الأجيال وتذكرنا دائما أن الكلمة أصل الوجود، ترمم هوية الإنسان وتحميها من النسيان. غزلان أمجود، تيريتي عربي، سلا.
1: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين.

استمرار الضربات الأمريكية على إيران لليوم التاسع على التوالي، وطهران ترد باستهداف مواقع في الأردن والكويت والبحرين، وواشنطن تؤكد الانفتاح على الحل السياسي. شهيدان وجرحى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتداء للمستوطنين على بلدة جرير في الضفة الغربية. مسيرات أوكرانية تهاجم موسكو ومنشآت نفطية، وأوكرانيا تعلن سقوط قتيلين بضربات روسية على زاباروجيا. وصلنا لختام هذه النشرة، شكرا لطيب المتابعة.

يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن؟

0: تفضلي.
1: جئنا للعمل.
0: تعالي يا فلنعمل معنا.
2: لمساعدة عائلتها قررت ساموتي المجيء مع جدتها إلى حديقة الشاي. كلما ساعدا أكثر قل عبء العمل على والديها. أحياناً تسجن العادات الإنسان في حيز ضيق، كما هو حال ساموتي. ثمن خروجها من هذا الحيز الضيق هو أن تكون دائماً فوق التوقعات، فالأحلام لا تتحقق أبداً دون دفع ثمن. وساموتي مدركة لذلك، فوالدتها ووالدها هما من سيدفعان ثمن أحلامها.
3: فلنذع النبأ كي يساعدهم كل من يستطيع. ما رأيك؟
4: لنفعل ذلك.
3: سنذيع الأمر على الجميع قبل الظهيرة.

0: حين عادت سيلفي إلى منزلها كانت تشعر بالتعب أكثر من كل مرة، والأب كذلك. حتى الآن عملا بجد يفوق طاقة البشر، يريدان تناول طعام الغداء سريعا والعودة إلى العمل، فلا يملكان رفاهية إضاعة الوقت.
1: أطعمي الماعز.
2: حسنا،
1: لنذهب.
0: سيلفي تركت ساموتي في المنزل لتعتني بالماعز، فقلبها ليس راضيا بعمل ابنتها في حديقة الشاي. حتى الماعز التي تطعمها ساموتي وتعتني بها ليست لأسرتها، بل هي لمالك الحديقة، عليهم العمل ليعيشوا ويسدوا رمقهم.

0: عزيزي.
1: تفضلي.
0: اقتربت المدرسة ووعدنا ابنتنا بدراجة.
1: لنعمل بقدر ما نستطيع. بقي الخليل.
0: أجل.
1: لنحصد قدر استطاعتنا ولنقم ببيعه.
2: هيا بنا، فلنساعد جميعا ساموتي. ما الذي يمكننا فعله أيضا؟
3: وأي مساعدة؟
4: لنفعل شيئا.
3: كيف ذلك؟ وما نكسبه لا يكفينا أصلا.
5: أصدقاء سيلفي يقترحون فكرة التبرع بأجر يوم كامل لها، لكنها فكرة لا تحظى بترحيب الجميع، فكلهم في وضع سيلفي نفسه، واتخاذهم قرار المساعدة ليس سهلا عليهم أبدا.

بينما تجمع سيلفي والدة ساموتي الشاي مع زوجها لتحقيق هدف ابنتهما، تبدأ أكوارال يومها تعيسة قلقة.

0: كوارال، لما أنت حزينة؟
1: لا شيء مهم.
0: كيف كان العرس أمس؟
1: لا أعرف. هل أنشدت الأغنية بشكل سيء أم لم يكن صوتي جهوريا؟ لا أعرف، لكن لم يعطني أحد مالا ولم يصفقوا لي.
0: ولما الانزعاج؟ تحصل أشياء كهذه في الحياة أحيانا. أنت فتاة موهوبة ومتفوقة.
2: ما زالت أكوارال تعتقد أن أداءها كان سيئا، وهذا سبب انزعاجها.

0: لدى عودتها كان والدها يحاول إصلاح الساق. السبب الحقيقي وراء رغبتها بكسب المال هو مساعدة والدها في إصلاح الساق.
1: أبي كيف حالك؟ سلمت؟
2: شكراً يا ابنتي، هل انتهت الدروس؟
1: أجل الآن جئت.
2: أهناك ما يحزنك يا بنيتي؟
1: أجل مزاجي سيء، أمس ذهبت لعرس وأنشدت، لكنني شعرت أن معظم الحضور لم يهتم بي، ربما هذا هو السبب.
2: إذن هكذا، لأجل هذا أنت حزينة. لا تحزني لأمور كهذه، كل من يعرفك يعلم كم أنت موهوبة، لا تبتئسي لهذا، سيكون كل شيء على ما يرام.
1: كنت أفكر في كسب بعض المال من ذاك العرس كي أساعدك في شراء لوازم البناء يا أبي.
2: يا بنيتي ما زلت صغيرة، لا تفكري بهذا أبدا ولا تبتئسي، بالتأكيد سنجد طريقة لتشييد سقف غرفة الحطب، الله معنا وسيرزقنا، ما فيه الخير سيأتينا.
0: والدة أكوارال تزف لها نبأ يبهج فؤادها.
3: في ذلك العرس الذي شعرت فيه بالحزن لأنك لم تحسني الغناء ولم يصفقوا لك، أحد الحضور سمع صوتك ويرجو مجيئك لعرس اليوم، وصلتنا اليوم دعوتان من عرسين، فهل تأذن لها بالذهاب؟
2: أرى ابنتي حزينة جدا، سيدعونها كل يوم لعرس ويرهقونها، لكن إذا كان أهلنا يقدرون موهبة ابنتي فلا مشكلة بهذا. رحلة موفقة، رافقتكم السلامة.
3: أنذهب يا ابنتي؟
2: بأمان الله.
3: هيا لنستعد.
0: لم يكن الأمر كما اعتقدت أكوارال، رغم أنها ما زالت تتساءل لماذا لم يعطوها نقودا في العرس، لكنها سرت لدعوتها إلى عرسين معا. انطلقت في دربها مع والدتها دون إضاعة الوقت.

مدينة نارين تبعد ساعة عن قرية أكوارال. لا توجد حافلة تقلهما من القرية إلى المدينة، لهذا عليهما إيقاف إحدى السيارات المارة في الطريق.

0: وفي النهاية تنجح أكوارال ووالدتها في إيقاف سيارة.
1: أأنت ذاهب إلى ناري؟ هل لا تقلون معك؟ اجلسي يا ابنتي.

0: تصل أكوارال ووالدتها إلى صالة العرس باكراً. هكذا ستستطيعان تخصيص وقت للاستعداد في الكواليس.
1: يخرج صوتك وكأنه مبحوح بعض الشيء، أيمكنك أن تشعري بذلك؟ فلنجعل صوت الكبوز أرفع.
0: والدة أكوارال هي أول معلمة لها، فمنها تعلمت العزف على الكوبوز والغناء، ووالدتها بدورها أخذت ذلك عن أمها. أكوارال تمثل تقليداً تتوارثه الأجيال. تستعد أكوارال قبل بدء الحفل.

0: عادي تخفضين الكبوت كثيرا، ارفعيه. لا تغني بصوت عال لتحافظي على حنجرتك. لا تفقدي التحكم بصوتك. لا تصدري صوتك من الأنف لأنه يكون سيئا، أصدريه من الفم. وافتحي فمك قدر استطاعتك عند اللزوم، لا تنفعلي. لا تنسي أنك ستغنين لترك مشاعر جميلة في نفوس المدعوين. لا تفكري في شيء آخر، هيا لنواصل.
1: وحين يأتي وقت الحفل تشعر أكوارال بانفعال كبير.
2: والآن أدعو أكوارال لتقدم لكم عرضاً حياً مع العزف على الكوبوز.

ما تزال الأعراس في قرغيزيا تقام بطرق تقليدية جداً، وفيها تعد الكوبوز آلة لا غنى عنها. أكوارال هي أصغر ممثلي هذا التقليد عموراً، وهذا التقليد يعني لها المستقبل في الوقت نفسه.

0: فلتبلغ بموهبتها أعلى المراتب ولتكن مفيدة لبلدها وأمتها وابنة بارة لشعبها. أشكركم. تصفيق.
1: أكوارال سعيدة جدا الآن، فقد حصلت على نقود أكثر مما كانت تتوقع، أي إنها لاقت الاستحسان. القلق الذي لازمها لبضعة أيام انقلب إلى سعادة. تجدد إحساسها بالثقة بنفسها وهي لا تغفل الدعاء لتواصل النجاح. والآن حان موعد العرس الآخر، ستحاول أكوارال أن تكون أفضل.

يقال إن الصياد يعرف الصياد عن بعد. بالمثل يجتمع الطيبون في أفراح الطيبين ويتمنون الأمنية الجميلة. الآن ستنشد أكوارال أغنيتين، ووفق أعرافنا وتقاليدنا سنقدم المال لأكوارال لتقوم بالإنشاد لنا.

تنشد أكوارال الأغاني بثقة أكبر من أي وقت مضى، وقبل إنهائها فقرتها بدأ المدعوون تقديم النقود لها. أمور أكوارال تسير على ما يرام، فقد أعجب الحضور كثيرا بأغانيها، كما أنها حصلت على النقود اللازمة لتساعد بها أسرتها.

0: ابنتنا أكوارال رافقتك السلامة.
1: تعيش أكوارال سعادة اقترابها من تحقيق أحلامها، وفي حدائق الشاي في سريلانكا يتوجه العاملون مع انتهاء اليوم لوزن ما قطفوه من شاي.
2: اعتني بنفسك، سنذهب إلى الميزة.
3: حسناً.

0: تكدأ به دائما. ينتظر مالك حديقة الشاي عماله قرب الميزان.
1: أنا

0: هذه المرة يسير كل شيء مختلفاً عن المتوقع.
1: كلاكما تعاليا، اسمعاني، أجر الجميع لهذا اليوم سجل باسم ساموكي، لأنها تريد شراء دراجة ستنفقه لهذا الغرض.
0: جميع العاملين في الحديقة وهبوا أجر يوم كامل لساموتي. لم يكتمل المبلغ المطلوب بعد، لكن مالك حديقة الشاي يفاجئ الجميع.
1: أنا أيضا سأقدم المال لتشتري الدراجة، هكذا سيكون الأمر أفضل. اذهبا غدا واشترياها.
2: أشكرك.
3: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
0: سيلفي وزوجها يشعران بالعجز عن شكر العاملين معهما في الحديقة نفسها.
3: شكرا جزيلا، شكرا لك.
0: لابد وأنها اللحظة الأجمل في حياة كليهما.

استيقظت ساموتي باكرا وتجهزت مع والدتها سيلفي. إنه يوم عظيم في حياتها، وكأن الوقت لا يمضي وهي تنتظر والدها. لأول مرة في حياتها ستمتلك دراجة، لأول مرة ستحقق ساموتي حلمها. عند رؤيتها والدها في الطريق لا تتمالك نفسها. تجري نحوه بحماسة. إنها فتاة تؤمن بإمكانية تحقيقها أحلامها، وهذه الدراجة ستقودها إلى أحلامها. في كل مرة تحرك فيها الدواسة تقترب خطوة جديدة من هدفها في أن تصبح مدرسة.

0: يعيش والدا سامودي فرحة تضحيتهما في سبيل إسعاد ابنتهما. وفي سهوب قرغيزيا تعيش أكوارال سعادة تقديم مساعدة وإن كانت بسيطة لعائلتها.
1: ابنتي الحبيبة، أنت تواصلين دراستك أيضا بنجاح، كما أنك تهرعين لمساعدتنا في أعمال المنزل. سأذهب الآن لشراء الألواح الخشبية لأسقف غرفة الحطب والإسطبل، لقد أسهمت في ذلك يا ابنتي.
0: ما إن ينبلج الصبح حتى تذهب أكوارال ووالدها إلى بائع الخشب. بفضل دعم أكوارال بات بإمكان والدها تشييد السقف.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: هل الألواح من الخشبية جاهزة؟
1: أجل، لقد جهزتها.
0: سنعطيك ثمنها ونذهب. تعالي يا ابنتي، أمسكي يا ابنتي.
1: انتبهي.
0: أمسكي، أمسكي.
1: لا تحملها لها، بل احملها أنت.

0: في المركز الموسيقي في الولاية، وأرسل إلينا بطاقة دعوة رسمية باسمها. إنهم يريدون أن تتعلم في تلك المدرسة. أكوارال، خذي خطاب القبول لوالديك وبشريهما.
1: سمعت أكوارال بهذه المفاجأة من مدرستها مع زملائها في الصف.
2: أكوارال، نرجو لك التوفيق.
3: نرجو لك التوفيق.
4: أرجو لك النجاح أكوارال. أدرسي جيداً، زفي لوالديك البشارة.
5: إلى اللقاء يا رفاق.
1: تعود أكوارال إلى المنزل جرياً.
5: أبي، أمي، أبي، أريد بشارتي. وصلت رسالة تدعوني للالتحاق بمدرسة الموسيقى.
1: كل مرة تتناول فيها الكوبوز وكل أغنية تنشدها أصبحت دليلاً على سيرها بخطوات واثقة نحو مستقبلها. هذه المفاجأة هي أولى الخطوات لأكوارال لتحقيق المستقبل الذي تحلم به.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عربي.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
6: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم، إذا فهمي
6: أسرع وقت ممكن
7: ونقعدنا الآن.
8: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
4: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، بيطلع فيي.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

استمرار الضربات الأمريكية على إيران لليوم التاسع على التوالي، وطهران ترد باستهداف مواقع في الأردن والكويت والبحرين، وواشنطن تؤكد انفتاحها على الحل السياسي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا: شهيدان وجرحى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتداء للمستوطنين على بلدة جرير في الضفة الغربية. مسيرات أوكرانية تهاجم موسكو ومنشآت نفطية، وأوكرانيا تعلن سقوط قتيلين بضربات روسية على زاباروجيا.

0: أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة التاسعة على التوالي، وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها ستواصل عملياتها لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية، مشيرة إلى استهداف مراكز قيادة ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدن سيريك وبندر مهشهر وبندر الإمام الخميني جنوب البلاد. أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح طفيفة خلال تفجير ذخيرة غير منفجرة تعود لطائرة مسيرة إيرانية أسقطت شمال العراق. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية سونتكوم إلى أن الحادث وقع يوم السبت الماضي، مشيرة إلى أن الجمعة الماضي شهد مقتل جنديين وفقدان ثالث إثر هجوم إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الأردن. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية غرب إيران. وقال الحرس الثوري إنه استهدف بصواريخ باليستية طائرات عسكرية أمريكية في مطار العقبة ومستودعات للقوات الأمريكية في منطقة الأزرق بالأردن، وأضاف أنه دمر منظومة إنذار مبكر وحظيرة للطائرات المسيرة في قاعدة علي السالم بالكويت. كما أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز أركيو 11 ريفن في منطقة رامشير بمحافظة خوزستان جنوب إيران. وقال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتين نفطيتين انفجرتا وتوقفتا عن الحركة جنوب مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري إن الناقلتين كانتا تعتزمان عبور مسار وصفه بغير الآمن جنوب المضيق، من دون تقديم المزيد من التفاصيل. وأكد أن الوجود العسكري الأمريكي في المضيق لا يستند إلى أي أساس قانوني، وهدد بمنع تصدير النفط والغاز عبر مضيق هرمز إذ استمرت الهجمات الأمريكية. هذا وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء البلاد تحذيرا من تهديدات جوية قادمة من إيران. ونقل التلفزيون البحريني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت أهدافا جوية إيرانية في سماء المملكة. كما أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتعامل مع تهديدات لطائرات مسيرة إيرانية. ونرحب بمراسلينا من طهران أمير جابر ومن الكويت محمد العفتان. وأبدأ معك أمير، وآخر التطورات واستمرار الضربات الأمريكية على إيران لليوم التاسع على التوالي.
1: نعم ريهام، دعيني أبدأ من المؤتمر الصحفي للخارجية الإيرانية وهو الآن في دقائقه الأخيرة. أشار إسماعيل بقائي إلى التطورات في مضيق هرمز و

الضربات الأمريكية المتواصلة على الأراضي الإيرانية، وكذلك الرد الإيراني على الجيش الأمريكي. قال بأن الوسطاء ما زالوا يواصلون مساعيهم للتوصل إلى نقطة لإنهاء هذا الصراع والعودة إلى طاولة المفاوضات. يقول بقائي بأن إيران تلقت عدة مقترحات من جانب الوسطاء، ولكن لا نتطرق إلى تفاصيل هذه المقترحات. ويقول بأن إيران تدرس هذه المقترحات، مقترحات الوسطاء، وهنا بالتحديد نتحدث عن قطر وعن باكستان. وبالنسبة لباكستان، فوزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني اليوم هو في زيارة إلى إسلام آباد، وسيلتقي عدد من المسؤولين في باكستان، ويحمل معه رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تتعلق بالتطورات والصراع القائم الآن ما بين إيران والولايات المتحدة. كذلك إسماعيل بقائي قال بأن ثنائية المفاوضات أو الحرب لا تخدم البلاد الآن وليست مفيدة، هنا في إشارة واضحة إلى الانقسام في الشارع الإيراني ريهام حول ما يجري من التطورات ميدانية. هناك من يدعو إلى عدم التفاوض مع الولايات المتحدة والاستعداد عسكريا لحرب شاملة مع الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا، وهناك من يدعو إلى تجنب البلاد من تداعيات هذه الضربات الأمريكية المتواصلة وضرورة التفاوض مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي هذه الحرب المستمرة منذ 28 من فبراير الماضي، أو إن صح القول منذ العام الماضي عام 2025، حرب ال 12 يوم. بطبيعة الحال الخطاب السياسي هنا يتحدث عن ضرورة الوحدة والتضامن، هكذا نسمع من المرشد الإيراني، من الرئيس، من رئيس البرلمان وهو كبير المفاوضين، وحتى عباس عراقچي والناطق باسم الخارجية الإيرانية. كل التصريحات السياسية تؤكد على ضرورة الوحدة والتلاحم والتماسك و دعم الوفد المفاوض الإيراني وكذلك المؤسسة العسكرية. هذا يعني أن هناك انقسام في الداخل الإيراني، وإيران الرسمية، إيران الدولة، تريد أن تتجاوز هذه المرحلة في ظل هذه الظروف الصعبة من الضربات الأمريكية المتواصلة منذ 8 تموز، على خلفية إنهاء الهدنة ما بين طهران وواشنطن بعد تصريحات للرئيس الأمريكي بعد استهداف إحدى السفن في مضيق هرمز. التطورات الميدانية أيضا ريهام، يمكن الإشارة إلى تجدد الغارات الأمريكية على مدينة بوشهر، هذا الميناء المطل على المياه الخليجية. حاكم بوشهر تحدث عن استهداف مواقع عسكرية في هذه المدينة قبل ساعة من الآن في هذه المدينة الجنوبية، بالإضافة إلى حاكم مدينة أرومية في شمال غرب البلاد تحدث عن عدة ضربات أمريكية طالت مواقع عسكرية في هذه المدينة في ساعات فجر هذا اليوم، وقال بأن هناك عدد من المصابين. في مدينة تبريز أيضا المجاورة إلى أرومية في شمال غرب البلاد أيضا الحديث عن قتيل ومصابون في الضربات الأمريكية على هذه المدينة. وهذه المدن هي استهدفت للمرة الأولى منذ بدء هذا الصراع بين إيران والولايات المتحدة، ما يرفع عدد المحافظات المستهدفة إلى 18 محافظة إيرانية من أصل 31 محافظة إيرانية. ولكن التركيز ما زال على المحافظات الجنوبية ريهام، نتحدث عن الأهواز وعن بوشهر وعن هرمزجان وعن سيستان وبلوشستان، هذه المحافظات المطلة على المياه وعلى هرمز. بالإضافة إلى المحافظات، هناك ست جزر إيرانية استهدفت خلال الأيام الماضية، جزيرة هرمز وقشم وكيش وهنغام وطنب الكبرى وجزيرة بوموسى، هذه الجزر الإيرانية في المياه الخليجية التي استهدفت فيها مواقع عسكرية وأبراج اتصالات وأبراج مراقبة لحركة الملاحة
البحرية. سياسيا إيران تقول بأنها مستعدة للعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ولكن تقول بأن

0: الولايات المتحدة إنهاء التحركات والضربات الأمريكية وإنهاء التدخلات في مضيق هرمز كي تعود الأطراف إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والعودة إلى طاولة المفاوضات. خلال الأسبوع هذا ستشهد طهران ستستضيف طهران رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وإسماعيل بقائي الناطق باسم الخارجية الإيرانية أكد بأن هذه زيارة في غاية الأهمية لرئيس الوزراء العراقي، ما يعني أن هذه الزيارة ربما هي
1: نعم
0: مرتبطة أيضا بجهود الوساطة ما بين طهران وواشنطن، خاصة أن الزيدي كان في زيارة للولايات المتحدة وأيضا لقطر.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر. وننتقل إلى الكويت ومراسلنا محمد العفتان. محمد، آخر التطورات لديك وسط استمرار استهداف إيران لمواقع من خلال ردها على الضربات الأمريكية في البحرين والكويت وكذلك الأردن؟
2: أهلا ريهام، لا تزال مملكة البحرين ودولة الكويت في صدارة المشهد الأمني والعسكري للهجمات الإيرانية تجاه دول المنطقة وتحديدا تجاه دول الخليج. في مملكة البحرين تم إطلاق صافرات الإنذار منذ فجر اليوم حتى هذه اللحظة لأكثر من 4 مرات متتالية، كانت على أوقات متفرقة. تحدثت الدفاعات البحرينية بأنها تصدت لعدد من الهجمات الجوية، تم سماع دوي انفجارات في سماء البحرين ولا وجود لأي إصابات بشرية ولا إصابات مادية حتى هذه اللحظة على أقل تقدير. هنا في الكويت تحدثت الدفاعات الكويتية في تمام الساعة 1:30 منذ فجر هذا اليوم باستهدافات كانت تتصدى بها الدفاعات الكويتية ولا وجود لتفعيل صافرات الإنذار في بيانها الأول. في البيان التالي في تمام الساعة 7:30 منذ صباح هذا اليوم تم إصدار بيان للدفاعات الكويتية ولا وجود لأي تفعيل لصافرات الإنذار في الكويت. تحدث البيان الكويتي بأنه يتصدى لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، تم سماع دوي انفجارات في سماء أحد المناطق في الكويت ولا وجود لأي سقوط شظايا ولله الحمد، ولا يتم تسجيل أي إصابات بشرية ولا إصابات مادية. على بهذا السياق نتحدث على الصعيد الإعلامي ريهام بأن الكويت تلقت هجمات خلال اليومين السابقين في محطات توليد الكهرباء. هذا يدل على تناقضات الهجمات الإيرانية في المنطقة بأنها تستهدف القواعد العسكرية. بهذا السياق نتحدث، قبل قليل تحدثت الخارجية الصينية بأنها تدين وتستنكر الهجمات على البنية التحتية بدول الخليج. هذه هي أيضا دلالة على وجود تناقضات بالهجمات الإيرانية بالمنطقة. على الصعيد الدبلوماسي نتحدث على الإدانة واستنكار بالهجمات الأخيرة التي تلقت لها مملكة البحرين ومملكة الأردن وأيضا دولة الكويت من قبل وزراء الخارجية الخليجيين. على الصعيد أيضا على الدبلوماسي نتحدث على اتصالات كثيفة بين وزراء الخارجية الخليجيين وأيضا تحديدا ما قامت به دولة قطر. وزير الخارجية القطري تحدث باتصالا هاتفيا ليلة البارحة مع وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية العماني ووزير الخارجية الأردني، كل على حدة، تحدث على خفض التصعيد بهذه الاتصالات واحتواء الأزمة في المنطقة. على أقل تقدير هذه آخر المستجدات هنا ريهام من الخليج ومن الكويت أيضا.
1: شكرا جزيلا لك من الكويت مراسلنا محمد العفتان. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب مع إيران، وأشار إلى أن طهران ترسل إشارات تدل على رغبتها في التفاوض.
3: من المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا وخاليا من الرسوم ومن كل ما تفعله إيران ضد السفن. لا يمكن لإيران الحفاظ على مذكرة تفاهم سارية المفعول إذا كانت تنتهك بنودها. نحن منفتحون على الحل الدبلوماسي وهم مستمرون في إرسال إشارات تدل على رغبتهم في الحوار والتفاوض، لكننا نرد على سلوكهم، وسلوكهم يتمثل في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السفن.
1: هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الأخيرة على إيران نفذت تكريما للجنود الأمريكيين القتلى في المنطقة، مشيرا إلى أن إيران تكبدت خسائر عسكرية فادحة وأن بلاده تسيطر على مضيق هرمز.
4: إننا نشعر بحزن شديد.

0: لكن كما تعلمون فإن هؤلاء الأبطال العظماء كانوا يقاتلون في الخارج لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. لقد تضررت إيران بشدة وقد خسرت كل شيء تقريبا. على الصعيد العسكري لم يتبقى لها إلا القليل، بعض الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات التصنيعية، لا شيء يذكر. نحن نسيطر على المضيق وهم لا يسيطرون على أي شيء. لقد وجهنا لهم ضربة قوية أخرى وفعلنا ذلك تكريما للجنود الثلاثة القتلى.
1: طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو طلب بتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وعلى تعزيز الدعم المقدم للجيش اللبناني.
2: بعد جولة مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل، يحط الرئيس اللبناني جوزيف عون الرحالة في الولايات المتحدة في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أملا في أن تدفع نحو تنفيذ اتفاق الإطار. وفي مستهل لقاءاته سمع عون من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيدات بالتزام بلاده بدعم التنفيذ الناجح لاتفاق الإطار مع إسرائيل ودعم مواقف عون والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة. ويعقد عون خلال الزيارة أيضا لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها جنوب لبنان. ويسعى عون إلى عرض خطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان خلال لقائهما المرتقب الثلاثاء المقبل. وسبق أن أفصح عن عزمه الطلب من ترامب ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل بعد اتفاق لا يزال يواجه عراقيل في التنفيذ وخروقات مستمرة في وقت يحيط فيه الغموض مسار المفاوضات عقب تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية دون تحديد موعد جديد. كما يسعى عون إلى ضمان الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعود الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. وتأتي هذه الزيارة في لحظة حاسمة بالنسبة إلى لبنان، حيث تحتل القوات الإسرائيلية مساحة واسعة من جنوب البلاد، ولا يزال مئات الآلاف من اللبنانيين نازحين في أعقاب الهجمات الإسرائيلية، فيما يرفض حزب الله بشدة المحادثات المباشرة التي تجريها الحكومة مع إسرائيل وجهود الدولة لنزع سلاح الجماعة. أواب أيوب، تارتا عربي.
1: استشهد فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة دير جرير شرق رام الله إثر هجوم شنه مستوطنون بحماية من القوات الإسرائيلية وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين شرق رام الله. وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتشمل الاعتداء بالضرب وإطلاق الرصاص الحي وإحراق الممتلكات. رحبت فلسطين بقرار بلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية ودعت دولا أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن القرار ينسجم مع القانون الدولي ومع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية المستوطنات، داعية إلى توسيع الحظر ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها. وحثت الدول والبرلمانات حول العالم على اعتماد إجراءات مماثلة. استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين ولشقة سكنية في مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون بينهم أطفال وامرأة جراء قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس. وفجر اليوم استهدف قصف مدفعي منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة

0: نتي غزة. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة، وتأتي هذه اللقاءات في ظل استمرار التنسيق الدبلوماسي الوثيق بين تركيا وقطر بشأن القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.
1: تتجه الأنظار إلى الدوحة، حيث أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارة تعكس تكثيف التنسيق السياسي بين أنقرة والدوحة في ظل مرحلة إقليمية شديدة الحساسية تتصدرها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وما يرافقه من مخاوف على أمن الخليج والملاحة في مضيق هرمز. وتأتي الزيارة في توقيت يزداد فيه القلق من احتمال اتساع رقعة التوتر في المنطقة، ما يدفع البلدين إلى تكثيف المشاورات بشأن آليات احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع قد تنعكس على أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية. كما تهدف الزيارة إلى توحيد المواقف إزاء التطورات الأمنية ودعم الجهود الرامية إلى إعادة المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، فضلاً عن تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومواصلة التنسيق في الملفات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والتحضير للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري. تصدرت التطورات الأمنية في الخليج جدول الأعمال، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وسبل منع انتقال الأزمة إلى مواجهة إقليمية شاملة. كما تناولت المباحثات أمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى تنسيق الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ودعم استئناف الحوار بين طهران وواشنطن ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يشمل ضمان حرية الملاحة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. تتحرك كل من قطر وتركيا انطلاقا من علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وهو ما يمنحهما مساحة للقيام بأدوار الوساطة وتسهيل الحوار، فقد راكمت الدوحة خبرة في استضافة المفاوضات والوساطات، فيما تحافظ أنقرة على قنوات اتصال مع الأطراف ما يتيح لهما تنسيق جهود دبلوماسية مشتركة. لكن نجاح هذه الجهود يبقى مرتبطا بإرادة الأطراف الرئيسية المنخرطة في الحرب، وفي مقدمتها إيران والولايات المتحدة ومدى استعدادها للعودة إلى مسار التفاوض وتقديم تنازلات تدفع نحو التوصل إلى اتفاق يبعد شبح الحرب الشاملة. راما مطلو، ترتا عربي.
0: قال نائب الرئيس التركي جودات يلماز إن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب القبارسة الأتراك، وبمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية التركية في الجزيرة، أكد يلماز أن أنقرة ستحافظ بحزم على دعمها القوي لجمهورية شمال قبرص التركية. وأشار يلماز إلى أن عملية السلام بقبرص التي نفذتها القوات التركية قبل نصف قرن أنقذت القبارسة الأتراك من الاضطهاد اليوناني وضمنت أمنهم ووجودهم. وأضاف يلماز أن تلك العملية وضعت أسس السلام والاستقرار المستمرين في الجزيرة، وأن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب القبرصي التركي.

استقبل رئيس جمهورية شمال قبرص تركيا طوفان إيرهورمان وزير الدفاع التركي شار جولر، والذي يزور الجزيرة للمشاركة في إحياء الذكرى 52 لعملية السلام التركية. وبحسب بيان وزارة الدفاع التركية، يشارك جولر في احتفالات الذكرى 52 لعملية السلام التركية في قبرص برفقة نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة وقادة القوات البرية والبحرية والجوية. كما زار الوفد متحف البربرية في العاصمة ليفكا.

0: كوشة.
1: أعلنت السلطات الروسية أن العاصمة موسكو تعرضت لهجوم واسع بأكثر من 400 طائرة مسيرة خلال الليل، أسفر عن إصابة 6 أشخاص وعن اندلاع حرائق في عدد من المباني. وقال رئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الجوية أسقطت 85 طائرة مسيرة أثناء اقترابها من العاصمة. وأفادت وكالة تاس الروسية الرسمية بنقل 6 مصابين إلى المستشفى إثر انفجارات وحرائق بمنشآت للبنية التحتية المدنية في مناطق بودولتسك ودماديديفا وأدانيتسوفا. كما أعلنت روسيا أن هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشآت نفطية وتسببت في اندلاع حرائق كبيرة جنوب البلاد. وقالت وسائل إعلام محلية أن النيران اندلعت في 3 مستودعات للنفط بمنطقة ستافروبل. من جانبه أكد حاكم المنطقة وقوع حرائق واسعة وانفجارات في منشآت صناعية. في المقابل قتل شخصان على الأقل وأصيب العشرات في غارة جوية روسية استهدفت مدينة زاباروجيا جنوب شرق أوكرانيا بحسب خدمات الطوارئ الأوكرانية. وقالت خدمات الطوارئ إن 42 شخصا على الأقل أصيبوا، بينهم 8 أطفال. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن روسيا استهدفت المدينة بقنابل موجهة. وفي تسومي تم تدمير أحد أقسام مركز صحي للعلاج في المقاطعة بغارات روسية. كما تعرضت مدينة أوديسا لهجوم صاروخي أسفر عن تضرر البنية التحتية. يسلم رئيس الحكومة البريطانية السابق كير ستارمر مهامه اليوم بشكل رسمي لخليفته أندي بيرنام، والذي سيكلفه الملك تشارلز الثالث بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي أبرز المحطات التاريخية في مسيرة رئيس الوزراء البريطاني الجديد.
2: من عمدة مانشستر الكبرى إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، نجح أندي بيرنهام في الوصول إلى قمة السياسة البريطانية بعدما تولى زعامة الحزب وقاد الحزب إلى تشكيل الحكومة. ولد أندي بيرنهام في مدينة ليفربول عام 1970، ونشأ في أسرة من الطبقة العاملة في شمال غرب إنجلترا، وهي الخلفية التي انعكست على كثير من مواقفه السياسية. تخرج في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة كامبريدج قبل أن ينضم إلى حزب العمال ويبدأ مسيرته السياسية في نهاية التسعينيات. انتخب نائبا في مجلس العموم عام 2001، وتدرج في حكومات حزب العمال بقيادة توني بلير وجولدن براون، فتولى عدة حقائب وزارية أبرزها الثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزارة الصحة، ما أكسبه خبرة واسعة في إدارة الملفات العامة. خاض بيرنهام سباق زعامة حزب العمال مرتين في عامي 2010 و2015 قبل أن ينتخب عام 2017 أول عمدة لمانشستر الكبرى، ويعاد انتخابه مرتين ليصبح أحد أبرز الوجوه السياسية خارج لندن. كما برز اسمه على مستوى الدولة خلال جائحة كورونا بعد مطالبته الحكومة بتقديم دعم مالي أكبر للمناطق المتضررة من الإغلاق. سياسيا يعرف بيرنهام بانتمائه إلى الجناح اليساري المعتدل داخل حزب العمال، وبدعوته إلى تعزيز دور الدولة في الصحة والنقل والإسكان وتقليص الفوارق الاقتصادية بين شمال بريطانيا وجنوبها، مع منح الأقاليم صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها. وفي السياسة الخارجية ولا سيما تجاه الشرق الأوسط، دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة، وانتقد أداء حزب العمال في تعامله مع الحرب، كما أيد اتخاذ إجراءات أكثر تشددا تجاه إسرائيل بسبب الانتهاكات المرتبطة بالحرب، مع تمسكه بحل الدولتين وإدانته هجوم 7 أكتوبر. واليوم يستند أندي بيرنهام إلى خبرته الوزارية وسجله في إدارة مانشستر الكبرى لتولي رئاسة الوزراء في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. استمرار الضربات الأمريكية على إيران لليوم 9 على التوالي، وطهران ترد باستهداف مواقع في الأردن والكويت والبحرين، وواشنطن تؤكد انفتاحها على الحل السياسي. شهدان وجرحى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتداء للمستوطنين على بلدة جرير في الضفة الغربية. مسيرات أوكرانية تهاجم موسكو ومنشآت نفطية، وأوكرانيا تعلن سقوط قتيلين بضربات روسية على زاباروجيا. ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة.
0: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
4: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
5: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
6: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
7: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
8: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
9: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
10: نعم إذا فهمي.
9: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
11: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
12: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
13: ترق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
14: حرام عليك. والله العظيم كم نوفر 9 سنوات.

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من حصن روما لحصار على مضيق البسفور في اسطنبول، لننطلق معا في رحلة مع مراسلينا في مدن العالم، نروي عددا من القصص التاريخية والثقافية والتجارب الحياتية الشائقة، فأهلا وسهلا بكم. مدينة تيزنيت المغربية عاصمة الفضة كما يطلق عليها عبر تاريخها العريق. اشتهرت هذه المدينة بصناعة الفضة الخالصة، وارتبطت هذه الصناعة بهوية المدينة الثقافية والحضارية. قصتنا القادمة من مدينة تيزنيت المغربية.
1: كصندوق قديم يخزن جواهر عتيقة، تحفظ تيزنيت حلي فضتها الخالصة. عبر تاريخها العريق عرفت بصناعة وتجارة المعدن النفيس، فأمسى لقبها عاصمة الفضة. جيلاً عقب آخر نبغ أهل حاضرة تيزنيت وقراها من النسوة والرجال في صياغة حلي فريدة، فبات هذا الفن الحرفي التقليدي بمنزلة موروث تاريخي وحضاري ورمزاً لقيم الجمال والإبداع في المنطقة.
2: ممارسة تاريخية اللي مشروطة بمجموعة ديال الأشياء، العوامل، من بينها عوامل تتبع جغرافي طبيعي، باعتبار أن تيزنيت هي كاينة في أزغار ديال الأطلس الصغير الغربي اللي هو مخزان منجمي، في أيضا جانب اللي هو عنده طابع ثقافي، لأن صناعة الفضة ما بدأتش في المدينة، بدأت في الأحواز.
1: تعود جذور علاقة المدينة بالفضة لعهد حكم الدولة العلوية، إذ حصن حينذاك السلطان الحسن الأول تيزنيت بسور منيع وجعل منها حاضرته، وأسس فيها عام 1882 دار الفضة المعروفة باسمها الأمازيغي تيغمين قرت.
2: تيزنيت اللي تقريبا اللي هي مدينة سلطانية تأسست منذ 1882، واللي هذيك شروط السلامة والاستقرار اللي كانت فيها خلت كاع الصناع والحرفة

0: المكتفيين ديال المناطق الجبليه ينزلوا ليها، وان الصانع المحلي هز كاع ديك الرموز الثقافيه اللي كاينه في المجال الثقافي الامازيغي المحيط بتيزنيت والمحيط ديالها، وحطها كرسوم كنقوش.
1: على مدى تاريخها القديم والى اليوم، ما فتئت صناعة الفضة في تيزنيت تسهم بشكل حيوي في التنمية الاقتصادية المحلية، إذ يعيش على عوائدها كثيرون صناعاً وحرفيين وبائعين.
2: صناعة الفضة هنا ليست محض حرفة توارثتها الأجيال فحسب، بل جزء متجذر في الهوية الاجتماعية والثقافية والتراثية لحاضرة تيزنيت، فأمسى لها مهرجان خاص يحتفي بها
1: في موعد سنوي دائم لا يخلفه أهل المدينة وزوارها. يعرض الصاغة في مهرجان تيميزار مئات الجواهر والحلي الفضية بكل ما تحمله هذه الصناعة اليدوية من تجليات جمالية وفنية وثقافية ورمزية عميقة.
3: فرصة باش أننا نعرضوا هذوك المنتجات للسياح، يعني سواء مغاربة ولا أجانب، وفرصة كذلك باش أننا نعرفوا بالموروث ديالنا وبالموازات. راه كتشوف واحد الرواج منقطع النظير اللي كاين على مستوى المدينة، رواج اقتصادي حركية، كاين ضيوف من مختلف المستويات.
1: اشتهرت تيزنيت بفضل حرفييها باحتضان أرقام قياسية عالمية من القطع الفضية، من قبيل أكبر خنجر ومفتاح وتاج وأكبر حزام فضي وغيرها من التحف، تحف ترقى لوثيقة تاريخية مهمة تسجل التحولات المتواترة التي عاشتها تيزنيت كما واديها من خلال استقراء نقوشها وأشكالها الدالة على التغيرات في أبنية الفكر ومعتقدات الحواضن الاجتماعية التي أنتجتها، لا بالنساء اللائي يتزين بها فحسب، وإنما بالقبيلة والجماعة التي ينتمين إليها.
4: مجوهرات وحلي الفضة جزء أصيل من ثقافتنا ووجه من وجوه هويتنا التي توارثناها عن جداتنا وأمهاتنا، لأنها تقليد من تقاليدنا العريقة التي نتمسك بها ونريد توريثها للأجيال المقبلة من النسوة.
1: برعت أنامل صاغة تيزنيت في تطويع المادة الخام وتحويلها إلى أشكال إبداعية من خواتم وأقراط وأساور ودماليج وغيرها من الحلي والمجوهرات، جعلوا منها علامة مميزة فلا تذكر المدينة إلا بفضتها.
5: هذه مدينة تيزنيت معروفة بالفضة، وإحنا حرفية قدم في مدينة تيزنيت، وهذه أي واحد جا لتيزنيت على بدي يشري الفضة. هذه مدة 30 عام هنا في هذه الحرفة، وعلمونا الناس ودخلنا المجتمع الصناعي التقليدية وشدينا الدبلوم ديال المجتمع الصناعي التقليدية.
1: وراء كل جوهرة حكاية يحفظها صاغة تيزنيت بنقوشها وتصاميمها لتغدو إرثاً متجدداً عصياً على الاندثار.
2: يحفظ حرفي تيزنيت عبر حليهم الفريدة موروثاً زاخراً ببصمات ومعالم تاريخ إنساني وثقافي لشعب أصيل. غزلان أمجود، تريتي عربي، من مدينة تيزنيت وسط المغرب.
6: يقف خان أسعد باشا في دمشق شاهداً على تاريخ طويل من الحضارة والتجارة، صرح لا يروي الحاضر فقط بل يحكي قصة مدينة ما زالت تنبض في الحياة. قصتنا القادمة من دمشق مع الزميلة فاطمة سوان.

0: في قلب دمشق القديمة يقف خان أسعد باشا شاهداً على مرحلة كانت فيها المدينة من أهم مراكز التجارة في المشرق، وبقبابه الشاهقة وأروقته الحجرية ما يزال يحتفظ بمكانته كأحد أبرز المعالم العثمانية في سوريا.
1: بين هذه الجدران العتيقة كانت تتوقف القوافل القادمة إلى دمشق من مختلف أنحاء المنطقة، ومن هنا لعب الخان دوراً محوري.

0: قوياً في الحركة التجارية التي ربطت المدينة بمحيطها لقرون.
1: هب الصبا الفياح من الأعلاعي.
2: شيد الخان عام 1751 بأمر من والي دمشق أسعد باشا العظم ليكون محطة للتجارة والقوافل، وسرعان ما تحول إلى مركز اقتصادي ناشط عزز مكانة دمشق التجارية في المنطقة.

0: ومن منظور تاريخي لم يكن ازدهار الخان منفصلاً عن المكانة التي تمتعت بها دمشق في ذلك الوقت، فالمدينة كانت حلقة وصل بين الأناضول وبلاد فارس وشبه الجزيرة العربية ومقصداً للتجار والمسافرين. وفي هذا السياق شكل الخان مساحة للتبادل التجاري والثقافي بين شعوب متعددة.
1: طبعاً الخان كان في مرحلة ثقافية خلال عصر الدولة العثمانية فيه تمازج ثقافي وحضاري كبير. هذا التمازج الثقافي والحضاري اللي نتحدث عنه نتيجة التقاء التجار في هذا المكان في خان أسعد باشا العظم، وهذا التمازج نتيجة الالتقاء ما بين تجار على مختلف العروق والطوائف وتنوعها، وهذا التنوع سواء كان على مختلف الديانات وعلى أيضا مختلف الأعراق. والأهم من هذا أنها كانت فيه تتم عملية التبادل الثقافي من خلال هذا الالتقاء هنا في هذا الخان، فالصفقات التي كانت تعقد فيما بعد يتم التعاون فيما بينهم، وكان يؤدي إلى حالات من التبادل. هذا التبادل يؤدي إلى تبادل ثقافي.
0: وفي تفاصيل بنائه يكشف الخان جانباً آخر من قصته، فالمكان لا يروي تاريخ التجارة فحسب، بل يعرض أيضاً نموذجاً متقدماً للعمارة العثمانية، حيث تتكامل القباب والأقواس والفراغات الداخلية في تصميم خصص لخدمة القوافل والتجار.
2: وقت نحكي عن الجانب المعماري للخان بنلاحظ أول شيء تمركز الفعاليات حول فناء داخلي اللي هو جامع كل الفعاليات اتجاهه. بعد ما نطلع نحن من الفناء الداخلي بنلاحظ نحن وجود قباب، 8 قباب عددهم. هاي القباب أمنت إنارة طبيعية وتهوية نظامية للمبنى. عندنا هون الأقواس مثل مبينين عطوا للرواق انتظام وتوازن، وإضافة لوجود بعض العناصر الزخرفية. هلأ المميز بالعناصر الزخرفية هون ما مالوا للأفراط فيها، إنما هن مالوا لتوظيفها تجارياً، كونه أنه الخان هو عبارة عن بوابة رئيسية للتجارة في مدينة دمشق. في شغلة كانت كتير مميزة بالخان اللي هي دمجت بين العمارة العثمانية والعمارة الدمشقية والحرفة الدمشقية، وكتير واضحة هو استخدامه لحجر الأبلق.
0: لكن سنوات الحرب السورية تركت أثرها على خان أسعد باشا، فتراجعت الحركة التجارية والسياحية في دمشق القديمة وخفت النشاط في أروقة الخان وساحاته. ومع عودة الزوار وانتعاش الأسواق تدريجياً بدأ المكان يستعيد شيئاً من حيويته، وهو ما يرويه التجار الذين عايشوا تلك التحولات عن قرب. ولا تزال إدارة الخان تعمل على الحفاظ على هذا المعلم التاريخي بوصفه جزءاً من التراث الاقتصادي والثقافي للعاصمة، وتشمل هذه الجهود أعمال الصيانة والتنظيم واستقبال الفعاليات الثقافية التي تسهم في إعادة الحياة إلى المكان.
3: استقبل خان أسعد باشا العظم بشكل يومي زوار العرب والأجانب من كافة البلدان. لاحظنا بالآونة الأخيرة نشاط بحركة السياحة الخارجية، كما يستضيف الخان الفعاليات الثقافية ومعارض الفنون التشكيلية. وتتابع المديرية العامة للآثار والمتاحف العناية بأمور الترميم والتنشيط لحركة الخان بالنسبة للزوار.

0: فعاليات اللي بتعكس شيء حضاري للبلد.
1: ومع تسلل الضوء عبر القباب العالية يستحضر المكان صور القوافل التي عبرت أبوابه زماناً، واليوم يستعيد خان أسعد باشا شيئاً من روحه القديمة مع عودة الحركة إلى أروقته.
2: في خان أسعد باشا لا تنام الذاكرة بين الحجارة، بل تنبض في تفاصيل المكان، وتحت هذه القباب العتيقة تهمس دمشق بحكاياتها، مدينة تتعاقب عليها الأزمنة ولا تنطفئ. فهنا لا يحفظ الماضي فحسب، بل يولد من جديد. فاطمة صوان، تيريتي عربي، دمشق القديمة.
3: تعد مدينة بروج في بلجيكا مثالاً بارزاً على المدن التاريخية التي تعود إلى العصور الوسطى، والتي حافظت على نسيجها التاريخي مع تطوره على مر القرون، كما تمثل المباني القوطية جزءاً أصيلاً من هوية المدينة وتراثها، إذ أضحت وجهة سياحية للكثير من زوار هذه المدينة. الزميل باسل الطناني يصطحبنا في رحلة مع هذه المدينة.
4: إنها مدينة بروج، مدينة الأسرار كما وصفت عبر قرون مضت، تقع على بعد ساعة واحدة بالقطار شمال غرب العاصمة بروكسل بمسافة 50 ميلاً، وهي مدينة فلامنكية يعود تاريخها إلى القرن 11. كانت ذات يوم جزءاً من الإمبراطورية الرومانية قبل أن يشهد القرن 15 تدهور النفوذ الروماني تحت ضغط الغزوات الجرمانية.
5: شهدت بروج عصراً ذهبياً في القرن 15، وكانت مدينة غنية جداً في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن بروج كانت متصلة ببحر الشمال عن طريق قناة، وأصبحت محطة تجارية بين شمال وجنوب أوروبا، وهو ما يعني أن المدينة جميلة بهندستها المعمارية القوطية، والناس مهتمون جداً بالمباني التاريخية.
4: قد تكون مدينة بروج صغيرة الحجم، لكنها تضم أكثر من 80 جسراً، مما يسهل التنقل في المدينة والانتقال من أحد جانبي القنوات إلى الجانب الآخر. ونظراً للكم الهائل من القنوات والجسور، تعرف مدينة بروج بفينيسيا الشمال. يعد برج الجرس الذي يعود تاريخه للقرن 13، الذي يبلغ ارتفاعه 83 متراً، أحد الأبراج الثلاثة الشهيرة في المدينة، وأحد أقدم الأمثلة على الهندسة المعمارية المدنية والعامة في العصور الوسطى. وبرج كنيسة السيدة العذراء الذي يبلغ ارتفاعه 123 متراً، الذي يعتبر الأطول في بلجيكا والثاني في العالم. فمنذ عام 1999 تم الاعتراف بهذه الأبراج موقعاً للتراث العالمي لليونسكو.
5: كنيسة السيدة العذراء مهمة جداً، لأن هناك تمثال لمايكل أنجلو هناك، أحضره تاجر من بروج في القرن 16، وهو التمثال الوحيد الذي غادر إيطاليا خلال حياة أنجلو، وسرق مرتين، أحدها مع نابليون والثانية مع هتلر، ثم تم انتشاله من منجم ملح في النمسا لاحقا.
4: جميع الطرق تؤدي إلى ساحة السوق الكبرى في قلب مدينة بروج، وتحيط بها بعض المعالم الأكثر شهرة في المدينة. داخل هذه الكنيسة عالم مليء بالكنوز الفنية، تتوسطها لوحة رخامية فريدة تعرف بمادونا والطفل مريم العذراء للفنان مايكل أنجلو.
6: لم تتغير خطة السير على الأقدام في شوارع مدينة بروج. المسير هنا يمنح فرصة للسائحين لإلقاء نظرة خاطفة على المدينة واستكشاف قصص وأساطير غابرة مرت من هنا ذات يوم وما زالت.
4: تحمل شوارع بروج المرصوفة بالحصى والممرات المتعرجة العديد من الأسرار، فهناك عدد لا يحصى من الأساطير والخرافات القديمة لهذه المدينة.
7: الناس ترغب في أخذ جولة عبر عربة الحصان في جميع أنحاء المدينة، نخبرهم عن المباني والآثار القديمة والتماثيل من العصور الوسطى. في الحروب لم يدمر كل شيء، وهو ما يميز بروج، ما زالت تحافظ على رونقها وتراثها، والسياح يعجبون بذلك.
4: تتميز مدينة بروج بالعديد من الوجوه، فقد كانت أبراجها الشامخة ومبانيها المتدرجة الأنيقة وساحاتها مسرحاً لسفك الدماء والمعارك، فهنا وقعت المعركة الأكثر شهرة في التاريخ الفلامنكي في عام 1302، وهي معركة بروج ماتينز. كان القرنان الرابع عشر والخامس عشر عصراً ذهبياً لمدينة بروج، فقد أنتج الحرفيون والرسامون المهرة في المدينة عدداً من الأعمال التي أثرت في عالم الفن لأجيال. أدت منتجات الصوف والمنسوجات المنتجة في الجانب لفلاندرز دوراً أساسياً في النجاح الاقتصادي للمدينة، التي تشكل فيها المباني القوطية الأصلية جزءاً من هويتها باعتبارها واحدة من العواصم التجارية والثقافية للقارة العجوز.
8: أشعر وكأنني امرأة تعيش في العصور الوسطى في هذه المدينة ذات التاريخ الملموس. قرأت الكثير عبر الإنترنت عن بروج وعلاقتها بفرنسا ونابليون. من الجيد التعمق في التاريخ.
4: خلال الحربين العالميتين احتل الألمان مدينة بروج، وفي كل مرة تخرج المدينة من الحرب من دون أن تتضرر تقريباً، وكانت هناك الكثير من الخسائر البشرية، وفي عام 2002 تمت ترقية المدينة إلى عاصمة الثقافة الأوروبية.
6: لا تفتخر مدينة بروج بتاريخها الغني ومكانتها العالمية فحسب، بل تحتضن المستقبل أيضاً لكونها مدينة حيوية ومتغيرة باستمرار، تتداخل فيها فصول التاريخ بين ماضي وحاضر ومستقبل هذه المدينة الأوروبية. باسل الطناني، تيريتي عربي، من مدينة بروج.
3: تتمتع سلطنة عمان بأجواء ساحرة وطبيعة خلابة تتجسد في مقوماتها الطبيعية، من الجبال الشاهقة إلى الوديان المنبسطة والسواحل الممتدة، وكذلك الصحراء المكسوة بالرمال الذهبية، وليس انتهاءً بالواحات الخضراء. الزميل عيد الخويطري يصطحبنا في رحلة مع هذه السلطنة.
9: على ارتفاع يقدر ب 455 متراً فوق مستوى سطح البحر، تتربع الكثبان الرملية العمانية التي تصنف في قمة الكثبان بالعالم. تلك الكثبان النادرة برمالها وتشكيلاتها الصحراوية الفريدة والغريبة في الوقت نفسه، إضافة إلى تدرج ألوانها والحياة البرية فيها، وتعد أبرز البيئات الصحراوية في عمان.
10: طبعاً رمال بدية هي من أفضل الرمال معنا في سلطنة عمان لجذب السياح، فمعنا هني الكثبان على ارتفاع 455 متر، وحالياً بعد موجودين معنا في الرمال الوسطى، وهني مساحة الرمال على ما يقارب 14500 كيلو متر مربع، والديون على ارتفاع 200 متر، فهني السواح يفضلوا هذه الرمال عن باقي الرمال لأنها اللون معنا اللون الذهبي واللون اللي هو البني، فالصباح يتغير وبالليل الظهر والعصر يكون لونه غير، أما في الصباح الباكر فيتغير إلى لون ثاني.
9: تحوي رمال الشرقية نموذجاً حياً في احتضان الرمال الذهبية الصحراوية للواحة الخضر، لتشكل شبه جزيرة خضراء في مشهد فريد تميزت به عن غيرها من الواحات على مستوى سلطنة عمان. ففي ولاية جعلان بني بو حسن تمكن سالم الغيلاني من تحويل جزء من الصحراء القاحلة إلى واحة غناء، وذلك عبر مزرعته المسمى مزرعة الغينة، التي تعد من المزارع النادرة في السلطنة بحكم موقعها الموغلي في أعماق الصحراء والمحاطة بالرمال من جوانبها الأربعة.
11: والله في البدايات هذه في الثمانينات كانت مزرعة على قد الحال نسميها، لأن كانت الوسائل ضعيفة، ومع التطور ومع الحمد لله الحكومة وفرت لنا الكهرباء ووصلتنا لحد هذا المكان، قدرنا نزرع ونستقوي.

0: الكثبان الطولية ذات الحواف المستوية وبارتفاع يصل إلى بضع مئات من الأمتار في رمال شرقية، والنوع الثاني هلالية الشكل وتوجد في رمال الشرقية وصحراء الربع الخالي. أما نوعها الثالث فيعرف بالكثبان النجمية التي تمثل أقل من 10% من الكثبان الرملية في العالم.
1: انتشار الواحات الزراعية الجميلة في هذه الصحراء عوض ندرة الغطاء النباتي بوجود أشجار الغاف التي تتوسط الرمال الناعمة إلى جانب المزارع الخضر ذات البساط الأخضر المميزة بمواقعها في أعماق الرمال المحيطة بها وبمراعيها إلى جانب وفرة مياهها وبخصوبة تربتها التي تجود بالمحاصيل الزراعية، إضافة إلى وفرة إنتاجها لمحاصيل الخضروات والفواكه، فضلا عن تكاثر الحيوانات المتحملة لعطش الصحراء كالجمال والماعز التي يهتم بتربيتها أهل البادية.
2: نحن الآن هنا في هذه المنطقة الجميلة، إنها مكان فريد وجميل جداً. الأجواء مع الحمرة التي تكسو الكثبان الرملية والألوان من حولها تجعل المكان ساحراً.
0: تعد رمال الشرقية واحدة من أروع الصحار الرملية بالسلطنة، والتي استطاعت بألوانها المتنوعة بين الأحمر والبني أن تجذب العديد من الزوار للاستمتاع بكثبانها الممتدة على مرمى البصر، فهي من أجمل مناطق التخييم في عمان، وتتسع مساحتها لتصل إلى نحو 10,000 كيلومتر مربع.
1: بعيداً عن صخب المدينة وتغيير للعادات اليومية، يفضل الزوار والسياح من داخل عمان وخارجها هذه المناطق نظراً إلى سهولة الوصول إليها ولتوفر الخدمات القريبة منها، فضلاً عن وجود المخيمات السياحية التي افترشت الرمال لتكون جزراً تقدم الخدمات السياحية في بحر الرمال الذهبية. عيد الخويطري، تيرتي عربي، من محافظتي شمال وجنوب الشرقية، سلطنة عمان.
3: وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة وما فيها، نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من أنقرة العاصمة التركية التي لم تعد مجرد مركز صناعة القرار في الداخل، بل أصبحت واحدة من أبرز العواصم المؤثرة في رسم معادلات الأمن والسياسة في المنطقة. فبعد 10 سنين على محاولة الانقلاب الفاشلة، تبدو تركيا وقد انتقلت من مرحلة حماية الدولة من التهديدات الداخلية إلى مرحلة توظيف استقرارها في إعادة تشكيل محيطها الإقليمي عبر مواصلة ملاحقة تنظيم جولن الإرهابي إلى الحراك الدبلوماسي والعسكري المتسارع، تزامنا مع وصول سفن حربية تركية إلى ميناء اللاذقية. فكيف أثر إفشال المحاولة الانقلابية في تركيا على عقيدتها الأمنية والاستراتيجية؟ ولماذا تتجه أنظار المنطقة اليوم إلى أنقرة؟ وهل نشهد بداية مرحلة جديدة تتدخل فيها اعتبارات الأمن والدبلوماسية والقوة العسكرية لرسم ملامح المنطقة والإقليم في المستقبل القريب؟ فأهلا بكم من أنقرة.

0: تنفذ السلطات الأمنية التركية عمليات ضد مشتبهين بانتمائهم لتنظيم جولن الإرهابي ضمن الجهود المستمرة منذ أكثر من 10 سنين لاجتثاث التنظيم الإرهابي من المؤسسات التركية وفي مقدمتها الجيش والقضاء، ما أسهم في إعادة هيكلتها لتخدم الدولة التركية فقط.
1: عقد مر على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، لكن اجتثاث من تسببوا بها مستمر. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في هذه المناسبة إن خطر تنظيم جولن الإرهابي لا يزال قائماً، والدولة يقظة وتلاحق أعضاء التنظيم الإرهابي داخل البلاد وخارجها.
2: 15 تموز sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle
3: إن مناخ التضامن الذي ارتقى إلى مرحلة أعلى مع تحالف شعبنا قد عزز من قوة بلادنا على جميع الجبهات وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب. وبعد محاولة 15 من تموز سرعنا من خلال الإجراءات متعددة الأبعاد التي اتخذناها عملية تطهير الدولة والمجتمع من تنظيم فتح الله جولن الإرهابي.
1: حملة التطهير الكبرى، بهذه الكلمات وصف وزيرا العدل والداخلية التركيين العمليات الأخيرة ضد عناصر التنظيم الإرهابي، وبالتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة أمرت النيابة العامة التركية بتوقيف نحو 1000 شخص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم جولن الإرهابي.
4: İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte
5: بصفتنا وزارة الداخلية فإننا نتابع كل واحد من هذه التهديدات بعناية كبيرة بالتعاون مع جميع وحداتنا الأمنية، ونبقى في حالة تأهب دائم من أجل أمن دولتنا وطمأنينة شعبنا والحفاظ على النظام العام.
1: السلطات الأمنية التركية أحكمت سيطرتها على الحدود لمنع فرار أعضاء تنظيم جولن الإرهابي، كان آخرها عملية نفذتها فرق الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في قضاء كيشان بشهر مايو الماضي. وحسب مصادر أمنية فإنه جرى إلقاء القبض على أكثر من 5000 شخص مشتبه به على الشريط الحدودي منذ محاولة الانقلاب في 15 من تموز. مكافحة أنقرة للإرهاب مستمرة، فهي تدرك أن الإرهاب عاملاً أساسياً معرقلاً للاستقلال والديمقراطية والسياسة الخارجية، لذلك لا تتوانى تركيا عن مطالبة الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتسليم قيادات الصف الأول في تنظيم جولن الإرهابي. دانيا قبلاوي، تريتا عربي، أنقرة.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لمناقشة هذا الملف، ملف مكافحة تركيا للتنظيمات الإرهابية وحملة القبض على عناصر هذا التنظيم الإرهابي. أرحب بضيفي في الاستوديو، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون التركية الأستاذ محمد أوزتورك، مرحبا بك معنا أستاذ. مرحبا. محمد، والبروفيسور في جامعة الدفاع الوطنية التركية الدكتور محمد أوزكان، مرحبا بك معنا.
6: مرحبا.
0: دكتور، في البداية أبدأ من لديك دكتور، بعد 10 سنين على هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، هل حسمت تركيا معركتها ضد هذا التنظيم الإرهابي أم لا؟
7: يعني بشكل واضح نعم، تركيا نجحت في حربها هذه، ولكن العمليات تبدأ بعد 10 سنوات أيضا، ومن دون شك إذن فإن هذا التنظيم وتهديداتها مهمة جدا، ولكن منذ 2016 وحتى 2026 أيضا من دون شك فإن كانت هناك الكثير من المسائل منذ تلك الفترة وحتى الآن، ولكن الآن تركيا الآن في الداخل فيما يتعلق بمنظمة PKK الإرهابية ومنظمة جولن الإرهابية، فإن نجحت في الحقيقة فإن فازت في هذه الحرب، ولكن النضال ومكافحة مستمرة وأنها تواصل في هذا الصدد.
0: في هذا الصدد تواصل تركيا الحرب أستاذ محمد ضد هذا التنظيم الإرهابي الذي توغل لسنوات طويلة في الدولة التركية، وبالتالي هل نتحدث الآن عن مكافحة في الداخل فقط، أم أن عملية مكافحة هذا التنظيم بعد 10 سنوات من هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة أصبحت معركة خارجية كما قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان؟
6: نعم، يعني أظن التحدي موجود ليس فقط في الداخل، في الخارج كذلك، لأن كما تفضل أستاذ أن بعد مرور 10 أعوام من الانقلاب تم إفشالها، هناك عمليات على عناصر تنظيم فتو الإرهابي، إذن لها جذور موجودة، لأن لا تعرف هذه منظمة سرية وسرية للغاية. يعني أضرب مثال لهذا الأمر، يقول أنت ترى ضفدعا على الشارع أو زقاق فتضرب به بالعصا ولكن تواجه صلبان، يعني هذا أمر مهم. لذلك يعني إلى الآن هناك جذور لم يتم تنظيف جيد في داخل، فالعمليات ضد هذه التنظيم الإرهابي تستمر، وكذلك في الخارج. يعني في الحقيقة الآن هم أقوياء بكثير في الخارج، لأن هناك يعني بين قوسين الدول الصديقة، الدول الصديقة يحميهم ويحافظ عليهم، وما زال من ينتم إلى هذه المنظمة يلجؤون إلى هذه الدول. إذن مكافحة الإرهاب ضد هذا التنظيم لابد أن تستمر في الداخل وفي خارج.
0: نعم، وبالتالي دكتور محمد، يعني ربما السؤال الآن، بعدما رأى العالم ما فعله هذا التنظيم الإرهابي من قتل للمواطنين واستهداف للمواطنين في هذه الليلة بالصوت والصورة، يعني رأوا الدبابات وهي تدهس المواطنين، رأوا طائرات F-16 وهي تستهدف مجلس الأمة رمز السيادة في تركيا، لماذا تصر هذه الدول كما سماها الأستاذ محمد أوزتورك بعض الدول الحليفة لتركيا، لماذا تصر على إيواء هؤلاء الإرهابيين من تنظيم جولين؟
7: هذا سؤال هام جدا من دون شك. عندما يتم النظر من الخارج، نعم لا ننتظر من الدول الصديقة بأن تقوم بحملات بهذا الصدد، ولكن الكثير من الدول قدمت دعم لتركيا في هذا الصدد وأنهت فعاليتها في تلك البلدان. يجب أن نرى هنا بأن هناك الكثير من العناصر وهناك كثير من اللاعبين في هذه المعادلة، والعلاقات مؤثرة هنا. من جاء طرف آخر طبعا تقوية تركيا، تعزيز تركيا، هناك جهات لا تريد ذلك، ولهذا السبب فأن نضال القوة هنا بعض الأطراف تستخدم ذلك كمساومة أو كورقة رابحة، ولهذا السبب أو كارت رابح، ولهذا السبب وخاصة الدول الأفريقية على سبيل المثال وباكستان كانت هناك تعاون معهم والاتصالات مستمرة أيضا مع البلدان الأخرى، ولكن أنهم يعلمون ذلك ولكن يتغاضون لو عما. إذن فأن هذا المسار ستستمر وستستمر لفترة طويلة، النضال مستمر. نعم الآن تم فهم ذلك بشكل واضح وهذا سيستمر.
0: أستاذ محمد، كما قال الدكتور أوزكان، هذه معركة ستستمر لفترة طويلة، ربما لما تغلغل أو مما فعله هذا التنظيم على مدار سنوات من التغلغل داخل الدول سواء الأوروبية أو حتى في الداخل كما ذكرت، يجب تطهير
6: ودول شرق أوسطية
0: وأفريقيا كما قال الدكتور أوزكان. ولكن الآن ما الذي تملكه تركيا من أدوات حتى يمكنها إقناع هذه الدول التي يعتبر البعض منهم حليف لتركيا للتخلي عن دعم هذا التنظيم الإرهابي بعدما رأى بالصوت والصورة من جرائم هذا التنظيم؟
6: نعم، يعني لدى تركيا أدوات، ولكن أنا ما أرى من البداية بسبب البعض المشاكل أو عقبات، تركيا لم تستطع أن تفهم كما تفضل أستاذ، يعني هناك من يفهم تستطيع تقنعه، ولكن هناك من يفهم ولكن لا تستطيع تقنعه. هناك مقال بالتركية يقول الذي يعني كأنه ينام لا تستطيع تستيقظه.
0: نعم صحيح.
6: هناك دول موجود يعني فهم لا يستيقظون عمدا، ولذلك أظن لدى تركيا الآن كما تفضل أستاذ في كثير من الدول فهموا وأخرجوا عناصر وحتى سلموا بعض العناصر إلى تركيا، وكذلك سلموا المكاتب عندهم يعني إلى مؤسسة المعارف التعليمية. الآن تركيا في أقوى موقف يعني من ما كان عليه في قبل 10 سنوات، يعني لديه دبلوماسية، لديه بعض القوى الناعمة، لديه مخابرات، ولديه التجارة، وتركيا قوة صاعدة، ولذلك لدى تركيا أدوات وتستعمل يعني في حين أو آخر لأن يعني تقضي على هذه المنظمة في الخارج كذلك.
0: نعم دكتور محمد، يعني ربما هذه أو هذا الكفاح وهذا المجادلة كما يطلق عليها باللغة التركية ضد تنظيم جولن الإرهابي على مدار 10 سنوات غيرت الكثير في تركيا، سواء على مجال الصناعات الدفاعية، على مجال السياسة الخارجية، على مجال اسم تركيا بين الدول العالمية وعلى مستوى الإقليم. ما الذي تغير تحديدا من وجهة نظركم بعد هذه المحاولة الفاشلة؟
7: قبل 10 سنوات هناك الكثير من التغييرات، يعني تم توضيح هذه المنظمة وهذا التنظيم بشكل واضح في العالم. الآن تأثير تركيا ازدادت أكثر من ناحية الاقتصادية والسياسية ومن ناحية الأمنية في نفس الوقت وفي كل الجبهات أو الكثير من الجبهات، ولهذا السبب فأن مكافحة تركيا ضد التنظيم كولر مثل ما ذكر أستاذنا، يعني بعض البلدان لا تريد أن تفهم ذلك، ومن دون شك هناك طبعا شتات لتركيا بشكل إيجابي أو بشكل سلبي في نفس الوقت. هناك بعض المجموعات تعمل لصالح تركيا وبعضها ضد تركيا، ولهذا السبب ولكن نرى بأن الجهات الداعمة لتركيا هي كثيرة الآن في تركيا، وهناك الآن مسار طبعا في الحقيقة تركيا تحولت كثيرا من ناحية الطاقة، من ناحية الأمنية، ومن ناحية

0: القيام بالوساطة على سبيل المثال. إذن النضال هذا من دون شك هذا في جدول الأعمال في الأجندة، ولكن الاستمرار أنا أرى بأن سياسة الشتات في تركيا تطورت أكثر بكثير في السنوات الأخيرة، لأن مثل ما ذكرنا بشكل إيجابي وبشكل سلبي في نفس الوقت، وهذا شيء مهم.
1: في هذه النقطة تحديدا دكتور محمد، يعني أبقى معك في هذا السؤال لأهميته رجاء، قضية مكافحة الإرهاب أو تركيا خالية من الإرهاب. الرئيس أردوغان قال بأن هذا الملف تحقق وبدأ المسير في هذا الملف منذ 15 يوليو تموز. تحديدا كيف نجح الشعب التركي في هذا اليوم في التصدي لهذه المحاولة، وبدأت أولى خطوات دخول تركيا إلى مرحلة تركيا خالية من الإرهاب بعد سنوات طويلة عانت فيها من هذا المرض كما سماه الرئيس أردوغان؟
0: صحيح، من دون شك من جهة أخرى يعني تركيا بلا إرهاب هذا شيء مهم جدا. مشروع أيضا أدى إلى تغيير قدر مصير عدة دول في جوار تركيا، وأقول أن هذا المسار هو مهم جدا، وهذا أيضا يظهر مدى قوة تركيا، يظهر بأن تركيا تستطيع بأن تقوم بتحقيق هذا النجاح.
1: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل هذه الملفات التي نجحت فيها تركيا جميعها، يبقى الملف الأبرز بروز دور تركيا في الإقليم وحل مشكلات الإقليم. كيف يمكن الربط، وهل يمكن الربط بدءا ما بين نجاح تركيا في وأد هذه المحاولة الانقلابية وما حققته من نجاحات على المستوى الإقليمي من الوساطة وبروز اسم تركيا على الساحة الدولية؟
2: طبعا يعني إذا يعني عمري تقريبا 66
1: ما شاء الله،
2: وكنت في الجامعة في الثمانينات،
1: نعم،
2: فنعرف يعني ما كان موقف ودور تركيا على ساحة الإقليم وكذلك على ساحة العالمية،
1: نعم،
2: وكانوا البعض في بعض الدول عندما يقع انقلاب عسكري في تركيا أولادكم عملوا هذا الانقلاب. الآن تركيا لها ثقة النفس أولا، وبعد إفشال، أنا يعني أؤكد على هذا الأمر، يعني ليس انقلاب فاشل بل انقلاب تم إفشاله،
1: نعم،
2: من الشعب، من مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس التركي. يعني الآن يعني حصل الثقة بالنفس في تركيا بإفشال هذا الانقلاب. بعد ذلك تركيا قطع شوطا كبيرا في عدة من المجالات كما ذكر أستاذ محمد، يعني تقويتك في عدة مجالات إذن لك يعني بقوة ما نسمى غاشمة، قوة ناعمة، يكون لك دور أكبر، لك أصدقاء، وحتى ليس الأصدقاء ممكن الذي كما قلنا في البداية كحليف ولكن يعمل عليك، إذن يقدرون أو يكون هذا أمر رادع. فيعني خلاصة ممكن نقول دور تركيا ليس فقط في المجال الإقليمي بل كذلك في مجال العالمي ازداد، وأظن يزداد في المستقبل القريب والمتوسط.
1: في هذه النقطة تحديدا الرئيس أردوغان في كلمته في إحياء هذه الذكرى قال بأن تحرير سوريا وسقوط نظام بشار الأسد بدأ من هذه الليلة، حرب قرباغ والوضع في ليبيا بدأ من هذه الليلة. ماذا كان يقصد بهذه الجملة في رأيكم؟
2: يعني بإفشال هذا الانقلاب حصل التقوية المدنيين في الداخل،
1: نعم،
2: وتنظيف المؤسسات الدولية في الداخل، فإذا حصل الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف في تركيا. إذن خرجت تركيا من هذا الانقلاب أكثر قوة،
1: نعم،
2: فبدأ

0: بدوره التاريخي، لأن لها لتركيا يعني خلفية قوية جدا يعني للأخوة، ليس فقط للشعوب الإسلامية كذلك للشعوب الأخرى. يعني إذا نتذكر الدولة العثمانية كان لديها عدالة، فالآن تركيا لها الميراث الدولة العثمانية، فبدأ يعني على أساس الشراكة. فنرى ما ذكره سيادة الرئيس يعني من قرباغ وليبيا والسودان وصومال ودول أخرى قد لا نعرف يعني النشاطات يمشي سريا.
1: نعم.
0: إذن خرجت تركيا قوية من هذا الانقلاب.
1: نعم، بهذا ينتهي النقاش حول ملف حلقتنا الأول من هذه الليلة، وننتقل مشاهدينا إلى ملف حلقتنا الثاني، حيث موقع أنقرة في معادلة المنطقة وجهودها في حل قضاياها والزيارات التي شهدتها أنقرة وإسطنبول خلال هذا الأسبوع.

0: شهدت تركيا خلال الأيام الماضية حراكا دبلوماسيا وعسكريا متسارعا يعكس إعادة تموضعها كمركز ثقل إقليمي مع توافد مسؤولين بارزين من مصر وباكستان ولبنان ضمن زيارات تعزز مسارات التعاون العسكري والتحالفات العملياتية، إلى جانب فتح قنوات تنسيق سياسي أكثر في ملفات إقليمية حساسة تؤكد بها تركيا أنها ماضية نحو دور مركزي يجمع بين الشراكة الصلبة والتأثير الدبلوماسي في محيطها.
1: وصول وزير دفاع مصري وقائد جيش باكستاني ورئيس وزراء لبناني في أيام معدودة إلى تركيا ليس مجرد تزامن بروتوكولي ولا مجاملة دبلوماسية، بل إعادة تموضع محسوب لأنقرة التي بدأت تعرف نفسها باعتبارها مركز ثقل دفاعي. زيارة وزير الدفاع المصري حملت خطابات نيات للتعاون العسكري وأخرى للإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا، خصوصاً في مجال المسيرات التي باتت عنوان النفوذ التركي في الخارج. أما باكستان فالعلاقة معها مختلفة، وليست هذه الزيارة إلا تعميقاً لتحالف قائم ظهر في الاستقبال الرئاسي الرفيع والاجتماعات مع كامل المربع الأمني التركي، بعثت رسالة واضحة تقول إن الشراكة هنا ليست رمزية بل عملياتية تمتد من مكافحة الإرهاب إلى توسيع نطاق المناورات المشتركة. وفي إسطنبول حضرت السياسة بوجه مختلف، زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عكست دورا تركيا أكثر هدوءا وأقرب إلى الوساطة منه إلى الشراكة الصلبة، لقاء في قصر تاريخي على البوسفور ونقاشات عن استقرار شرق المتوسط، فيما بدا رسالة تقول إن أنقرة لا تريد أن تكون طرفاً في الأزمة اللبنانية بل لاعباً قادراً على التأثير في نتائجها.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي في الأستوديو، الأستاذ محمد أستورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، ودكتور محمد أسكان الأستاذ في كلية الدفاع الوطني التركية. أبدأ من لديك دكتور أسكان، ماذا تعكس هذه الزيارات رئيس الوزراء اللبناني قائد الجيش الباكستاني ووزير الدفاع المصري إلى تركيا خلال أسبوع واحد؟
2: باختصار يعني هناك يعني تشكيل أو شكل جديد سيتبلور في المنطقة في باكستان أيضا وفي لبنان أيضا، هذا على علاقة بسوريا وبإسرائيل في نفس الوقت. لهذا السبب يعني في الشرق الأوسط هناك تجديد للاتفاقيات الأمنية، وتركيا الآن أصبحت مركزا، لهذا السبب الآن سننتقل إلى مركز جديد إلى مسار جديد مع الحرب في إيران. أيضا الشرق الأوسط الآن دخلت إلى مرحلة جديدة، ولهذا السبب فيما يتعلق بنظام المظلة الأمنية تركيا بلد قوي جدا، تركيا بلد إسلامي، بلد تركي وتركيا غربية في نفس الوقت، يعني في ثلاث مناطق تريد بأن تؤسس مظلة

0: ظل أمنية جديدة. مثل ما تعلمون خلال الأسبوع الماضي كان هناك قمة الناتو، وفي نفس الوقت الآن في الوقت الحاضر في الشرق الأوسط يعني هناك حاجة إلى مظلة أمنية جديدة في المنطقة. نحن إذا نستطيع تشكيل ذلك إذا فلن تكون هناك اشتباكات. هذا ما تقوله تركيا، وكل بلد هذه استراتيجية جديدة لتركيا. ولهذا السبب أعتقد بأن هناك ستكون هناك زيارات مقبلة وكثيرة، وبشكل موافق سنرى أيضا حركة مرور مكثفة بعد الآن أيضا. وفي منطقة الشرق الأوسط وفي العالم التركي أعتقد بأن الأمن سيظهر على رأس الأجندة في هذه المناطق. وفي نفس الوقت أعتقد بأنني أقول بأن هذه الزيارات هي زيارات عادية وستزداد أكثر بكثير، وهذه هي بداية لمرحلة مغص لبدء مرحلة جديدة. ممكن أن نقيم الوضع بهذا الشكل.
1: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل ما ذكره الدكتور أوزكان من سعي تركيا لإنشاء هذه الشمسية التي تظل ثلاث من أكبر القوى في المنطقة، يعني باكستان، مصر، تركيا، كيف استطاعت تركيا أن تضع أرضية مشتركة لهذه الدول الثلاث، وكيف أصبحت مركزا يدار من خلاله الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة؟
2: نعم، لتركيا علاقات قديمة يعني بكل هذه الدول، كما تفضل أستاذ، يعني لتركيا البعد الإسلامي، بعد الأرقي تركي، وكذلك البعد يعني دولة من الدول الغربية، لأن يعني لو يعني شاهدت إلى الجغرافية، واحد من ثمانية أرض تركيا في أوروبا. لذلك وكذلك يعني في آخر تقريبا عقدين لتركيا سياسة دبلوماسية إيجابية، وكذلك نوعت تركيا محاورها. يعني أولا كانت متجهة يعني تقريبا في خمسة عقود ستة عقود بعد تأسيس الجمهورية متجهة فقط إلى الدول الأوروبية ولا يهتم بالدول الإسلامية أو شقيقة، فتغير هذا الأمر وفي كل الاتجاهات دبلوماسية تجارية وأمور أخرى يعني بدأ التعاون وتوطيد العلاقات. ولذلك الآن وكذلك يعني بسبب التطور التركية في التكنولوجيا والدفاعات الصناعية أصبح مركزا، ولكن كذلك للدول التي مثلا زار التركية وزير الدفاع المصري، مصر لها ثقلها في الدول العربية وكذلك في أفريقيا، خاصة في شمال أفريقيا، وباكستان دولة الوحيدة تمتلك القنبلة النووية ولها ثقلها كذلك. وأظن زيارة رئيس وزراء اللبناني قد يتعلق بالعملية الآن تستمر في وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضي اللبنانية، أظن لها صلة بسبب علاقات التركية وعلاقات شخصية الرئيس أردوغان مع ترامب، لأن ترامب لها قوة الأثر على الإسرائيل. ممكن يعني يريد أن يستعمل هذا التأثير على ترامب لصالح لبنان.
1: وبالتالي دكتور أوزكان، مما ذكره الأستاذ محمد أوزترك، تركيا تسعى لبناء شمسية تعاون بين هذه الدول، وبالتالي في المقابل ما الذي تسعى إليه هذه الدول، سواء الدول التي قامت بزيارة تركيا خلال هذا الأسبوع، مصر، باكستان، لبنان، أو الدول في المنطقة من زياراتها والتنسيق مع تركيا والتنسيق مع العاصمة التركية أنقرة؟
0: يجب أن نرى هنا بأنه الشرق الأوسط ودول قريبة، هناك علاقات حميمة من ناحية الاجتماعية مع هذه الدول، علاقات تجارية منذ 15 سنة ازدادت، وسياحة ازدادت، ولكن طبعا علاقات الأمنية أيضا. ف يعني اللغات منذ 1952 تركيا عضو في الناتو، الآن نرى بأنه عندما نرى للغة مشتركة من ناحية الأمنية، وأعتقد الآن دخلنا إلى مرحلة جديدة، وبهذا الشكل في المنطقة. يعني هناك إسرائيل في المنطقة، يجب أن نقول ذلك بوضوح، وهناك أيضا يعني طقس غير مستقر في المنطقة، ولهذا السبب يعني يجب على إسرائيل بأن لا تشكل مشكلة في المنطقة، يعني مع إطار جديد، ولكن هناك أيضا مسار في لغة مشتركة. مثل هذه الزيارات يجب أن تستمر، ومنذ فترة طويلة نحن كنا بعيدين في مجال الأمن، و ممكن قد يكون هناك مناورات عسكرية مشتركة وما شابه ذلك. هذه مرحلة جديدة وستستغرق طويلا أيضا.
1: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل ما ذكره الدكتور أوزكان من أدوات تتحرك بها تركيا في المنطقة، ربما يكون السؤال: هل تركيا تتحرك في الأقليم والمنطقة كشريك لهذه الدول، كما قال الرئيس أردوغان من قبل، شركاء ودول المنطقة قادرين على حل مشاكلها بأنفسهم، أم كقوة إقليمية مؤثرة في الإقليم تستطيع أن يكون لها بصمة وتأثير على المنطقة ككل؟
2: أظن شيء من الاثنين.
1: نعم.
2: ولكن أكثر تركيا تحاول أن تكون شريكة للدول الأخرى، لأن تركيا أخطأت في وقت انهيار الاتحاد السوفيتي. اقتراب التركية آنذاك كان كأخ كبير للدول الآسيا المركزية ودول التركية، ولكن الآن سياسة تركيا تغيرت، وتدخل تركيا إلى أي دولة كشريك وعلى أساس الرابح رابح، ولذلك أظن هذا مؤثر يعني بين الدول، وهذه سياسة أظن رابحة يعني بين هذا الدول.
1: يعني يتعمل على سياسة رابح رابح كشريك، وفي نفس الوقت قوة مؤثرة تؤثر في المنطقة.
2: ولكن قوة مؤثرة يعني كم يكون لديك صلات وطيدة جيدة صميمة، ولكن إذا لم تكن لك قوة حتى لست أنت فقط تستند عليها وهم كذلك يستندون، مثلا مشكلة أذربيجان، يعني 20% من أراضي الأذربيجان كانت على احتلال ألمانيا.
1: صحيح.
2: يعني دول أوروبية، أنا لا أريد أن أسمي أسماءهم، يطولون الأمر. يعني أراضيك تحت الاحتلال 20%، فلا يتحركون، هناك آلية ولكن لا يفيد. إذن تركيا كانت لها قوة فدخل على الميدان، فاليوم نرى كل الأراضي المحتلة في أذربيجان تم تحريرها.
1: نعم.
2: إذن يكون لديك قوة ناعمة مع قوة ما نسمي غاشمة.
1: نعم. دكتور محمد، يجب أن يكون لديك القوة وكذلك ما تقدمه تركيا كشريك ووسيط لهذه الدول، ولكن ربما يكون السؤال: إلى أي مدى قد تستطيع تركيا الحفاظ على هذا الزخم من الوجود في المنطقة، التداخل في ملفات إقليمية كبيرة وشائكة في ظل تنافس دولي؟ ذكرتم إسرائيل، الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الجميع يتزاحم حول هذه المنطقة.
0: تركيا في الحقيقة ثلاث بحار تحيط تركيا، ولكن في الطرف الآخر هناك حدود برية، سوريا والعراق وإيران وأرمينيا. ولكن الآن طبعا هناك طبعا مشاريع جديدة عبر سوريا، طريق الحجاز على سبيل المثال، وطريق التنمية عبر العراق، وممر زنجسور من عبر أرمينيا إلى أذربيجان. تركيا الآن تحطم السلاسل، وأيضا في الحقيقة أوروبا الآن تحاول فرض الفيزا تأشيرة الدخول من أجل قطع هذه السلسلة. ولكن من ناحية تحرك الإنسان ومن ناحية الاجتماعية في نفس الوقت، عندما نتحرك من هذا القبيل نرى بأن فالحقيقة القوة ليس لتركيا فقط، وإنما القوة ستكون للمنطقة بأكملها. وفي هذا الصدد أعتقد أن أرى المرحلة الجديدة بأنها إيجابية جدا. وأيضا أعتقد بأن الدول في الشرق الأوسط الآن بدأت تعرف ما يحصل، وإذا إذا ليس العداوة، وبهذا الصدد لا يمكن تحقيق السلام. ولكن الشيء الذي حصل خلال 10-15 سنة الأخيرة، الآن بدأنا بمرحلة جديدة بعد هذه المرحلة، والدول أيضا بدأت تنظر بذلك. هذا لا يعني بأنه سوف لا تكون لك مشكلة، كلا ستكون، ولكن برؤية موحدة يجب أن نطور هذه الرؤية، وتركيا تحاول بأن تكون تأخذ دور طريقي في هذه الرؤية.
1: وبالتالي في هذه الرؤية التي ذكرها دكتور أوزكان أستاذ محمد، ما الذي يمكن لتركيا أن تقدمه لهذه الدول، دول المنطقة، حتى تحافظ على هذا الزخم وهذا الوجود في المنطقة كقوة مؤثرة وشريك لدول الإقليم؟
2: يعني كما قلنا الشراكة مهمة، وأظن شراكة كذلك في عدة مجالات. مثلا تركيا تطورت في الصناعات الدفاعية، وهذا هذا التطور أعطى لها القوة. فأظن لتركيا إذا يعمل، أولا هناك طبعا دول مختلفة، يعني هناك دول لم يتطور كثير، هناك دول لها مشاكل داخلية، مثلا السودان، ليبيا، الصومال. فهناك عدة آليات أظن تركيا تستطيع أن تقدم، مثلا في بناء الدولة، ولكن كشريك. نعم. كما قلت، ليس يعني
1: كمبدأ رابح كما ذكرتم،
2: كأخ كبير. وتركيا تحاول اليوم في مثلا في ليبيا اقتراب الشطري الغربي والشرقي ليبيا، وكذلك في الصومال، وكذلك في السودان تسعى. يعني ممكن تحل المشاكل في الأزمات، وتدعم الحكومات في تطوير في عدة مجالات. يعني تركيا لديها الصلاحيات، ممكن تشاطر مع هذه الدول.
1: نعم. وبالتالي هناك سؤال أخير في هذا الملف لكليكما الدكتور أوزكان والأستاذ محمد، يعني هل أنقرة اليوم أصبحت محطة مركزية لحل أي أزمة أو مشكلة في الإقليم، أم أنها مرحلة مؤقتة بسبب الظروف الإقليمية والوضع العالمي؟ لديكم الدكتور أوزكان.
0: أنقرة مركز، وفي دور طليعي، لأنه هناك اتصال بهويات متعددة وبدبلوماسيتها. تركيا في هذه المنطقة بدون دعم من البلدان الأخرى لا تستطيع بأن تقدم هذه المرحلة الجديدة. والذين يتحدثون بنفس الإحساس هم الذين يستطيعون العمل، ما قاله مولانا جلال الدين الرومي. ولهذا السبب أعتقد بأن هذا ستكون هناك انعكاسات لهذا التحول من ناحية سياسية ومن ناحية أخرى. الآن أيضا مصر أيضا وباكستان أو المملكة العربية السعودية أيضا، هذه ليست منافسة وإنما البدء بالمبادرة، وأن يكون هذه المبادرة إيجابية، وأن يكون هناك ساحة منافسة جديدة وتعاون جديد في هذه الساحة. هذا واضح جدا، ليس هذا مسألة الريادة وإنما الشراكة. أعتقد الكثير من البلدان فهمت ذلك، وسيكون هناك إحساس مشترك في هذا الصف.
2: شاطر الفكرة، جميلة، لأن يعني تركيا أصبحت مركزا صحيح، ولكن لكل قوة لها حدود، فشفنا هذا الأمر.

0: القضيتين اثنين في أوكرانيا، يعني على أساس القوة، قد يفكر أحد روسيا يعني يقضي على أو تقضي على أوكرانيا في يومين أو أسبوعين أو شهرين أو سنتين، ولكن ما زال تستمر الحرب.
1: نعم.
0: وكذلك الولايات المتحدة فهمت حدودها في إيران، تركيا كذلك لها حدود، ولكن كما تفضل الأستاذ شيء مهم، يعني لا بد من تآزر بين الدول الإسلامية. إذا يكون مثلا أقل الشيء يعني يتحقق هذا الآلية الرباعية بين باكستان، تركيا، السعودية ومصر، وقابلة للتوصيع للدول الأخرى، إذا نحن نحل مشاكلنا وأزماتنا من جانبنا، وكذلك هذا يكون رادعا ليس فقط للدول في المنطقة، للدول العالم كذلك.
1: نعم، بهذا ينتهي النقاش في الملف الثاني من حلقة الليلة. نذهب الآن مشاهدينا إلى الملف الثالث والأخير من هذه الحلقة، حول زيارة قائد القوات البحرية التركية إلى سوريا ضمن مسار التعاون العسكري المشترك بين أنقرة ودمشق.

0: قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن زيارة قائد القوات البحرية التركية أرجمان تطاطلوغلو برفقة عدد من السفن الحربية إلى مدينة اللاذقية في سوريا جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وجهود إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، وذلك بعد أيام من زيارة 5 سفن لقيادة القوات البحرية التركية ميناء اللاذقية السوري لتعزيز التعاون العسكري في المجال البحري بين البلدين.
1: صافرات فرقاطة تركية تدوي من الساحل السوري، حدث غير مسبوق لسفينة حربية تركية منذ أكثر من 15 عاما. 5 سفن حربية تابعة لقيادة القوات البحرية التركية وصلت على متنها وفد عسكري رفيع بقيادة قائد القوات البحرية التركية أرجمان تطليولو إلى ميناء اللاذقية السوري لتعزيز التعاون العسكري مع سوريا وفق تأكيد وزارة الدفاع التركية. وزارة الدفاع السورية بدورها قالت إن قائد القوات البحرية العميد محمد السعيد بحث مع تطليولو سبل تطوير التعاون في المجال البحري بما يسهم في تطوير التنسيق المشترك وتبادل الخبرات ويخدم مصالح البلدين. وصول سفن حربية تركية إلى ميناء اللاذقية السوري وإن كان يقرأ كحدث طبيعي في مسار العلاقات المتينة التي تجمع أنقرة بدمشق في العهد الجديد لسوريا، إلا أنه يحمل أيضا رسائل عابرة للجغرافيا السورية. أنقرة تقول إن استقرار سوريا من استقرار تركيا والمنطقة، شعار ينعكس على أرض الواقع بالتعاون العسكري المتصاعد في كافة المجالات بين تركيا وسوريا، ويرتبط البلدان الجاران بشراكة أمنية وعسكرية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات القادمة من أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار وتقويض السيادة السورية. شراكة شملت أيضا تبادل الخبرات العسكرية والدعم التقني واللوجستي وتكثيف التعاون الاستخباراتي لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب بما يضمن الاستقرار الإقليمي.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي في الأستوديو، الأستاذ محمد أستورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، والدكتور محمد أوسكان الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني التركي. أبدأ من لديكم دكتور أوسكان، ما دلالات هذه الزيارة؟ قائد القوات البحرية التركية في دمشق وسفن وقطع حربية تركية في ميناء اللاذقية السوري.
2: هذه رسالة واضحة في تركيا، بلد بحر المتوسط، شرق المتوسط. الشيء الثاني ليس فقط أمن البري، وإنما الأمن البحري لسوريا مهمة جدا بالنسبة، ولهذا السبب فإن تركيا تريد التعاون مع سوريا في مجال البحري أيضا، وهذا انعكاس للعلاقات.

0: علاقات، هذا شيء، ولكن ولو أنه تأخر لو قليل، ولهذا السبب فأن هذه الزيارة اللاذقية ليست رمزية وإنما مهمة جدا ورسالة جديدة من تركيا إلى سوريا وللمنطقة.
1: وبالتالي في ظل هذه الزيارة قائد القوات البحرية وهذه القطع العسكرية التي وصلت من اللاذقية، أستاذ محمد، أين تقف العلاقات التركية السورية على صعيد التعاون في المجال العسكري أو حتى التنسيق السياسي وبقية الملفات؟
2: نعم، يعني طبعا هذه رسالة يعني واضحة لدول المعادية لسوريا ودول أخرى.
1: نعم،
2: لأن هناك فرقاطة، هناك قائد القوات البحرية كما تفضل أستاذ، رسالة واضحة: نحن مع سوريا واستقرار سوريا استقرار تركيا. رسالة واضحة جدا. ويعني لابد أن نفهم سياسة تركيا في السورية. أولا، كما ناقشنا الأمر على باب الشراكة، فتركيا مع سوريا على أساس الشراكة، ولكن هناك دور مهم جدا، يعني قسمه ممكن نشاهد وقسم لا نشاهد. أولا تركيا، لأن أنا زرت سوريا، أظن أستاذ كذلك،
1: نعم.
2: أنا سمعت يعني بعد الثورة مباشرة، يعني 15 يوما من الحدود تركيا إلى سويدا، حتى أجريت لقاء مع حكمة الهجري. نعم، هناك رجال أخرى، فشفت بعيني الأمي ما الوضع السوري. يعني هناك مدن مدمرة جدا، وليس هناك أمن، ليس هناك شرطة. فتركيا أولا تحاول أن تكون هناك تنظيم البيت، أولا هذا مهم جدا، لأن إذا يعني يتم تنظيم البيت في سوريا فلم تكن هناك مشكلة الإرهاب للتركية من سوريا، لأن لدينا الحدود ما يصل إلى 910 كيلو.
1: صحيح.
2: والشيء الثاني، تركيا يفتح الباب للسورية على العالم الإسلامي، عالم العربي، عالم الأوروبي، وعالم الدولي.
1: يعني قمة الناتو، تم دعوة الرئيس السوري لحضور قمة الناتو في أنقرة.
2: يعني من قبل كذلك تم لقاء أحمد الشرع في واشنطن التي كانت تحسبها إرهابيا.
1: نعم.
2: فكذلك دعوة الشرع إلى
1: قمة
2: حلف ناتو ولقاء مع ترامب، فهذا براءه أقل.
1: نعم.
2: فأنا أريد أن أشير إلى هذا الأقل، لأن مثلا رفع السورية من القائمة
1: الدول الرعاية للإرهاب.
2: نعم، فهناك عقلية بالشراكة. وأنا أكرر، أعود أكرر، أقول إذا يكون تنظيم بيت سورية فهذا يفيد لتركيا، ويكون استقرار سوريا استقرار تركيا.
1: من أجل هذا الاستقرار دكتور أوزكان، من أين يمكن أن يبدأ التعاون ما بين تركيا وسوريا؟ الأسبوع قبل أسبوعين تقريبا وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي كان في سوريا.
2: نعم.
1: وهذا الأسبوع قائد القوات البحرية. من أين يمكن أن يبدأ التعاون على كافة المستويات ما بين البلدين، وإلى أين يمكن أن ينتهي؟
0: في مجال الأمن، يعني الطرفان، أعتقد الأمن، مشكلة الأمن ليس هناك بين الطرفين، والكثير من السوريين البدء يتحدثون اللغة التركية، يعني هناك لغة مشتركة، وهناك أيضا يعني ربط ولهذا السبب أعتقد بأن هذا الترابط سيستمر لأعوام طويلة بين البلدين.
1: وفي حال استمرار هذا التعاون بين البلدين في المجالات كافة كما قال الدكتور أوسكان أستاذ محمد، كيف يمكن لهذا التعاون أن يصبح عام

0: عامل مؤثر على الاستقرار في المنطقة وخاصة شرق المتوسط.
1: نعم، يعني كما قلت الآن، يعني سوريا خرجت من حرب أهلي يعني استمرت تقريبا 13 سنة، فما زال هناك عمل كثير في داخل سوريا. لأن أولا مثلا أقول لك رقما لتكلفة التدمير في سوريا على الأرقام وحسابات الأمم المتحدة، 150 مليار دولار لابد لإنقاذ السورية من جديد.
0: نعم.
1: فأظن أهم الشيء أعود وأقول من جديد تنظيم بيت سورية، هذا تفيد لسوريا كذلك، لأن يعني ما نسمي المنظمة الإرهابية على حدود سوريا
0: نعم.
1: الآن تقريبا انتهى، فهناك ما يسمى داعش كذلك يقضى عليه، ولكن يبقى هناك مشكلة واحدة، الأراضي المحتلة من طرف الإسرائيل. أنا أظن تركيا تحاول لحل هذا المشكلة، فنتذكر يعني قبل أيام أو يوم يومين صرح ترامب لإسرائيل انسحاب من أراضي اللبنانية والسورية، لأن لا أحد يعني هو اتصل ببنيامين نتنياهو وقال
0: صحيح.
1: له انسحب من سوريا وانسحب من لبنان لأن لا أحد يريدك هناك.
0: نعم.
1: يعني وراء هذا التصريح من يعني قال لترامب أنه يقول هذا الأمر؟ لذلك يعني تحقيق الاستقرار والأمن للسورية يفيد لتركيا وللمنطقة كذلك، لأن يؤثر كل الدول في الإقليم.
0: نعم، سؤال أخير نختم به هذه الحلقة إلى الدكتور أوزكان وإليك أيضا أستاذ محمد
1: نعم.
0: أزدرك. بعد 10 سنوات على المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من يوليو تموز، استطاعت تركيا بناء وإعادة ترتيب بيتها الداخلي. هل نشهد الآن نقل هذه المقاربة إلى دول الإقليم للمساعدة في إعداد وإعادة ترتيب البيت من الداخل حتى تستقر هذه الدول ويستقر الإقليم بصورة كبيرة؟
2: Şimdi şöyle, şunu söyleyeyim. Bu çok iddialı olmamak lazım.
3: Men don şak yani kat takun مشاكل داخليه دائما. ولكن مصير تركيا الآن، مصير تركيا ومصير المنطقة أيضا بدأت تندمج مع بعضها البعض. موضوع الإرهاب، موضوع الأمن، موضوع الاقتصاد، موضوع التعاون، موضوع السياسة الخارجية والتأثيرات الخارجية. ولهذا السبب فأننا رؤية كل هذه المشاكل في داخل إطار واحد، هذا شيء مهم جدا، وأعتقد أمر يبعث على الأمل في المستقبل.
1: نعم، يعني الظروف كل دولة تختلف، لذلك ممكن هناك نماذج يستفاد من تجربة التركية، هناك ممكن لا يستفاد، ولكن أظن أهم الشيء بعد انقلاب عسكري تم إفشالها في تركيا أن أصبحت للمدنيين يد العليا على المؤسسات الأخرى خاصة دفاعية. هذا أظن قد يكون نموذج الأحسن يعني لدول الأخرى كذلك.
0: نعم. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد أزترك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، شكرا جزيلا لك. أشكرك كذلك الدكتور محمد أزكان الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني، شكرا جزيلا لكم.
4: شكرا جزيلا.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. نلقاكم دوما على خير الخميس القادم 9 بتوقيت تركيا. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.

0: دون غيره.
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
0: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

انسانوں کو قتل کیا

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يأتيكم الاثنين القادم في الأوقات التالية.
1: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا احنا.
3: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

استمرار الضربات الأمريكية على إيران لليوم التاسع على التوالي، وطهران ترد باستهداف مواقع في الأردن والكويت والبحرين، وواشنطن تؤكد انفتاحها على الحل السياسي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رات عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي وتتابعون

في نشرتنا أيضا، شهد وجرح برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اعتداء للمستوطنين على بلدة جرير في الضفة الغربية. تحضيرات في لندن لاستلام زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي برينهام منصبه كرئيس للوزراء خلفا لكير ستارمر.

0: أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة التاسعة على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إنها ستواصل عملياتها لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية، مشيرة إلى استهداف مراكز قيادة ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية. في المقابل، أفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع ذوي انفجارات في مدن سيريك وبندر مهشهر وبندر الإمام الخميني جنوبي البلاد. كما أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح طفيفة خلال تفجير ذخيرة غير منفجرة تعود لطائرة مسيرة إيرانية أسقطت شمالي العراق. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إلى أن الحادث وقع السبت الماضي، مشيرة إلى أن الجمعة الماضي شهد مقتل جنديين وفقدان ثالث إثر هجوم إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الأردن. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية غربي إيران. وقال الحرس الثوري إنه استهدف بصواريخ باليستية طائرات عسكرية أمريكية في مطار العقبة ومستودعات للقوة الأمريكية في منطقة الأزرق بالأردن، وأضاف أنه دمر منظومة إنذار مبكر وحظيرة للطائرات المسيرة في قاعدة علي سالم بالكويت. كما أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز أركيو 11 ريفين في منطقة رامشير بمحافظة خوزستان جنوبي غربي إيران. كما قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتين نفطيتين انفجرتا وتوقفتا عن الحركة جنوبي مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري أن ناقلتين كانتا تعتزمان عبور مسار وصفه بغير الآمن جنوبي المضيق من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأكد أن الوجود العسكري الأمريكي في المضيق لا يستند إلى أي أساس قانوني، مهددا بمنع تصدير النفط والغاز عبر مضيق هرمز إذا استمرت الهجمات الأمريكية. هذا وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق سفارة الإنذار في أنحاء البلاد تحذيرا من تهديدات جوية قادمة من إيران. ونقل تلفزيون البحريني أن منظومة الدفاع الجوية اعترضت ودمرت أهدافا جوية إيرانية في سماء المملكة. كما أعلن الجيش الكويتي أن منظومة الدفاع الجوي تتعامل مع تهديدات لطائرات مسيرة إيرانية. يطلعنا على تفاصيل الزميل أمير جابر، ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران. إذا أمير، إسرائيل عضو في الكنيست فيها يقول إن تصعيدا مع إيران والشيك، هذا ما تقوله أيضا واشنطن، الحرب ستكون أوسع مع إيران. كيف تتابع طهران كل هذه المواقف؟
1: رسميا الخارجية الإيرانية وعلى لسان إسماعيل بقائي في المؤتمر الصحفي هذا اليوم تحدث بأن إيران مستعدة للدفاع عن أراضيها وعن سيادتها، وقال طالما هناك قصف وضربات أمريكية فمن الطبيعي أن نقوم بالرد وندافع عن البلاد. بالإضافة إلى هذا التصريح، أميرة، إسماعيل بقائي أشار إلى أن إلى مساعي الوسطاء للتهدئة وإنهاء هذه الجولة من الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وأعلن بأن طهران تلقت بعض المقترحات من الوسطاء. هكذا أكد إسماعيل بقائي، الواضح بأن قطر وباكستان هناك

0: موجود. وأيضا وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني ذهب إلى إسلام آباد حاملا معه رسالة من الرئيس الإيراني تتعلق بالأوضاع في المنطقة وكذلك التطورات في مضيق هرمز. في نهاية هذا الأسبوع أيضا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور طهران، وهذه الزيارة وصفها الناطق باسم الخارجية بأنها في غاية الأهمية. أولا هي تأتي بعد زيارة علي الزيدي إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي، ومن ثم يوم أمس كان في قطر وهو مع والتقي بأمير دولة قطر، وقطر أيضا هي وسيطة، ويبدو العراق يريد أن يدخل على خط الوساطة ما بين طهران وواشنطن. ولكن هناك تصريح أيضا مهم في المؤتمر الصحفي للناطق باسم الخارجية، تحدث بأن الإصرار على ثنائية الحرب أو التفاوض ليس مفيدا الآن لبلادنا. هنا يشير إلى الانقسام في الداخل أميرة حول بعض الجهات وبعض الأحزاب والتيارات تدعو الحكومة الإيرانية عدم التفاوض مع الولايات المتحدة والاستعداد الشامل للحرب وللصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهناك من يدعو إلى التفاوض وإلى الاتفاق والتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وتجنب تداعيات هذه الحرب الدامية الآن في جنوب إيران. منذ 8 تموز وحتى الآن أميرة، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي إلغاء مذكرة التفاهم على خلفية استهداف إحدى السفن التجارية، الحديث هنا عن مقتل أكثر من 50 مواطن إيراني بالإضافة إلى 517 مصاب في عدد من المحافظات الإيرانية. صباح هذا اليوم الضربات الأمريكية وصلت إلى شمال غرب البلاد، نتحدث عن مدينة تبريز وهناك قتيل وعدد من المصابين، بالإضافة إلى مدينة أخرى باسم مدينة أرومية أيضا في شمال غرب البلاد وعدد أيضا من المصابين في هذه المدينة في استهداف مقرات عسكرية في هذه المحافظات الواقعة في شمال غرب البلاد. التطورات الميدانية أميرة تشير إلى أن الساعات والأيام القادمة ستشهد تصعيد عسكري، ولكن طهران تقول بأنها معنية أيضا بخفض هذا التصعيد إذا ما انتهت التحركات والضربات الأمريكية على الأراضي الإيرانية وكذلك التحركات في مضيق هرمز.
1: نعم، الزميل أمير جابر مراسل ترت عربي كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك أمير. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن طهران ترسل إشارات تدل على رغبتها في التفاوض.
2: من المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا وخاليا من الرسوم ومن كل ما تفعله إيران ضد السفن. لا يمكن لإيران الحفاظ على مذكرة تفاهم سارية المفعول إذا كانت تنتهك بنودها. نحن منفتحون على الحل الدبلوماسي، وهم مستمرون في إرسال إشارات تدل على رغبتهم في الحوار والتفاوض، لكننا نرد على سلوكهم، وسلوكهم يتمثل في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السفن.
1: من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الأخيرة على إيران نفذت تكريما للجنود الأمريكيين القتلى في المنطقة، مشيرا إلى إيران أو أنها تكبدت خسائر عسكرية فادحة وأن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز وفق تعبيره.
3: إننا نشعر بحزن شديد، لكن كما تعلمون فإن هؤلاء الأبطال العظماء كانوا يقاتلون في الخارج لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. لقد تضررت إيران بشدة وقد خسرت كل شيء تقريبا. على الصعيد العسكري لم يتبقى لها إلا القليل، بعض الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات التصنيعية، لا شيء يذكر. نحن نسيطر على المضيق وهم لا يسيطرون على أي شيء. لقد وجهنا لهم ضربة قوية أخرى وفعلنا ذلك تكريما للجنود الثلاثة القتلى.
1: وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد إلياس فرحات. سيادة العميد أهلا بكم. إذن سيادة العميد، القيادة المركزية الأمريكية سنتكم تتحدث

0: عن موجة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران، الرئيس ترامب يصفها بأنها قوية جدا. في ضوء هذه الحملة العسكرية التي تمادت إلى 9 أيام متتالية، هنا سيادة العميد نسأل، هل يعني ذلك غياب ربما أهداف استراتيجية عالية القيمة لدى واشنطن، أم هي استراتيجية متعمدة لاستنزاف طويل الأمد؟
1: سيدتي، هذه الجولة هي جولة قائمة بحد ذاتها منذ 9 أيام ونحن في اليوم العاشر.
0: نعم.
1: لكن الرئيس ترامب والبنتاغون لا يريدون أن يعتبروها جولة، يعتبرونها عملية قصف ليلي. كما أن الرئيس ترامب يتفادى يعني أي إيجاز عسكري للصحافة حول الحرب، ونفس الأمر ينطبق على وزير الدفاع هيكس الذي لم يعقد أي مؤتمرا صحفيا يوضح فيه ماذا يجري. لكن الميدان يثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية تقصف محيط مضيق هرمز من الجنوب حتى ميناء شابار على في محافظة سيستان وبلوشستان قرب الحدود مع باكستان، إلى مدينة بندر عباس، إلى جزيرة خاسك، إلى جزيرة قشم، إلى محافظة فارس، من أجل الحد من قدرات إيران على إغلاق مضيق هرمز. وقصفت الكثير من الأهداف وأحدثت دمارا بما في ذلك قصف جسرين من محافظة فارس إلى مدينة بندر عباس، لكن إيران استمرت بإغلاق المضيق. وهذا ما قاله نائب الرئيس جي دي فانس منذ 3 أيام، أن المضيق لا يفتح إلا بالدبلوماسية، وأن قدرات إيران ولو بأسلحة بدائية ممكن أن تغلق المضيق. حاليا تصريح الرئيس ترامب الذي أذعتموه قبل قليل وبيانات البنتاغون وقيادة الوسطى كلها تشير إلى أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق وأن الحالة المرور عادية، وهذا الكلام موجه إلى مجتمع وول ستريت ومجتمع النفط لكي لا يرتفع سعر النفط، بينما تبين أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية لم يعبر إلا ثلاث سفن فقط، يعني من أصل 150 يوميا كانت تعبر.
0: وربما هي مقصودة من جانب الولايات المتحدة سيادة العميد، عندما تتحدث عن السيطرة على المضيق هو مقصود ربما بالنسبة للمعنويات وتأثير ذلك في الرأي العام. وهنا نسأل أيضا في هذا السياق سيادة العميد، أيضا تأتي تصريحات أو شبكة CNN وصفت تصريحات الإيرانية بأن بنجاحها في استهداف أصول عسكرية أمريكية بأن ذلك ادعاءات ثبت عدم صحتها في المناسبات السابقة. تهران تصر على دقة تلك المعلومات، وهو ما تمثل فعليا في اعتراف واشنطن بمقتل جنديين وفقدان آخر ثالث في الأردن. وهنا نسأل عن هذه الفجوة بين الروايتين الرسميتين الإيرانية والأمريكية، وهل تحولت الحرب أو المعركة الإعلامية إلى حرب موازية بقدر الحرب الميدانية أيضا؟
1: يعني الحرب الميدانية شملت بوضوح وباعتراف الجميع قصف أهداف في إربيل وفي السليمانية لتجمعات معارضين إيرانيين أكراد كانوا يتحضرون على حد ادعاء الحرس الثوري للدخول إلى إيران، كما قصفت مواقع ثكنات في الكويت، عريف جان وعلي السالم، وثكنات فيها تواجد للجيش الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك قصفت قاعدة الظفرة، ثم مقر الأسطول الخامس في البحرين، ثم قاعدة الأمير حسن وقاعدة موفق السلطي في الأردن، وأخيرا قصفت تجمعا فيه بعض الأمريكيين في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية وقريبة من الحدود العراقية، ثم مطار العقبة، حيث قال الإعلام الإسرائيلي أن هناك طائرات أمريكية كانت هبطت و موجودة في هذا المطار. هذا يعني لا يمكن إنكاره كون الإعلام العالمي من مختلف الاتجاهات قد ذكره. أما الفعالية مدى حدوث أضرار فقد ظهر ذلك في بيان الأمريكي حول مقتل جنديان وفقدان ثالث. وأنا أتوقف عن كلمة فقدان، ماذا يعني فقدان؟ هل عادة المفقود يكون تحت الركام أو تحت الدمار؟ وهذا يعني أن هناك أبنية قد انهارت جراء هذا القصف، ما يعني أن هناك فعالية في هذا القصف الإيراني لم نلمسها من قبل.

0: لذلك هذه الحرب التي يهدف منها الرئيس ترامب إلى تطويع إيران وإرغامها على فتح مضيق هرمز، وهو كما يقول أنه وفقا لاتفاقية الإطار، أو كما قال روبيو أنهم يخالفون اتفاقية الإطار. اتفاقية الإطار كلها جزء واحد، يعني إذا أخذت القسم المتعلق بهرمز نعم إيران تخالف، لكن إذا أخذت القسم المتعلق بالأرصدة المالية الولايات المتحدة لم تفي بالتزاماتها، إذا أخذت القسم المتعلق بوقف
1: كل
0: إطلاق النار
1: يقرأ
0: والحفاظ
1: بنود
0: على
1: تلك
0: وحدة
1: المذكرة
0: السكان
1: على
0: والسلامة الأراضية.
1: شاكلته هنا.
0: لا
1: سيادة
0: لا لا
1: العميد،
0: هي
1: أعود
0: لا
1: معك
0: لا
1: إلى
0: لا
1: ضربات
0: يجوز
1: الإيرانية
0: لا يجوز
1: الأخيرة.
0: تفريقها.
1: نعم،
0: لا يجوز.
1: أعود معك إلى ضربات الإيرانية التي أشرتم إليها هنا سيادة العميد، والتي استهدفت قواعد في الأردن والكويت والبحرين وعمان، وهي دول كما تعلم ترتبط بعلاقات أمنية وثيقة مع واشنطن، لكنها ليست طرفا مباشرا في هذه الحرب. وهنا نسأل عن انعكاسات هذه الهجمات التي تستهدف هذه الدول على علاقاتها مع واشنطن وطهران مستقبلا، ثم ألا تضع هذه الضربات إيران مستقبلا في معضلة أو أمام معضلة إعادة تموضع استراتيجي؟
0: يعني هذه العمليات القصف التي تقوم بها القوات الإيرانية على مواقع في بعض دول الخليج، تقول الحرس الثوري أن هذه مواقع أمريكية، لكن في بعض الأحيان تمس مثلا فنادق، يقولون أن هذا الفندق ينزل به بعض الجنود الأمريكيين. حتى الآن الدول التي تتعرض للقصف تكتفي فقط بإدانة الهجوم الإيراني واستنكاره، لكنها لا تعلن التصدي له، وهذا أمر مهم جدا. يعني دولة مثل الكويت والإمارات والبحرين لديها قوات جوية ولديها قوات بحرية، وإمكانها أن تشارك في الحرب لتدافع عن نفسها في حال اعتبرت أن الهجمات الإيرانية تستهدف سيادة دولتها ويعني رصيدها الوطني، لكنها حتى الآن لم تعلن أنها سوف تدافع عن نفسها وتشارك بالحرب ضد إيران. وبالوقت نفسه أيضا لم نسمع أحد ينتقد الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية دولة قوية ولها تواجد في المنطقة، وليس المطلوب من أي أحد يعني أن يعني يعترض عليها، لأن ثمن الاعتراض على الولايات المتحدة الأمريكية كبير جدا، وخصوصا في مثل هذه الدول. لذلك يعني هناك شح في المعلومات الحقيقية بالضبط حول القرار الخليجي. ما هو فحوى القرار الخليجي؟ هل الاكتفاء بهذا القدر من الأضرار، أم هناك تحول إلى
1: شكرا
0: المشاركة في الحرب، أم يعني أم هناك تسوية جديدة يبحثون عنها في مكان ما؟ يعني
1: سيادة العميد المتقاعد إلياس فرحات، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنتم معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لكم سيادة العميد. نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في عدد من بلدات جنوبي لبنان بالتزامن مع تحليق طائراته المسيرة فوق بيروت ومناطق أخرى. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيتا بقضاء نبطية، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان. وأضافت أن عمليات التفجير طالت أيضا بلدتي دير سريان وبيت يحون في قضائي مرج عيون وبنت جبيل، فيما ألقى الطائرة المسيرة قنبلة صوتية على بلدة المنصوري بقضاء صور. إلى ذلك، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وتعزيز الدعم المقدم للجيش اللبناني.
2: بعد جولة مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل، يحط الرئيس اللبناني جوزيف عون الرحالة في الولايات المتحدة في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أملا في أن تدفع نحو تنفيذ اتفاق الإطار. وفي مستهل لقاءاته، سمع عون من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيدات بالتزام بلاده بدعم التنفيذ الناجح لاتفاق الإطار مع إسرائيل، ودعم مواقف عون والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة. ويعقد عون خلال الزيارة أيضا لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها جنوب لبنان. ويسعى عون إلى عرض خطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان خلال لقائهما المرتقب الثلاثاء المقبل. وسبق أن أفصح عن عزمه الطلب من ترامب ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل بعد اتفاق لا يزال يواجه عراقيل في التنفيذ وخروقات مستمرة في وقت يحيط فيه الغموض مسار المفاوضات عقب تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية دون تحديد موعد جديد. كما يسعى عون إلى ضمان الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعود الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. وتأتي هذه الزيارة في لحظة حاسمة بالنسبة إلى لبنان، حيث تحتل القوات الإسرائيلية مساحة واسعة من جنوب البلاد، ولا يزال مئات الآلاف من اللبنانيين نازحين في أعقاب الهجمات الإسرائيلية، فيما يرفض حزب الله بشدة المحادثات المباشرة التي تجريها الحكومة مع إسرائيل وجهود الدولة لنزع سلاح الجماعة. أواب أيوب، تارتا عربي.
1: استشهد فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدتي دير جرير شرقي رام الله إثر هجوم شنه مستوطنون بحماية من القوات الإسرائيلية وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت نار على سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين شرقي رام الله. وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتشمل الاعتداء بالضرب وإطلاق رصاص الحية وإحراق الممتلكات. للنقاش ينضم إلينا من نابلس المدير العام لدائرة المجتمع المدني وحقوق الإنسان في منظمة التحرير الأستاذ قاسم عواد. أستاذ قاسم أهلا بكم. إذن أستاذ، وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد المواطنين عودة فراخنة وأحمد أمو مخو برصاص مستوطنين كما ذكرت في بلدة دير جرير. مصادر محلية أخرى في المقابل أفادت بأن قوة الاحتلال أطلقت النار على سيارة إسعاف كان بداخلها أحد المصابين. كيف توثق دائرتكم مثل هكذا حوادث هنا أستاذ قاسم لتقديمها كملفات قانونية مستقلة أمام الدوائر الدولية المعنية باعتبار أن استهداف طواقم طبية جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني؟
3: مساء الخير. بالنسبة للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، هناك فرق متخصصة تابعة لدائرة حقوق الإنسان تنتشر في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل محافظة القدس، تقوم ووفق معايير المحكمة الجنائية الدولية بالتوجه إلى أماكن وقوع الجرائم ومعاينة مسرح الجريمة، ومن ثم تعبئة الاستمارة الخاصة بهذه الجرائم والمعتمدة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وفق شهادات مشفوعة في القسم ويتوفر فيها مقبولية الدليل كافي لإدانة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم المرتكبة. وفي الحدث الذي وقع في دير جرير نحن نتحدث على عملية إعدام ميداني طالت شابين فلسطينيين، لكن بالإضافة إلى هذا الاستهداف يصعد الاحتلال الإسرائيلي من هجماته وعشرات بل مئات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس قتلوا على يد آلة القتل والقمع الاحتلالية، ومن ثم توجهت طواقمنا وأخذت هذه الإفادات المشفوعة في القسم وفق مقبولية الدليل وراكمتها في ملفات قانونية تم تحليلها وفق نمط الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وتم تقديمها.
1: نبقى في نمط هذه الجرائم هنا أستاذ قاسم. بالنسبة لدير جرير هاجم نحو 150 مستوطن البلدة من 4 جهات مختلفة بحماية مباشرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان. ما تصنيف دائرتكم لمثل هكذا جرائم هنا أستاذ قاسم؟ هنالك تزامن بين فعل استيطاني إلى جانب حماية رسمية من سلطات الاحتلال.
3: يعني بداية نحن نتعامل مع هذا النمط على أنه هو النمط الأعلى خطورة بعد الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في غزة. لماذا؟ لأن مجرم الحرب بن غفير قام بتوزيع 35 قطعة 35 ألف قطعة سلاح من نوع M16 وهي أمريكية الصنع على عصابات المستوطنين في الضفة الغربية، وتم تنظيم الوجود المسلح الاستيطاني من خلال مجموعتين تدعيان فتيان التلال وتدفيع الثمن لدى عصابات المستوطنين. عقدت 300 معسكر تدريبي للفتية المستوطنين المنتشرين في مستوطنات الضفة الغربية، وكان الهدف منهم رفع مستوى تحفيزهم على الاعتداء والقتل بحق المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي إلحاق الضرر الأكبر الممكن بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. عطفا على ذلك، هذا الاعتداء يشكل واحد من الاعتداءات الأشد خطورة التي تعرضت له دير جرير، بالإضافة إلى بلدتي سنجن وترمسعية، بالإضافة إلى المغير. تتعرض بشكل يومي على مدار الأسبوع الماضي إلى نفس هذه الوتيرة من الاعتداءات المنظمة، القصد منها تنفيذ سياسة الاحتلال الإسرائيلي بخلق البيئة القصرية الطاردة التي تجعل من الحياة في فلسطين ضربا من المستحيل أن يطاق من قبل من يريد السلام له ولأسرته ولأبنائه ولأطفاله، وتحديدا أن هذه الجرائم تقع تحت حماية مطلقة من جيش الاحتلال
1: وهي
3: الإسرائيلي
1: ليست المرة الأولى
3: الذي
1: أستاذ
3: يوفر
1: قاسم،
3: الغطاء
1: ولن تكون
3: لذلك.
1: ربما الأخيرة، ورغم عشرات البيانات الفلسطينية والدولية المنددة بمثل هذه الاعتداءات على مدى سنوات، لم تسجل حتى الآن أي محاسبة فعلية جدية لمنفذي مثل هكذا هجمات أو للقوات التي توفر لهم الحماية. وهنا نسألكم عن تقييمكم لآليات التوثيق ثم ربما محاسبة والملاحقة القانونية الفلسطينية لمرتكبي هذه الاعتداءات، وما الخطوة التالية التي ربما تنظر دائرتكم القيام بها في ضوء هذه الهجمات؟
3: سلمنا الاتحاد الأوروبي قائمة بأكثر من 503 من المجرمين المستوطنين الذين ارتكبوا جرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 175 اسم من جنود الاحتلال الذين ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية في غزة. حتى اللحظة لم يصدر إلا قرار بعقوبات مفروضة على 86 من هؤلاء المستوطنين. حجم الجريمة المرتكب بفلسطين قياسا بحجم الأثر أو الناتج عن الاتحاد الأوروبي دوله وحكوماته مجتمعة أو منفردة لا يرتقي إلى حجم الجريمة الواقعة في فلسطين. هذا فسرناه على أنه تماهي مع الجريمة الواقعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ومحاولة لذر الرماد في العيون وإبطاء عجلة المحاسبة الدولية لعدم إنفاذ القانون الدولي. وهذا ما دل عليه تهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية بعدم استكمال إصدار مذكرات الإيقاف ضمن ما يعرف باسم مسؤولية القيادة بحق حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقيادتها على الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وهذا يدل على شيء، إنما يدل على أن ليس هناك رغبة حقيقية لدى حكومات العالم بإنفاذ القانون الدولي باتجاه مجرمي الحرب من قادة الاحتلال ومستوطنيه.
1: الأستاذ قاسم عواد، المدير العام لدائرة المجتمع المدني وحقوق الإنسان في منظمة التحرير، كنتم معنا من نابلس، شكرا جزيلا لكم أستاذ. رحبت فلسطين بقرار بلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ودعت دولا أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن القرار ينسجم مع القانون الدولي والرأي الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية المستوطنات، داعية إلى توسيع الحظر ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها. وحثت الدول والبرلمانات حول العالم على اعتماد إجراءات مماثلة. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين وشقة سكنية في مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون بينهم أطفال وامرأة جراء قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس. وفجر اليوم استهدف قصف مدفعي منزلا في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة. أعلنت السلطات الروسية

0: إن العاصمة موسكو تعرضت لهجوم واسع بأكثر من 400 طائرة مسيرة ليلاً أسفر عن إصابة 6 أشخاص واندلاع حرائق في عدد من المباني. وقال رئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الجوية أسقطت 85 طائرة مسيرة أثناء اقترابها من العاصمة. وأفادت وكالة تاس الروسية الرسمية بنقل 6 مصابين إلى المستشفى إثر انفجارات وحرائق بمنشآت للبنية التحتية المدنية في مناطق بود لوسك ودوموديفو وأودينيتسوفو. قتل شخصا على الأقل وأصيب العشرات في غارة جوية روسية استهدفت مدينة زاباروجيا جنوبي شرقي أوكرانيا بحسب خدمة الطوارئ الأوكرانية. وقالت خدمة الطوارئ إن 42 شخصا على الأقل أصيبوا بينهم 8 أطفال. وذكرت وسائل أعلام أوكرانية أن روسيا استهدفت المدينة بقنابل موجهة. وفي سومي تم تدمير أحد أقسام مركز صحي لعلاج في المقاطعة بغارات روسية. كما تعرضت مدينة أوديسا هجوم صاروخي أسفر عن أضرار في البنية التحتية. سلم رئيس الحكومة البريطانية السابق كير ستارمر مهامه اليوم بشكل رسمي لخليفته أندي بيرنهام الذي كلفه الملك تشارلز الثالث بتشكيل حكومته الجديدة. وفيما يلي أبرز المحطات التاريخية في مسيرة رئيس الوزراء البريطاني الجديد.
1: من عمدة مانشستر الكبرى إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، نجح أندي بيرنهام في الوصول إلى قمة السياسة البريطانية بعدما تولى زعامة الحزب وقاد الحزب إلى تشكيل الحكومة. ولد أندي بيرنهام في مدينة ليفربول عام 1970 ونشأ في أسرة من الطبقة العاملة في شمال غرب إنجلترا، وهي الخلفية التي انعكست على كثير من مواقفه السياسية. تخرج في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة كامبريدج قبل أن ينضم إلى حزب العمال ويبدأ مسيرته السياسية في نهاية التسعينيات. انتخب نائبا في مجلس العموم عام 2001 وتدرج في حكومات حزب العمال بقيادة توني بلير وجولدن براون، فتولى عدة حقائب وزارية أبرزها الثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزارة الصحة ما أكسبه خبرة واسعة في إدارة الملفات العامة. خاض بيرنهام سباق زعامة حزب العمال مرتين في عامي 2010 و2015 قبل أن ينتخب عام 2017 أول عمدة لمانشستر الكبرى، ويعاد انتخابه مرتين ليصبح أحد أبرز الوجوه السياسية خارج لندن، كما برز اسمه على مستوى الدولة خلال جائحة كورونا بعد مطالبته الحكومة بتقديم دعم مالي أكبر للمناطق المتضررة من الإغلاق. سياسيا يعرف بيرنهام بانتمائه إلى الجناح اليساري المعتدل داخل حزب العمال، وبدعوته إلى تعزيز دور الدولة في الصحة والنقل والإسكان وتقليص الفوارق الاقتصادية بين شمال بريطانيا وجنوبها، مع منح الأقاليم صلاحية أوسع في إدارة شؤونها. وفي السياسة الخارجية ولا سيما تجاه الشرق الأوسط، دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة وانتقد أداء حزب العمال في تعامله مع الحرب، كما أيد اتخاذ إجراءات أكثر تشددا تجاه إسرائيل بسبب الانتهاكات المرتبطة بالحرب، مع تمسكه بحل الدولتين وإدانته هجوم 7 أكتوبر. واليوم يستند أندي بيرنهام إلى خبرته الوزارية وسجله في إدارة مانشستر الكبرى لتولي رئاسة الوزراء في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: تفاصيل أوفى يعطيها لنا الزميل وائل الحجار، ينضم إلينا من لندن. إذن وائل، رسميا كير ستارمر سلم مهامه إلى بيرنهام، هل اتضحت حتى الآن قبل أن يكلف ربما رسميا من الملك تشارلز الثالث، هل اتضحت هذه التشكيلة التي سيواجه بها بيرنهام التحديات التي تواجهها بريطانيا؟
2: نعم أميرة، قبل قليل أنهى كير ستارمر خطابه الوداعي هنا في 10 داونينغ ستريت مقر رئاسة الوزراء البريطانية. نحن خارج مقر رئاسة الوزراء البريطانية حيث تشهد حشدا كبيرا من الإعلاميين، ولكن هنا أيضا هنالك حشد من المواطنين الذين يتابعون هذه المناسبة.

0: ألقى ستارمر كلمة أشاد فيها بما اعتبره إنجازات عهده بعد النتيجة التي حققها حزب العمال عام 2024 بفوزه بالانتخابات بعد عقود من حكم حزب المحافظين. هو أكد أنه يترك منصبه فيما الاقتصاد هو في وضع أفضل، وكذلك الرعاية الصحية وغير ذلك، كما تمنى التوفيق لخلفه أندي بيرنم. الآن ستارمر في طريقه إلى قصر باكنغهام، القصر الملكي، حيث سوف يقدم استقالته رسميا للملك تشارلز الثالث. قبل الحديث عن التشكيلة الحكومية المرتقب أن يعلنها بيرنم الذي سوف يلقي كلمة أيضا، يجدر الإشارة إلى أنه هذا سابع رئيس وزراء تشهده المملكة المتحدة خلال عقد. هو أيضا رابع رئيس وزراء منذ تولي الملك تشارلز منصبه أو منصبه بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وهذا أيضا يشير إلى أن تعدد وتغير رؤساء الوزراء يشير إلى ما يراه البعض هنا علامات استفهام بشأن سير النظام السياسي أو نظام الحزبين. بالعودة إلى بيرنم، كان بيرنم طبعا قد أطلق ثوابت أساسية فيما يتعلق بسياساته المقبلة. في مقدمة هذه السياسات التي يتحدث وتتحدث عنها الأوساط هنا في ويستمنستر، هو أنه يريد تكبير حجم القطاع العام أو تدخل الدولة في الاقتصاد وفي المرافق الحيوية من خلال وضع بعض القطاعات الأساسية، على سبيل المثال شركة المياه، تحت سلطة الدولة والحديث عن تأميمات محتملة. طبعا هو يؤكد على ضرورة أيضا دفع الاقتصاد وتعزيز نظام الرعاية الاجتماعية. كذلك من سياساته التي سوف يركز عليها هو تعزيز سلطات أو تعزيز صلاحيات 10 داونينج ستريت فيما يتعلق بالإشراف على الوزارات، ولكن أيضا نقل سلطات إلى المناطق والأقاليم في المملكة المتحدة. من المتوقع أن يلقي بيرنم كلمة فيما عندما يأتي إلى 10 داون ستريت بعد تكليف الملك تشارلز الثالث، وسوف يوضح أكثر معالم سياسته التي كان قد سبق وتحدث عنها بعد توليه منصب زعيم حزب العمال الجمعة الماضي. ولكن بما يتعلق بالتشكيلة الوزارية التي رفض الإفصاح عنها نهار الجمعة، تدور تكهنات عديدة. على سبيل المثال هنالك أسماء في الحكومة الحالية من المحتمل أن تستمر في الحكومة وإن تتغير مناصبها كوزيرة الداخلية الحالية شابانة المحمود المرشحة بحسب التكهنات لتتولى وزارة الخزانة. يتم الحديث أيضا عن إد ميليباند، زعيم سابق لحزب العمال أو أحد زعامات الأساسية لحزب العمال، أيضا في مناصب معينة، قد يكون أحدها منصب وزير الخارجية. كذلك وزيرة الخارجية الحالية إيفيت كوبر من المحتمل أن تستمر في هذه الحكومة، ولكن التكهنات تشير إلى أن هذه الحكومة سوف تشهد تغييرا على الأقل بثلث أعضائها، وهذا ما ستبينه الساعات المقبلة عندما يبدأ بيرنم بعد إلقاء كلمته بإعلان تشكيل أو بإعلان تسمية الوزراء.
1: شكرا جزيلا لك زميل وائل الحجار، مراسل تراتي عربي، كنت معنا من لندن. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة. وتأتي هذه اللقاءات في ظل استمرار التنسيق الدبلوماسي الوثيق بين تركيا وقطر بشأن القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.
2: تتجه الأنظار إلى الدوحة، حيث أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارة تعكس تكثيف التنسيق السياسي بين أنقرة والدوحة في ظل مرحلة إقليمية شديدة الحساسية تتصدرها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وما يرافقه من مخاوف على أمن الخليج والملاحة في مضيق هرمز. وتأتي الزيارة في توقيت يزداد فيه القلق من احتمال اتساع رقعة التوتر في المنطقة، ما يدفع البلدين إلى تكثيف المشاورات بشأن آليات احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع قد تنعكس على أمن المنطقة واستقرار

0: أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية. كما تهدف الزيارة إلى توحيد المواقف إزاء التطورات الأمنية ودعم الجهود الرامية إلى إعادة المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، فضلاً عن تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومواصلة التنسيق في الملفات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والتحضير للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري. تصدرت التطورات الأمنية في الخليج جدول الأعمال، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وسبل منع انتقال الأزمة إلى مواجهة إقليمية شاملة. كما تناولت المباحثات أمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى تنسيق الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ودعم استئناف الحوار بين طهران وواشنطن ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يشمل ضمان حرية الملاحة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. تتحرك كل من قطر وتركيا انطلاقاً من علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وهو ما يمنحهما مساحة للقيام بأدوار الوساطة وتسهيل الحوار. فقد راكمت الدوحة خبرة في استضافة المفاوضات والوساطات، فيما تحافظ أنقرة على قنوات اتصال مع الأطراف ما يتيح لهما تنسيق جهود دبلوماسية مشتركة. لكن نجاح هذه الجهود يبقى مرتبطا بإرادة الأطراف الرئيسية المنخرطة في الحرب، وفي مقدمتها إيران والولايات المتحدة، ومدى استعدادها للعودة إلى مسار التفاوض وتقديم تنازلات تدفع نحو التوصل إلى اتفاق يبعد شبح الحرب الشاملة. راما مطلو، ترتا عربي.
1: قال نائب رئيس التركي جودة يلماز إن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب القبارس الأتراك، وبمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية التركية في الجزيرة، أكد يلماز أن أنقرة ستحافظ بحزم على دعمها القوي لجمهورية شمال قبرص التركية. وأشار يلماز إلى أن عملية السلام بقبرص التي نفذتها القوات التركية قبل نصف قرن أنقذت القبارس الأتراك من الاضطهاد اليوناني وضمنت أمنهم ووجودهم. وأضاف يلماز أن تلك العملية وضعت أسس السلام والاستقرار المستمرين في الجزيرة، وأن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب القبرصي التركي. هذا واستقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إرهورمان وزير الدفاع التركي شارجولر الذي يزور الجزيرة للمشاركة في إحياء الذكرى 52 لعملية السلام التركية. وبحسب بيان وزارة الدفاع التركية، يشارك جولر في احتفالات الذكرى 52 لعملية السلام التركية في قبرص برفقة نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة وقادة القوات البرية والبحرية والجوية. كما زار الوفد متحف البربرية في العاصمة ليفكوشا. وبعد 43 عاما على تأسيسها، لا تزال جمهورية شمال قبرص التركية شهيدة على نضال شعبها وصموده في مواجهة الاضطهاد الذي مارسه القبارس الروم لعقود. فجرائم التطهير العرقي التي ارتكبها تنظيم يوكال الإرهابية وغيرها من الانتهاكات لم تكسر إرادة القبارس الأتراك الذين واصلوا نضالهم من أجل السلام في الجزيرة.
2: قصة نضال وصمود حفرتها أنامل شعب أبى الاستسلام للظلم والطغيان، وسطرها دعم الدولة التركية وسعيها لتحقيق العدالة ووقف سفك الدماء. فكان للقبارصة الأتراك أن يعيشوا في مأمن بعد محاولات عديدة هدفت لمحوهم من الوجود. وجود تركي موغل في القدم على جزيرة قبرص، حيث تبدأ القصة منذ عام 1571 حينما وصل العثمانيون إليها ليحرروها من وطأة نظام البندقية الإقطاعي الذي اضطهد المسيحيين قبل غيرهم، حيث أقامت الدولة العثمانية نظام الملة الذي أعاد للكنيسة الأرثوذكسية اعتبارها ورفع عنها نير الاضطهاد، كما فتحت الأبواب أمام عائلات من الأناضول حملت معها بذور المجتمع القبرصي التركي ليعيشوا لثلاثة قرون كاملة في وئام حضاري. وفي العقود الأخيرة للعهد العثماني ومع بداية الإدارة البريطانية للجزيرة عام 1878 بدأت

0: الكنيسة والقوميون من القبارصة الروميين بالترويج لأفكار راديكالية تتمثل بمشروع الإينوسيس القائم على طموح ضم الجزيرة لليونان وإلغاء الوجود التركي. ولتنفيذ المشروع بقوة السلاح تأسست منظمة إيوكا الرومية الإرهابية في خمسينيات القرن الماضي وحولت شوارع الجزيرة إلى ساحات للعنف الممنهج. لم تكن نيران المنظمة الإرهابية تستهدف المستعمر البريطاني فقط، بل بدأت برسم خريطة طريق نحو التطهير العرقي، مما دفع القبارصة الأتراك لتشكيل منظمة المقاومة التركية لتكون الدرع الأخير في وجه محاولات المحو. عام 1960 وبناء على شراكة دستورية ومعاهدات دولية تضمن حقوق الطرفين ولدت جمهورية قبرص، لكن سرعان ما تحول حلم الشراكة إلى سراب، فقد كشف مخطط أكريتاس السري النيات الحقيقية للقيادة اليونانية لتصفية الوجود التركي. وفي ديسمبر عام 1963 جاءت فاجعة عيد الميلاد الدامي، مئات من المدنيين قضوا في ليلة حفرت جراحها في الذاكرة ودمرت 103 قرى تركية، ليجد القبارصة الأتراك أنفسهم محاصرين في جيوب ضيقة لا تتعدى 3% من مساحة الجزيرة، يعيشون تحت مقصلة الإبادة لأكثر من عقد من الزمان. وفي يوليو من عام 1974 بلغ الانفجار مداه بانقلاب عسكري دموي في قبرص مدعوما من المجلس الحاكم في أثينا بهدف تصفية المعارضين وإعلان ضم الجزيرة الفوري لليونان. لم تكن تركيا لتسمح بحدوث تطهير عرقي، فتحركت بصفتها قوة ضامنة بموجب معاهدة عام 1960 وأطلقت عملية السلام التي كانت تدخلاً قانونياً لإنقاذ شعب من الفناء. من كيرينا إلى الخط الفاصل أرست القوات التركية حدوداً للأمن والهدوء لتنهي بذلك فصلاً طويلاً من الرعب ولترسم واقعاً ميدانياً حفظ الآلاف من الأرواح التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الإبادة. منذ إعلان تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية عام 1983 خاض القبارصة الأتراك مساراً طويلاً من التفاوض اصطدم دوماً بجدار التعنت الذي يرفض الاعتراف بالشريك. وبعد عقود من محاولات إحياء الفيدرالية تبلورت رؤية أكثر واقعية وحزماً تتمثل بحل الدولتين باعتباره المخرج الوحيد لإنهاء حالة الانقسام عبر الاعتراف بالسيادة المتساوية. فجمهورية شمال قبرص التركية المدعومة بموقف تركي صلب غدت فاعلاً أساسياً لا يمكن تجاوزه في استقرار شرق البحر المتوسط، ومحاولات الالتفاف على التاريخ والتضليل لن تنال يوماً من الحقيقة، بل ستكون دافعاً لا حدود له في سبيل تحقيق العدالة وردع المخاطر. فرسالة تركيا تتمثل بضرورة الاعتراف المتبادل بالحق في الوجود. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 وذلك بعدما تغلب على الأرجنتين بهدف دون مقابل في اللقاء الذي استضافه ملعب نيويورك نيو جيرسي في ولاية نيو جيرسي الأمريكية. وبعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل السلبي احتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية التي نجح فيها نجم برشلونة فيران توريس بتسجيل هدف اللقاء الوحيد مع الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الثاني ليحسم المباراة واللقب الثاني في تاريخ إسبانيا، حيث توجت بكأس العالم للمرة الأولى عام 2010. من قلب ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك احتفلت الجماهير الإسبانية بالتتويج العالمي، فيما عبر شارع الأرجنتين عن الفرح والفخر بمشوار منتخبه، كما شهدت الساحة مناوشات محدودة استدعت تدخل الشرطة الأمريكية.
2: هنا في ساحة تايم سكوير في مدينة نيويورك المشهد الاستثنائي بعد نهائي كأس العالم 2026. المنتخب الإسباني يتوج رسميا بطلا لكأس العالم بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد، هدف كان من توقيع فيران توريس، ولكن ذلك لم يمنع المنتخب الجماهير الأرجنتينية من الاحتفاء والفخر وأن تكون سعيدة بمنتخب بلدها.

0: في هذه البطولة، مشهد استثنائي، جهة فيها احتفالات لم تكن بالكأس لكن احتفال بالفريق نفسه. صحيح أن خيبة الأمل هي حاضرة نعم، ولكن الخيبة لم تكن على قدر الفرح أيضا، لأن أيضا هناك جماهير إسبانية كانت تريد أيضا أن تشاكس الجماهير الأرجنتينية، ولكن هدفها الأخير بهذا المشهد الذي نراه الآن، مشهد إلقاء القبض على واحد من الجماهير الإسبانية بعدما دخل داخل الجماهير الأرجنتينية وحاول أن يستفزهم ببعض الشعارات وأيضا ببعض الأهازيج، ولكن هنا الجماهير الأرجنتينية يبدو أن هذا سيكون لقبها هذه الليلة، إلقاء القبض على هذا المشجع الإسباني وما أدى بعد ذلك إلى هذه الاحتفالية وهذه الأهازيج، وهذا من دعم الجمهور الأرجنتيني أنه لكل حادثة يشكل أو يخترع هزوزة منذ الدقيقة الأولى. إذن جماهير أرجنتينية سعيدة وفخورة، وكذلك تؤكد أنها ستواصل المشوار من أجل تشجيع المنتخب الأرجنتيني على مدى البطولات والاستحقاقات الدولية المقبلة. صحيح أنها ستكون الرقصة الأخيرة ليونيل ميسي في هذا المونديال على الأرجح، ولكن الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي بعد 6 مونديالات وبعد فوز بلقب يبدو أنه سيسلم المشعل لعدد من اللاعبين الذين سيريدون أن يواصلوا مشوار منتخب التانغو في الاستحقاقات والبطولات الدولية. معاذ الهراس، درت عربي، من ساحة تايم سكوير، مدينة نيويورك.
1: نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. استمرار الضربات الأمريكية على إيران اليوم 9 على التوالي، وطهران ترد باستهداف مواقع في الأردن والكويت والبحرين، وواشنطن تؤكد انفتاحها على الحل السياسي. شهدان وجرح برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اعتداء المستوطنين على بلدة جرير في الضفة الغربية. تحضيرات في لندن لاستلام زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي برينهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
7: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم، إذن فهمي.
7: نعم، أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
9: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
12: Condemn the atrocities of Hamas.
13: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
14: The government doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
15: İsrail tam 22 gündür açıkça

0: شو بدك بتحط فيها؟
1: ليش هيك؟ دمر صار عليها ليش هيك؟

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

استمرار الضربات الأمريكية على إيران لليوم التاسع على التوالي، وطهران ترد باستهداف مواقع في الأردن والكويت والبحرين، وواشنطن تؤكد الانفتاح على الحل السياسي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا: شهدان وجرحى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتداء للمستوطنين على بلدة جرير في الضفة الغربية. تحضيرات في لندن لاستلام زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي برينهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر.

0: المركزية الأمريكية سنت كوم إنها ستواصل العمليات لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية، مشيرة إلى استهداف مراكز قيادة ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدن سيريك وبندر مهشهر وبندر الإمام الخميني جنوب البلاد. أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح طفيفة خلال تفجير ذخيرة غير منفجرة تعود لطائرة مسيرة إيرانية أسقطت شمال العراق. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إلى أن الحادثة وقع يوم السبت الماضي، مشيرة إلى أن الجمعة الماضي شهد مقتل جنديين وفقدان ثالث إثر هجوم إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الأردن. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية غرب إيران. وقال الحرس الثوري إنه استهدف بصواريخ باليستية طائرات عسكرية أمريكية في مطار العقبة ومستودعات للقوات الأمريكية في منطقة الأزرق بالأردن. وأضاف أنه دمر منظومة إنذار مبكر وحظيرة للطائرات المسيرة في قاعدة علي سالم بالكويت. كما أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز أركيو 11 ريفن في منطقة رامشير بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. وقال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتين نفطيتين انفجرتا وتوقفتا عن الحركة جنوب مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري أن الناقلتين كانتا تعتزمان عبور مسار وصفه بغير الآمن جنوب المضيق من دون تقديم المزيد من التفاصيل. وأكد أن الوجود العسكري الأمريكي في المضيق لا يستند إلى أي أساس قانوني، وهدد بمنع تصدير النفط والغاز عبر مضيق هرمز إذا استمرت الهجمات الأمريكية. هذا وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء البلاد تحذيرا من تهديدات جوية قادمة من إيران. ونقل التلفزيون البحريني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت أهدافا جوية إيرانية في سماء المملكة. كما أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتعامل مع تهديدات لطائرات مسيرة إيرانية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب مع إيران، وأشار إلى أن طهران ترسل إشارات تدل على رغبتها في التفاوض.
1: من المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا وخاليا من الرسوم ومن كل ما تفعله إيران ضد السفن. لا يمكن لإيران الحفاظ على مذكرة تفاهم سارية المفعول إذا كانت تنتهك بنودها. نحن منفتحون على الحل الدبلوماسي، وهم مستمرون في إرسال إشارات تدل على رغبتهم في الحوار والتفاوض، لكننا نرد على سلوكهم، وسلوكهم يتمثل في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السفن.
0: هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الأخيرة على إيران نفذت تكريما للجنود الأمريكيين القتلى في المنطقة. وأشار إلى أن إيران تكبدت خسائر عسكرية فادحة وأن بلاده تسيطر على مضيق هرمز.
2: إننا نشعر بحزن شديد، لكن كما تعلمون فإن هؤلاء الأبطال العظماء كانوا يقاتلون في الخارج لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. لقد تضررت إيران بشدة وقد خسرت كل شيء تقريبا. على الصعيد العسكري لم يتبقى لها إلا القليل، بعض الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات التصنيعية، لا شيء يذكر. نحن نسيطر على المضيق وهم لا يسيطرون على أي شيء. لقد وجهنا لهم ضربة قوية أخرى وفعلنا ذلك تكريما للجنود الثلاثة القتلى.
0: نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في عدد من بلدات جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق طائراته المسيرة فوق بيروت وفي مناطق أخرى. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان. وأضافت أن عمليات التفجير طالت أيضا بلدتي دير سريان وبيت ياحون في قضائي مرجعيون وبنت جبيل

0: فيما ألقت طائرة مسيرة قنبلة صوتية على بلدة المنصوري بقضاء صور. طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبتعزيز الدعم المقدم للجيش اللبناني.
1: بعد جولة مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل، يحط الرئيس اللبناني جوزيف عون الرحالة في الولايات المتحدة في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أملاً في أن تدفع نحو تنفيذ اتفاق الإطار. وفي مستهل لقاءاته، سمع عون من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيدات بالتزام بلاده بدعم التنفيذ الناجح لاتفاق الإطار مع إسرائيل، ودعم مواقف عون والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة. ويعقد عون خلال الزيارة أيضاً لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها جنوب لبنان. ويسعى عون إلى عرض خطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان خلال لقائهما المرتقب الثلاثاء المقبل، وسبق أن أفصح عن عزمه الطلب من ترامب ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل بعد اتفاق لا يزال يواجه عراقيل في التنفيذ وخروقات مستمرة في وقت يحيط فيه الغموض مسار المفاوضات عقب تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية دون تحديد موعد جديد. كما يسعى عون إلى ضمان الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعود الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. وتأتي هذه الزيارة في لحظة حاسمة بالنسبة إلى لبنان، حيث تحتل القوات الإسرائيلية مساحة واسعة من جنوب البلاد، ولا يزال مئات الآلاف من اللبنانيين نازحين في أعقاب الهجمات الإسرائيلية، فيما يرفض حزب الله بشدة المحادثات المباشرة التي تجريها الحكومة مع إسرائيل وجهود الدولة لنزع سلاح الجماعة. أواب أيوب، تارتا عربي.
0: استشهد فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة دير جرير شرق رام الله إثر هجوم شنه مستوطنون بحماية من القوات الإسرائيلية وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين شرق رام الله. وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم، وتشمل الاعتداء بالضرب وإطلاق الرصاص الحي وإحراق الممتلكات. رحبت فلسطين بقرار بلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية ودعت دولا أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن القرار ينسجم مع القانون الدولي ومع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية المستوطنات، داعية إلى توسيع الحظر ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها. وحثت الدول والبرلمانات حول العالم على اعتماد إجراءات مماثلة. استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين وشقة سكنية في مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب عشرة آخرون بينهم أطفال وامرأة جراء قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس. وفجر اليوم استهدف قصف مدفعي منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. أعلنت السلطات الروسية أن العاصمة موسكو تعرضت لهجوم واسع بأكثر من 400 طائرة مسيرة خلال الليل، أسفر عن إصابة 6 أشخاص وعن اندلاع حرائق في عدد من

المباني. وقال رئيس بلدية موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت 85 طائرة مسيرة أثناء اقترابها من العاصمة. وأفادت وكالة تاس الروسية الرسمية بنقل 6 مصابين إلى المستشفى إثر انفجارات وحرائق بمنشآت للبنية التحتية المدنية في مناطق بودولسك ودميرديديفا وأدينوتسوفا. قتل شخصان على الأقل وأصيب العشرات في غارة جوية روسية استهدفت مدينة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا بحسب خدمات الطوارئ الأوكرانية. وقالت خدمات الطوارئ إن 42 شخصا على الأقل أصيبوا، بينهم 8 أطفال. وذكرت وسائل أعلام أوكرانية أن روسيا استهدفت المدينة بقنابل موجهة. وفي سومي تم تدمير أحد أقسام مركز صحي للعلاج في المقاطعة بغارات روسية، كما تعرضت مدينة أوديسا لهجوم صاروخي أسفر عن تضرر البنية التحتية.

0: سلم رئيس الحكومة البريطانية السابق كير ستارمر مهامه اليوم بشكل رسمي لخليفته أندري بيرنهام الذي كلفه الملك تشارلز الثالث بتشكيل الحكومة الجديدة، وفيما يلي أبرز المحطات التاريخية في مسيرة رئيس الوزراء البريطاني الجديد.
1: من عمدة مانشستر الكبرى إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، نجح أندي بيرنهام في الوصول إلى قمة السياسة البريطانية بعدما تولى زعامة الحزب وقاد الحزب إلى تشكيل الحكومة. ولد أندي بيرنهام في مدينة ليفربول عام 1970، ونشأ في أسرة من الطبقة العاملة في شمال غرب إنجلترا، وهي الخلفية التي انعكست على كثير من مواقفه السياسية. تخرج في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة كامبريدج قبل أن ينضم إلى حزب العمال ويبدأ مسيرته السياسية في نهاية التسعينيات. انتخب نائبا في مجلس العموم عام 2001، وتدرج في حكومات حزب العمال بقيادة توني بلير وغولدن براون، فتولى عدة حقائب وزارية أبرزها الثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزارة الصحة، ما أكسبه خبرة واسعة في إدارة الملفات العامة. خاض بيرنهام سباق زعامة حزب العمال مرتين في عامي 2010 و2015 قبل أن ينتخب عام 2017 أول عمدة لمانشستر الكبرى، ويعاد انتخابه مرتين ليصبح أحد أبرز الوجوه السياسية خارج لندن، كما برز اسمه على مستوى الدولة خلال جائحة كورونا بعد مطالبته الحكومة بتقديم دعم مالي أكبر للمناطق المتضررة من الإغلاق. سياسيا يعرف بيرنهام بانتمائه إلى الجناح اليساري المعتدل داخل حزب العمال، وبدعوته إلى تعزيز دور الدولة في الصحة والنقل والإسكان وتقليص الفوارق الاقتصادية بين شمال بريطانيا وجنوبها، مع منح الأقاليم صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها. وفي السياسة الخارجية ولا سيما تجاه الشرق الأوسط، دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة، وانتقد أداء حزب العمال في تعامله مع الحرب، كما أيد اتخاذ إجراءات أكثر تشددا تجاه إسرائيل بسبب الانتهاكات المرتبطة بالحرب، مع تمسكه بحل الدولتين وإدانته هجوم 7 أكتوبر. واليوم يستند أندي بيرنهام إلى خبرته الوزارية وسجله في إدارة مانشستر الكبرى لتولي رئاسة الوزراء في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية التركي هكام فيدان في الدوحة، وتأتي هذه اللقاءات في ظل استمرار التنسيق الدبلوماسي الوثيق بين تركيا وقطر بشأن القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.
2: الأنظار إلى الدوحة، حيث أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارة تعكس تكثيف التنسيق السياسي بين أنقرة والدوحة في ظل مرحلة إقليمية شديدة الحساسية تتصدرها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وما يرافقه من مخاوف على أمن الخليج والملاحة في مضيق هرمز. وتأتي الزيارة في توقيت يزداد فيه القلق من احتمال اتساع رقعة التوتر في المنطقة، ما يدفع البلدين إلى تكثيف المشاورات بشأن آليات احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع قد تنعكس على أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية. كما تهدف الزيارة إلى توحيد المواقف إزاء التطورات الأمنية ودعم الجهود الرامية إلى إعادة المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، فضلاً عن تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومواصلة التنسيق في الملفات الدفاعية والأمنية والاقتصادية، والتحضير للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري. تصدرت التطورات الأمنية في الخليج جدول الأعمال، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وسبل منع انتقال الأزمة إلى مواجهة إقليمية شاملة. كما تناولت المباحثات أمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى تنسيق الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ودعم استئناف الحوار بين طهران وواشنطن ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يشمل ضمان حرية الملاحة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. تتحرك كل من قطر وتركيا انطلاقا من علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وهو ما يمنحهما مساحة للقيام بأدوار الوساطة وتسهيل الحوار. فقد راكمت الدوحة خبرة في استضافة المفاوضات والوساطات، فيما تحافظ أنقرة على قنوات اتصال مع الأطراف، ما يتيح لهما تنسيق جهود دبلوماسية مشتركة. لكن نجاح هذه الجهود يبقى مرتبطا بإرادة الأطراف الرئيسية المنخرطة في الحرب، وفي مقدمتها إيران والولايات المتحدة، ومدى استعدادها للعودة إلى مسار التفاوض وتقديم تنازلات تدفع نحو التوصل إلى اتفاق يبعد شبح الحرب الشاملة. راما مطلو، ترتا عربي.
0: قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب القبارس الأتراك، وبمناسبة ذكرى 52 لعملية السلام العسكرية التركية في الجزيرة، أكد يلماز أن أنقرة ستحافظ بحزم على دعمها القوي لجمهورية شمال قبرص التركية. وأشار يلماز إلى أن عملية السلام بقبرص التي نفذتها القوات التركية قبل نصف قرن أنقذت القبارس الأتراك من الاضطهاد اليوناني وضمنت أمنهم ووجودهم. وأضاف يلماز أن تلك العملية وضعت أسس السلام والاستقرار المستمرين في الجزيرة، وأن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب القبرصي التركي. استقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أورهورمان وزير الدفاع التركي شار جولر، الذي يزور الجزيرة للمشاركة في إحياء ذكرى 52 لعملية السلام التركية. وبحسب بيان وزارة الدفاع التركية، يشارك جولر في احتفالات ذكرى 52 لعملية السلام في قبرص برفقة نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة وقادة القوات البرية والبحرية والجوية. كما زار الوفد متحف البربرية في العاصمة ليفكوتشا. وبعد 43 عاما على تأسيسها، لا تزال جمهورية شمال قبرص التركية شاهدة على نضال شعبها وعلى صموده في مواجهة الاضطهاد الذي مارسه القبارس الروم لعقود. فجرائم التطهير العرقي التي ارتكبها تنظيم يوكل الإرهابي وغيرها من الانتهاكات لم تكسر إرادة القبارس الأتراك، والذين واصلوا نضالهم من أجل السلام في الجزيرة.
3: قصة نضال وصمود حفرتها أنامل شعب أبى الاستسلام للظلم والطغيان، وسطرها دعم الدولة التركية وسعيها لتحقيق العدالة ووقف سفك الدماء. فكان للقبارصة الأتراك أن يعيشوا في مأمن بعد محاولات عديدة هدفت لمحوهم من الوجود. وجود تركي موغل في القدم على جزيرة قبرص، حيث تبدأ القصة منذ عام 1571 حينما وصل العثمانيون إليها ليحرروها من وطأة نظام البندقية الإقطاعي الذي اضطهد المسيحيين قبل غيرهم، حيث أقامت الدولة العثمانية نظام الملة الذي أعاد للكنيسة الأرثوذكسية اعتبارها ورفع عنها نير الاضطهاد، كما فتحت الأبواب أمام عائلات من الأناضول حملت

0: معها بذور المجتمع القبرصي التركي ليعيشوا لثلاثة قرون كاملة في وئام حضاري. وفي العقود الأخيرة للعهد العثماني ومع بداية الإدارة البريطانية للجزيرة عام 1878، بدأت الكنيسة والقوميون من القبارصة الروميين بالترويج لأفكار راديكالية تتمثل بمشروع الإينوسيس القائم على طموح ضم الجزيرة لليونان وإلغاء الوجود التركي. ولتنفيذ المشروع بقوة السلاح تأسست منظمة إيوكا الرومية الإرهابية في خمسينيات القرن الماضي، وحولت شوارع الجزيرة إلى ساحات للعنف الممنهج. لم تكن نيران المنظمة الإرهابية تستهدف المستعمر البريطاني فقط، بل بدأت برسم خريطة طريق نحو التطهير العرقي، مما دفع القبارصة الأتراك لتشكيل منظمة المقاومة التركية لتكون الدرع الأخير في وجه محاولات المحو. عام 1960، وبناء على شراكة دستورية ومعاهدات دولية تضمن حقوق الطرفين، ولدت جمهورية قبرص. لكن سرعان ما تحول حلم الشراكة إلى سراب، فقد كشف مخطط أكريتاس السري النيات الحقيقية للقيادة اليونانية لتصفية الوجود التركي. وفي ديسمبر عام 1963 جاءت فاجعة عيد الميلاد الدامي. مئات من المدنيين قضوا في ليلة حفرت جراحها في الذاكرة، ودمرت 103 قرى تركية، ليجد القبارصة الأتراك أنفسهم محاصرين في جيوب ضيقة لا تتعدى 3% من مساحة الجزيرة، يعيشون تحت مقصلة الإبادة لأكثر من عقد من الزمان. وفي يوليو من عام 1974،
1: وننوه مشاهدين إلى هذا الخبر العاجل، وحركة حماس تنتخب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد يحيى السنور. إذن هذا العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة، وحماس تنتخب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد الأحمد. محمد، أهلا بك، وماذا لديك في تفاصيل هذا الخبر؟
2: ريهام، في تفاصيل هذا الخبر، ما أعلنته حركة حماس في بيان صحفي مقتضب قبل قليل، وهو انتخاب الدكتور خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا للشهيد يحيى السنوار. حركة حماس كانت قد أجرت انتخاباتها الداخلية خلال الأيام الماضية في الثلاث مناطق، قطاع غزة والضفة الغربية والخارج والشتات، وانتخب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس. كانت التقديرات في الأيام الماضية أو المنافسة ما بين الدكتور خليل الحية وخالد مشعل في الانتخابات الأخيرة للمنصب حركة حماس، وبعد أن أعلنت انتخاب خليل الحية خلفا ليحيى السنوار والذي عين رئيسا للمكتب السياسي بعد اغتيال إسماعيل هنية العام الماضي أو قبل الماضي. انتخاب خليل الحية هو استمرار أو يعني تأكيد على حيوية الانتخابات داخل حركة حماس وحالة التماسك الذي لا زالت مستمرة سواء في القرار السيادي، واستكمالا لعمل كافة المؤسسات داخل حركة حماس وصولا إلى انتخاب الرئيس للمكتب السياسي. هذه الانتخابات أو وصول خليل الحية لرئاسة المكتب السياسي ستستمر حتى يناير 2027، وهي المدة التي كانت مقررة فيها انتهاء الدورة الانتخابية الماضية والمقررة بأربع سنوات، والتي ترأسها إسماعيل هنية على أن تجرى انتخابات جديدة في بداية العام القادم. حتى الآن هذه المعلومات التي وصلت لنا من بيان مكتب حركة حماس.
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلنا محمد الأحمد على كل هذه التفاصيل. افتتح الرئيس السوري أحمد الشراع الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج ناس تيكس 2026، وفي كلمة بحفل الافتتاح اعتبر الشراع أن المعرض يمثل نقطة انطلاق في جهود إعادة الإعمار وفي مواجهة الفقر وتوفير فرص العمل.
3: في خطوة تعكس مساعي دمشق لإنعاش اقتصادها في مرحلة ما بعد التغيير السياسي، افتتح الرئيس أحمد الشارع الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج ناس تيكس 2026 بمشاركة عشرات الدول، في رسالة تعزز عودة الثقة للصناعة السورية وتنشيط عجلة إعادة الإعمار. ولأن صناعة

0: نسيج تمثل جزءاً من تاريخ سوريا وهويتها. يعد هذا المعرض نقطة انطلاق خلاقة في مواجهة ضعف الاقتصاد الإنتاجي ودعم إعادة الإعمار وتوفير آلاف الوظائف للسوريين.
1: إنما نشهده اليوم في معرض سوريا الدولي للنسيج محطة خير وبركة على شعب سوريا، ونقطة انطلاق خلاقة في معركتنا مع الفقر والعوز وإعادة الإعمار وتأمين آلاف فرص العمل والوظائف لأبناء شعبنا.
0: وعلى مساحة 150 ألف متر مربع يمتد المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 300 عارض من 25 دولة عربية وأجنبية لعرض أحدث تقنيات الغزل والنسيج، مع حضور رسمي لافت شمل مستشارين من السفارة والرئاسة التركية، في إشارة إلى بناء علاقات متوازنة في المنطقة. ومنذ بدء المرحلة الانتقالية مطلع العام 2025 تضع القيادة السورية الحالية التعافي الاقتصادي في صدارة أولوياتها، ويمثل معرض النسيج هذا محاولة لجمع خيوط السلم الأهلي والنمو الاقتصادي لنسج مستقبل جديد للبلاد. شيماء عاصم، تلت عربي.
2: وبالعودة إلى خبر انتخاب خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس، ينضم إلينا من حيفا الباحث في الشأن الإسرائيلي أمير مخول. أهلاً وسهلاً بكم سيد أمير. ماذا عن دلالات توقيت انتخاب خليل الحية لهذا المنصب في هذا التوقيت تحديداً مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة؟ ما هي رسائل حماس من الانتخاب بهذا التوقيت تحديداً؟
3: حاجة داخلية في أي تنظيم، لكن أيضا بث رسالة إنه الحركة لا تزال قائمة ولم تندثر، وأنه هناك قادرة على إعادة هيكلة نفسها. هذا بشكل عام الرسالة. طبعا هذا بالنسبة لإسرائيل مرفوض تماما، وسوف تسعى إلى إحباطه حتى باستهداف هذا الإجراء. لكن في المجمل أعتقد هناك أهمية بسبب انه الان الاتجاه هو نحو المرحله الثانيه من انهاء الحرب على غزه، نحو اعاده الاعمار، نحو تسليم السلطه في قطاع غزه الى حكومه الانتقاليه او حكومه التكنوقراط، وايضا نحو اعاده الاعمار. كل ذلك وضع جديد طبعا، وبما فيه استحقاقات سواء الانسحاب الاسرائيلي او نزع السلاح كما هو مطروح في الاتفاق في الخطة الدولية، خطة
2: نعم.
3: ترامب.
2: وعن
3: الآن هل هذا
2: تفضل
3: هل هذا يعني سبب كافي أو له رسائل واضحة؟ بأعتقد ليس بالضرورة، لكن أعتقد أنه هنا له علاقة بمفاوضات القاهرة أو اجتماعات القاهرة، له علاقة أيضا بالوضع الإقليمي، ولأنه أكثر من جهة تشد في هذا الاتجاه حول من سيقود. هل تكون حماس أقرب إلى إيران أو أقل قربا من إيران وما إلى ذلك؟ هذه أسئلة تطرح وهذه تنظر إليها إسرائيل بها من هذا المنظار، أكثر من منظار إنه الولوج إلى المرحلة الثانية من اتفاق تطبيق إنهاء الحرب.
2: نعم، وبالنسبة للمسار السياسي لخليل الحية، برأيكم ما هي التحولات والانعكاسات التي ستكون في المرحلة القادمة بعد استلامه؟
3: أعتقد بما أنه دائما في كل الحركات هناك داخل وخارج، بطبيعة الحال أنه الداخل سوف يكون منه توقعات أكثر من الغزيين أنفسهم بأنه قادر أن يعطي الأولوية لوضع الغزيين وليس لأوضاع الارتباطات الإقليمية وللحركة. هذا قد يكون هو الاتجاه، لكن أعتقد من المبكر معرفة إذا كانت هذه رسائل أو إن الحركة تريد أن تقول بأنه بغض النظر من يقودها لديها جهاز متكامل ويتخذ القرارات كما كان دائما. هذا يبدو الوضع الآن أقرب إلى الغموض، لكن أعتقد الآن إسرائيل سوف تصعد من استهداف لغزة ولا تقلل.
2: نعم، برأيكم هذا التغيير هل سيؤدي إلى تصلب في الموقف بأي مفاوضات قادمة أو ربما مرونة أكبر بحسب متابعتكم؟
3: لا أعتقد، بالذات بالمفاوضات القاهرة أو اجتماعات القاهرة بين الفصائل ومسعى إلى تسليم

0: سلطة وإلى دخول حكومة تكنوقراط والدفع باتجاه بالتوافق الإقليمي أيضا باتجاه إعادة الإعمار. كل ذلك من الصعوبة أن نرى أن هناك ستكون تصلب أكثر، لأنه الضغط الإقليمي والوزن الإقليمي ليس شكليا وإنما مؤثر جدا، وهناك أكثر من اتجاه للضغوطات الإقليمية، وهي في نهاية المطاف سوف تفرض واقعا أقوى أقوى من يحكم حماس حقيقة في غزة وفي المنطقة ككل.
1: نعم، وكيف تنظر المؤسسة سواء الأمنية أو السياسية الإسرائيلية إلى شخصية خليل الحية؟
0: لا، تنظر له كما تنظر لكل قيادة حماس، لأنها يعني غير لا تم لا لا لا تم يعني يجب استهدافها بأنها لا تستحق أن تبقى. هذا بطبيعة الحال الاستهداف، وخليل الحي استهدفوه وهو في قطر واستهدفوا عائلته. لذلك الأمور أعتقد لن تغير من المجرى الأساس. الأساس هل ستكون هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة مثلا من قبل حماس، سرية أو غير سرية أو علنية؟ هل ستكون هناك إطار إقليمي أو صيغة إقليمية عربية إقليمية في هذا الصدد؟ وهي ما سيحكم الأمور أكثر من شخص من يقف في رأس حماس، لأنه الوضع الآن أكبر من أنه يستطيع أي تنظيم أو أي فصيل أو أي كيان في غزة أن يتحكم به كما لو كان وحده أو كانت الأمور ما قبل أكتوبر 2023.
1: نعم، وبالنسبة لانتخابه كيف سيؤثر برأيكم على التوازن بين قيادة الحركة في الداخل وفي الخارج أيضا؟
0: أعتقد هذه بطبيعة الحال لا توجد حركة من هذا النوع إلا ما كانت موجودة داخل وخارج كما ذكرت، ودائما هناك توافق وهناك توترات أيضا. قد تكون التوترات إذا كانت هناك تجاذبات إقليمية ستتسع التوترات في الحركة وليس تهدأ. إذا كان هناك توافق إقليمي أعتقد سيقود الحركة باتجاه أكثر كاتجاه فصيل سياسي وليس فصيل عسكري إذا كان مرهون إلى التفاعلات الإقليمية. لكن لحد الآن الأمور لا تزال من غير ناضجة لمعرفة أي اتجاه سيكون في غزة.
1: نعم، وكذلك تصور خليل الحية برأيكم لمستقبل غزة ولليوم التالي كيف سيكون بحسب رؤيته؟
0: في نهاية المطاف سوف يكون الموقف الأساس هو المجمع عليه إقليميا عربيا وإقليميا باتجاه إعادة الإعمار. كل موقف غير ذلك أو يعوق على ذلك أعتقد لن يستطيع أن يصمد، حتى في غزة. ليس لا أقصد عسكريا واستهداف الاحتلال، لكن أيضا سياسيا، لأنه المجتمع الفلسطيني هو الهدف، الشعب الفلسطيني وإنقاذه من الموت البطيء، هذا ما يحدث الآن، أو الموت المتسارع. لذلك لا تبدو هناك خيارات كثيرة إلا الانضواء تحت الموقف العربي والإقليمي. أعتقد أي موقف آخر سوف يؤدي إلى سيكون يعني وبالا على الحركة وعلى الأهل، على الغزيين كجزء من الشعب الفلسطيني.
1: نعم، سيد أمير، ما هي برأيكم أكبر التحديات التي قد تواجه خليل الحية بعد، خاصة أنه استلم بهذه الفترة الحساسة بعد حرب وحرب إبادة استمرت لسنوات، برأيكم ما هي أكبر التحديات أمامه في هذه المرحلة تحديدا؟
0: أعتقد في سياق ما ذكرت أن أكبر التحديات هي ليس كيف سيحكم غزة، لأن حماس مفترض أن تسلم غزة إلى اللجنة التكنوقراط، اللجنة الوطنية، وفي المقابل أعلنت أنها ستتنازل عن السلطة. أعتقد الآن كيفية التحول إلى حزب سياسي عادي وليس كفصيل عسكري قد يكون هذا التحدي الأكبر، لأنه هذا مطلب فلسطيني شعبي داخل غزة، ومطلب عربي، مطلب إقليمي، مطلب دولي، وأيضا وإسلامي إذا لو أردنا أن نوسع الحرب. لذلك تبدو الأمور، لا، الخيارات محدودة لدى خليل الحية، لا يستطيع أن يخرج من هذا الإطار، ولذلك سوف قد نرى أكثر ليونة، لكن هذا منوط

0: في ليس فقط في العام الفلسطيني، منوط أيضا كيف ستتصرف إسرائيل، هل ستذهب الأمور باتجاه إعادة الإعمار، وعندها ستتم هناك استحقاقات بما فيها تسليم السلطة بشكل نهائي، نزع السلاح وانسحاب إسرائيل طبعا في المقابل. لذلك الأمور لا تزال في هذا الصدد، قد تكون أكثر مربكة للفلسطين، لكن لا مجال للخروج عن السقف العربي والإقليمي الذي يتم التفاوض عليه أو الاجتماعات بصدده، سواء فلسطينيا على مستوى الفصائل أو على باجتماعات القاهرة أو الاجتماعات في مصير غزة واستحقاقات ما يتطلبه مصير غزة وإنقاذ البقاء السكاني فيه.
1: نعم، أيضا سيد أمير، بالنسبة للانقسام الفلسطيني برأيكم، هل سيكون هذا أولوية بالنسبة لخليل الحية في هذه المرحلة، أم أنه ليس في جدول الأولويات وسط الظروف الحالية؟
0: الحقيقة بدنا نخشى يعني التفاؤل في موضوع الانقسام الفلسطيني، لأنه انقسام بنيوي وطويل الأمد أصبح واقعا، لكن أعتقد قد تكون هناك أكثر مساعي لتقبل نوع من التفاهمات على مستوى فلسطيني، لكن لا أرى أن الانقسام سينتهي في المستقبل.
1: نعم، سيد أمير، برأيكم لو أردنا تلخيص المرحلة القادمة بعد استلام الحية بكلمتين، كيف سيكون شكل هذه المرحلة؟
0: إلى أي مدى الامتحان الأكبر، إلى أي مدى سنتجاوب مع استحقاقات المرحلة وإلى الانتقال إلى المرحلة الثانية وإعادة الإعمار؟ أي شيء آخر أعتقد سيضعف الوضع برمته، سيضعف الوجود الفلسطيني في غزة، وسيعزل غزة عن محيطها أكثر فأكثر.
1: شكرا جزيلا لكم الباحث بالشأن الإسرائيلي السيد أمير مخولة. نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. استمرار الضربات الأمريكية على إيران لليوم التاسع على التوالي، وطهران ترد باستهداف مواقع في الأردن والكويت والبحرين، وواشنطن تؤكد الانفتاح على الحل السياسي. شهدان وجرحى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتداء للمستوطنين على بلدة جرير في الضفة الغربية. تحضيرات في لندن لاستلام زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي بيرنهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر. ختام النشرة، نلقاكم على رأس الساعة بأمان الله.

0: שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
1: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
2: No nuclear weapons. The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
3: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
4: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
5: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
6: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
7: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
8: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
9: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
10: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
11: نعم إذا فهمي.
10: نعم أسرع وقت
11: في كل الأحوال الآن.
12: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
13: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
14: وتستطيع

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفاً فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعاً تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضي كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام الكارت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
8: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

يزهو متحف الفسيفساء في حلب لباتشي كمنصة فنية تستعرض تاريخ العصر الروماني في شانلي أورفا، ففيه أجمل قطع الموزاييك الأثرية البديعة، إضافة إلى أثار مدينة إيديسا المعروفة بالرها التي أقيم المتحف على أطلالها بعد أن اكتشفت الأثار في المنطقة مصادفة عام 2007. إيديسا كانت مدينة رومانية قوية ازدهرت بالقرب من حلب لباتشا حتى القرن السادس. أعمال التنقيب كشفت قبل سنوات وجود آثار قصر وحمام ومنزل مستقل ذي شكل هندسي مميز سموه الفيلا الرومانية، وسرعان ما أعدت ونظفت لوحات الموزاييك التي زينت جدران وأرضيات هذه الأبنية لتستقبل الزوار بمتحف حلب لباتشا للفسيفساء. فسيفساء أورفيوس التي تشد الأنظار باعتبارها أهم أثر في المتحف، تعود تسميتها إلى الشاعر الأسطوري الإغريقي أورفيوس الذي تتوسط صورته اللوحة ويرجع تاريخها إلى عام 194، وبذلك تكون أقدم الآثار المعروضة فيه. تثير اللوحة الاهتمام بمعانيها، إذ يظهر أورفيوس الذي يعتقد أنه ابن الإله الميثولوجي أبولو في الوسط وهو يعزف على قيثارته، وقد جذبت ألحانه الساحرة شتى أنواع الحيوانات حوله في تجسيد فني فريد من نوعه.

ومن الآثار المذهلة الأخرى في المتحف فسيفساء النساء الأمازونيات الصيادات التي تزين أرضية الفيلا الرومانية في إيديسا. يقدر أن هذه اللوحة صنعت في القرن الخامس أو السادس الميلادي، وتصور أربع نساء أمازونيات يصطدن أسداً ونمراً وذئباً، وتبرز الشخصيتين الخياليتين ميلانيبي وبينتسليا وهما تصطادان على صهوة الخيل في المقدمة،

بكامل تفاصيل كيتسيس، والتي كان يعتقد أنها حامية المدن. على رأسها يوجد تاج مرصع باللؤلؤ والذهب، وعلى رقبتها قلادة مرصعة بالأحجار الملونة، وخلفها أعمدة فخمة تظهر مكانة هذه الآلهة الأسطورية. على الرغم من فقدان بعض القطع في خلفية لوحة الفسيفساء التاريخية، فإن العثور على صورة كيتسيس كاملة يجعل من اللوحة أثراً قيماً للغاية. إحدى الزخارف الأرضية في متحف حلبلي باتشا للفسيفساء هي لوحة مميزة أيضاً، وتسمى فسيفساء الخادم والحمار الوحشي. يتوسط هذه اللوحة الأثرية الفريدة تصوير خادم إفريقي يجر حمار الوحش من لجامه ويتقدم إلى الأمام في تلك الحقبة التاريخية. يحمل الخادم في يده اليمنى عصاً صفراء متكئة على كتفه، ومثل هذه العصي كانت تعتبر رمزاً إلى مهنة الزراعة والبستنة. تبرز لوحة الفسيفساء هذه أثار الحياة اليومية في الفترة التي أعدت فيها في العهد الروماني، وتحمل أيضاً أهمية كبيرة من حيث فهم تقاليد إيديسا. وهكذا من الممكن القول إن شانلي أورفا، التي كانت واحدة من أهم مراكز الحضارات في الأناضول على مر التاريخ، بلغت ذروة الفن والثقافة في العصر الروماني. من خلال آثاره التي لا تقدر بثمن، استطاع متحف حلبلي باتشا للفسيفساء أن يقدم للعالم كله معلومات عن الماضي الباهر لتلك الأرض التي كانت مهداً للحضارات.

حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنور. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا: استمرار الضربات الأمريكية على إيران لليوم التاسع على التوالي، وطهران ترد باستهداف مواقع في الأردن والكويت والبحرين، وواشنطن تؤكد الانفتاح على الحل السياسي. تحضيرات في لندن لاستلام زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي برينهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر.

أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة، وكانت الحركة قد أعلنت منتصف مايو الماضي إجراء جولة انتخابية لاختيار رئيسا جديدا للحركة خلفا ليحيى السنوار والذي استشهد في أكتوبر 2024. وأكدت الحركة في بيان حينها أن الانتخابات لم تحسم من الجولة الأولى، وبناء عليه ستجرى جولة ثانية في وقت لاحق وفق لوائح الحركة وأنظمتها. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف تجمعا

للمدنيين ولشقة سكنية في مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب عشرة آخرون بينهم أطفال وامرأة جراء قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس. وفجر اليوم استهدف قصف مدفعي منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

0: استشهد فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة دير جرير شرق رام الله إثر هجوم شنه مستوطنون بحماية من القوات الإسرائيلية وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين شرق رام الله. وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتشمل الاعتداء بالضرب وإطلاق الرصاص الحي وإحراق الممتلكات. هدمت قوات الجيش الإسرائيلي منزلين فلسطينيين في مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جرافات الجيش هدمت منزلا قيد الإنشاء في بلدة بيت لقيا غرب رام الله ومنزلا آخر في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل، ما أدى إلى تشريد أسرة مكونة من 10 أفراد. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العشرمي للحديث أكثر عن إعلان حركة حماس عن انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة. ماذا لديك في تفاصيل هذا الخبر ربا؟
1: ريهام، تحديدا عملية الإعلان عن انتخاب رئيس حركة حماس خليل الحية في هذه المرحلة هو ذا دلالات سياسية أكثر في أكثر من مكان. دعينا نتحدث في البداية عن ما يتعلق بانتخابات حركة حماس الداخلية والتنظيمية التي تريد من خلالها عكس صورة ديمقراطية وتنظيمية حيوية داخل هذا التنظيم الذي يريد منه أن يكون حزبا سياسيا مؤثرا وفعالا في مختلف مناطق فلسطين المحتلة سواء في الداخل أو في الخارج، أيضا مع وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين في الشتات. وهذه العملية الانتخابية تشمل أيضا الفلسطينيين المتواجدين خارج قطاع غزة وخارج الضفة الغربية أو بالأحرى خارج فلسطين المحتلة. هذا الأمر من جهة، ومن جهة أخرى في أكثر من انتخابات سابقة كان يعلن عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من داخل قطاع غزة، ولربما هناك دلالة أيضا عميقة بما يتعلق بوضع حماس أو وضع قطاع غزة على رأس أولويات حماس، وأنها ثقل استراتيجي لحماس فيما يتعلق في المرحلة الحالية التي تتعرض لها الحركة لضغوطات كثيرة ناجمة عن ما يتعلق بحدث 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، وبما يتعلق بالضغوطات التي مورست على الحركة في هذا الشأن تحديدا. إما أردنا الحديث عن خليل الحية كرئيس للمكتب السياسي، وهو كان نائبا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار خلال المرحلة المقبلة أو الانتخابات المقبلة التي أعلن عن نتائجها خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. هذا الانتخاب سيسري مفعوله حتى مطلع العام 2027، أي أن الإعلان جاء متأخرا، وهذا الانتخاب كان لخليل الحية كرئيسا للمكتب السياسي خلال الدورة السابقة والتي تنتهي فعليا بمطلع العام 2027 في شهر يناير من 2027. إضافة أيضا لما يتعلق بالمحاولات، إن ما أردنا الحديث عن خليل الحية، محاولات الاغتيال المتكررة التي تعرض لها عضو المكتب السياسي لحركة حماس ونائب رئيس الحركة في السابق خليل الحية، والتي كانت خلال عدوان سابق على قطاع غزة في 2014، وخلال أيضا 2008 كان هناك استهدافات مباشرة لمنزل خليل الحية في قطاع غزة في حي الشجاعية، وأسفرت إحدى هذه الاستهدافات عن اغتيال ابنه وزوجته وأطفاله الثلاثة. وأيضا تعرض خليل الحية لحدث مشابه في الدوحة خلال المباحثات وخلال المجريات الأحداث السياسية التي كانت تتعلق بسير مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في الدوحة، وكان هناك تعرض خليل الحية لمحاولة اغتيال أيضا برفقة الوفد المفاوض، خرج منها سالما، وكان هناك إصابة في يده. لربما تابعنا وشهدنا العديد من الصور التي كانت تظهر بأن خليل الحية كان في موقع الاستهداف ولكن لم

0: يتعرض لمكروه ولم تنجح عملية الاغتيال، ولكن كان هناك فعليا إصابة مباشرة ليده. هذه الانتخابات وهذا الإعلان اليوم الذي تعلنه حماس جاء بعد الكثير من التسريبات حول من تم انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، وكان هناك أسماء غير دقيقة في المرحلة السابقة وفي الأيام السابقة، والتي دعت حركة حماس لإعلان سابق سبق هذا الإعلان لتقول فيه بأن كل المعلومات التي تتداولها وسائل الإعلام وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي هي غير دقيقة، ودفعها للإعلان بشكل فعلي عن هذه الانتخابات وهذه النتيجة الانتخابية لتنظيم حركة حماس. حركة حماس تريد من في المرحلة المقبلة وفق أولوياتها كما تشير بأن تكون حزبا سياسيا يمارس حقوقا سياسية بدوافع وطنية، ولكن تقول بشكل واضح بأنها لا تريد أن تشارك في أي حكومة فلسطينية، لا تريد أن تكون حزبا يقود الحياة المدنية للفلسطينيين، وتحديدا بعد حرب الإبادة الجماعية وبعد ما مارسه جيش الاحتلال على المرافق الحكومية المدنية بذريعة أن حماس هي المسؤولة عنها. لذلك تتراجع حماس خطوة في هذا الشأن، وتريد القول للعالم أجمع بأنها ستبقى حزبا سياسيا مؤثرا ويمتلك حيوية تنظيمية كبيرة وواسعة، وتريد أيضا أن تقول بأنها ستبقى ذات ثقل في مختلف مناطق فلسطين المحتلة سواء في الضفة الغربية أو في داخل قطاع غزة أو حتى في خارج القطاع. ورسالة انتخاب خليل الحية كما أشرت في قبل قليل هي رسالة لتقول للعالم بأن غزة ستبقى الثقل الاستراتيجي لحركة حماس ويراهن عليها في إدارة كل شؤون الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا بعد حرب الإبادة الجماعية والوحشية التي واجه بها جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة والحياة المدنية والمدنيين والأطفال والنساء، وقام بكل ما قام به من عمليات إبادة وصلت إلى ارتكاب جرائم تطهير عرقي وجرائم فاضحة للقانون الدولي الإنساني تحديدا على رأس هذه العمليات. هذا الانتخاب وهذا الإعلان هو إعلان بالغ الأهمية، هو إعلان يراد من خلاله أن تقول حماس للعالم بأنها ستبقى تنظيما حيويا وسياسيا بامتياز، تمارس حقوقها المشروعة كأي تنظيم سياسي في العالم، وتريد من خلال هذا الإعلان أيضا أن تسلط الضوء على قطاع غزة الذي يبدو بأنه ذاهب لعمليات التهميش في ظل استمرار الواقع المعيشي الصعب والتضييق وخرق اتفاق وقف إطلاق النار في المرحلة الأخيرة. ريهام،
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. وينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة الدكتور حسام الدجني. أهلا وسهلا بكم دكتور حسام. بداية، كيف تابعتم هذا الخبر؟ ما هي الدلالات السياسية لانتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس؟
2: مساء الخير في البداية لك ولكافة المشاهدين الكرام. في تقديري دلالات سياسية عديدة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. على المستوى الداخلي، أن تنتخب حماس قائدا لها في هذه الظروف الأمنية المعقدة وأن تعطي الديمقراطية قيمة مهمة، هذا يؤكد أن حركة حماس ما زالت قوية، ما زالت حيوية، وأن ادعاءات بنيامين نتنياهو التي بالتأكيد سيصدم من إجراء الانتخابات في الوقت الذي أعلن القضاء عن هذه الحركة بالتأكيد سيكون لها انعكاسات حتى على الداخل الإسرائيلي، ولكن على الداخل الفلسطيني أيضا سيكون لها انعكاسات بأن حماس حركة شابة، حركة قوية، قادرة على إدارة كل المتغيرات بشكل أو بآخر. في تقديري أننا الآن أمام أيضا متغير خارجي مهم جدا، وهو أن انتخاب رئيس للمكتب السياسي سيعطي حماس مسألتين. المسألة الأولى أنها موحدة بشكل أو بآخر، هذا مسألة مهمة جدا، والمسألة الثانية هي متعلقة بقدرة حركة حماس على مخاطبة العالم ضمن مؤسسة وضمن قائد وقيادي واحد اسمه خليل الحية. هذا القيادي لم يأتي يعني من بعيد عن القضية الفلسطينية، هو جاء من رحم غزة، جاء من رحم ومن قلب المعاناة، فقد أولاده في هذه الحرب وبذلك له قابلية. وأيضا هناك مسألة بالغة الأهمية وهذه حصرية التي أرتي، أن فارق الأصوات عن منافسه هو صوت واحد، أي يعني أن هناك حالة أيضا من المعارضة في إطار التوجهات وفي إطار المؤسسة في داخل حماس ممكن أيضا البناء عليها في إطار ضبط إيقاع مجريات العملية التفاوضية، التوجهات السياسية، مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية بشكل عام وبحركة حماس على وجه الخصوص.
1: نعم، برأيكم هذا التغيير كما تفضلتم بالنسبة للمفاوضات، هل سيكون الحياة أكثر تعنتا أو أكثر مرونة في أي مفاوضات مقبلة بخصوص قطاع غزة؟
2: هو الدكتور خليل الحقيقة لن يتغير، لأن الضابط الأساسي في موضوع المفاوضات هو المؤسسة التنظيمية، ليس الدكتور خليل هو المقرر وإن كان مؤثر. بالتأكيد عندما يكون رأسا للهرم هذا يعني أن براغماتية أكثر قد تبذل ومرونة أكثر، ولكن ليس على حساب الشعب الفلسطيني. الذي يعطل المفاوضات هو إسرائيل وما تريد إسرائيل من توجهات في اتجاه يعني إقصاء، ليس حماس، إقصاء الشعب الفلسطيني واستئصال الشعب الفلسطيني من خلال مشروع التهجير الذي تنادي به إسرائيل بشكل أو بآخر في كل المحطات السابقة، وآخرها ما تحدث به السفير الأمريكي في القدس حول موضوع إسرائيل الكبرى. في تقديري كل هذه التحديات ستكون على ملف السيد خليل الحية، ولكن أيضا ملف العلاقات الخارجية وترميم علاقات حماس في ظل التغيرات والتحولات التي تشهدها المنطقة، الحرب الإيرانية، العلاقة مع الأطراف العربية، مع الأطراف الإقليمية الدولية. سيكون أسهل على الدكتور الحي العمل ضمن إطار قائد ولديه مؤسسة من أن يعمل ضمن إطار اللجنة أو مؤسسة أو يعني مجموعة من الأشخاص. يكون هناك تداخل في القرارات وتأثير بين الأقاليم. في تقدير المسألة ستكون أسهل عنده الآن في اتخاذ قرارات. المواطن الآن ينتظر أن تصب هذه القرارات في مصالحه وفي إنقاذه من الواقع الكارثي الذي يعيشه القطاع الآن.
1: نعم، وبالحديث عن العلاقات الخارجية أيضا دكتور حسام الحية، يعتبر مهندس العلاقات مع الجانب المصري كما يقال، برأيكم كيف سينعكس ذلك على الدور المصري كوسيط في قطاع غزة؟
2: يعني في تقديري نعم، العلاقة بين الدكتور خليل والقاهرة هي علاقة كبيرة، ودائما القاهرة كانت ترغب أن يكون القيادي في المنتخب وإن كانت لا تتدخل بشكل مباشر، لكن بالتأكيد حكم الجغرافيا له تأثير بشكل أو بآخر، وبذلك هي تعتقد أنها من الممكن أن تعمل مع الدكتور خليل في الوصول إلى مقاربات في أكثر من ملف. نحن ليس فقط هذه انتخابات داخلية، لكن ما سيترتب بعد ذلك والانتخابات الفلسطينية التي أعلن الرئيس أبو مازن عن موعد شهر 11 لها، وبذلك هل سيكون لرئيس الحية الآن قرارا فيما يتعلق المشاركة المباشرة أو المشاركة غير المباشرة أو المقاطعة؟ هذه أيضا من الأولويات التي سيناقشها الحية مع القاهرة، وليس القاهرة. دكتور خليل معني أن يبني علاقات مع كل الأطراف الإقليمية، مع تركيا وعلاقته جيدة بالرئيس أردوغان، علاقة مع قطر، مع كل دول الخليج، الدول العربية، لأنه بالتأكيد أي علاقات يعني ستصب في صالح الشعب الفلسطيني وستخدم توجهات حماس المستقبلية.
1: نعم، هل يمكن أن يشهد هذا المسار تطورات بين حركة حماس والجانب المصري في ملفات عدة، منها ملف المعابر، ملف أيضا الحدود، الأمن الحدودي؟
2: لا ينبغي أن نبالغ في موضوع وصول الحية في انعكاساتها على ملفات كبيرة، وكأن مصر كانت تغلق لأنه لم يكن الحية رئيسا. لا، في تقديري المسألة ليست كذلك. المسألة تتعلق بأن الآن أصبح هناك تنظيم حركة حماس يرأس رئيس مكتب سياسي، ملئت الشواغر التي أثرت بالتأكيد على اتخاذ القرار وتراتبية اتخاذ القرار في داخل حماس. الآن سينعكس ذلك إيجابا على اتخاذ القرار، وبذلك إذا عكس إيجابا على ملفات التهدئة سيكون الانعكاس أفضل على موضوع المعابر، لأنه مصر معنية بفتح المعابر، ولكن هناك طرف آخر هو الذي يتحكم في هذه المعابر وهي إسرائيل. الآن كيف هي الأولوية في سحب إسرائيل لقواتها من الشريط الحدودي مع مصر ومن المناطق التي سيطرت عليها في قطاع غزة؟ هذه هي أولى الأولويات ضمن إطار المرحلة الثانية. هل سينجح الحي في إحداث اختراق؟ هو رئيس الوفد المفاوض السابق وهو رئيس حركة حماس في غزة، لذلك التغير سيكون محدود في تقديري، ولكنه سيكون أيضا قائم وموجود، لأنه ستكون أسهل في اتخاذ القرار والمسؤولية تقع عليه بشكل مباشر أكثر من غيره. لكن أيضا لمن يعرف حركة حماس، هناك مؤسسات وتراتبية قيادية، وكما قلت لك أن فرق صوت واحد، أي بمعنى أيضا هناك تيار يعارض خليل الحية بشكل أو بآخر، ولكن المعارضة هذه يتم ضبطها في إطار العمل التنظيمي، بمعنى الكل سيبارك له والكل سيعمل تحت إطاري وتحت مؤسساتي.
1: إلى أي مدى تؤثر سياسة القيادة المتحركة لقادة حركة حماس؟

0: في ظل سياسة الاغتيالات المتكررة الإسرائيلية على قدرة خليل الحية على مزاولة مهامه بهذا المنصب برأيكم؟
1: سؤال مهم جدا. هو الرجل الذي تعرض لمحاولة اغتيال في قلب العاصمة القطرية الدوحة، فكيف سيتعاطى الآن بأكثر مرونة؟ مطلوب منه أن يتحرك إلى عواصم، أن يسافر، أن يذهب باتجاه يعني من أجل أن يحقق أهدافه وتطلعاته. بالتأكيد الاغتيال الإسرائيلي قد يلاحق، لأن نتنياهو حذره بشكل مباشر في أكثر من محطة، وأنه هو الذي تبقى من القيادة التي اتخذت قرار 7 أكتوبر، وبذلك من الممكن أن يتم استهدافه في مرحلة ما، لأنه في تقدير نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية إذ أتت الانتخابات والدكتور الحية نجا من أي محاولة اغتيال، في تقديري سيدفع نتنياهو ثمن كبير أمام الرأي العام الإسرائيلي والناخب الإسرائيلي، وهذا ما لا يتمناه نتنياهو. لذلك سيكون هناك تقليص في تقديري في المرحلة القادمة على تحركات الدكتور الحية في أي منطقة سيقيم بها.
0: كيف تنظر المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية إلى هذه الخطوة، انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي؟
1: بالتأكيد إسرائيل ستحاول أن تقلل من هذه الخطوة إعلاميا، حتى لو فاز منافس خليل الحية كانت أيضا ستجد ذريعة وخطاب لتبرير هذا التوجه. لذلك في تقديري أن إسرائيل في داخلها غير ما تتحدث به للإعلام، في داخلها النقاش الداخلي سيقول التالي: أين حماس التي قضى عليها نتنياهو؟ ها هي تنتخب في قطاع غزة، ها هو كادر كامل يخرج في قطاع غزة ويملأ الفراغ، كل من تم اغتياله في قطاع غزة من قيادات الشورى العام أو الجناح العسكري أو الأمني تم فراغه، وبذلك هذا يعتبر يعني في داخل إسرائيل بالتأكيد ستكون مادة سجال في داخل الدعاية الانتخابية ضد بنيامين نتنياهو وحكومته.
0: شكرا جزيلا لك من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة الدكتور حسام الدجني. أعلن الجيش الأمريكي إنهاء الموجة التاسعة من هجماتها المتجددة على إيران، مستهدفا مناطق جديدة وسط تأكيدات واشنطن أن ضرباتها الأخيرة تأتي ردا على مقتل جنود أمريكيين وأنها منفتحة على الدبلوماسية، في حين شنت طهران هجمات على الكويت والبحرين وأوقفت ناقلتي نفط في مضيق هرمز.
2: في مضيق هرمز حيث احتدام المعركة وبيت القصيد، الولايات المتحدة تزعم فيه السيطرة المطلقة، وبمثله تقول إيران، فيما ترزح السفن العابرة تحت رحمة نيران الحرب ما بين خفض وتصعيد، حال ينعكس بدوره على اقتصادات عالمية وإقليمية. آخر الضحايا ناقلتا نفط انفجرتا وتوقفتا عن الحركة بعد محاولتهما عبور المضيق. الحرس الثوري قال إنهما عبرتا طريقاً غير آمن بدعم وتشجيع من الجيش الأمريكي في تحد للهيمنة الإيرانية على المضيق. ما لبثت القيادة المركزية الأمريكية أن أعلنت موجة جديدة من الضربات على إيران، استهدفت فيها مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، فضلاً عن استهداف منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات اتصالات. ضربات، قال ترامب، إنها تأتي رداً على مقتل جنود أمريكيين، مع التأكيد على إبقاء نافذة الدبلوماسية مفتوحة وفق وزير الخارجية الأمريكي.
3: من المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحاً وخالياً من الرسوم ومن كل ما تفعله إيران ضد السفن. لا يمكن لإيران الحفاظ على مذكرة تفاهم سارية المفعول إذا كانت تنتهك بنودها. نحن منفتحون على الحل الدبلوماسي، وهم مستمرون في إرسال إشارات تدل على رغبتهم في الحوار والتفاوض.
2: بدوره عاود الحرس الثوري الإيراني قصف الكويت والبحرين والأردن، مستهدفا ما قال إنه مواقع عسكرية أمريكية، منظومة رادار بقاعدة علي السالم بالكويت، وطائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة بالأردن، الذي تحول وفق نيويورك تايمز إلى جبهة جديدة في الحرب الأمريكية الإيرانية، قتل فيها جنديان أمريكيان وفقد آخر في هجوم هو الرابع خلال أقل من أسبوع. الإصرار على ثنائية الحرب أو التفاوض ليس مفيداً، يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشيراً إلى مواصلة مساعي الوسطاء لمنع التصعيد.

0: وسط مؤشرات على غياب الحلول الدبلوماسية ومخاوف من تدحرج الصراع إلى حرب إقليمية واسعة تشمل توسيع الجبهات واستهداف مزيد من المصالح الأمريكية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: سلم رئيس الحكومة البريطانية السابق كير ستارمر مهامه اليوم بشكل رسمي لخليفته أندي برينهام الذي كلفه الملك تشارلز الثالث بتشكيل الحكومة الجديدة، وفيما يلي أبرز المحطات التاريخية في مسيرة رئيس الوزراء البريطاني الجديد.
2: من عمدة مانشستر الكبرى إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، نجح أندي بيرينهام في الوصول إلى قمة السياسة البريطانية بعدما تولى زعامة الحزب وقاد الحزب إلى تشكيل الحكومة. ولد أندي بيرينهام في مدينة ليفربول عام 1970، ونشأ في أسرة من الطبقة العاملة في شمال غرب إنجلترا، وهي الخلفية التي انعكست على كثير من مواقفه السياسية. تخرج في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة كامبريدج قبل أن ينضم إلى حزب العمال ويبدأ مسيرته السياسية في نهاية التسعينيات. انتخب نائبا في مجلس العموم عام 2001، وتدرج في حكومات حزب العمال بقيادة توني بلير وغولدن براون، فتولى عدة حقائب وزارية أبرزها الثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزارة الصحة، ما أكسبه خبرة واسعة في إدارة الملفات العامة. خاض بيرينهام سباق زعامة حزب العمال مرتين في عامي 2010 و2015 قبل أن ينتخب عام 2017 أول عمدة لمانشستر الكبرى، ويعاد انتخابه مرتين ليصبح أحد أبرز الوجوه السياسية خارج لندن، كما برز اسمه على مستوى الدولة خلال جائحة كورونا بعد مطالبته الحكومة بتقديم دعم مالي أكبر للمناطق المتضررة من الإغلاق. سياسيا يعرف بيرينهام بانتمائه إلى الجناح اليساري المعتدل داخل حزب العمال، وبدعوته إلى تعزيز دور الدولة في الصحة والنقل والإسكان وتقليص الفوارق الاقتصادية بين شمال بريطانيا وجنوبها، مع منح الأقاليم صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها. وفي السياسة الخارجية ولا سيما تجاه الشرق الأوسط، دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة، وانتقد أداء حزب العمال في تعامله مع الحرب، كما أيد اتخاذ إجراءات أكثر تشددا تجاه إسرائيل بسبب الانتهاكات المرتبطة بالحرب، مع تمسكه بحل الدولتين وإدانته هجوم 7 أكتوبر. واليوم يستند أندي بيرينهام إلى خبرته الوزارية وسجله في إدارة مانشستر الكبرى لتولي رئاسة الوزراء في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة. عمار أبو ثواب، تيريتي عربي.
1: وللمزيد من تفاصيل هذا الخبر ينضم إلينا من لندن مراسلنا وائل الحجر. وائل، أهلا بك. إذن كير ستارمر يسلم مهامه بشكل رسمي اليوم لخلفه، ماذا في تفاصيل هذا الخبر وماذا في آخر التطورات؟
3: نعم ريهام، يعني قبل قليل أنهى أندي بيرنهام رئيس الوزراء الجديد كلمته هنا في 10 داونينغ ستريت، حيث تسلم السلطة من خلفه أو من سلفه كير ستارمر. هو ألقى كلمة أعاد فيها التشديد على الملامح العامة لسياسته، خاطب البريطانيين بأكثر ما يهمهم، قال إنه يعرف إن البريطانيين قد سئموا السياسة، وأن السياسيين، متحدثا أيضا عن نفسه، لم يقوموا أو قال لم نقم بما يكفي، واعدا بأن يتغير ذلك. وعد أيضا بسن سياسة وإعلان خطة هذا العام لعشر سنوات يعالج فيها المشكلات الحقيقية. دعا إلى نموذج سياسي جديد يقوم على التعاون وحل المشكلات وليس على تسجيل النقاط السياسية. أشار إلى عدد من الخطوات التي سوف يتخذها، ولكنه قال أيضا إن تحدث كما كان قد تحدث الجمعة عن فترة الثمانينيات، عقد الثمانينيات، وهو يعني حكم مارغريت تاتشر آنذاك، حكم المحافظين، مشيرا إلى أن السياسات التي تم اعتمادها في ثمانينيات القرن الماضي قد ألحقت ضررا لا تزال آثاره موجودة في بعض المناطق في بريطانيا، واعدا بتغيير ذلك من خلال نموذج اقتصادي جديد.

0: في مقدمة ما طرحه هو اتخاذ إجراءات لمساعدة المواطنين على تخطي أزمة غلاء المعيشة. تحدث إن أول خطوة سوف يقوم بها هي اتخاذ إجراء لمعالجة ظاهرة النوم في الشوارع التي تشهدها بريطانيا. تحدث أيضا عن إتاحة فرص مزيد من فرص العمل للشباب من خلال تعزيز نظام التعليم والاهتمام بخدمات الصحة النفسية وخفض فاتورة الرعاية الاجتماعية. تحدث عن إعادة تصنيع بريطانيا على حسب قوله، وأعاد الحديث عن توزيع صلاحيات ويستمنستر أي مركز القرار في العاصمة البريطانية إلى الأقاليم والمناطق بحيث يعطيها صلاحيات أكبر. تحدث أيضا عن بناء مزيد من المساكن عبر المجتمعات المحلية والمجالس البلدية في بريطانيا، المساكن لمن لا يجد مسكنا له في ظل أزمة السكن في بريطانيا. وقال إنها لحظة مهمة ومنعطف مهم لبريطانيا، وإنها لحظة للتأمل وعقد العزم من جديد، مشددا على ضرورة أن تستعيد بريطانيا ثقتها واستقرارها. هذه الملامح البارزة في سياسة بيرنهام كان قد تحدث عنها في تصريحاته السابقة منذ بدأ سباقه على قيادة حزب العمال وبالتالي رئاسة الحكومة. سبقت كلمة بيرنهام تكليفه من قبل الملك تشارلز الثالث برئاسة الوزراء بعدما كان قد خرج ستارمر في كلمة أمام 10 داونينج ستريت أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية ليلقي كلمة وداعية أشاد فيها بما قال إنها إنجازات حققتها حكومته، وتمنى التوفيق وأبدى الدعم لبيرنهام في مسيرته السياسية. الآن المسألة الأهم التي يتم انتظارها هي إعلان بيرنهام تشكيلة الحكومة. كان بيرنهام في خطابه أمام المؤتمر الخاص لحزب العمال نهار الجمعة أكد أن جميع أطياف حزب العمال سوف تتمثل في هذه الحكومة، ولكنه منذها فرض تكتما شديدا على الأسماء. على رغم ذلك هنالك تكهنات بعدد من الأسماء البارزة التي يمكن أن تبقى أو أن تأتي إلى هذه الحكومة التي من المتوقع أن تشهد تغييرا، أن تركيبة حكومة ستارمر سوف تشهد تغييرا مع حكومة أندي بيرنهام. ومن أبرز هذه المناصب وزارة الخزانة، حيث هنالك تكهنات بأن تستلمها وزيرة الداخلية شابانة محمود. يتم الحديث أيضا عن أسماء بارزة مثل إد ميليبان وويست ستريتينغ وغيرهم من رموز حزب العمال. نعم ريهام،
1: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار. استمرار الضربات الأمريكية على إيران لليوم التاسع على التوالي، وطهران ترد باستهداف مواقع في الأردن والكويت والبحرين، وواشنطن تؤكد الانفتاح على الحل السياسي. زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي بيرنهام يتسلم رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة.
2: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: יש בעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
5: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
11: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
12: هل هذا الخبر حقيقي ام مجرد شائعه؟

0: أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره.
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

مرحبا. في الجزء الأول من زيارتنا لمدينة أفروديسياس وصلنا للمسرح ولمركز المدينة أو الأغورا المشيدة أمامه مباشرة، وقلنا حينها إنه وبسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية عقب الزلازل فقد نقلت الأغورا من مكانها. نحن في الأغورا الجنوبية، ولعلها إحدى أجمل أغورا في العالم القديم، وليس في أفروديسياس وحدها. قلنا أغورا، لكن ما هي؟ الأغورا هي قلب المدينة الذي يشهد جميع أنشطتها من بيع وشراء، وحيث يلتقي الناس ويجتمعون ويتبادلون الأحاديث فيها، أي المكان الذي كنا نسميه في بلداتنا ومدننا باسم سوق. ولكن مؤخراً فقط، ومع افتتاح مراكز التسوق، وحين تفرقت أماكن التسوق والتجارة والمتاجر في المدن، فقدنا ذاك السوق الذي ألفناه في المدن والبلدات، في حين أن السوق كان مكاناً يقصده الناس ويضم الولاية والمدرسة والجامع وجميع الحرفيين، أي كان يلبي احتياجات الجميع. الأغورا أو ما نسميه السوق هو مكان عام هام متوارث منذ العصور القديمة،

في مدينة أفروديسياس كان هناك اثنتان من الأغورا متجاورتين، إحداهما هذه على شكل حوض حيث يجري التنقيب، وهي الأغورا الجنوبية، والأغورا الشمالية والتي لم يبدأ التنقيب فيها. هذه الأغورا ضخمة جداً، ما يعني أن مدينة أفروديسياس القديمة كانت ولقرون مركزاً تجارياً يعج بالحركة، لذا احتاجوا لأغورا بهذا الحجم. قديماً كان الناس يدفعون أثماناً باهظة جداً للعيش في مناطق معينة، ويوجد مثال على ذلك موجود ورائي. في الواقع التل الذي خلفي ليس تلاً طبيعياً بل تلاً صناعياً، فبدايات استيطان أفروديسياس ترجع للعصرين النحاسي والبرونزي، أي الألفية الخامسة قبل الميلاد. وليتمكن المستوطنون هنا من العيش بجوار هذا التل الأثري وإنشاء هذه الأغورا، شيدوا ما ترونه خلفي من قبب ضخمة وبنوا الجانب الجنوبي للأغورا مطلاً على التل. لماذا أرادوا العيش هنا؟ لأن هذا المكان

كان ولمئات السنين مركزاً هاماً من أجل عبادة الإلهة الأم أفروديت. لهذا لم يبرح المستوطنون هذا المكان. هذا الذي ترونه خلفي هو في الحقيقة ستوا. نعم، هذا ستوا، وأقصد بذلك أنه رواق من أروقة الأغورا. وبحسب النقوش هنا، فإن الثري الأفروديسياسي الذي شيد المكان قد نذره للإمبراطور تيبيريوس. نحتت على الأفاريز أكاليل ووجوه، ونرى زخارف للكثير من الفاكهة التي تنمو في هذه المنطقة كالرمان والعنب، وهي تصور أنواعا عديدة من الأقنعة المسرحية. كل أفاريز الرواق المسمى رواق تيبيريوس عثر عليها في المراحل الأولى للحفريات، وأرسلت بداية إلى متحف إزمير للآثار، ثم ومع افتتاح متحف أفروديسياس أعيدت إلى هنا مجدداً. مدخل الأغورا كان بوابة ضخمة تقع شرقي المدينة، واليوم لم يتبقى من البوابة غير منصتها وقوسين، ولكن النقوش التي عثر عليها كشفت عن معلومات مثيرة للاهتمام. هذا المبنى الضخم رمم في عام 500 للميلاد، وهذا دليل على أن المدينة كانت لا تزال موجودة حتى ذلك العصر. أما هذا الحوض أمامي فكان يستخدم لغرض قل نظيره في العالم القديم، إذ يعتقد أنه استخدم في العصور المبكرة لتصريف المياه الجوفية في المدينة حين يرتفع منسوبها، ووظيفياً هذا صحيح، فما زالت المياه تغمر المكان حتى هذا اليوم أيضاً. لكن أيضاً أشارت النقوش المكتشفة إلى أن الحوض كان مكاناً تمرح حوله حوريات الماء، وبأنه كان محاطاً بأشجار النخيل وبني لتزيين المكان، أي بغرض تنسيق البيئة الخارجية. وخلال البحوث التي جرت هنا عثر على بقايا أغصان النخيل، لكن الأشجار ليست موجودة. فتخيلوا أنكم في يوم حار من شهر يوليو أو أغسطس تستظلون بأشجار النخيل وتسمعون حفيفها وتتجولون حول هذا الحوض، وهذا بالفعل شيء تصعب رؤيته حتى في أيامنا التي نعيشها الآن. تحدثنا عن الاستوا، ودعونا نتذكر ما هي. وسط هذه الأغورات كانت هناك مساحة كبيرة، أطرافها محاطة بالكامل أو من جانب واحد أو ثلاثة جوانب، بصف من الأعمدة مع سقف يربط تلك الأعمدة بالجدار الخلفي. ولأن الطقس في إيجي والبحر الأبيض معتدل عموماً على مدار العام، فإن وجود سقف فقط يكفي للاحتماء من المطر والشمس. مناطق التنزه ذات الواجهة المفتوحة نسميها ستوا، وهو ما يسمى بالرواق أو بوريتيكو.

مكان آخر هام في المدينة هو الآجورا الجنوبية الواقعة خلف تل المسرح. الآجورا الجنوبية هي منشأة عامة يتوسطها حوض بطول 170 متراً تحيط به صفوف أعمدة على النظام الإيوني. هذه المنشأة الضخمة يبلغ طولها 230 متراً. المبنى هو حوض ضخم شيد لتزيين المكان، تقع إلى الشرق منه بوابة الآجورا، وقد رممه فلافيوس أمبيليوس في القرن الخامس للميلاد تقريباً. النقش الذي يعلو البوابة هو قصيدة نظمت لهذا المحسن. وصفت القصيدة المكان المرمم بأنه مكان الحوريات وأشجار النخيل، حيث جاء في تلك القصيدة: نحن الحوريات ممتنون له، لأن أمبيليوس وهب واحة النخيل جمالاً خارقاً وبهاءً رائعاً، لدرجة أن كل من يقف عند مياهنا ويطيل النظر سيثني دائماً عليه وعلى مكان الحوريات. أول فرضية طرحت بهذا الصدد تقول إن مكان الحوريات المذكورة في القصيدة هو الحوض الطويل، أما مكان واحة النخيل الذي يعتقد أنه أخذ اسمه من حديقة نخيل كبيرة فهو المجمع بأكمله.

نحن في بازيليكا، مدينة أفروديسياس. ما هي البازيليكا؟ في الحقيقة إن كلمة بازيليكا مشتقة من الكلمة اليونانية بازيليوس، وتعني الملك أو الحاكم. لكن ولأن بازيليكا تستخدم غالباً بمعنى كنيسة وتجنباً للخلط، ذكرت في مخططات أفروديسياس بالبازيليكا المدنية ولم تذكر وحدها. لكن ما علاقة البازيليكا بالكنيسة؟ البازيليكا هي في الواقع إحدى أروع أبنية المدن الرومانية، وإن كنا لا نستطيع رؤية روعتها بالكامل، لكنها كانت تمتد بطول 100 متر تقريباً، لها 3 أجنحة ولسقفها قبب أسطوانية، وهو مبنى مهيب جداً، لكنه ليس مبنى دينياً. عند الانتقال من الوثنية للمسيحية في القرنين 4 و5، لم يرى الناس حرجاً في تحويل معابد آلهتهم في مدنهم إلى كنائس، لم يروا حرجاً بذلك. لكن ليس في كل مدينة، فأروع المعابد في أواخر عصر الإمبراطورية الرومانية كانت تستخدم لعبادة الأباطرة، والمسيحيون لم يبنوا أي كنيسة في مكان عبادة مخصص للأباطرة. لذا تحولت المباني البازيليكية غير الدينية والمهيبة إلى كنائس، وأصبحت مخططات البازيليكا متبعة في الكنائس. إذن ما البازيليكا؟ البازيليكا تعني مبنى الحكم، أي تعادل دار الوالي الآن. في الماضي كانت البازيليكا تضم المحكمة والمحافظة والوحدات الإدارية، أي دار الحكم الذي يقدم خدمات عامة لسكان، كالوحدات والأوزان المستخدمة في السوق والمبادئ والقوانين، وكل ما يخص نظام المدينة كان موجوداً في مبنى البازيليكا.

بنيت البازيليكا في القرن الأول للميلاد واستخدمت لقرون طويلة، وفي عهد الإمبراطور ديوقلسيانوس في مطلع القرن الرابع أضيف إليها نقش مثير للاهتمام. وأساساً فالإمبراطور ديوقلسيانوس لم يكن من خيرة الأباطرة الرومان، كما أن عصره شهد تدهوراً كبيراً للأوضاع الاقتصادية في البلاد، فارتفعت الأسعار، ولكي يتصدى ديوقلسيانوس لذلك أصدر مرسوماً وجدت أجزاء منه في العديد من مدن الإمبراطورية، لكن أفضل النسخ عثر عليها في أفروديسياس. على ماذا نص؟ حدد فيه الإمبراطور حداً للأسعار، وهدد من لا يلتزم بهذا السقف بعقوبة قاسية قد تصل إلى حد القتل أو دفع غرامات مالية. يقع المرسوم في 1400 مادة، ويحدد أسعار الرقيق والمواد الغذائية والمشروبات والمجوهرات، أي كل الأسعار.

المبنى الواقع جنوب غربي الآجورا الجنوبية والممتد بطول 145 وعرض 30 متراً وذو ثلاثة أجنحة هو البازيليكا، حيث انتهى تشييدها نهاية القرن الأول للميلاد. ينتهي المبنى جنوباً بقاعة مهيبة يبلغ ارتفاعها 10 أمتار وتزينه نقوش نافرة. بعض نقوش المبنى تصور نينوس المؤسسة الأسطورية لأفروديسيوس الذي جاء من مدينة نينوى الآشورية وزوجته سميراميس. حسب الأسطورة فإن أصل عبادة أفروديت في المدينة يرجع لعبادة عشتار آلهة الحب والجمال التي جلبها نينوس معه من آشور. ظل المبنى قيد الاستخدام، وفي عام 301 للميلاد كتبت باللاتينية مراسيم الإمبراطور ديوقليسيانوس الشهيرة التي تحدد سقف الأسعار والعملات. نشر المرسوم على ألواح في مدن عدة في جميع أرجاء الإمبراطورية، لكن أفضل تلك النسخ حالياً هي نسخة أفروديسياس.

قسم الحمام الذي نسميه فريجيداريوم هو دون سقف الآن كما ترونه، لكنه كان في الماضي مغطاً بقبة أسطوانية، وكان فيه بيسلين أو حوض. الأحواض الموجودة في الحمام لم تكن عادة أحواض سباحة، بل كانت مستخدمة للاسترخاء، وكما ترون فهي ضحلة تنزلون إليها بدرجتين وتجلسون على أطرافها لتبادل الحديث مع الصحبة. كان هذا المبنى فيما مضى مكسوًا بالرخام كما كان الحال في أفروديسياس بكاملها كما ترون، لكن بمرور الزمن أصبح الرخام مادة ثمينة، وحين أصبحت المدن أكثر فقراً وأصغر مساحة، وبدلاً من الذهاب للمحاجر للحصول على الرخام، كان الرخام يقتلع من المباني المهجورة ويسهر في أفران كلسية ويحول إلى جير. في هذه الجدران كما ترون هنا توجد ثقوب، وهذا دليل على أن جميع هذه الجدران كانت سابقاً مغطاة بألواح من الرخام الملون. هذه الثقوب حفرت لتثبيت الأوتاد المعدنية خلف قطع الرخام، ولا يزال بعض تلك الأوتاد في مكانه إلى الآن. بحسب المعطيات الموجودة يمكن لنا أن نتخيل شكل حمام أفروديسياس قبل 2000 سنة من يومنا هذا.

0: خلال الحفريات في الحمام عثر على تماثيل حافظت على أشكالها بشكل جيد. من بين تلك التماثيل هناك تمثال يصور أخيل ممسكاً ببنت سيليا ملكة الأمازون وهي تحتضر. أخيل قتل بنت سيليا لكنه وفي نفس الوقت أغرم بها. في العصور السابقة كان تمثال معروضاً في مكان آخر من أفروديسياس، لكنه نقل إلى هنا في العصور اللاحقة لتزيين الحوض ذي الأعمدة الأربعة في حمام هادريان.
1: لم تكتشف المدينة بأكملها رغم استمرار التنقيب 100 عام بشكل متقطع و60 عاما بشكل متواصل. وأساساً الغرض من التنقيب العلمي لا ينبغي أن يكون الكشف مباشرة عن المدينة كلها ثم البحث عن سبل صونها، بل يجب أن يكون الهدف بلوغ المعرفة. هذه هي الأغورا الشمالية، وهي لا تقل حجماً عن الأغورا الجنوبية، لكنها لم تشهد أعمال تنقيب. أما ما نراه في هذا الجانب فهو مبنى شيد في المدينة في وقت لاحق. كما قرأ معظمنا في كتب التاريخ فإنه في عام 330 للميلاد انقسمت الإمبراطورية إلى قسمين، شرقي وغربي، وأعلن قسطنطين قيام الإمبراطورية الرومانية الشرقية ومركزها إسطنبول، رغم أن المسيحية كانت ديانة هذه الإمبراطورية الجديدة ولم تفرض على أحد، لكن الأمر لم يستمر هكذا. ففي عهد ثيودوسيوس الأول منعت الوثنية ودمرت جميع المعابد القديمة أو حولت لكنائس، وأصبح الجميع يتبع المسيحية. خلال تلك الفترة التي نسميها فترة روما الشرقية أو بيزنطة، كانت أفروديسياس كبرى مدن كاريا، وكان لابد من إنشاء مركز أسقفي في هذه المدينة آخذين بالاعتبار أهميتها. فكانت توجد هنا دار ضخمة بنيت في تلك الفترة، منشأة كبيرة سميت بدار الأسقف أو قصر الأسقف. الآن وبالعودة للفترة السابقة للمدينة أي الفترة الرومانية، سنرى البولي تايريون أي مبنى المجلس.

شمالي المدينة يقع مبنى المجلس البولي تايريون الذي يتسع لنحو 1700 شخص. المبنى وكما هو حال أبنية البلدية اليوم كانت تعقد فيه اجتماعات المجلس، حيث صمم ليكون ملائماً لإقامة أنشطة مختلفة كالحفلات الموسيقية والعروض وإلقاء الخطب. استخدم المبنى حتى نهاية العصر القديم، وزين مسرحه المؤلف من طابقين بالتماثيل. عثر عند مدخل مبنى المجلس على تمثالين يسترعيان الانتباه ويعرضان اليوم في المتحف. التمثالان لشخصيتين من سلالة فلافيا، إحدى الأسر البارزة في المدينة، وهما تاتيانا وعمها دوميتينوس. ويعرف دوميتينوس في النقوش بأنه كبير كهنة آسيا. نحت التمثالان مطلع القرن الثالث للميلاد.

نحن الآن في بولي تايريون أفروديسياس أو في المبنى الذي يسمى مبنى المجلس. بولي هم المنتخبون وجهاء المدينة، أي البولي هو مكان اجتماع الأشخاص الذين يحددون مستقبل المدينة. قبل الحفريات كان هذا المبنى مطمورا بالكامل تحت الأرض، وقد عثر عليه عن طريق الصدفة أثناء عمليات التنقيب في دار الأسقف الواقعة غربه. ولدى عمليات التنقيب كشف عن جزء من مقاعده، لكن عليكم أن تتخيلوا أنه في الأعلى كان هناك صف آخر مماثل لهذا على الأقل، لكنه هدم، فكان مبنى مجلس رائعا يتسع لألف وسبعمائة شخص. المباني المسمى بولي تايريون أو أوديون هي في الحقيقة أبنية تشبه المسارح نوعاً ما، لكنها أصغر حجماً لأن لها أسقفاً من أعلاها. إنها مبان كبيرة شيئاً ما، لكن على سبيل المثال في أوديون كوبيرا شيدت فتحات السقف الواسعة جداً باستخدام عوارض خشبية ضخمة جداً. وأيضاً في المدينة الأثرية باتارا استطعنا أن نرى حتى قبر البناء الذي شيد سقف البولي تايريون، وكما أسلف فنرى اليوم نصفه فقط. خلف هذه الجدران ورائي كانت هناك قبب زالت بالكامل مع الطابق الثاني وهو مبنى مسقوف، حيث زين مبنى المسرح بتماثيل. هناك تفاصيل نسأل عنها دائما أثناء الجولات في هذه الأبنية. ما ترونه على الجانبين، انظروا للزخارف، لم تسلم جميعها، ولكن هنا مثلاً أحدها ظل سليماً وهي تطالعكم في كل مكان. حين ننظر إليها اليوم نرى بوضوح أنها تمثل قوائم أسد، لكننا وبشكل خاص بعد القرنين الأول والثاني للميلاد أصبحنا نراها أكثر بساطة، أي لا نرى سوى نتوء يدل عليها. وحين نقول نحن الأدلاء السياحيين إنها نسخ مبسطة لقوائم أسد لا يصدقوننا، لكنها واضحة هنا، نراها كثيرا في المسارح والمباني المشابهة وفي جميعها تقريبا بشكلها المبسط أو الأصلي. أعتقد أن المسارح في غرب الأناضول، ولأنها وجدت لإقامة طقوس لباكوس أو ديونيسوس والإلهة الأم كوبيلي، ولأن الأسد هو أحد أهم الرموز التي تشير إلى كوبيلي، فإن قوائم الأسد هذه قد تكون متوارثة عن طقوس مغيلة في القدم، أو على الأقل هذا ما أردت أنا دائما أن أراها عليه بطريقة ما. الذين يزورون المسرح اليوم سيرون الحلبة أيضا، فما نراه هنا كان مستخدماً لنفس الغرض قبل 2000 سنة. هذا المبنى استخدم مجلساً وأيضاً استخدم أوديون، أي قاعة للحفلات الموسيقية. حين بدأ التنقيب هنا

ها قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من أفروديسياس. زرنا خلالها الأغورا الجنوبية والبازيليكا والحمامات ودار الأسقف ومبنى المجلس. إلى اللقاء.

حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار. نشرة الأخبار من تلت عرب في إسطنبول، أنا أحمد مخيل وفيها من علاوين. مقترح باكستاني قطري مشترك يدعو واشنطن وطهران إلى العودة إلى ما قبل 9 يوليو لاستئناف المحادثات وفتح مضيق هرمز. وزعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي بيرنهام يتسلم رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكريستارمر.

نظر الكرام، طيب الله أوقاتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحي رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة، وأكدت الحركة في بيان لها أن ممثلين عن مختلف ساحات الحركة ومناطق وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية وسجون الاحتلال وخارج فلسطين شاركوا في العملية الانتخابية. كما أكدت حماس وفاء لدماء الشهداء وتضحية الجرحى والأسرى وصمود الشعب حتى التحرير والعودة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين وشقة سكنية في مدينة غزة. كما استشهد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون بينهم أطفال وامرأة جراء قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في منطقة المواسي غربي خان يونس. وفجر اليوم استهدف قصف مدفعي منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وللمزيد تنضم إلي من غزة الزميلة ربا العجرمي لتضعنا في جملة من هذه التطورات الراهنة التي تحيط بعموم

0: القطاع. أهلا بك ربا، وضعينا في التفاصيل.
1: نعم أحمد، وسط كل الخروقات الميدانية التي يواصلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تتواصل عمليات الاستهداف سواء بالاغتيال، عمليات الاغتيال التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لما يشير بأنهم قادة في المقاومة الفلسطينية أو عناصر تريد إعادة تأهيل بناء المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال مرحلة التهدئة في القطاع، أو حتى الاستهدافات التي تطال المدنيين ووصول المدنيين إلى مناطق يعتقد الجيش الإسرائيلي أو يحذر الجيش الإسرائيلي من أنها مناطق خطرة، تحديدا المناطق القريبة من حدود الخط الأصفر، وهذه ووصول الفلسطينيين إلى هذه المناطق بات أمرا يعني من المستحيل أن يعرف الفلسطيني ما إن كانت هذه المنطقة خطيرة أو لا، لأن الجيش الإسرائيلي يقدم المكعبات الإسمنتية صفراء اللون ويزيح ويحرك الخط الأصفر بين الحين والآخر وبشكل يومي، وبالتالي يصعب على الفلسطينيين معرفة المناطق الخطيرة أو المناطق الآمنة مع مواصلة عمليات التوغل اليومية في مختلف المحاور. قبل قليل كان هناك استهداف من طائرة مفخخة مسيرة إسرائيلية في محيط مسجد معاوية الواقع في مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع. أسفر هذا الاستهداف بعد تفجير هذه الطائرة المسيرة عن وقوع عدد من الإصابات، وأيضا وصلت هذه الإصابات إلى المستشفيات الميدانية الواقعة في تلك المنطقة. ومع حديثنا عن كل هذه التطورات الميدانية والخروقات في الواقع الميداني، نتحدث عن حدث أيضا وخبر هام للغاية أعلنته حماس عن انتخاب رئيس مكتبها السياسي، وأن وقع الانتخاب على خليل الحية، دكتور خليل الحية الذي كان نائب لرئيس المكتب السابق يحيى السنوار. هذه الدورة الانتخابية التي كانت مدتها 4 سنوات وما قبل بدأت ما قبل حرب لبدء الجماعية، كان رئيسها إسماعيل الهنية في البداية أحمد، ثم اغتالت إسرائيل إسماعيل هنية لتقوم حماس بانتخاب يحيى السنوار رئيسا لمكتبها في قطاع غزة، رئيسا للحركة، ثم اغتالت إسرائيل رئيس مكتبها في قطاع غزة يحيى السنوار ليتم انتخاب خليل الحية رئيسا لهذه الدورة الانتخابية التي تنتهي في مطلع العام 2027، أي بعد حوالي فقط 5 أشهر من اليوم، ثم تعاد مرة جديدة عملية انتخاب رئيس الحركة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. تعتبر هذه الانتخابات ذات عدة رسائل على المستوى الميداني وعلى المستوى السياسي أيضا، تريد حماس أن تقول للعالم بأنها تنظيما سياسيا حيويا يشهد انتخابات منتظمة، حالة من الديمقراطية يعني تسيطر على هذه الانتخابات بشكل فعلي، هناك مشاركة سياسية واسعة سواء في داخل فلسطين المحتلة أو في الخارج لمن هم يتواجدون في الشتات أو حتى داخل المعتقلات السجون. وهنا نقطة بالغة الأهمية أحمد، بأن يكون هناك أصوات لقياديين في حماس من داخل السجون تبدي رأيها وتنتخب من تريد أن يكون ممثلا عن هذه الحركة وعن هذا الحزب السياسي والحزب المقاوم الذي يواصل قيادة المشهد بشكل فعلي في مختلف مناطق فلسطين المحتلة وعلى رأسها قطاع غزة بعد حدث 7 أكتوبر تحديدا وعملية طوفان الأقصى التي قامت بها حماس. هناك مباركة من الفصائل الفلسطينية لهذا الانتخاب، وقبل قليل حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها أصدرته قالت بأن هذا الانتخاب يعكس روحا ديمقراطية داخل الحركة بشكل أو بآخر. وأيضا أشارت حركة الجهاد الإسلامي أحمد في بيانها الذي أصدرته بأن بعد اغتيال القائد المجاهد يحيى السنوار انتخاب خليل الحية رسالة قوية بأن حماس ما زالت تسيطر وقوية ومتماسكة في الميدان رغم كل محاولات العدو والاحتلال الإسرائيلي بإنهائها وبإنهاء وجودها. هناك أيضا بما يتعلق بهذا الخبر عملية انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحماس، نريد الإشارة إلى نقطتين جوهريتين في العملية الانتخابية. أولا، هذه العملية الانتخابية تعتبر من العمليات الانتخابية الحيوية والمنتظمة على صعيد كافة الفصائل الفلسطينية والتي تعلنها حماس بشكل مباشر وبكل نزاهة وشفافية، وتقول بأنها كان هناك انتخابات وترحب وتبارك لكل من يتم انتخابه ووضعه على رئاسة هذه الحركة سواء في بشكل عام الحركة في الداخل أو الخارج أو حتى داخل قطاع غزة أو في الضفة الغربية. ومن جهة أخرى، النقطة الجوهرية الأخرى تتعلق بأن حركة حماس تعتبر وتريد أن تقدم نفسها للعالم بأنها حزبا سياسيا يتحكم بفئة كبيرة.

0: كبيرة من الشعب الفلسطيني ويتبع إليه فئة كبيرة من الشعب الفلسطيني ينتهجون منهجيته السياسية وينتهجون منهجيته أيضا العسكرية المقاومة التي تتصدى لمخططات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق فلسطين المحتلة في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. وبعد حرب الإبادة الجماعية وما واجهته حماس من ضغوطات ومن صعوبات في الميدان، هناك محاولة إصرار على أن تبقى هذه الحركة على واجهة المشهد السياسي وتحديدا في قطاع غزة.
1: أشكرك جزيلا الشكر الزميلة ربا العجرمي، كنت معنا من مدينة غزة بالقطاع عن هذا الكم الوفر من الإحاطة والتفاصيل والمعلومات. تتواصل في قطاع غزة عمليات الاغتيال والاستهداف الإسرائيلي بوتيرة متصاعدة رغم استمرار الحديث عن جهود التوصل إلى تثبيت بنود اتفاق وقف إطلاق النار وسط مخاوف متزايدة من استمرار عمليات الاغتيال وانعكاساته على مسار المفاوضات وتأثيرها على واقع السكان الذين يعيشون حالة من القلق والخوف من عودة الحرب.
2: رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، إلا أن غزة في الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا في وتيرة الاستهدافات والاغتيالات. سياسة إسرائيلية تعكس إصرار الاحتلال على إبقاء حالة الضغط العسكري بما يسمح له بفرض واقع ميداني جديد يصل صداه إلى غرف المفاوضات.
3: يعني يبدو مع كل جولة مفاوضات تعقد في القاهرة مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء يزيد الاحتلال من وتيرة اغتيالاته على الأرض بشكل كبير جدا، وهذا ما لاحظناه خلال الأيام الماضية، وكأن الاحتلال يريد أن يوصل رسالة لكل العالم بما فيهم الوسطاء بأنه في حال لم يضغط على فصائل المقاومة للاستجابة إلى شروط الاحتلال ممكن أن يتمادى أكثر في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى هي أن مطلوب من الوسطاء أن يتحركوا بشكل فعلي لوقف هذه الانتهاكات، لأنه نتحدث عن أكثر من 1000 شهيد خلال 10 أشهر الماضية.
2: توقيت تصاعد الاغتيالات لا ينفصل عن المشهد السياسي، إذ يأتي بالتزامن مع جولات التفاوض حول تنفيذ وقف إطلاق النار ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في إسرائيل، في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلية توظيف التصعيد العسكري لخدمة أهدافها التفاوضية والسياسية وجعل قطاع غزة ساحة للتنافس الانتخابي.
4: يعني عمليا لا يوجد بنك أهداف عسكري أو أمني إسرائيلي بقدر ما الأمر تثبيت لسياسة القتل، استخدام الدماء الفلسطينية في قطاع غزة كجزء من المزاودة الإسرائيلية الداخلية، كجزء من الدعاية الانتخابية، تحويل المعاناة في قطاع غزة إلى مادة لليمين الصهيوني ليثبت أن أهداف الحرب الإسرائيلية ما زالت شاخصة وأن هذه الحكومة الإسرائيلية ما زالت تبحث عن ما تسميه بالنصر المطلق، هذا النصر الذي لا يقوم إلا بتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.
2: لا بنك أهداف معلن من الاحتلال في الوقت الذي يؤكد فيه أنه سيواصل استهداف كل من يعتبره تهديدا للأمن حسب وصفه. تتزايد التساؤلات حول مدى استمرار هذه السياسة بالتوازي مع مخاوف من تأثيرها على فرص التوصل إلى أي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
5: في سماء غزة لا تزال أصوات الطائرات الإسرائيلية تدوي محدثة حالة من الخوف والرعب، طائرات ما إن حلقت في سماء الفلسطينيين حتى جلبت معها الاغتيال والدمار والأذى رغم وقف إطلاق النار المعلن. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة غزة.
1: أفادت مصادر فلسطينية بتوسيع الجيش الإسرائيلي للخط الأصفر شرقي دير البلح وإجبار عائلات على إخلاء منازلها، وقال السكانون إن الجيش الإسرائيلي تقدم بنحو 100 متر غربا وأبلغ العائلات بمهلة 12 ساعة للمغادرة، فيما أوضحت وزارة الصحة في غزة أن خروقات وقف إطلاق النار أسفرت عن مقتل أكثر من 1144 فلسطينيا وإصابة 3703 آخرين.
6: احنا تفاجأنا فعلا في نقطة الصفرة وما كناش، يعني المنطقة كانت رعب وحرمونا من المنطقة، يعني احنا كناش مش متوقعين الوضع يصير هيك، ما كناش متوقعين بالمرة. اجت قوات الكابتر صارت تزعق على المنطقة، المنطقة اللي الغربات والبلايم والغلبات، ما توقعناش يصير هيك. فجأنا الصبح لقينا علامة الصفرة هنا،
7: دبابات هان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد واحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان انا ولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح.
1: هدمت قوات الجيش الإسرائيلي منزلي

0: فلسطينية هنا في مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جرافات الجيش هدمت منزلا قيد الإنشاء في بلدة بيت لقيا غربي رام الله ومنزلا آخر في بلدة بيت عوة جنوب غربي الخليل، ما أدى إلى تشريد أسرة مكونة من 10 أفراد. دعت باكستان وقطر كلا من واشنطن وطهران إلى العودة لمواقف ما قبل 9 من يوليو واستئناف المفاوضات. وأفادت مصادر صحفية بأن المقترح الثنائي يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وإلغاء العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية، إلى جانب وقف لإطلاق النار لمدة 2 أسبوع تمهيدا لاستئناف المحادثات. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء إن طهران ستواصل مساري الحرب الدبلوماسية بما يراعي مصالحها الوطنية. وحول جهود الوساطة قال بقاء إن طهران تلقت مقترحات من الوسطاء بهدف منع تصعيد التوتر دون أن يكشف عن تفاصيلها.
1: أريد أن أقول إن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مستمرة عبر الوسطاء. أرفض ثنائية إما الحرب أو الدبلوماسية، فالدبلوماسية أداة نسعى من خلالها لتحقيق مصالحنا الوطنية، شأنها شأن الحرب. لقد أبلغنا عبر وسطاء وتلقينا رسائل من دون الخوض في التفاصيل، لكن المهم أن الجهاز الدبلوماسي كان نشطا في الأيام الأخيرة، وقد نقلت إلينا أفكار عبر بعض الوسطاء. ندين استهداف الجسور والمنشآت الطبية في بلادنا، ولا يوجد مبرر عسكري لذلك. ندافع عن مصالحنا سواء بشكل عسكري أو سياسي.
0: وصل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مومني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في ظل التصعيد العسكري المستمر بين واشنطن وطهران. وقالت وكالة رويترز عن أن الوزير الإيراني سيحمل رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان تتعلق بالأوضاع الراهنة إلى قادة باكستان التي لا تزال تؤدي دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران في ظل انهيار مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي. وتتزامن هذه الزيارة مع تحركات سياسية وميدانية متصاعدة لحل الخلاف بين واشنطن وطهران. تترافق التحركات السياسية بوتيرة من التصعيد بين طهران وواشنطن. ضعنا في التفاصيل الزميل أمير جابر من طهران.
2: نعم أحمد، دعني أبدأ من الموقف السياسي حول آخر التطورات وأيضا الأنباء التي تشير إلى وجود مقترح لإنهاء الصراع والاشتباكات القائمة الآن ما بين طهران وواشنطن على خلفية استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز. إسماعيل بقائي الناطق باسم الخارجية الإيرانية اليوم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي تحدث عن أن طهران استلمت بعض المقترحات من الوسطاء، وقال بأن لا ندخل في التفاصيل، ولكن هذه المقترحات هي قيد الدراسة هنا في العاصمة الإيرانية طهران. بالتزامن مع هذا الإعلان الرسمي من الخارجية الإيرانية، كان قد وصل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى إسلام آباد حاملا معه رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان حول التطورات في المنطقة وكذلك الاشتباكات ما بين إيران والولايات المتحدة على خلفية إلغاء مذكرة التفاهم بعد إعلان الرئيس الأمريكي في 8 تموز. ويمكن القول بأن هذه الزيارة إلى باكستان أيضا جاءت متزامنة مع إعلان إيران عن زيارة لرئيس الوزراء العراقي، ووصفتها الخارجية الإيرانية بأن زيارة علي الزيدي إلى طهران في غاية الأهمية، يبدو بأن العراق أيضا يريد أن يدخل على خط الوساطة ما بين طهران وواشنطن وينضم إلى باكستان وقطر. علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي كان قد زار الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي والتقى بالرئيس الأمريكي، بعدها زار قطر والتقى بأمير دولة قطر، ويبدو بأنه يأتي بمقترح جديد أيضا للجانب الإيراني لإنهاء هذا الصراع القائم على خلفية التطورات في مضيق هرمز والملاحة البحرية في هذا المضيق. دعني أيضا أشير إلى أن اليوم التقى السفير العراقي الجديد بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تمهيدا لهذه الزيارة، وربما أيضا حول التطورات في المنطقة والمقترح العراقي. ميدانيا أحمد، يمكن القول بأن الضربات الأمريكية حتى الآن شملت 18 محافظة إيرانية في ساعات فجر هذا اليوم. توسعت هذه الضربات لتشمل مناطق ومدن في شمال غرب البلاد، تستهدف للمرة الأولى منذ 8 من تموز، منذ بدء هذه الجولة الجديدة من الصراع حتى الآن. يمكن القول بأن طهران تتحدث بأنها لا تسمح بعبور السفن إلا بعد إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، وكذلك إنهاء التحركات الأمريكية في مضيق هرمز. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان كانت له تصريحات مهمة يتحدث فيها عن أن يجب على طهران أن تتخذ قرارات في واقعية، وعليها أن تقبل الواقع وتستعد أيضا للدفاع وأيضا للمفاوضات. أيضا أحمد، دعني أشير إلى أن في طهران هناك انقسام في الداخل الإيراني حول من يدعو إلى عدم التفاوض مع الولايات المتحدة والعودة إلى حرب شاملة مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل، وهناك من يطالب الحكومة بالتفاوض مع واشنطن وكذلك التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب وتجنب تداعيات الحرب. ونحن نتحدث عن 18 محافظة إيرانية تعرضت للقصف وللضربات الأمريكية في الجنوب الإيراني في المحافظات الجنوبية المطلة على المياه. أحمد، الضربات الأمريكية لم تشمل فقط القواعد العسكرية، بل طالت منشآت مدنية ومرافق عامة وأيضا جسور وأبراج اتصالات وبنى تحتية في هذه المحافظات. يبدو طهران تقرأ
0: نعم،
2: هذه التطورات الميدانية بأنها استعداد لإنزال جوي وعمليات برية أمريكية، وهي تتحدث عن استعدادها وجهوزيتها للتصدي لأي هجوم بري أمريكي.
0: أشكرك جزيل الشكر الزميل أمير جابر، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والإحاطة والمعلومات. أعلن الجيش الأمريكي إنهاء الموجة التاسعة من هجماتها المتجددة على إيران، مستهدفا مناطق جديدة وسط تأكيدات واشنطن أن ضرباتها الأخيرة تأتي ردا على مقتل جنود أمريكيين وأنها منفتحة على الدبلوماسية، في حين شن طهران هجمات على الكويت والبحرين وأوقفت ناقلتي نفط في مضيق هرمز.
3: في مضيق هرمز حيث احتدام المعركة وبيت القصيد، الولايات المتحدة تزعم فيه السيطرة المطلقة، وبمثله تقول إيران، فيما ترزح السفن العابرة تحت رحمة نيران الحرب ما بين خفض وتصعيد، حال ينعكس بدوره على اقتصادات عالمية وإقليمية. آخر الضحايا ناقلتا نفط انفجرتا وتوقفتا عن الحركة بعد محاولتهما عبور المضيق. الحرس الثوري قال إنهما عبرتا طريقا غير آمن بدعم وتشجيع من الجيش الأمريكي في تحد للهيمنة الإيرانية على المضيق. ما لبثت القيادة المركزية الأمريكية أن أعلنت موجة جديدة من الضربات على إيران، استهدفت فيها مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، فضلاً عن استهداف منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات اتصالات. ضربات، قال ترامب إنها تأتي رداً على مقتل جنود أمريكي، مع التأكيد على إبقاء نافذة الدبلوماسية مفتوحة وفق وزير الخارجية الأمريكي.
4: من المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحاً وخالياً من الرسوم ومن كل ما تفعله إيران.

0: ضد السفن. لا يمكن لإيران الحفاظ على مذكرة تفاهم سارية المفعول إذا كانت تنتهك بنودها. نحن منفتحون على الحل الدبلوماسي، وهم مستمرون في إرسال إشارات تدل على رغبتهم في الحوار والتفاوض.
1: بدوره عاود الحرس الثوري الإيراني قصف الكويت والبحرين والأردن، مستهدفاً ما قال إنه مواقع عسكرية أمريكية، منظومة رادار بقاعدة علي السالم بالكويت، وطائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة بالأردن، الذي تحول وفق نيويورك تايمز إلى جبهة جديدة في الحرب الأمريكية الإيرانية، قتل فيها جنديان أمريكيان وفقد آخر في هجوم هو الرابع خلال أقل من أسبوع. الإصرار على ثنائية الحرب أو التفاوض ليس مفيداً، يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشيراً إلى مواصلة مساعي الوسطاء لمنع التصعيد، وسط مؤشرات على غياب الحلول الدبلوماسية ومخاوف من تدحرج الصراع إلى حرب إقليمية واسعة تشمل توسيع الجبهات واستهداف مزيد من المصالح الأمريكية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
2: تسلم زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي بيرنهام رسميا مهامه لمنصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر المستقبل من زعامة الحزب ورئاسة الحكومة. وفي أول كلمة له عقب توليه منصبه بشكل رسمي، تعهد بيرنهام بتقديم خطة عشرية لبريطانيا والقيام بإجراءات للمساعدة في معالجة غلاء المعيشة وإنهاء ظاهرة التشرد في المملكة المتحدة. كما وعد بيرنهام بمساعدة المزيد من الشباب على الالتحاق بسوق العمل من خلال تغيير النظام التعليمي وتوفير المزيد من الدعم لهم، بما في ذلك دعم الصحة النفسية وبناء المزيد من المساكن الاجتماعية.
3: من عمدة مانشستر الكبرى إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، نجح أندي بيرنهام في الوصول إلى قمة السياسة البريطانية بعدما تولى زعامة الحزب وقاد الحزب إلى تشكيل الحكومة. ولد أندي بيرنهام في مدينة ليفربول عام 1970، ونشأ في أسرة من الطبقة العاملة في شمال غرب إنجلترا، وهي الخلفية التي انعكست على كثير من مواقفه السياسية. تخرج في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة كامبريدج قبل أن ينضم إلى حزب العمال ويبدأ مسيرته السياسية في نهاية التسعينيات. انتخب نائبا في مجلس العموم عام 2001، وتدرج في حكومات حزب العمال بقيادة توني بلير وغولدن براون، فتولى عدة حقائب وزارية أبرزها الثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزارة الصحة، ما أكسبه خبرة واسعة في إدارة الملفات العامة. خاض بيرنهام سباق زعامة حزب العمال مرتين في عامي 2010 و2015 قبل أن ينتخب عام 2017 أول عمدة لمانشستر الكبرى، ويعاد انتخابه مرتين ليصبح أحد أبرز الوجوه السياسية خارج لندن. كما برز اسمه على مستوى الدولة خلال جائحة كورونا بعد مطالبته الحكومة بتقديم دعم مالي أكبر للمناطق المتضررة من الإغلاق. سياسيا يعرف بيرنهام بانتمائه إلى الجناح اليساري المعتدل داخل حزب العمال، وبدعوته إلى تعزيز دور الدولة في الصحة والنقل والإسكان وتقليص الفوارق الاقتصادية بين شمال بريطانيا وجنوبها، مع منح الأقاليم صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها. وفي السياسة الخارجية ولا سيما تجاه الشرق الأوسط، دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة، وانتقد أداء حزب العمال في تعامله مع الحرب، كما أيد اتخاذ إجراءات أكثر تشددا تجاه إسرائيل بسبب الانتهاكات المرتبطة بالحرب، مع تمسكه بحل الدولتين وإدانته هجوم 7 أكتوبر. واليوم يستند أندي بيرنهام إلى خبرته الوزارية وسجله في إدارة مانشستر الكبرى لتولي رئاسة الوزراء في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
2: نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في عدد من بلدات جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق طائراته المسيرة فوق بيروت ومناطق أخرى. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيد بقضاء نبضية ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان. وأضافت أن عمليات التفجير طالت أيضا بلدتي دير سريان وبيت يحون في قضائي مرجعيون وبنت جبيل، فيما ألغت طائرة مسيرة قنبلة صوتية على بلدة المنصور بقضاء سور. أعلنت السلطات الروسية أن العاصمة موسكو تعرضت لهجوم واسع بأكثر من 400 طائرة مسيرة خلال الليل، أسفر عن إصابة 6 أشخاص واندلاع حرائق في عدد من المباني. وقال رئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الجوية أسقطت 85 طائرة مسيرة أثناء اقترابها من العاصمة. وأفادت وكالة تاس الروسية الرسمية بنقل 6 مصابين إلى المستشفى إثر انفجارات وحرائق بمنشآت للبنية التحتية المدنية في مناطق عدة من العاصمة الروسية موسكو. قتل شخصان على الأقل وأصيب العشرات في غارة جوية روسية استهدفت مدينة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا بحسب خدمات الطوارئ الأوكرانية. وقالت خدمات الطوارئ إن 42 شخصا على الأقل أصيبوا بينهم 8 أطفال. ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن روسيا استهدفت المدينة بقنابل موجهة، وفي سومي تم تدمير أحد أقسام مركز صحي لعلاج في المقاطعة بغارات روسية. كما تعرضت مدينة أوديسا لهجوم صاروخي أسفر عن تضرر البنية التحتية بالمدينة. وإذا وصلنا وإياكم نظرة الكرام إلى نهاية هذه النشرة، العودة للعناوين البارزة فيها. حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار. مقترح باكستاني قطري مشترك يدعو واشنطن وطهران إلى العودة إلى ما قبل 9 من يوليو لاستئناف المحادثات وفتح مضيق هرمز. زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي برنهام تسلم رسميا مهام منصب رئيس الوزراء خلفا لكير ستارمر. هذه النشرة تكاملت، تحية مني ومن الفريق المصاحب، ألقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: شو بدك بتحط فيها؟
1: احكي احكي احكي

ليس كل انتصار يقاس بالأهداف والكؤوس، فهناك انتصار يسجل في الملعب وآخر يكتب في ضمير الإنسانية. لذلك لم يكن فوز إسبانيا بكأس العالم في نظر كثيرين مجرد تتويج رياضي، بل انتصارا للقيم وللضمير الذي ما زال حيا لدى البعض في زمن اختلطت فيه المواقف. مبروك إسبانيا. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. بجدارة واستحقاق إسبانيا تهزم الأرجنتين وتتوج بطلة للعالم. حاجز إسرائيلي ينهي حياة أم فلسطينية داخل سيارة إسعاف في رام الله. الغرب ينتفض للمطالبة بالإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية. إسبانيا إذن تتوج بطلة للعالم للمرة الثانية في تاريخها وتصنع الفرحة في شوارع مدريد، أما في شوارع العالم الحر فالفرحة لها أبعاد أخرى. فقصة فوز إسبانيا تجاوزت حدود المستطيل الأخضر لتستقر في عمق المواقف الإنسانية، ففي الأيام الماضية كانت الأجواء مشحونة في ظل انتشار فرضية تدور في منصات التواصل الاجتماعي. فرضية تقول إن خلف كواليس البطولة الفيفا تمهد الطريق لرفاق ميسي نحو كأس العالم. والحديث عن انحياز تحكيمي وتنظيمي صريح للأرجنتين، هذا الكلام تحول قبل صافرة النهاية إلى خوف عارم من خسارة إسبانيا بسبب التحكيم، لكن الماتادور الإسباني بدد كل تلك المخاوف. وهنا يأتي السؤال المهم، لماذا احتفلت غزة والرباط والدوحة والرياض وأنقرة وجاكرتا وغيرها الكثير من عواصم الدول العربية والإسلامية بالفوز الإسباني وكأنه تتويج محلي؟ الجواب في الحقيقة لا يكمن فقط في خطط المدرب أو مهارات اللاعبين، بل في بوصلة مدريد السياسية والإنسانية. فالموقف الإسباني مشرف والاعتراف الصريح بالدولة الفلسطينية شكل أرضية صلبة لهذا التعاطف، في حين لم يجد أي منتخب أوروبي هذا النوع من التعاطف الشعبي الواسع. وحتى في هذه المشاهد فالتغطية التلفزيونية والصحفية الإسبانية ربطت بذكاء بين هذا الإنجاز التاريخي والالتفاف الشعبي العالمي حول المنتخب الإسباني. وكما تشاهدون صحيفة البايس الإسبانية الشهيرة قالت إن الفرحة هي فرحة أهالي غزة مع منتخبنا الوطني. إذن المعادلة الرقمية والسياسية الفريدة لإسبانيا أثبتت أن المواقف الإنسانية الشجاعة تدوم في ذاكرة الشعوب أطول بكثير من أثر صافرة النهاية. رواد المنصات أيضا ربطوا بين دعم تل أبيب للأرجنتين وخسارتها في النهائي، بل وعدوه السبب الرئيسي في هزيمتها. شاهدوا معي. طبعا بسبب هذا الدعم الإسرائيلي للأرجنتين يظن كثيرون أن الشعب الأرجنتيني أيضا يدعم إسرائيل، فهل هذه هي الحقيقة؟ لنشاهد معا. What is it? Your president, is that you support Argentina? Javier Milei loves Israel. Huh? Javier Milei loves Israel. No. Javier Milei loves Israel. Javier Milei loves Israel. Javier Milei loves Israel.

0: تفاعل واسع طبعا أيها الأحباء على منصات التواصل الاجتماعي بعد فوز المنتخب الإسباني بمونديال كأس العالم 2026. ونبدأ مع عمر، شاهدوا معي. إذن عمر يقول: شكرا لإسبانيا ومواقفها المشرفة مع قضايانا، نفرح لها كما حزنت لحزننا وكانت نصيرة لنا. أما علي محمد فيقول: لماذا تشجع إسبانيا ضد الأرجنتين؟ لأن إسبانيا اعترفت رسميا بفلسطين وطالبت بمحاسبة إسرائيل. الأرجنتين أكبر داعم سياسي لإسرائيل في إبادة غزة، من حقنا نربط مواقفنا الرياضية بقضايانا. أيضا تعليق آخر لجيني: فازت إسبانيا، العالم صرخ الحرية لفلسطين وأطلق صيحات الاستهجان ضد نتنياهو. ممدني يصرح بأنه سيعتقل بيبي، ربما بدأ العالم يتعافى أخيرا. بينما تتواصل إجراءات الاحتلال التي تقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، تتحول الحواجز والبوابات العسكرية إلى عائق أمام الحياة اليومية، ولا تستثني حتى المرضى والحالات الطبية الطارئة. آخر ضحايا هذه الإجراءات كانت الشابة سجود فقهاء البالغة من العمر 30 عاما والأم لطفلين، والتي استشهدت إثر نوبة قلبية حادة. سجود عانت وهي تصارع الموت داخل سيارة إسعاف احتجزتها قوات الاحتلال لأكثر من 30 دقيقة خلف بوابة حديدية مغلقة عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، ومنعت وصولها إلى المستشفى. وضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وتسجيلات صوتية وثقت مناشدات متكررة أطلقتها عائلة الفقيدة وطواقم الإسعاف لفتح البوابة، لكن قلب سجود لم يصمد كثيرا. نشاهد جانبا من المناشدات التي وثقت اللحظات الأخيرة قبل استشهادها.
1: يا دكتور شو صار في البوابة يا دكتور؟ المرة بتموت يا دكتور. دكتور شو صار في البوابة يا دكتور؟ المرة بتموت. أنا معانا كاردك أرست هنا على بوابة سنجل، سكرة طبعا البوابة. بشغل في المريضة أرست، متوقف القلب عندها. إذا حدا بحكينا مع الارتباط، الارتباط
2: واقف على البوابة طنيب عليك. البنت تعبانة كثير زلمة، البنت بتموت، قاعدة بتموت.
0: مشاهد مؤلمة فعلا، حالة عارمة من الحزن والتعاطف سادت منصات التواصل الاجتماعي، حيث امتلأ حساب زوجها ماجد على فيسبوك برسائل التعازي والمواساة باستشهاد سجود. وتداول الناشطون لحظة وصول جثمان الشهيدة إلى بلدتها. نشاهد معاً.

0: ونعت بلدة سنجل ابنتها سجود ببالغ الحزن والأسى، ووصفتها بأنها ضحية جديدة لجرائم الاحتلال، كما أوضح رئيس البلدية معتز طوافش تفاصيل الجريمة. مشاهد معنا.
1: عند الساعة 10 من مساء أمس أصيبت سجود فقهاء بجلطة قلبية، وكان لابد من نقلها إلى أقرب مستشفى لتقديم العلاج اللازم والسريع والمهم، والدقائق يعني تكون فارقة في هذه الحالات الطبية. ولم يتمكن سائق الإسعاف من المرور من خلال البوابة الحديدية المغلقة من قبل جيش الاحتلال، واللي تأخر بفتحها وكان سبب في استشهاد سجود فقهاء. ولكن بسبب الحصار اللي بتفرضه سلطات الاحتلال وجيش الاحتلال منذ 4 أيام على بلدة سنجل، لم نتمكن من إيصالها وإنقاذ حياتها في الوقت المناسب. تواصلنا مع الارتباط الفلسطيني، والارتباط الفلسطيني تواصل مع ارتباط الاحتلال اللي وعد بفتح البوابة بأسرع وقت، ولكن تأخر فتح هذه البوابة لأكثر من 30 دقيقة وتوفت قبل أن توصل ل.
0: ولا تعد هذه الجريمة معزولة عن الواقع الذي تعيشه بلدة سنجل، إذ تفرض قوات الاحتلال

0: تلال حصارا مشددا عليها منذ أيام، حيث أغلقت مداخلها الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية، ولم تترك قوات الاحتلال سوى منفذ واحد تسيطر عليها، بوابة عسكرية وحاجز دائم يتمركز عنده الجنود ليتحكموا في حركة الأهالي ومصيرهم. الآن إلى التفاعل الواسع حول هذه الجريمة على منصات التواصل الاجتماعي، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع أحمد. شاهدوا معي. أحمد يقول: أي واقع هذا الذي تصبح فيه البوابة المغلقة عائقا أمام إسعاف مريض؟ وأي مأساة أكبر من أن تقاس حياة إنسان بوقت انتظار فتح طريقة؟ أما أم أسعد فتقول: تأخير قاتل، كانت كل دقيقة فيه قد تكون الفاصلة بين الحياة والموت، لتنضم سجود إلى ضحايا سياسة الحواجز والبوابات. أما زاهر أبو حسين فيقول: حين تصبح البوابات الحديدية المغلقة حكما بالموت، تضيع الأرواح قبل أن تفتح الطرق. إلى متى ستظل حياة الفلسطينيين مرهونة ببوابات حديدية تغلق في وجهه حتى في لحظات الخطر؟ عطلة نهاية الأسبوع في دول عدة حول العالم، كان بطلها الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان بغزة. ففي نيويورك طالب عمدتها زهران ممدني بإطلاق سراح الطبيب أبو صفية، متسائلا لماذا يجب على طبيب أن ينتظر طويلا لنيل حريته، ومستنكرا في الوقت ذاته الصمت الدولي إزاء ما يتعرض له القطاع من إبادة. لنشاهد.
1: But justice is not measured by where we stand after history has issued its verdict. It is measured by where we stand when the verdict is still being rendered. Why must we wait until 1,000 more parents bury their children? Until even more lose their limbs, their homes, their futures to come together and insist upon Palestinian freedom? Why must Dr. Hussam Abu Safiya wait more than 18 months for freedom in Israeli detention, a detention that continues to this day after the world watched him be kidnapped as he left his hospital?
0: أما في لندن فقد خرج ناشطون في مظاهرة واسعة رافعين علما فلسطينيا ضخما فوق جسر لندن لتسليط الضوء على ما يعانيه الأسرى بسجون الاحتلال، ورافعين لافتات للمطالبة بتحرير الطبيب الفلسطيني. نفس المشهد تكرر في هولندا، أين علت الهتافات في شوارع أمستردام منادية بالحرية لأبو صفية. لنشاهد. كما أضاء ناشطون هولنديون النصب التذكاري الوطني، هناك مستعرضين قصته مع الاعتقال وداعين لإنقاذه قبل فوات الأوان. السويديون بدورهم نظموا وقفة احتجاجية أمام سفارة إسرائيل بستوكهولم دعما لصمود الدكتور أبو صفية، مرددين شعارات تدعو للإفراج عنه. وفي ميلانو الإيطالية ارتفعت الأصوات المطالبة بالإفراج الفوري عن أبو صفية. تابعوا معي. ولأن الطواقم الطبية هي الأخرى تعاني في غزة، فقد نظم ناشطون أتراك في اسطنبول وقفة احتجاجية دعما للأطباء وللمطالبة بتحرير أبو صفية. أما في فرنسا، نائب عن حزب فرنسا الأبية يقول إنه يجب إطلاق سراح الطبيب حسام أبو صفية، ويجب تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي. شاهدوا معي.

0: a été enlevée par l'armée israélienne en décembre 2024 parce qu'il avait refusé de quitter l'hôpital dans lequel il travaillait. Il avait refusé de laisser ses patients. Il avait refusé de partir alors que son propre fils venait d'être assassiné 2 mois plus tôt. Et sa propre mère mourra d'une crise cardiaque quelques jours après son arrestation. Et les nouvelles qui nous parviennent aujourd'hui du docteur Oussam Abou Safia sont extrêmement inquiétantes, ça a été dit. Torturé, privé de soins, de nourriture. Ceux qui ont pu le voir disent qu'il pourrait décéder très bientôt si rien n'est fait pour qu'il soit libéré. Et son cas est assez emblématique de ce que subissent les Palestiniens depuis des décennies. Les arrestations abusives, sans procès, sans motif, les tortures, les disparitions. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui est recherché ici par l'État israélien, c'est de faire taire un témoin gênant, un homme qui sait, un homme qui a vu, un homme qui pourrait...
1: الدكتور حسام أبو صفية من سجنه يطالب محاميه بالعمل والضغط من أجل إخراجه، كما طالبت عائلته العالم بالتحرك والضغط من أجل حمايته، مؤكدة أن حالته الصحية تتدهور وأن حياته في خطر. طفل غزي يعبر عن خوفه عند سماع صوت قصف الاحتلال القطاع، ويقول إنه يخشى الخروج من البيت لشراء أي شيء خوفا من أن لا يعود. لنشاهد.
2: لما حكولكوا إنها الحرب خلصت، بس لسه الحرب ما خلصت، لسه في إطلاق نار، في قصف، في سيارات. أنا بخاف أروح على الدكان أشتري أغراض لأهلي، بخاف أروح ما رجعش. والله احنا مفروض نكون هالقتب مدارس، مفروض اختي ميرا تكون بروضة، مفروض انا بصف ثالث، مفروض انا ببيت عايش، فانا نفسي توقف الحرب، نفسي ارجع لبيتي، اقعد انبسط بالعابي والعب، وهلقيتها فش العاب، كان اللي بسكليت بس هلقيتها دمروه. انتوا في الدول اللي برا عايشين مبسوطين، أما إحنا هنا قاعدين بنقعد بالخيام بنشوب، أنتم كيفين قاعدين ببيوت، أما إحنا هنا في حرب وفي في في أولاد مشتاقين لأهل، في أولاد فاقدين أهل. حسنا
1: الله يحميه. المعاناة في قطاع غزة لم تنتهي بعد كما يعلم الجميع، ولكن بدون شك الحياة مستمرة، فالناس تشتري المنتجات وتطهو الطعام، ولكن ثمة معاناة تكمن بين كل ما سبق، فما هي؟ لنشاهد معا.
3: تعرف شو أصعب خطوة بتحضير أي وجبة بغزة؟ في كتير منكم بفكر إنه تجهيز الأكل، بس لا، أصعب خطوة هي إنك تولع نار. كل يوم الصبح قبل ما نفكر شو حنطبخ بنفكر هل موجود كرتون وهل موجود حطب وهل الموجود بكفي ولا النار حتطفي قبل ما تستوي الطبخة. وإذا ولعت بتصير تخاف تطفي، بتضلقع جنبها تنفخ عليها وتضيف كرتون، ونص نهارك بضيع وانت نفس الوضع ونفس القعدة عشان بالآخر تطلع طبخة واحدة.
4: بعد كل هاد تاكل أكلك بطعم تدخنها من النار.
5: من 3 سنين هاي صارت حياتنا، لدرجة إنه ريحة الحطب صارت جزء من ملابسنا وبيوتنا، بس إحنا الغزاز ودائما بنحاول نخترع حلول.
6: يمكن بالنسبة للعالم هذا جهاز مجرد بطاقة حديد، بس بالنسبة لنا هو اختراع طلع من رحم المعاناة. شوية زيت وأي استشوار قديم بيضخ هواء وبس هيك بيشتغل، لا بيحتاج كرتون ولا بيحتاج حطب.
5: هذا الجهاز انتصاري الصغير، مش لأنه جهاز غالي ولا لأنه حديث، بالعكس لأنه وفر علي جزء من معاناة عشتها كل يوم من 3 سنين. بس للأسف حتى هذا الجهاز مش كل الناس تقدر تستفيد منه لأنه محتاج كهرباء وغالي، ومش كل أهل غزة عندهم ألواح طاقة.
7: سعر هذا الجهاز 1200 شيكل، وعشان تقدر تشغل الجهاز أنت محتاج بطارية ومحتاج ألواح طاقة، يعني بحدود 12000 شيكل، يعني انت محتاج 4400 دولار بس عشان تشغل هذا الجهاز. بالنهايه بتكتشف انه بكل العالم الناس بتخترع اجهزه بس عشان توفر وقت، للاسف احنا بغزه بنحاول نخترع اجهزه بس عشان.
1: البطاقه الحمراء بوجه مشجع اسرائيلي كان يرتدي العلم الاسرائيلي، هذا ما فعله صانع محتوى.

0: tadım yüzlüğüm. Ölürüm de evimi sana yar etmem. Tüm dünyada gelseniz evimi toprağımı alamayacaksınız elimden.
1: Bu sana son uyarım Ayşe. Derhal terk et orayı.
2: فنان جرافيتي ليبي يجوب شوارع الدنمارك مستبدلا الملصقات الداعمة لإسرائيل بأخرى مناصرة لفلسطين. لنشاهد معاً.

رحلتنا انتهت أيها الأحبة، لكن عطاءنا مستمر. نلتقي غدا في نفس المكان وفي نفس الزمان على أمل اللقاء بكم جديد. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

حماس على انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار. نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول أحمد مخيل وفيها من عناوين. مقترح باكستاني قطري مشترك يدعو واشنطن وطهران إلى العودة إلى ما قبل 9 يوليو لاستئناف المحادثات وفتح مضيق هرمز. وزعيم حزب العمال البريطانية الجديد أندي بيرنهام يتسلم رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكريستارمر.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذه الساعة الإخبارية. أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحي رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة، وأكدت الحركة في بيان لها أن ممثلين عن مختلف ساحات الحركة ومناطق وجودها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي سجون الاحتلال وخارج فلسطين شاركوا في العملية الانتخابية. كما أكدت حماس وفاءها لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والأسرى وصمود الشعب حتى التحرير والعودة. هنأت حركة الجهاد الإسلامي حركة حماس بانتخابها خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة. وقالت حركة الجهاد الإسلامي أن انتخاب الحي يعكس تماسك الحركة واستمرار مؤسستها رغم الظروف الراهنة، متمنية لها التوفيق في قيادة الحركة والمضي قدما نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة ودحر الاحتلال. ولرصد كل جديد ينضم إلي من غزة زميل وائل الحلبي. وائل، أهلا بك. في البداية وضعنا في تفاصيل المشهد بمساريه الميداني والسياسي في قطاع غزة.
1: أحمد، دعنا نبدأ مع التطورات الميدانية والقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي يرفع من حصيلة الشهداء مع استمرار الخروقات التي يسعى من خلالها الاحتلال الإسرائيلي لتطبيع مشهد القتل اليومي في قطاع غزة منذ اليوم الأول لسريان اتفاق وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة. قبل قليل قصفت الطائرات الإسرائيلية سيارة مدنية في منطقة مواصي خان يونس، وأدى ذلك لاستشهاد 3 فلسطينيين وأصيب عددا آخر من المدنيين، بينهم سيدة وصفت حالتها بأنها بالغة الخطورة، إلى جانب ارتقاء شاب كان قد أصيب ظهر هذا اليوم في قصف إسرائيلي استهدف سيارة

0: في وسط مدينة غزة إلى جانب إصابة 14 آخرين. مشهد ميداني يزداد سوءا. محاولات إسرائيلية متكررة لتوسيع نطاق سيطرتها في قطاع غزة، زيادة وتيرة الغارات الجوية استغلالا لحالة الضبابية التي تشهدها مفاوضات القاهرة، التي حاولت من خلالها المقاومة الفلسطينية الأيام الماضية تذليل كل العقبات الرامية للانتقال للمرحلة الثانية بالذات، وأن إسرائيل حاولت عرقلة هذا الاتفاق ولم تلتزم بتنفيذ البنود المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاتفاق. ولكن التغيرات التي شهدتها الساحة السياسية على الصعيد الفلسطيني بانتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس ربما يكون له الكثير من المدلولات، ولكن أبرز الملفات وأهمها لدى الحية والمكتب السياسي لحركة حماس سيتعلق بهذا الاتفاق الذي تحاول إسرائيل فضه وإفشاله واستمرار الإبادة الجماعية، بمعنى أن الملف الغزي وملف غزة على وجه التحديد سيكون هو الأولوية من أجل التوصل لاتفاق، إعادة ترتيب المكتب السياسي بعد سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت قادة المكتب السياسي خلال حرب الإبادة الجماعية، وكان آخرهم يحيى السنوار، بالإضافة إلى محاولة إعادة بناء وهيكلية الحركة التي تواجه الكثير من الصعوبات في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية وحالة القصف المستمر على قطاع غزة. نتحدث عن استمرار محاولات ومساعي الاحتلال الإسرائيلي لتضييق الخناق على الناس، محاولات أيضا لإفشال أي مساعي لإيجاد حل لإغاثتهم حتى وإن كان من خلال المنظمات الدولية التي تعمل بإشراف الاحتلال الإسرائيلي. على سبيل المثال في منطقة الإقليمي في مواصي خان يونس، الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الشركات التي تقوم بتوصيل المياه المحلاة أو الصالحة للشرب بمنع وصول شاحناتها إلى تلك المنطقة التي يتكدس فيها آلاف النازحين، بداعي أنها أصبحت منطقة قريبة من الخط الأصفر، مما يعني أن الاحتلال الإسرائيلي أيضا يفرض شروطه حتى على المناطق التي لا يسيطر عليها. هو يواصل قصفها بكل تأكيد، ولكن أيضا يهدد أصحاب شاحنات المياه من خلال شركاتهم أو من خلال المؤسسات الدولية، إذا توجهوا إلى تلك المناطق فإن سياراتهم ستكون معرضة للاستهداف، مما يعني أن الآلاف من العائلات محرومة منذ عدة أيام من الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وستحرم من ذلك إذا ما استمرت هذه التهديدات الإسرائيلية لعربات المياه الصالحة للشرب. نتحدث عن ذلك في ظل ذروة فصل الصيف، نحن نتكلم عن درجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية، في ظل العيش في الخيام والأوضاع المأساوية إسرائيل تواصل قتل المدنيين، تواصل زيادة وتيرة الإبادة بحقهم حتى وإن استخدمت وسائل مغايرة للنيران والقصف لقتلهم بحرمانهم من الدواء، حرمانهم من الحصول على المياه الصالحة للشرب، أو حتى من خلال تجويعهم، حيث أن سياسة التجويع لا زالت مستمرة ولكن بطريقة ممنهجة من خلال إدخال أعداد شاحنات أقل من المساعدات التي تمثل المصدر الرئيسي لتوفير الطعام بالنسبة لسكان قطاع غزة. هذا المشهد يعكس واقعا إنسانيا صعبا للغاية ومعقدا، وفي ظل محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو نتنياهو على وجه التحديد لزيادة شعبيته في إسرائيل وقبل هذه الانتخابات المرتقبة، فإنه يحاول زيادة وتيرة الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة. أحمد،
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل وإلى الحلبي عن هذا الكم الوافر من الإحاطة والتفاصيل والمعلومات. وينضم إلي الآن من غزة الكاتب والباحث السياسي السيد أحمد الطناني. سيد أحمد، أرحب بك في سياق هذه الساعة الإخبارية، ودعني أتناول معك انتخاب الحي رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، ما الذي يمكن أن يقدمه هذا الانتخاب لقطاع غزة؟
2: أسعد الله أوقاتكم. أعتقد أن هذا القرار هو قرار يحمل الكثير من الدلالات، أهمها التأكيد على مركزية غزة في معادلة صنع القرار داخل حركة حماس وتمسك حركة حماس بهذه المركزية. نعلم أن الاحتلال الإسرائيلي كجزء أساسي من أهداف حرب الإبادة كان يستهدف تفكيك البنية الوطنية في قطاع غزة، تحييد قطاع غزة بكل كتلته الديموغرافية من التأثير الوطني الفلسطيني، ومحاولة حتى تفكيك هذه الكتلة الديموغرافية ودفعها باتجاه التهجير. اختيار الدكتور خليل الحية الذي كان رئيساً لحركة حماس في قطاع غزة وكان من قبل نائبا ليحيى السنوار حينما كان رئيسا للمكتب السياسي في قطاع غزة، وهو أيضا الذي يتولى ملف التفاوض، يحمل

0: الكثير من الدلالات، أهمها أن ملف القطاع لا زال هو الملف المحوري والمؤثر والأكثر يعني تأثيرا على أوجه تشكيل الموقف السياسي لحركة حماس. من جانب آخر في التأثير المباشر على الملف التفاوضي، السيد خليل حية هو رئيس الوفد التفاوضي، والآن كونه رئيسا للمكتب السياسي فهو بالطبع يحمل صلاحيات أوسع وأكثر، ويحمل قدرة على اتخاذ قرارات ذات طبيعة دراماتيكية في التعامل مع المتغيرات التفاوضية. نعلم أن هناك جولة تفاوضية تجري حاليا في القاهرة على خارطة الطريق التي قدمها ميلادينوف، وبالتالي كون السيد خليل حي رئيسا للمكتب
1: في هذا السياق سيد أحمد، أبرز الملفات التي ستكون حاضرة أمام الحية في ظل هذه الظروف الراهنة التي تحيط بالقطاع؟
0: يعني أعتقد هناك تحديات متعددة، هناك تحدي بالمعنى الحركي، حركة حماس يعني موضوع على قائمة التصفية والملاحقة، والجزء الأساسي من بنك الأهداف الإسرائيلية يتعلق بكوادر الحركة بالمعنى السياسي وبالمعنى العسكري وحتى بالمعنى الحكومي. بالتالي الدكتور خليل حية مطلوب منه أن يقدم معالجات ومقاربات للتعامل مع هذا الواقع، بالإضافة إلى ذلك هناك تغير له علاقة بحضور الحركة في قطاع غزة. حركة حماس تخلت عن الحكم في القطاع وقطعت صلتها السياسية بالهيئة الحكومية، وبالتالي عليها أن تعيد موضوعها داخل قطاع غزة كحركة سياسية لا تحكم القطاع، وهذا يتطلب تغييرا في أنماط العمل. بالإضافة إلى ذلك المرحلة القادمة في القطاع ووجود لجنة التكنوقراط تتطلب أشكالا جديدة من العمل، قد تتضمن جزء منه الذهاب إلى أنماط عمل غير علنية، وبالتالي هذا يعني تحديثا لشكل عمل حركة حماس في قطاع غزة، إضافة إلى شكل عملها في الساحات الأخرى. بالمعنى الوطني هناك تحديات لها علاقة بالوحدة الفلسطينية، إنهاء الانقسام، وأيضا تحدي جديد له علاقة بالذهاب إلى الانتخابات التشريعية التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. حركة حماس مطلوب منها أن تقدم الآن إجابة، هل ستشارك في هذه الانتخابات؟ هل ستقبل هذا النمط من القرارات المنفردة التي اتخذها رئيس السلطة وتتعامل مع هذا المتغير الذي له علاقة بشكل النظام السياسي الفلسطيني؟ من الجانب الثالث هناك إشكالية لها علاقة بالاتفاق وقف إطلاق النار. الاتفاق بوضعه الحالي يستنزف المجتمع في قطاع غزة، يؤمن للاحتلال حرية للحركة ولا يلزم الاحتلال بشيء، والحركة حركة حماس كونها الآن هي من تقود الموضوع التفاوضي عليها أن تقدم إجابات واضحة. هل المنطق الحالي هو منطق يمكن أن يستمر؟ هل ستبقى الحركة ملتزمة بهذا الاتفاق الذي يؤمن للاحتلال المزيد من الإجراءات الإبادية بحق قطاع غزة، أم ستذهب باتخاذ خطوات أخرى؟ هل ستضغط وستنجح في تشكيل موقف عربي وإسلامي في المرحلة القادمة؟ هذه تحديات كبيرة أمام الدكتور خليل الحية وأمام المكتب.
1: الأدوات السياسية برأيك سيد أحمد التي يمتلكها الحية، الأدوات السياسية التي يمتلكها الحية والتي بالتالي ستنعكس على تحركاته السياسية أمام كل هذه التحديات؟
0: يعني باعتقادي دكتور خليل حية يمتلك مجموعة من الأدوات، كونه أولا من قطاع غزة وكونه كان يقود مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، وبالتالي يمتلك تواصل وخط مفتوح مع الدول العربية والإسلامية بما فيهم خط التواصل مع الوسطاء الثلاث القطري والمصري والتركي للتعامل مع ملف اتفاق وقف إطلاق النار. من جانب آخر هو أيضا جزء من حالة التموضع لحركة حماس ضمن محور المقاومة، وبالتالي هو يستطيع أن يقدم المقاربات الدقيقة في الوضع الإقليمي بما يضمن يعني تقديم أفضل النتائج للشعب الفلسطيني. من جانب آخر أيضا معروف أن خليل الحية كان قناة الاتصال الرئيسية مع الجناح العسكري لحركة حماس، وبالتالي بالإمكان أن يقدم المقاربات التي يعني تجمع كل أجنحة الحركة على مقاربة واحدة، ويمكن تقديم مرونة في العديد من الجوانب، وله الشرعية اللازمة لتقديم هذه المرونة، والآن له الشرعية بالمعنى التنظيمي أيضا، وبالتالي يمتلك مجموعة من الأوراق. إن كان هناك إمكانية لتقديم خطوات دراماتيكية خلال المرحلة القادمة، قدمت حركة حماس قبل أيام خطوة دراماتيكية لها علاقة بملف الحكم، ويمكن أن نكون أمام خطوات جديدة لها علاقة بخارطة الطريق التي قدمها ميلادينوف، والعنوان الأساسي في هذه الخارطة وهو الملف المرتبط بنزع السلاح. هناك نقطة الآن عالقة لها علاقة بالنقطة رقم 8 وهي المقاربة المرتبطة بحصر وتخزين السلاح الثقيل. ما زال هذا العنوان لم تقدم حركة حماس إجابة على آخر الصيغة التي قدمت في القاهرة، يمكن أن نكون أمام حتى انفراجة في هذا الملف في الأيام القادمة كجزء من الخطوات التي يمكن أن يتخذها الدكتور خليل الحية. معروف أن حركة حماس تنظيم مؤسساتي والمؤسسات لها دور رئيسي في اتخاذ القرار، لكن أيضا وجود رئيس على هرم القيادة يمكن أن يمنح مساحة من التحرك، مساحة من الشرعية، مساحة من القدرة على اتخاذ قرارات مهمة في اللحظات المفصلية، وذلك يمكن أن ينعكس على المسار التفاوضي، على سحب ذرائع الاحتلال، على حتى منح الوسطاء أوراق أكثر في إطار الضغط على الولايات المتحدة باعتبارها الطرف الضامن لهذا الاتفاق والطرف الوحيد الذي يستطيع أن يلزم إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق.
1: أشكرك جزيلا الشكر سيد أحمد الطناني الباحث السياسي، كنت معنا من مدينة غزة بإقطاع غزة عن هذا الكم الوفر من القراءة والتحليل. أفادت مصادر فلسطينية بتوسيع الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر شرقي دير البلح وإجبار عائلات على إخلاء منازلها. وقال السكان إن الجيش الإسرائيلي تقدم بنحو 100 متر غربا وأبلغ العائلات بمهلة 12 ساعة للمغادرة، فيما أوضحت وزارة الصحة في غزة أن خروقات وقف إطلاق النار أسفرت عن مقتل أكثر من 1144 فلسطينيا وإصابة 3703 آخرين.
2: احنا تفاجأنا فعلها في نقطة الصفرة، وما كناش يعني المنطقة كانت رعب وحرمونا من المنطقة، يعني احنا كناش مش متوقعين الوضع يصير هيك، ما كناش متوقعين بالمرة. اجت قوات الكابتر صارت تزعق على المنطقة، المنطقة الغربات والبلايم والغلبات، ما توقعناش يصير هيك. فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفرة هنا،
3: الدبابات هان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد واحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان انا ولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح.
1: هدمت قوات الجيش الإسرائيلي منزلين فلسطينيين في مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جرافات الجيش هدمت منزلا قيد الإنشاء في بلدة بيت لقيا غربي رام الله ومنزلا آخر في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل، ما أدى إلى تشريد أسرة مكونة من 10 أفراد. دعت قطر وباكستان كلا من واشنطن وطهران إلى العودة لمواقف ما قبل 9 يوليو واستئناف المفاوضات بينهما. وأفادت مصادر صحفية بأن المقترح الثنائي يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وإلغاء العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، إلى جانب وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين تمهيدا لاستئناف المحادثات. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ستواصل مساري الحرب والدبلوماسية بما يراعي مصالحها الوطنية. وحول جهود الوساطة قال بقائي أن طهران تلقت مقترحات من الوسطاء بهدف منع تصعيد التوتر دون أن يكشف عن تفاصيلها.
4: عرض السلام وأدب دارم.
5: أريد أن أقول إن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مستمرة عبر الوسطاء. أرفض ثنائية إما الحرب أو الدبلوماسية، فالدبلوماسية أداة نسعى من خلالها لتحقيق مصالحنا الوطنية، شأنها شأن الحرب. لقد أبلغنا عبر وسطاء وتلقينا رسائل من دون الخوض في التفاصيل، لكن المهم أن الجهاز الدبلوماسي كان نشطا في الأيام الأخيرة، وقد نقلت إلينا أفكار عبر بعض الوسطاء. ندين استهداف الجسور والمنشآت الطبية في بلادنا ولا يوجد مبرر عسكري لذلك، ندافع عن مصالحنا سواء بشكل عسكري أو سياسي.
1: وصل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد في ظل التصعيد العسكري المستمر بين واشنطن وطهران. ونقلت وكالة رويترز عن أن الوزير الإيراني سيحمل رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تتعلق بالأوضاع الراهنة إلى قادة باكستان، والتي لا تزال تؤدي دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران في ظل انهيار مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي. وتتزامن هذه الزيارة مع تحركات سياسية وميدانية متصاعدة لحل الخلاف بين واشنطن وطهران. وللمزيد بشأن المشهد الإيراني وما يكتنفه من تطورات ضم إلي من طهران الزميل أمير جابر. أمير أهلا بك، وضعنا في تفاصيل ما لديك.
6: أحمد، بيان جديد للحرس الثوري الإيراني يتحدث عن هجوم كبير على 3 مراحل على القواعد الأمريكية في المنطقة، بالتحديد يذكر القواعد في البحرين وكذلك الكويت. هذه الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية كما جاء في بيان الحرس الثوري الإيراني، تم تنفيذ هذه الهجمات قبل ساعة من الآن، والبيان جاء قبل دقائق يتحدث عن هجوم كبير على 3 مراحل تم

0: تنفيذه في الكويت والبحرين. بالإضافة إلى ذلك أو بالتزامن مع ذلك أحمد، هناك إعلان من مسؤولين في الأمن البحري الدولي، يتحدث هذا المسؤول لوكالة رويترز عن سفينة شحن يونانية تعرضت لمقذوف مجهول الآن في مضيق هرمز. لا نعرف هل هذا مرتبط أيضا بالهجمات الإيرانية التي طالت البحرين أو الكويت، وإيران حتى الآن لم تتحدث عن استهداف سفينة جديدة في مضيق هرمز، ولكن في ساعات صباح هذا اليوم تحدثت عن استهداف بعض ناقلات النفط في المسار الجنوبي الذي يمر عبر المياه العمانية، وتعتبره طهران بأنه مسار غير آمن لعبور السفن من مضيق هرمز. منذ 8 تموز، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء مذكرة التفاهم وإلغاء الهدنة ما بين طهران وواشنطن، استهدفت طهران حتى الآن أو تبنت استهداف 13 سفينة تجارية، ومنها ناقلات نفط عملاقة تابعة لدول في المنطقة. وهذه السفن أرادت العبور من المسار الجنوبي، وهو الذي يمر من المياه العمانية. بالإضافة إلى ذلك، دعني أشير أيضا إلى الموقف السياسي الإيراني. الخارجية الإيرانية أكدت بأن الآن أولوية البلاد هي التصدي للاعتداءات الأمريكية، ولكن يتحدث إسماعيل بقائي الناطق باسم الخارجية الإيرانية عن أن طهران مستعدة أيضا لمسار المفاوضات، ويقول بأن هناك مقترحات وصلت طهران من جانب الوسطاء، هنا الحديث بالتحديد عن قطر وعن باكستان، وأن وزير الداخلية الإيراني بالتزامن مع هذه التصريحات الرسمية توجه إلى إسلام آباد، يحمل معه رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان حول التطورات وحول الاشتباكات الإيرانية الأمريكية على خلفية استهداف السفن في مضيق هرمز. أيضا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور طهران خلال هذا الأسبوع، والخارجية الإيرانية وصفت هذه الزيارة بأنها في غاية الأهمية. يبدو العراق أيضا يريد أن يدخل على خط الوساطة ما بين طهران وواشنطن وينضم إلى باكستان وإلى قطر، وكان قد زار الرئيس العراقي رئيس الوزراء العراقي الولايات المتحدة والتقى بالرئيس الأمريكي، ومن ثم التقى أيضا بأمير دولة قطر في الدوحة. كل هذه التطورات يبدو تأتي في إطار خفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، والعودة إلى المفاوضات حول البرنامج النووي وحول ترتيبات الوضع وحركة العبور من مضيق هرمز. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أيضا اليوم تحدث عن ضرورة الوحدة والتضامن، وقال بأن علينا أن نتخذ قرارات على أساس الحكمة الجماعية وأن نتحلى بالواقعية، وقال بأن القرارات في إيران يجب أن تتخذ بموافقة جميع مؤسسات الدولة، وتحدث أيضا عن ضرورة إنهاء الحرب،
1: نعم
0: وقال بأن الضغوط الاقتصادية الناجمة من الحصار البحري وهذه التطورات هي تضغط أيضا على البنية العسكرية وعلى الإنجازات العسكرية الإيرانية.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل أمير جابر، كنت معنا من طهران، وينضم إلي الآن من إسلام أباد الزميل هيثم ناصر ليطلعنا عن تفاصيل ما لديه، لا سيما بعد هذه المقترحات المشتركة بين إسلام أباد والدوحة. أهلا بك هيثم، وضعنا في التفاصيل.
2: نعم، حتى الآن الخارجية الباكستانية لم تعلق بشكل رسمي على أنباء المبادرة أو المقترح الذي نقلت مصادر إيرانية وأيضا قطرية بأن باكستان وقطر اقترحت هذا المقترح على الجانبين الأمريكي والإيراني. كلا لم يصدر بيان رسمي يتعلق بزيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد، ولكن هذا أمر اعتدنا عليه هنا في باكستان، خصوصا فيما يتعلق بجهود الوساطة الباكستانية فيما يتعلق بالأزمة بين الولايات المتحدة

0: المتحدة وإيران، لكن على مستوى غير رسمي تسريبات من الخارجية الباكستانية تتحدث عن جهود مكثفة دبلوماسية باكستانية من أجل وضع حد لحالة التأزم واستمرار التوتر والتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، من خلال على الأقل إعلان وقف إطلاق نار ولو لأسبوع أو 10 أيام، يصير خلالها أو يحدث خلالها نوع من التنسيق من أجل العودة إلى سيناريوهات ما قبل 9 من الشهر الجاري، وهي الفترة التي شهدت تصعيدا، بمعنى تطالب باكستان وقطر العودة إلى التهدئة، عودة السفن للمرور بشكل هادئ من هرمز، وعودة أيضا إيران لبيع نفطها، وهو الحد الأدنى من المطالب من الجانبين الذي تم تحقيقه في الأيام الأولى بعد توقيع الاتفاق في سويسرا. على مستوى التحليلات والتسريبات أيضا غير الرسمية هنا في إسلام أباد، يتم الحديث عن عدد من الاتصالات تقوم بها باكستان ليس فقط مع الجانبين الإيراني والأمريكي، وإنما مع عدد من الشركاء الإقليميين على رأسهم تركيا السعودية ومصر، وهم أعضاء اللجنة الرباعية التي كانت تدعم الجهود الدبلوماسية الباكستانية خلال فترة الوساطة الأولى التي انتهت بتوقيع مذكرة التفاهم، إلى جانب التنسيق مع عدد من القوى الإقليمية والدولية على رأسها أيضا الصين، التي كان وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في زيارة للصين قبل أيام، وانتهت الزيارة ببيان مشترك يطالب الطرفين الأمريكي والإيراني بالتهدئة والعودة إلى وقف إطلاق النار، والعودة أيضا إلى الاجتماعات الفنية والتقنية التي تتحدث عن تفاصيل التطبيق لمذكرة التفاهم. لازلنا بانتظار أي تأكيدات حول زيارة وزير الداخلية التي تتوقع اليوم أو غدا، وأيضا أي تصريحات رسمية من الجانب الباكستاني حول جهود الوساطة. هذه هي الصورة حتى الآن من إسلام أباد.
1: أشكرك جزيلا شكرا زميل هيثم ناصر، كنت معنا من إسلام أباد. وفي ذاته الملف ينضم إلي من طهران الباحث السياسي في الشأن الإيرانية سيد سعيد شاوردي. سيد سعيد، بداية أرحب بك، ودعني أتناول معك في البداية هذا المقترح الباكستاني القطري لعودة المفاوضات من جديد مع هذه السجلات الميدانية العسكرية بين طهران وواشنطن.
2: تحية طيبة لك أستاذ أحمد ولجميع المشاهدين.
1: أهلا بك.
2: طبعا هذا المقترح في حال تم، شكرا، تم في حال تم يعني قبوله من قبل إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ربما سنعود للأيام الماضية قبل يعني ارتفاع التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكنه بكل تأكيد يعني سوف لن يحل جميع الخلافات العالقة بين واشنطن وطهران. السماح لإيران ببيع النفط والحصول على الأموال من خلال مبيعات النفط، وأيضا فتح مضيق هرمز لحركة السفن التجارية، هذا لا بأس به إن حصل، ولكن حقيقة يعني وبكل صراحة الخلافات متعمقة بشكل كبير. هناك العديد أو جميع البنود تقريبا يوجد حولها خلافات، أقصد بنود مذكرة التفاهم بدءا من البند الأول حتى البند 14، كلها يعني الولايات المتحدة تفسرها بشكل وإيران تفسرها بشكل آخر. ولكن ربما العودة إلى الخيار العسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واستهداف المنشآت الحيوية داخل إيران والبنى التحتية، ربما كانت تتصور الولايات المتحدة أن هذا سيكون ضاغطا على إيران وسيجعل إيران تتنازل أو تبدي مرونة، ولكنه لم يحصل هذا وإيران ردت بالمثل. فربما هذا سيقنع الأمريكيين أن الخيار العسكري هو ليس خيارا ناجحا، وكما تم تجربته خلال 40 يوما، هذه المرة أيضا لم يحقق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية، وربما ستكف الولايات المتحدة عن تجربة.
1: سيد سعيد، يعني يتزامن مع هذا المقترح الباكستاني القطري تحرك لوزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد، لا سيما يحمل في طيات هذه الزيارة رسالة من الرئيس بازشكيان عن هذه التطورات الراهنة. برأيك أبرز ما في هذه الرسالة التي يحملها وزير الداخلية الإيراني؟
2: أعتقد يعني الرئيس بازشكيان يؤكد في هذه الرسالة أن إيران مستعدة لأن تعود لطاولة المفاوضات، بالرغم طبعاً من الضغوط الهائلة التي تمارس على الفريق المفاوض الإيراني الذي يقوده محمد باقر قالباف وعباس عراقچي، إلا أنه الحكومة لا زالت يعني تقول إن كانت الولايات المتحدة مستعدة لمفاوضات ناجحة يمكن أن نعود مرة أخرى لطاولة المفاوضات، ولو ترك الأمر للمنتقدين الذين ينتقدون في إيران المفاوضات، فأعتقد يعني هؤلاء لا يرون أي جدوى من عودة الوفد المفاوض الإيراني للمفاوضات، لأنهم يعتقدون أن نهاية كل مرة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة هي حرب من قبل الولايات المتحدة، ولذلك يعني الكثير في إيران لا يعتقدون أن المفاوضات ستفضي إلى حلول للقضايا الشائكة بين إيران وأمريكا، خاصة الملف النووي. حتى لو استطاعت إيران وأمريكا أن تصل إلى حلاً
1: نعم
2: يرضي كلا الطرفين فيما يخص مضيق هرمز، ستبقى قضية رفع العقوبات بالكامل التي تطالب
1: طيب
2: بها
1: سيد
2: إيران،
1: سعيد لعلك تدرك تماما بأن ما تطالب به
2: هذه قضايا شائكة،
1: يعني لعلك تدرك تماما بأن ما تطالب به الولايات المتحدة وتركز عليه هو الملف النووي ومضيق هرمز. هل هناك إجماع من قبل الداخل الإيراني على هذه التفاوضات فيما يتعلق بهذين الملفين، أم هناك تباينات في الداخل الإيراني بين استمرار المفاوضات وتقديم بعض التنازلات أو العدول عن ذلك وإعطاء الكلمة للميدان أكثر؟
2: هو حقيقة توجد تباينات عديدة حول الأمرين اللذين أشرت حضرتك لهما، المفاوضات حول البرنامج النووي ومضيق هرمز. طبعا ربما يوجد يعني شبه قناعة داخل إيران لو أن هذه المفاوضات ستؤدي إلى أن إيران تحصل على حقوقها فلا بأس في المفاوضات، ولكن بما أن هذه المفاوضات لم تحقق حقيقة شيئا لإيران، خاصة المفاوضات التي جرت بعد 40 يوما من الحرب، كل ما حصلت عليه إيران هي يعني باعت شيء من النفط ولم تحصل على شيء آخر، يعني الأموال المجمدة لم يعود منها أي يعني شيء لإيران، العقوبات لا زالت سارية، وهناك عقوبات جديدة في هذه الفترة أيضا تم فرضها من قبل الخزانة الأمريكية على إيران، الحرب عادت أيضا من جديد من قبل أمريكا على إيران، صحيح هذه المرة ربما لم تشارك إسرائيل في الحرب بشكل مباشر، ولكن الحرب يعني كبيرة على إيران من قبل الولايات المتحدة وتستهدف البنى التحتية والمنشآت الحيوية، الجسور والمدارس والمستشفيات والطرق والمياه والكهرباء، لذلك يعني هذا الخلاف سيبقى داخل إيران أن الولايات المتحدة دولة عدوة لإيران، ولا يمكن أن نتصور أنها ستقبل باتفاق سينتفع منه الشعب الإيراني و سيحصل على أموال وعلى يعني فرصة لأن ينفتح الاقتصاد الإيراني على الاقتصادات في أوروبا وفي أمريكا وفي مناطق أخرى، وكل ما تفكر به الولايات المتحدة هو انتزاع مصادر القوة الإيرانية واليورانيوم الذي يقلقها، طبعا اليورانيوم بنسبة 60%، فلذلك هذه الرؤية لدى الذين يعارضون المفاوضات داخل إيران لا زالت موجودة ويقولون لا فائدة من المفاوضات، ولكن كما قلت الحكومة الإيرانية تقول نحن مستعدين للدفاع ومستعدين للمفاوضات، فسوف نبقي باب المفاوضات مفتوحاً
1: سؤال أخير
2: حتى
1: سيد
2: فيما
1: سعيد،
2: قيادة
1: يعني
2: أمريكا من رؤيتها
1: سؤال أخير
2: يمكن أن
1: لحضرتك
2: نعود
1: في هذه
2: للمفاوضات.
1: المقابلة، يعني في تصريحات سابقة لعباس عراقجي يقول فيها أن ما مكن الولايات المتحدة وإسرائيل من إيران هي

0: الخروقات الأمنية التي ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة وفقا لقوله. مع هذا التباين وهذا التصريح، البوصلة الإيرانية السياسية كيف ستتعاطى مع المحادثات الأمريكية إن كتب لها نجاح وفق المقترح الباكستاني القطري؟
1: كلام عباس عراقشي طبعا يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استهداف القيادات العليا في البلاد، ويجب يعني التحلي بأبعد حدود ممكنة لما يخص يعني التدابير الأمنية. يجب أن تكون التدابير الأمنية مشددة على القيادات العسكرية والسياسية، ولو أن بإمكان الولايات المتحدة أن تصل للقيادات الرفيعة فهي ستستهدف هذه القيادات من جديد. لذلك هذا يثبت أنه الأزمة في الثقة ستبقى سارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى في حال حصل يعني اتفاق جديد الولايات المتحدة سينظر إليها كعدو من قبل إيران. يعني وهنا في إيران من يتحدث أنه نحن الآن لا نجري مفاوضات مع الأمريكيين من أجل أن تصبح إيران والولايات المتحدة دولتان صديقتان لبعضهما البعض، إنما هذه المفاوضات فقط من أجل يعني الوصول إلى حلول وسطية فيما يخص النووي ومضيق هرمز بالنسبة لأمريكا، وأيضا رفع العقوبات وعودة الأموال المجمدة الإيرانية بالنسبة لإيران. لذلك حقيقة يعني الحماس قد انخفض بشكل كبير داخل إيران فيما يخص العودة للمفاوضات، وهذا سببه يعني عدم تقدم المفاوضات في كل مرة بعد كل وساطة، وبدءا من الوساطة التي أجرتها سلطنة عمان انهارت المفاوضات وكانت نهايتها حرب. الآن أيضا الوساطة التي تقودها إسلام آباد وقطر لم تصل إلى نتيجة مرضية بالنسبة لإيران.
0: أشكرك جزيل الشكر السيد سعيد شاوردي الباحث والمختص في الشأن الإيراني عن هذه القراءة وهذا الكم الوفر من التحليل. أعلن الجيش الأمريكي إنهاء الموجة التاسعة من هجماته المتجددة على إيران مستهدفا مناطق جديدة، وسط تأكيدات واشنطن أن ضرباتها الأخيرة تأتي ردا على مقتل جنود أمريكيين وأنها منفتحة على الدبلوماسية، في حين شنت طهران هجمات على الكويت والبحرين وأوقفت ناقلتي نفط في مضيق هرمز.
2: في مضيق هرمز حيث احتدام المعركة وبيت القصيد، الولايات المتحدة تزعم فيه السيطرة المطلقة، وبمثله تقول إيران، فيما ترزح السفن العابرة تحت رحمة نيران الحرب ما بين خفض وتصعيد، حال ينعكس بدوره على اقتصادات عالمية وإقليمية. آخر الضحايا ناقلتا نفط انفجرتا وتوقفتا عن الحركة بعد محاولتهما عبور المضيق. الحرس الثوري قال إنهما عبرتا طريقا غير آمن بدعم وتشجيع من الجيش الأمريكي في تحد للهيمنة الإيرانية على المضيق. ما لبثت القيادة المركزية الأمريكية أن أعلنت موجة جديدة من الضربات على إيران، استهدفت فيها مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، فضلاً عن استهداف منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات اتصالات. ضربات، قال ترامب، إنها تأتي رداً على مقتل جنود أمريكيين، مع التأكيد على إبقاء نافذة الدبلوماسية مفتوحة وفق وزير الخارجية الأمريكي.
3: من المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحاً وخالياً من الرسوم ومن كل ما تفعله إيران ضد السفن. لا يمكن لإيران الحفاظ على مذكرة تفاهم سارية المفعول إذا كانت تنتهك بنودها. نحن منفتحون على الحل الدبلوماسي، وهم مستمرون في إرسال إشارات تدل على رغبتهم في الحوار والتفاوض.
2: بدوره عاود الحرس الثوري الإيراني قصف الكويت والبحرين والأردن، مستهدفاً ما قال إنه مواقع عسكرية أمريكية، منظومة رادار بقاعدة علي السالم بالكويت، وطائرات

0: للجيش الأمريكي في مطار العقبة بالأردن، الذي تحول وفق نيويورك تايمز إلى جبهة جديدة في الحرب الأمريكية الإيرانية، قتل فيها جنديان أمريكيان وفقد آخر في هجوم هو الرابع خلال أقل من أسبوع. الإصرار على ثنائية الحرب أو التفاوض ليس مفيداً، يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشيراً إلى مواصلة مساعي الوسطاء لمنع التصعيد، وسط مؤشرات على غياب الحلول الدبلوماسية ومخاوف من تدحرج الصراع إلى حرب إقليمية واسعة تشمل توسيع الجبهات واستهداف مزيد من المصالح الأمريكية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: تسلم زعيم حزب العمال البريطانية الجديد أندي بيرنهام رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر المستقيل من زعامة الحزب ورئاسة الحكومة. وفي أول كلمة له عقب توليه لمنصبه بشكل رسمي، تعهد بيرنهام بتقديم خطط عشرية لبريطانيا والقيام بإجراءات للمساعدة في معالجة غلاء المعيشة وإنهاء ظاهرة التشرد في المملكة المتحدة. كما وعد بيرنهام بمساعدة المزيد من الشباب على الالتحاق بسوق العمل من خلال تغيير النظام التعليمي وتوفير المزيد من الدعم لهم، بما في ذلك دعم الصحة النفسية وبناء المزيد من المساكن الاجتماعية.
2: من عمدة مانشستر الكبرى إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، نجح أندي بيرنهام في الوصول إلى قمة السياسة البريطانية بعدما تولى زعامة الحزب وقاد الحزب إلى تشكيل الحكومة. ولد أندي بيرنهام في مدينة ليفربول عام 1970، ونشأ في أسرة من الطبقة العاملة في شمال غرب إنجلترا، وهي الخلفية التي انعكست على كثير من مواقفه السياسية. تخرج في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة كامبريدج قبل أن ينضم إلى حزب العمال ويبدأ مسيرته السياسية في نهاية التسعينيات. انتخب نائبا في مجلس العموم عام 2001، وتدرج في حكومات حزب العمال بقيادة توني بلير وغولدن براون، فتولى عدة حقائب وزارية أبرزها الثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزارة الصحة، ما أكسبه خبرة واسعة في إدارة الملفات العامة. خاض بيرنهام سباق زعامة حزب العمال مرتين في عامي 2010 و2015 قبل أن ينتخب عام 2017 أول عمدة لمانشستر الكبرى، ويعاد انتخابه مرتين ليصبح أحد أبرز الوجوه السياسية خارج لندن. كما برز اسمه على مستوى الدولة خلال جائحة كورونا بعد مطالبته الحكومة بتقديم دعم مالي أكبر للمناطق المتضررة من الإغلاق. سياسيا يعرف بيرنهام بانتمائه إلى الجناح اليساري المعتدل داخل حزب العمال، وبدعوته إلى تعزيز دور الدولة في الصحة والنقل والإسكان وتقليص الفوارق الاقتصادية بين شمال بريطانيا وجنوبها، مع منح الأقاليم صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها. وفي السياسة الخارجية ولا سيما تجاه الشرق الأوسط، دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة، وانتقد أداء حزب العمال في تعامله مع الحرب، كما أيد اتخاذ إجراءات أكثر تشددا تجاه إسرائيل بسبب الانتهاكات المرتبطة بالحرب، مع تمسكه بحل الدولتين وإدانته هجوم السابع من أكتوبر. واليوم يستند أندي بيرنهام إلى خبرته الوزارية وسجله في إدارة مانشستر الكبرى لتولي رئاسة الوزراء في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة. عمار أبو ثواب، تيريتي عربي.
1: أعلنت السلطات الروسية أن العاصمة موسكو تعرضت لهجوم واسع بأكثر من 400 طائرة مسيرة خلال الليل، أسفر عن إصابة 6 أشخاص واندلاع حرائق في عدد من المباني. وقال رئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الجوية أسقطت 85 طائرة مسيرة أثناء اقترابها من العاصمة، وأفادت وكالة التاس الروسية الرسمية بنقل 6 مصابين إلى المستشفى إثر انفجارات وحرائق بمنشآت للبنية التحتية في المدينة في مناطق عدة منها. قتل شخصان على الأقل وأصيب العشرات في غارة جوية روسية استهدفت مدينة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا، بحسب خدمات الطوارئ الأوكرانية، وقالت خدمة الطوارئ إن 42 شخصا على الأقل أصيبوا بينهم 8 أطفال. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن روسيا استهدفت المدينة بقنابل موجهة، وفي سومي تم تدمير أحد أقسام مركز صحي للعلاج في المقاطعة بغارات روسية. كما تعرضت مدينة أوديسا لهجوم صاروخي أسفر عن تضرر البنية التحتية للمدينة. علق اتحاد خط نبي بحر قزوين تحميل النفط من كازاخستان عقب هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط. وقال اتحاد خط أنابيب بحر قزوين الذي يصدر النفط بشكل رئيسي من كازاخستان أنه أوقف عملية تحميل النفط مجددا بعد استئنافها لفترة وجيزة إثر هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على ناقلة نفط. ويصدر الخط نحو 2% من النفط العالمي، ما يثير مخاوف من تداعيات إضافية على أسواق الطاقة في ظل استمرار التوترات الإقليمية. وللمزيد ينضم إلي من كييف رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب. دكتور عماد، بداية أرحب بك في سياق هذه الساعة الإخبارية. رغم التحركات التي يبديها زلنسكي في كل مناسبة صوب القارة الأوروبية والولايات المتحدة، إلا أن السجال هو لغة المشهد الآن في أوكرانيا، فماذا تعكس كل هذه التحركات دون طائلة حتى هذه اللحظة؟
3: تحياتي لكم أستاذ أحمد وللسادة المشاهدين.
1: أهلا بك.
3: بالتأكيد في ظل غياب مسار التفاوض واللقاءات الدبلوماسية بجهود الوساطة للدول المعنية بتحقيق أي مقاربة روسية أوكرانية، واضح أن أوكرانيا تريد أن تقول لروسيا أن أهدافها من عملياتها العسكرية، وبالتحديد أن تضع شروط تراها أوكرانيا مجحفة وشروط استسلام وشروط تعجيزية، أن ذلك لن يكون. وأيضا أن أوكرانيا باتت هي التي يعني تضرب الأماكن اللوجستية العسكرية بما فيها مخازن الوقود والذخيرة، والتي فعلا إن استمرت هذه الحرب سترهق روسيا. لابد لروسيا أن تعيد قراءة المشهد من جديد لترى أن الأقرب لها ولمصالحها إنهاء الحرب، فاستمرار الحرب سيكلف روسيا كثيرا. نعم أوكرانيا متضررة، ولكن لا ننسى أن الرئيس الأوكراني قدم 3 خطوات إيجابية. هو قبل أن يجلس مع بوتين رغم أنه أصدر قرار من قبل ألا يفاوض بوتين. هو قبل أن يكون هناك جلوس للتفاوض حتى لو لم تتوقف الحرب، وهو قبل أن تبقى القوات الروسية في الأماكن التي تتموضع بها وكذلك الأوكرانية دون أن ينسحب أحد من الأراضي التي هو فيها، وترك ذلك لجلسات التفاوض. هذه 3 خطوات يمكن للوسيط الحيادي والجهود الدولية أن تستند إليها ليكون هناك فعلا بدء لمسار التفاوض، وهذا ما نعمل.
1: ولكن سيد عبد الرب، أيضا بالتوازي مع ما تتعرض له روسيا، أيضا أوكرانيا تدفع الفاتورة عالية التكاليف مع وجه المفارقة بين القوتين، يعني بالتالي ما هي المسارات التي يمكن من خلالها أن تتحرك الدبلوماسية الأوكرانية للمضي نحو المفاوضات؟
3: يعني بداية لابد الاستفادة من كل الخطوات السابقة والتجارب السابقة للوساطة وللجهود التي حاولت أن تجمع الطرفين، وجزء منها تحقق، خاصة الدور التركي الذي نجح في فتح ممرات سلسة لإمدادات الغذاء وغيرها. يمكن كذلك باعتقادي المرحلة الحالية مع زيادة التعقيدات لا يمكن لدولة أن تدير لوحدها ملف المفاوضات، لا بد من الاستفادة من نقطتين. النقطة الأولى إدخال يعني دولة أو دولتين لهما أثر محوري، أعتقد أن أمريكا وتركيا يستطيعان أن يقوما بهذا الدور. النقطة الثانية وهي مهمة أيضا، أن هذه الحرب شئنا ما بين باتت هناك أطراف تغذيها، كل طرف يحاول أن يدعم حليفه لتقاطع مصالحه مع هذا الحليف أو ذاك، وبالتالي أيضا سبق أي مفاوضات بالتنسيق مع هذه الجهات باعتقادي سيخفف من أي يعني احتمالية فشل هذه المفاوضات. أعني الصين وأوروبا،

0: الصين هي أيضا معنية في هذه الحرب، وبالتالي كلما رأت أن القوات الروسية لديها إرباك وأنها باتت تتعرض لهجمات أو ضرار أو أنها عاجزت جزئيا عن الحسم العسكري، تمد بشكل أو آخر ربما معلومات استخباراتية وربما هناك تنسيق في تصنيع داخلي غير معلن. القضية لابد أن أيضا أن يكون هناك رسائل مع الصين للحيلولة دون أن يكون لها أي موقف سلبي غير معلن أو معلن. وكذلك الاتحاد الأوروبي لابد أن يكون التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، ليس على أن هذا الاتحاد أو الصين أن أحدهما هو الذي يوقف أو يبدأ الحرب، ولكن على الأقل أن هذه الأطراف لابد أن تفهم كذلك أن ما يقع من أضرار لدى الجانبين كبير جدا، يستنزف العالم وربما سيؤدي إلى
1: سؤال أخير دكتور عماد، يعني مع انشغال الولايات المتحدة الأمريكية في حربها مع إيران ومسألة مضيق هرمز الذي تؤرق العالم والذي يشكل الشريان الأساسي للإمدادات الطاقة من الشرق الأقصى، ومع عدم تقديم ما هو مأمول من أوروبا لكييف، بالتالي على ماذا تراهن كييف أمام هذه الحرب التي ما زالت فيها موسكو مسيطرة على الأراضي التي تسيطر عليها من قبل؟
0: يعني أوكرانيا تراهن باختصار وشديد على نقطتين. النقطة الأساس هي أن كل التصريحات الروسية التي كانت تقول أنها قاب قوسين أو أدنى من الحسم العسكري وأن القوات الأوكرانية تندحر وأنها تتقدم، كل ذلك ظهر وثبت أنه تقدم محدود بطيء وكلفه كبيرة. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا أن أوكرانيا استطاعت أن تنظم صفوفها واستطاعت أن تركز على الطائرات المسيرة وتطويرها، واستطاعت أن تستهدف العمق الروسي مرات ومرات، واستطاعت أن تظهر أنها قادرة على الصمود في هذه الحرب والمواجهة لفترة قادمة. فبالتالي ربما هذا يجعل أن مسألة تفكير روسيا بالحسم العسكري الأصل تتغير ليصبح مفهوم النصر ليس مفهوم الحسم العسكري، بل إيقاف هذه الحرب والوصول إلى مقاربة تحقق تسوية سلمية عادلة، وهذا هو دور الوسطاء باعتقادي للمرحلة القادمة.
1: أشكر جزيل الشكر من كييف رئيس المركز الأوكراني للتواصل والجوار الدكتور عماد أبو الربع عن هذا الكم الوفر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك. نظمت فعاليات الدورة 23 من المهرجان الدولي مغرب الحكايات في مدينتي الرباط وسلا، وهو مهرجان يحتفي بفن الحكاية الشعبية الشفهية ويجمع رواة من شتى أرجاء العالم.
2: في رباط الثقافة والأنوار بسحر الكلمة التي لا تشيخ، تلتقي في الدورة 23 للمهرجان الدولي مغرب الحكايات قصص الرواة من شتى أصقاع العالم. ينسجون من خيوط حكاياهم جسوراً تطوف بزوار المهرجان الدنيا في رحلة عنوانها الأبرز حراسة التراث الشفهي للشعوب.
3: الأكاديمية الدولية للتراث الثقافي غير المادي يعني منذ أكثر من 30 سنة أخذت على عاتقها صون وتثمين التراث، وبالتالي الدورة في 2026 هي تعتبر احتفاء باليوبيل اللؤلؤي للمهرجان الدولي مغرب الحكايات. استطعنا يعني من خلال هذه السنوات أن نكسب موروث أو نوثق لموروث ثقافي شفهي متعدد يتعدى ملايين من الأمثال الشعبية، آلاف عشرات الآلاف من الحكايات.
2: رحلة عبر الزمن تحولت معها العاصمة الرباط وجارتها سلا إلى ملتقى كوني للكلمة وفن السرد تحت شعار لو حكي لي الوطن. توافد حكواتيون ورواة يمثلون عشرات الدول ليعيدوا إحياء الموروث الشعبي العابر للحدود ويكرسوا مخيال ثقافاتهم.
4: تدرج العدو للشطآن.
5: هذا المهرجان الذي يعرف عدة مشاركات من مختلف القارات ومن عبر عدة دول، مشاركة قيمة تجمعنا الرواية والحكاية، ونتبادل من خلالها ثقافات مختلفة، وهذه فرصة لنتعرف على بعضنا وعلى ثقافاتنا عبر الحكاية، وكذلك لتتمين الحكاية.
2: مهرجان مغرب الحكايات ليس محض سرد للقصص، إنما هو فضاء لإعادة الاعتبار للموروث الشفهي الشعبي، ورسالة عميقة للإنصات إلى أصوات الذاكرة وصون الحكاية رمزا إنسانيا يربط بين الأجيال ويقرب بين الحضارات.
6: يسدل الليل ستاره على الرباط وسلا، لكن حكايات هذا المهرجان في وجدان من أنصتوا إليها لا تنام. حكايا الأجداد تضيء عقول الأجيال وتذكرنا دائما أن الكلمة أصل الوجود، ترمم هوية الإنسان وتحميها من النسيان. غزلان أمجود، تيريتي عربي، سلا.
1: إذا نصل بكم النظر الكرام إلى ختام هذه الساعة الإخبارية إلى العربية البارزة. حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار. مقترح باكستاني قطري مشترك يدعو واشنطن وطهران إلى العودة إلى ما قبل 9 يوليو لاستئناف المحادثات وفتح مضيق هرمز. وزعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي بيرنهام يتسلم رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر. صار إخبارية كاملة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
7: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
8: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
9: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
10: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
11: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
12: نعم إذا فهمي.
11: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
13: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
14: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
15: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
16: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
17: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا، وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تيريتي عربي.
18: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله،
19: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
20: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
21: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
22: والله، شعور لا يوصف.
23: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
24: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
25: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
0: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
3: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
4: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية المعبدات الأشبال.
5: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس

0: ليش حكيت؟ دمر صار علي ليش
1: حكيت؟ الله الله يا فلوس.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلنا، ونتابع فيها معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة، وأكدت الحركة في بيان لها أن ممثلين من مختلف ساحات الحركة ومناطق وجودها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وسجون الاحتلال وخارج فلسطين شاركوا في العملية الانتخابية. كما أكدت حماس وفاءها لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والأسرى وصمود الشعب حتى التحرير والعودة. هنأت حركة والجهاد الإسلامي حركة حماس بانتخابها خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة، وقالت حركة والجهاد الإسلامي أن انتخاب الحية يعكس تماسك الحركة واستمرار مؤسساتها رغم الظروف الراهنة، متمنية له التوفيق في قيادة الحركة والمضي قدما نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة ودحر الاحتلال. ميدانيا استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين وشقة سكنية في مدينة غزة. كما استشهد فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون بينهم أطفال وامرأة جراء قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس. وفجر اليوم استهدف قصف مدفعي منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وللمزيد من التفاصيل والتواصل ينضم إلي من هناك من غزة الزميل وائل الحلبي ليطلعنا بمزيد من التفاصيل عن الأجواء التي تحيط بعموم القطاع.
1: مرحبا أحمد، يعني إذا ما بدأنا بالحديث عن انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد العملية الانتخابية التي جرت رغم كل التعقيدات الأمنية المحيطة بالحركة بالذات على صعيد قطاع غزة، حيث أن حركة حماس نفذت هذه العملية الانتخابية وسط ظروف أمنية معقدة للغاية، ربما هذا دلالة على التزام الحركة بما يعرف بالوثيقة الداخلية والتزامها بما نصت عليه القوانين التي وضعتها الحركة في الميثاق من أجل انتخاب رئيس للحركة. وهذا الرئيس الذي انتخب هو كان قد شغل منصب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وهو أحد أبناء هذا القطاع وفقد 4 من أبنائه الشهداء. ربما هذا الانتخاب له أو هذه الدلالة لها رمزية كبيرة بالذات على صعيد المقاومة الفلسطينية التي تؤكد أن غزة ستبقى هي محور مركزي في قضية المقاومة وفي إطلاق شرارة هذه

0: المقاومة وتعزيز صمودها بل وإعادة ترتيب أوراقها إذا ما تعرضت للضربات القوية من خلال استهداف قادتها مثل ما حدث مع حركة حماس على وجه التحديد منذ بدء الإبادة الجماعية. ربما هذا يعكس أيضا محاولات الحركة لإعادة بناء الهيكلية مرة أخرى بعد أن ادعت إسرائيل مرارا وتكرارا أنها قامت بتصفية هذه الحركة وتصفية المقاومة الفلسطينية بشكل كامل، ولكن حماس تعود من خلال الانتخابات وتعيد تشكيل نفسها بشكل ربما يجعل الاحتلال في حيرة من أمره، بالذات أنه حاول قتل صناع القرار في الحركة واكتشف أن هناك مزيد من القادة الذين بإمكانهم قيادة المفاوضات، ومن بينهم خليل الحية الذي يرأس الوفد المفاوض للمقاومة الفلسطينية. هذا يأتي في ظل محاولات إسرائيلية متكررة لإفشال أي جولة مفاوضات تسعى من خلالها أو يسعى من خلالها الوسطاء للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، دون أن تلتزم إسرائيل حتى بالبنود التي نصت عليها المرحلة الأولى. هذه المحاولة يتزامن معها تصعيد ميداني استغلال لمحاولة الاحتلال السيطرة على مزيد من الأراضي وتوسيع المناطق الصفراء، عمليات القصف التي تستهدف المدنيين والتي أدت لاستشهاد 4 فلسطينيين هذا اليوم، بينهم 3 في مواصي خان يونس قبل ساعتين من الآن جراء استهداف سيارة مدنية، وشاب استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها ظهر هذا اليوم في مدينة غزة، إلى جانب أيضا العشرات من المصابين الذين يواجهون خطر الموت بسبب تردي أوضاع الرعاية الصحية في المستشفيات مع منع إسرائيل إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة لمستشفيات قطاع غزة التي دمر نحو 70% منها بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية. لا تتوقف عمليات القتل على هذا الإطار فقط، بل أنها تزداد سوءا في ظل منع المرضى من السفر وتلقي العلاج في الخارج، حيث أن المرضى يواصلون معاناتهم بدون تلقي الرعاية اللازمة أو الأدوية هنا في قطاع غزة، وكذلك يمنعون من السفر، بالتالي فإن مصيرهم هو الموت في نهاية المطاف، بالذات أن الاحتلال الإسرائيلي زاد من معاناة المرضى والجرحى الذين يعيشون غالبيتهم في الخيام ووسط ارتفاع حاد لدرجات الحرارة وانعدام وسائل التهوية، وكل هذه الأدوات يعني تؤثر بشكل سلبي على الحالة الصحية والنفسية للمرضى والجرحى، وتؤدي إلى تدهور حالتهم بالذات مع تراجع أوضاع الناس على الصعيد الاجتماعي والإنساني هنا في قطاع غزة، حيث يفتقر السكان لأبسط مقومات الحياة، المياه الصالحة للشرب غير متوفرة، الطعام الذي بإمكانهم أن يساعدوا فيه المرضى والجرحى لاكتساب المناعة غير متوفر وبكميات قليلة للغاية، تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات التي تعد المصدر الرئيسي للطعام. مساعي إسرائيل لاستمرار هذه الإبادة بالشكل الصامت من خلال تطبيع مشاهد القتل والقصف اليومي وإدخال الشاحنات بكميات قليلة وتوسيع ما تعرف بالمنطقة الصفراء هو دلالة وتأكيد على أنها لا تريد التوصل لأي اتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية، بالذات أنها ماطلت في تنفيذ أي من البنود التي جرى الاتفاق عليها. إسرائيل قتلت أكثر من 1150 شهيدا منذ اليوم الأول لسريان اتفاق وقف إطلاق النار، لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الشاحنات التي جرى الاتفاق عليها. إسرائيل تقوض قدرة المنظمات الدولية على إدخال الأدوية إلى المستشفيات، تمنع الطواقم الطبية والطواقم الهندسية من العمل على إعادة هيكلة بعض المرافق الطبية التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية، وهذا يأتي في إطار صامت مع استغلال الاحتلال لكل الظروف المحيطة على صعيد الشرق الأوسط والحرب في إيران، وكذلك أيضا محاولات الاحتلال الإسرائيلي التغطية على الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة من خلال محاولات الإدارة الأمريكية لإظهار أن المشهد هنا في غزة يبدو أفضل مما كان عليه، وأنها دائما أو حتى كان ما يعني ما كنا نشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يقوم بالإشادة بالدور إسرائيل في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، على عكس ما يجري على أرض الواقع حيث أن الموت لا زال يلاحق الناس هنا قصفا وجوعا وقهرا ومرضا. أحمد،
1: عن هذا الكم الوفر من التفاصيل والمعلومات. دعت قطر وباكستان كلا من واشنطن وطهران إلى العودة لمواقف ما قبل 9 يوليو واستئناف المفاوضات، وأفادت مصادر صحفية بأن المقترح الثنائي يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز.

0: رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وإلغاء العقوبات على صادرات النفط الإيراني، إلى جانب وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين تمهيدا لاستئناف المحادثات. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ستواصل مساري الحرب الدبلوماسية بما يراعي مصالحها الوطنية. وأكد بقائي أن طهران تلقت مقترحات من الوسطاء بهدف منع تصعيد التوتر دون أن يكشف عن تفاصيلها وحول احتمال توسيع المواجهة في المنطقة. قال بقائي إن مسؤولية ذلك تقع على الولايات المتحدة، داعيا دول المنطقة إلى منع استخدام أراضيها لتنفيذ هجمات ضد إيران. وصل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في ظل التصعيد العسكري المستمر بين واشنطن وطهران. ونقلت وكالة رويترز عن أن الوزير الإيراني سيحمل رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تتعلق بالأوضاع الراهنة إلى قادة باكستان التي لا تزال تؤدي دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران في ظل انهيار مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي. وللمزيد ينضم إلي الزملاء من طهران أمير جابر ومن إسلام أباد هيثم ناصر. وأبدأ معك أمير للوقوف عن آخر المستجدات التي تحيط بالمشهد الإيراني على الصعيدين الميداني والسياسي.
1: الميداني أحمد، قبل قليل وكالة فارس الأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني أعلنت عن غارة معادية استهدفت إحدى المواقع في مدينة شيراز في جنوب إيران، وبالإضافة إلى ذلك أيضا في الساعات الماضية كان هناك تجدد للغارات الأمريكية على مدينة بوشهر المطلة على المياه الخليجية. وهناك أعلن حاكم مدينة بوشهر عن استهداف عدة مواقع في هذه المدينة وهي مواقع عسكرية. عادة الاستهدافات والضربات الأمريكية أحمد هي تأتي في ساعات فجر كل يوم، ولكن أحيانا في ساعات النهار أيضا تتجدد الغارات على عدة مواقع في جنوب إيران بالتحديد. هناك بيان أيضا للحرس الثوري الإيراني يتحدث عن هجمات قاسية على ثلاث مراحل استهدفت قواعد أمريكية في البحرين والكويت خلال الساعة الماضية. بالإضافة إلى ذلك مسؤولين في الأمن البحري الدولي يتحدثون لوكالة رويترز عن استهداف سفينة شحن يونانية في مضيق هرمز عبر مقذوف مجهول. حتى الآن إيران لم تعلن عن استهداف أي سفينة جديدة سوى السفينة التي استهدفت في ساعات صباح هذا اليوم في المسار الجنوبي من هرمز وهو الذي يمر عبر المياه العمانية. هذه التطورات الساعات الأخيرة ميدانيا، ولكن سياسيا أيضا الخارجية الإيرانية قالت بأنها استلمت مقترحات من الوسطاء وهي تدرس هذه المقترحات. كذلك تحدث إسماعيل بقائي الناطق باسم الخارجية الإيرانية بأن وزير الداخلية إسكندر مؤمني يحمل معه رسالة من الرئيس الإيراني إلى رئيس الوزراء الباكستاني وسيلتقي بالمسؤولين في إسلام آباد. بالإضافة إلى ذلك هناك زيارة وصفتها الخارجية الإيرانية في غاية الأهمية لرئيس الوزراء العراقي خلال هذا الأسبوع، سيزور طهران، ويبدو بأن الجانب العراقي حريص على أن ينضم إلى جهود الوسطاء ما بين طهران وواشنطن، وهو قد التقى بالرئيس الأمريكي خلال الأيام الماضية في واشنطن. كذلك التقى بأمير دولة قطر في الدوحة خلال يوم أمس. لربما هذه الزيارات أيضا تأتي في إطار جهود عراقية لخفض التصعيد والعودة إلى مسار المفاوضات. إيران أيضا، مسؤول إيراني تحدث لوسائل إعلام أمريكية بأن إيران تلقت مقترح ينص على إنهاء أو هدنة ما بين طهران وواشنطن لمدة 10 أيام، وال

0: عودة تدريجيا إلى مسار المفاوضات، وكذلك إنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ والسفن الإيرانية، بالإضافة إلى تصريح أمريكي بتصدير النفط الإيراني. هكذا قال هذا المسؤول الإيراني دون أن يتحدث عن تفاصيل المقترح، أو أن طهران هل قبلت بهذا المقترح أو لا.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل أمير جابر عن كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات، وأتحول وأنتقل إلى إسلام أباد إلى زميل هيثم ناصر ليطلعنا بمزيد من التفاصيل عن هذا المقترح المشترك لباكستان وقطر لعودة المفاوضات مرة أخرى من جديد، لا سيما مع تزامن زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد.
2: نعم، نقلت صحيفة دون عن مصادر وصفتها بالحكومية الباكستانية بأن المباحثات التي يرتقب أن يعقدها وزير الداخلية الإيراني هنا في إسلام أباد مع مسؤولين من الداخلية الباكستانية نظيره نقوي، إلى جانب اجتماع مرتقب مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وربما أيضا يحضر إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني هذه الاجتماعات، المرتقب أن تتحدث عن آليات التنفيذ المتعلقة بالمقترح الذي ذكرته المصادر الإيرانية ولم تعلن عنه الخارجية الباكستانية بشكل رسمي، لكن نقلت الأخبار عن المصادر الإيرانية وعن الخارجية الإيرانية. لكن هنا صحيفة دون تنقل عن مصادر حكومية بأن الحديث سيركز على تفاصيل تطبيق هذا المقترح من حيث تسهيل بيع إيران لنفطها أثناء فتح مضيق هرمز، وهو الشرط الذي تصر عليه إيران بحسب الصحيفة، حيث أن التطبيق واجه صعوبات خلال الفترة التي طبق فيها ما جاء في مذكرة التفاهم خلال الأيام التي سبقت التصعيد الأخير. إذن وزير الداخلية الإيراني يزور باكستان من أجل البحث في التفاصيل حول هذا الموضوع، بالرغم من أنه لم يعلن رسميا عن تفاصيل هذه الزيارة من الجانب الباكستاني سواء على مستوى الداخلية أو على مستوى الخارجية، هذا على مستوى التسريبات الأخيرة. قبل ذلك كان هناك اجتماع لوزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار مع عدد من أعضاء الفرق الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية، بعد أقل من ساعة من اجتماع وزير الخارجية الباكستاني بنظيرته الكندية التي تزور باكستان، وتحدث أيضا إسحاق دار خلال ذلك عن جهود باكستان من أجل التهدئة في المنطقة والتي لا تزال مستمرة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار يتبعه العودة إلى ما كان قبل السابع من الشهر الجاري من خلال تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي وقعت في سويسرا. على مستوى الإعلام الباكستاني الحديث اليوم يركز على الجهود الباكستانية المدعومة من عدد من القوى الإقليمية بما في ذلك السعودية، مصر وتركيا أعضاء اللجنة الرباعية، وأيضا عدد من الدول الأخرى من دول الخليج، إلى جانب الشريك الاستراتيجي لباكستان وهو الصين، حيث صدر مؤخرا خلال زيارة إسحاق دار للصين بيان مشترك باكستاني صيني يحث جميع الأطراف على العودة إلى طاولة الحوار والعودة إلى الاجتماعات الفنية من أجل الخروج من حالة الاحتقان والذهاب باتجاه الاتفاق الشامل الذي كان مرتقبا في بداية تطبيق مذكرة التفاهم في فترة 60 يوما. أما الآن باكستان تركز على خفض التصعيد أو التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار من خلال الجهود الدبلوماسية التي تطالب على الأقل بوقف إطلاق نار لمدة أسبوع أو 10 أيام، ومن ثم يصار إلى العودة إلى الحوار على مستوى اللجان الفنية.
1: أشكرك.
2: هذه هي الصورة حتى الآن من إسلام أباد.
1: أشكرك جزيل الشكر زميل هيثم ناصر، كنت معنا من العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وأنتقل الآن وأتحول إلى زميل أيمن جاد في واشنطن ليطلعنا بمزيد من التفاصيل عن صدى هذا المقترح الباكستاني القطري المشترك بشأن عودة المفاوضات، لا سيما أن الولايات المتحدة أكدت على المفاوضات السياسية والتركيز على الملفين النبوي ومضيق هرمز. نعم أيمن.

0: أحمد، التصريحات الأمريكية في هذا الصدد ربما جاءت متضاربة إلى حد ما. نستمع إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إلى وسائل الإعلام وتحديدا إلى قناة CNN الأمريكية، تحدث فيها بأن أمريكا وواشنطن على وجه التحديد مستعدة للمضي قدما في مسار تفاوضي. قالت عنه وسائل الإعلام الأمريكية إنه يقترح لمدة 10 أيام، وذلك في حال عدم انتهاك طهران لوقف إطلاق النار وعدم استهداف السفن وناقلات النفط تحديدا في مضيق هرمز. هذا التصريح من قبل وزير الخارجية الأمريكي تزامن كذلك مع تصريحات له دعت ما سماها بالدول الحلفاء للقيام بدور كبير في تأمين مسار النقل في مضيق هرمز والاطلاع بالمسؤوليات، إلى جانب الولايات المتحدة التي قال بأنها تقوم بحماية العديد من السفن في مضيق هرمز لكنها لا تحمل العلم الأمريكي، وبالتالي يجب على هذه الدول أن تستمر في هذه النقطة وهي حماية مسارات النقل الطاقة في مضيق هرمز. لكن تصريحاته كذلك وإن جاءت مؤكدة بأن واشنطن مستعدة للدخول في مسار تفاوضي مع طهران وإعادة هذا المسار والاتفاق الذي تم التوصل إليه في 18 يونيو من الشهر الماضي، نتحدث بأن كذلك أن هذا الأمر مشروط كما قال مارك روبيو ما قبل مغادرته قاعدة ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استهداف أي نقلات للنفط والتزام طهران بكافة الشروط التي بني عليها اتفاق 18 يونيو. الرئيس الأمريكي على النقيض تماما، قال بأن العمليات العسكرية مستمرة ضد طهران وأنها ستستمر انتقاما لما سماه أرواح القتلى الذين قضوا في الهجمات الإيرانية خلال الفترة القادمة. القاعدة المركزية كذلك تحدثت عن استهداف العديد من الأهداف العسكرية والبنى التحتية في طهران. كل هذا تزامن كذلك مع تسريبات من البنتاغون بأن اليد على السلاح، ولكن المسار المفاوضات لا يزال كما هو من أجل مسار إحياء اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما تم الإعلان عنه هنا في وسائل الإعلام الأمريكية منذ صباح هذا اليوم. تتحدث وسائل الإعلام عن اتفاق لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وذلك في حال التزام كل الأطراف بما تم الاتفاق عليه من وقف التصعيد سواء بالهجمات الصاروخية من قبل إيران أو استهداف البنى التحتية والعسكرية من قبل واشنطن داخل طهران، خاصة وأننا نتحدث منذ 8 يوليو الجاري نتحدث عن 9 هجمات بحسب القيادة المركزية الأمريكية، تم استهداف العديد من البنى التحتية كما قالت القيادة المركزية في بيانها صباح هذا اليوم عبر 9 من الهجمات المتنوعة والمختلفة. وبالتالي اليوم التصريحات أحمد كما ذكرنا، هناك تصريحات من الخارجية تقول بأن مسار المفاوضات مفتوح. الرئيس دونالد ترامب منذ صباح هذا اليوم يقول بأن الضربات العسكرية ستستمر، والبنتاغون وكذلك القيادة المركزية تقول إنها في انتظار ما ستسفر عنه الإدارة الأمريكية وما تريده خلال الأيام القادمة.
1: أشكرك جزيلا شكر الزميل أيمن جهد، كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن عن هذا الكم الوفر من التفاصيل والمعلومات. تسلم زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي بيرنهام رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر المستقيل من زعامة الحزب ورئاسته الحكومة. وفي أول كلمة له عقب توليه لمنصبه بشكل رسمي، تعهد بيرنهام بتقديم خطة عشرية لبريطانيا والقيام بإجراءات للمساعدة في معالجة غلاء المعيشة وإنهاء ظاهرة التشرد في المملكة المتحدة البريطانية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلي من العاصمة البريطانية لندن الزميل وائل الحجر ليطلعنا بمزيد من التفاصيل عن هذه الخطة وهذا الرئيس الجديد للحكومة البريطانية.
2: نعم أحمد، بداية فلنبدأ من آخر التطورات، حيث يعكف رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنهام على تشكيل حكومته. ما تسرب حتى الآن هو خروج عدد من الشخصيات البارزة التي كانت في حكومة ستارمر من التشكيلة الحكومية المقبلة، في مقدمتهم ريتشل ريفي التي كانت تشغل منصب وزارة الخزانة والذي فهم أنها لن تعود إلى هذا المنصب، مع العلم أنه غير مؤكد إذا كانت سوف تبقى في الحكومة من عدمه. كذلك وزير العدل نائب رئيس الحكومة أو نائب رئيس الوزراء ديفيد ليمي أيضا لن يكون في عداد هذه التشكيلة، وقد هو قد أعرب عن أن العمل تحت إدارة ستارمر أو في حكومة ستارمر كان شرفا له، خصوصا بوصفه أول وزير يشغل منصب نائب رئيس الوزراء من أصول إفريقية، إضافة إلى عدد من الشخصيات من بينهم وزير الأعمال أيضا من المتوقع أن يكونوا قد خرجوا من التشكيلة الحكومية التي لم تعلن بعد. في مقدمة اهتمامات وأولويات أندي بيرنم التي أعلنها هي إصلاحات تحديدا فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية وفيما يتعلق بغلاء المعيشة، هو يخاطب الناخب البريطاني تحديدا من هذا المدخل ويعد بسياسات جديدة فيما يتعلق بهذه السياسات. قال إن يوم الثلاثاء أي يوم غدا سوف يشهد بداية لهذه الإجراءات التي تخفف عن الناس وعن البريطانيين الأزمات المعيشية التي يعيشونها. هنالك حديث أيضا صادر من بيرنم عن إعادة النظر بضريبة الدخل وبمستويات ضريبة الدخل والإعفاءات فيها. طبعا هذا يأتي ضمن خطة وعد بأنه سوف يطلقها هذا العام، وهي خطة من 10 سنوات تشمل إصلاحات في مجالات عدة. طبعا يتحدث عن الرعاية الاجتماعية، ولكنه أيضا تحدث عن المساكن، حيث وعد بأن المجالس المحلية سوف تقوم ببناء مساكن جديدة. وفي مقدمة ما قاله أساسا هو أنه سوف يلتفت إلى أولئك الذين ينامون في العراء أو الشارع واعدا بمعالجة مشاكلهم. أخيرا أريد أن أشير إلى أن الاتصال الأول الذي أجراه بيرنم مع زعيم أجنبي كان مع الرئيس دونالد ترامب، في حين تلقى تهاني من زعماء آخرين في العالم.
1: الزميل وائل الحجر مرسلنا من لندن، أشكرك جزيل الشكر عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات. ونختم هذه الجولة من أوكرانيا، حيث قتل شخصان على الأقل وأصيب العشرات في غارة جوية روسية استهدفت مدينة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا بحسب خدمة الطوارئ الأوكرانية. وفي سومي تم تدمير أحد أقسام مركز صحي للعلاج في المقاطعة بغارات روسية، كما تعرضت مدينة أوديسا لهجوم صاروخي أسفر عن تضرر البنية التحتية للمدينة. وللمزيد ينضم إلي من كييف الزميل صفوان جولاق ليطلعنا بمزيد من التفاصيل عن الأجواء التي تحيط بعموم أوكرانيا على المسارين الميداني والسياسي.
3: نعم، لعلي أبدأ أحمد بمدينة أوديسا، فقد استهدفت هذه المدينة واستهدفت ضواحيها 3 مرات خلال يوم واحد فقط، والحصيلة مؤلمة بالنسبة لتلك المدينة الجنوبية على البحر الأسود التي أعلنت يوم الغد يوم حداد بسبب عدد القتلى وعدد المصابين خلال يوم واحد. قصفت هذه المدينة خلال ساعات الليل، والقصف كان على ميناء مدينة أوديسا، وهذا يحدث للمرة الثانية على التوالي خلال يومين. قصفت أيضا سفينة كانت محملة بالمواد الغذائية وفق ما أعلنت البحرية الأوكرانية، التي أشارت إلى أنها سفينة مدنية، والقصف الروسي على تلك السفينة الذي تم بصاروخين أدى إلى مقتل 5 بحارة وإصابة 7 آخرين، ولكن لاحقا ارتفعت حصيلة القتلى والمصابين لتصبح 10 قتلى و7 مصابين بعد أن تم العثور على 5 بحارة آخرين قتلوا جراء القصف الروسي. تكرر الأمر خلال ساعات هذا اليوم في صباح هذا اليوم عندما استهدفت روسيا سفينة جديدة في البحر الأسود، وبين الاستهدافين كان هنالك استهداف طال عدة مباني سكنية وطال عدة مرائب في مدينة أوديسا، والحصيلة هناك كانت في المجمل سقوط العشرات بين قتلى وجرحى. كان هناك قصف كما ذكرت على مدينة سومي على مركز طبي لتأهيل الأطفال يسمى مركز سويسرا من أجل الأطفال. هذا الأمر تفاعل معه وزير الخارجية الأوكراني الذي أكد أن روسيا ستتحمل مسؤولية هذه العملية، وأكد أيضا أن أوكرانيا بالتعاون مع شركائه الغربيين سيعملون على إعادة تأهيل ذلك المركز. كان هنالك قصف مساء الأمس على مدينة زاباروجيا، ولكن مع صباح هذا اليوم تم الإعلان عن زيادة حصيلة القتلى قتل في زابوريجيا 3 أشخاص وأصيب 41 آخرون جراء القصف الروسي الذي طال مبنى سكنيا وبشكل

0: مباشر. خلال ساعات هذا اليوم استهدفت مدينة بافلوراد التي تتبع إداريا لمقاطعة دنيبرو بيتروفسك، استهدف فيها بواسطة القنابل الجوية الموجهة مبنى سكني، والأمر أدى إلى مقتل 3 أشخاص من بينهم امرأتان وطفلة يافعة، إضافة إلى إصابة 13 شخصا آخرين. استهدفت مدينة خرسون بجزئها الخاضع للسيطرة الأوكرانية، وفيها أيضا سقط قتلى وجرحى، وبالتالي نحن نتحدث في المجمل عن عشرات القتلى وعشرات المصابين في أوكرانيا خلال يوم واحد.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل صفوان جولاغ، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف. وبذلك نصل نظر الكرام إلى نهاية جولة مراسلين. تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تؤكد تمسكها بمواصلة تنفيذ الاتفاق التنموي والمالي الموحد. اتفاقيات أمريكية عراقية لزيادة إنتاج النفط وإنشاء خطوط تصدير تتجاوز مضيق هرمز.

0: أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبابة استمرار تنفيذ اتفاق الإنفاق والتنمية الموحد رغم التحديات، مشددا على أن الاتفاق يمثل خطوة رئيسية لتصحيح مسار المالية العامة بعد أكثر من 13 عاما من الانقسام المالي. وقال دبيبة خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء لعام 2026 إن معالجة آثار الانقسام المالي عملية معقدة، لأنها لا تقتصر على إنهاء الانقسام بل تهدف إلى إعادة تنظيم إدارة الإنفاق العام وتصحيح اختلالات تراكمت على مدى سنوات. وأوضح أن قيمة الموازنة الليبية الموحدة لعام 2026 تتجاوز 26 مليار دولار، تتوزع بواقع 11 مليارا ونصف المليار دولار للمرتبات و7 مليارات دولار للدعم ومليار ونصف المليار دولار للنفقات التسييرية، إضافة إلى نحو 6 مليارات دولار مخصصة لمشروعات التنمية. وينضم إلينا في الاستوديو رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا ووزير الاقتصاد الليبي السابق دكتور سلامة الغويل. نرحب بك دكتور سلامة معنا. إذا أبدأ معك بهذا الجدل الواسع الموجود في ليبيا حول استمرار تنفيذ الاتفاق التنموي والمالي الموحد، ما تقييمكم لهذا الجدل وكيف ترون آلية ووتيرة تنفيذ الاتفاق لحد الآن؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هي بالتأكيد خطوة جريئة نحتاجها بعد 13 عاما من الانقسام وعدم الموضوعية في التعامل مع الشأن العام للدولة، وهذا أمل ومحاولة تحسب لكل الأطراف. يجب أن تكون ملتزمة في إجراءات التنفيذ، ويجب أن تكون دقيقة، ويجب أن تكون شفافة كافة الأطراف وكافة من يرعى هذا الاتفاق، وبالتأكيد له حظوظه من التنفيذ لأن تقف وراءه دولة تحترم مواثيقها و

0: عهودها وإرادتها وقدرتها على توجيه مسارات كل الأطراف، وبالتالي الأطراف المتصارعة أو المتخاصمة أمام امتحان حقيقي، أمام اختبار أمام الشعب الليبي، أمام اختبار أمام قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم، وبالتالي مطالبين أن يبدوا في التنفيذ. وهي خطوة بالتأكيد نحن سبق وأن تكلمنا عليها، سبق وأن شجعنا عليها كإسعافات سريعة لإدارة الدولة لحل الإشكاليات. يبقى الفيصل في الصدق، في الشفافية، في المهنية، في الموضوعية، في الرقابة على التنفيذ، في الالتزام بالوفاء. تتخللها كثير من العقد النفسية التنفيذية لبعض المسؤولين، ولكن الشعب الليبي يراقبهم، والمؤسسات الرقابية والمؤسسات القضائية والدول تراقب كذلك، ولن تجد من يصغي إلى تلكؤات في تنفيذ هذه السياسات. بالتالي ستكون هناك صوت عالي لانتقاد أي خلل قد يصاحب هذه العملية.
1: حتى أن رئيس الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أكد أن محاولات التشكيك في الاتفاق أو إرباك مساره لن تعطل تنفيذه. برأيكم ما التحديات الاقتصادية والمؤسسية التي يمكن أن تحول دون تنفيذه بنجاح؟
0: بالتأكيد هي انتشار ثقافة المغالبة، وانتشار ثقافة الأناة، وانتشار ثقافة محاولة الاستحواذ على أموال الدولة لاستخدامها في جغرافيا ما. ولكن أعتقد أن الجميع وصل إلى قناعة أنه لا يمكن له أن يكون في المستوى الذي يطمح له أمام الشعب الليبي وأمام التزام مهنته وأمام الطموح لأهدافه بأنه لا يلتزم. بالتالي نوع من الشفافية قد تصاحب الموضوع، نوع من القسوة، نوع من الفرض الإرادة الدولية الحقيقية القائمة على قوة تنفيذ القرار، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأمم المتحدة وكذلك قوة الشعب الليبي في متابعة إجراءاته. وأنا شايف أن الأمور تتحسن يوم بعد يوم، ذلك من خلال انتقاد أي ظواهر سلبية، من خلال الاستبشار، من خلال شعور الجميع أنه لا يمكن له أن يكون في مستوى الإيفاء بالتزاماته ما لم يلتزم قانونيا وأخلاقيا وواقعيا لينال تقدير أو على الأقل كف نقد الشعب الليبي له من عدم الالتزام. فهي مرحلة نشجع عليها الجميع، لأن هي مرحلة قد توصل الليبيين لحالة نوع من الاستقرار لإنتاج واقع سياسي جديد يقاس بما يجب أن يحترم فيه كل شخص، بدعوته إلى مشاركة كل الأطراف الليبية لتكون تمثل الدولة وتستوفي حقوقها وتعيش بما يليق بها. يعني أمام
1: هنا يطرح تساؤل ربما دكتور سلابة حول الضمانات التي ينبغي أن تتوفر حتى يصبح هذا الاتفاق لربما إطار دائم لإدارة المالية العامة وليس مرتبط بحكومات معينة، وبعيدا عن كذلك عن تجاذبات السياسية مثل ما ذكرت.
0: هذه تحتاج إلى حكومة واحدة، حكومة يثق فيها كل الليبيين، حكومة شفافة، حكومة صادقة، رئيس حكومة يتمتع بعقلية حقيقية لاستيعاب الجميع، ليعطي الجميع حقوقهم، لا يستخدم ابتزاز الدولة وأموالها لخلق قوة تفرض الأمر واقع. لأن أي واحد يعتمد على القوة ويعتمد على استخدام موارد الدولة ليصنع كيان له لن يكون له هذه الكيان. في النهاية هو محصلة أي طرف ما لم يستخدم الشفافية والعدالة والتنمية الاقتصادية وتطمين المجتمع واحترام ليبيا وسيادتها ومواردها والشراكة الحقيقية والإفاء بعهوده لن يكون له ما يحتاج. بالتالي إعطاء دولة القانون، الشفافية مع الليبيين، احترام الليبيين ومخاطبتهم، العمل ليل ونهار من أجل إحراج الآخرين وفتح أفاق المنافسة لمن يستطيع أن يدير الدولة، هي في حد ذاتها أقوى حجة ممكن أن يستفاد منها أي شخص الآن. ولكن أعتقد أن الجميع أصبح يستفاد من تجربته، الجميع أصبح يطرح نفسه أمام الليبيين ليقدم الأفضل. لكن المعيار من هو الصادق، من يصدق، من ينفذ، من يصلح أخطائه، من يبحث حقيقة عن رضاء الليبيين وعن احترامهم وعن سيادة وكرامة ليبيا ومواردها والإفاء بعهوده ومواثيقه وإدخال كل المكونات الإقليمية بالكامل لتكون عامل إيجابي لا عامل سلبي.
1: طيب دعنا نتوقف عند النقطة التي أثرتها مرارا في بداية حديثك، وهي نقطة الشفافية. وبصفتكم رئيس للمجلس المنافسة ومنع الاحتكار، أي دور يمكن أن يلعبه المجلس في تعزيز المنافسة والحد من الاحتكار وكذلك ترسيخ الشفافية مثل ما ذكرت في الاقتصاد الليبي؟
0: شوفي، انت تعرفين ان السوق الليبي سوق تحول من الخلطة بين الرأسمالية وبين الاشتراكية، وبالتالي انتقل تدريجيا بعدد محدود من السنوات، وساقنا وجودنا في وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية لتأسيس مجلس المنافسة. فأنا بفضل الله نجحت في تأسيس مجلس المنافسة وطورت مجلس المنافسة قانونيا، ونقلت تبعيته من الحكومة إلى مجلس النواب ليفترض فيها أنه لا يخضع لسلطة الحكومات، لأن من اختصاصات مراقبة الحكومات. وبالتالي لازلنا نعاني الكثير، لكن قياسا ببعض الدول

0: وقياسا ببعض الدول الإقليمية والتأسيس يعتبر نجاحنا كبير. طورنا القوانين، طورنا التشريعات، خلقنا نوع من ثقافة المنافسة، وجهنا كثيرا للشعب الليبي ما هي المنافسة، معرفة المنافسة، معرفة دلالات المنافسة، معرفة حماية المنافسة، معرفة منع الاحتكار، معرفة الاندماجات والاستحواذات وما ذاك. ولكن للأسف لازلنا نعاني بعض الإقصاء، بعض الحرمان، بعض التهميش نتيجة بعض القرارات التي أتمنى أن هي أصحاب القرار ينظروا للمجلس بما يستحق من توفير ميزانيته. نحن لحد هذه اللحظة المجلس يعاني عدم تنفيذ أي ميزانية، ولكن بفضل الله وبفضل العزيمة وبفضل النخب الوطنية الفكرية من المؤسسات والجامعات والنخب الوطنية، نحن أصبح الليبيين يدركون ويعرفون ويطمئنون وتبنى أجيال وتبنى كوادر لمعرفة مجلس المنافسة. فنحن نستبشر خير، البناء صعب والانطلاقة انطلقت والاعتزاز بالمسيرة موجود وتدريب الكوادر والنشأة والمشاركة الليبية، حتى لدرجة أن احنا قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الليبيين أن نشاركوا في المنافسة العربية. طيب. وليبيا ترأست مجلس السياسات العربية للمنافسة بفضل جهود الخيرين.
1: أكيد دكتور سلمة، عندما نتحدث عن الاقتصاد الليبي فسنتحدث عن قطاع النفط والذي يظل المورد الرئيسي للإيرادات الليبية. كيف ترون أداء قطاع النفط حاليا في ليبيا، وما تقييمكم لآلية الإنتاج وكل الاستثمارات المتواجدة في هذا القطاع؟
0: شوف، النفط أنا نعتبر فيه دولة عميقة، النفط الليبي دولة عميقة، لأن كانت الدولة في فترة استقرارها لم تعبت به، بالتالي خلقت كوادر ليبية، خلقت معرفة ليبية، خلقت نوع من الثقة بينه وبين الشركات. النفط إذا حد ما في عنده نوع من الحماية السياسية الاقتصادية من الدول المشاركة والدول صاحبة الفعالية لأنها تقف وراء شركاتها. لكن أصبحنا نتوجس كثيرا من بعض الاتفاقات، أصبحنا يجب علينا أن ندعو كل الشركاء الوطنيين إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم في الحفاظ على المورد الحقيقي للشعب الليبي، على أكل، على شرب، على غذاء، لأن الشعب الليبي الآن للأسف ما عندهاش إلا النفط. وما لم يتم تحويل النفط إلى بدائل اقتصادية، إلى تدريب، إلى تنمية، إلى تجارة بينية، إلى تنمية باقي الموارد، إلى تعدد الموارد الليبيين من خلال استخدام قوة النفط، كل الشعوب وكل الدول اللي نجحت استخدمت النفط لخلق موارد. قدامنا تجربة الإمارات، قدامنا تجربة قطر، قدامنا تجربة معظم الدول اللي أمامنا في الإقليم تستخدم في موارد أخرى من غير النفط. إذا بقينا النفط نحن نعيش عقدة انتظار الانهيار للمواطن، بالتالي يجب أن تكون هناك صحوة، يجب أن يتمتع أو يتحمل أي مسؤول مسؤوليته التاريخية والوطنية والأخلاقية والمهنية بحيث أنه يصنع مسار حقيقي للنفط. نحن الآن الحد الأدنى موجود، النفط يحافظ لنا على نسبين من الاستقرار، هناك إدارة متوازنة لحد الآن لأن الدينار الليبي لا زال لم يسقط ب8 دينار، غير الدول الأخرى مرت بنفس التجارب ووصل النفط فيها إلى 3000 و4000. ما زال الشعب الليبي ضابط إيقاع لحياته بالتعاون وبالتكافي، لكنها ليست مرحلة مرضية، ليست مرحلة مهمة مفيدة، ليست مرحلة نعتز بها. نحن على الحد الأدنى من الخوف في هواجس سقوط. طيب. وحل واقتصاد المواطن،
1: ونتحدث عن تنويع مصادر الدخل، تنويع مصادر الدخل عن
0: قطاع النفط من خلال قوة النفط وإيرادات النفط.
1: طيب، ما رؤيتكم لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن قطاع النفط، وبذلك تكون لربما ليبيا أقل تأثرا بتقلبات أسعار الطاقة، خصوصا ما شهدناه مؤخرا وما حدث في مضيق هرمز وتقلبات أسعار الطاقة؟
0: يقولوا لعل في كل محنة منحة، المحنة اللي مروا بها الليبيين والمعاناة اللي مروا بها الليبيين والضغط والخوف من أن يعيشوا حياة لا تليق بمقامهم وبكرامتهم، لأنهم تعودوا على العيش بكرامة، هي في حد ذاتها جذبت انتباه الليبيين إلى أنهم يبحثوا عن موارد حقيقية. الأزمة خلقت كوادر تستفادت الناس من الأزمة. لازلنا نراهن على قدرة الفكر الاقتصادي الليبي، لازلنا نراهن على رجال الأعمال الليبيين، أصبح فيه نوع من الاهتمام بالتنمية الزراعية، أصبح فيه نوع من التجارة البينية. نحتاج إلى مؤسسات فاعلة حقيقية من ضمنها مجلس المنافسة ومنع الاحتكار ليمارس دوره، ومن خلال تقويته ومن خلال توفير ميزانية له ومن خلال توفير كوادر قادر إليه ومن خلال النظرة الإيجابية للوصول إلى القرار بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية، لأن هذا مؤسسة مهمة في تاريخ البلد ومؤسسة مهمة في اقتصاد البلد ومن أهم المؤسسات التي تضبط إيقاع الاقتصاد وتحمي المنافسة وتمنع الاحتكار وتمنع الاستحواذ وتمنع التغول على الليبيين. بالتالي خلق موارد بديلة للنفط في ليبيا سهل جدا، يساعدنا في ذلك الموقع، يساعدنا في ذلك تعدد الموارد، يساعدنا في ذلك قدرة الليبيين وفهمهم وطموحهم وصدقهم وعلاقاتهم الدولية وفكرهم، يساعدنا في ذلك البحر.

0: والساحة والخلفية الأفريقية وخلفية الدول. يعني نحن نقع في منطقة وسطى بين مراكز الموارد، مركز الموارد ومركز استهلاك الإنسان لأكثر من 180 أو 200 مليون فرد أو نسمة، وكذلك مراكز التصنيع اللي تحتاج إلى وين تترجم صناعاتها. بالتالي نحن نستفاد من التجارة البينية، نستفاد من الفكر الاقتصادي عند البشر، عند المواطن الليبي، نستفاد من مواردنا، نستفاد من هويتنا،
1: من شراكات الاقتصادية. وهنا نتحدث عن واقع الشراكة الاقتصادية بين تركيا وليبيا، كيف تقيمون واقع هذه العلاقات، وبرأيك إلى أين ممكن أن تتجه في خلال المرحلة المقبلة؟ باختصار فقط دكتور سلام.
0: شوف، العلاقة الاقتصادية التاريخية الليبية والتركية مربوطة على الهوية الاستهلاك الليبي. دائما في ثقافة المواطن الليبي المنتج التركي مقبول جدا عنده. العلاقة التاريخية اللي بين الدولة الليبية والدولة التركية أنتجت نوع من التكامل في هوية المواطن، في استهلاكه، في جودة المنتج التركي، في استحقاق الجغرافي، في التأثير السياسي الاقتصادي التركي. نحن نطالب بأن تكون في تكامل، في تكامل تطبيق مبدأ الرابع الرابع، في تكامل تطبيق مبدأ الاحترام المتبادل، في تكامل تطبيق مبدأ أن اللي يتحصل على فرصة يمنحها للآخر بشفافية عالية. وبالتالي أنا أشجع على أن تكون هناك لتركيا من التكامل الاقتصادي مع ليبيا ما تستحق وما يفرضه الواقع. أصبح أمر واقع، رجال الأعمال الليبيين موجودين نتيجة التسهيلات التركية، نتيجة القدرة التركية على المنافسة في الموارد للدخول إلى ما يحتاج المواطن الليبي، كذلك الموارد الليبية، وكذلك في كثير من المواقف اللي يحفظها الليبيين للدولة التركية في هذا الزمن كانت واعدة. كذلك لا ينسوا الأخوة الأتراك العلاقة التاريخية الليبية، حتى عندما كانت تركيا تحتاج إلى المساندة كانت ليبيا دور أكبر الشركات التركية كانت في ليبيا حتى في فترة استقرار الدولة الليبية. بالتالي تطبيق مبدأ الرابع الرابع وتطبيق مبدأ الاعتزاز بالعلاقة التاريخية وتطبيق مبدأ أن لكل الجغرافيا الليبية شرقها وغربها، بدليل أنتجت الآن توافق مع كامل الجغرافيا الليبية. وهذا كلام قلناه في لقاء أذكر مع قبل عندكم أنتم، أو حتى ما كان الحديث شبه مش مسموح به التواصل بين بين بين تركيا ومصر في في في احترام الهويه الاقتصاديه الليبيه وفي التكامل وفي خلق الجسور التواصل وشرق ليبيا، قلناه قبل 3 سنوات نحن في قناتكم هنا، والان اصبح امر ينفذ واصبح امر يعتز به واصبح امر له مدافعيه واصبح امر ينتج الحاله الايجابيه، ولازلنا سندافع عليها اكثر. تركيا ومصر، السر التكون والتكامل بيناتهم والتكوين هو ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا ووزير الاقتصاد الليبي السابق دكتور سلام الغويل على حضورك معنا. شكرا جزيلا.
0: شكرا أستاذ. شكرا، بارك الله فيك.
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه اتفاقيات نفطية عراقية أمريكية لتجاوز هرمز.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

أهلا بكم من جديد. يواصل العراق مساعيه لتعزيز شراكته في قطاع الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية مع عودة الشركات الأمريكية الكبرى إلى مشاريعه النفطية، تزامن ذلك مع خطوات لإحياء خطوط تصدير بديلة تتجاوز مضيق هرمز، كان آخرها اتفاق إعادة تأهيل خط

0: كركوك بانياس بين العراق وسوريا.
1: بين حقول كركوك وغرب القرنة والناصرية يتسارع الحضور الأمريكي مجددا في قطاع الطاقة العراقي، في وقت تسعى فيه بغداد إلى تنويع شركائها وتقليل مخاطر تصدير النفط عبر مضيق هرمز. فبعد دخول كونوكو فيليبس شريكا بنسبة 42% في مشروع إعادة تطوير 4 حقول نفطية في كركوك تضم أكثر من 3 مليارات برميل من الموارد القابلة للاستخراج، تستعد شيفرون لتوقيع مذكرات تفاهم تمهد لدخولها حقلي غرب القرنة 2 والناصرية، إلى جانب إعداد دراسات لخطوط أنابيب بديلة تتجاوز مضيق هرمز. وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز الشراكات مع الشركات الأمريكية وزيادة إنتاج النفط وتنويع مسارات التصدير، في ظل استمرار التوترات الإقليمية التي تهدد الملاحة في المضيق الذي يمر عبره معظم النفط العراقي. وفي هذا السياق وقعت بغداد ودمشق برعاية أمريكية مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك بانياس بطاقة نقل أولية تصل إلى 2 مليون برميل يوميا، بما يفتح منفذا جديدا لصادرات النفط العراقي عبر البحر المتوسط بعيدا عن هرمز. وفيما تراهن بغداد على التكنولوجيا والخبرة الأمريكية لاستثمار احتياطياتها الضخمة، يرى خبراء أن نجاح هذه المشاريع مرهون بقدرة العراق على توفير بيئة استثمارية مستقرة وتأمين منافذ تصدير أكثر أمانا واستدامة. محمد بشر، تيرتي عربي.
0: للنقاش معنا من بغداد الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني. نرحب بك دكتور عبد الرحمن، دائما معك، وأبدأ معك من حيث انتهى التقرير. أهلا بك. والحديث عن نجاح هذه المشاريع في العراق والذي يبقى مرهون بقدرة العراق على توفير بيئة استثمارية مستدامة، كيف تنظرون لهذه الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأمريكية خصوصا في هذا التوقيت وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة؟
2: شكرا جزيلا. طبعا عدد كبير من الاتفاقيات وقعت في مجالات اقتصادية مختلفة، لا تزال يعني صح هناك رغبة كبيرة من الشركات الأمريكية، من الحكومة الأمريكية ومن الحكومة العراقية بالتعاون وإقامة المشاريع المشتركة، لكن أنا شخصيا تقديري أنه لا يزال البيئة غير آمنة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الأمريكية، والدليل على ذلك أن السفارة الأمريكية والخارجية الأمريكية أوصت رعاياها بعدم التوجه إلى دول المنطقة بما فيها العراق مع تحذير خاص للعراق، فبالتالي هذا مؤشر على عدم الاستقرار في الوضع الأمني في العراق. نتوقع أن تصاعد الهجمات خلال الأيام القادمة، يعني خاصة أنه في ظل تزايد الضربات والتهديدات المستمرة وإعلان قسم من الفصائل التي لم تنضوي تحت قرار الحكومة أو تأييد قرار الحكومة بحل الفصائل واندماجها بالمؤسسات الأمنية، اليوم أعلنت أنه ستشترك بالحرب وستستهدف المصالح الأمريكية في العراق وفي دول عدة، وبالتالي أيضا هذا مؤشر آخر. لكن أنا تقديري أنه ربما إحنا نتحدث عن يعني عن أزمة لن تطول كثيرا، يعني التقديرات ربما إلى الشهر التاسع، قبل التاسع بعد التاسع، ثم بعد ذلك بالتأكيد إذا ما حصلت هدنة وحصل اتفاق من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بالتأكيد سينعكس إيجابا على العراق. واحدة من المؤشرات الإيجابية اللي ممكن أن تنعكس إيجابا على مناخ الاستثمار أنه التوقيع مع بنك جي بي مورغان، وهو بنك عملاق في الولايات المتحدة الأمريكية لفتح فرع له في بغداد، أنا تقديري أنه هذا سيكون مسؤول عن تمويل المشاريع التي ستنفذها الشركات الأمريكية. طيب، هو واحد من المؤشرات الإيجابية، لكن هو يبقى مرهون بالوضع العام. نعم.
0: طيب، في الاقتصاد النفطي الأكيد دكتور عبد الرحمن لا تقاس أهمية الصفقة بحجم الاستثمار فقط وإنما من العائد المتوقع منها، وبالتالي هنا أين تكمن القيمة الاقتصادية الحقيقية لهذه الاتفاقيات بالنسبة للعراق؟
2: يعني هذه الاتفاقيات يعني توقيعها سهل جدا، صعوبتها انه كيف تدخل على ارض الواقع.

0: احنا لدينا مجالات كثيرة وعرضت على شركات عالمية، يعني ليس فقط الشركات الأمريكية، الاستثمار في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في قطاع الكهرباء. اليوم العراق يعاني أكثر من 30 نقص أكثر من 30 ألف ميجا وات الآن، ومتوقع أن تتضاعف خلال السنوات الخمس القادمة. فبالتأكيد يحتاج إلى مثل هذا الجهد. احنا نحتاج هذه الخدمات، والشركات الأجنبية الأمريكية تحديدا ربما تجد أنه فرصة للدخول إلى السوق العراقية مرة أخرى والاستثمار. قد لا يشكل رقما كبيرا في حجم استثمارات هذه الشركات، لكن هو بالتأكيد أنه راح تكون ساحة للنفوذ للشركات. وتوقعاتي أنا تقديري أنه ربما أنه ينظرون إلى العراق تحديدا، انه ربما سيكون له دور وشأن في السنوات القادمة. طبعا هذا ما اشار للرئيس الامريكي ترامب. نعم
1: طبعا، لطالما كان الحديث يدور حول زيادة الانتاج، بينما كشفت الأزمة الحالية وما حدث في مضيق هرمز ان المشكلة الحقيقية قد تكون في القدرة على التصدير، وبالتالي كيف تعيد هذه الأزمة ترتيب اولويات قطاع النفط العراقي برأيك دكتور؟
0: أنا أعتقد أن هذه نقطة يجب أن لا نقف، يعني لا تعود مرة أخرى. هذه الأزمة كشفت هشاشة القطاع النفطي وهشاشة الاقتصاد العراقي، مرتبط تماما بمضيق هرمز، وبالتالي يجب أن نجد منافذ جديدة وباتفاقات جديدة. يعني يجب تجديد الاتفاق مع الحكومة التركية بتجديد خط جيهان، خط كركوك جيهان أو بصرة جيهان، الأصح أن يكون بصرة جيهان، لأن الطاقات الإنتاجية لكركوك محدودة، واحنا طموحين انه يصل التصدير عن طريق ميناء جيهان باكثر من مليونين برميل. هذا يحتاج الى مد انبوب جديد وبطاقة أكبر ومستودعات خزنية، لا بل أكثر من ذلك، أنه يجب أن يكون هناك مصفى في ميناء جيهان لتصدير المشتقات النفطية. بنفس الوقت أيضا هناك الاتفاق اللي وقع بهذه الزيارة الأخيرة لزيادة الطاقات الإنتاج التصديرية عبر ميناء بانياس من 300 ألف برميل يوميا. الخط القديم الآن نتحدث عن مليونين ومليونين ونصف برميل يوميا. هذا أيضا طبعا الأمد الزمني له سنة واحدة، ونعتقد أنه هذا ممكن معقول. نعم
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهد.
0: شكرا جزيلا.

0: افتتح الرئيس السوري أحمد الشرع الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026. واعتبر الشرع خلال كلمته أن المعرض يمثل ما وصفه بنقطة انطلاق في جهود إعادة الإعمار ومواجهة الفقر وتوفير فرص العمل.
1: في خطوة تعكس مساعي دمشق لإنعاش اقتصادها في مرحلة ما بعد التغيير السياسي، افتتح الرئيس أحمد الشارع الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026 بمشاركة عشرات الدول، في رسالة تعزز عودة الثقة للصناعة السورية وتنشيط عجلة إعادة الإعمار. ولأن صناعة النسيج تمثل جزءاً من تاريخ سوريا وهويتها، يعد هذا المعرض نقطة انطلاق خلاقة في مواجهة ضعف الاقتصاد الإنتاجي ودعم إعادة الإعمار وتوفير آلاف الوظائف للسوريين.
2: إنما نشهده اليوم في معرض سوريا الدولي للنسيج محطة خير وبركة على شعب سوريا، ونقطة انطلاق خلاقة في معركتنا مع الفقر والعوز وإعادة الإعمار وتأمين آلاف فرص العمل والوظائف لأبناء شعبنا.
1: وعلى مساحة 150 ألف متر مربع يمتد المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 300 عارض من 25 دولة عربية وأجنبية لعرض أحدث تقنيات الغزل والنسيج، مع حضور رسمي لافت شمل مستشارين من السفارة والرئاسة التركية، في إشارة إلى بناء علاقات متوازنة في المنطقة. ومنذ بدء المرحلة الانتقالية مطلع العام 2025 تضع القيادة السورية الحالية التعافي الاقتصادي في صدارة أولوياتها، ويمثل معرض النسيج هذا محاولة لجمع خيوط السلم الأهلي والنمو الاقتصادي لنسج مستقبل جديد للبلاد. شيماء عاصم، تلت عربي.
0: ختموا في الاقتصاد. سلام عليكم.

موجز الأخبار من تيرت عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا لمكتبها السياسي، وأكدت الحركة في بيان لها أن ممثلين عن مختلف ساحات ومناطق وجودها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي سجون الاحتلال وخارج فلسطين شاركوا في العملية الانتخابية، كما أكدت حماس وفاءها لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والأسرى وصمود الشعب حتى التحرير والعودة. هذا أنت حركة الجهاد الإسلامي حركة حماس بانتخابها خليل الحية رئيسا جديدا لمكتبها السياسي، وقالت حركة الجهاد الإسلامي أن انتخاب الحية يعكس تماسك الحركة واستمرار مؤسستها رغم الظروف الراهنة، متمنية له التوفيق في قيادة الحركة والمضي قدما نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة ودحر الاحتلال. قضت محكمة إسرائيلية بفرض خدمة لمدة 9 أشهر وغرامة على الشيخ كمال الخطيب بعد إدانته بما سمت بالتحريض. وقال مركز عدالة أن المحكمة فرضت غرامة قدرها نحو $5,000 و10 أشهر سجنا مع وقف التنفيذ 3 سنوات، ورفضت طلب النيابة بسجنه فعليا، كما برأته من تهمة التماهي مع منظمة إرهابية، فيما رفض فريق الدفاع الحكم واعتبره استهدافا للخطاب الفلسطيني السياسي. دعت قطر وباكستان كلا من واشنطن وطهران إلى العودة لمواقف ما قبل 9 يوليو سن في المفاوضات. وأفادت مصادر صحفية بأن المقترح الثنائي يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وإلغاء العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية، إلى جانب وقف لإطلاق النار لمدة 2 أسبوع تمهيدا لاستئناف المحادثات. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاي أن طهران ستواصل مساري الحرب الدبلوماسية بما يراعي مصالحها الوطنية. وكذا باقاي أن طهران تلقت مقترحات من الوسطاء بهدف منع تصعيد التوتر دون أن يكشف عن تفاصيلها وحول احتمال توسع المواجهة في المنطقة. قال باقاي أن مسؤولية ذلك تقع على الولايات المتحدة، داعيا دول المنطقة إلى منع استخدام أراضيها لتنفيذ هجمات ضد إيران. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن التحركات الأمريكية تتناقض مع دعوات واشنطن للتهدئة في المنطقة. وأضاف قليباف أن الولايات المتحدة تواصل إرسال تعزيزات ومعدات عسكرية جديدة إلى المنطقة رغم إعلانها السعي لإنهاء الحرب، وقال إن إيران وصلت إلى مستوى عال من الخبرة في كشف ما وصفها بالمراوغات الأمريكية وأنها استعدت لها بشكل جيد. أعلنت الولايات المتحدة بدء العمليات في أولى المناطق التجريبية جنوبي لبنان، وذلك وفقا لاتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل برعاية أمريكية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن عمليات المناطق التجريبية انطلقت في بلدة فروم وصرفة وصفدر الغربية، وذلك وفقا للإطار الثلاثي وتحت إشراف مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان. تسلم زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي بيرنهام رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر المستقيل من زعامة الحزب.

رئاسة الحكومة. وفي أول كلمة له عقب توليه منصبه بشكل رسمي، تعهد بيرنهام بتقديم خطة عشرية لبريطانيا والقيام بإجراءات للمساعدة في معالجة غلاء المعيشة وإنهاء ظاهرة التشرد في المملكة المتحدة. كما وعد بيرنهام بمساعدة المزيد من الشباب على الالتحاق بسوق العمل من خلال تغيير النظام التعليمي وتوفير المزيد من الدعم لهم، بما في ذلك دعم الصحة النفسية وبناء المزيد من المساكن الاجتماعية. هذه الموجز تحية مني ومن الفريق المصاحب. إلى اللقاء.

اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذه التغطيه الخاصه والمستمره والمتواصله لمباريات كاس العالم والتي تقام في الولايات المتحده والمكسيك وكندا، وتختتم او اختتمت قبل قليل عبر قناه 3 عربي في استوديو القناه في مدينه نيويورك. اذا هناك منتخبات تفوز بكاس العالم وهناك منتخبات تغير تاريخ اللعبه. في نيويورك اعلنت لاروخا او اعتلت لاروخا عرش العالم بعد اسقاط حامل اللقب تانجو في نهائي سيبقى محفورا في ذاكره كره القدم. منتخب دخل مونديال 2026 بمشروع واضح وهويه ثابته وخرج منه بطلا للعالم بعدما حسم فيران توريس لحظه ستظل خالده في تاريخ الكره الاسبانيه. لم يكن هذا النهائي مجرد مواجهه بين ميسي وجيل اسبانيا الجديد ولا بين سكالوني ودي لافوينتي، بل كان صراعا بين مدرستين احداهما تؤمن بالهيمنه على الكره والاخرى بالهيمنه على اللحظه. وفي النهايه كانت الكلمه الاخيره لاسبانيا.

إذن توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، وذلك بعدما تغلب على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد في اللقاء الذي استضافه ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في مباراة شهدت طرد لاعب وسط الأرجنتين إنسيو فرنانديز، احتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية التي نجح فيها نجم برشلونة فيران توريس بتسجيل هدف اللقاء الوحيد مع الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يحافظ منتخب لاروخا على تقدمه حتى صافرة النهاية ليحسم اللقب الثاني في تاريخه بعدما كان قد توج بكأس العالم للمرة الأولى عام 2010. ونرحب بشبكة مراسلي تلت عربي المنتشرين في قلب الحدث في تغطيتنا الخاصة للنهائي الكبير على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي. يتواجد خالد كاتب الذي تابع اللقاء. خالد مساء الخير. إذن المنتخب الإسباني يتوج باللقب وميسي والمنتخب الأرجنتيني

0: تيني يفشلوا في الدفاع عن اللقب. ما هي أجواء المباراة وما هي ردود فعل الجماهير؟
1: نعم أحمد، يعني بالفعل انتهت الحكاية هنا، لا مزيد للتكهنات بعد ولا مجال للتوقعات. الفصل الأخير من كأس العالم كتبت حروفه اليوم باللغة الإسبانية، إسبانيا كامبيونا ديل موندو، وباللغة العربية المنتخب الإسباني بطلا لكأس العالم 2026 هنا في ملعب ميت لايف بنيويورك في الولايات المتحدة. إذن المنتخب الإسباني يتمكن من استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 16 عاما حينما حقق البطولة في مونديال 2010 هناك في جوهانسبرغ في جنوب افريقيا بالفوز على المنتخب الهولندي. يستطيع اليوم احكام قبضته على اللقب وانتزاع هذا الكأس من المنتخب الارجنتيني بطل العالم السابق وعدم منحه فرصة الحفاظ على لقبه. يعني اليوم مباراة يراها محللو كرة القدم ربما مملة، لم ترتقي الى المستوى المطلوب إلى حجم مباراة نهائية بكأس العالم، لكن المنتخب الإسباني وبحنكة وبإدارة جيدة من المدرب المنتخب ليوس دي لا فوينتي الذي تفوق اليوم بالفعل على ليونيل سكالوني وتمكن من حسم اللقب. ربما المنتخب الأرجنتيني خاض اليوم واحدة من أسوأ مبارياته منذ سنوات في يعني 90 دقيقة وحتى بعدها في أشواط إضافية استمرت المباراة ل 120 دقيقة لم يسدد المنتخب الأرجنتيني ولا مرة واحدة على المرمى، فيما تمكن المنتخب الإسباني بصلابته الدفاعية التي ظهرت منذ بداية البطولة. المنتخب الإسباني خاض في هذه البطولة 8 مباريات، تمكن من تحقيق 7 مباريات بشباك نظيفة، يعني هذه أرقام ليست سهلة أبدا وإنما يدخل بها المنتخب الإسباني التاريخ. إذن المنتخب الإسباني هنا لم يفز فقط في المباراة ولم يحسم اللقب فقط وإنما أيضا دخل التاريخ لأنه أصبح المنتخب الوحيد الذي يخوض بطولة كاملة لكأس العالم ولم تتلقى شباكه سوى هدف وحيد هو الهدف الذي سجل في مرماه في ربع النهائي من المنتخب البلجيكي. تفوق بهذا الرقم على نفسه حين حقق إنجازا سابقا بأنه ختم البطولة بهدفين فقط في مونديال 2010. أيضا فرنسا حققت نفس الرقم في مونديال 98 وإيطاليا في 2006 بهدفين فقط، لكن المنتخب الإسباني اليوم يدخل التاريخ يخوض هذه المنافسة، تتلقى شباكه هدفا وحيدا فقط في هذه المباراة. المنتخب الإسباني أيضا يعني يدخل التاريخ عبر رقم آخر، يعني 7 مباريات في 8 مباريات من أصل لم يسجل فيه أي هدف، هذا رقم ربما يعكس صلابة الدفاع التي يخوضها المنتخب الإسباني. هناك أيضا أرقام للاعبي المنتخب الإسباني كوبارسي وأيضا اللاعب لامين يامال أقل من 20 عاما أبطال العالم انضموا إلى القائمة التاريخية التي تضم بيلي وكيليان مبابي الذي حقق اللقب في مونديال 2018. إذن الجماهير الإسبانية هنا تخرج سعيدة من ملعب ميت لايف تستعيد اللقب وستحتفظ فيه لأربع سنوات قادمة إلى حين المنافسة القادمة في مونديال 2030 التي ستكون إسبانيا أيضا جزء من تلك البطولة حين تستضيف البطولة مع البرتغال ومع المغرب. إذن في لحظة تاريخية قبل قليل يعني شاهدنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقدم كأس العالم للمنتخب الإسباني ولجماهيره التي خرجت سعيدة هنا من البطولة. ليونيل ميسي لم يتمكن من صناعة التاريخ مرة أخرى ولم يتمكن من الحفاظ على البطولة ليختتم مسيرته لتكون الرقصة الأخيرة هنا في ميت لايف بلاد الفضة كما يقال، تأخذ الفضة هنا ويعني تصل إلى هذه المباراة دون تحقيق اللقب، فيما يحقق المنتخب الإسباني الحدث هنا ويستطيع الخروج من كأس العالم ويستعيد اللقب وإضافة النجمة الثانية لمنتخب اللاروخا في هذه البطولة. يعني ربما هذه هي المداخلة الأخيرة لمن هذه التغطية، فيها أريد أن أتوجه بالشكر للزملاء حسام الصابوني، محمد الغول، ومؤمن الهمس، وأيمن عجوز، الجنود المشهورون الذين كانوا معنا في هذه التغطية منذ بدايتها من خلف الكاميرا. الكبيرة من أجل إنجاح هذه التغطية، والشكر أيضا موصول إلى الزملاء في غرفة التحكم وإلى الأقسام الأخرى الساد ديسك وأقسام MCR وكل من قدم جهدا من أجل إنجاح هذه التغطية وبهذا الشكل. وهذه هي الصورة هنا.

0: أنا أحمد
1: شكرا
0: من ملعب
1: خالد،
0: في
1: خالد
0: مدينة
1: كاتبة
0: نيويورك.
1: شكرا خالد كاتبة من ملعب ميت لايف في مدينة نيوجيرسي، وتحول إلى مراسلنا معاذ الهراس المتواجد في ساحة تايم سكوير في مدينة نيويورك. معاذ، أكيد الجماهير الإسبانية الآن تحتفل والجماهير الأرجنتينية حزينة بهذا الخروج للمنتخب الأرجنتيني ووداعه للبطولة بالمركز الثاني.
2: مرحبا بك أحمد، للمرة الثانية ربما في هذه التغطية يؤسفني أن أقول لك إن هذا الأمر هو صحيح نسبيا فعلا، ولكن اللافت أن الجماهير الأرجنتينية أيضا في هذه الساحة، ساحة التايم سكوير هنا في مدينة نيويورك، هي أيضا تعيد وهي محتفلة بأداء جمهورها وأداء منتخب بلادها. أترك لكم الكاميرا لتلتف ولترى هذا الجمع وهذا الكم من الجماهير الأرجنتينية التي تنشد أناشيدها وتهزج بالأهازيج الشهيرة التي رافقتنا طيلة هذه البطولة. منتخب التانغو سعيد، جماهيره سعيدة قائلة إنها اليوم احتفلت بكرة القدم، احتفلت بليونيل ميسي الذي ربما لعب اليوم مباراته الأخيرة في كأس العالم، وربما ستكون المباراة الدولية الأخيرة التي لعبها ليونيل ميسي بعد مسيرة مستمرة، بعد 6 مونديالات استطاع خلالها ليونيل ميسي أن يكتب التاريخ مع المنتخب الأرجنتيني بعدما حقق كأس العالم 2022. كذلك الجماهير الإسبانية كانت من الجهة الأخرى هي سعيدة وكذلك فخورة بهذه النجمة الثانية التي أدتها والتي حققتها على يد مدرب خبير ومتمرس اسمه لويس دي لا فوينتي. أنا سأترك الكلمة أيضا في حوار مع الجمهور الذي أيضا سيشاركون فرحته. مرحبا، يعطيك العافية. المباراة كانت جميلة، تشجع الأرجنتين، كيف شفت المباراة اليوم؟
3: والله أنا كنت بشجع إسبانيا عشان إسبانيا كان أحلى من الأرجنتين، والحمد لله إسبانيا كسبت عشان أنا مش بحب الأرجنتين، وإسبانيا كان أحلى وأرجنتينا كان مش جابوا ولا هدف ولا شوت على التارجت ولا أي حاجة. والحمد لله إسبانيا كسب، الله كان مع إسبانيا، الله كسرها عشان أرجنتينا عمل الماتش. الأرجنتين عملها مع الجزائر، مع مصر، كاب فيردي، سويسرلندا، إنجلترا، كلها كان إزريكت.
2: وتشوف إنه ليونيل ميسي لاعب كبير، لاعب رائع، كيف تشوف أداؤه كان في هذه البطولة خصوصا
3: النهاردة ولا البطولة كلها؟
2: البطولة عموما
3: كلها. والله صراحة ميسي هو ميسي، ميسي ورونالدو أنا بحبهم، بقول لك صراحة ميسي البطولة ده كان حلو. أنا كنت I'm shocked like والله البطولة حلو على ميسي، كمان ميسي deserved to كان أفضل لاعب في الكأس العالم، أقول لك الصراحة. بالأرجنتين لو ميسي مش لعب كان لعب مع الأرجنتين السنة دي، والله عظيم أرجنتينا كان مش عارفها النهائي.
2: شكرا جزيلا لك، كانت هذه الانطباعات. الجماهير الإسبانية هي سعيدة، ولكن أيضا الجماهير الأرجنتينية هي سعيدة وفخورة. هلا podemos hacer una entrevista contigo. Un mal partido para Argentina hoy. ¿Cómo tú puedes describir este partido hoy de la Argentina? Un grande campeonato pero un mal partido hoy.
4: Tuvimos mala suerte hoy, creo que nosotros estábamos como mucho mejor que España, pero bueno, cosas que pasan. No puedo parar de llorar, pero bueno.
2: ¿Pensar que la Argentina la próxima campeonata será el campeón?
4: No sé. Este fue nuestro último campeonato con Messi. Tenemos un equipazo, pero la verdad es que no sé.
2: Vale.
4: Siento que tuvimos mala suerte hoy.
2: Vale, muchas gracias. هذه واحدة من المشجعين الأرجنتينيين التي تحدثت اليوم، تقول إنها خضعت لأداء المنتخب الإسباني هذه المباراة، خصوصا لأن المنتخب الإسباني كان كعبه عاليا على المنتخب الأرجنتيني خاصة في هذه المباراة، وتقر كذلك بأن أداء المنتخب الأرجنتيني في البطولة عموما كان أداء رائعا، ولكن خاصة في هذه المباراة فإن الأمور كانت منذ الدقيقة الأولى كانت أو ظلت لصالح المنتخب الإسباني منذ دقيقته الأولى. سألتها كذلك عن إمكانية استمرار المنتخب الأرجنتيني بهذا المشروع الحالي وإمكانية أن يمضي ويكون مرشحا للقب لكأس العالم المقبل عام 2030، تحدثت بكل بساطة وبكل وضوح وقالت دون ليونيل ميسي الأمور ستكون صعبة، دون ليونيل ميسي ستكون الأمور معقدة، ولكن من حق المنتخب أو الشعب الأرجنتيني أن يظل حالما وأن يكون هذا المنتخب الأرجنتيني واحدا من المنتخبات التي ستظل مرشحة بقوة من أجل الفوز.

0: الفوز بكأس العالم في أي نسخة كيفما كانت. إذا أحمد، هذه هي الصورة في هذه البطولة، وهذه هي الأحداث التي توجد هنا في ساحة تايم سكوير، يوم هو من أجل الاحتفال بكرة القدم.
1: نعم، شكرا لك مراسل ثلاثة عربي في تايم سكوير في مدينة نيويورك معاذ الهراس. أتحول إلى مراسلنا رمزي البيروتي في مدريد. رمزي، إسبانيا عاشت لحظة الاحتفال بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، كيف هي أجواء الجماهير الإسبانية والاحتفالات رمزي؟
2: نعم، أجواء الفرح كما تشاهدها خلفي، هناك أجواء حماسية في هذه اللحظات، ومنذ اللحظة الأولى لإعلان فوز المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد انتزاع لقب البطولة من منتخب الأرجنتين وهو حامل اللقب في مونديال 2022. اليوم يتوج المنتخب الإسباني بطلا للعالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الإنجاز الذي حققه عام 2010 بعد مباراة حماسية كبيرة كان واضحا الأداء المتميز من خلالها والضغط على فريق الخصم الأرجنتيني منذ اللحظات الأولى للمباراة. كان الفريق الإسباني مسيطر ومستحوذ على الكرة في أغلب أوقات هذه المباراة التي استمرت حتى الأشواط الإضافية، واستطاع في النهاية اللاعب فيران توريس من انتزاع هدف الفوز بعد تسجيله في الدقيقة 106 من عمر المباراة ليهدي هذا الفوز التاريخي لإسبانيا للمرة الثانية. المنتخب الإسباني كان قد قدم أداء بطوليا منذ بداية هذا المونديال، لم يخسر في أي مباراة، حافظ على شباكه نظيفة في معظم المباريات باستثناء هدف وحيد في مباراته مع بلجيكا ليكون المنتخب الأكثر حفاظا على شباكه نظيفة في هذا المونديال، وأيضا المنتخب الأكثر تنظيما دفاعيا وخططا تكتيكية على يد المدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي. نطالع ردود أفعال الجماهير الإسبانية أيضا في هذه اللحظات التي تحتفل بشكل حماسي في شوارع مدريد. أرحب بهذا المشارك نورا بوينا إبيبا إسبانيا. ¿Qué te parece ahora España ganar en la segunda estrella en el Mundial? ¿Qué te dice a los jugadores de España?
3: Los jugadores de España han sido fenomenales. Han demostrado durante todo el torneo que estaban a un nivel de competición altísimo. Lo que pasa es que creo que la percepción desde la mediática no era quizás como la de Francia u otros equipos, y se les ha considerado como un equipo que tenía muchas posibilidades, pero han tenido que demostrarlo, lo han demostrado durante todo el torneo y al final se ha probado.
2: ¿Qué significa este gano a los españoles, a ustedes también?
3: Esto, pues mira, aquí lo podéis ver, esto es una victoria para todo, mucha gente que estaba muy ilusionada, que tenía esas esperanzas en que este equipo que venía de ganar la Eurocopa
4: pudiese
3: demostrarlo con la Copa del Mundo, ¿no? Y lo han hecho, o sea que esto para mucha gente es muy muy importante.
2: ¿A quién regala esta gran victoria?
3: Pues mira, pues a toda la gente sencilla de España, que hay mucha. Y además nosotros también pues apoyamos muchas luchas en el mundo como la de Palestina y otras luchas que tenemos en España muy muy presentes. Aquí por suerte pues defendemos muchos pueblos y muchas luchas también de muchos grupos de gente de minorías y eso es muy importante.
2: Muchas gracias, felicidades. نعم، يعني استطعنا رأي هذا المشجع من الجماهير الإسبانية التي كانت تحتفل وما زالت في شوارع مدريد. وبالمناسبة إسبانيا لن تنام هذه الليلة، وقد قال أن هذا فوز تاريخي مستحق، استطاع الإسبان اليوم انتزاعه في هذه البطولة بعد أداء مشرف عطيلة المباريات الكثيرة التي جرت في المونديال، وقال إنهم كانوا متخوفون من لقاء المنتخب الإسباني مع نظيره الفرنسي في مباراة ما قبل النهائي، لكن

0: المنتخب الإسباني تمكن من الفوز، وبعد ذلك تمكن أيضا من انتزاع اللقب من المنتخب الأرجنتيني، واستطاع بعد 16 عاما من هذه الجهود أن يسجل النجمة الثانية، وأيضا أضاف في إجابته على السؤال الثالث أن الشعب الإسباني اليوم يهدي هذا الفوز للشعوب التي تعاني ولديها يعني معاناة طويلة مثل الشعب الفلسطيني. يقول أن إسبانيا تدعم الشعب الفلسطيني، وقد شهد الإسبان على مدار فترات كثيرة تشجيع الجماهير الفلسطينية تحديدا في قطاع غزة للمنتخب الإسباني في كثير من مبارياتهم، وقد تأثروا بهذا التعاطف من قبل الفلسطينيين، وهم يهدون اليوم هذا الفوز التاريخي للفلسطينيين وتحديدا لشعب غزة الذي يعني ما زالت الحرب جارية فيه ولم تنتهي. أيضا مشاهدينا الكرام، فور تتويج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم قمنا بإعداد جولة من شوارع مدريد، وأيضا ننقل لكم أجواء هذا الفرح من خلال التقرير التالي. أجواء احتفالية وهستيرية تعم مدريد وعموم الأراضي الإسبانية في هذه اللحظات بعد تتويج المنتخب الإسباني في مونديال كأس العالم وحمله اللقب للمرة الثانية بعد عام 2010. هذه المباراة التاريخية التي خاضها مع منتخب الأرجنتين مباراة صعبة كانت الحقيقة، ولكنه صمد حتى اللحظات الأخيرة من الأشواط الإضافية واستطاع تسجيل هدف الفوز وانتزاع اللقب من حامله منتخب الأرجنتين الذي فاز في كأس العالم 2022. كما تشاهدون هنا احتفالات تعم الشارع الإسباني، مدريد الآن تنتفض عن بكرة أبيها ابتهاجا بهذا النصر التاريخي والفوز الكبير الذي حققه منتخب بلادهم على منتخب الأرجنتين وتتويجه بطلا للعالم للمرة الثانية. هذه أجواء وفرح وأجواء يعني حماسية جدا، وكما يعلم الجميع أن هذه المباراة كانت صعبة، وأيضا كان هناك اعتراض على الكثير من القرارات التحكيمية، لكن المنتخب الإسباني صمد حتى النهاية وجعل من هذا اليوم يوم فرح كبير لعموم إسبانيا التي يعني كما يقول الإسبان يفرحون ويمرحون وأيضا يحيون فلسطين ويهدون هذا الفوز لإسبانيا. يعني هذه أجواء فرح كبيرة الآن في الشارع الإسباني، ربما لا نستطيع ربما سماع أصواتنا، لكن نعم سأترك المايك للجماهير ربما قليلا لتعلن وتعبر عن فرحتها بهذا الانتصار التاريخي. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
1: إذن شكرا لمراسلي تيرتا عربي المنتشرين في كل مكان، خالد كات في ملعب ميت لايف، وأيضا معاذ الهراس في مدينة نيويورك في تايم سكوير، وأيضا رمزي البيروتي في مدريد. للحديث أكثر عن هذا النهائي يرحب بضيوفي، حيث ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي والناقد الرياضي كابتن رجاء فتحي. مساء الخير كابتن.
2: مساء الخير عليك كابتن أحمد وعلى كل المشاهدين الأفاضل.
1: أرد لك الخسارة.
2: مبروك لأسبانيا.
1: نعم، ومن عمان ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم، والبداية ستكون مع الكابتن رجاء. إذن المنتخب الإسباني بطلا للعالم للمرة الثانية في تاريخه، والمنتخب الأرجنتيني يفشل في تحقيق اللقب والحفاظ على اللقب، كيف استطاع الإسبان تحقيق الفوز؟
2: الحقيقة عن جدارة واستحقاق منتخب إسبانيا بطل للعالم، هذا هو العنوان العريض، لكن سير المباراة وما حدث في ملعب ميت لايف بنيو جيرسي يؤكد ملحمة كبيرة قادها الأسبان بقيادة واحد من أفضل اللاعبين وفاز بلقب أفضل لاعب في العالم وهو رودري. قدم مستويات متميزة جدا، سيطرة واستحواذ على مدار 120 دقيقة، كان المنتخب الأسباني هو الطرف الأفضل على الإطلاق، الإحصائيات والأرقام تقول أنه هو من أكل الأخضر واليابس في الملعب، هو من سيطر على الكرة، سدد 20 مرة تجاه مرمى الأرجنتين ولم يسدد منتخب الأرجنتين حتى الشوط الرابع، يعني الشوط الثاني الإضافي ولا تسديد على المرمى. أداء مخزي ومخيب جدا لمنتخب التانجو، في المقابل أداء متميز جدا لمنتخب لاروخا، وزي ما قلت

0: حضرتك أستاذ أحمد، عشان تسجل في منتخب أسبانيا لازم يكون لديك قدرات خاصة، تحدث بعض الأخطاء لأنه منتخب منظم جدا. الفوز لم يكن في هذه المباراة حتى يتوج ببطولة كأس العالم، لك أن تتخيل منتخب 8 مباريات، حارس مرمى أوناي سيمون استقبل هدفا وحيدا، دفاعه مهما تغيرت الأسماء دفاع صلب، خط وسطه مهما تغيرت الأسماء بتلعب بنفس المنظومة. كل التحية للبطل الحقيقي لهذه البطولة، بطل المونديال الحقيقي ديليفونتي، واحد من أفضل المدربين اللي لهم بصمة واضحة جدا على أداء الأسبان، وهذا ظهر حتى في المباراة النهائية، حيد الأرجنتين تماما. لم نشاهد منتخب الأرجنتين المخيف نعم. يظهر في هذه المباراة.
1: نعم، يعني هل حسم ديليفونتي اللقاء بفكر التكتيكي نعم بالخطط اللعب، أم أنه استفاد بالدرجة الأولى من طرد إنزو فرنانديز؟
0: إطلاقا، إنزو فرنانديز طرد في الشوط الثاني والشوط الأول، وحتى قبل طرد إنزو فرنانديز كل السيطرة والاستحواذ لمنتخب أسبانيا. منتخب أسبانيا هو الأفضل، هو الأعلى تمريرا للكرة، هو الأفضل تمريرات صحيحة، هو الوصول للمرمى في كل شيء، كل شيء عمله منتخب أسبانيا. كان بيلعب مباراة هادية جدا وكأنه بيلعب تقسيمة، كان ناقصه بس حاجة واحدة يسجل. الحارس العملاق لو تارو الحارس مارتينيز قدم واحدة من أفضل المباريات، تصديات إعجازية، فكرنا بكأس العالم 2022 في قطر عندما تصدى لتسديدة مع نهاية المباراة قاد بها الأرجنتين إلى ركلات الترجيح والفوز. قدم واحدة من أفضل المباريات، هو النجم الحقيقي في منتخب الأرجنتين. لولا هذا الحارس إميليانو مارتينيز لخرج الأرجنتين من هذه المباراة بنتيجة كبيرة.
1: نعم.
0: كان ممكن يخسر 3-4. فرص نيكو ويليامز البديل مرتين منفرد بالمرمى ويهدر والحارس يصد، مرة فيران توريس انفرد والحارس يصد، فرلان توريز يسجل والحكم يلغي الهدف الثاني لفرلان توريز في المباراة.
1: نعم.
0: كل شيء، حتى لافونتي في المباراة وإدارته المباراة عمل 6 تغييرات، هم الأفضل على الإطلاق في المباراة، أفضل حتى من اللاعبين الأساسيين اللي كانوا موجودين.
1: نعم.
0: كل الأشراكهم صنعوا فارق، دليل على أن المدرب يمتلك كواليتي عالي من اللاعبين سواء كان داخل الملعب أو خارج الملعب، وهو ما صنع له الفارق. لكن قصة إن هو يستحق ولا لا يستحق وبجدارة كبيرة.
1: نعم.
0: أفضل منتخب على مستوى العالم هو المنتخب الأسباني، مبروك لروخا هذا اللقب الكبير.
1: نعم، أتحول إلى معتصم يونس. معتصم، هل كان طرد إنزو فرنانديز هو نقطة التحول في اللقاء، خصوصا أن الفرص العديدة أتيحت للمنتخب الأرجنتيني الإسباني لتهديد المرمى جاءت رغم الاستحواذ جاءت بعد ذلك؟
2: لربما سهل المأمورية قليلا على إسبانيا، ولكن المكتوب كان واضح من عنوانه، إسبانيا بطلة العالم عن جدارة وعن استحقاق بغض النظر عن أي شيء آخر. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي للكابتن العزيز كابتن رجائي، تحياتي لكل مراسلي تلتي عربي في المشهد الختامي في الليلة الأخيرة من هذه التغطية. اسمحوا لي في البداية قبل الخوض في أخبار تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم مرة الثانية في تاريخها، أنا أتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان. كنت سعيد جدا معكم في تغطية هذه البطولة عبر برنامج الملعب. تحياتكم جميعا لكل أسرة تلتي عربي وشكرا على ثقتكم. فعليا إسبانيا قدمت شيء الكثير منذ انطلاقة البطولة وحتى اللحظة. إسبانيا فعليا بالعدالة بالمنطقية بالواقعية كانت الأفضل. إسبانيا كانت مسألة وقت لتتوج بطلة العالم، لولا تألق الحارس العملاق إيميليانو مارتينيز لكانت إسبانيا ما قبل انتهاء الصافرة والدقيقة 90 لكانت بطلة العالم على الأقل بفارق 2 أو 3 أهداف. فعليا أستاذ أحمد، الأرجنتين لم تقدم شيء يقنع في المشهد الختامي. للأسف أعتقد بأن الكثيرين كانوا يريدون أن تتصل الأرجنتين بلقب كأس العالم كرامة لميسي، ولكن حتى ميسي اختفى في هذا المساء، ولا تصويبة حتى على المرمى الإسباني. استحواذ مهول، تسديدات تقريبا 25 تسديدة كانوا الأفضل على مدار الأربعة أشواط، المغناطيس الكرة الإسبانية. فعليا منتخب أكثر من رائع، انسجام عالي، أسماء مدججة بكمية كبيرة من الخبرات، من الثقة بالنفس، بالإمكانيات الجبارة. منتخب المجموعة بقيادة ديلافوينتي، ليس النجم الأوحد ولكن رودري
1: نعم.
2: الكابتن كان فعليا هو أفضل لاعب في هذه البطولة بإمكانياته بمستوياته. مبروك إسبانيا، حظا أوفر للأرجنتين والعشاق.
1: نعم معتصم، مررت على ميسي مرور الكرام، قلت ميسي اختفى وانتهى الكلام عندك عن ميسي، أنت تغنيت بميسي والجميع تغنى بميسي، لكن فعلا أين ميسي في هذا اللقاء؟ لاعب الخبرة، لاعب الموهوب، لاعب الأسطورة، أين اختفى؟
2: صراحة رقع في

0: محظور في هذا السؤال، ولكن لنكن واقعيين، منذ انطلقت البطولة ليونيل ميسي هو من كان يحمل المنتخب الأرجنتيني لقاتل والآخر، إما هو يظهر إما يظهر الحارس إيميليانو مارتينيز. الأول يؤخر الطرف الخصم أو المنتخب الخصم من التسجيل في المرمى، الحين يظهر ميسي في دقائق الخاصة، إما يصنع إما يسجل، وهو من ينقل الأرجنتين. منتخب الأرجنتيني أنا لا أنتقص منه، منتخب محترم يمتلك شخصية انتصارية، ولكن اليوم ميسي لم يظهر، لم يكن قادر على أن يقدم نفسه كما في العادة، لأن هناك تناوب تكتيكي في عملية الرقابة والضغط عليه. اختفى ميسي، أين هي باقي الحلول لدى لاعبي المنتخب الأرجنتيني؟ أين هي أفكار المدرب ليونيل سكالوني؟ فعليا اليوم كانت الأمور صعبة للغاية، بالتالي هذا يطرح سؤال آخر، إن غاب ميسي على يوجد حلول أخرى للمنتخب الأرجنتيني؟ فعليا في ضوء ما شاهدناه من قيمة وقدرات وإمكانيات المنتخب الإسباني، ما حصل اليوم كان هو عدالة السماء. إسبانيا هي من تستحق أن تكون بطلة العالم،
1: نعم.
0: بالأرقام، بالمستويات، بالإمكانيات. أعلم بأن الكثيرين يتعاطفون مع ليونيل ميسي، أنا أتعاطف مع ليونيل ميسي وأنت والجميع، الكل يريد دوما للقصة، نعم، أن تنتهي بأجمل شكل، ولكن في عديد المرات لا تكون الأمور تقاس بهكذا الشكل، ولكن يقاس ويقال بأن هذه البطولة كانت جدا رائعة ليونيل ميسي في المقام الأول، ولكن إسبانيا هي من قدمت عربون النجاح لتكون البطل والأوفر حظا في نيل اللقب.
1: نعم، سأبقى كابتن رجائي مع ميسي. إلى درجة التشابه الكبير بين اليوم، عرضنا تقرير عن المقارنة بين ميسي ومارادونا في نظر الجماهير الأرجنتينية ومن هو الأكثر شعبية. ميسي أحرز هدف باليد كما أحرز مارادونا، ميسي أحرز هدف إعجازي في مرمى ختافي كما حصل مع مارادونا في مرمى إنجلترا. الآن ميسي قاد المنتخب الأرجنتيني تحقيق اللقب في نهائي، والنهائي الذي يليه خسر النهائي تماما كما فعل مارادونا في 86 و90.
2: حقيقي يمكن من المفارقات الغريبة الزيادة بس أن ميسي خاض نهاية 2014 في البرازيل وخسر في المباراة النهائية أمام منتخب ألمانيا بهدف وحيد. ميسي وديجو أرماندو مارادونا هما العنوان الأبرز في كرة القدم الأرجنتينية. مر على الكرة الأرجنتينية العديد من اللاعبين، ماريو كيمبس، باتيستوتا، أسماء كبيرة جدا في تاريخ الأرجنتين، لكن يظل في أي مكان تذهب فيه في أي مكان في العالم. يعني أنا رحت غطيت كوبا أمريكا في البرازيل، صور ميسي وصور مارادونا، صور بيليه وصور رونالدو،
1: نعم،
2: هما دول الرمزين الكبيرين في كل في منتخب الأرجنتين، ويظل حتى يظهر ميسي جديد، ويمكن هذا الوضع صعب جدا. الحقيقة ميسي مظلوم مع منتخب الأرجنتين الحالي، رغم الشراسة الكبيرة جدا اللي أظهرها منتخب الأرجنتين في المباريات السابقة،
1: نعم،
2: النهاردة ظهر بدون أي شراسة على الإطلاق. ميسي تعرض لرقابة لصيقة ورقابة زي ما ذكرت لحضرتك لا يمكن لأي لاعب في منتخب الأرجنتين وكان قبله منتخب فرنسا إن اللاعب يبقى لوحده في الملعب. دايما بتلاقي اتنين على الأقل موجودين من لعيبة منتخب أسبانيا، وأحيانا تلاقي تلات لعيبة، عشان كده الحلول بتبقى صعبة.
1: نعم.
2: إسكالوني كان معذور جدا في إن هو مش لاقي حلول حتى الدكة اللي عنده أشرك اللاعبين. يعني على سبيل المثال جوليانو سيموني انفرد بالمرمى والنتيجة 1-0 وباقي على نهاية المباراة 3 دقائق، أطاح بالكرة خارج المرمى، رغم أن الأرجنتين سيئة ورغم أن الأرجنتين لم تمتلك ولم تستحوذ على الكرة، كان بإمكان سيميوني أن يسجل هدف التعادل،
1: نعم،
2: لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 117 3 دقائق والحكم يصفر.
1: نعم.
2: ده فارق إمكانات، لو الكرة دي جات لميسي أو جات لألفاريز أو جات حتى لوتارو مارتينيز اللي هما شاركش في المباراة الوضع يختلف كتير.
1: نعم. طيب المنتخب الإسباني حقق اللقب، كثيرا من البطولات يقال أن المنتخب الذي فاز باللقب لم يكن يستحق هذه البطولة. برأيك هل المنتخب الإسباني بناء على مبارياته خلال هذه البطولة هل هو الفريق الأبرز والأفضل والذي يستحق لقب بطولة كأس العالم؟
2: بدون شك، رغم أن البداية كان التعادل أمام منتخب الرأس الأخضر، لكن في النهاية قدم كرة قدم على أعلى مستوى، كرة قدم مقنعة وممتعة في نفس الوقت. قد يكون البعض يقول أن المنتخب الأسباني لا يهاجم كثيرا ولا يسجل كثيرا في المباريات، لكن في النهاية هو منتخب ممتع، منتخب بيلعب على أعلى مستوى تكتيكي في كرة القدم، لديه عناصر رغم الأسماء ليست أسماء رنانة. على سبيل المثال لا يوجد ميسي ولا مبابي ولا رونالدو، الأسماء الكبيرة في منتخب أسبانيا، لكن تلك الأسماء اللي موجودة حاليا والمجموعة الشابة تتكلم عن كوبارسي النهارده كان نجم من نجوم اللقاء، تتكلم عن لامين يامال، تتكلم عن نيكو ويليامز، تتكلم عن كل فيران توريس، كل الاسماء اللي موجوده في منتخب اسبانيا اسماء قدمت مستويات مقنعه جدا. هو بطل عن جداره واستحقاق، استحق اللقب لكل ما قدمه، سواء كان فني، سواء كان تكتيكي، سواء كان اسلوب دفاعي منظم جدا، ضغط عالي على اعلى مستوى، ارهق جميع المنافسين بلا استثناء. زي ما ذكرت لحضرتك منتخب فرنسا منتخب رهيب جدا بالاسماء اللي موجوده فيه، قدر دي لافونت انه يحيي ديشامب ويقضي تماما على خطوره ثلاثه من افضل لاعبي العالم، تكلم على اولوسيه، تتكلم عن كليان امبابي، تتكلم عن عثمان ديمبلي، نهاهم تماما في هذه المباراه وفاز 2-0 وصعد للنهائي بجدارة. هذا المنتخب الذي يستطيع أن يهزم فرنسا ومن قبله العديد من المنتخبات هو منتخب يستحق بدجارة أن يصل للمباراة النهائية، ليس هذا فقط ويفوز باللقب. لا غرابة بفوز أسبانيا، فوز طبيعي جدا لأن المنتخب الأفضل ويستمر الأفضل في المرحلة المقبلة طالما هذا المدرب موجود على رأس الإدارة الفنية.
1: نعم، أتحول إلى طلحة أو معتصم يونس. معتصم، المدرب الإسباني دي لافوينتي كان ثابتا منذ بداية البطولة بنفس الأسلوب، لم يغير رغم الفرق الكبيرة التي واجهها، لكن ظل وفيا لنفس النهج. هل هو نجاح جديد للكرة الإسبانية أم أن دي لافوينتي عراب كرة شاملة أيضا كرة تيكي تاكا لكن بأسلوب هجومي إيجابي أكثر على المرمى
0: ومطور عما كانت عليه إسبانيا بطلة العالم في 2010؟ إن كانت في 2010 لديها الاستحواذ والسيطرة، الآن منتخب بشكل هجومي ضاغط مستحوذ بتدوير إيجابي بأفكار بناءة وأوراق تبديلية أكثر من رائعة. شاهدنا إسبانيا ما قبل تبديلات دي لافونتي كانت في مستوى، وما بعد تبديل دي لافونتي بدخول نيك ويليامز، بدخول مورينو، بدخول أيضا زوباميندي، بدخول إيريك غارسيا، فعليا منتخب، وحتى الأهم حتى لا ننسى أيضا فيران توريس، شكل آخر مختلف، أكثر شراسة، أكثر حضور، أكثر وضوح. فعليا الآن إسبانيا تمتلك جيل مميز من اللاعبين. من مصادف، من محاسن الصدف، كانت إسبانيا بطلة العالم في يورو 2008، في 2010 كانت البطل، والآن كانت في 2024 هي بطلة اليورو، أصبحت الآن هي بطلة كأس العالم. ولكن قياسا على نجاعة المدرسة الإسبانية، دوما المدير الفني المناسب مع الجيل المناسب، كيف يقوم بتحضير اللاعبين، تجهيز اللاعبين، هذا شيء يحسب لدي لافونتي في المقام الأول، الذي فعليا أنا أتفق هو رجل الموقع ورجل البطولة الأول. المدير الفني الإسباني لا يوجد لديه لاعب هو من يحمل منتخب إسبانيا، منتخب إسبانيا هو مجموعة المنتخب ببيدرو بورو، بكوكوريلا، بكوبارسي، بلابورت، برودري، بفابيان رويس، بداني أولمو، بأوريزبال، بلامين يامال، بأليكس بينا، بكل المنظومة، بالحارس سيمون الذي تلقى هدف واحد في 8 مباريات. بالتالي إسبانيا تمتلك مدرسة، تمتلك هوية، تمتلك شخصية، تمتلك جيل، تمتلك مدير فني، تمتلك الاستقرار، تمتلك العقلية الانتصارية. بالتالي لا تنظر ولا تسأل لماذا دوما ريال مدريد وبرشلونة مهيمنين ومسيطرين على البطولات القارية، بل انظر ماذا تخرج وماذا تقدم الأندية الإسبانية لمنتخب لروخا إسبانيا. أي نعم لديهم محترفين في الخارج، ولكن فعليا الخامة الكروية التي تخرج الكرة الإسبانية هي من تسهل المأمورية على أي مدير فني يمتلك العقلية الانتصارية. وأي مدرب يأتي مع إسبانيا ينجح، سواء ديل بوسكي، سواء أراغونيس، سواء لويس أنريكي، سواء الآن دي لافوينتي، وسيأتي من بعد غيره، سيحققون الانتصارات والنجاحات أيضا مع لروخا إسبانيا.
1: نعم، ربما هناك ظلم أيضا للمنتخب الإسباني عندما يقال أنه يمثل برشلونة أو ريال مدريد. هذه التشكيلة المنتخب الإسباني مختلفة المصادر من أندية متعددة سواء في إسبانيا أو في الرحلات الاحترافية خارج إسبانيا. طيب، من نجوم المنتخب الإسباني وصاحب هدف الانتصار فيران توريس أحد اللاعبين ربما دائما تحت سهام النقد، جماهير برشلونة، الجماهير كثيرا ما تهاجم أداء اللاعب، عدم قدرته على الحسم، إضاعة للعديد من الأهداف، مع أنه أحد هدافي المنتخب الإسباني وأحد هدافي نادي برشلونة. هل هو مظلوم هذا اللاعب أم هو يمتلك الكثير، وهذا السبب تعاقد برشلونة معه، وأيضا إصرار دي لافوينتي على إبقائه مع المنتخب الإسباني في منذ يعني إشرافه على المنتخب.
0: لكنه الخيار الثالث في تشكيلة دي لافوينتي في مركز رأس الحربة بعد أوليسبال، يأتي ميرينو، من ثم يأتي الفرصة لفيران توريس. وأنا بصراحة العبارة لا يقنعني، ولكن سبحان الله قدره ونصيبه أن يرتبط اسمه باسم أنيستا. أنيستا الأسطورة حسم موقعة النهائي في جنوب أفريقيا ما بين إسبانيا وهولندا، وفيران توريس نصيبه أن يحسم الهدف القاتل في مواجهة الأرجنتين ويحقق النجمة الثانية لإسبانيا. أنا بالنسبة لي يحسب لدي لافوينتي بأنه جلب مع فيران توريس. اللاعب لديه وعليه الكثير من الكلام، لاعب مزاجي غير ثابت في مستواه، ولكن سبحان الله اليوم كان في مزاج عالي، في حيوية واضحة، في تركيز أكبر، بعكس أوليسبال قدم بطولة أكثر من رائعة. في الدقائق التي كان موجود فيها أوليسبال مهاجم الفريق الباسكي فعليا لم يقدم نفسه بشكل صحيح. عندما دخل فيران توريس شاهدنا التحرر، شاهدنا حيوية، والأهم كان محظوظ من ثاني فرصة سجل لمنتخب إسبانيا وحسم لهم اللقب. بالتالي أنا بصراحة العبارة لا أريد الحديث عن تقييم لاعب، هو من يحسم لمنتخب بلده كأس العالم نقول له مبروك، أنت الآن أصبحت نجم، اسمك مكتوب في التاريخ مع كل النجوم الذي قدموا أنفسهم لمنتخب إسبانيا بعطائهم بنجاحاتهم.
1: نعم تماما كما كتب اسم إنيستا. كابتن، تحدثنا في حديث كثيرة عن المنتخبات التي تضم نجوم كبار، هالاند، بابي، ميسي، لكن البطولة ذهبت للفريق الذي لا يعتمد على نجم واحد بل على الجماعية في الأداء. هذا انتصار للجماعية على الألعاب أو القدرات الفردية؟
2: طبعا انتصار للكرة الشاملة في الكرة الجماعية. منتخب إسبانيا قدمها على أعلى مستوى وقدمها بصورة جيدة أقنعت العالم، يعني كل من كان في الملعب أو يشاهد عبر الشاشات أو حتى المنتخبات التي لعبت أمام أسبانيا، لم يكن منتخب في مباراة هو الطرف الأفضل. أسبانيا فازت بإقناع الجميع، فازت في كل المباريات بصورة مقنعة وقدمت مستوى عالي جدا، وهذا السر الأساسي فيه هو التشكيلة اللي اختارها المدرب وكيفية تحديث يعني إحداث نوع من أنواع التجانس الكبير. يخرج لاعب يدخل لاعب ما بتلاقيش فيه فارق في المستوى، يبقى موجود توريس يخرج توريس، يبقى موجود أورزابال، يبقى موجود أي حد من اللاعبين في نفس المستوى نفس المردود بل المردود يزيد. ده يدل على حاجة واحدة، أن ديناميكية الأداء اللي بيعتمد عليها دي لافونت هي التي صنعت الفارق. صحيح قبل المونديال كان كل الأمال معقودة على لامين يامال، واحد من أبرز المواهب الشابة في كرة القدم في الفترة الأخيرة، لكن هو للأمانة مر بإصابة مع برشلونة عطلته كتير ورجع مع بداية المونديال، لكن هو لاعب مؤثر وموهبة كبيرة وخد لقب كبير وهو في سن صغيرة. وتوقع في المستقبل لامين يامال هيحرز كأس العالم مرة ثانية ومرة ثالثة، لأنه جيل عظيم للكرة الأسبانية، لاعبين على مستوى عالي كلهم موهوبين. أهم حاجة أستاذ أحمد في منتخب أسبانيا من وجهة نظري اللياقة البدنية العالية جدا عند اللاعبين.
1: نعم.
2: مؤهلين جدا ان هم مش يلعبوا 90 دقيقة، يلعبوا 120 دقيقة وممكن يكملوا بعد كده، وده ساعدهم كتير. ما فيش أي نوع من أنواع تحس الإجهاد أو التعب عليهم، كانوا يقدروا يسجلوا جول واثنين وثلاثة.
1: نعم.
2: ونجحوا في الفوز بامتياز.
1: نعم، المنتخب الأرجنتيني خاض أكثر من شوط إضافي في هذه البطولة، هل تأثر الفريق خصوصا أنه تلقى هدف الانتصار لإسبانيا في الأشواط الإضافية؟ هل نقص مخزون البدني أم هو نقص التركيز والأمور الذهنية لدى اللاعبين؟
2: بدون شك يمكن دي المباراة الثالثة على التوالي يعني يحدث هذا الأمر، ومنتخب الأرجنتين أعمار لاعبيه كبيرة في السن وليست بالأعمار الصغيرة زي منتخب أسبانيا.
1: نعم.
2: يعني تتكلم على القائد 39 سنة، بقية اللاعبين في أعمار 30 عاما وفما أكثر. الحقيقة يعني منتخب الأرجنتين وصوله للمباراة النهائية في حد ذاته يعتبر إنجاز ليه، لأنه لم يقنع في بعض المباريات للبطولة، وكان ميسي دايما هو المنقذ ليه في كل المباريات السابقة سواء بالتسجيل أو الصناعة. 8 أهداف 4 أسيستات، ده رقم كبير للاعب في سن 39 عام، وهو الذي صنع إنجازات منتخب الأرجنتين في هذه البطولة، وهو الذي قاد المنتخب للنهاية. وعندما تم تحييد ميسي في المباراة النهائية غابت الأرجنتين عن التسجيل وغاب الأداء الجميل على الأرجنتين، لذلك خسرت اللقب وسلمته على طبق من ذهب لمنتخب أسبانيا الذي يستحق عن جدارة هذه البطولة.
1: نعم، شكرا كابتن رجائي فتحي، وأيضا الشكر الموصول للمحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. إلى هنا أعزائي، ومع إزدال الستار على

كأس العالم 2026. نختتم اليوم أيضا رحلتنا معكم في استوديو 3 عربي في مدينة نيويورك بعد تغطية متواصلة رافقت البطولة منذ يومها الأول وحتى المشهد الأخير. كانت أياما من العمل والشغف سعينا خلالها لأن ننقل إليكم نبض المونديال من قلب الحدث بكل ما يحمله من لحظات لا تنسى. كل الشكر للإدارة الكريمة ممثلة بالأستاذ محمد أونالمش والسيد صهيب الفلاحي والسيد نور الله أيدن. شكرا لزملائنا المراسلين معاذ الهراس، خالد كاتبة وأيمن عجوز، والجنود المجهولين حسام الصابوني ومؤمن الهمس، وفريق الإنتاج ومحللي البرنامج الكباتن رجاء فتحي ومعتصم يونس وطلحة أحمد، ولكل من ساهم في إنتاج تغطية التليق بجمهور تيرتا عربي. نفخر بما قدمناه معا لأن هذه التغطية كانت ثمرة جهد فريق آمن بأن النجاح لا يتحقق إلا بالعمل الجماعي. والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على ثقتكم ومتابعتكم طوال أيام البطولة، كنتم دائما الدافع لتقديم الأفضل. إلى لقاء قريب في استحقاقات رياضية جديدة، دمتم بخير.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاذ، إنه صار معي كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب بقيت عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء،

الكسبى وهما يرتديان. السيء المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الاحتلال.

0: مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم. بعد غياب اضطراري دام نحو 3 سنوات بسبب تغطيتنا المستمرة للأحداث في المنطقة، نعود إليكم في برنامج ولنا وقفة بحلة وهوية بصرية جديدة لنغوص في عمق الأحداث وتفاصيلها ونستشرف سياقة الخبر وخلفيته. في أولى حلقاتنا نفتح ملف عملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية لمناسبة الذكرى 52 لحدوثها، تلك العملية التي نفذتها القوات التركية قبل نحو نصف قرن لدعم القبارصة الأتراك على أرضهم وتعزيز هويتهم بمواجهة محاولات الاضطهاد وتصفية حقوقهم. لماذا قامت أنقرة بالعملية العسكرية حينها؟ وماذا حققت العملية للقبارصة الأتراك؟ ما التحديات التي ما تزال موجودة؟ وما هو الدور الذي تلعبه أنقرة حالياً؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف أطرحها على ضيفي، ولكن بعد أن نتوقف لمتابعة العرض التالي مع الزميل أواب أيوب.
1: قبرص جزيرة حكمها العثمانيون لقرون، ثم أدارتها بريطانيا لعقود، وتأثرت كغيرها بتبعات الحربين العالميتين وبتبعات السياسة البريطانية المضطربة للأراضي التي كانت تحتلها أو تسيطر عليها. الأزمات في قبرص بدأت بعد تسلم الإدارة البريطانية للجزيرة عام 1878، ومع قرب الدولة العثمانية من نهايتها استشعر القبارصة اليونانيون فرصة لضم الجزيرة إلى اليونان ضمن مشروع إينوسوس للجاليات اليونانية الرامي لدمج المناطق التي يعيشون فيها في الدولة الحديثة. وفي عام 1914 أعلنت بريطانيا احتلال قبرص بضمها إلى إمبراطوريتها، ثم إعلانها مستعمرة ملكية في عام 1925. سنوات شهدت خلالها تحول رغبة الروميين بالانضمام لليونان من أفكار إلى عنف ودماء ودمار. حينها ظهرت منظمة يوكا الإرهابية معلنة حربا طالت شظاياها القبارصة الأتراك، ثم ما لبثت حربها أن تحولت إلى تطهير عرقي ممنهج حتى توقيع اتفاقيات لندن وزيوريخ عام 1959. على أسس تلك الاتفاقيات شيدت دولة مستقلة في قبرص عام 1960 بناء على شراكة دستورية وضمانات دولية، لكن سرعان ما تكشف زيف تلك الشراكة وقطع مخطط أكريتاس السري اليوناني لتصفية الوجود التركي آخر حبال الثقة بين سكان الجزيرة. وتصاعدت وتيرة العنف ضد القبارصة الأتراك إلى أن بلغ ذروته بأكثر الهجمات دموية في ديسمبر عام 1963، لدرجة أن سجل في التاريخ باسم عيد الميلاد الدامي الذي أودى بحياة مئات القبارصة الأتراك وأفنى أكثر من 100 قرية تركية. لا العنف توقف ولا محاولات تطهير الجزيرة من القبارصة الأتراك وإبادتهم، إلى أن جاءت اللحظة في 20 يوليو عام 74. ففي ساعات الصباح الباكر لاحت في سماء قبرص مظلات الجيش التركي كإعلان لبدء عملية السلام التي أنقذت القبارصة الأتراك من فناء محتم. نجحت العملية التي قدم الجيش التركي فيها نحو 500 شهيد، ورسمت الحدود الحالية لقبرص بشكل رسمي، وأعلن تأسيس دولة شمال قبرص التركية الفيدرالية في عام 1975 التي تحولت لتصبح جمهورية شمال قبرص التركية.

0: الأمريكية عام 83. ومنذ ذلك التاريخ خاض القبارصة الأتراك مساراً طويلاً من التفاوض لإعادة توحيد الجزيرة، لكنه اصطدم دوماً بجدار التعنت، إذ وافق القبارصة الأتراك على خطة لتوحيد شطري الجزيرة في استفتاء شعبي عام 2004، في حين رفضت من قبل القبارصة اليونانيين.
1: ونبدأ نقاش هذه الحلقة، نرحب ضيفينا في الاستوديو، الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية دكتور سمير صالحة، وأيضا ينضم إلينا كذلك في الاستوديو الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية طه عودة أوغلو. أهلا وسهلا بكما. أستاذ سمير، أبدأ معك. 5 عقود على إعلان جمهورية شمال قبرص التركية، لماذا الاعتراف بالجزيرة ما زال حتى الآن يصطدم برفض المجتمع
2: الدولي؟ صحيح صحيح. مساء الخير للجميع، شكرا على الاستضافة، وبحيي الصديق الأستاذ طه أيضا. يعني طبعا الموضوع هاي مهم من أكثر من ناحية. من ناحية أظن النقطة الأولى الأساسية هي موضوع الجزيرة بحد ذاته، أهمية موقع جزيرة قبرص الجيو استراتيجي الجيو سياسي، ودخول أكثر من لاعب إقليمي ودولي على خط الجزيرة. لذلك يعني دائما نقطة الانطلاق هي أنه هالموقع، هذه الجزيرة القريب من شرق المتوسط، الفرص الاستراتيجية التي تقدمها لدول المنطقة ولسكان الجزيرة. الآن طبعا لا أريد أن أعود كثيرا إلى الوراء في التاريخ، فقط لأذهب إلى النقطة أولى مهمة بالإجابة على السؤال، أنه آخر تحول استراتيجي كان في العام 1959. مايا شو صار 1959؟ صار في تفاهمات ثلاثية، تركيا، يونانية وبريطانيا،
1: دول الضامنة،
2: دول الضامنة ثلاثة. 1959 عملوا اتفاقية لندن واتفاقية زوريخ. هالاتفاقية هاي المفترض انه كانت تفتح الطريق امام تسوية سياسية عادلة في الجزيرة، لكن منذ 1959 وحتى الآن لم نرى هذه التسوية. ماذا رأينا؟ رأينا في حرب، إذا شئت حرب نفوذ في الجزيرة. لأن في نقطة أيضا مهمة جدا بالطبع الاستراتيجي، أنه الأطراف المؤثرة في الملف بدأت تتغير. مثلا الدور البريطاني تراجع. لصالح مين تراجع الدور البريطاني؟ لصالح المجموعة الأوروبية، مايا. الاتحاد الأوروبي الذي أخذ قبرص اليونانية، يعني جزء من الجزيرة، عام 2004، وأنجز العملية عام 2005 بأنها جزء من المجموعة الأوروبية. هذا كان سبب تباعد وانشقاق، وإذا شئت صب الزيت فوق نار تأجيج الأزمة في الجزيرة. باختصار أنا هيك
1: يعني سأعود لنفصل معك ومع ضيفنا في هذه الأسباب تحديدا. صحيح. وفي النفوذ الخارجي الذي تحكم بهذه القضية. سيد طه عودة، عندما يقول سيد سمير أنه آخر محاولات للتسوية كانت أو جرت في 59، هل نقصد بذلك محاولات توحيد الجزيرة؟ لأنه آخر مفاوضات كانت بال 2017، يعني نتحدث عن مدى زمني طويل، لماذا لم تفلح؟
3: تحيات للجميع في البداية. يعني كما تفضل يعني دكتور سمير، يعني كان هناك في تلك الفترة محاولات لتوحيد الجزيرة، لكن تابعنا كانت هناك محاولات من قبل يعني جهات موالية لليونان انقلابية، هي حاولت الاستيلاء على الجزيرة. لذا لاحظنا أن التدخل التركي هو لم يكن مجرد تدخل عادي أو عابر، ولكن هو للحفاظ على القبارصة الأتراك في تلك الفترة. وكما تفضل هناك الدول الضامنة هي تركيا واليونان وأيضا بريطانيا، وأي هناك يعني تدخل خارجي من أي جهة يجب أن تتدخل هذه الدول. لاحظنا أن بريطانيا في تلك الفترة لم تتدخل. لذا حاولت تركيا، قامت بالحفاظ على الأقلية التركية أو القبرص الأتراك في تلك الفترة، ومن ثم كما تابعنا كان هناك تأسيس الجمهورية شمال قبرص التركية في عام 83. وفي تلك الفترة حتى في عام 2004 تتذكر يعني كانت هناك خطة كوفي عنان، وهذه الخطة ارتطمت يعني هناك بمشاكل كبيرة من قبل الدول الأوروبية، حتى يعني الجزيرة ازدادت أهميتها كما تابعنا جميعا في عام 2020 في عندما ظهرت قضية شرق المتوسط والنفط والغاز.
1: سأتي إلى ذلك، بس لأنه نتحدث قليلا يعني بالباك جراوند التاريخي، نقطة أريد أن أتوقف عندها قليلا. 3 سنوات بعد الاستقلال يعني بعد 1960 كانت الجزيرة موحدة. الهدف من تهميش القبارص الأتراك في تلك الفترة، هل كان التوجس من تركيا أم ماذا تحديدا؟
3: يعني كان من دون شك وكان ليس التوجس فقط، ولكن كانت هناك محاولات من قبل يعني اليونان للاستيلاء على الجزيرة. تركيا هي وافقت على يعني الخطة أو المعاهدة أو الاتفاقية التي تم إبرامها ما بين الدول الثلاثة، ولكن يعني تم هناك يعني محاولة انقلابية، ومن ثم كان هناك دعم يعني في تلك الفترة غربي لهذه المحاولة، لكنها لم تنجح. لم يكن يتوقعون يعني التحرك التركي، وأنقرة ربطت يعني أمن الجزيرة بأمنها في تلك الفترة، وحتى هذه اللحظة نلاحظ دائما التحرك التركي والزيارات التركية ليست فقط على المستوى السياسي إذا تابعت دائما، حتى على مستوى العسكري، بمعنى أن هناك توحد في الموقف التركي داخل تركيا اتجاه الجزيرة.
1: صحيح. أستاذ سمير، يعني مرينا على المحطات التاريخية، ربما آخر محطة سياسية نتحدث فيها كان فوز الرئيس طوفان أرهرمان في الانتخابات العام الماضي. نظر إلى هذا الفوز وكأنه فوز بين مشروعين، يعني مشروعه الذي ينادي بالفيدرالية مقابل الرئيس السابق أرسين تاتار الذي كان ينادي بحل الدولتين. ما هي محددات اختلاف المشروعين حول قضية واحدة هي تهم الشعب القبرصي التركي؟
2: يعني الإجابة على هذا السؤال برأيي أتت قبل ساعات فقط مايا، لأنه يعني الرئيس القبرصي التركي كان له تصريح قال فيه، أكد أكثر من مرة أنه يعني الأسس والثوابت بالنسبة لقبرص التركية معروفة. موضوع الدولتين، موضوع السيادة، موضوع عدم محاولة تحويل القبارص الأتراك إلى أقليات في الجزيرة، وإصرار على أنه في جهوزية وفي انفتاح للدخول في مفاوضات حقيقية مع قبرص اليونانية. يعني رسائل الرئيس القبرص التركي ربما نعم، يعني عندما تم انتخابه قبل عام كان في أجواء أنه الآن سيكون هناك ربما تحولات، وبعض الأصوات في قبرص اليونانية أو في المجموعة الأوروبية اعتبرت أن وصول الرئيس القبرص التركي إلى الرئاسة أنه فرصة لهذه المجموعات، لكن رأينا في الأشهر الماضية أنه في ثوابت وفي إذا شئت خط أحمر بالنسبة للقبارص الأتراك أيضا لا يمكن تجاوزه أو التخلي عنه في موضوع الجزيرة. الآن نقطة مهمة أيضا باختصار أشرت إليها أنت مايا، أنه 1960 باختصار ما الذي جرى 1960؟ 1959 تفاهمات ثلاثية دول ضامنة، بعد عام يعلن في الجزيرة دستور موحد.
1: صحيح.
2: وفي نظام إذا شئت تحاصص داخل الدستور، لكل طرف مقاعده في البرلمان، في الحكومة، في منصب رئاسة الجمهورية. بعد عامين فقط على مرور إعلان هذا الدستور، ولادة هذا الدستور، القبارصة اليونان اعترضوا ورفضوا وقالوا إنه هذا الدستور لا يمكن أن يعطيهم ما يريدون.
1: هذه النقطة التي أريد أن أسمع أيضا رأيك فيها. يعني إحنا نتحدث عن القبارص الأتراك 18% أعتقد.
2: أيوة.
1: النسبة.
2: نعم.
1: إذا كان الدستور كفل خلال هذه الفترة حقوقهم، لماذا الانقلاب على الدستور عندما نتحدث عن أقلية قبرصية في نفس الوقت وإن كانت جذورها تركية؟
2: هذه هي المشكلة، أنه في البداية رفضوا الدستور الذي دعموه ووافقوا عليه. عام 1963 ذهبوا باتجاه تحريك الملف من الناحية العسكرية والميدانية بدعم يوناني إذا شئت. وهذه كانت المشكلة. يعني تركيا قبل أن تتحرك عام 1974 عسكريا كان في أيضا تحرك تركي في العام 1963 ورسائل موجهة إلى القبارس اليونان وإلى أثينا أيضا بأن هذه التوازنات القائمة لا يمكن المساس بها. لذلك

0: موضوع 1974 يعني قرار التركي بالتدخل العسكري مرتبط بأنه مهم هذه النقطة اتفاقيات 1959
1: تم الانقلاب عليها
0: تعطي الجانب التركي حق التدخل العسكري إذا ما حاول أحد الأطراف فرض واقع جديد تغيير هذه الاتفاقيات والمعاهدات وهذا ما جرى
1: بدليل أنه التدخل العسكري كان عندما تم الانقلاب على ما اتفق عليه
0: مهم مهم هذا يعني يعني كيف وصلنا إلى 1974 كما قلت لك قبل قليل كان في إصرار يوناني قبرص يوناني على تغيير التوازنات في الجزيرة وكان في أيضا تدخل يوناني مكاريوس والانقلاب على مكاريوس
2: إسقاطه
0: من من الحكم.
1: طيب سيد طه عودي أشرت إلى الموضوع الجيوستراتيجي الأهمية الجيوستراتيجية للجزيرة أيضا رأيناها ربما اكتسبت أهمية مضاعفة خلال حرب غزة يعني رأينا كيف هناك تحشيد أوروبي في الموانئ تعزيز إسرائيل لقواعدها هذا الأمر كيف تبعته أنقرة وما زالت
2: يعني أنقرة أنا تصور أعتقد يعني تقريبا في عام 2020 زادت أهمية هذه الجزيرة وخاصة فيما يتعلق بموضوع النفط والغاز واكتشاف النفط في شرق المتوسط تتذكرين يعني كانت تركيا حتى وصل الأسطول الفرنسي إلى السواحل للدفاع عن اليونان وقبرص في تلك الفترة على الرغم من أن تركيا تتذكرين في تلك الفترة حاولت أن تضع المشكلة أن تبقى مشكلة تركية يونانية أو قبرصية ولكن لاحظنا أن الغرب أو دول أوروبية أرادت أن تكون هي تركيا أوروبية لكن تركيا نجحت من خلال يعني سياستها وعلاقاتها يعني أن تتصدى لهذه الهجمات كان هناك تأسيس تتذكرين منتدى المتوسط وكان كله في تلك الفترة هو إبعاد تركيا عن هذه الساحة لكن كما أشرت بعد حرب غزة بعد 7 أكتوبر كان حقيقة هناك تحول في المنطقة وخاصة يعني إذا نظرنا إلى موضوع غزة وأسباب الحرب بعيدا عن ما حصل من عملية الطوفان كان هناك تحول أو كانت هناك رؤية إسرائيلية بأن غزة وبحر غزة في تلك الفترة هناك يعني هي منبع أو مركز للغاز أو الطاقة صحيح. وكانت هي يعني ممكن أن نقول إسرائيل ومعها بعض الدول ولا أقصد هنا اليونان وقبرص وتأسيس مشروع ربط للطاقة في المنطقة واستبعاد تركيا لكن في البداية إسرائيل هي فشلت فيما يتعلق بموضوع غزة تهجير الفلسطينيين واحتلال غزة بالكامل لاحظنا أن تركيا بعد 2022 هي نسجت علاقات قوية مع دول المنطقة ونجحت في يعني هي ارتطام الجدار الذي كان ساند نوعا ما لقبرص واليونان أقصد هنا مصر على وجه الخصوص العلاقة مع مصر أن تصوري قلبت الموازين بشكل كبير وأيضا حرب غزة هي حولت العلاقة المصرية الإسرائيلية رأسا على عقب ولاحظنا اليوم إذا تابعت على مدى الأشهر 6 الأخيرة لا أقول تعزيز فقط ما بين أنقرة والقاهرة ولكن هناك تحالفات استراتيجية يعني قبل أيام كان هناك وزير الدفاع المصري في أنقرة تحالفات واتفاقية بمعنى آخر ما أريد الإشارة إليه هذه المنطقة تحولت إلى نقطة في غاية الأهمية وأضيف إليها ما يحصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية موضوع هرمز حاليا الربط الإقليمي الاتفاقية اللي حصلت ما بين السعودية وتركيا فيما يتعلق بموضوع سوريا كل أعتقد هذه النقاط لا يمكن أن يمر عليها الإنسان مرور الكرام لذا هناك متابعة بشكل كبير وبين قوسين أتحدث لك من قبل المحتل وخاصة إسرائيل ونتنياهو على وجه الخصوص الذي هو حاول يعني بعد حرب غزة يعني ممكن أن نقول كانت الشهية مفتوحة لأن يسرح ويمرح في المنطقة لكنه ارتطم بالجدار التركي وخاصة أعتقد النقطة الأساسية وهي في سوريا عندما قال حكام فدان لا نريد مواجهة مع إسرائيل وأقنعت الجانب الأمريكي الحليف القوي حاليا لتركيا والعلاقة الشخصية ما بين أردوغان وترامب كل هذه النقاط أنا تصوري هي غيرت من موازين القوة واللعبة إن صح التعبير بالنسبة للإسرائيليين
1: طيب أستاذ سمير يعني باتت هذه القضية في صلب المتغيرات التي تشهدها المنطقة وهي متغيرات متسارعة تتوسع وتتوسع

0: تتشابك أكثر. أي مسارات ستفرضها هذه التطورات الجيوسياسية على مستقبل هذه القضية برأيك؟
1: صحيح صحيح، نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه يعني الآن أنا لا أريد أن أقول أنه في جمود فقط في التعامل مع الملف باتجاه إيجاد تسوية أو مخرج لهذه الأزمة. أريد أن أقول أنه بعض الأطراف الإقليمية والدولية ما زالت تريد لعب ورقة قبرص بشكل أو بآخر في حسابات الربح والخسارة لمصالحها. باختصار الآن أي يعني تحدثنا عن موضوع 1974 إذا شئتي، وكيف تطورت الأمور وصلت إلى تلك النقطة. بعد 9 سنوات يعني 1983 تم الإعلان عن ولادة جمهورية قبرص الشمالية، قبرص التركية. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هذا يعني يساعدنا في الإجابة على السؤال، لأنه العديد من الأطراف بينها اليونان وقبرص اليونانية تمسكت بالرهان أو لعب ورقات الجانب الغربي الأوروبي في هذا الملف. بعد 1983 وصلنا إلى انسداد، وصلنا إلى 2004، مشروع كوفي عنان جاء ليقول لنا أنه في فرصة أممية الآن باتجاه الحل. تركيا دعمت مشروع كوفي عنان، القبارس الأتراك دعموا، والقبارس اليونان تعهدوا بأن يدعموا لكن تخلوا، والاستفتاء كما وقتها أعلن القبارس اليونان الغالبية رفضت مشروع كوفي عنان رغم أنه كان في تعهد سياسي بتنفيذ هذا المشروع. بين مزدوجين الآن غوتيريش، لا أعرف إذا كان هذا موجود مايا بين ملاحظاتك، بعد أسبوع غوتيريش من المنتظر أن يأتي إلى الجزيرة. لكن 2004 مشروع كوفي عنان فشل، الآن نحن 2026 وغوتيريش يأتي لبحث فرص التسوية. لاحظي حجم الجمود وحجم التردد في التعامل مع
0: سي سمير، فقط لأنه الوقت يدهمنا وموضوع شرق المتوسط لم نعطي حقه. يعني تركيا مدركة تماما لمساعي اليونان استقطاب القوى الأوروبية في طليعتها فرنسا يعني لتحقيق طموحاتها. التحرك التركي المقابل، يعني تحدث استيطاها عن الاتفاقيات مع مصر، الوضع في ليبيا، إلى أي مدى هذا التحرك التركي يواكب ما تحاول أن تقوم به اليونان هنا؟
1: في أكثر من محاولة تم الرهان عليها في العشر سنوات في العقد الأخير إذا شئت، وفشلت. لا ندخل في التفاصيل، فقط واحدة، موضوع بناء منصة شرق المتوسط للغاز.
0: صحيح.
1: هذا التكتل السباعي إذا شئت وصل إلى طريق مسدود. لماذا؟ لأنه تركيا قالت أنه لا يمكن لأي طرف أن يدخل في نقاش في تسويات أو تفاهمات من هذا النوع دون أن تكون تركيا أمام الطاولة، ورأينا أن هذه المنصة فشلت. ما الذي الآن؟ من الذي قاد المشروع؟ كما أشرت، فرنسا واللاعب الإسرائيلي تحديدا. الآن فرنسا ما زالت متمسكة عبر الاتحاد الأوروبي بلعب هذه الأوراق، لكن الأخطر من ذلك هو اللاعب الإسرائيلي الذي بدأ، ويعرف ذلك الأستاذ طه، بدأ يذهب إلى قبرص اليونانية يسلح يدرب و يجهز. طيب. وهذه برأيي الآن المشكلة التي
0: أختم معك سيستاها، يعني لدينا دقيقتين. هذا هو الواقع الآن، القضية باتت في صلب، تطورات الحاصلة في المنطقة جيوسياسيا، ملف شرق المتوسط معقد جدا، الدول الضامنة الثلاث، هناك وجود عسكري وتحشيد على هذه الجزيرة. إذن هل نقول أنه مستقبل جمهورية شمال قبرص التركية مجمد إلى أجل غير معروف؟ اعتاد القبارس الأتراك على هذا الوضع؟
2: يعني أنا بتصور أعتقد يعني مستقبل الجزيرة هو ممكن نقول هو مرتبط بالتوازنات إن كانت السياسية وحتى العسكرية. أنقرة تقول وتؤكد بأن وجود قواتها على الأرض هي لردع وحفظ الاستقرار في تلك المنطقة، لا تريد أن يحدث ما تكرر في عام 74 المحاولة الانقلابية من قبل اليونان. لذا أعتقد أنقرة إلى حتى هذه اللحظة اليد مفتوحة، ودائما تصريحات التركي رجب طيب أردوغان المتابع لها على مدى السنوات الماضية، يعني كل سنة يكرر نفس التصريحات بأن تركيا هي تريد السلام، ولكن نلاحظ أن هناك أطراف أخرى إن كانت من اليونان ومن قبرص هي تحاول قدر الإمكان يعني هو الالتفاف على كل التفاهمات وكل الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال الفترة الماضية.
0: أشكرك جزيلا سيد طه عودي، الباحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية.

غدا سمير صالحة الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانا
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: في عالم تتسارع فيه الاحداث نقترب اكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج. أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر. لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟

0: تفضلي.
1: جئنا للعمل.
0: تعالي فلنعمل معا.
2: لمساعدة عائلتها قررت ساموتي المجيء مع جدتها إلى حديقة الشاي. كلما ساعدا أكثر قل عبء العمل على والديها. أحياناً تسجن العادات الإنسان في حيز ضيق، كما هو حال ساموتي. ثمن خروجها من هذا الحيز الضيق هو أن تكون دائماً فوق التوقعات، فالأحلام لا تتحقق أبداً دون دفع ثمن. وساموتي مدركة لذلك، فوالدتها ووالدها هما من سيدفعان ثمن أحلامها.
3: فلنذع النبأ كي يساعدهم كل من يستطيع، ما رأيك؟
4: لنفعل ذلك.
3: سنذيع الأمر على الجميع قبل الظهيرة.

0: حين عادت سيلفي إلى منزلها كانت تشعر بالتعب أكثر من كل مرة، والأب كذلك. حتى الآن عملا بجد يفوق طاقة البشر، يريدان تناول طعام الغداء سريعا والعودة إلى العمل، فلا يملكان رفاهية إضاعة الوقت.
1: أطعم الماعز.
2: حسنا،
1: لنذهب.
0: سيلفي تركت ساموتي في المنزل لتعتني بالماعز، فقلبها ليس راضيا بعمل ابنتها في حديقة الشاي. حتى الماعز التي تطعمها ساموتي وتعتني بها ليست لأسرتها، بل هي لمالك الحديقة، عليهم العمل ليعيشوا ويسدوا رمقهم.

0: عزيزي
1: تفضلي.
0: اقتربت المدرسة ووعدنا ابنتنا بدراجة.
1: لنعمل بقدر ما نستطيع. بقي الخليل.
0: أجل.
1: لنحصد قدر استطاعتنا ولنقم ببيعه.
2: هيا بنا، فلنساعد جميعا ساموتي. ما الذي يمكننا فعله أيضا؟
3: وأي مساعدة؟
4: لنفعل شيئا.
3: كيف ذلك؟ وما نكسبه لا يكفينا أصلا.
5: أصدقاء سيلفي يقترحون فكرة التبرع بأجر يوم كامل لها، لكنها فكرة لا تحظى بترحيب الجميع، فكلهم في وضع سيلفي نفسه، واتخاذهم قرار المساعدة ليس سهلا عليهم أبدا.

وبينما تجمع سيلفي والدة ساموتي الشاي مع زوجها لتحقيق هدف ابنتهما، تبدأ أكوارال يومها تعيسة قلقة.

0: ورال، لما أنت حزينة؟
1: لا شيء مهم.
0: كيف كان العرسُ أمس؟
1: لا أعرف. هل أنشدتُ الأغنيةَ بشكلٍ سيئ أم لم يكن صوتي جهورياً؟ لا أعرف، لكن لم يعطني أحدٌ مالاً ولم يصفقوا لي.
0: ولما الانزعاج؟ تحصل أشياء كهذه في الحياة أحياناً. أنتِ فتاةٌ موهوبةٌ ومتفوقة.
2: ما زالت أكوارال تعتقد أن أداءها كان سيئاً وهذا سبب انزعاجها.

0: لدى عودتها كان والدها يحاول إصلاح الصق. السبب الحقيقي وراء رغبتها بكسب المال هو مساعدة والدها في إصلاح الصق.
1: أبي كيف حالك؟ سلمت؟
2: شكراً يا ابنتي، هل انتهت الدروس؟
1: أجل، الآن جئت.
2: أهناك ما يحزنك يا بنيتي؟
1: أجل، مزاجي سيء. أمس ذهبت لعرس وأنشد، لكنني شعرت أن معظم الحضور لم يهتم بي، ربما هذا هو السبب.
2: إذن هكذا، لأجل هذا أنت حزينة. لا تحزني لأمور كهذه، كل من يعرفك يعلم كم أنت موهوبة، لا تبتئسي لهذا، سيكون كل شيء على ما يرام.
1: كنت أفكر في كسب بعض المال من ذاك العرس كي أساعدك في شراء لوازم البناء يا أبي.
2: يا بنيتي، ما زلت صغيرة، لا تفكري بهذا أبداً ولا تبتئسي. بالتأكيد سنجد طريقة لتشييد سقف غرفة الحطب، الله معنا وسيرزقنا، ما فيه الخير سيأتينا.
0: والدة أكوارال تزف لها نبأ يبهج فؤادها.
3: في ذلك العرس الذي شعرت فيه بالحزن لأنك لم تحسن الغناء ولم يصفق لك، أحد الحضور سمع صوتك ويرجو مجيئك لعرس اليوم. وصلتنا اليوم دعوتان من عرسين، فهل تأذن لها بالذهاب؟
2: أرى ابنتي حزينة جدا، سيدعونها كل يوم لعرس ويرهقونها، لكن إذا كان أهلنا يقدرون موهبة ابنتي فلا مشكلة بهذا. رحلة موفقة، رافقتكم السلامة.
3: أنذهب يا ابنتي؟
2: بأمان الله،
3: هيا لنستعد.
0: لم يكن الأمر كما اعتقدت أكوارال، رغم أنها ما زالت تتساءل لماذا لم يعطوها نقودا.

في العرس، لكنها سرت لدعوتها إلى عرسين معا. انطلقت في دربها مع والدتها دون إضاعة الوقت.

مدينة نارين تبعد ساعة عن قرية أكوارال. لا توجد حافلة تقلهما من القرية إلى المدينة، لهذا عليهما إيقاف إحدى السيارات المارة في الطريق.

0: في النهاية تنجح أكوارال ووالدتها في إيقاف سيارة.
1: أأنت ذاهب إلى ناري؟ هل لا تقلون معك؟ اجلسي يا ابنتي.

0: تصل أكوارال ووالدتها إلى صالة العرس باكراً. هكذا ستستطيعان تخصيص وقت للاستعداد في الكواليس.
1: يخرج صوتك وكأنه مبحوح بعض الشيء، أيمكنك أن تشعري بذلك؟ فلنجعل صوت الكبوز أرفع.
0: والدة أكوارال هي أول معلمة لها، فمنها تعلمت العزف على الكوبوز والغناء، ووالدتها بدورها أخذت ذلك عن أمها. أكوارال تمثل تقليداً تتوارثه الأجيال. تستعد أكوارال قبل بدء الحفل.

0: ابتدي تخفضين الكبوت كثيرا، ارفعيه. لا تغني بصوت عال لتحافظي على حنجرتك. لا تفقدي التحكم بصوتك. لا تصدري صوتك من الأنف لأنه يكون سيئا، أصدريه من الفم. وافتحي فمك قدر استطاعتك عند اللزوم، لا تنفعلي. لا تنسي أنك ستغنين لترك مشاعر جميلة في نفوس المدعوين. لا تفكري في شيء آخر، هيا لنواصل.
1: وحين يأتي وقت الحفل تشعر أكوارال بانفعال كبير.
2: والآن أدعو أكوارال لتقدم لكم عرضاً حياً مع العزف على الكوبوز.

ما تزال الأعراس في قرغيزيا تقام بطرق تقليدية جداً، وفيها تعد الكوبوز آلة لا غنى عنها. أكوارال هي أصغر ممثلي هذا التقليد عموراً، وهذا التقليد يعني لها المستقبل في الوقت نفسه.

0: فلتبلغ بموهبتها أعلى المراتب ولتكن مفيدة لبلدها وأمتها وابنة بارة لشعبها. أشكركم. تصفيق.
1: أكوارال سعيدة جدا الآن، فقد حصلت على نقود أكثر مما كانت تتوقع، أي إنها لاقت الاستحسان. القلق الذي لازمها لبضعة أيام انقلب إلى سعادة، تجدد إحساسها بالثقة بنفسها وهي لا تغفل الدعاء لتواصل النجاح. والآن حان موعد العرس الآخر، ستحاول أكوارال أن تكون أفضل.

يقال إن الصياد يعرف الصياد عن بعد. بالمثل يجتمع الطيبون في أفراح الطيبين ويتمنون الأمنيات الجميلة. الآن ستنشد أكوارال أغنيتين، ووفق أعرافنا وتقاليدنا سنقدم المال لأكوارال لتقوم بالإنشاد لنا.

تنشد أكوارال الأغاني بثقة أكبر من أي وقت مضى، وقبل إنهائها فقرتها بدأ المدعوون تقديم النقود لها. أمور أكوارال تسير على ما يرام، فقد أعجب الحضور كثيرا بأغانيها، كما أنها حصلت على النقود اللازمة لتساعد بها أسرها.

0: ابنتنا أكوارال رافقتك السلامة.
1: تعيش أكوارال سعادة اقترابها من تحقيق أحلامها، وفي حدائق الشاي في سريلانكا يتوجه العاملون مع انتهاء اليوم لوزن ما قطفوه من شاي.
2: اعتني بنفسك، سنذهب إلى الميزان.
3: حسناً.

0: تكدأ به دائما. ينتظر مالك حديقة الشاي عماله قرب الميزان.
1: أنا

0: هذه المرة يسير كل شيء مختلفاً عن المتوقع.
1: كلاكما تعاليا، اسمعاني، أجر الجميع لهذا اليوم سجل باسم ساموكي، لأنها تريد شراء دراجة ستنفقه لهذا الغرض.
0: جميع العاملين في الحديقة وهبوا أجر يوم كامل لساموتي. لم يكتمل المبلغ المطلوب بعد، لكن مالك حديقة الشاي يفاجئ الجميع.
1: أنا أيضا سأقدم المال لتشتري الدراجة، هكذا سيكون الأمر أفضل. اذهبا غدا واشترياها.
2: أشكرك.
3: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
0: سيلفي وزوجها يشعران بالعجز عن شكر العاملين معهما في الحديقة نفسها.
3: شكرا جزيلا، شكرا لك.
0: لابد وأنها اللحظة الأجمل في حياة كليهما.

استيقظت ساموتي باكرا وتجهزت مع والدتها سيلفي. إنه يوم عظيم في حياتها، وكأن الوقت لا يمضي وهي تنتظر والدها. لأول مرة في حياتها ستمتلك دراجة، لأول مرة ستحقق ساموتي حلمها. عند رؤيتها والدها في الطريق لا تتمالك نفسها. تجري نحوه بحماسة

هذه الدراجة ستقودها إلى أحلامها. في كل مرة تحرك فيها الدواسة تقترب خطوة جديدة من هدفها في أن تصبح مدرسة.

0: يعيش والدا سامودي فرحة تضحيتهما في سبيل إسعاد ابنتهما. وفي سهوب قرغيزيا تعيش أكوارال سعادة تقديم مساعدة وإن كانت بسيطة لعائلتها.
1: ابنتي الحبيبة، أنت تواصلين دراستك أيضا بنجاح، كما أنك تهرعين لمساعدتنا في أعمال المنزل. سأذهب الآن لشراء الألواح الخشبية لأسقف غرفة الحطب والإسطبل، لقد أسهمت في ذلك يا ابنتي.
0: ما إن ينبلج الصبح حتى تذهب أكوارال ووالدها إلى بائع الخشب. بفضل دعم أكوارال بات بإمكان والدها تشييد السقف.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: هل ألواحنا الخشبية جاهزة؟
1: أجل، لقد جهزتها.
0: سنعطيك ثمنها ونذهب. تعالي يا ابنتي، أمسكي يا ابنتي.
1: انتبهي،
0: أمسكي.

0: ثمة مفاجأة بانتظار أكوارال.
1: مرحبا أيها الطلبة.
2: أهلا يا معلمتنا.
1: أهلا أيها الطلبة، لقد جئتكم بنبأ سار. طالبتنا وزميلتكم الموهوبة أكوارال اكتشف أحدهم موهبتها لدى غنائها في عرس، فقام بتسجيلها في المركز الموسيقي في الولاية وأرسل إلينا بطاقة دعوة رسمية باسمها. إنهم يريدون أن تتعلم في تلك المدرسة. أكوارال، خذي خطاب القبول لوالديك وبشريهما.
0: سمعت أكوارال بهذه المفاجأة من مدرستها مع زملائها في الصف.
3: أكوارال، نرجو لك التوفيق.
4: نرجو لك التوفيق.
5: أرجو لك النجاح أكوارال. ادرسي جيداً، زفي لوالديك البشارة.
6: إلى اللقاء يا رفاق.
0: تعود أكوارال إلى المنزل جرياً.
6: أبي، أمي، أبي، أريد بشارتي. وصلت رسالة تدعوني للالتحاق بمدرسة الموسيقى.
0: كل مرة تتناول فيها الكوبوز وكل أغنية تنشدها أصبحت دليلاً على سيرها بخطوات واثقة نحو مستقبلها. هذه المفاجأة هي أولى الخطوات لأكوارال لتحقيق المستقبل الذي تحلم به.

0: Cennetim ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا، وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

حبيبي يا ماما.

مساء الخير وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار تقدمها لكم مايا ريدان. حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي خلفا للشهيد يحيى السنوار. زعيم حزب العمال البريطاني الجديد يتسلم رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر.

0: دعت قطر وباكستان كلا من واشنطن وطهران إلى العودة لمواقف ما قبل 9 يوليو واستئناف المفاوضات. وأفادت مصادر صحفية بأن المقترح الثنائي يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وإلغاء العقوبات على صادرات النفط إلى جانب وقف لإطلاق النار لمدة 2 أسبوع تمهيدا لاستئناف المحادثات. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ستواصل مساري الحرب والدبلوماسية بما يراعي مصالحها الوطنية، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان باب الحوار مع الولايات المتحدة أصبح مغلقا.
1: أريد أن أقول إن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مستمرة عبر الوسطاء. أرفض ثنائية إما الحرب أو الدبلوماسية، فالدبلوماسية أداة نسعى من خلالها لتحقيق مصالحنا الوطنية، شأنها شأن الحرب. لقد أبلغنا عبر وسطاء وتلقينا رسائل من دون الخوض في التفاصيل، لكن المهم أن الجهاز الدبلوماسي كان نشطا في الأيام الأخيرة، وقد نقلت إلينا أفكار عبر بعض الوسطاء. ندين استهداف الجسور والمنشآت الطبية في بلادنا، ولا يوجد مبرر عسكري لذلك. ندافع عن مصالحنا سواء بشكل عسكري أو سياسي.
0: وصل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد وسط التصعيد العسكري المستمر بين واشنطن وطهران. ونقلت وكالة رويترز عن أن الوزير الإيراني سيحمل رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بشكيان تتعلق بالأوضاع الراهنة إلى قادة باكستان التي لا تزال تؤدي دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران في ظل انهيار مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي. وتتزامن الزيارة مع تحركات سياسية وميدانية متصاعدة لحل الخلاف بين البلدين. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن التحركات الأمريكية تتناقض مع دعوات واشنطن للتهدئة في المنطقة، وأضاف في تدوينة عبر منصة إكس أن الولايات المتحدة تواصل إرسال تعزيزات ومعدات عسكرية جديدة إلى المنطقة رغم إعلانها السعي لإنهاء الحرب، وقال إن إيران وصلت إلى مستوى عال من الخبرة في كشف ما وصفها بالمراوغات الأمريكية وأنها استعدت لها بشكل جيد. أفادت وكالات أنباء إيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب البلاد وسط تقارير أولية غير مؤكدة عن غارة أمريكية. وقالت الوكالة إن صوت الانفجار سمع في الجزء الشمالي الغربي من المدينة من دون تقديم معلومات فورية عن طبيعته أو موقعه المحدد أو الخسائر المحتملة، وأشارت إلى أن المعطيات الأولية تفيد باحتمال تعرض المنطقة لهجوم أمريكي، فيما لم يصدر على الفور تأكيد رسمي من السلطات الإيرانية أو من الجانب الأمريكي.
2: في مضيق هرمز حيث احتدام المعركة وبيت القصيد، الولايات المتحدة تزعم فيه السيطرة المطلقة، وبمثله تقول إيران، فيما ترزح السفن العابرة تحت رحمة نيران الحرب ما بين خفض وتصعيد، حال ينعكس بدوره على اقتصادات عالمية وإقليمية. آخر الضحايا ناقلتا نفط انفجرتا وتوقفتا عن الحركة بعد محاولتهما عبور المضيق. الحرس الثوري قال إنهما عبرتا طريقا غير آمن بدعم وتشجيع من الجيش الأمريكي في تحد للهيمنة الإيرانية على المضيق. ما لبثت القيادة المركزية الأمريكية أن أعلنت موجة جديدة من الضربات على إيران، استهدفت فيها مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة.

0: الساحلية، فضلاً عن استهداف منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات اتصالات. ضربات، قال ترامب، إنها تأتي رداً على مقتل جنود أمريكي، مع التأكيد على إبقاء نافذة الدبلوماسية مفتوحة، وفق وزير الخارجية الأمريكي.
1: من المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحاً وخالياً من الرسوم ومن كل ما تفعله إيران ضد السفن. لا يمكن لإيران الحفاظ على مذكرة تفاهم سارية المفعول إذا كانت تنتهك بنودها. نحن منفتحون على الحل الدبلوماسي، وهم مستمرون في إرسال إشارات تدل على رغبتهم في الحوار والتفاوض.
0: بدوره، عاود الحرس الثوري الإيراني قصف الكويت والبحرين والأردن، مستهدفاً ما قال إنه مواقع عسكرية أمريكية، منظومة رادار بقاعدة علي السالم بالكويت، وطائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة بالأردن، الذي تحول وفق نيويورك تايمز إلى جبهة جديدة في الحرب الأمريكية الإيرانية. قتل فيها جنديان أمريكيان وفقد آخر في هجوم هو الرابع خلال أقل من أسبوع. الإصرار على ثنائية الحرب أو التفاوض ليس مفيداً، يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشيراً إلى مواصلة مساعي الوسطاء لمنع التصعيد، وسط مؤشرات على غياب الحلول الدبلوماسية ومخاوف من تدحرج الصراع إلى حرب إقليمية واسعة تشمل توسيع الجبهات واستهداف مزيد من المصالح الأمريكية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
2: أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي. وأكدت الحركة في بيانها أن ممثلين عن مختلف ساحات الحركة ومناطق وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية وسجون الاحتلال والخارج شاركوا في العملية الانتخابية. كما أكدت حماس وفاءها لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والأسرى وصمود الشعب حتى التحرير والعودة.
3: من غزة إلى قيادة المكتب السياسي لحركة حماس، صعد خليل الحية تدريجياً داخل هياكل الحركة قبل أن يتقدم إلى واجهتها في واحدة من أكثر مراحلها تعقيداً. لم يصل خليل الحية إلى صدارة حركة حماس من بوابة الخطابة وحدها، بل عبر مسار امتد لأربعة عقود جمع فيه بين العمل التنظيمي والسياسي وإدارة العلاقات الإقليمية والتفاوض غير المباشر مع إسرائيل. ولد الحية في قطاع غزة عام 1960، وانخرط مطلع الثمانينات في جماعة الإخوان المسلمين التي خرجت من رحمها حركة حماس عام 1987. تعرض للاعتقال الإسرائيلي مرات عدة قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي العلني وينتخب عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006. داخل حماس عمل الحية طويلا في ظل قيادات أكثر حضورا، لكنه راكم نفوذا جعله حلقة وصل بين قيادة غزة ومراكز الثقل الإقليمية لا سيما إيران وقطر. من مقره في الدوحة تولى ملف العلاقات العربية والإسلامية. ومع اندلاع حرب الإبادة والتجويع في غزة عام 2023، تحول الحية إلى كبير مفاوضي الحركة في محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وبعد مقتل إسماعيل هنية ويحيى السنوار وقادة آخرين، وجد الحية نفسه في مقدمة مشهد أعيد تشكيله تحت النار. وقد دفعت عائلته أيضاً ثمناً ثقيلاً، إذ استشهد عدد من أبنائه وأقاربه في غارات إسرائيلية داخل وخارج البلاد، فيما نجا هو من محاولة دقيقة لاستهدافه في الدوحة. واليوم يتولى الحية قيادة حركة أثرت فيها الحرب الإسرائيلية عسكرياً وتنظيمياً، لكنه يمتلك أهم أوراق مرحلتها المقبلة بينها التفاوض والعلاقات الإقليمية والقدرة على إدارة التوازن الصعب بين السلاح والسياسة. سيرين حامدي، تيريتي عربي.
2: هذا. وهنأت حركة الجهاد الإسلامي حركة حماس بانتخابها خليل الحية رئيساً لمكتبها السياسي، وقالت إن انتخاب الحية يعكس تماسك الحركة واستمرار مؤسساتها رغم الظروف الراهنة، متمنية له التوفيق في القيادة والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة ودحر الاحتلال.

0: ميدانيا استشهد 4 فلسطينيين في سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت مصادر طبية أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بقصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة قرب المستشفى البريطاني جنوب غرب مواصي خان يونس. كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه جراء قصف لمركبة على مفترق الغفر وسط مدينة غزة. أفادت مصادر فلسطينية بتوسيع الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر شرقي دير البلح وإجبار عائلات على إخلاء منازلها. وقال سكان إن الجيش الإسرائيلي تقدم بنحو 100 متر غربا وأبلغ العائلات بمهلة 12 ساعة للمغادرة. فيما أوضحت وزارة الصحة في القطاع أن خروقات وقف إطلاق النار أسفرت عن مقتل أكثر من 1144 فلسطينيا وإصابة 3703 آخرين.
1: احنا تفاجأنا فعلها في نقطة الصفرة وما كناش يعني المنطقة كانت رعب وحرمونا من المنطقة. يعني احنا كناش مش متوقعين الوضع يصير هيك، ما كناش متوقعين بالمرة. اجت قوات الكابتر صارت تزعق على المنطقة، المنطقة الغربات والبلايم والغلبات، ما توقعناش يصير هيك. فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفرة هنا،
2: الدبابات هان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد واحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان انا وولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح.
0: تتواصل في قطاع غزة عمليات الاغتيال والاستهداف الإسرائيلي بوتيرة متصاعدة رغم استمرار الحديث عن جهود التوصل إلى تثبيت بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مخاوف متزايدة من استمرار عمليات الاغتيال وانعكاساتها على مسار التفاوض وتأثيرها على واقع السكان الذين يعيشون حالة من القلق والخوف من عودة الحرب.
3: رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، إلا أن غزة في الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا في وتيرة الاستهدافات والاغتيالات. سياسة إسرائيلية تعكس إصرار الاحتلال على إبقاء حالة الضغط العسكري بما يسمح له بفرض واقع ميداني جديد يصل صداه إلى غرف المفاوضات.
4: يعني يبدو مع كل جولة مفاوضات تعقد في القاهرة مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء يزيد الاحتلال من وتيرة اغتيالاته على الأرض بشكل كبير جدا، وهذا ما لاحظناه خلال الأيام الماضية، وكأن الاحتلال يريد أن يوصل رسالة لكل العالم بما فيهم الوسطاء بأنه في حال لم يضغط على فصائل المقاومة للاستجابة إلى شروط الاحتلال ممكن أن يتمادى أكثر في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى هي أن مطلوب من الوسطاء أن يتحركوا بشكل فعلي لوقف هذه الانتهاكات، لأنه نتحدث عن أكثر من 1000 شهيد خلال 10 أشهر الماضية.
3: توقيت تصاعد الاغتيالات لا ينفصل عن المشهد السياسي، إذ يأتي بالتزامن مع جولات التفاوض حول تنفيذ وقف إطلاق النار ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في إسرائيل، في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلية توظيف التصعيد العسكري لخدمة أهدافها التفاوضية والسياسية وجعل قطاع غزة ساحة للتنافس الانتخابي.
5: إن عمليا لا يوجد بنك أهداف عسكري أو أمني إسرائيلي بقدر ما الأمر تثبيت لسياسة القتل، استخدام الدماء الفلسطينية في قطاع غزة كجزء من المزاودة الإسرائيلية الداخلية، كجزء من الدعاية الانتخابية، تحويل المعاناة في قطاع غزة إلى مادة لليمين الصهيوني ليثبت أن أهداف الحرب الإسرائيلية ما زالت شاخصة وأن هذه الحكومة الإسرائيلية ما زالت تبحث عن ما تسميه بالنصر المطلق، هذا النصر الذي لا يقوم إلا بتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.
3: لا بنك أهداف معلن من الاحتلال في الوقت الذي يؤكد فيه أنه سيواصل استهداف كل من يعتبره تهديدا للأمن حسب وصفه. تتزايد التساؤلات حول مدى استمرار هذه السياسة بالتوازي مع مخاوف من تأثيرها على فرص التوصل إلى أي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
6: في سماء غزة لا تزال أصوات الطائرات الإسرائيلية تدوي محدثة حالة من الخوف والرعب، طائرات ما إن حلقت في سماء الفلسطينيين حتى جلبت معها الاغتيال والدمار والأذى رغم وقف إطلاق النار المعلن. محمد أحمد، 3 عربي، مدينة غزة.

0: دمت قوات الجيش الإسرائيلي منزلين فلسطينيين في مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية بدعوى البناء دون ترخيص. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جرافات الجيش هدمت منزلا قيد الإنشاء في بلدة بيت القية غربي رام الله ومنزلا آخر في بلدة بيت عوة جنوب غربي الخليل، ما أدى إلى تشريد أسرة مكونة من 10 أفراد. هذا وشيع الفلسطينيون في بلدة دير جرير جثمان شهيد أحمد مخو عودة أبو صالحة، وكان الشهيدان قد استشهدوا في وقت متأخر الليلة الماضية خلال هجوم المستوطنين على البلدة.
1: تزرف الدموع وتسرق آخر الأحضان على عجل هنا في دير جرير، حيث يشيع الفلسطينيون جثماني الشهيدين عودة أبو صالحة وأحمد مخو. إلى المقبرة يسارع الفلسطينيون لكتابة قصة وداع جديدة. فأبو ماخو وأبو صالحة ارتقيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال هجوم منسق استهدف البلدة قبل ساعات. بحناجر غاضبة وأكتاف أثقلها الوداع، شيع المئات جثماني الشهيدين في مشهد بات مألوفا للفلسطينيين، لكنه لا يفقد قسوته مع كل وداع جديد.
2: صارت المواجهات والاشتباكات ما بيننا وبينهم، ولكن يعني هو حجر مقابل بندقية وحجر مقابل M16، يعني ايش اللي بده يعمل؟ ولكن بدنا نعمل اللي علينا، بدنا ندافع عن ارضنا، عن بلدنا، عن شرفنا، عن كرامتنا لحتى اخر نفس. صار اطلاق نار كثيف وبشكل عشوائي.
1: اوغلت هجمات المستوطنين عميقا في دير جرير بالضفة الغربية، فمنذ اندلاع الحرب على غزة استشهد 8 فلسطينيين من البلدة في ظروف مشابهة وفق ما يؤكده الأهالي. تنطلق اعتداءات المستوطنين بحسب السكان من البؤر الاستيطانية المحيطة، وتتنوع ذرائعها، إذ كان آخرها محاولات الاستيلاء على مواش وأغنام. يقول الأهالي إنها ضمن سياسة تضييق اقتصادي وإفقار تستهدف دفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم والمس بعوامل صمودهم.
3: اللي حدث ويحدث في المنطقة الشرقية وتحديدا مصر تيس هي دير مستهدفة، دير جير محاطة في المستوطنات من كل الاتجاهات. احنا بنعاني من مستوطنين يعني شبه يومي، لأن كل المناطق عندنا مستوطنات، يعني من الشمال للجنوب للغرب لهذا. هذا شيء جديد بنواجه الرعاة هذول، مش رعاهم هذول، عنصريين.
1: هجمات يؤكد الفلسطينيون أنها تنفذ بغطاء من الجيش الإسرائيلي الذي حضر إلى المكان وتولى إطلاق النار وقمع الأهالي أثناء محاولتهم التصدي للاعتداءات وحماية ممتلكاتهم.
4: لا يكتفي الاستيطان بسرقة الأرض فحسب، بل يسرق الأرواح أيضاً. بصدورهم العارية يتصدى الفلسطينيون لهجمات المستوطنين واعتداءاتهم، دموية تغذي الاستيطان وتنذر بمزيد من الجرائم. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة دير جرير شرق رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: قضت محكمة إسرائيلية بفرض خدمة للمصلحة العامة 9 أشهر وغرامة على الشيخ كمال الخطيب بعد إدانته بالتحريض. وأضاف مركز عدالة أن المحكمة فرضت غرامة قدرها $5,000 و10 أشهر سجنا مع وقف التنفيذ 3 سنوات، ورفضت طلب النيابة بسجنه فعليا، كما برأته من تهمة التماهي مع منظمة إرهابية، فيما رفض فريق الدفاع الحكم وعد القضية استهدافا للخطاب السياسي الفلسطيني
5: الذي ولا شك أنه يمثل.
0: تسلم زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي بيرنهام رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء، خلفا لكير ستارمر المستقيل من زعامة الحزب ورئاسة الحكومة. وفي أول كلمة له عقب توليه المنصب بشكل رسمي، تعهد بيرنهام بتقديم خطة عشرية لبريطانيا والقيام بإجراءات للمساعدة في معالجة غلاء المعيشة وإنهاء ظاهرة التشرد في المملكة المتحدة.
6: هي خطة مدتها 10 سنوات ترسم مسارا من وضعنا الحالي إلى الدرجة التي أعتقد أننا جميعا نريد أن تصل إليها بريطانيا أيا كانت خلفياتنا. وبإمكان اتخاذ خطوات الآن لمنح الناس متنفسا وتقديم بعض المساعدة في تحمل تكاليف المعيشة، وسأعلن بعض هذه الإجراءات بما في ذلك كيفية تمويلها، وسنساعد المزيد من الشباب على الاندماج في سوق العمل من خلال تغيير نظام التعليم وتقديم المزيد من

0: من الدعم لهم لا سيما في مجال الصحة النفسية، وسنبني المزيد من المساكن الاجتماعية.
1: من عمدة مانشستر الكبرى إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، نجح أندي بيرنهام في الوصول إلى قمة السياسة البريطانية بعدما تولى زعامة الحزب وقاد الحزب إلى تشكيل الحكومة. ولد أندي بيرنهام في مدينة ليفربول عام 1970، ونشأ في أسرة من الطبقة العاملة في شمال غرب إنجلترا، وهي الخلفية التي انعكست على كثير من مواقفه السياسية. تخرج في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة كامبريدج قبل أن ينضم إلى حزب العمال ويبدأ مسيرته السياسية في نهاية التسعينيات. انتخب نائبا في مجلس العموم عام 2001، وتدرج في حكومات حزب العمال بقيادة توني بلير وغولدن براون، فتولى عدة حقائب وزارية أبرزها الثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزارة الصحة، ما أكسبه خبرة واسعة في إدارة الملفات العامة. خاض بيرنهام سباق زعامة حزب العمال مرتين في عامي 2010 و2015 قبل أن ينتخب عام 2017 أول عمدة لمانشستر الكبرى، ويعاد انتخابه مرتين ليصبح أحد أبرز الوجوه السياسية خارج لندن، كما برز اسمه على مستوى الدولة خلال جائحة كورونا بعد مطالبته الحكومة بتقديم دعم مالي أكبر للمناطق المتضررة من الإغلاق. سياسيا يعرف بيرنهام بانتمائه إلى الجناح اليساري المعتدل داخل حزب العمال، وبدعوته إلى تعزيز دور الدولة في الصحة والنقل والإسكان وتقليص الفوارق الاقتصادية بين شمال بريطانيا وجنوبها، مع منح الأقاليم صلاحية أوسع في إدارة شؤونها. وفي السياسة الخارجية ولا سيما تجاه الشرق الأوسط، دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة، وانتقد أداء حزب العمال في تعامله مع الحرب، كما أيد اتخاذ إجراءات أكثر تشددا تجاه إسرائيل بسبب الانتهاكات المرتبطة بالحرب، مع تمسكه بحل الدولتين وإدانته هجوم 7 أكتوبر. واليوم يستند أندي بيرنهام إلى خبرته الوزارية وسجله في إدارة مانشستر الكبرى لتولي رئاسة الوزراء في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
2: قال نائب رئيس تركي جودة يلماز إن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية لضمان أن يعيش القبارصة الأتراك بحرية وكرامة وأمان. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في لفكوشا لمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية التركية في الجزيرة.
3: تركيا بصفتها الوطن الأم والدولة الضامنة ستواصل الوقوف إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية لضمان أن يعيش القبارصة الأتراك بحرية وكرامة وأمان. الفشل مصير أي مبادرة لا تشارك فيها تركيا وتتجاهل حقوق القبارصة الأتراك ومصالحنا المشروعة في شرق البحر المتوسط، وعلى المجتمع الدولي أن يعترف أخيرا بأن القبارصة الأتراك هم أيضا أصحاب هذه الأرض تماما مثل القبارصة الروم.
2: بدوره قال رئيس دائرة الاتصال برئاسة التركية برهان الدين دوران إن تركيا ستواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان دعمها الحازم لقضية جمهورية شمال قبرص التركية العادلة، انطلاقا من سيادتها ومساواتها بالدول الأخرى وحماية حقوقها ومصالحها في الوطن الأزرق بلا أي مساومة. وأضاف دوران أن الملحمة البطولية التي كتبت في 20 يوليو عام 1974 شكلت نقطة تحول تاريخية في نضال القبارصة الأتراك من أجل الحرية والأمن، وأسست لمرحلة من السلام والاستقرار في الجزيرة. كذلك أكد مواصلة تركيا الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك في كل المجالات، وترحم على الجنود الأتراك والمقاتلين القبارصة الذين فقدوا حياتهم خلال عملية السلام. إلى روسيا، حيث قتل 5 مدنيين وأصيب 23 آخرون بهجوم بمسيرة استهدف حافلة في بلغرود وفق ما أفادت به السلطات. وقال حاكم منطقة بلغرود بالوكالة إن القوات الأوكرانية تعمدت استهداف الحافلة التي كانت تسير في مدينة شبكينو الواقعة على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود الأوكرانية، وأشار إلى أن 3 من المصابين

0: إن حالتهم حرجة. في أوكرانيا أعلنت السلطات سقوط 8 قتلى على الأقل بضربات روسية على مدن أوكرانية عدة. وقالت السلطات إن ضربات روسية على مدينتي بافلوغراد وكراماتورسك الواقعتين في الشرق الأوكراني أسفرت عن سقوط قتيلين في كل منهما، فيما أسفر قصف روسي على منطقتي أوديسا وزاباروجيا الجنوبيتين عن مقتل 4 أشخاص. نظم المجلس الأعلى للدولة الليبية في العاصمة طرابلس ندوة بعنوان تعزيز المسار السياسي ودعم التوافق بمشاركة محلية واسعة، إلى جانب ممثلين عن البعثات والمنظمات الدولية والأممية. وتهدف الفعالية إلى بحث سبل دعم المسار السياسي السلمي والتأكيد على أن التوافق الداخلي يمثل الأساس لإنجاح المبادرات الرامية للوصول إلى الاستقرار المستدام.
1: في ظل التحديات التي تواجه السياسة الليبية، المجلس الأعلى للدولة ينظم ندوة واسعة بعنوان تعزيز المسار السياسي ودعم التوافق بمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. الحدث يهدف إلى توحيد رؤى وتقديم بدائل وحلول عملية لمعالجة التحديات الراهنة.
2: اليوم احنا نحاولوا ان نوضحوا دور المجلس الاعلى للدوله في وشغله فعلا لتحقيق الاستقرار وانهاء هذه المراحل الانتقاليه والوصول الى الانتخابات الرئاسيه وبرلمانيه.
1: ويرى مراقبون ان الطريق نحو نجاح الاستحقاقات الوطنيه وفق مبادئ الشرعيه وسياده القانون لن يتاتى إلا من خلال الالتزام بالإطار الدستوري والقانوني وترسيخ ثقافة الحوار والتوافق.
3: يجب أن يكون هناك توجه إلى إمكانية الخروج من خلال العمل على التوجه الدستوري ومن خلال إقرار دستور والاستفتاء عليه، لكن ماذا يريد الليبيون في هذا الدستور؟ يمكن العمل على تعديل ما جرى أو ما تم اعتماده من خلال معطيات محددة، لكن في الواقع العملي التشظي الموجود والانقسام الحاد مؤداه لا يمكن أن يخرجه بولس ولا يمكن أن ينتجه أيضا عسكري.
1: ولمعالجة الأزمة الراهنة في البلاد وحسم الملفات العالقة تمهيدا للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، تواصل الجهود الدولية والأممية عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات للوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم.
4: مساعٍ سياسية ليبية مستمرة بهدف بلورة مواقف موحدة في البلاد، وهذه المرة بدعوة من المجلس الأعلى للدولة. جهود تحاول صياغة مستقبل أكثر استقرارا يفضي إلى توافق وطني ينهي حالة الانسداد السياسي القائمة. زياد الحجاجي، تراتا عربي، طرابلس.
0: نهاية النشرة تذكير بعناوينها. مقترح باكستاني قطري مشترك يدعو واشنطن وطهران إلى العودة إلى ما قبل 9 يوليو، استئناف المحادثات وفتح مضيق هرمز. حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد يحيى السنوار. زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي بيرنام يتسلم رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر. نشرة جديدة تأتيكم على رأس الساعة.
5: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساء

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تؤكد تمسكها بمواصلة تنفيذ الاتفاق التنموي والمالي الموحد. اتفاقيات أمريكية عراقية لزيادة إنتاج النفط وإنشاء خطوط تصدير تتجاوز مضيق هرمز.

0: أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبابة استمرار تنفيذ اتفاق الإنفاق والتنمية الموحد رغم التحديات، مشددا على أن الاتفاق يمثل خطوة رئيسية لتصحيح مسار المالية العامة بعد أكثر من 13 عاما من الانقسام المالي. وقال دبيبة خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء لعام 2026 إن معالجة آثار الانقسام المالي عملية معقدة، لأنها لا تقتصر على إنهاء الانقسام بل تهدف إلى إعادة تنظيم إدارة الإنفاق العام وتصحيح اختلالات تراكمت على مدى سنوات. وأوضح أن قيمة الموازنة الليبية الموحدة لعام 2026 تتجاوز 26 مليار دولار، تتوزع بواقع 11 مليارا ونصف المليار دولار للمرتبات و7 مليارات دولار للدعم ومليار ونصف المليار دولار للنفقات التسييرية، إضافة إلى نحو 6 مليارات دولار مخصصة لمشروعات التنمية. وينضم إلينا في الاستوديو رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا ووزير الاقتصاد الليبي السابق دكتور سلامة الغويل. نرحب بك دكتور سلامة معنا. إذا أبدأ معك بهذا الجدل الواسع الموجود في ليبيا حول استمرار تنفيذ الاتفاق التنموي والمالي الموحد، ما تقييمكم لهذا الجدل وكيف ترون آلية ووتيرة تنفيذ الاتفاق لحد الآن؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هي بالتأكيد خطوة جريئة نحتاجها بعد 13 عاما من الانقسام وعدم الموضوعية في التعامل مع الشأن العام للدولة، وهذا أمل ومحاولة تحسب لكل الأطراف. يجب أن تكون ملتزمة في إجراءات التنفيذ، ويجب أن تكون دقيقة، ويجب أن تكون شفافة كافة الأطراف وكافة من يرعى هذا الاتفاق، وبالتأكيد له حظوظه من التنفيذ لأن تقف وراءه دولة تحترم مواثيقها وعهودها وإرادتها وقدرتها على توجيه مسارات كل الأطراف، وبالتالي الأطراف المتصارعة أو المتخاصمة أمام امتحان حقيقي، أمام اختبار أمام الشعب الليبي، أمام اختبار أمام قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم، وبالتالي مطالبين أن يبدوا في التنفيذ. وهي خطوة بالتأكيد نحن سبق وأن تكلمنا عليها، سبق وأن شجعنا عليها كإسعافات سريعة لإدارة الدولة لحل الإشكاليات. يبقى الفيصل في الصدق، في الشفافية، في المهنية، في الموضوعية، في الرقابة على التنفيذ، في الالتزام بالوفاء. تتخللها كثير من العقد النفسية التنفيذية لبعض المسؤولين، ولكن الشعب الليبي يراقبهم والمؤسسات الرقابية والمؤسسات القضائية والدول تراقب كذلك، ولن تجد من يصغي إلى تلكؤات في تنفيذ هذه السياسات. بالتالي ستكون هناك صوت عالي لانتقاد أي خلل قد يصاحب هذه العملية.
0: حتى أن رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية الليبية أكد أن محاولات التشكيك في الاتفاق أو إرباك مساره لن تعطل تنفيذه، برأيكم ما التحديات الاقتصادية والمؤسسية التي يمكن أن تحول دون تنفيذه بنجاح؟
1: بالتأكيد هي انتشار ثقافة المغالبة وانتشار ثقافة الأناة وانتشار ثقافة محاولة الاستحواذ على أموال الدولة لاستخدامها في جغرافيا ما، ولكن أعتقد أن الجميع وصل إلى قناعة أنه لا يمكن له أن يكون في المستوى الذي يطمح له أمام الشعب الليبي وأمام التزام مهنيته وأمام الطموح لأهدافه بأنه لا يلتزم. بالتالي نوع من الشفافية قد تصاحب الموضوع، نوع من القسوة، نوع من الفرض الإرادة الدولية الحقيقية القائمة على قوة تنفيذ القرار وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأمم المتحدة وكذلك قوة الشعب الليبي في متابعة إجراءاته. وأنا شايف أن الأمور تتحسن يوم بعد يوم، ذلك من خلال انتقاد أي ظواهر سلبية، من خلال الاستبشار، من خلال شعور الجميع أنه لا يمكن له أن يكون في مستوى الإيفاء بالتزاماته ما لم يلتزم قانونيا وأخلاقيا وواقعيا لينال تقدير أو على الأقل كف نقد الشعب الليبي له من عدم الالتزام. فهي مرحلة نشجع عليها الجميع، لأن هي مرحلة قد توصل الليبي لحالة نوع من الاستقرار لإنتاج واقع سياسي جديد يقاس بما يجب أن يحترم فيه كل شخص بدعوته إلى مشاركة كل الأطراف الليبية لتكون تمثل الدولة وتستوفي حقوقها وتعيش بما يليق بها. يعني
0: أمام هنا يطرح تساؤل ربما دكتور سلامة حول الضمانات التي ينبغي أن تتوفر حتى يصبح هذا الاتفاق لربما إطار دائم لإدارة المالية العامة وليس مرتبط بحكومات معينة وبعيدا عن كذلك عن تجاذبات سياسية مثل ما ذكرت.
1: هذه تحتاج إلى حكومة واحدة، حكومة يثق فيها كل الليبيين، حكومة شفافة، حكومة صادقة، رئيس حكومة يتمتع بعقلية حقيقية لاستيعاب الجميع، ليعطي الجميع حقوقهم، لا يستخدم ابتزاز الدولة وأموالها لخلق قوة تفرض الأمر واقع، لأن أي واحد يعتمد على القوة ويعتمد على استخدام موارد الدولة ليصنع كيان له لن يكون له هذا الكيان. في النهاية هو محصلة أي طرف ما لم يستخدم الشفافية والعدالة والتنمية الاقتصادية وتطمين المجتمع واحترام ليبيا وسيادتها ومواردها والشراكة الحقيقية والإفاء بعهوده لن يكون له ما يحتاج. بالتالي إعطاء دولة القانون، الشفافية مع الليبيين، احترام الليبيين ومخاطبتهم، العمل ليل ونهار من أجل إحراج الآخرين وفتح أفاق المنافسة لمن يستطيع أن يدير الدولة هي في حد ذاتها أقوى حجة ممكن أن يستفاد منها أي شخص الآن. ولكن أعتقد أن الجميع أصبح يستفاد من تجربته، الجميع أصبح يطرح نفسه أمام الليبيين ليقدم الأفضل، لكن المعيار من هو الصادق، من يصدق، من ينفذ، من يصلح أخطائه، من يبحث حقيقة عن رضاء الليبيين وعن احترامهم وعن سيادة وكرامة ليبيا ومواردها والإفاء بعهوده ومواثيقه وإدخال كل المكونات الإقليمية بالكامل لتكون عامل إيجابي لا عامل سلبي.
0: طيب دعنا نتوقف عند النقطة التي أثرتها مرارا في بداية حديثك وهي نقطة الشفافية، وبصفتكم رئيس للمجلس المنافسة ومنع الاحتكار، أي دور يمكن أن يلعبه المجلس في تعزيز المنافسة والحد من الاحتكار وكذلك ترسيخ الشفافية مثل ما ذكرت في الاقتصاد الليبي؟
1: شوف انت تعرف ان السوق الليبي سوق تحول من الخلطة بين الرأسمالية وبين الاشتراكية، وبالتالي انتقل تدريجيا بعدد محدود من السنوات، وساقنا وجودنا في وزارة الدولة والشؤون الاقتصادية لتأسيس مجلس المنافسة، فأنا بفضل الله نجحت في تأسيس مجلس المنافسة وطورت مجلس المنافسة قانونيا ونقلت تبعيته من الحكومة إلى مجلس النواب ليفترض فيها أن لا يخضع لسلطة الحكومات لأن من اختصاصات مراقبة الحكومات، وبالتالي لازلنا نعاني الكثير، لكن قياسا ببعض الدول وقياسا ببعض الدول الإقليمية والتأسيس يعتبر نجاحنا كبير. طورنا القوانين، طورنا التشريعات، خلقنا نوع من ثقافة المنافسة، وجهنا كثيرا للشعب الليبي ما هي المنافسة، معرفة المنافسة، معرفة دلالات المنافسة، معرفة حماية المنافسة، معرفة منع الاحتكار، معرفة الاندماجات والاستحواذات وما ذلك. ولكن للأسف لازلنا نعاني بعض الإقصاء، بعض الحرمان، بعض التهميش نتيجة بعض القرارات التي أتمنى أن هي أصحاب القرار ينظروا للمجلس بما يستحق من توفير ميزانيته. نحن لحد هذه اللحظة المجلس يعاني عدم تنفيذ أي ميزانية، ولكن بفضل الله وبفضل العزيمة وبفضل النخب الوطنية الفكرية من المؤسسات والجامعات والنخب الوطنية نحن أصبح الليبيين يدركون ويعرفون ويطمئنون وتبنى أجيال وتبنى كوادر لمعرفة مجلس المنافسة. فنحن نستبشر خير، البناء صعب والانطلاقة انطلقت والاعتزاز بالمسيرة موجود وتدريب الكوادر والنشأة والمشاركة الليبية حتى لدرجة أن احنا قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الليبيين أن نشاركوا في المنافسة العربية. طيب. وليبيا ترأست مجلس السياسات العربية للمنافسة بفضل جهود الخيرين.
0: أكيد دكتور سلمة، عندما نتحدث عن الاقتصاد الليبي فسنتحدث عن قطاع النفط والذي لا يزال

0: ويظل المورد الرئيسي للإيرادات الليبية. كيف ترون أداء قطاع النفط حاليا في ليبيا، وما تقييمكم لآلية الإنتاج وكل الاستثمارات المتواجدة في هذا القطاع؟
1: شوف، النفط أنا نعتبر فيه دولة عميقة، النفط الليبي دولة عميقة، لأن كانت الدولة في فترة استقرارها لم تعبت به، بالتالي خلقت كوادر ليبية، خلقت معرفة ليبية، خلقت نوع من الثقة بينها وبين الشركات. النفط إذا حد ما في عنده نوع من الحماية السياسية الاقتصادية من الدول المشاركة والدول صاحبة الفعالية لأنها تقف وراء شركاتها. لكن أصبحنا نتوجس كثيرا من بعض الاتفاقات، أصبحنا يجب علينا أن ندعو كل الشركاء الوطنيين إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم في الحفاظ على المورد الحقيقي للشعب الليبي، على أكله، على شربه، على غذائه، لأن الشعب الليبي الآن للأسف ما عندهاش إلا النفط. وما لم يتم تحويل النفط إلى بدائل اقتصادية، إلى تدريب، إلى تنمية، إلى تجارة بينية، إلى تنمية باقي الموارد، إلى تعدد الموارد الليبيين من خلال استخدام قوة النفط، كل الشعوب وكل الدول اللي نجحت استخدمت النفط لخلق موارد. قدامنا تجربة الإمارات، قدامنا تجربة قطر، قدامنا تجربة معظم الدول اللي أمامنا في الإقليم تستخدم في موارد أخرى من غير النفط. إذا بقينا النفط نحن نعيش عقدة انتظار الانهيار للمواطن. بالتالي يجب أن تكون هناك صحوة، يجب أن يتمتع أو يتحمل أي مسؤول مسؤوليته التاريخية والوطنية والأخلاقية والمهنية، بحيث أنه يصنع مسار حقيقي للنفط. نحن الآن الحد الأدنى موجود، النفط يحافظ لنا على نسبين من الاستقرار، هناك إدارة متوازنة لحد الآن، لأن الدينار الليبي لا زال لم يسقط بثمانية دينار، غير الدول أخرى مرت بنفس التجارب ووصل النفط فيها إلى 3000 و4000. ما زال الشعب الليبي ضابط إيقاع لحياته بالتعاون وبالتكافؤ، لكنها ليست مرحلة مرضية، ليست مرحلة مهمة مفيدة، ليست مرحلة نعتز بها. نحن على الحد الأدنى من الخوف في هواجس سقوط وحل واقتصاد المواطن.
0: نفتح ونتحدث عن تنويع مصادر الدخل، تنويع مصادر الدخل عن قطاع
1: النفط من خلال قوة النفط وإيرادات النفط.
0: طيب، ما رؤيتكم لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن قطاع النفط، وبذلك تكون لربما ليبيا أقل تأثرا بتقلبات أسعار الطاقة، خصوصا ما شهدناه مؤخرا وما حدث في مضيق هرمز وتقلبات أسعار الطاقة؟
1: يقولوا لعل في كل محنة منحة. المحنة اللي مروا بها الليبيين والمعاناة اللي مروا بها الليبيين والضغط والخوف من أن يعيشوا حياة لا تليق بمقامهم وبكرامتهم، لأنهم تعودوا على العيش بكرامة، هي في حد ذاتها جذبت انتباه الليبيين إلى أنهم يبحثوا عن موارد حقيقية. الأزمة خلقت كوادر تستفادت الناس من الأزمة. لازلنا نراهن على قدرة الفكر الاقتصادي الليبي، لازلنا نراهن على رجال الأعمال الليبيين. أصبح فيه نوع من الاهتمام بالتنمية الزراعية، أصبح فيه نوع من التجارة البينية. نحتاج إلى مؤسسات فاعلة حقيقية، من ضمنها مجلس المنافسة ومنع الاحتكار ليمارس دوره، ومن خلال تقويته ومن خلال توفير ميزانية له ومن خلال توفير كوادر قادرة له ومن خلال النظرة الإيجابية للوصول إلى القرار بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية، لأن هذا مؤسسة مهمة في تاريخ البلد ومؤسسة مهمة في اقتصاد البلد ومن أهم المؤسسات التي تضبط إيقاع الاقتصاد وتحمي المنافسة وتمنع الاحتكار وتمنع الاستحواذ وتمنع التغول على الليبيين. بالتالي خلق موارد بديلة للنفط في ليبيا سهل جدا، يساعدنا في ذلك الموقع، يساعدنا في ذلك تعدد الموارد، يساعدنا في ذلك قدرة الليبيين وفهمهم وطموحهم وصدقهم وعلاقاتهم الدولية وفكرهم، يساعدنا في ذلك البحر والساحة والخلفية الأفريقية وخلفية الدول. يعني نحن نقع في منطقة وسطى بين مراكز الموارد، مركز الموارد ومركز استهلاك الإنسان لأكثر من 180 أو 200 مليون فرد أو نسمة، وكذلك مراكز التصنيع اللي تحتاج إلى وين ترجم صناعاتها. وبالتالي نحن نستفاد من التجارة البينية، نستفاد من الفكر الاقتصادي عند البشر، عند المواطن الليبي، نستفاد من مواردنا، نستفاد من هويتنا،
0: من الشراكات الاقتصادية. وهنا نتحدث عن واقع الشراكة الاقتصادية بين تركيا وليبيا، كيف تقيمون واقع هذه العلاقات، وبرأيك إلى أين ممكن أن تتجه في خلال المرحلة المقبلة باختصار فقط دكتور سلام؟
1: شوف، العلاقة الاقتصادية التاريخية الليبية والتركية مربوطة على الهوية الاستهلاك الليبي. دائما في ثقافة المواطن الليبي المنتج التركي مقبول جدا عنده. العلاقة التاريخية اللي بين الدولة الليبية والدولة التركية أنتجت نوع من التكامل في هوية المواطن، في استهلاكه، في جودة المنتج التركي، في استحقاق الجغرافي، في التأثير السياسي الاقتصادي التركي. نحن نطالب بأن تكون في تكامل، في تكامل تطبيق مبدأ الرابح الرابح، في تكامل تطبيق مبدأ الاحترام المتبادل، في تكامل تطبيق مبدأ أن اللي يتحصل على فرصة يمنحها للآخر بشفافية عالية. وبالتالي أنا أشجع على أن تكون هناك لتركيا

0: من التكامل الاقتصادي مع ليبيا ما تستحقه وما يفرضه الواقع. أصبح أمر واقع، رجال الأعمال الليبيين موجودين نتيجة التسهيلات التركية، نتيجة القدرة التركية على المنافسة في الموارد للدخول إلى ما يحتاج المواطن الليبي، كذلك الموارد الليبية، وكذلك في كثير من المواقف اللي يحفظها الليبيين للدولة التركية في هذا الزمن كانت واعدة. كذلك لا ينسوا الأخوة الأتراك العلاقة التاريخية الليبية، حتى عندما كانت تركيا تحتاج إلى المساندة كانت ليبيا دور أكبر الشركات التركية كانت في ليبيا حتى فترة استقرار الدولة الليبية. بالتالي تطبيق مبدأ الرابح الرابح وتطبيق مبدأ الاعتزاز بالعلاقة التاريخية وتطبيق مبدأ أن لكل الجغرافيا الليبية شرقها وغربها، بدليل أنتجت الآن توافق مع كامل الجغرافيا الليبية، وهذا كلام قلناه في لقاء أذكر مع قبل عندكم أنتم، وحتى ما كان الحديث شبه مش مسموح به التواصل بين بين بين تركيا ومصر في في في احترام الهوية الاقتصادية الليبية وفي التكامل وفي خلق الجسور التواصل وشرق ليبيا، قلناه قبل 3 سنوات نحن في قناتكم هنا، والآن أصبح أمر ينفذ وأصبح أمر يعتز به وأصبح أمر له مدافعيه وأصبح أمر ينتج الحالة الإيجابية، ولازلنا سندافع عليه أكثر. تركيا ومصر السر التكون والتكامل بيناتهم والتكوين هو ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا ووزير الاقتصاد الليبي السابق دكتور سلام الغويل على حضورك معنا. شكرا جزيلا.
0: شكرا أستاذ. شكرا. بارك الله فيك.
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه اتفاقيات نفطية عراقية أمريكية لتجاوز هرمز.

0: أهلا بكم من جديد. يواصل العراق مساعيه لتعزيز شراكته في قطاع الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية مع عودة الشركات الأمريكية الكبرى إلى مشاريعه النفطية. تزامن ذلك مع خطوات لإحياء خطوط تصدير بديلة تتجاوز مضيق هرمز، كان آخرها اتفاق إعادة تأهيل خط كركوك بانياس بين العراق وسوريا.
1: بين حقول كركوك وغرب القرنة والناصرية يتسارع الحضور الأمريكي مجددا في قطاع الطاقة العراقي في وقت تسعى فيه بغداد إلى تنويع شركائها وتقليل مخاطر تصدير النفط عبر مضيق هرمز. فبعد دخول كونوكو فيليبس شريكا بنسبة 42% في مشروع إعادة تطوير 4 حقول نفطية في كركوك تضم أكثر من 3 مليارات برميل من الموارد القابلة للاستخراج، تستعد شيفرون لتوقيع مذكرات تفاهم تمهد لدخولها حقلي غرب القرنة 2 والناصرية، إلى جانب إعداد دراسات لخطوط أنابيب بديلة تتجاوز مضيق هرمز. وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز الشراكات مع الشركات الأمريكية وزيادة إنتاج النفط وتنويع مسارات التصدير في ظل استمرار التوترات الإقليمية التي تهدد الملاحة في المضيق الذي يمر عبره معظم النفط العراقي. وفي هذا السياق وقعت بغداد ودمشق برعاية أمريكية مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك بانياس بطاقة نقل أولية تصل إلى 2 مليون برميل يوميا، بما يفتح منفذا جديدا لصادرات النفط العراقي عبر البحر المتوسط بعيدا عن هرمز. وفيما تراهن بغداد على التكنولوجيا والخبرة الأمريكية لاستثمار احتياطياتها الضخمة، يرى خبراء أن نجاح هذه المشاريع مرهون بقدرة العراق على توفير بيئة استثمارية مستقرة وتأمين منافذ تصدير أكثر أماناً وسهولة.

0: استدامة. محمد بشر، تيرتي عربي.
1: للنقاش معنا من بغداد الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني. نرحب بك دكتور عبد الرحمن، دائما معك، وأبدأ معك من حيث انتهى
0: أهلا
1: التقرير.
0: وسهلا.
1: أهلا بك. والحديث عن نجاح هذه المشاريع في العراق، والذي يبقى مرهون بقدرة العراق على توفير بيئة استثمارية مستدامة. كيف تنظرون لهذه الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأمريكية، خصوصا في هذا التوقيت وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة؟
0: شكرا جزيلا. طبعا عدد كبير من الاتفاقيات وقعت في مجالات اقتصادية مختلفة، لا تزال يعني صح هناك رغبة كبيرة من الشركات الأمريكية، من الحكومة الأمريكية ومن الحكومة العراقية بالتعاون وإقامة المشاريع المشتركة، لكن أنا شخصيا تقديري أنه لا يزال البيئة غير آمنة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الأمريكية، والدليل على ذلك أن السفارة الأمريكية والخارجية الأمريكية أوصت رعاياها بعدم التوجه إلى دول المنطقة بما فيها العراق، مع تحذير خاص للعراق. فبالتالي هذا مؤشر على عدم الاستقرار في الوضع الأمني في العراق. نتوقع أن تصاعد الهجمات خلال الأيام القادمة، يعني خاصة أنه في ظل تزايد الضربات والتهديدات المستمرة وإعلان قسم من الفصائل التي لم تنضوي تحت قرار الحكومة أو تأييد قرار الحكومة بحل الفصائل واندماجها بالمؤسسات الأمنية. اليوم أعلنت أنه ستشترك بالحرب وستستهدف المصالح الأمريكية في العراق وفي دول عدة، وبالتالي أيضا هذا مؤشر آخر. لكن أنا تقديري أنه ربما إحنا نتحدث عن يعني عن أزمة لن تطول كثيرا، يعني التقديرات ربما إلى الشهر التاسع، قبل التاسع بعد التاسع، ثم بعد ذلك بالتأكيد إذا ما حصلت هدنة وحصل اتفاق من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بالتأكيد سينعكس إيجابا على العراق. واحدة من المؤشرات الإيجابية اللي ممكن أن تنعكس إيجابا على مناخ الاستثمار أنه التوقيع مع بنك جي بي مورغان، وهو بنك عملاق في الولايات المتحدة الأمريكية لفتح فرع له في بغداد. أنا تقديري أنه هذا سيكون مسؤول عن تمويل المشاريع التي ستنفذها الشركات الأمريكية.
1: طيب،
0: هو واحد من المؤشرات الإيجابية، لكن هو يبقى مرهون بالوضع العام. نعم.
1: طيب، في الاقتصاد النفطي الأكيد دكتور عبد الرحمن لا تقاس أهمية الصفقة بحجم الاستثمار فقط، وإنما من العائد المتوقع منها، وبالتالي هنا أين تكمن القيمة الاقتصادية الحقيقية لهذه الاتفاقيات بالنسبة للعراق؟
0: يعني هذه الاتفاقيات يعني توقيعها سهل جدا، صعوبتها انه كيف تدخل على ارض الواقع. احنا لدينا مجالات كثيره وعرضت على شركات عالميه، يعني ليس فقط الشركات الامريكيه، الاستثمار في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في قطاع الكهرباء. اليوم العراق يعاني اكثر من 30 نقص اكثر من 30 الف ميجا وات الان، ومتوقع ان تتضاعف خلال السنوات الخمس القادمه. فبالتأكيد يحتاج إلى مثل هذا الجهد. إحنا نحتاج هذه الخدمات، والشركات الأجنبية الأمريكية تحديداً ربما تجد أنه فرصة للدخول إلى السوق العراقية مرة أخرى، والاستثمار قد لا يشكل رقماً كبيراً في حجم استثمارات هذه الشركات، لكن هو بالتأكيد أنه راح تكون ساحة للنفوذ للشركات. وتوقعات أنا تقديري أنه ربما أنه ينظرون إلى العراق تحديدا، أنه ربما سيكون له دور وشأن في السنوات القادمة. طبعا هذا ما أشار للرئيس الأمريكي ترامب. نعم.
1: طبعا لطالما كان الحديث يدور حول زيادة الإنتاج، بينما كشفت الأزمة الحالية وما حدث في مضيق هرمز أن المشكلة الحقيقية قد تكون في القدرة على التصدير، وبالتالي كيف تعيد هذه الأزمة ترتيب أولويات قطاع النفط العراقي برأيك دكتور؟
0: أنا أعتقد أنه هذه نقطة يجب أن لا نقف، يعني لا تعود مرة أخرى. هذه الأزمة كشفت هشاشة القطاع النفطي وهشاشة الاقتصاد العراقي مرتبط تماما بمضيق هرمز، وبالتالي يجب أن نجد منافذ جديدة وباتفاقات جديدة. يعني يجب تجديد الاتفاق مع الحكومة التركية بتجديد خط جيهان، خط كركوك جيهان أو بصرة جيهان، الأصح أن يكون بصرة جيهان لأن الطاقات الإنتاجية لكركوك محدودة، وإحنا طموحين أنه يصل يصل التصدير عن طريق ميناء جيهان بأكثر من 2 مليون برميل. هذا يحتاج إلى مد أنبوب جديد وبطاقة أكبر ومستودعات خزنية، لا بل أكثر من ذلك، أنه يجب أن يكون هناك مصفى في ميناء جيهان لتصدير المشتقات النفطية. بنفس الوقت أيضا هناك الاتفاق اللي وقع بهذه الزيارة الأخيرة لزيادة الطاقات الإنتاج التصديرية عبر ميناء بانياس من 300,000 برميل يوميا. الخط القديم الآن نتحدث عن 2 مليون و1.5 مليون برميل يوميا. هذا أيضا طبعا الأمد الزمني له سنة واحدة، ونعتقد أنه هذا ممكن معقول. نعم،
1: شكرا جزيلا لك. كنت معنا من بغداد الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهد.
0: شكرا جزيلا.

0: افتتح الرئيس السوري أحمد الشرع الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026، واعتبر الشرع خلال كلمته أن المعرض يمثل ما وصفه بنقطة انطلاق في جهود إعادة الإعمار ومواجهة الفقر وتوفير فرص العمل.
1: في خطوة تعكس مساعي دمشق لإنعاش اقتصادها في مرحلة ما بعد التغيير السياسي، افتتح الرئيس أحمد الشارع الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026 بمشاركة عشرات الدول، في رسالة تعزز عودة الثقة للصناعة السورية وتنشيط عجلة إعادة الإعمار. ولأن صناعة النسيج تمثل جزءا من تاريخ سوريا وهويتها، يعد هذا المعرض نقطة انطلاق خلاقة في مواجهة ضعف الاقتصاد الإنتاجي ودعم إعادة الإعمار وتوفير آلاف الوظائف للسوريين.
2: إنما نشهده اليوم في معرض سوريا الدولي للنسيج محطة خير وبركة على شعب سوريا، ونقطة انطلاق خلاقة في معركتنا مع الفقر والعوز وإعادة الإعمار وتأمين آلاف فرص العمل والوظائف لأبناء شعبنا.
1: وعلى مساحة 150 ألف متر مربع، يمتد المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 300 عارض من 25 دولة عربية وأجنبية لعرض أحدث تقنيات الغزل والنسيج، مع حضور رسمي لافت شمل مستشارين من السفارة والرئاسة التركية، في إشارة إلى بناء علاقات متوازنة في المنطقة. ومنذ بدء المرحلة الانتقالية مطلع العام 2025، تضع القيادة السورية الحالية التعافي الاقتصادي في صدارة أولوياتها، ويمثل معرض النسيج هذا محاولة لجمع خيوط السلم الأهلي والنمو الاقتصادي لنسج مستقبل جديد للبلاد. شيماء عاصم، تلت عربي.
0: ختموا في الاقتصاد، سلام عليكم.

ترامب يتوعد إيران بدفع ثمن قتلها أي جند أمريكي، وقاليباف يعتبر تحركات واشنطن متناقضة مع دعواتها للتهدئة. أهلا بكم من جديد إلى نشرة الأخبار تتابعون فيها أيضا. حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد يحيى السنوار.

0: لمرة تقتل فيها إيران جندياً أمريكياً ستدفع الثمن أضعافاً مضاعفة. وأضاف في تدوينة على موقعه تروث سوشيال أنه جرى إبلاغ وزير الحرب بيت هكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين وجميع قادة الجيش بهذا التوجيه. يأتي ذلك بعد أن ارتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب على إيران إلى 17 في الأيام القليلة الماضية. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن التحركات الأمريكية تتناقض مع دعوات واشنطن للتهدئة في المنطقة. وأضاف في تدوينة عبر منصة إكس أن الولايات المتحدة تواصل إرسال تعزيزات ومعدات عسكرية جديدة إلى المنطقة رغم إعلانها السعي لإنهاء الحرب. وقال إن إيران وصلت إلى مستوى عال من الخبرة في كشف ما وصفها بالمراوغات الأمريكية وإنها استعدت لها بشكل جيد. في غضون ذلك دعت قطر وباكستان كلا من واشنطن وطهران إلى العودة لمواقف ما قبل 9 يوليو واستئناف المفاوضات. وأفادت مصادر صحفية بأن المقترح الثنائي يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وإلغاء العقوبات على صادرات النفط إلى جانب وقف إطلاق النار لمدة 2 أسبوع تمهيدا لاستئناف المحادثات. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ستواصل مساري الحرب والدبلوماسية بما يراعي مصالحها الوطنية. وأكد أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء بهدف منع تصعيد التوتر دون أن يكشف عن تفاصيلها.
1: أريد أن أقول إن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مستمرة عبر الوسطاء. أرفض ثنائية إما الحرب أو الدبلوماسية، فالدبلوماسية أداة نسعى من خلالها لتحقيق مصالحنا الوطنية، شأنها شأن الحرب. لقد أبلغنا عبر وسطاء وتلقينا رسائل من دون الخوض في التفاصيل، لكن المهم أن الجهاز الدبلوماسي كان نشطا في الأيام الأخيرة، وقد نقلت إلينا أفكار عبر بعض الوسطاء. ندين استهداف الجسور والمنشآت الطبية في بلادنا، ولا يوجد مبرر عسكري لذلك، ندافع عن مصالحنا سواء بشكل عسكري أو سياسي.
0: هذا ووصل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد في ظل التصعيد العسكري المستمر بين واشنطن وطهران. ونقلت وكالة رويترز عن أن الوزير الإيراني سيحمل رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بشكيان تتعلق بالأوضاع الراهنة إلى قادة باكستان التي لا تزال تؤدي دور الوسيط بين البلدين في ظل انهيار مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي. وتتزامن الزيارة مع تحركات سياسية وميدانية متصاعدة لحل الخلاف بين واشنطن وطهران. أفادت وكالة أنباء إيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب البلاد وسط تقارير أولية غير مؤكدة عن غارة أمريكية. وقالت الوكالة أن صوت الانفجار سمع في الجزء الشمالي الغربي من المدينة من دون تقديم معلومات فورية عن طبيعته أو موقعه المحدد أو الخسائر المحتملة. وأشارت إلى أن المعطيات الأولية تفيد باحتمال تعرض المنطقة لهجوم أمريكي، فيما لم يصدر على الفور تأكيد رسمي من السلطات الإيرانية أو من الجانب الأمريكي.
2: في مضيق هرمز حيث احتدام المعركة وبيت القصيد، الولايات المتحدة تزعم فيه السيطرة المطلقة، وبمثله تقول إيران، فيما ترزح السفن العابرة تحت رحمة نيران الحرب ما بين خفض وتصعيد، حال ينعكس بدوره على اقتصادات عالمية وإقليمية. آخر الضحايا ناقلتا نفط انفجرتا وتوقفتا عن الحركة بعد محاولتهما عبور المضيق. الحرس الثوري قال إنهما عبرتا طريقا غير آمن بدعم وتشجيع من الجيش الأمريكي في تحد للهيمنة الإيرانية على المضيق. ما لبثت القيادة المركزية الأمريكية أن أعلنت

0: عن استهداف منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات اتصالات. ضربات، قال ترامب، إنها تأتي رداً على مقتل جنود أمريكي، مع التأكيد على إبقاء نافذة الدبلوماسية مفتوحة، وفق وزير الخارجية الأمريكي.
1: من المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحاً وخالياً من الرسوم ومن كل ما تفعله إيران ضد السفن. لا يمكن لإيران الحفاظ على مذكرة تفاهم سارية المفعول إذا كانت تنتهك بنودها. نحن منفتحون على الحل الدبلوماسي، وهم مستمرون في إرسال إشارات تدل على رغبتهم في الحوار والتفاوض.
0: بدوره، عاود الحرس الثوري الإيراني قصف الكويت والبحرين والأردن، مستهدفاً ما قال إنه مواقع عسكرية أمريكية، منظومة رادار بقاعدة علي السالم بالكويت، وطائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة بالأردن، الذي تحول وفق نيويورك تايمز إلى جبهة جديدة في الحرب الأمريكية الإيرانية. قتل فيها جنديان أمريكيان وفقد آخر في هجوم هو الرابع خلال أقل من أسبوع. الإصرار على ثنائية الحرب أو التفاوض ليس مفيداً، يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشيراً إلى مواصلة مساعي الوسطاء لمنع التصعيد، وسط مؤشرات على غياب الحلول الدبلوماسية ومخاوف من تدحرج الصراع إلى حرب إقليمية واسعة تشمل توسيع الجبهات واستهداف مزيد من المصالح الأمريكية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
2: أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا لمكتبها السياسي. وأكدت الحركة في بيانها أن ممثلين عن مختلف ساحات الحركة ومناطق وجودها في قطاع غزة والضفة وسجون الاحتلال والخارج شاركوا في العملية الانتخابية، كما أكدت وفائها لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والأسرى وصمود الشعب حتى التحرير والغرفة التي كان فيها.
3: من غزة إلى قيادة المكتب السياسي لحركة حماس، صعد خليل الحية تدريجيا داخل هياكل الحركة قبل أن يتقدم إلى واجهتها في واحدة من أكثر مراحلها تعقيدا. لم يصل خليل الحية إلى صدارة حركة حماس من بوابة الخطابة وحدها، بل عبر مسار امتد لأربعة عقود جمع فيه بين العمل التنظيمي والسياسي وإدارة العلاقات الإقليمية والتفاوض غير المباشر مع إسرائيل. ولد الحية في قطاع غزة عام 1960، وانخرط مطلع الثمانينات في جماعة الإخوان المسلمين التي خرجت من رحمها حركة حماس عام 1987. تعرض للاعتقال الإسرائيلي مرات عدة قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي العلني وينتخب عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006. داخل حماس عمل الحية طويلا في ظل قيادات أكثر حضورا، لكنه راكم نفوذا جعله حلقة وصل بين قيادة غزة ومراكز الثقل الإقليمية لا سيما إيران وقطر. من مقره في الدوحة تولى ملف العلاقات العربية والإسلامية. ومع اندلاع حرب الإبادة والتجويع في غزة عام 2023، تحول الحية إلى كبير مفاوضي الحركة في محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وبعد مقتل إسماعيل هنية ويحيى السنوار وقادة آخرين، وجد الحية نفسه في مقدمة مشهد أعيد تشكيله تحت النار. وقد دفعت عائلته أيضا ثمنا ثقيلا، إذ استشهد عدد من أبنائه وأقاربه في غارات إسرائيلية داخل وخارج البلاد، فيما نجا هو من محاولة دقيقة لاستهدافه في الدوحة. واليوم يتولى الحية قيادة حركة أثرت فيها الحرب الإسرائيلية عسكريا وتنظيميا، لكنه يمتلك أهم أوراق مرحلتها المقبلة بينها التفاوض والعلاقات الإقليمية والقدرة على إدارة التوازن الصعب بين السلاح والسياسة. سيرين حامدي، تيريتي عربي.
2: هنأت حركة الجهاد الإسلامي حركة حماس بانتخابها خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي. وقالت حركة الجهاد إن انتخاب الحية يعكس تماسك الحركة واستمرار مؤسساتها رغم الظروف الراهنة، متمنية له التوفيق في قيادتها والمضي قدما نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير ودحر الاحتلال. هذا واستشهد 4 فلسطينيين في سلسلة هجمات إسرائيل.

0: الإسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث قالت مصادر طبية أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بقصف الاحتلال مركبة جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة قرب المستشفى البريطاني جنوب غرب مواصي خان يونس، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه جراء قصف الاحتلال مركبة على مفترق الغفري وسط مدينة غزة. أفادت مصادر فلسطينية بتوسيع الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر شرقي دير البلح وإجبار عائلات على إخلاء منازلها. وقال سكان إن الجيش الإسرائيلي تقدم بنحو 100 متر غربا وأبلغ العائلات بمهلة 12 ساعة للمغادرة، فيما أوضحت وزارة الصحة في غزة أن خروقات وقف إطلاق النار أسفرت عن مقتل أكثر من 1144 فلسطينيا وإصابة 3703 آخرين.
1: احنا تفاجأنا فعلها في نقطة الصفرة، وما كناش يعني المنطقة كانت رعب وحرمونا من المنطقة، يعني احنا كناش مش متوقعين الوضع يصير هيك، ما كناش متوقعين بالمرة. اجت قوات الكابتر صارت تزعق على المنطقة اللي الغربات والبلايم والغلبات، ما توقعناش يصير هيك. فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفرة هنا،
2: دبابات هان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد واحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان انا وولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح.
0: تتواصل في قطاع غزة عمليات الاغتيال والاستهداف الإسرائيلي بوتيرة متصاعدة رغم استمرار الحديث عن جهود التوصل إلى تثبيت بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مخاوف متزايدة من استمرار عمليات الاغتيال وانعكاساتها على مسار المفاوضات وعلى واقع السكان الذين يعيشون حالة من القلق والخوف من عودة الحرب.
3: رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، إلا أن غزة في الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا في وتيرة الاستهدافات والاغتيالات. سياسة إسرائيلية تعكس إصرار الاحتلال على إبقاء حالة الضغط العسكري، بما يسمح له بفرض واقع ميداني جديد يصل صداه إلى غرف المفاوضات.
4: يعني يبدو مع كل جولة مفاوضات تعقد في القاهرة مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء يزيد الاحتلال من وتيرة اغتيالاته على الأرض بشكل كبير جدا، وهذا ما لاحظناه خلال الأيام الماضية، وكأن الاحتلال يريد أن يوصل رسالة لكل العالم بما فيهم الوسطاء بأنه في حال لم يضغط على فصائل المقاومة للاستجابة إلى شروط الاحتلال ممكن أن يتمادى أكثر في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى هي أن مطلوب من الوسطاء أن يتحركوا بشكل فعلي لوقف هذه الانتهاكات، لأنه نتحدث عن أكثر من 1000 شهيد خلال العشرة أشهر الماضية.
3: توقيت تصاعد الاغتيالات لا ينفصل عن المشهد السياسي، إذ يأتي بالتزامن مع جولات التفاوض حول تنفيذ وقف إطلاق النار ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في إسرائيل، في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلية توظيف التصعيد العسكري لخدمة أهدافها التفاوضية والسياسية وجعل قطاع غزة ساحة للتنافس الانتخابي.
5: يعني عمليا لا يوجد بنك أهداف عسكري أو أمني إسرائيلي بقدر ما الأمر تثبيت لسياسة القتل، استخدام الدماء الفلسطينية في قطاع غزة كجزء من المزاودة الإسرائيلية الداخلية، كجزء من الدعاية الانتخابية، تحويل المعاناة في قطاع غزة إلى مادة لليمين الصهيوني ليثبت أن أهداف الحرب الإسرائيلية ما زالت شاخصة، وأن هذه الحكومة الإسرائيلية ما زالت تبحث عن ما تسميه بالنصر المطلق، هذا النصر الذي لا يقوم إلا بتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.
3: لا بنك أهداف معلن من الاحتلال في الوقت الذي يؤكد فيه أنه سيواصل استهداف كل من يعتبره تهديدا للأمن حسب وصفه. تتزايد التساؤلات حول مدى استمرار هذه السياسة بالتوازي مع مخاوف من تأثيرها على فرص التوصل إلى أي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
6: في سماء غزة لا تزال أصوات الطائرات الإسرائيلية تدوي محدثة حالة من الخوف والرعب، طائرات ما إن حلقت في سماء الفلسطينيين حتى جلبت معها الاغتيال والدمار والأذى رغم وقف إطلاق النار المعلن. محمد أحمد، ترى عربي، مدينة غزة.
0: هدم الجيش الإسرائيلي منزلين فلسطينيين في مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية بدعوى البناء دون ترخيص، وأفادت مصادر

0: تصدر فلسطينية بأن جرافات الجيش هدمت منزلاً قيد الإنشاء في بلدة بيت لقيا غرب رام الله ومنزلاً آخر في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، ما أدى إلى تشريد أسرة مكونة من 10 أفراد. كذلك شيع الفلسطينيون في بلدة دير جرير جثمان الشهيد أحمد مخو وجثمان عودة أبو صالحة، وكان الشهيدان استشهدا في وقت متأخر الليلة الماضية خلال هجوم للمستوطنين على البلدة.
1: تزرف الدموع وتسرق آخر الأحضان على عجل هنا في دير جرير، حيث يشيع الفلسطينيون جثماني الشهيدين عودة أبو صالحة وأحمد مخو. إلى المقبرة يسارع الفلسطينيون لكتابة قصة وداع جديدة، فأبو ماخو وأبو صالحة ارتقيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال هجوم منسق استهدف البلدة قبل ساعات. بحناجر غاضبة وأكتاف أثقلها الوداع، شيع المئات جثماني الشهيدين في مشهد بات مألوفا للفلسطينيين، لكنه لا يفقد قسوته مع كل وداع جديد.
2: صارت المواجهات والاشتباكات ما بيننا وبينهم، ولكن يعني هو حجر مقابل بندقية وحجر مقابل M16، يعني ايش اللي بده يعمل؟ ولكن بدنا نعمل اللي علينا، بدنا ندافع عن ارضنا، عن بلدنا، عن شرفنا، عن كرامتنا لحتى اخر نفس. صار اطلاق نار كثيف وبشكل عشوائي.
1: اوغلت هجمات المستوطنين عميقا في دير جرير بالضفة الغربية، فمنذ اندلاع الحرب على غزة استشهد 8 فلسطينيين من البلدة في ظروف مشابهة وفق ما يؤكده الأهالي. تنطلق اعتداءات المستوطنين بحسب السكان من البؤر الاستيطانية المحيطة، وتتنوع ذرائعها إذ كان آخرها محاولات الاستيلاء على مواش وأغنام. يقول الأهالي إنها ضمن سياسة تضييق اقتصادي وإفقار تستهدف دفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم والمس بعوامل صمودهم.
3: اللي حدث ويحدث في المنطقة الشرقية وتحديدا مصر تيس هي دير مستهدفة، دير جير محاطة في المستوطنات من كل الاتجاهات. احنا بنعاني من مستوطنين يعني شبه يومي، لان كل المناطق عندنا مستوطنات، يعني من الشمال للجنوب للغرب لهذا، هذا شيء جديد. بنواجه الرعاة هذول، مش رعاة هم هذول عنصريين.
1: هجمات يؤكد الفلسطينيون أنها تنفذ بغطاء من الجيش الإسرائيلي الذي حضر إلى المكان وتولى إطلاق النار وقمع الأهالي أثناء محاولتهم التصدي للاعتداءات وحماية ممتلكاتهم.
4: لا يكتفي الاستيطان بسرقة الأرض فحسب، بل يسرق الأرواح أيضا. بصدورهم العارية يتصدى الفلسطينيون لهجمات المستوطنين واعتداءاتهم، دموية تغذي الاستيطان وتنذر بمزيد من الجرائم. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة دير جرير شرق رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: تسلم زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي بيرنام رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر المستقيل من زعامة الحزب ورئاسة الحكومة. وفي أول كلمة له عقب توليه منصبه بشكل رسمي، تعهد بيرنام بتقديم خطة عشرية لبريطانيا والقيام بإجراءات للمساعدة في معالجة غلاء المعيشة وإنهاء ظاهرة التشرد.
5: هي خطة مدتها 10 سنوات ترسم مساراً من وضعنا الحالي إلى الدرجة التي أعتقد أننا جميعاً نريد أن تصل إليها بريطانيا أياً كانت خلفياتنا. وبإمكان اتخاذ خطوات الآن لمنح الناس متنفساً وتقديم بعض المساعدة في تحمل تكاليف المعيشة، وسأعلن بعض هذه الإجراءات بما في ذلك كيفية تمويلها، وسنساعد المزيد من الشباب على الاندماج في سوق العمل من خلال تغيير نظام التعليم وتقديم المزيد من الدعم لهم، لا سيما في مجال الصحة النفسية، وسنبني المزيد من المساكن الاجتماعية.
6: من عمدة مانشستر الكبرى إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، نجح أندي بيرنهام في الوصول إلى قمة السياسة البريطانية بعدما تولى زعامة الحزب وقاد الحزب إلى تشكيل الحكومة. ولد أندي بيرنهام في مدينة ليفربول عام 1970، ونشأ في أسرة من الطبقة العاملة في شمال غرب إنجلترا، وهي الخلفية التي انعكست على كثير من مواقفه السياسية. تخرج في قسم باسم اللغة الإنجليزية في

0: جامعة كامبريدج قبل أن ينضم إلى حزب العمال ويبدأ مسيرته السياسية في نهاية التسعينيات. انتخب نائبا في مجلس العموم عام 2001 وتدرج في حكومة حزب العمال بقيادة توني بلير وجولدن براون، فتولى عدة حقائب وزارية أبرزها الثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزارة الصحة ما أكسبه خبرة واسعة في إدارة الملفات العامة. خاض بيرنهام سباق زعامة حزب العمال مرتين في عامي 2010 و2015 قبل أن ينتخب عام 2017 أول عمدة لمانشستر الكبرى، ويعاد انتخابه مرتين ليصبح أحد أبرز الوجوه السياسية خارج لندن، كما برز اسمه على مستوى الدولة خلال جائحة كورونا بعد مطالبته الحكومة بتقديم دعم مالي أكبر للمناطق المتضررة من الإغلاق. سياسيا يعرف بيرنهام بانتمائه إلى الجناح اليساري المعتدل داخل حزب العمال، وبدعوته إلى تعزيز دور الدولة في الصحة والنقل والإسكان وتقليص الفوارق الاقتصادية بين شمال بريطانيا وجنوبها، مع منح الأقاليم صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها. وفي السياسة الخارجية ولا سيما تجاه الشرق الأوسط، دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة، وانتقد أداء حزب العمال في تعامله مع الحرب، كما أيد اتخاذ إجراءات أكثر تشددا تجاه إسرائيل بسبب الانتهاكات المرتبطة بالحرب، مع تمسكه بحل الدولتين وإدانته هجوم 7 أكتوبر. واليوم يستند أندي بيرنهام إلى خبرته الوزارية وسجله في إدارة مانشستر الكبرى لتولي رئاسة الوزراء في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة. عمار أبو ثواب، تلتي عربي.
1: قال نائب الرئيس التركي جودة يالماز أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية لضمان أن يعيش القبرصة الأتراك بحرية وأمان. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها في لفكوشا لمناسبة الذكرى 52 لعمليات السلام العسكرية التركية في الجزيرة.
2: تركيا بصفتها الوطن الأم والدولة الضامنة ستواصل الوقوف إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية لضمان أن يعيش القبارصة الأتراك بحرية وكرامة وأمان. الفشل مصير أي مبادرة لا تشارك فيها تركيا وتتجاهل حقوق القبارصة الأتراك ومصالحنا المشروعة في شرق البحر المتوسط، وعلى المجتمع الدولي أن يعترف أخيرا بأن القبارصة الأتراك هم أيضا أصحاب هذه الأرض تماما مثل القبارصة الروم.
1: بدوره قال رئيس دائرة الاتصال برئاسة تركيا برهان الدين دوران أن تركيا ستواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان دعمها الحازم لقضية جمهورية شمال قبرص التركية العادلة، انطلاقا من سيادتها ومساوتها بالدول الأخرى وحماية حقوقها ومصالحها في الوطن الأزرق بلا أي مساومة. وأضاف دوران أن الملحمة البطولية التي كتبت في 20 من يوليو عام 1974 شكلت نقطة تحول تاريخية في نضال القبارصة الأتراك من أجل الحرية والأمن، وأسست لمرحلة من السلام والاستقرار في الجزيرة. كما أكد مواصلة تركيا الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك في كل المجالات، وترحم على الجنود الأتراك والمقاتلين القبارصة الذين فقدوا حياتهم خلال عملية السلام. في ذكرى 52 إذن لعملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية، تلك العملية التي نفذتها القوات التركية قبل نحو نصف قرن لدعم القبارصة الأتراك على أرضهم وتعزيز هويتهم بمواجهة محاولات الاضطهاد وتصفية حقوقهم. لهذه المناسبة موجز تاريخي عن الجزيرة يستعرضه زميل أواب أيوب.
3: قبرص جزيرة حكمها العثمانيون لقرون، ثم أدارتها بريطانيا لعقود، وتأثرت كغيرها بتبعات الحربين العالميتين وبتبعات السياسة البريطانية المضطربة للأراضي التي كانت تحتلها أو تسيطر عليها. الأزمات في قبرص بدأت بعد تسلم الإدارة البريطانية للجزيرة عام 1878، ومع قرب الدولة العثمانية من نهايتها استشعر القبارصة اليونانيون فرصة لضم الجزيرة إلى اليونان ضمن مشروع إينوسوس للجاليات اليونانية الرامي لدمج المناطق التي يعيشون فيها في الدولة الحديثة. وفي عام 1914 أعلنت بريطانيا

0: احتلال قبرص بضمها إلى إمبراطوريتها ثم إعلانها مستعمرة ملكية في عام 1925، سنوات شهدت خلالها تحول رغبة الروميين بالانضمام لليونان من أفكار إلى عنف ودماء ودمار. حينها ظهرت منظمة يوكا الإرهابية معلنة حربا طالت شظاياها القبارصة الأتراك، ثم ما لبثت حربها أن تحولت إلى تطهير عرقي ممنهج حتى توقيع اتفاقيات لندن وزيورخ عام 1959. على أسس تلك الاتفاقيات شيدت دولة مستقلة في قبرص عام 1960 بناء على شراكة دستورية وضمانات دولية، لكن سرعان ما تكشف زيف تلك الشراكة وقطع مخطط أكريتاس السري اليوناني لتصفية الوجود التركي آخر حبال الثقة بين سكان الجزيرة، وتصاعدت وتيرة العنف ضد القبارصة الأتراك إلى أن بلغ ذروته بأكثر الهجمات دموية في ديسمبر عام 1963، لدرجة أن سجل في التاريخ باسم عيد الميلاد الدامي الذي أودى بحياة مئات القبارصة الأتراك وأفنى أكثر من 100 قرية تركية. لا العنف توقف ولا محاولات تطهير الجزيرة من القبارصة الأتراك وإبادتهم، إلى أن جاءت اللحظة في 20 من يوليو عام 74. ففي ساعات الصباح الباكر لاحت في سماء قبرص مظلات الجيش التركي كإعلان لبدء عملية السلام التي أنقذت القبارصة الأتراك من فناء محتم. نجحت العملية التي قدم الجيش التركي فيها نحو 500 شهيد، ورسمت الحدود الحالية لقبرص بشكل رسمي، وأعلن تأسيس دولة شمال قبرص التركية الفيدرالية في عام 1975 التي تحولت لتصبح جمهورية شمال قبرص التركية عام 83. ومنذ ذلك التاريخ خاض القبارصة الأتراك مسارا طويلا من التفاوض لإعادة توحيد الجزيرة، لكنه اصطدم دوما بجدار التعنت، إذ وافق القبارصة الأتراك على خطة لتوحيد شطري الجزيرة في استفتاء شعبي عام 2004، في حين رفضت من قبل القبارصة اليونانيين.
1: بهذا نصل إلى ختام النشرة، أذكر بأبرز العناوين. ترامب يتوعد إيران بدفع ثمن قتلها أي جندي أمريكي وقلباف، يعتبر تحركات واشنطن متناقضة مع دعواتها للتهدئة. حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد يحيى السنوار. زعيم حزب العمال البريطاني أندي بيرنام يتسلم رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

تحذرون.

مرحبا. في الجزء الأول من زيارتنا لمدينة أفروديسياس وصلنا للمسرح ولمركز المدينة أو الأغورا المشيدة أمامه مباشرة، وقلنا حينها إنه وبسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية عقب الزلازل فقد نقلت الأغورا من مكانها. نحن في الأغورا الجنوبية، ولعلها إحدى أجمل أغورا في العالم القديم، وليس في أفروديسياس وحدها. قلنا أغورا، لكن ما هي؟ الأغورا هي قلب المدينة الذي يشهد جميع أنشطتها من بيع وشراء، وحيث يلتقي الناس ويجتمعون ويتبادلون الأحاديث فيها، أي المكان الذي كنا نسميه في بلداتنا ومدننا باسم سوق، ولكن مؤخراً فقط ومع افتتاح مراكز التسوق، وحين تفرقت أماكن التسوق والتجارة والمتاجر في المدن فقدنا ذاك السوق الذي ألفناه في المدن والبلدات، في حين أن السوق كان مكاناً يقصده الناس ويضم الولاية والمدرسة والجامع وجميع الحرفيين، أي كان يلبي احتياجات الجميع. الأغورا أو ما نسميه السوق هو مكان عام هام متوارث منذ العصور القديمة،

في مدينة أفروديسياس كان هناك اثنتان من الأغورا متجاورتين، إحداهما هذه على شكل حوض حيث يجري التنقيب، وهي الأغورا الجنوبية، والأغورا الشمالية والتي لم يبدأ التنقيب فيها. هذه الأغورا ضخمة جداً، ما يعني أن مدينة أفروديسياس القديمة كانت ولقرون مركزاً تجارياً يعج بالحركة، لذا احتاجوا لأغورا بهذا الحجم. قديماً كان الناس يدفعون أثماناً باهظة جداً للعيش في مناطق معينة، ويوجد مثال على ذلك موجود ورائي. في الواقع التل الذي خلفي ليس تلاً طبيعياً بل تلاً صناعياً، فبدايات استيطان أفروديسياس ترجع للعصرين النحاسي والبرونزي، أي الألفية الخامسة قبل الميلاد. وليتمكن المستوطنون هنا من العيش بجوار هذا التل الأثري وإنشاء هذه الأغورا، شيدوا ما ترونه خلفي من قبب ضخمة وبنوا الجانب الجنوبي للأغورا مطلاً على التل. لماذا أرادوا العيش هنا؟ لأن هذا المكان كان ولمئات السنين مركزاً هاماً من أجل عبادة الإلهة الأم أفروديت، لهذا لم يبرح المستوطنون هذا المكان. هذا الذي ترونه خلفي هو في الحقيقة ستوا، نعم هذا ستوا، وأقصد بذلك أنه رواق من أروقة الأغورا. وبحسب النقوش هنا فإن الثري الأفروديسياسي الذي شيد المكان قد نذره للإمبراطور تيبيريوس. نحتت على الأفاريز أكاليل ووجوه، ونرى زخارف للكثير من الفاكهة التي تنمو في هذه المنطقة كالرمان والعنب، وهي تصور أنواعا عديدة من الأقنعة المسرحية. كل أفاريز الرواق المسمى رواق تيبيريوس عثر عليها في المراحل الأولى للحفريات، وأرسلت بداية إلى متحف إزمير للآثار، ثم ومع افتتاح متحف أفروديسياس أعيدت إلى هنا مجدداً. مدخل الأغورا كان بوابة ضخمة تقع شرقي المدينة، واليوم لم يتبقى من البوابة غير منصتها وقوسين، ولكن النقوش التي عثر عليها كشفت عن معلومات مثيرة للاهتمام. هذا المبنى الضخم رمم في عام 500 للميلاد، وهذا دليل على أن المدينة كانت لا تزال موجودة حتى ذلك العصر. أما هذا الحوض أمامي فكان يستخدم لغرض قل نظيره في العالم القديم، إذ يعتقد أنه استخدم في العصور المبكرة لتصريف المياه الجوفية في المدينة حين يرتفع منسوبها، ووظيفياً هذا صحيح، فما زالت المياه تغمر المكان حتى هذا اليوم أيضاً. لكن أيضاً أشارت النقوش المكتشفة إلى أن الحوض كان مكاناً تمرح حوله حوريات الماء، وبأنه كان محاطاً بأشجار النخيل وبني لتزيين المكان، أي بغرض تنسيق البيئة الخارجية. وخلال البحوث التي جرت هنا عثر على بقايا أغصان النخيل، لكن الأشجار ليست موجودة. فتخيلوا أنكم في يوم حار من شهر يوليو أو أغسطس تستظلون بأشجار النخيل وتسمعون حفيفها وتتجولون حول هذا الحوض، وهذا بالفعل شيء تصعب رؤيته حتى في أيامنا التي نعيشها الآن. تحدثنا عن الاستوا، ودعونا نتذكر ما هي. وسط هذه الأغورات كانت هناك مساحة كبيرة، أطرافها محاطة بالكامل أو من جانب واحد أو ثلاثة جوانب، بصف من الأعمدة مع سقف يربط تلك الأعمدة بالجدار الخلفي. ولأن الطقس في إيجي والبحر الأبيض معتدل عموماً على مدار العام، فإن وجود سقف فقط يكفي للاحتماء من المطر والشمس. مناطق التنزه ذات الواجهة المفتوحة نسميها ستوا، وهو ما يسمى بالرواق أو بوريتيكو.

مكان آخر هام في المدينة هو الآجورا الجنوبية الواقعة خلف تل المسرح. الآجورا الجنوبية هي منشأة عامة يتوسطها حوض بطول 170 متراً تحيط به صفوف أعمدة على النظام الإيوني. هذه المنشأة الضخمة يبلغ طولها 230 متراً. المبنى هو حوض ضخم شيد لتزيين المكان، تقع إلى الشرق منه بوابة الآجورا، وقد رممه فلافيوس أمبيليوس في القرن الخامس للميلاد تقريباً. النقش الذي يعلو البوابة هو قصيدة نظمت لهذا المحسن. وصفت القصيدة المكان المرمم بأنه مكان الحوريات وأشجار النخيل، حيث جاء في تلك القصيدة: نحن الحوريات ممتنون له لأن

أمبيليوس وهب واحة النخيل جمالاً خارقاً وبهاءً رائعاً، لدرجة أن كل من يقف عند مياهنا ويطيل النظر سيثني دائماً عليه وعلى مكان الحوريات. أول فرضية طرحت بهذا الصدد تقول إن مكان الحوريات المذكورة في القصيدة هو الحوض الطويل، أما مكان واحة النخيل الذي يعتقد أنه أخذ اسمه من حديقة نخيل كبيرة فهو المجمع بأكمله.

نحن في بازيليكا، مدينة أفروديسياس. ما هي البازيليكا؟ في الحقيقة إن كلمة بازيليكا مشتقة من الكلمة اليونانية بازيليوس، وتعني الملك أو الحاكم. لكن ولأن بازيليكا تستخدم غالباً بمعنى كنيسة وتجنباً للخلط، ذكرت في مخططات أفروديسياس بالبازيليكا المدنية ولم تذكر وحدها. لكن ما علاقة البازيليكا بالكنيسة؟ البازيليكا هي في الواقع إحدى أروع أبنية المدن الرومانية، وإن كنا لا نستطيع رؤية روعتها بالكامل، لكنها كانت تمتد بطول 100 متر تقريباً، لها 3 أجنحة ولسقفها قبب أسطوانية، وهو مبنى مهيب جداً، لكنه ليس مبنى دينياً. عند الانتقال من الوثنية للمسيحية في القرنين 4 و5، لم يرى الناس حرجاً في تحويل معابد آلهتهم في مدنهم إلى كنائس، لم يروا حرجاً بذلك. لكن ليس في كل مدينة، فأروع المعابد في أواخر عصر الإمبراطورية الرومانية كانت تستخدم لعبادة الأباطرة، والمسيحيون لم يبنوا أي كنيسة في مكان عبادة مخصص للأباطرة. لذا تحولت المباني البازيليكية غير الدينية والمهيبة إلى كنائس، وأصبحت مخططات البازيليكا متبعة في الكنائس. إذن ما البازيليكا؟ البازيليكا تعني مبنى الحكم، أي تعادل دار الوالي الآن. في الماضي كانت البازيليكا تضم المحكمة والمحافظة والوحدات الإدارية، أي دار الحكم الذي يقدم خدمات عامة لسكان، كالوحدات والأوزان المستخدمة في السوق والمبادئ والقوانين، وكل ما يخص نظام المدينة كان موجوداً في مبنى البازيليكا.

بنيت البازيليكا في القرن الأول للميلاد واستخدمت لقرون طويلة، وفي عهد الإمبراطور ديوقلسيانوس في مطلع القرن الرابع أضيف إليها نقش مثير للاهتمام. وأساساً فالإمبراطور ديوقلسيانوس لم يكن من خيرة الأباطرة الرومان، كما أن عصره شهد تدهوراً كبيراً للأوضاع الاقتصادية في البلاد، فارتفعت الأسعار، ولكي يتصدى ديوقلسيانوس لذلك أصدر مرسوماً وجدت أجزاء منه في العديد من مدن الإمبراطورية، لكن أفضل النسخ عثر عليها في أفروديسياس. على ماذا نص؟ حدد فيه الإمبراطور حداً للأسعار، وهدد من لا يلتزم بهذا السقف بعقوبة قاسية قد تصل إلى حد القتل أو دفع غرامات مالية. يقع المرسوم في 1400 مادة، ويحدد أسعار الرقيق والمواد الغذائية والمشروبات والمجوهرات، أي كل الأسعار.

المبنى الواقع جنوب غربي الآجورا الجنوبية والممتد بطول 145 وعرض 30 متراً وذو ثلاثة أجنحة هو البازيليكا، حيث انتهى تشييدها نهاية القرن الأول للميلاد. ينتهي المبنى جنوباً بقاعة مهيبة يبلغ ارتفاعها 10 أمتار وتزينه نقوش نافرة. بعض نقوش المبنى تصور

أونينوس المؤسس الأسطورية لأفروديسياس الذي جاء من مدينة نينوى الآشورية وزوجته سميراميس. حسب الأسطورة فإن أصل عبادة أفروديت في المدينة يرجع لعبادة عشتار آلهة الحب والجمال التي جلبها نينوس معه من آشور. ظل المبنى قيد الاستخدام، وفي عام 301 للميلاد كتبت باللاتينية مراسيم الإمبراطور ديوقليسيانوس الشهيرة التي تحدد سقف الأسعار والعملات. نشر المرسوم على ألواح في مدن عدة في جميع أرجاء الإمبراطورية، لكن أفضل تلك النسخ حالياً هي نسخة أفروديسياس.

قسم الحمام الذي نسميه فريجيداريوم. هو دون سقف الآن كما ترونه، لكنه كان في الماضي مغطاً بقبة أسطوانية، وكان فيه بيسيلين أو حوض. الأحواض الموجودة في الحمام لم تكن عادة أحواض سباحة، بل كانت مستخدمة للاسترخاء، وكما ترون فهي ضحلة تنزلون إليها بدرجتين وتجلسون على أطرافها لتبادل الحديث مع الصحبة. كان هذا المبنى فيما مضى مكسوًا بالرخام كما كان الحال في أفروديسياس بكاملها كما ترون، لكن بمرور الزمن أصبح الرخام مادة ثمينة، وحين أصبحت المدن أكثر فقراً وأصغر مساحة، وبدلاً من الذهاب للمحاجر للحصول على الرخام، كان الرخام يقتلع من المباني المهجورة ويسهر في أفران كلسية ويحول إلى جير. في هذه الجدران كما ترون هنا توجد ثقوب، وهذا دليل على أن جميع هذه الجدران كانت سابقاً مغطاة بألواح من الرخام الملون. هذه الثقوب حفرت لتثبيت الأوتاد المعدنية خلف قطع الرخام، ولا يزال بعض تلك الأوتاد في مكانه إلى الآن. بحسب المعطيات الموجودة يمكن لنا أن نتخيل شكل حمام أفروديسياس قبل 2000 سنة من يومنا هذا.

0: خلال الحفريات في الحمام عثر على تماثيل حافظت على أشكالها بشكل جيد. من بين تلك التماثيل هناك تمثال يصور أخيل ممسكاً ببنت سيليا ملكة الأمازون وهي تحتضر. أخيل قتل بنت سيليا لكنه وفي نفس الوقت أغرم بها. في العصور السابقة كان تمثال معروضاً في مكان آخر من أفروديسياس، لكنه نقل إلى هنا في العصور اللاحقة لتزيين الحوض ذي الأعمدة الأربعة في حمام هادريان.
1: لم تكتشف المدينة بأكملها رغم استمرار التنقيب 100 عام بشكل متقطع و60 عاما بشكل متواصل. وأساساً الغرض من التنقيب العلمي لا ينبغي أن يكون الكشف مباشرة عن المدينة كلها ثم البحث عن سبل صونها، بل يجب أن يكون الهدف بلوغ المعرفة. هذه هي الأغورا الشمالية، وهي لا تقل حجماً عن الأغورا الجنوبية، لكنها لم تشهد أعمال تنقيب. أما ما نراه في هذا الجانب فهو مبنى شيد في المدينة في وقت لاحق. كما قرأ معظمنا في كتب التاريخ فإنه في عام 330 للميلاد انقسمت الإمبراطورية إلى قسمين، شرقي وغربي، وأعلن قسطنطين قيام الإمبراطورية الرومانية الشرقية ومركزها إسطنبول، رغم أن المسيحية كانت ديانة هذه الإمبراطورية الجديدة ولم تفرض على أحد، لكن الأمر لم يستمر هكذا. ففي عهد ثيودوسيوس الأول منعت الوثنية ودمرت جميع المعابد القديمة أو حولت لكنائس، وأصبح الجميع يتبع المسيحية. خلال تلك الفترة التي نسميها فترة روما الشرقية أو بيزنطة، كانت أفروديسياس

عبر مدن كاريا، وكان لابد من إنشاء مركز أسقفي في هذه المدينة آخذين بالاعتبار أهميتها. فكانت توجد هنا دار ضخمة بنيت في تلك الفترة، منشأة كبيرة سميت بدار الأسقف أو قصر الأسقف. الآن وبالعودة للفترة السابقة للمدينة أي الفترة الرومانية، سنرى البولي تايريون أي مبنى المجلس.

شمالي المدينة يقع مبنى المجلس البولي تايريون الذي يتسع لنحو 1700 شخص. المبنى وكما هو حال أبنية البلدية اليوم كانت تعقد فيه اجتماعات المجلس، حيث صمم ليكون ملائماً لإقامة أنشطة مختلفة كالحفلات الموسيقية والعروض وإلقاء الخطب. استخدم المبنى حتى نهاية العصر القديم، وزين مسرحه المؤلف من طابقين بالتماثيل. عثر عند مدخل مبنى المجلس على تمثالين يسترعيان الانتباه ويعرضان اليوم في المتحف. التمثالان لشخصيتين من سلالة فلافيا، إحدى الأسر البارزة في المدينة، وهما تاتيانا وعمها دوميتينوس. ويعرف دوميتينوس في النقوش بأنه كبير كهنة آسيا. نحت التمثالان مطلع القرن الثالث للميلاد.

نحن الآن في بولي تايريون أفروديسياس، أو في المبنى الذي يسمى مبنى المجلس. بولي هم المنتخبون وجهاء المدينة، أي البولي هو مكان اجتماع الأشخاص الذين يحددون مستقبل المدينة. قبل الحفريات كان هذا المبنى مطموراً بالكامل تحت الأرض، وقد عثر عليه عن طريق الصدفة أثناء عمليات التنقيب في دار الأسقف الواقعة غربة. ولدى عمليات التنقيب كشف عن جزء من مقاعده، لكن عليكم أن تتخيلوا أنه في الأعلى كان هناك صف آخر مماثل لهذا على الأقل، لكنه هدم، فكان مبنى مجلس رائعاً يتسع لألف وسبعمائة شخص. المباني المسمى بولي تايريون أو أوديون هي في الحقيقة أبنية تشبه المسارح نوعاً ما، لكنها أصغر حجماً لأن لها أسقفاً من أعلاها. إنها مبان كبيرة شيئاً ما، لكن على سبيل المثال في أوديون كوبيرا شيدت فتحات السقف الواسعة جداً باستخدام عوارض خشبية ضخمة جداً. وأيضاً في المدينة الأثرية باتارا استطعنا أن نرى حتى قبر البناء الذي شيد سقف البولي تايريون، وكما أسلف فنرى اليوم نصفه فقط. خلف هذه الجدران ورائي كانت هناك قبب زالت بالكامل مع الطابق الثاني، وهو مبنى مسقوف، حيث زين مبنى المسرح بتماثيل. هناك تفاصيل نسأل عنها دائما أثناء الجولات في هذه الأبنية. ما ترونه على الجانبين، انظروا للزخارف، لم تسلم جميعها، ولكن هنا مثلاً أحدها ظل سليماً وهي تطالعكم في كل مكان. حين ننظر إليها اليوم نرى بوضوح أنها تمثل قوائم أسد، لكننا وبشكل خاص بعد القرنين الأول والثاني للميلاد أصبحنا نراها أكثر بساطة، أي لا نرى سوى نتوء يدل عليها. وحين نقول نحن الأدلاء السياحيين إنها نسخ مبسطة لقوائم أسد لا يصدقوننا، لكنها واضحة هنا، نراها كثيراً في المسارح والمباني المشابهة وفي جميعها تقريباً بشكلها المبسط أو الأصلي. أعتقد أن المسارح في غرب الأناضول، ولأنها وجدت لإقامة طقوس لباكوس أو ديونيسوس والإله

الأم كوبيلي، ولأن الأسد هو أحد أهم الرموز التي تشير إلى كوبيلي، فإن قوائم الأسد هذه قد تكون متوارثة عن طقوس موغلة في القدم، أو على الأقل هذا ما أردت أنا دائماً أن أراها عليه بطريقة ما. الذين يزورون المسرح اليوم سيرون الحلبة أيضاً، فما نراه هنا كان مستخدماً لنفس الغرض قبل 2000 سنة. هذا المبنى استخدم مجلساً وأيضاً استخدم أوديون، أي قاعة للحفلات الموسيقية. حين بدأ التنقيب هنا كانت توجد فسيفساء أرضية رخامية بديعة الجمال، ولكن غطيت لحمايتها. عمليات التنقيب واكتشاف آثار تاريخية ورؤية الزوار لها أمر رائع، ولكن رغم ذلك تبرز مشكلة حمايتها بالطبع، وبعد فترة يجب بناء سقف لحماية المكان، ولكن نظراً لأن

قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من أفروديسياس. زرنا خلالها الأغورا الجنوبية والبازيليكا والحمامات ودار الأسقف ومبنى المجلس. إلى اللقاء.

0: يا رب يا رب.
1: خطر الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البنت اللي مرافقة من فوق.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث
3: نقترب أكثر
2: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
3: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
2: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
3: القصة وما فيها.
4: محمد سعد بن حماد.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم وتتابعونا فيه الليلة. مع استمرار الضربات اليوم التاسع على التوالي أنباء عن مقترح هدنة لعشرة أيام لإحياء الاتفاق بين واشنطن وطهران. خلفا للسنوار، حركة حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيسا جديدا لمكتبها السياسي. تصعيد ليلي متواصل، موسكو تتعرض لهجوم واسع بمئات المسيرات وروسيا ترد بالهجوم على كييف وموانئ أوكرانيا.

0: أم يهدئ شيئا ما من واقع التصعيد والضربات التي لم تعد حدثا استثنائيا في منطقة تموج بالمواجهات؟
1: البر والبحر والجو باتت جميعها ساحات مفتوحة لحرب لا تبدو نهاياتها قريبة. ومع اتساع جغرافيتها يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني يومه التاسع مع ضربات طالت مدنا ومواقع جديدة في العمق الإيراني. أما الرد الإيراني فامتد إلى مواقع أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، وأرسل إشاراته إلى ساحات أخرى في سوريا والعراق لتتجاوز المواجهة حدود إيران والخليج. وتختلف أدوات الضغط لدى الطرفين، فكل منهما يستخدم ما يملكه من عناصر قوة. واشنطن عززت وجودها الجوي ورفعت استعداداتها لاحتمال توسيع الحملة مستهدفة قدرات عسكرية ومنشآت حيوية. أما طهران فضربت قواعد أمريكية ولوحت باستخدام مضيق هرمز وحركة الملاحة للضغط على الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة. لكن التصعيد نفسه لا يخلو من قيود، فالعمليات الأمريكية تواجه كلفة متزايدة وسط تقارير عن ضغط على مخزونات بعض الذخائر ومنظومات الدفاع. وفي إيران حذر الرئيس مسعود بيزشكيان من أثر الضغوط الاقتصادية في الداخل في إقرار بأن استمرار الحرب لا يستهلك القدرات العسكرية فقط. وفي الوقت الذي يتصاعد فيه القصف لا تتوقف الوساطات، فالطرفان لا يتعاملان مع الحرب والدبلوماسية بوصفهما مسارين منفصلين، بل يستخدم كل منهما الميدان لتحسين شروطه السياسية. وهنا تتحرك باكستان وقطر لمنع مزيد من الانزلاق، بالتزامن مع وصول وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد حاملا رسالة من بيزشكيان. كما يجري تداول مقترح يعيد الوضع إلى ما قبل 9 يوليو عبر هدنة مؤقتة وفتح مضيق هرمز تمهيداً لبحث الحصار والعقوبات واستئناف المحادثات. الخارجية الإيرانية أكدت استمرار الاتصالات عبر الوسطاء، لكنها شددت على أن طهران لن تختار بين الحرب والتفاوض وستستخدم المسارين لحماية مصالحها. الدبلوماسية لا تبدأ هذه المرة من نقطة اتفاق، بل من محاولة وقف الجولة الأخيرة. وما ستفعله واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة سيكشف إن كان التصعيد يرفع شروط التفاوض أم يفتح الباب أمام حرب يصعب احتواؤها.
0: وينضم إلينا الحديث حول هذا الموضوع من الدوحة مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث الدكتور مروان قبلان. دكتور أهلا ومرحبا بك ومساء الخير. دكتور بداية، يعني ما الذي نحن أمامه الآن فيما يتعلق بالمواجهة بين إيران والولايات المتحدة؟ هل هو تصعيد عسكري في إطار الضغط التفاوضي لتحسين المواقف التفاوضية للطرفين، أم الأمر تجاوز هذه النقطة وما نراه هو تمهيد لتصعيد عسكري أكبر بين الطرفين؟
2: أول شيء مساء الخير، شكرا على الاستضافة. يعني واضح أنه وصلنا نحن إلى طريق مسدود فيما يتعلق بهذه المواجهة. لا في إمكانية للتوصل إلى حل دبلوماسي يؤدي إلى إنهاء هذه الأزمة، ولا هناك إمكانية لحسم عسكري رغم كل الجهود التي يعني يبذلها الطرفين. يعني نحن أمام هذه الحالة التي يبدو أنها سوف تستمر إلى بعض الوقت. هناك من جهة أخرى محاولة من قبل الوسطاء للعودة إلى مذكرة التفاهم التي كانت في جوهرها حول مضيق هرمز. يعني ليس هناك عنصر مهم آخر في مذكرة التفاهم إلا فتح مضيق هرمز في مقابل وقف الحرب، وقف الحرب على كل الجبهات كما طالبت إيران في مقابل التزامها بأن تقوم بفتح مضيق هرمز. لكن واضح أنه صار في خلاف على تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم، لأن إيران وجدت بأن البند الخامس ترجمتها طبعا روايتها يعطيها نوع من أنواع السيطرة على المضيق، في حين أن الولايات المتحدة ترى في المادة الخامسة يعني سبيلا لفتح الملاحة بحرية أمام المضيق لفترة 60 يوم ريثما تجري مفاوضات يتم فيها التوصل إلى اتفاق نهائي. واضح أنه اختلاف التفسيرات أعادنا إلى المربع الأول، إلى النقطة صفر. إيران بدأت بمهاجمة السفن التي تمر عبر المعبر العماني لأنها وجدت أن هناك محاولة لانتزاع ورقة المضيق منها. الولايات المتحدة الأمريكية ردت بأنها أنهت عمليا هذه الهدنة وبدأت بعملية.
0: ولكن دكتور بجانب الاختلاف في التفسيرات لدى الطرفين، باعتقادك يعني إلى أي مستوى بات

0: مهمة الوسطاء صعبة. اليوم طهران قالت إنها تلقت مقترحات من الوسطاء، هناك حديث عن يعني طلب من الوسطاء للطرفين بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، لكن وسط أجواء انعدام الثقة بين الطرفين هذه، ورأينا ما الذي حل بمذكرة التفاهم، تقريبا الطرفان تنصلا منها، فيعني بأي قدر أصبحت هذه المهمة صعبة بالنسبة للوسطاء الآن؟
1: هلا هي صعبة بكل الأحوال، يعني لأنه كما تفضلت هناك حالة تقريبا كاملة من غياب الثقة بين إيران والولايات المتحدة، لا أحد يثق بالآخر على الإطلاق. إيران تعتقد بأن الولايات المتحدة تحاول أن تجد وسائل مختلفة لانتزاع الورقة الأساسية التي تحاول من خلالها الضغط عليها، وهو مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن إيران تماطل، تحاول شراء الوقت، وأنها لا تريد أو ليس لها مصلحة في التوصل إلى اتفاق نهائي يؤدي إلى إنهاء ملف برنامجها النووي. لذلك يعني المهمة بدون شك صعبة، لكن بنفس الوقت هناك يعني أمر يعني بارقة أمل تعتمد على أن الطرفين لا يريدان العودة إلى الحرب الشاملة. لا الولايات المتحدة تريد العودة إلى حرب شاملة لأن هذا يعني تكلفة كبيرة عليها، وحتى يعني إمكانية الحسم من الجو جميعنا يعرف يعني ليست إمكانية كبيرة، وإيران لا تريد العودة إلى الحرب الشاملة لأن هذا يكبدها خسائر كبيرة، ليس فقط لجهة الخسائر من جانب الضربات العسكرية التي تتلقاها، وإنما أيضا بسبب الحصار الذي أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرضه على الموانئ الإيرانية. لذلك يعني هذا يدفع الوسطاء إلى أن يستمروا في جهودهم بناء على رغبة الطرفين في عدم العودة إلى حرب
0: طيب
1: شاملة.
0: يعني
1: لكن كما قلت لك الفجوة كبيرة.
0: الفجوة كبيرة، لكن دكتور يعني في هذا الوقت هناك قراءات يعني تتعلق بالاتجاه الأمريكي فيما يتعلق بهذه المواجهة، هناك من يرى بأن الولايات المتحدة حسمت أمرها بأنها تريد تقويض قدرة إيران على التحكم بمضيق هرمز، تريد نزع هذه الورقة من يد إيران ومن ثم الجلوس على طاولة التفاوض، بأي قدر تختلف أو تتفق مع هذه القراءة؟
1: لا بالتأكيد أنا برأيي الولايات المتحدة الأمريكية لا الولايات المتحدة ولا منطقة ولا دول الخليج ولا العالم كله أنا بعتقد يقبل بأن تسيطر إيران على مضيق هرمز. أنا أعتقد أن سوء تقدير إيران هنا كان كبيرا لأنه هن يعني أفرطوا في استخدام ورقة المضيق، يعني كل مرة يحصل شيء معين يعودوا إلى إغلاق المضيق من جديد. هلا هم تقريبا صار في تحويل لكل مسار الحرب، يعني بتعرف بداية كان في هناك انتقادات شديدة للولايات المتحدة الأمريكية بسبب يعني بسبب الهجوم الذي قامت به على إيران بدون مبرر بالنسبة للكثير، لأنه كان هناك مسار دبلوماسي تحدث عنه وزير خارجية عمان بأنه كاد يؤدي إلى نتائج مهمة، لكن بسبب يعني الضغط الإسرائيلي على الإدارة الأمريكية ذهبوا باتجاه هذه الحرب اللي ما كان في إلى مبرر من وجهة نظر الكثيرين. لكن الأمور لم تعد تقف هنا، أنا بعتقد صار في تحول كامل بمسار الحرب. الحرب الآن كلها صارت حول مضيق هرمز، لا أحد يتحدث الآن عن البرنامج النووي الإيراني. البرنامج النووي الإيراني هذا مرجع إلى يعني إلى إلى إلى مرحلة لاحقة. الآن العالم كله يلح بفتح مضيق هرمز وإيران تغلق مضيق هرمز، لذلك تجد أن العالم كله تقريبا الآن يقف يعني ضد الموقف الإيراني. إيران تريد تقويض فكرة القانون الدولي المتعلق بالممرات البحرية، بحرية الملاحة في الممرات البحرية حول العالم، والعالم لا يريد ذلك. يعني وجدنا ذلك بوضوح في قمة الناتو في أنقرة قبل نحو 10 أيام عندما حصل نوع من التوافق داخل الناتو على دعم الموقف الأمريكي لفتح مضيق هرمز، وتقريبا يعني هناك دعم. يعني اليوم لا أحد ينتقد الموقف الأمريكي ولا أحد ينتقد ما تفعله الولايات المتحدة، لأن أمريكا تقدم نفسها باعتبار أنها تحاول أن
0: يعني
1: رغم أنه إدارة ترامب لا تؤمن لا بقانون دولي ولا
0: طب الدكتور يعني
1: ولا بعمل دولي، لكن
0: يعني إيران التي تغلق مضيق هرمز، لكن في نفس الوقت ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكية يقول إن إيران تريد التفاوض ونحن مفتحون على الدبلوماسية، لكن المعضلة كما يرى روبيو ويقول تكمن في أن هناك انقسام داخل القيادة الإيرانية وفي دوائر صنع القرار، يتحدث الأمريكيون ومن خلال رسائل متكررة بهذا الشأن بالمناسبة دكتور عن وجود يعني تيار صقوري وتيار براغماتي، لكن التيار الأول هو الذي يسيطر على القرار في إيران، يعني كيف يمكن أن نتوقف عند هذه الرسائل الأمريكية التي تكررت على لسان أكثر من مسؤول في واشنطن؟
1: هلا هو صحيح يعني في انقسام كبير في ايران واضح، يعني نشهده في التصريحات، نشهده في يعني حتى في الممارسات السياسيه بين اداره الرئيس بشكيان مسعود بشكيان من جهه، وزير خارجيته عراقجي، وحتى قاليباف نفسه الذين يعني يريدون يعني التوصل الى اتفاق يعني دبلوماسي في نهايه المطاف، لانهم يدركون بانه استمرار هذا الوضع يعرض النظام كله الى خطر حقيقي، استمرار الحصار الامريكي على سبيل

0: مثال استمرار العقوبات، إذا القصف الأمريكي استمرت على هذا المنوال لفترة طويلة أيضا، هذا كله يعرض كل النظام للخطر. هلا من جهة أخرى، الحرس الثوري الذي يمسك يعني بزمام الأمور في إيران لديه وجهة نظر مختلفة، يبدو أنه مصر على التمسك بورقة مضيق هرمز. لذلك يعني أنا قلت منذ البداية، طبعا هي أحد يعني قسام الإدارة في إيران، أحد الأسباب التي أدت في نهاية المطاف إلى
1: يعني
0: يعني فشل
1: دكتور، يعني دكتور، هل
0: التفاهم.
1: نفهم هنا، هل نفهم وهل وفق التصور الأمريكي أن التيار المعتدل أو التيار البراغماتي في إيران، إن صح يعني هذه إن صحت هذه التسمية، سيكون أكثر مرونة لو تولى يعني مقاليد الأمور، سيكون أكثر مرونة فيما يتعلق بمضيق هرمز؟ هل سيفلت هذه الورقة المهمة والمؤثرة من يد إيران باعتقادك؟
0: هلا اول شيء لا اعتقد انه سيمسك بزمام الامور، لانه واضح انه السلاح هو الذي يمسك بزمام الامور في ايران وليس السياسه. يعني لذلك انا لا اعتقد بانه سيمسك باي مرحله من المراحل بزمام الامور، لكن واضح بانه لديهم مقاربه مختلفه تقوم على انه يمكن التوصل الى حل ما فيما يتعلق بمضيق هرمز. والمقاربه التي يراها الرئيس ووزير الخارجيه وحتى قالبا بانه من الصعب يعني من الصعب فرض الإرادة الإيرانية على العالم فيما يتعلق بمضيق هرمز، يمكن التوصل إلى حل وسط يعني بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج فيما يتعلق بهذا الأمر. لذلك نجد مقاربتها على سبيل المثال العراقية تتحدث عن أنه في إطار القانون الدولي أن إيران تريد حلا للمضيق في إطار القانون الدولي، هذا يعني أنه هناك أرضية ما يمكن البناء عليها. لكن الحرس الثوري أنا بعتقد أنه هي الورقة الأخيرة التي يملكها، لا يملك أوراق أخرى حقيقة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك هو لن يفرط بتقديري بهذه الورقة، والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج والعالم من ورائهم لن يسمحوا لإيران بالسيطرة على مضيق
1: طيب،
0: هرمز كما ذكرت لك. هذه العقدة الحقيقية أنا أعتقد الآن التي تحتاج بالفعل إلى حل.
1: وأيضا نبقى في واشنطن والرسائل القادمة من هناك دكتور، يعني من خلال التصريحات التي تصدر من البيت الأبيض تحديدا. ترامب اليوم علق على سقوط جنود أمريكيين وقال أنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة، وأنه أبلغ وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان بهذا الشأن. هنا يعني دعني أسألك، يعني مسألة سقوط جنود أمريكيين في هذا الجزء من المواجهة مع إيران، هل له انعكاسات معينة تتعلق بإدارة الرئيس دونالد ترامب لهذه الحرب؟
0: طبعا اكيد له انعكاسات، لكن ليس بالطريقه التي يجري تصويرها، لان عدد القتلى الامريكيين ما زال قليل جدا في هذه المواجهه. انا اتحدث عن اعتقد 16 جندي قتيل وحوالي 400 و450 جريح، يعني عدد القتلى والجرحى الامريكيين ليس كبيرا لدرجه انه يمكن ان يخلق ازمه لهذه الاداره على الاقل حتى الان. لكن بدون شك يعني نحن في موسم انتخابي، يمكن ان يتم استغلال هذه القضيه لغايات سياسيه من قبل المعارضه الديمقراطيه، يعني لانه يعني في هناك وحتى من قبل بعض القاعده الجمهوريه التي كانت اصلا ضد الحرب، لانها تعتبر بان الولايات المتحده الامريكيه لا يجب ان تكون شرطيا لهذا العالم ولا يجب ان تتورط في مواجهه عسكرية خارجية، ويجب أن توفر كل مقدراتها للتنمية وبناء القدرات الأمريكية في الداخل الأمريكي. لذلك قد تحرج ترامب سقوط يعني قتلى، سقوط يعني خسائر بشرية، لكن ليس إلى المدى الذي يمكن أن يؤدي إلى تغيير يعني في مسار هذه المواجهة نظرا لقلة عدد الإصابات في صفوف القوات الأمريكية. يعني
1: طيب
0: نحن لا نتحدث عن فيتنام هنا.
1: طيب يعني وفي هذا الإطار ربما السؤال الأخير هنا دكتور، يعني في المقابل في إيران يعني بعض التصريحات التي تخرج تقول نحن في حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني في سؤال الأخير هنا الآن وهذا الجزء من المواجهة مع الولايات المتحدة، كيف تنظر إليه إيران؟ كيف تقارب دوائر صنع القرار هناك؟ وهل يعني فعلا كما تردد بعض القراءات أن إيران أيضا لا تريد أن الدخول في حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعكس رغبة الرئيس دونالد ترامب والولايات المتحدة؟
0: لا انا بعتقد انه لا ترامب ولا ايران تريد الدخول في حرب شامله، يعني حتى ترامب لا يريد الدخول في حرب شامله. ترامب يعني يحاول، سلوكه واضح يعني خلال الفتره الاخيره، هو اصلا دخل هذه الحرب على امل ان ستكون حرب قصيره يعني اسبوع او اسبوعين على الاغلب. انت بتعرف يعني اذا تابعت الحرب في بدايتها كانت المهل اصلا اسبوع اسبوعين 3 اسابيع ثم مددت الى 4 ثم 5 وهكذا، الان نحن في الشهر الخامس تقريبا، انه الشهر الخامس. لذلك انا اعتقد لا ترامب ولا ايران يريدان الدخول في حرب شامله، لكن كما ذكرنا هناك جناح متشدد في ايران، وهناك جناح متشدد ايضا في اداره ترامب نفسه، لانه يعني تحدثنا عن الانقسام في ايران، لم نتحدث عن الانقسام في اداره ترامب بين جيدي فانس نائب الرئيس الذي محرج الان بسبب فشل المسار الدبلوماسي، محرج بشده لانه راهن عليه بشكل كبير، وبين الجناح الصقور الذي يقوده اخرون ضمن اداره ترامب نفسه. لكن في نهايه المطاف انا تقديري الشخصي الامر سوف يعتمد على مقدار قدره كل طرف على ان يتسبب او ان يتحمل الالم بالاحرى اكثر مما ترتبط بقدرته على التسبب في الالم للطرف الاخر، الطرف الذي سيتحمل الالم وسوف يصمد اكثر انا بعتقد انه سيحقق مكاسب اكثر، لكن هذه الحرب لن تنتهي بدار مقاضيه بتقديري، هي حرب سوف تنتهي بالنقاط، وانا بعتقد الامريكيين مدركين لذلك، لذلك نحن الان في مسار متدرج من قبل الجانب الامريكي في محاوله لاضعاف ايران، اضعاف قدرتها، اضعاف قبضتها على مضيق هرمز عمليا من خلال يعني تركيز الضربات على السواحل الجنوبية الغربية لإيران المشرفة على
1: نعم
0: المضيق على أمل أن يؤدي ذلك إلى نصر سياسي معين، يعني نصر سياسي أقصد أنه في نهاية المطاف فتح المضيق، لأنه هذا هو النصر السياسي الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب في هذه المرحلة، كل القضايا الأخرى مؤجلة إلى مرحلة لاحقة، الإلحاح الآن هو المضيق لأن المضيق يخنق الاقتصاد العالمي، يؤدي إلى رفع أسعار النفط، زيادة التضخم، هذا يضر بفرص الجمهوريين الانتخابية في الانتخابات النصفية القادمة في نوفمبر القادم.
1: نعم، شكرا لك دكتور مروان قبلان، مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث، كنت معنا من الدوحة.

0: إلى ملفنا الثاني من العالم اليوم، حيث تختار حركة حماس خليل الحية رئيسا جديدا لمكتبها السياسي خلفا القائد يحيى السنوار. وتبرز أمام الحية تحديات وعقبات داخلية تنظيمية وأخرى إقليمية ودولية، يأتي في مقدمتها ملف الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع تعنت الاحتلال الإسرائيلي المصر على حصار القطاع وأهله. فما هي أهم الملفات التي تنتظر الزعيم الجديد للحركة وكيف سيتعامل معها، وهل سنشهد أي تغيير في رؤية الحركة للتعامل مع الملفات المختلفة؟
1: خلفا للقائد يحيى السنوار، تعلن حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة. وفاز الحية في انتخابات رئاسة المكتب السياسي لحماس بعد أن نال 35 صوتا مقابل 34 صوتا لخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج والرئيس الأسبق للمكتب السياسي. وأكدت الحركة في بيان أن الانتخابات لم تحسم من الجولة الأولى، وبناء عليه أجريت جولة ثانية وفق لوائح الحركة وأنظمتها.
2: سنواجه الحصار بكل إمكاناتنا، وستبقى بوصلتنا نحو القدس، ومقاومتنا لن تنحرف عن فلسطين والمسجد الأقصى بإذن الله حتى نحرر أرضنا وننهي الاحتلال.
1: يعد خليل الحية من أبرز وجوه حماس، وتولى في أكتوبر لعام 2024 رئاسة الحركة في غزة بعد أن اغتالت إسرائيل يحيى السنوار وكان نائبا له قبل ذلك. وسلطت الأضواء على الحية بصورة أكبر بعد سلسلة اغتيالات إسرائيلية طالت قادة الصف الأول في الحركة، من بينهم السنوار وإسماعيل هنية، وبات ينظر إليه كأبرز المرشحين المحتملين لقيادتها سياسيا وتنظيميا. كما رأس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الدورة الأخيرة لانتخابات الحركة عام 2021. ويرى البعض أن انتخاب خليل الحية خطوة تمثل تأكيدا صريحا على منهج التحدي للهيمنة الإسرائيلية، لتبرهن حماس على أنها حركة مؤسسات تختار قيادتها ديمقراطيا حتى تحت وطأة النار والدمار. وتقع على عاتق الحية تحديات جسام، في مقدمتها رفع المعاناة عن قطاع غزة وتعزيز العلاقات مع دول الإقليم ودوليا، إضافة إلى ترميم البناء التنظيمي وإنهاء الانقسام مع السلطة الفلسطينية.
0: وينضم إلينا في الاستوديو مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاون. دكتور أهلا ومرحبا بك ومساء الخير. يعني دكتور، حول هذا الموضوع وانتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، رجل قادة يعني وفد التفاوض للحركة خلال مرحلة حساسة خلال هذه خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، رجل قريب من الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، ما الذي يعني انتخاب هذا الرجل في هذا المنصب؟
3: مساء الخير لكم والمشاهدين الكرام. الحقيقة يمكن النظر إلى انتخاب السيد خليل الحية للرئاسة حركة حماس من عدة زوايا. أولا، دعنا نرى الموضوع من الزاوية الموضوعية التي تخص هذه الحركة الفلسطينية التي تنجح رغم كل ما تتعرض له، وأنا أقصد هنا عمليا الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي

0: عمليا ذهب ضحيتها آلاف الكوادر من الحركة وعشرات القيادات من الصف الأول. بعض الإحصائيات تقول أنه حوالي 40 قيادي في حركة حماس من الصف الأول استشهدوا خلال هذه الحرب خلال الثلاث سنوات الماضية. وفي الضفة الغربية أيضا هنالك ملاحقة شديدة لقيادات وكوادر حركة حماس، حوالي 9000 معتقل، جزء كبير منهم من قيادات وكوادر حركة حماس في السجون. الأوضاع قاسية جدا، في الشتات هنالك ضغط متعدد المستويات والطبقات على حركة حماس، ومع ذلك هنالك إصرار على احترام المؤسسة، احترام اللوائح الداخلية، إنفاذ القانون الداخلي في هذه الحركة. هذا فيه رسائل متعددة حقيقة، فيه رسائل للاحتلال بأنه هذه الحركة حتى وإن تعرضت لهذه الضربات لديها هذا القدر من الإصرار والقدرة على التعاطي مع الوقائع الصعبة. رسالة للداخل الفلسطيني بأن لدى الشعب الفلسطيني لا زالت فصائل وحركات قادرة على الصمود والاستمرار واحترام اللوائح. وأيضا رسالة أعتقد لمنتسبي حركة حماس بأنه، وهي رسالة في غاية الأهمية، بالذات المنتسبين الذين يخضعون للاضطهاد الإسرائيلي المباشر سواء في قطاع غزة عبر الإبادة أو في الضفة الغربية عبر الاعتقال، بأن التماسك في المؤسسة القيادية للحركة وأن الاحترام لهذه المؤسسة عالي جدا. هذا طيب. من ناحية فيما يتعلق بشخص الدكتور خليل الحية، أعتقد أن الدكتور خليل الحية هو في قلب المؤسسة القيادية الحمساوية منذ زمن. كما تفضلت، هو أولا كان نائب لرئيس حركة حماس في قطاع غزة، هو عضو في المكتب السياسي للحركة، هو مسؤول ملف التفاوض منذ بدأ بعد 7 أكتوبر إلى اليوم، وهو أيضا كان يعني نافس على قيادة الحركة في المرة السابقة وحدثت عمليا لعدم
1: ذلك. ربما أنت أخذتني إلى نقطة كنت أريد أن أناقشها معك لاحقا، يعني مسألة الانتخاب هذه، يعني تبعث برسائل يعني حتى من داخل الحركة تقول بأن هذه المرحلة وأولويات هذه المرحلة تحتاج إلى شخص مثل خليل الحية لقيادة الحركة فيها. يعني بأي قدر يعني أو كيف تنظر إلى هذا الاتجاه وهذه الرسائل المتعلقة بحاجة الحركة الآن لخليل الحية؟
0: أعتقد أنه أيضا في هذا الموضوع في مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى أن الحركة لا زالت في خضم المعركة، ولا زالت الأطراف المختلفة التي تتعاطى مع الحركة تتعامل مع الحركة، كل طرف وفق رؤيته لم يتغير شيء جوهريا منذ 7 أكتوبر إلى اليوم. المقصود أن الاحتلال لا زال على خطه الصارم في موضوع الاستئصال، وهذه تحديات كبيرة أمام حركة حماس وقيادتها وخليل الحية كرئيس اليوم لحركة حماس، أن الاحتلال لا زال على خط الاستئصال الكامل. بالنسبة للإقليم، رغم كل ما حدث خلال الثلاث سنوات الماضية لم يتغير شيء جوهريا في العلاقة مع حركة حماس، ولم تفتح مساحات إضافية جديدة باتجاهات تدعو حركة حماس ربما لمقاربات مختلفة. الشيء الثالث أنه على المستوى الدولي وعلى المستوى السياسي بالذات لا زال الأفق بكل أسف أمام حركة حماس وأمام الفلسطينيين بشكل عام سياسيا مغلق، وبالتالي الرسالة أعتقد أن التي أرسلتها حركة حماس اليوم بأنه في ظل هذه البيئة، إبادة من قبل الاحتلال ورغبة في الاستئصال، المحيط عمليا جامد إلى حد كبير، لا أفق سياسي. إذن طيب. الأولوية هي لتصليب الداخل، الأولوية للتماسك الداخلي لمواجهة هذه التحديات.
1: سنتحدث عن الداخل والساحة الداخلية الفلسطينية. قبل ذلك هناك المسار المتعلق بقطاع غزة ومسألة انتقال إلى المرحلة الثانية يرتبط يعني هذا بشكل أساسي بالمطالب الموضوعة على الطاولة الآن لحركة حماس بتسليم سلاحها. وهنا يعني يبدو خليل الحية بمنصبه الآن أمام يعني تحديات كما أشرت وقرارات تتعلق بالحركة ومستقبل هذه الحركة، كيف ستتعامل مع هذا الأمر؟ هل سنشهد تغييرات وربما مرونة فيما يتعلق بهذه المسارات؟
0: أعتقد أن هذه المسارات مهند غير مرتبطة بشخص رئيس الحركة. حقيقة حركة حماس تمر في هذه اللحظة والقضية الفلسطينية في مرحلة حساسة صعبة ومعقدة تتجاوز أو تجعل من على أهمية رأس الحركة ورأس المؤسسة، وبالتأكيد في كل الدنيا رأس المؤسسة مهم، لكن تتجاوز أهمية وقدرة الفرد مهما على شأنه في حركة حماس. التحديات المطروحة على الطاولة أمام حركة حماس تحتاج إلى

0: صلب بالتأكيد، ولكن قيادة مؤسساتية متماسكة، إرادة قوية، وأيضا القدرة على بلورة رؤى قادرة على التعامل مع الواقع اليوم. على سبيل المثال كما تفضلت، المطروع على قطاع غزة في موضوع السلاح، في موضوع مجلس السلام، في موضوع الانتقال وانسحاب الاحتلال، قضايا
1: يعني قضايا هي يعني حقيقة دكتور هي قضايا تحتاج إلى حسم من قبل الحركة، يعني هناك حاجة إلى قرار من قبل الحركة في
0: هذه
1: الأمور.
0: صحيح، حاجة إلى قرار، لكن أعتقد مهند الأهم هي حاجة إلى مواقف صلبة، لأن المطروح الذي يضغط به على حركة حماس لكي تأخذ فيه قرار هو قرار معقد جدا، وأقصد هنا موضوع السلاح، لأن السلاح هذا لا يتعلق بحركة حماس فقط، هذا يتعلق بفكرة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، بفكرة مواجهة الاحتلال، ويراد أن كل هذا الضغط الذي يمارس على حركة حماس يراد لحركة حماس أن تكون النموذج الأخير، النموذج الفلسطيني الأخير الذي يعتمد المواجهة المسلحة ويعتمد ويعتنق المقاومة، ثم يراد له أن يكسر أو يهزم أو يصل يعني إلى يعني وبالتالي يريد أن يوصل الرسالة إلى كل الفلسطينيين بأنه لا جدوى من استخدام السلاح، لا جدوى من المقاومة. لذلك أعتقد أن المطروح أمام خليل الحية كرئيس لحماس وحركة حماس قضايا صعبة معقدة تحتاج إلى تماسك داخلي، ولكنها أيضا تحتاج لشخص قادر على أن يصنع توافق فلسطيني حول الموقف الحمسامي أو الحمساوي أو الموقف الفلسطيني.
1: طيب.
0: خليل الحية كشخص مجرب
1: يعني، وهذه النقطة المسار يعني مسار الساحة الداخلية أو هذا الجانب الآن، هل نتوقع تغييرات في هذه المرحلة الجديدة؟ يعني دعنا نقول هل سنشهد تحولات في موقف حركة حماس بالنسبة للساحة الداخلية؟ تحدث أنت عن تصليب الوحدة وتصليب الحالة الفلسطينية أمام التحديات القائمة والمتعاظمة، هناك انتخابات تشريعية دعا إليها الرئيس محمود عباس، كيف ستعمل يعني، أو السؤال هنا هل ستعمل حماس بشكل مختلف مع هذه المعطيات؟
0: إذا نظرنا إلى سلوك حركة حماس وطريقة إدارتها خلال السنوات الماضية، يصعب الحديث عن أن تغييرا جديا سيحدث في مواقف حركة حماس كنتيجة لهذه الانتخابات. لماذا؟ لأن خليل الحية ومن معه من القيادات كانوا هم يشكلوا قيادة حركة حماس خلال الأشهر السابقة بعد استشهاد السنوار رحمه الله، وبالتالي كان هنالك كما هو معلوم للجميع مجلس قيادي، خليل الحية جزء منه، خليل الحية هو رئيس الوفد المفاوض لحركة حماس، وبالتالي لا أعتقد أن تغييرا ذات مغزى يمكن أن يحدث نتيجة هذا الإجراء الانتخابي. أي تغيير ذات مغزى يمكن أن يحدث إذا ما تغيرت البيئة، إذا ما تغيرت العوامل، إذا ما تغيرت الصيغ المطروحة على حركة حماس والفلسطينيين. ولذلك أعتقد القوى الإقليمية والقوى الدولية، كل من يراقب المشهد الحمساوي والفلسطيني، يعرف جيدا بأن هذا الإجراء هو إجراء قيادي إداري داخلي حمساوي، لا يصعب أن ينبني عليه تغيير في السياسات. ولكن ما يعطي الدكتور خليل الحية ميزة إضافية أنه حقيقة هو من أبناء قطاع غزة ومن قيادات قطاع غزة، وأيضا لديه ثقل ناتج عن حجم التضحية التي قدمت سواء على صعيده الشخصي من قبل أبناء وأحفاده أو على صعيد الجغرافيا، وبالتالي يمكن أن يكون لديه القدرة أعلى من غيره من قيادات حركة حماس في المضي قدما في اتفاقيات، في التوقيع على اتفاقيات. على سبيل المثال اتفاق شرم الشيخ الذي أوقف أو قاد إلى وقف الإبادة المكثفة وتبادل الأسرى وما إلى ذلك، هذا الاتفاق معقد جدا، صعب جدا، كان يصعب على أي من القيادات الفلسطينية أن يمضي فيه إن لم يكن ابن الجغرافيا وابن البيئة. طيب. وبهذا المستوى من التضحية. لذلك تغيير ذات مغزى سيكون من الصعب أن يحدث ما لم يقدم للفلسطينيين ولحركة حماس رؤى، مقاربات، صيغ، خارطة طريق مختلفة عما هو مقدم. طيب. الآن
1: دكتور سأعود معك إلى مربع يسبق الإعلان عن انتخاب السيد خليل الحية، ما برز من منافسة أيضا قوية على قيادة الحركة بينه وبين السيد خالد مشعل، والحديث يعني وفق بعض يعني التسريبات أن الفارق ضئيل في الأصوات بين الرجلين. باعتقادك يعني ما الذي يعكسه هذا إن صحت يعني هذه الأنباء حول هذا الفارق البسيط في الأصوات بين خالد مشعل وخليل الحية؟
0: أولا أعتقد أن هذا شيء صحي، حركة حماس كحركة فلسطينية يفترض أن يسجل لصالحها أن المؤسسة فيها والحراك الداخلي فيها يعني كثيف نشط إلى حد أن تعاد الانتخابات مرتين وأن يفوز الرئيس فيها بفارق محدود. وأنا يمكن أن أذكر بالتجربة التركية، الرئيس أردوغان بكل ما قدمه لتركيا اضطر أن يحدث جولة إضافية ويفوز بفارق محدود. هذا يدل على حيوية داخلية، هذا أولا. ثانيا، هذا يدل على أن هنالك نقاش مكثف حول أفكار ورؤى وتوجهات داخل حركة حماس فيما يتعلق سواء بالملفات المطروحة الآن مثل الحرب في قطاع غزة، الانتخابات الداخلية، العلاقات الخارجية. وهذا في الأحزاب إذا ما احتكم إلى مؤسسة والمؤسسة كانت هي الحكم، هذا يكون إيجابي وصحي وليس سلبي. والواضح تماما من السياق ومن النتيجة أن المؤسسة في حركة حماس هي أقوى من أي شخص. المؤسسة هي فوق الجميع، المؤسسة فوق خليل الحية وفوق خالد مشعل وفوق محمد درويش وغيره من القيادات. والدليل على ذلك أنه المؤسسة تم الاحتكام لها، النتائج بفارق محدود، ولكن في النهاية حسم الموقف.
1: والنتيجة لن تلغي هذه التباينات،
0: لن تلغيها لأنه لا يمكن إلغائها. مهند كل الأحزاب والحركات التي تدعي أنها عبارة عن كتلة صماء تتحرك على قلب رجل واحد، هذا إما حالة مرضية أو أيديولوجية عالية تغلق على العقل والذهن، أو أنه ادعاء غير صحيح. حركة حماس الحركة الفلسطينية الأكبر، حركة ممتدة جدا أفقيا وعموديا في الشعب الفلسطيني، هذا يعني أنها في صفوفها تضم التنوع الفلسطيني بكل مستوياته. نعم. التنوع الجغرافي، التنوع الفكري، التنوع في مستويات الأكاديمية، في المستويات الفكرية، وبالتالي شيء طبيعي أن يكون فيها هذا التباين. العبقرية في الموضوع، الإيجابية في الموضوع، أن يكون هنالك إطارا ينظم هذه الاختلافات، هذه التباينات، هذه التيارات. وواضح تماما من السلوك أن المؤسسة الحمساوية الداخلية لا زالت قادرة ومتماسكة إلى حد أنها نظمت كل هذه التباينات وأفرزت لنا نتيجة يعني كما ظهرت في الإعلام بفارق بسيط، لكن هنالك إقرار وإعلان رسمي بأن الدكتور أسد خليل الحية هو اليوم رئيس حركة حماس.
1: نعم، شكرا لك دكتور أحمد العطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

0: إلى ملفنا الأخير مشاهدينا لهذه الليلة، حيث تواصل روسيا وأوكرانيا الحرب وتصاعدان من وتيرة الضربات بالمسيرات والصواريخ مع تركيز كبير على استهداف عاصمتي البلدين بالإضافة إلى الموانئ والأهداف الحيوية ومنشآت الطاقة. فلماذا التركيز على هذه الأهداف، وهل لدى الطرفين خطة واضحة للتوصل إلى نهاية لهذه الحرب؟
1: مع توسيع أوكرانيا هجماتها على روسيا، نحو 400 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة الروسية موسكو ومحيطها، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص واندلاع حرائق في عدد من المباني. معظم المسيرات جرى تحييدها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي من مسافة بعيدة، بما في ذلك 85 طائرة دمرت أثناء اقترابها من العاصمة الروسية. وضمن نطاق الأهداف، مجمع صناعي في بلدة دومو ديدوفو القريبة من أحد المطارات الرئيسية في موسكو وفقاً للسلطات الروسية، ومنشآت لوجستية ومستودع للنفط وفقاً للرئيس الأوكراني. وجنوباً على الحدود الأوكرانية، قتل شخص وأصيب 4 آخرون جراء هجوم أوكراني آخر بطائرات مسيرة على منطقة بيلغورود الروسية. ورداً على ذلك، شنت روسيا هجوماً بصواريخ على سفينة محملة بالذرة قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، وذلك في أكثر الهجمات إزهاقاً للأرواح تشهدها المنطقة منذ أسابيع من تصاعد العنف في البحر الأسود. الهجوم الروسي أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، كما قتل 3 آخرون في هجوم منفصل شنته القوات الروسية على مدينة أوديسا. ويتعرض البحر الأسود وبحر آزوف المتصل به في جزئه الشمالي عبر مضيق كيرتش لموجة متصاعدة من الهجمات الروسية والأوكرانية على السفن التجارية والموانئ ومنشآت تخزين وشحن الحبوب، ما يثير المخاوف بشأن سلامة أحد أهم الممرات الزراعية في العالم بعدما ارتفعت أسعار القمح الدولية إلى

0: أعلى مستوى لها خلال عامين، ولحقت بها أسعار الذرة وبذور اللفت.
1: انضم الينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجيه سيد خليل الحلو. سيد الحلو، اهلا ومرحبا بكم، مساء الخير سيد الخليل. يعني سيد خليل، هنا نتساءل كيف تقيم هذا الجزء وهذه المرحله من الحرب الروسيه الاوكرانيه. هناك يعني تصعيد كبير من الطرفين، ضربات متبادله، لكن الضربات نوعيه تستهدف منشات الطاقه ومنشات حيويه ولوجستيه وموانئ. كيف ترى مشهد الحرب اليوم؟
2: نعم، يعني نحن في السنة الخامسة لهذه الحرب، وقد تغير الكثير منذ أن بدأت، وتغيرت تكتيات الحرب، ونحن الآن نشهد بداية مفاهيم جديدة لكافة الحروب، وكلها ناتجة عن هذه الحرب. الذي يحصل من على الأرض يعني هو كالتالي: القوات الروسية خلال العام الماضي حققت تقدم بسيط على الأرض، وخلال الشهرين الماضيين، يعني أتحدث عن أيار وحزيران الماضي، عادت روسيا وخسرت بعض الأراضي، والآن تحاول استعادة بعضها. وعندما نتحدث عن خسارة وربح، هي بضع عشرات الكيلومترات المربعة، وهي لا شيء نسبة لمساحة بقعة العمليات التي تمتد على حوالي 1000 كيلومتر بعمق 35 كيلومتر. يعني عم نحكي نتحدث عن مساحة واسعة جدا، والتقدم والتراجع هو بسيط جدا. لم تعد تستعمل المدرعات والدبابات مثل ذي قبل. الذي يحصل هو استعمال لدى الطرفين مجموعات صغيرة مع آليات خفيفة في منطقة العمليات، المناطق متداخلة جدا. الأوكرانيون يستعملون بكثافة المسيرات، والروس يستهدفون العمق، والأوكرانيون يستهدفون العمق.
1: طيب،
2: إنها
1: وهنا وأنا سيد خليل، قبل أن نذهب بالضبط، قبل أن نذهب إلى هذه النقطة سيد خليل، قبل أن نذهب إلى هذه النقطة، أريد أن أتوقف معك عند يعني أيضا معطى أشرت إليه ما يتعلق بالمعارك على الميدان، تحديدا في دونيتسك. بحسب التقارير يعني هناك تقدم روسي كما أشرت بطيء، لكن في نفس الوقت أيضا أوكرانيا عاجزة عن استعادة واسترداد أراضي فقدتها خلال المعارك مع روسيا. هذا إلى ماذا يشير، أو إلى أي الأسباب والعوامل يمكن إرجاعه سيد الحلو؟
2: نعم، يعني كما قلت، يعني هذه مسألة مد وجزر تحصل منذ شهور. عمليا الجبهة ثابتة منذ أكثر من سنتين، ولكن العوامل التي ساعدت روسيا على التقدم هي استعمال كثيف للمدفعية في الميدان. يعني مدفعية 152 مليمتر تستعملها روسيا بشكل كثيف جدا، يعني قوة نارية هائلة. أما أوكرانيا فهي تقتصد في استعمال ذخيرة المدفعية 155 مليمتر، لأن الأوروبيون والأمريكيون يعني الإنتاج الذي يقومون به لا يكفي لا أريد أن أقول للحاجة، إنما يعني أريد أن أعطيك فكرة. يعني مصروف الذخيرة لدى الأوكرانيين من المدفعية هي 5000 طلقة في اليوم، ويمكن أن تصل إلى 10000. ويعني هذا مصروف هائل. يعني استيراد الذخيرة لا يكفي لسده، لذلك الأوكرانيون يقتصدون ويستعملون المسيرات، وهذه المسيرات تعطي فعالية. يعني عدد القتلى الروس خلال هذه العمليات هي 8-1 للأوكرانيين. يعني مجموع القتلى الروس الذين سقطوا منذ بداية الحرب حتى اليوم هو 450 ألف، بينما الأوكرانيون هو 125 ألف. عدد الجرحى هو 1 مليون لدى الروس، ولدى الأوكرانيين هو تقريبا 500 ألف.
1: طيب،
2: هذه خسائر هائلة.
1: وعن استخدام المسيرات هنا سيد الخليل،
2: نفعا بالطرفين.
1: يعني الآن هناك استخدام متبادل،
2: نعم،
1: للمسيرات، وتوجيه هذه المسيرات باتجاه قطاعات ومنشآت حيوية في البلدين. هل يمكن حديث هنا عن أفضلية لطرف على
2: نعم.
1: على الآخر، أم أن الطرفين دخلا في يعني دعنا نقول حرب استنزاف صفرية؟
2: نعم، هي حرب استنزاف، ولكن إذا أردنا الدخول

0: في التفاصيل التكتية والتقنية. الأوكرانيون يستعملون يوميا بين 10,000 مسيرة و20,000 مسيرة يوميا، وهم ينتجون 6 ملايين مسيرة في السنة، يعني إنتاجهم يكفي لهذه الكثافة في الاستعمال. والمسيرات يعني تستعيد عن المدرعات وعن المدفعية وهي دقيقة، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل لأن الوقت لا يسمح. الجديد في المسيرات الأوكرانية هو أنهم يستهدفون أهداف على بعد 2500 كيلومتر من حدود أوكرانيا، وتحديدا منشآت نفطية في سيبيريا والمدن الكبرى مثل موسكو ومثل سانت بيترسبورغ. الروس يستعملون المسيرات أيضا ولكن أقل بكثير، المعدل هو 500 في اليوم. الأوكرانيون يستعملون 20 مرة أكثر، ولكن يعني إذا سمح الوقت ندخل في التفاصيل. الاستعمال الروسي، دعني أتحدث عن الروس، يستعملون المسيرات لإعماء أو لإلهاء وسائل الدفاع الجوي الأوكرانية. يرسلون الموجة الأولى مسيرات بكثافة، يعني مثل يوم أمس مثلا عندما استهدفوا كييف أرسلوا 125 مسيرة.
1: يعني لكن سيد خليل داني هنا فقط، يعني لكن في المقابل أوكرانيا عندما استهدفت موسكو في الهجوم الأخير استخدمت 400 مسيرة، يعني هل هناك يعني أو ما الذي يقوله هذا الرقم يعني سيد الحلو؟
0: نعم، لا يجب مقارنة فقط المسيرات، يعني يعني بالنسبة لي سأعود إلى الروس. أرسلوا 125 مسيرة إلى كييف، أسقط الأوكرانيون منها 106، ولكن عندما انشغلت الدفاعات الجوية الأوكرانية ونفذت ذخيرتها قبل إعادة التسخير، أرسلوا صواريخ باليستية، أرسلوا 41 صاروخ باليستي، 50% منها أصاب أهدافه، والصاروخ الباليستي نتيجته أكبر بكثير من المسيرات. لذلك يعني هذا الاستعمال المعقد للذخائر يعني هذا لم يكن يحدث يعني سابقا، يعني هذا التطور. أما الأوكرانيون فليست لديهم صواريخ باليستية كافية، لذلك يرسلون موجة أولى من المسيرات غير الدقيقة الرخيصة الثمن، وبعدما أن يكونوا أشغلوا الدفاعات الجوية الروسية يعني نفس الشيء، يرسلون موجة أخرى من مسيرات أثقل وفعالة أكثر. هذا يعني الطرفين يتعلمان أولا، يستقصيان الدروس من بعضهما البعض، ويعني يقومان بالتجديد. يعني خليني أقول لك شغلي،
1: طيب.
0: المسيرات الأوكرانية نظام التشغيل الذكاء الاصطناعي فيها يتغير كل 48 ساعة لتفادي التشويش الروسي. الروس طيب. يقومون بنفس الشيء ولكن بطريقة أخرى، يعني نحن في حرب إلكترونية هائلة، هذا اللي بدي اقوله.
1: طيب يعني هنا سيد خليل، يعني لدي ربما سؤال اخير وهذا ما سيسمح به الوقت ربما ايضا. في نفس الوقت اللافت ان يعني كييف يعني انشات قياده جديده اسمتها القياده الخاصه او المسؤوله عن الضربات بعيده المدى، الى ماذا يشير هذا باعتقادك؟ هل هنا تغيير ممكن ان نشهده في العقيده العسكريه، وهناك ادراك لتأثير هذه الضربات التي تصل إلى موسكو إلى قلب المدن الروسية؟
0: نعم، نحن في قلب هذه الطريقة الجديدة. الطريقة الوحيدة التي يعتمدها الأوكرانيون لردع الروس هي الضرب في العمق على المنشآت الاقتصادية، وهذا موجع جدا لروسيا التي تتكلف أثمان باهظة على الحرب، وأيضا يعني على الجبهة الروس يعني يخسرون يوميا حوالي 1,000 إصابة بين قتيل وجريح، يعني معدل 30,000 في الشهر وهم يجندون 27,000 في الشهر. كل ذلك لتحسين موقعهم التفاوضي، لأن هناك مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، وكل طرف يحاول تحسين موقعه في المفاوضات قبل الوصول إلى نوع من التسوية. وهناك ضغط أمريكي كبير للوصول إلى تسوية، وخاصة من قبل الرئيس ترامب، فهو يحاول إغراء الرئيس بوتين باستثمارات أمريكية يمكن أن تحصل بعد التسوية، وكذلك بانفتاح اقتصادي أمريكي كبير على روسيا، وفي المقابل لا يرسل الذخائر لزيلينسكي لكي يضغط عليه. يعني نحن مع الأسف أمام حرب تطول جدا تستنزف الطرفين ولا حل سريع في الأفق.
1: نعم، شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجية سيد خليل الحلو، كنت معنا من بيروت. هذا مشاهدينا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً، بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا، بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام الكارت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
8: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة. You have to hear this to believe.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور ما يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
10: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
11: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
12: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
13: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
14: No nuclear weapons.
15: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
16: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
17: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
18: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

ترامب يتوعد إيران بدفع ثمن قتلها أي جندي أمريكي، وقاليباف يعتبر تحركات واشنطن متناقضة مع دعواتها للتهدئة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في إسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار. زعيم حزب العمال البريطانية الجديد أندي بيرنهام يتسلم رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر.

أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع الثمن أضعافا مضاعفة. وأضاف ترامب في تدوينة على موقع تروث سوشيال أنه جرى إبلاغ وزير الحرب بتكساس ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين وجميع قادة الجيش بهذا التوجيه. يأتي ذلك بعد أن ارتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب على إيران إلى 17 في الأيام القليلة الماضية. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني

محمد باقر قالباف إن التحركات الأمريكية تتناقض مع دعوات واشنطن للتهدئة في المنطقة. وأضاف قالباف أن الولايات المتحدة تواصل إرسال تعزيزات ومعدات عسكرية جديدة إلى المنطقة رغم إعلانها السعي لإنهاء الحرب، وقال إن إيران

0: إيران إلى العودة لمواقف ما قبل 9 من يوليو واستئناف المفاوضات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تلقت مقترحات من الوسطاء بهدف منع تصعيد التوتر دون أن يكشف عن تفاصيلها.
1: البر والبحر والجو باتت جميعها ساحات مفتوحة لحرب لا تبدو نهاياتها قريبة. ومع اتساع جغرافيتها يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني يومه 9 مع ضربات طالت مدناً ومواقع جديدة في العمق الإيراني. أما الرد الإيراني فامتد إلى مواقع أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، وأرسل إشاراته إلى ساحات أخرى في سوريا والعراق لتتجاوز المواجهة حدود إيران والخليج. وتختلف أدوات الضغط لدى الطرفين، فكل منهما يستخدم ما يملكه من عناصر قوة. واشنطن عززت وجودها الجوي ورفعت استعداداتها لاحتمال توسيع الحملة مستهدفة قدرات عسكرية ومنشآت حيوية. أما طهران فضربت قواعد أمريكية ولوحت باستخدام مضيق هرمز وحركة الملاحة للضغط على الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة. لكن التصعيد نفسه لا يخلو من قيود، فالعمليات الأمريكية تواجه كلفة متزايدة وسط تقارير عن ضغط على مخزونات بعض الذخائر ومنظومات الدفاع. وفي إيران حذر الرئيس مسعود بيزشكيان من أثر الضغوط الاقتصادية في الداخل في إقرار بأن استمرار الحرب لا يستهلك القدرات العسكرية فقط. وفي الوقت الذي يتصاعد فيه القصف لا تتوقف الوساطات، فالطرفان لا يتعاملان مع الحرب والدبلوماسية بوصفهما مسارين منفصلين، بل يستخدم كل منهما الميدان لتحسين شروطه السياسية. وهنا تتحرك باكستان وقطر لمنع مزيد من الانزلاق بالتزامن مع وصول وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد حاملاً رسالة من بيزشكيان. كما يجري تداول مقترح يعيد الوضع إلى ما قبل 9 من يوليو عبر هدنة مؤقتة وفتح مضيق هرمز تمهيداً لبحث الحصار والعقوبات واستئناف المحادثات. الخارجية الإيرانية أكدت استمرار الاتصالات عبر الوسطاء، لكنها شددت على أن طهران لن تختار بين الحرب والتفاوض وستستخدم المسارين لحماية مصالحها. الدبلوماسية لا تبدأ هذه المرة من نقطة اتفاق، بل من محاولة وقف الجولة الأخيرة. وما ستفعله واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة سيكشف إن كان التصعيد يرفع شروط التفاوض أم يفتح الباب أمام حرب يصعب احتواؤها. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة. وأكدت حماس أن ممثلين عن مختلف ساحات الحركة ومناطق وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية وسجون الاحتلال وخارج فلسطين شاركوا في العملية الانتخابية، كما أكدت الحركة وفاءها لدماء الشهداء وتضحية الجرحى والأسرى وصمود الشعب حتى التحرير والعودة. الغرفة التي كان فيها الأخ إسماعيل هنية.
2: من غزة إلى قيادة المكتب السياسي لحركة حماس، صعد خليل الحية تدريجيا داخل هياكل الحركة قبل أن يتقدم إلى واجهتها في واحدة من أكثر مراحلها تعقيدا. لم يصل خليل الحية إلى صدارة حركة حماس من بوابة الخطابة وحدها، بل عبر مسار امتد لأربعة عقود جمع فيه بين العمل التنظيمي والسياسي وإدارة العلاقات الإقليمية والتفاوض غير المباشر مع إسرائيل. ولد الحية في قطاع غزة عام 1960 وانخرط مطلع الثمانينات في جماعة الإخوان المسلمين التي خرجت من رحمها حركة حماس عام 1987. تعرض للاعتقال الإسرائيلي مرات عدة قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي العلني وينتخب عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006. داخل حماس عمل الحية طويلا في ظل قيادات أكثر حضورا، لكنه راكم نفوذا جعله حلقة وصل بين قيادة غزة ومراكز الثقل الإقليمية لا سيما إيران وقطر. من مقره في الدوحة تولى ملف العلاقات العربية والإسلامية. ومع اندلاع حرب الإبادة والتجويع في غزة عام 2023 تحول الحية إلى كبير مفاوضي الحركة في محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وبعد مقتل إسماعيل هنية ويحيى السنوار وقادة آخرين وجد الحية نفسه في مقدمة مشهد أعيد تشكيله تحت النار، وقد دفع

0: فعت عائلته أيضا ثمنا ثقيلا إذ استشهد عدد من أبنائه وأقاربه في غارات إسرائيلية داخل وخارج البلاد، فيما نجا هو من محاولة دقيقة لاستهدافه في الدوحة. واليوم يتولى الحي قيادة حركة أثرت فيها الحرب الإسرائيلية عسكريا وتنظيميا، لكنه يمتلك أهم أوراق مرحلتها المقبلة بينها التفاوض والعلاقات الإقليمية والقدرة على إدارة التوازن الصعب بين السلاح والسياسة. سيرين حامدي، تارت عربي.
1: هذا وهنأت حركة الجهاد الإسلامي حركة حماس بانتخابها خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة. وقالت حركة الجهاد الإسلامي أن انتخاب الحي يعكس تماسك الحركة واستمرار مؤسساتها رغم الظروف الراهنة، متمنية له التوفيق في قيادة الحركة والمضي قدما نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة ودحر الاحتلال. في قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين في سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بالقطاع. وقالت مصادر طبية أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح بقصف شنته طائرات الاحتلال على مركبة جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة قرب المستشفى البريطاني جنوب غرب مواصي خان يونس، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه جراء قصف الاحتلال لسيارة على مفترق الغفر وسط مدينة غزة في وقت سابق. أفادت مصادر فلسطينية بتوسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي الخط الأصفر شرقي دير البلح وإجبار عائلات على إخلاء منازلها. وقال سكان إن جيش الاحتلال تقدم بنحو 100 متر غربا وأبلغ العائلات بمهلة 12 ساعة للمغادرة، فيما أوضحت وزارة الصحة في غزة أن خروقات وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد أكثر من 1144 فلسطينيا وإصابة 3703 آخرين.
2: احنا تفاجأنا فعلها في نقطة الصفرة، وما كناش يعني المنطقة كانت رعب وحرمونا من المنطقة. يعني احنا كناش مش متوقعين الوضع يصير هيك، ما كناش متوقعين بالمرة. اجت قوات الكابتر صارت تزعق على المنطقة، المنطقة اللي الغربات والبلايم والغلبات، ما توقعناش يصير هيك. فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفرة هنا،
3: الدبابات هان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد واحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان انا وولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح.
1: تتواصل في قطاع غزة عمليات الاغتيال والاستهداف الإسرائيلي بوتيرة متصاعدة رغم استمرار الحديث عن جهود التوصل إلى تثبيت بنود اتفاق وقف إطلاق النار وسط مخاوف متزايدة من استمرار عمليات الاغتيال وانعكاساته على مسار المفاوضات وتأثيرها على واقع السكان الذين يعيشون حالة من القلق والخوف من عودة الحرب.
4: رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، إلا أن غزة في الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا في وتيرة الاستهدافات والاغتيالات. سياسة إسرائيلية تعكس إصرار الاحتلال على إبقاء حالة الضغط العسكري بما يسمح له بفرض واقع ميداني جديد يصل صداه إلى غرف المفاوضات.
5: يعني يبدو مع كل جولة مفاوضات تعقد في القاهرة مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء يزيد الاحتلال من وتيرة اغتيالاته على الأرض بشكل كبير جدا، وهذا ما لاحظناه خلال الأيام الماضية، وكأن الاحتلال يريد أن يوصل رسالة لكل العالم بما فيهم الوسطاء بأنه في حال لم يضغط على فصائل المقاومة للاستجابة إلى شروط الاحتلال ممكن أن يتمادى أكثر في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى هي أن مطلوب من الوسطاء أن يتحركوا بشكل فعلي لوقف هذه الانتهاكات، لأنه نتحدث عن أكثر من 1000 شهيد خلال 10 أشهر الماضية.
4: توقيت تصاعد الاغتيالات لا ينفصل عن المشهد السياسي، إذ يأتي بالتزامن مع جولات التفاوض حول تنفيذ وقف إطلاق النار ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في إسرائيل، في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلية توظيف التصعيد العسكري لخدمة أهدافها التفاوضية والسياسية وجعل قطاع غزة ساحة للتنافس الانتخابي.
5: يعني عمليا لا يوجد بنك أهداف عسكري أو أمني إسرائيلي بقدر ما الأمر تثبيت لسياسة القتل، استخدام الدماء الفلسطينية في قطاع غزة كجزء من المزاودة الإسرائيلية الداخلية، كجزء من الدعاية الانتخابية، تحويل المعاناة في قطاع غزة إلى مادة لليمين الصهيوني ليثبت أن أهداف الحرب الإسرائيلية ما زالت شاخصة، وأن هذه الحكومة الإسرائيلية ما زالت تبحث عن ما تسميه بالنصر المطلق، هذا النصر الذي لا يقوم إلا بتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.
4: لا بنك أهداف معلن من الاحتلال في الوقت الذي يؤكد فيه أنه سيواصل استهداف كل من يعتبره تهديدا للأمن حسب وصفه. تتزايد التساؤلات حول مدى استمرار هذه السياسة بالتوازي مع مخاوف من تأثيرها على فرص التوصل إلى أي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
6: في سماء غزة لا تزال أصوات الطائرات الإسرائيلية تدوي محدثة حالة من الخوف والرعب، طائرات ما إن حلقت في سماء الفلسطينيين حتى جلبت معها الاغتيال والدمار والأذى رغم وقف إطلاق النار المعلن. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة غزة.
1: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلي فلسطينيين في مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص، وأفادت مصادر فلسطينية بأن جرافات جيش الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشاء في بلدة بيت لقيا غربي رام الله ومنزلا آخر في بلدة بيت عوة جنوب غربي الخليل، ما أدى إلى تشريد أسرة من 10 أفراد. شيع الفلسطينيون في بلدة دير جرير جثمان الشهيد أحمد مخو وعودة أبو صالحة اللذين استشهدا خلال هجوم للمستوطنين على البلدة.
7: تزرف الدموع وتسرق آخر الأحضان على عجل هنا في دير جرير، حيث يشيع الفلسطينيون جثماني الشهيدين عودة أبو صالحة وأحمد ماخو. إلى المقبرة يسارع الفلسطينيون لكتابة قصة وداع جديدة، فأبو ماخو وأبو صالحة ارتقيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال هجوم منسق استهدف البلدة قبل ساعات. بحناجر غاضبة وأكتاف أثقلها الوداع شيع المئات جثماني الشهيدين في مشهد بات مألوفا للفلسطينيين، لكنه لا يفقد قسوته مع كل وداع جديد.
8: صارت المواجهات والاشتباكات ما بيننا وبينهم، ولكن يعني هو حجر مقابل بندقية وحجر مقابل M16، يعني إيش اللي بده يعمله؟ ولكن بدنا نعمل اللي علينا، بدنا ندافع عن أرضنا، عن بلدنا، عن شرفنا، عن كرامتنا لحتى آخر نفس. صار إطلاق نار كثيف وبشكل عشوائي.
7: أوغلت هجمات المستوطنين عميقا في دير جرير بالضفة الغربية، فمنذ اندلاع الحرب على غزة استشهد 8 فلسطينيين من البلدة في ظروف مشابهة وفق ما يؤكده الأهالي. تنطلق اعتداءات المستوطنين بحسب السكان من البؤر الاستيطانية المحيطة وتتنوع ذرائعها، إذ كان آخرها محاولات الاستيلاء على مواش وأغنام. يقول الأهالي إنها ضمن سياسة تضييق اقتصادي وإفقار تستهدف دفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم والمس بعوامل صمودهم.
9: اللي حدث ويحدث في المنطقة الشرقية وتحديد المصير الثلاثية دير مستهدفة، دير جير محاطة في المستوطنات من كل الاتجاهات. احنا بنعاني من مستوطنين يعني شبه يومي، لأن كل المناطق عندنا مستوطنات، يعني من الشمال للجنوب للغرب لهذا، هذا شيء جديد بنواجه الرعاة هذولا، مش رعاة هم هذولا عنصريين.
7: هجمات يؤكد الفلسطينيون أنها تنفذ بغطاء من الجيش الإسرائيلي الذي حضر إلى المكان وتولى إطلاق النار وقمع الأهالي أثناء محاولتهم التصدي للاعتداءات وحماية ممتلكاتهم.
10: لا يكتفي الاستيطان بسرقة الأرض فحسب، بل يسرق الأرواح أيضاً. بصدورهم العارية يتصدى الفلسطينيون لهجمات المستوطنين واعتداءاتهم، دموية تغذي الاستيطان وتنذر بمزيد من الجرائم. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة دير جرير شرق رام الله الضفة الغربية المحتلة.
1: تولى أندي بيرنهام منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا ليصبح السابع خلال عقد متعهدا بإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد من أجل تطبيق نموذج اقتصادي جديد لرفع مستوى المعيشة. وفي كلمة ألقاها أمام مقر رئاسة الوزراء قال إنه سيعمل على اتخاذ تدابير فورية ووضع خطة طويلة الأجل في وقت لاحق من هذا العام.
11: حدث متوقع في لندن لكنه حمل تغييرا كبيرا. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قدم استقالته رسميا إلى الملك تشارلز الثالث، الذي كلف أندي بيرنام زعيم الجديد لحزب العمال بتولي رئاسة الوزراء. ستارمر استبق ذلك بكلمة وداعية أحاط به خلالها فريقه وعدد من كبار داعميه.
12: بريطانيا اليوم أقوى وأكثر عدالة مما كانت عليه قبل عامين. اقتصادنا أصبح أقوى وخدماتنا العامة تشهد تحسناً مع أكبر انخفاض في فترات انتظار المرضى منذ 17 عاماً. وينتشر الأطفال من براثن الفقر يوماً بعد يوم. كما تراجعت الهجرة بشكل ملحوظ وأصبحت منظومة الدفاع والأمن أكثر قوة.
11: ولم يلبث رئيس الوزراء الجديد بعد لقائه الملك أن عاد ليلقي كلمة حدد فيها المعالم الرئيسة لحكومته.
13: الأمر يتعلق بوضع القيم الصحيحة والمعايير السليمة في صميم العمل الحكومي، وسأجعل رعاية الناس محور كل ما أقوم به. فلنبني معا شعورا وطنيا جديدا قائما على الوحدة والهدف المشترك والإيجابية.
11: بيرنام أعلن عن خطة تمتد لعشر سنوات يهدف من خلالها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أزمة غلاء المعيشة، إلى جانب إعادة توزيع السلطة إلى الأقاليم، بالإضافة إلى وعود بخفض الضرائب وإصلاح نظامي الرعاية الاجتماعية والصحية وخلق فرص عمل وبناء مساكن وإعادة التصنيع. شكل بيرنام حكومته الجديدة مستبعداً عدداً من الوجوه البارزة في حكومة ستارمر، في خطوة عكست توجهاً نحو إعادة تشكيل الفريق الحكومي. وفي المقابل ضمت التشكيلة شخصيات بارزة من حزب العمال للمشاركة في تنفيذ أجندته السياسية وإدارة المرحلة المقبلة.
14: سابع رئيس وزراء منذ استفتاء الخروج على الاتحاد الأوروبي قبل عشر سنوات، والخامس خلال أربع سنوات، والرابع في عهد الملك تشارلز الثالث. أندي بيرنام أمام محطة تاريخية يراها البعض الفرصة الأخيرة لحكومة حزب العمال التي واجهت سلسلة أزمات وانتكاسة انتخابية. وائل الحجار، ثلاثة عربي، لندن.
1: قال نائب الرئيس التركي جودة يلماز أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية لضمان أن يعيش القبارص الأتراك بحرية وكرامة وأمان. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في لفكوشة بمناسبة الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية التركية في الجزيرة.
15: تركيا بصفتها الوطن الأم والدولة الضامنة ستواصل الوقوف إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية لضمان أن يعيش القبارصة الأتراك بحرية وكرامة وأمان. الفشل مصير أي مبادرة لا تشارك فيها تركيا وتتجاهل حقوق القبارصة الأتراك ومصالحنا المشروعة في شرق البحر المتوسط. وعلى المجتمع الدولي أن يعترف أخيرا بأن القبارصة الأتراك هم أيضا أصحاب هذه الأرض تماما مثل قبارصة الروم.
1: فيما قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران أن تركيا ستواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان دعمها الحازم لقضية جمهورية شمال قبرص التركية العادلة، انطلاقا من سيادتها ومساواتها بالدول الأخرى وحماية حقوقها ومصالحها في الوطن الأزرق بلا أي مساومة. وأضاف دوران أن الملحمة البطولية التي كتبت في 20 يوليو 1974 شكلت نقطة تحول تاريخية في نضال القبارص الأتراك من أجل الحرية والأمن، وأسست لمرحلة من السلام والاستقرار في الجزيرة. وأكد على مواصلة تركيا الدفاع عن حقوق القبارص الأتراك في كل المجالات، وترحم على الجنود الأتراك والمقاتلين القبارص الأتراك الذين فقدوا حياتهم خلال عملية السلام. هذا ويحيى القبارصة الأتراك الذكرى 52 لعملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية، تلك العملية التي نفذتها القوات التركية قبل نحو نصف قرن لدعم القبارصة الأتراك على أرضهم وتعزيز هويتهم بمواجهة محاولات الاضطهاد وتصفية حقوقهم. موجز تاريخي عن الجزيرة يستعرضه الزميل أواب أيوب.
16: قبرص جزيرة حكمها العثمانيون لقرون، ثم أدارتها بريطانيا لعقود،
17: وتأثرت كغيرها بتبعات الحربين العالميتين وبتبعات السياسة البريطانية المضطربة للأراضي التي كانت تحتلها أو تسيطر عليها. الأزمات في قبرص بدأت بعد تسلم الإدارة البريطانية للجزيرة عام 1878، ومع قرب الدولة العثمانية من نهايتها استشعر القبارصة اليونانيون فرصة

0: ضم الجزيرة إلى اليونان ضمن مشروع إينوسوس للجاليات اليونانية الرامي لدمج المناطق التي يعيشون فيها في الدولة الحديثة. وفي عام 1914 أعلنت بريطانيا احتلال قبرص بضمها إلى إمبراطوريتها، ثم إعلانها مستعمرة ملكية في عام 1925. سنوات شهدت خلالها تحول رغبة الروميين بالانضمام لليونان من أفكار إلى عنف ودماء ودمار. حينها ظهرت منظمة يوكا الإرهابية معلنة حربا طالت شظاياها القبارصة الأتراك، ثم ما لبثت حربها أن تحولت إلى تطهير عرقي ممنهج حتى توقيع اتفاقيات لندن وزيورخ عام 1959. على أسس تلك الاتفاقيات شيدت دولة مستقلة في قبرص عام 1960 بناء على شراكة دستورية وضمانات دولية. لكن سرعان ما تكشف زيف تلك الشراكة، وقطع مخطط أكريتاس السري اليوناني لتصفية الوجود التركي آخر حبال الثقة بين سكان الجزيرة. وتصاعدت وتيرة العنف ضد القبارصة الأتراك إلى أن بلغ ذروته بأكثر الهجمات دموية في ديسمبر عام 1963، لدرجة أن سجل في التاريخ باسم عيد الميلاد الدامي الذي أودى بحياة مئات القبارصة الأتراك وأفنى أكثر من 100 قرية تركية. لا العنف توقف ولا محاولات تطهير الجزيرة من القبارصة الأتراك وإبادتهم، إلى أن جاءت اللحظة في 20 يوليو عام 74. ففي ساعات الصباح الباكر لاحت في سماء قبرص مظلات الجيش التركي كإعلان لبدء عملية السلام التي أنقذت القبارصة الأتراك من فناء محتم. نجحت العملية التي قدم الجيش التركي فيها نحو 500 شهيد، ورسمت الحدود الحالية لقبرص بشكل رسمي، وأعلن تأسيس دولة شمال قبرص التركية الفيدرالية في عام 1975، التي تحولت لتصبح جمهورية شمال قبرص التركية عام 83. ومنذ ذلك التاريخ خاض القبارصة الأتراك مساراً طويلاً من التفاوض لإعادة توحيد الجزيرة، لكنه اصطدم دوماً بجدار التعنت، إذ وافق القبارصة الأتراك على خطة لتوحيد شطري الجزيرة في استفتاء شعبي عام 2004، في حين رفضت من قبل القبارصة اليونانيين.
1: احتفلت العاصمة الإسبانية مدريد بعودة منتخبها المتوج بكأس العالم بعدما حظي باستقبال رسمي من العائلة المالكة ورئيس الوزراء قبل أن يلتقي آلاف المشجعين الذين احتشدوا في شوارع العاصمة للاحتفال بالإنجاز التاريخي. رمزي البيروتي والتفاصيل.
2: وسط استقبال رسمي وشعبي عاد المنتخب الإسباني إلى مدريد حاملا كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه. وصل اللاعبون إلى مطار برخاس قبل أن يتوجهوا إلى القصر الملكي ثم إلى قصر مونكلوا، حيث استقبلهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في مراسم احتفت بالإنجاز الذي أعاد إسبانيا إلى قمة كرة القدم العالمية بعد 16 عاما من لقبها الأول.
3: لقد جسدتم المقولة الشهيرة التي كان يرددها لويس أراغونيس: النهاية لا تلعب بل تفاز. لقد أصبح الإنجاز 2 من أصل 2، ولماذا لا نحلم بعام 2030 وأن تتحقق المقولة لا ثالثة إلا ثابتة.
2: وجاء التتويج ثمرة مشوار مميز قدمه المنتخب الإسباني طوال البطولة بعدما فرض أسلوبه القائم على الاستحواذ والانضباط التكتيكي، ونجح في تجاوز أبرز منافسيه وصولا إلى النهائي قبل أن يحسم اللقب العالمي الثاني في تاريخه، ليؤكد عودة الكرة الإسبانية إلى واجهة المنافسة الدولية.
4: أولا أهنئ جميع الفائزين، ونحن سعداء جدا بهذا الإنجاز. انظروا إلى الأجواء هنا.
5: بالتأكيد أنا سعيد، فهذا أهم حدث بالنسبة لنا هذا العام.
2: في في شوارع مدريد احتشد مئات آلاف المشجعين لاستقبال أبطال المنتخب، بينما جابت

0: الحافلة المكشوفة شوارع العاصمة وصولا إلى ساحة سيبيليس التي تحولت إلى مسرح للاحتفال بلحظة طال انتظارها منذ تتويج المنتخب الإسباني بلقبه العالمي الأول عام 2010.
1: تستمر الاحتفالات في قلب مدريد، لكن بالنسبة لكثير من الأسبان لا يتعلق الأمر بكأس جديدة فحسب، بل بعودة منتخبهم إلى منصة التتويج بعدما كتب فصلا جديدا في تاريخ الكرة الإسبانية. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
2: الآن نذكر بالعناوين. ترامب يتوعد إيران بدفع ثمن قتلها أي جندي أمريكي، وقاليباف يعتبر تحركات واشنطن متناقضة مع دعواتها للتهدئة. حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار. زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي بيرنهام يتسلم رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكيرستام. نتنتهي نشرتنا في أمان الله.

0: ليس كل انتصار يقاس بالأهداف والكؤوس، فهناك انتصار يسجل في الملعب وآخر يكتب في ضمير الإنسانية. لذلك لم يكن فوز إسبانيا بكأس العالم في نظر كثيرين مجرد تتويج رياضي، بل انتصارا للقيم وللضمير الذي ما زال حيا لدى البعض في زمن اختلطت فيه المواقف. مبروك إسبانيا. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. بجدارة واستحقاق إسبانيا تهزم الأرجنتين وتتوج بطلة للعالم. حاجز إسرائيلي ينهي حياة أم فلسطينية داخل سيارة إسعاف في رام الله. الغرب ينتفض للمطالبة بالإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية. إسبانيا إذن تتوج بطلة للعالم للمرة الثانية في تاريخها وتصنع الفرحة في شوارع مدريد، أما في شوارع العالم الحر فالفرحة لها أبعاد أخرى. فقصة فوز إسبانيا تجاوزت حدود المستطيل الأخضر لتستقر في عمق المواقف الإنسانية، ففي الأيام الماضية كانت الأجواء مشحونة في ظل انتشار فرضية تدور في منصات التواصل الاجتماعي. فرضية تقول إن خلف كواليس البطولة الفيفا تمهد الطريق لرفاق ميسي نحو كأس العالم. والحديث عن انحياز تحكيمي وتنظيمي صريح للأرجنتين، هذا الكلام تحول قبل صافرة النهاية إلى خوف عارم من خسارة إسبانيا بسبب التحكيم، لكن الماتادور الإسباني بدد كل تلك المخاوف. وهنا يأتي السؤال المهم، لماذا احتفلت غزة والرباط والدوحة والرياض وأنقرة وجاكرتا وغيرها الكثير من عواصم الدول العربية والإسلامية بالفوز الإسباني وكأنه تتويج محلي؟ الجواب في الحقيقة لا يكمن فقط في خطط المدرب أو مهارات اللاعبين، بل في بوصلة مدريد السياسية والإنسانية. فالموقف الإسباني مشرف والاعتراف الصريح بالدولة الفلسطينية شكل أرضية صلبة لهذا التعاطف، في حين لم يجد أي منتخب أوروبي هذا النوع من التعاطف الشعبي الواسع. وحتى في هذه المشاهد فالتغطية التلفزيونية والصحفية الإسبانية ربطت بذكاء بين هذا الإنجاز التاريخي والالتفاف الشعبي العالمي حول المنتخب الإسباني. وكما تشاهدون صحيفة البايس الإسبانية الشهيرة قالت إن الفرحة هي فرحة أهالي غزة مع منتخبنا الوطني. إذن المعادلة الرقمية والسياسية الفريدة لإسبانيا أثبتت أن المواقف الإنسانية الشجاعة تدوم في ذاكرة الشعوب أطول بكثير من أثر صافرة النهاية. رواد المنصات أيضا ربطوا بين دعم تل أبيب للأرجنتين وخسارتها في النهائي، بل وعدوه السبب الرئيسي في هزيمتها. شاهدوا معي.
1: האוריגינלי אין בכל הארץ. זה רק בכל הארץ, זה רק מספרד. מכרו את כל האוריגינלי.
2: יפה מאוד. תודה רבה. אני כמובן אין לי עדפות, אבל שארגנטינה תנצח.
0: طبعا بسبب هذا الدعم الإسرائيلي للأرجنتين يظن كثيرون أن الشعب الأرجنتيني أيضا يدعم إسرائيل، فهل هذه هي الحقيقة؟ لنشاهد معا.
3: What is it? Your president, is that you support Argentina? Javier Milei loves Israel. Javier Milei loves Israel. Javier Milei loves Israel. Javier Milei loves Israel. Javier Milei loves Israel.
0: تفاعل واسع طبعا أيها الأحباء على منصات التواصل الاجتماعي بعد فوز المنتخب الإسباني بمونديال كأس العالم 2026. ونبدأ مع عمر، شاهدوا معي. إذن عمر يقول: شكرا لإسبانيا ومواقفها المشرفة مع قضايانا، نفرح لها كما حزنت لحزننا وكانت نصيرة لنا. أما علي محمد فيقول: لماذا تشجع إسبانيا ضد الأرجنتين؟ لأن إسبانيا اعترفت رسمياً

0: قضيا بفلسطين وطالبت بمحاسبة إسرائيل. الأرجنتين أكبر داعم سياسي لإسرائيل في إبادة غزة، من حقنا نربط مواقفنا الرياضية بقضايانا. أيضا تعليق آخر لجيني: فازت إسبانيا، العالم صرخ الحرية لفلسطين وأطلق صيحات الاستهجان ضد نتنياهو. ممدني يصرح بأنه سيعتقل بيبي، ربما بدأ العالم يتعافى أخيرا. بينما تتواصل إجراءات الاحتلال التي تقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، تتحول الحواجز والبوابات العسكرية إلى عائق أمام الحياة اليومية، ولا تستثني حتى المرضى والحالات الطبية الطارئة. آخر ضحايا هذه الإجراءات كانت الشابة سجود فقهاء البالغة من العمر 30 عاما والأم لطفلين، والتي استشهدت إثر نوبة قلبية حادة. سجود عانت وهي تصارع الموت داخل سيارة إسعاف احتجزتها قوات الاحتلال لأكثر من 30 دقيقة خلف بوابة حديدية مغلقة عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، ومنعت وصولها إلى المستشفى. وضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وتسجيلات صوتية وثقت مناشدات متكررة أطلقتها عائلة الفقيدة وطواقم الإسعاف لفتح البوابة، لكن قلب سجود لم يصمد كثيرا. نشاهد جانبا من المناشدات التي وثقت اللحظات الأخيرة قبل استشهادها.
1: يا دكتور شو صار في البوابة يا دكتور؟ المرة بتموت يا دكتور. دكتور شو صار في البوابة يا دكتور؟ المرة بتموت. أنا معانا كاردك أرست هنا على بوابة سنجل، سكرة طبعا البوابة. بشغل في المريضة أرست، نتوقف القلب عندها. إذا حدا بحكينا مع الارتباط، الارتباط
2: واقف على البوابة طنيب عليك. البنت تعبانة كثير زلمة، البنت بتموت، قاعدة بتموت.
0: مشاهد مؤلمة فعلا، حالة عارمة من الحزن والتعاطف سادت منصات التواصل الاجتماعي، حيث امتلأ حساب زوجها ماجد على فيسبوك برسائل التعازي والمواساة باستشهاد سجود. وتداول الناشطون لحظة وصول جثمان الشهيدة إلى بلدتها. نشاهد معاً.

0: ونعت بلدة سنجل ابنتها سجود ببالغ الحزن والأسى، ووصفتها بأنها ضحية جديدة لجرائم الاحتلال، كما أوضح رئيس البلدية معتز طوافش تفاصيل الجريمة. مشاهد معنا.
1: عند الساعة 10 من مساء أمس أصيبت سجود فقهاء بجلطة قلبية، وكان لابد من نقلها إلى أقرب مستشفى لتقديم العلاج اللازم والسريع والمهم، والدقائق يعني تكون فارقة في هذه الحالات الطبية. ولم يتمكن سائق الإسعاف من المرور من خلال البوابة الحديدية المغلقة من قبل جيش الاحتلال، واللي تأخر بفتحها وكان سبب في استشهاد سجود فقهاء. ولكن بسبب الحصار اللي بتفرضه سلطات الاحتلال وجيش الاحتلال منذ 4 أيام على بلدة سنجل، لم نتمكن من إيصالها وإنقاذ حياتها في الوقت المناسب. تواصلنا مع الارتباط الفلسطيني، والارتباط الفلسطيني تواصل مع ارتباط الاحتلال اللي وعد بفتح البوابة بأسرع وقت، ولكن تأخر فتح هذه البوابة لأكثر من 30 دقيقة وتوفت قبل أن توصل ل.
0: ولا تعد هذه الجريمة معزولة عن الواقع الذي تعيشه بلدة سنجل، إذ تفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا عليها منذ أيام، حيث أغلقت مداخلها الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية، ولم تترك قوات الاحتلال سوى منفذ واحد تسيطر عليه، بوابة عسكرية وحاجز دائم يتمركز عنده الجنود ليتحكموا في حركة الأهالي ومصيرهم. الآن إلى التفاعل الواسع حول هذه الجريمة على منصات التواصل الاجتماعي، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع أحمد. شاهدوا معي. أحمد يقول: أي واقع هذا الذي تصبح فيه البوابة المغلقة عائقا أمام إسعاف مريض؟

0: وأي مأساة أكبر من أن تقاس حياة إنسان بوقت انتظار فتح طريق. أما أم أسعد فتقول: تأخير قاتل، كانت كل دقيقة فيه قد تكون الفاصلة بين الحياة والموت. لتنضم سجود إلى ضحايا سياسة الحواجز والبوابات. أما زاهر أبو حسين فيقول: حين تصبح البوابات الحديدية المغلقة حكما بالموت، تضيع الأرواح قبل أن تفتح الطرق. إلى متى ستظل حياة الفلسطينيين مرهونة ببوابات حديدية تغلق في وجهه حتى في لحظات الخطر؟ عطلة نهاية الأسبوع في دول عدة حول العالم، كان بطلها الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان بغزة. ففي نيويورك طالب عمدتها زهران ممدني بإطلاق سراح الطبيب أبو صفية، متسائلا لماذا يجب على طبيب أن ينتظر طويلا لنيل حريته، ومستنكرا في الوقت ذاته الصمت الدولي إزاء ما يتعرض له القطاع من إبادة. لنشاهد.
1: But justice is not measured by where we stand after history has issued its verdict. It is measured by where we stand when the verdict is still being rendered. Why must we wait until 1,000 more parents bury their children, until even more lose their limbs, their homes, their futures, to come together and insist upon Palestinian freedom? Why must Dr. Hussam Abu Safiya wait more than 18 months for freedom in Israeli detention, a detention that continues to this day after the world watched him be kidnapped as he left his hospital?
0: أما في لندن فقد خرج ناشطون في مظاهرة واسعة رافعين علما فلسطينيا ضخما فوق جسر لندن لتسليط الضوء على ما يعانيه الأسرى بسجون الاحتلال، ورافعين لافتات للمطالبة بتحرير الطبيب الفلسطيني. نفس المشهد تكرر في هولندا، أين علت الهتافات في شوارع أمستردام منادية بالحرية لأبو صفية. لنشاهد. كما أضاء ناشطون هولنديون النصب التذكاري الوطني، هناك مستعرضين قصته مع الاعتقال وداعين لإنقاذه قبل فوات الأوان. السويديون بدورهم نظموا وقفة احتجاجية أمام سفارة إسرائيل بستوكهولم دعما لصمود الدكتور أبو صفية، مرددين شعارات تدعو للإفراج عنه. وفي ميلانو الإيطالية ارتفعت الأصوات المطالبة بالإفراج الفوري عن أبو صفية. تابعوا معي. ولأن الطواقم الطبية هي الأخرى تعاني في غزة، فقد نظم ناشطون أتراك في اسطنبول وقفة احتجاجية دعما للأطباء وللمطالبة بتحرير أبو صفية. أما في فرنسا، نائب عن حزب فرنسا الأبية يقول إنه يجب إطلاق سراح الطبيب حسام أبو صفية، ويجب تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي. شاهدوا معي.
2: حسام أبو صفية a été enlevé par l'armée israélienne en décembre 2024 parce qu'il avait refusé de quitter l'hôpital dans lequel il travaillait. Il avait refusé de laisser ses patients. Il avait refusé de partir alors que son propre fils venait d'être assassiné 2 mois plus tôt. Et sa propre mère mourra d'une crise cardiaque quelques jours après son arrestation. Et les nouvelles qui nous parviennent aujourd'hui du docteur Hussam Abou Safia sont extrêmement inquiétantes, ça a été dit.

0: torturés, privés de soins, de nourriture. Ceux qui ont pu le voir disent qu'il pourrait décéder très bientôt si rien n'est fait pour qu'il soit libéré. Et son cas est assez emblématique de ce que subissent les Palestiniens depuis des décennies. Les arrestations abusives, sans procès, sans motif, les tortures, les disparitions. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui est recherché ici par l'État israélien, c'est de faire taire un témoin gênant, un homme qui sait, un homme qui a vu, un homme qui pourrait...
1: الدكتور حسام أبو صفية من سجنه يطالب محاميه بالعمل والضغط من أجل إخراجه، كما طالبت عائلته العالم بالتحرك والضغط من أجل حمايته، مؤكدة أن حالته الصحية تتدهور وأن حياته في خطر. طفل غزي يعبر عن خوفه عند سماع صوت قصف الاحتلال القطاع، ويقول إنه يخشى الخروج من البيت لشراء أي شيء خوفا من أن لا يعود. لنشاهد.
2: لما يحكوا لكم إنها الحرب خلصت، بس لسه الحرب ما خلصت، لسه في إطلاق نار، في قصف، في سيارات. أنا بخاف أروح على الدكان أشتري أغراض لأهلي، بخاف أروح ما رجعش. والله احنا مفروض نكون هالقتب مدارس، مفروض اختي ميرا تكون بروضة، مفروض انا بصف ثالث، مفروض انا ببيت عايش. فانا نفسي توقف الحرب، نفسي ارجع لبيتي اقعد انبسط بالعابي والعب. وهلقيتها فش العاب، كان اللي بسكليت بس هلقيتها دمروه. انتوا في الدول اللي برا عايشين مبسوطين، أما إحنا هنا قاعدين بنقعد بالخيام بنشوب، أنتم كيفين قاعدين ببيوت؟ أما إحنا هنا في حرب وفي في في أولاد مشتاقين لأهل، في أولاد فاقدين أهل. حسنا
1: الله يحميه. المعاناة في قطاع غزة لم تنتهي بعد كما يعلم الجميع، ولكن بدون شك الحياة مستمرة، فالناس تشتري المنتجات وتطهو الطعام، ولكن ثمة معاناة تكمن بين كل ما سبق، فما هي؟ لنشاهد معا.
3: عارف شو أصعب خطوة بتحضير أي وجبة بغزة؟ في كتير منكم بفكر إنه تجهيز الأكل، بس لا، أصعب خطوة هي إنك تولع نار. كل يوم الصبح قبل ما نفكر شو حنطبخ بنفكر هل موجود كرتون وهل موجود حطب وهل الموجود بكفي ولا النار حتطفي قبل ما تستوي الطبخة. وإذا ولعت بتصير تخاف تطفي، بتضل قاعد جنبها تنفخ عليها وتضيف كرتون، ونص نهارك بضيع وانت نفس الوضع ونفس القعدة، عشان بالآخر تطلع طبخة واحدة.
4: بعد كل هاد تاكل أكلة بالطعم الدخن أو النار.
5: من 3 سنين هاي صارت حياتنا، لدرجة إنه ريحة الحطب صارت جزء من ملابسنا وبيوتنا، بس إحنا الغزاز ودائما بنحاول نخترع حلول.
3: يمكن بالنسبة للعالم هذا جهاز مجرد بطاقة حديد، بس بالنسبة لنا هو اختراع طلع من رحم المعاناة. شوية زيت وأي استشوار قديم بيضخ هواء بس هيك بيشتغل، لا بيحتاج كرتون ولا بيحتاج حطب.
5: هذا الجهاز انتصاري الصغير، مش لأنه جهاز غالي ولا لأنه حديث، بالعكس لأنه وفر علي جزء من معاناة عشتها كل يوم من 3 سنين. بس للأسف حتى هذا الجهاز مش كل الناس تقدر تستفيد منه، لأنه محتاج كهرباء وغالي، ومش كل أهل غزة عندهم ألواح طاقة.
4: سعر هذا الجهاز 1200 شيكل، وعشان تقدر تشغل الجهاز أنت محتاج بطارية ومحتاج ألواح طاقة، يعني بحدود 12000 شيكل، يعني انت محتاج 4400 دولار بس عشان تشغل هذا الجهاز. بالنهايه بتكتشف انه بكل العالم الناس بتخترع اجهزه بس عشان توفر وقت، للاسف احنا بغزه بنحاول نخترع اجهزه بس عشان.
1: البطاقه الحمراء بوجه مشجع اسرائيلي كان يرتدي العلم الاسرائيلي، هذا ما فعله صانع محتوى امريكي، فما السبب؟ لنشاهد.
6: Card for the ethnic cleansing and genocide.
7: Yeah, genocide.
6: Well, so what team are you rooting for today?
7: Whoever wins today, I hope they lose at the final. I support England and Argentina.
6: But why Israel though? Why not?
7: I'm Israeli.
6: Well, we have to give you
7: Bible.
6: A red card for the ethnic cleansing and genocide.
7: Yeah, genocide.
6: Well, ethnic cleansing, Gaza.
7: You know, it's the first genocide in history that the population grows.
6: Oh, so it's a good genocide.
7: There's no genocide.
6: Well, ethnic cleansing, right?
7: No. Have you ever been?
6: A lot of times.
7: So imagine being
6: so arrogant
7: to believe you know.

رحلتنا انتهت أيها الأحبة، لكن عطاءنا مستمر. نلتقي غدا في نفس المكان وفي نفس الزمان على أمل اللقاء بكم جديد. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

ترامب يتوعد إيران بدفع ثمن قتلها أي جندي أمريكي وقالباف، يعتبر تحركات واشنطن متناقضة مع دعواتها للتهدئة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار. زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي بيرنهام يتسلم رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر.

أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع الثمن أضعافا مضاعفة. وأضاف ترامب في تدوينة على موقعه تروث سوشيال أنه جرى إبلاغ وزير الحرب بيت هيكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين وجميع قادة الجيش بهذا التوجيه. يأتي ذلك بعد أن ارتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب على إيران إلى 17 في الأيام القليلة الماضية. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن التحركات الأمريكية تتناقض مع دعوات واشنطن للتهدئة في المنطقة. وأضاف قالباف أن الولايات المتحدة تواصل إرسال تعزيزات ومعدات عسكرية جديدة إلى المنطقة رغم إعلانها السعي لإنهاء الحرب. وقال إن إيران وصلت إلى مستوى عال من الخبرة في كشف ما وصفها بالمراوغات الأمريكية وأنها استعدت لها بشكل جيد. أعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. وقال مصدر عسكري أردني أن منظومات الدفاع الجوية اعترضت وأسقطت الصواريخ الإيرانية مضيفا أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأوضح أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها.

0: الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تلقت مقترحات من الوسطاء بهدف منع تصعيد التوتر دون أن يكشف عن تفاصيلها.
1: البر والبحر والجو باتت جميعها ساحات مفتوحة لحرب لا تبدو نهاياتها قريبة، ومع اتساع جغرافيتها يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني يومه التاسع مع ضربات طالت مدنا ومواقع جديدة في العمق الإيراني. أما الرد الإيراني فامتد إلى مواقع أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، وأرسل إشاراته إلى ساحات أخرى في سوريا والعراق لتتجاوز المواجهة حدود إيران والخليج. وتختلف أدوات الضغط لدى الطرفين، فكل منهما يستخدم ما يملكه من عناصر قوة. واشنطن عززت وجودها الجوي ورفعت استعداداتها لاحتمال توسيع الحملة مستهدفة قدرات عسكرية ومنشآت حيوية، أما طهران فضربت قواعد أمريكية ولوحت باستخدام مضيق هرمز وحركة الملاحة للضغط على الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة. لكن التصعيد نفسه لا يخلو من قيود، فالعمليات الأمريكية تواجه كلفة متزايدة وسط تقارير عن ضغط على مخزونات بعض الذخائر ومنظومات الدفاع. وفي إيران حذر الرئيس مسعود بيزشكيان من أثر الضغوط الاقتصادية في الداخل في إقرار بأن استمرار الحرب لا يستهلك القدرات العسكرية فقط. وفي الوقت الذي يتصاعد فيه القصف لا تتوقف الوساطات، فالطرفان لا يتعاملان مع الحرب والدبلوماسية بوصفهما مسارين منفصلين، بل يستخدم كل منهما الميدان لتحسين شروطه السياسية. وهنا تتحرك باكستان وقطر لمنع مزيد من الانزلاق بالتزامن مع وصول وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد حاملاً رسالة من بيزشكيان. كما يجري تداول مقترح يعيد الوضع إلى ما قبل 9 من يوليو عبر هدنة مؤقتة وفتح مضيق هرمز تمهيداً لبحث الحصار والعقوبات واستئناف المحادثات. الخارجية الإيرانية أكدت استمرار الاتصالات عبر الوسطاء، لكنها شددت على أن طهران لن تختار بين الحرب والتفاوض وستستخدم المسارين لحماية مصالحها. الدبلوماسية لا تبدأ هذه المرة من نقطة اتفاق، بل من محاولة وقف الجولة الأخيرة، وما ستفعله واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة سيكشف إن كان التصعيد يرفع شروط التفاوض أم يفتح الباب أمام حرب يصعب احتواؤها. عزيزة محمد نور، تيرت عربي.
0: توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالرد بكل حزم وقوة على التهديدات الحوثية لسفن التحالف العابرة في مضيق باب المندب. وأشار التحالف إلى أن قيادة القوات المشتركة التابعة له شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفنها في مضيق باب المندب، مؤكدا أن التهديدات الحوثية للملاحة البحرية تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي وتندرج ضمن أعمال القرصنة البحرية. هذا وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي إن المجلس عمل على استئناف صادرات النفط اعتبارا من أمس الاثنين. وأوضح العليمي أن الحكومة اليمنية الشرعية مارست خلال الفترات الماضية أقصى درجات ضبط النفس بعدما استهدف الحوثيون منشآت نفطية حيوية في البلاد. أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة، وأكدت حماس أن ممثلين عن مختلف ساحات الحركة ومناطق وجودها في غزة والضفة وسجون الاحتلال وخارج فلسطين شاركوا في العملية الانتخابية. كما أكدت الحركة وفاءها لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والأسرى وصمود الشعب حتى التحرير والعودة.
2: من غزة إلى قيادة المكتب السياسي لحركة حماس، صعد خليل الحية تدريجيا داخل هياكل الحركة قبل أن يتقدم إلى واجهتها في واحدة من أكثر مراحلها تعقيدا. لم يصل خليل الحية إلى صدارة حركة حماس من بوابة الخطابة وحدها، بل عبر مسار امتد لأربعة عقود جمع فيه بين العمل التنظيمي والسياسي وإدارة العلاقات الإقليمية والتفاوض غير المباشر مع إسرائيل. ولد الحياة في قطاع غزة عام 1960 وانخرط مطلع الثمانينات في جماعة الإخوان المسلمين التي خرجت من رحمها حركة حماس عام 1987.

0: تعرض للاعتقال الإسرائيلي مرات عدة قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي العلني وينتخب عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006. داخل حماس عمل الحي طويلا في ظل قيادات أكثر حضورا، لكنه راكم نفوذا جعله حلقة وصل بين قيادة غزة ومراكز الثقل الإقليمية لا سيما إيران وقطر. من مقره في الدوحة تولى ملف العلاقات العربية والإسلامية. ومع اندلاع حرب الإبادة والتجويع في غزة عام 2023، تحول الحي إلى كبير مفاوضي الحركة في محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وبعد مقتل إسماعيل هنية ويحيى السنوار وقادة آخرين، وجد الحي نفسه في مقدمة مشهد أعيد تشكيله تحت النار. وقد دفعت عائلته أيضا ثمنا ثقيلا، إذ استشهد عدد من أبنائه وأقاربه في غارات إسرائيلية داخل وخارج البلاد، فيما نجا هو من محاولة دقيقة لاستهدافه في الدوحة. واليوم يتولى الحي قيادة حركة أثرت فيها الحرب الإسرائيلية عسكريا وتنظيميا، لكنه يمتلك أهم أوراق مرحلتها المقبلة بينها التفاوض والعلاقات الإقليمية والقدرة على إدارة التوازن الصعب بين السلاح والسياسة. سيرين حامدي، تيرت عربي.
1: هذا وهنأت حركة الجهاد الإسلامي حركة حماس بانتخابها خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة. وقالت حركة الجهاد إن انتخاب الحي يعكس تماسك الحركة واستمرار مؤسساتها رغم الظروف الراهنة، متمنية له التوفيق في قيادة الحركة والمضي قدما نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة ودحر الاحتلال. هذا واستشهد 4 فلسطينيين في سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة. وقالت مصادر طبية أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح في قصف إسرائيلي طال مركبة جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن طائرة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب المستشفى البريطاني جنوب غرب مواصي خان يونس، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح جراء قصف الاحتلال لمركبة على مفترق الغفر وسط مدينة غزة في وقت سابق. أفادت مصادر فلسطينية بتوسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي الخط الأصفر شرق دير البلح وإجبار عائلات على إخلاء منازلها. وقال سكان إن جيش الاحتلال تقدم بنحو 100 متر غربا وأبلغ العائلات بمهلة 12 ساعة للمغادرة، فيما أوضحت وزارة الصحة في غزة أن خروقات الاحتلال أسفرت عن استشهاد أكثر من 1144 فلسطينيا وإصابة 3703 آخرين.
2: احنا تفاجأنا فعلا في نقطة الصفرة، وما كناش يعني المنطقة كانت رعب وحرمونا من المنطقة، يعني احنا كناش مش متوقعين الوضع يصير هيك، ما كناش متوقعين بالمرة. اجت قوات الكابتر صارت تزعق على المنطقة، المنطقة اللي الغربات والبلايم والغلبات، ما توقعناش يصير هيك. فجأنا الصبح لقينا علامة الصفرة هنا،
3: دبابات هان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد واحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان انا وولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح.
1: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلي فلسطينيين في مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جرافات جيش الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشاء في بلدة بيت لقيا غرب رام الله ومنزلا آخر في بلدة بيت عوة جنوب غربي الخليل، ما أدى إلى تشريد أسرة من 10 أفراد. شيع الفلسطينيون في بلدة دير جرير جثمان الشهيد أحمد مخو وعودة أبو صالحة اللذين استشهدا خلال هجوم للمستوطنين على البلدة.
4: تزرف الدموع وتسرق آخر الأحضان على عجل هنا في دير جرير، حيث يشيع الفلسطينيون جثماني الشهيدين عودة أبو صالحة وأحمد مخو. إلى المقبرة يسارع الفلسطينيون لكتابة قصة وداع جديدة. فأبو ماخو وأبو صالحة ارتقيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال هجوم منسق استهدف البلدة قبل ساعات. بحناجر غاضبة وأكتاف أثقلها الوداع شيع المئات جثماني الشهيدين في مشهد بات مألوفا للفلسطينيين، لكنه لا يفقد قسوته مع كل وداع جديد.
5: صارت المواجهات والاشتباكات ما بيننا وبينهم، ولكن يعني هو حجر مقابل بندقية وحجر مقابل M16، يعني إيش اللي بده يعمله؟ ولكن بدنا نعمل اللي علينا، بدنا ندافع عن أرضنا، عن بلدنا، عن شرفنا، عن كرامتنا لحتى آخر نفس. صار إطلاق نار كثيف وبشكل عشوائي.
4: أوغلت هجمات المستوطنين عميقا في دير جرير بالضفة الغربية، فمنذ اندلاع الحرب على غزة استشهد 8 فلسطينيين من البلدة في ظروف مشابهة وفق ما يؤكده الأهالي. تنطلق اعتداءات المستوطنين بحسب السكان من البؤر الاستيطانية المحيطة، وتتنوع ذرائعها، إذ كان آخرها محاولات الاستيلاء على مواش وأغنام. يقول الأهالي إنها ضمن سياسة تضييق اقتصادي وإفقار تستهدف دفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم والمس بعوامل صمودهم.
6: اللي حدث ويحدث في المنطقة الشرقية وتحديدا مصر ثيسيا دير مستهدفة، دير جير محاطة في المستوطنات من كل اتجاهات. احنا بنعاني من مستوطنين يعني شبه يومي، لأن كل المناطق عندنا مستوطنات، يعني من الشمال للجنوب للغرب لهذا. هذا شيء جديد بنواجه الرعاة هذولا، مش رعاهم هذولا، عنصريين.
4: هجمات يؤكد الفلسطينيون أنها تنفذ بغطاء من الجيش الإسرائيلي الذي حضر إلى المكان وتولى إطلاق النار وقمع الأهالي أثناء محاولتهم التصدي للاعتداءات وحماية ممتلكاتهم.
7: لا يكتفي الاستيطان بسرقة الأرض فحسب، بل يسرق الأرواح أيضاً. بصدورهم العارية يتصدى الفلسطينيون لهجمات المستوطنين واعتداءاتهم، دموية تغذي الاستيطان وتنذر بمزيد من الجرائم. مريم خلف، ثلاثي عربي، من بلدة دير جرير شرق رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: تولى أندي بيرنهام منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا ليصبح السابع خلال عقد متعهدا بإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد من أجل تطبيق نموذج اقتصادي جديد لرفع مستوى المعيشة. وفي كلمة ألقاها أمام مقر رئاسة الوزراء قال إنه سيعمل على اتخاذ تدابير فورية ووضع خطة طويلة الأجل في وقت لاحق من هذا العام.
8: حدث متوقع في لندن، لكنه حمل تغييرا كبيرا. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قدم استقالته رسميا إلى الملك تشارلز الثالث، الذي كلف أندي بيرنهام زعيم الجديد لحزب العمال بتولي رئاسة الوزراء. ستارمر استبق ذلك بكلمة وداعية أحاط به خلالها فريقه وعدد من كبار داعميه.
9: بريطانيا اليوم أقوى وأكثر عدالة مما كانت عليه قبل عامين. اقتصادنا أصبح أقوى وخدماتنا العامة تشهد تحسناً مع أكبر انخفاض في فترات انتظار المرضى منذ 17 عاماً. وينتشر الأطفال من براثن الفقر يوماً بعد يوم، كما تراجعت الهجرة بشكل ملحوظ وأصبحت منظومة الدفاع والأمن أكثر قوة.
8: ولم يلبث رئيس الوزراء الجديد بعد لقائه الملك أن عاد ليلقي كلمة حدد فيها المعالم الرئيسة لحكومته.
10: الأمر يتعلق بوضع القيم الصحيحة والمعايير السليمة في صميم العمل الحكومي، وسأجعل رعاية الناس محور كل ما أقوم به. فلنبني معا شعورا وطنيا جديدا قائما على الوحدة والهدف المشترك والإيجابية.
8: بيرنهام أعلن عن خطة تمتد لعشر سنوات يهدف من خلالها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أزمة غلاء المعيشة، إلى جانب إعادة توزيع السلطة إلى الأقاليم، بالإضافة إلى وعود بخفض الضرائب وإصلاح نظامي الرعاية الاجتماعية والصحية وخلق فرص عمل وبناء مساكن وإعادة التصنيع. شكل بيرنهام حكومته الجديدة مستبعداً عدداً من الوجوه البارزة في حكومة ستارمر، في خطوة عكست توجهاً نحو إعادة تشكيل الفريق الحكومي. وفي المقابل ضمت التشكيلة شخصيات بارزة من حزب العمال للمشاركة في تنفيذ أجندته السياسية وإدارة المرحلة المقبلة.
11: سابع رئيس وزراء منذ استفتاء الخروج على الاتحاد الأوروبي قبل 10 سنوات، والخامس خلال 4 سنوات، والرابع في عهد الملك تشارلز الثالث. أندي بيرنهام أمام محطة تاريخية يراها البعض الفرصة الأخيرة لحكومة حزب العمال التي واجهت سلسلة أزمات وانتكاسة انتخابية والحجار

0: ثلاثة عربي لندن.
1: أكد نائب الرئيس التركي جودة يلماز دعم أنقرة الثابت لجمهورية شمال قبرص التركية والقبارص الأتراك. وجدد يلماز في كلمة ألقاها خلال الاحتفالات الرسمية بالذكرى 52 لعملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية، تأكيد أنقرة أن الحل الدائم والعادل للجزيرة لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس حل الدولتين.
2: 52 عاما مرت على عملية السلام في قبرص، ذكرى تستحضرها جمهورية شمال قبرص التركية برسائل تؤكد التمسك بحقوق القبارصة الأتراك ورؤيتها لمستقبل الجزيرة. من ليفكوشا، شدد نائب الرئيس التركي جودة يلماز على أن تركيا بصفتها الدولة الضامنة ستواصل الوقوف إلى جانب القبارصة الأتراك والدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أن السلام الدائم يمر عبر الاعتراف بالواقع القائم وحل الدولتين.
3: أدعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى الاستماع لصوت القبارصة الأتراك واحترام إرادتهم وإنهاء العزلة اللا إنسانية المستمرة منذ سنوات طويلة في ظل الدعم القوي الذي تقدمه تركيا كبلد ضامن، بينما يتزايد الحضور الدولي لجمهورية شمال قبرص التركية يوما بعد يوم. تستمر بلداننا في تجاوز الصعوبات التي تواجهها من خلال الاستثمارات الوثيقة والتضامن. اليوم توجد جمهورية شمال قبرص التركية التي يتم تمثيلها في منظمة الدول التركية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي، وتعلن عن وجودها للعالم بفخر.
2: من جهتها، أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إيرهورمان أن لا تراجع عن الحقوق الأصيلة للقبارصة الأتراك في الحرية والاستقلال.
4: إرادة شعبنا في التوصل إلى حل واضحة، نحن نريد الحل ونعمل بصدق من أجل تحقيقه، وكما نقول دائما فإننا ندير هذه العملية بالتشاور مع جمهورية تركيا وبتنسيق تام وكامل، كما ندعم بجدية جهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، لكن يجب أن يكون واضحا أننا نرفض بشدة أن يدفع شعبنا وأطفالنا ثمن استمرار عدم التوصل إلى حل.
2: ومكنت عملية السلام التركية عام 1974 القبارص الأتراك من تأسيس دولة قبرص التركية الاتحادية عام 1975 قبل إعلان جمهورية شمال قبرص التركية رسميا في نوفمبر عام 1983. يجمع من عايش تلك المرحلة التاريخية أن 20 من تموز يوليو برمزيته يمثل محطة تاريخية مفصلية، إذ مكنت عملية السلام التركية في قبرص الشمالية القبارصة الأتراك من إيصال صوتهم والمطالبة بالسيادة والاستقلال، مطلب ارتكز لاحقا حول مبدأ حل الدولتين، ومطالب لا تزال قائمة تتركز حول الحرية والسلام والاعتراف الدولي. علي الخضاري، ثلاثة عربي، ليفكوشا، جمهورية شمال قبرص التركية.
1: قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن تركيا ستواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان دعمها الحازم لقضية جمهورية شمال قبرص التركية العادلة انطلاقا من سيادتها ومساواتها بالدول الأخرى وحماية حقوقها ومصالحها في الوطن الأزرق بلا أي مساومة. وأضاف دوران أن الملحمة البطولية التي كتبت في 20 من يوليو عام 1974 شكلت نقطة تحول تاريخية في نضال القبارص الأتراك من أجل الحرية والأمن، وأسست لمرحلة من السلام والاستقرار في الجزيرة. وأكد على مواصلة تركيا الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك في كل المجالات، وترحم على الجنود الأتراك والمقاتلين القبارصة الأتراك الذين فقدوا حياتهم خلال عملية السلام. هذا ويحيى القبارصة الأتراك الذكرى 52 لعملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية، تلك العملية التي نفذتها القوات التركية قبل نحو نصف قرن لدعم القبارصة الأتراك على أرضهم وتعزيز هويتهم بمواجهة محاولات الاضطهاد وتصفية حقوقهم. موجز تاريخي عن الجزيرة يستعرضه الزميل أوب أيوب.
5: قبرص جزيرة حكمها العثمانيون لقرون، ثم أدارتها بريطانيا لعقود، وتأثرت كغيرها بتبعات الحربين العالميتين وبتبعات السياسة البريطانية المضطربة للأراضي التي كانت

0: تحتلها أو تسيطر عليها. الأزمات في قبرص بدأت بعد تسلم الإدارة البريطانية للجزيرة عام 1878، ومع قرب الدولة العثمانية من نهايتها استشعر القبارصة اليونانيون فرصة لضم الجزيرة إلى اليونان ضمن مشروع إينوسوس للجاليات اليونانية الرامي لدمج المناطق التي يعيشون فيها في الدولة الحديثة. وفي عام 1914 أعلنت بريطانيا احتلال قبرص بضمها إلى إمبراطوريتها، ثم إعلانها مستعمرة ملكية في عام 1925. سنوات شهدت خلالها تحول رغبة الروميين بالانضمام لليونان من أفكار إلى عنف ودماء ودمار. حينها ظهرت منظمة يوكا الإرهابية معلنة حربا طالت شظاياها القبارصة الأتراك، ثم ما لبثت حربها أن تحولت إلى تطهير عرقي ممنهج حتى توقيع اتفاقيات لندن وزيورخ عام 1959. على أسس تلك الاتفاقيات شيدت دولة مستقلة في قبرص عام 1960 بناء على شراكة دستورية وضمانات دولية. لكن سرعان ما تكشف زيف تلك الشراكة، وقطع مخطط أكريتاس السري اليوناني لتصفية الوجود التركي آخر حبال الثقة بين سكان الجزيرة. وتصاعدت وتيرة العنف ضد القبارصة الأتراك إلى أن بلغ ذروته بأكثر الهجمات دموية في ديسمبر عام 1963، لدرجة أن سجل في التاريخ باسم عيد الميلاد الدامي الذي أودى بحياة مئات القبارصة الأتراك وأفنى أكثر من 100 قرية تركية. لا العنف توقف ولا محاولات تطهير الجزيرة من القبارصة الأتراك وإبادتهم، إلى أن جاءت اللحظة في 20 من يوليو عام 74. ففي ساعات الصباح الباكر لاحت في سماء قبرص مظلات الجيش التركي كإعلان لبدء عملية السلام التي أنقذت القبارصة الأتراك من فناء محتم. نجحت العملية التي قدم الجيش التركي فيها نحو 500 شهيد، ورسمت الحدود الحالية لقبرص بشكل رسمي، وأعلن تأسيس دولة شمال قبرص التركية الفيدرالية في عام 1975، التي تحولت لتصبح جمهورية شمال قبرص التركية عام 83. ومنذ ذلك التاريخ خاض القبارصة الأتراك مساراً طويلاً من التفاوض لإعادة توحيد الجزيرة، لكنه اصطدم دوماً بجدار التعنت، إذ وافق القبارصة الأتراك على خطة لتوحيد شطري الجزيرة في استفتاء شعبي عام 2004، في حين رفضت من قبل القبارصة اليونانيين.
1: احتفلت العاصمة الإسبانية مدريد بعودة منتخبها المتوج بكأس العالم بعدما حظي باستقبال رسمي من العائلة المالكة ورئيس الوزراء، قبل أن يلتقي بآلاف المشجعين الذين احتشدوا في شوارع العاصمة للاحتفال بالإنجاز التاريخي. رمزي البيروتي والتفاصيل.
2: وسط استقبال رسمي وشعبي عاد المنتخب الإسباني إلى مدريد حاملا كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه. وصل اللاعبون إلى مطار برخاس قبل أن يتوجهوا إلى القصر الملكي ثم إلى قصر مونكلوا، حيث استقبلهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في مراسم احتفت بالإنجاز الذي أعاد إسبانيا إلى قمة كرة القدم العالمية بعد 16 عاما من لقبها الأول.
3: لقد جسدتم المقولة الشهيرة التي كان يرددها لويس أراغونيس: النهاية لا تلعب بل تفاز. لقد أصبح الإنجاز 2 من أصل 2، ولماذا لا نحلم بعام 2030 وأن تتحقق المقولة لا ثالثة إلا ثابتة.
2: وجاء التتويج ثمرة مشوار مميز قدمه المنتخب الإسباني طوال البطولة بعدما فرض أسلوبه القائم على الاستحواذ والانضباط التكتيكي، ونجح في تجاوز أبرز منافسيه وصولا إلى النهائي قبل أن يحسم اللقب العالمي الثاني في تاريخه، ليؤكد عودة الكرة الإسبانية إلى واجهة المنافسة الدولية.
4: felicidades a todos los ganadores.
5: أولا أهنئ جميع الفائزين ونحن سعداء

0: جدا بهذا الإنجاز. انظروا إلى الأجواء هنا.
1: بالتأكيد أنا سعيدة، فهذا أهم حدث بالنسبة لنا هذا العام.
2: في شوارع مدريد احتشد مئات آلاف المشجعين لاستقبال أبطال المنتخب، بينما جابت الحافلة المكشوفة شوارع العاصمة وصولا إلى ساحة سيبيليس التي تحولت إلى مسرح للاحتفال بلحظة طال انتظارها منذ تتويج المنتخب الإسباني بلقبه العالمي الأول عام 2010.
3: تستمر الاحتفالات في قلب مدريد، لكن بالنسبة لكثير من الأسبان لا يتعلق الأمر بكأس جديدة فحسب، بل بعودة منتخبهم إلى منصة التتويج بعدما كتب فصلا جديدا في تاريخ الكرة الإسبانية. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
4: الآن نذكر بالعناوين. ترامب يتوعد إيران بدفع ثمن قتلها أي جندي أمريكي وقالبا، فيعتبر تحركات واشنطن متناقضة مع دعواتها للتهدئة. حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار. زعيم حزب العمال البريطانية الجديد أندي بيرنهام يتسلم رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله. You have to hear this to believe it. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
5: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
6: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
7: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
8: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
9: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
10: نعم، إذا فهمي.
9: نعم، أسرع وقت ممكن ويعتدون الآن.
11: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
12: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
13: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: يتغير العالم سريعا. مضى قرن ونصف القرن تقريبا منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالا ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ هذه البيوت الغارقة في الضباب يقطنها تقليد معيشة متوارث منذ مئات السنين، وبالطبع يقطنها أيضا أناس يحيون هذا التقليد ساعين لحياة أفضل.
1: ملكرنن عمتدنن ديلوادنن وطيغنن باسليانن أكرولي.

அம்மா கிட்ட கொடுத்து கும்பிடுறேன்.

0: صموتي في الثامنة من عمرها.
1: أمي أمي
2: انتظريني لأنهي عملي يا عزيزتي، اتفقنا؟ بقي القليل.
0: ولدت ونشأت في حديقة الشاي هذه مثل أمها سيلفي وأبيها. ثمة حلم يراود صموتي، تريد أن تصبح معلمة، ولديها حلم آخر ترغب بتحقيقه لتستطيع مواصلة دراستها. هنا كادوغاناوا، إحدى المناطق المشهورة بحدائق الشاي في سريلانكا. أحياناً يكون إحياء تقليد ما قدركم، كما أن العمل في حديقة الشاي هذه قدر العاملين فيها. بعيداً جداً عن حدائق الشاي الأخضر في سريلانكا تقع قرغيزيا، أرض

سهوب مترامية الأطراف تشهد منذ قرون تقاليد تتوارثها الأجيال. تقليد ما قد يكون قدركم أحياناً، وأحياناً أخرى قد يكون قدر

هذه الفتاة التي يضفي صوتها الحزين جمالاً على السرور، اسمها أكوارال وعمرها 10 أعوام. قضت طفولتها في قرية تبعد 100 كيلومتر عن نارين، إحدى أكبر مدن قرغيزيا. أكوارال قضت طفولتها في القرية. حلمها أن تصبح مغنية مشهورة تعزف آلة الكوبوز التي وهبتها إياها

0: الأكوارال. أمك تريدك في المنزل.
1: وهل ثمة خطب ما؟ لماذا تطلب عودتي؟
0: أظنها تلقت دعوة لزفاف.
1: وماذا سأفعل بالأبقار؟
0: اذهبي أنت وأنا سأعيدها.
2: كما أن الكوكوز جزء لا يتجزأ من الموسيقى، الخيول هنا جزء لا يتجزأ من الحياة.
1: نلتقي في المنزل، عد سريعاً.
0: حسناً.
2: وسيلة التنقل في السروب الشاسعة هي الخيل. يمكن القول إن القرغيز يولدون ويكبرون على ظهورها.
1: هيا سر.
2: رغم صغر سنها فإن أكوارال ماهرة في ركوب الخيل. يساورها القلق وهي تمضي على ظهر حصانها صوب المنزل، فهي لا تعرف بالضبط سبب طلب عودتها. ليست أكوارال وحدها القلقة. على بعد آلاف الكيلومترات في حدائق الشاي في سريلانكا، تشعر ساموتي أيضاً بالقلق وهي تفكر فيما ستقوله لأمها.
3: لماذا لم تحضري معك شيئاً؟
4: جئت لأنني شعرت بالضجر.
3: لو جلبت معك شيئاً.
4: مثل ماذا؟
3: الشاي أو الخبز، فأنا ووالدك نعمل هنا. العمل يجعلنا نشعر بالجوع.
4: أريد دراجة للمدرسة، لكن فقط أنا ووالدك نعمل.
2: وجدت عائلة ساموتي نفسها أمام طلب لم تتوقع. تشعر والدة ساموتي بالحيرة حيال هذا الطلب.
3: أنت في عطلة، فلنعمل جميعا ونشتري دراجة. أعلمك حصاد الشاي؟
4: لكنني لا أعرف.
3: سأتولى تعليمك. هيا انهضي وأحضري كيسا.
2: تعرف أم ساموتي أن تلبية هذا الطلب سهل على أمهات أخريات، لكن هذا ليس سهلا عليها أبدا.
3: ستقفين هكذا وتقطفين كما أفعل.
2: لم يرث أحد حدائق شاي عن أجداده، وليس لديهم أي حق في الأراضي، ولن يكون. عملهم في حدائق الشاي هو تقليد. تعلم حصاد الشاي يعني لساموتي استمرارية ممارسة تقليد متوارث.
3: لا يمكن شراء الدراجة إلا إذا عملت. اقطعيها هكذا. أجل هكذا. دعيني أنظر. أجل بهذه الطريقة. هذا صحيح.
2: كل صباح تسير ساموتي قرابة ساعة ونصف للذهاب إلى المدرسة. شراء هذا الدراجة يعني اختصار هذا الطريق إلى 20 دقيقة، لكن رغبتها تلك تقلق سيلفي، فهي تعرف أن شراء دراجة يتطلب عملاً دؤوباً.
3: أنا أذهب إلى أبيك. والدك هناك. هيا نذهب إليه. فلنمر من هنا. لن تحصد هنا، أليس كذلك؟ اذهبي إلى أبيك واحصدي. أنا ووالدتي وجدتي جميعنا توارثنا هذا العمل. أنت على الأقل واصل دراستك وامتهني مهنة حسنة. لا تحصد الشاي مثلنا.
5: لماذا أحضرتها؟
3: تريد شراء دراجة. جلبتها كي تخبرك.
5: حقا؟
3: إذا علمناها فستجني بنفسها.
5: لماذا جلبتها؟ إنها طالبة.
3: ماذا أفعل؟ تريد دراجة. إن عملنا ثلاثتنا سنشتريها.
5: أعمرك مناسب للحصاد؟
3: كلا.
5: إذن
3: سأشتري دراجة.
5: دراجة.
2: لا يقل الأب دهشة وقلقا عن زوجته سيلفي، فهو لا يريد أن يقدم لابنته وعدا لا يستطيع الوفاء به، فذلك سيسبب خيبة أمل كبيرة لها.

المنتج فيها. نهاية القرن الثامن عشر بدأ إنتاج الشاي هنا، إذ أدار رجال أعمال إنجليز حدائق الشاي لسنين طويلة. لكن بعد قيام الحكومة السريلانكية بسن قانون الإصلاح الزراعي تحولت إدارتها إلى الشعب. ومع ذلك فليس للعائلات الهندية الأصل التي تعمل في الأراضي حق فيها، فقدرهم أن يعملوا لدى مالكي حدائق الشاي. عائلة ساموتي هي إحدى آلاف العوائل التي استخدمها رجال أعمال إنجليز من الهند قبل 100 عام.

0: هل الحصاد صعب؟
1: صعب.
0: صعب إذن.
1: لأنني أريد العمل حتى افتتاح المدارس لشراء الدراجة.
0: حسنا،
2: إذا كان صعباً فلتبقي في المنزل وسنضاعف جهودنا.
3: لم يستطع بعد تقديم إجابة واضحة لساموتي. هما قلقان ويصعب عليهما اتخاذ قرار. كلاهما يريد شراء دراجة لساموتي، لكنهما يعرفان في الوقت نفسه أن ذلك سيكلفهما ثمناً باهظاً، خصوصاً مع ظروفهما المعيشية.
1: خذ.
0: أعطي الفتاة.
1: كلا، يكفي.
0: حقاً؟
2: تناول الفلفل، ليس حاراً. أدخليها، سأذهب مع أبيك للعمل.
3: لا ترغب سيلفي بمجيء ساموتي إلى الحديقة بعد الظهر، لأنه يجب الاستعداد للمساء.

0: سيلفي، إذا عملنا لعشرة أيام سنشتري الدراجة، لكن ليس لدينا وقت.
1: معك حق.
0: فهمت صحيح؟
1: نعم، وهناك أيضا
0: أجل.
1: هذا من أجل بلاتينا.
0: بالتأكيد،
1: إنها تريدها.
0: أجل وبشدة. ماذا نفعل؟
2: أيمكنكما العمل عشرة أيام لشرائها؟
0: ماذا نفعل؟ سنعمل ونشتريها، فهي تريدها. إذا أرادت فسنشتريها، صحيح؟
2: إذن كثفا جهدكما.
0: تمام، سنكثف جهودنا، على كلينا بذل المزيد.
3: على ساموتي الاستعداد للمساء، فهناك مهام على جميع أفراد المنزل أداؤها، حتى الأطفال منهم. تجهيز حطب الموقد وإشعال النار والتجهيز لطعام العشاء بعض أبسط واجبات ساموتي.

0: بعد إتمامها واجباتها جميعاً لا يتبقى لها إلا شيء واحد، حلمها. تركب دراجتها دون أن يراها أحد، تهبط المنحدر الواقع أمام منزلها إلى أرض منبسطة، ثم تهبط بحذر الطريق الترابي متجهة إلى المدرسة. يكبر حلم الدراجة في مخيلة سامودي. وبينما تحلم سامودي بالدراجة، تهم أكوارال بسير أول خطوة على درب حلمها.
1: لماذا جئت يا بنيتي؟
2: أمي استدعتني، ماذا تفعل يا أبي؟
1: علي أن أسقف غرفة الحطب، فقمم الجبال اكتست بالثلج وليست هناك أخشاب تغطي سقفها.
0: يشعر الأب بالقلق ويريد بناء سقف للحظيرة ولبيت المؤن قبل حلول الشتاء على سهوب قرغيزيا.
1: هي أصغر أولادي، إنها تساعدنا دائما أنا ووالدتها بأمور البيت. أرجو من الله أن يمنح ابنتي العمر المديد والسعادة.

0: لقد جئت.
1: حسناً فعلت بمجيئك. أحد معارفنا دعاك إلى حفل زفاف في نارين للغناء. هيا غيري ملابسك وسأساعدك.
2: والدة أكوارال أنبأتها بالأخبار المفاجئة.
3: أخي إيركن بيك، ماذا تفعل؟
4: أستعد لأسقف غرفة الحطب، فالشتاء اقترب.
5: عملاً موفقاً إذا.
3: بالتوفيق يا أخي.
4: أشكرك.
5: بالتوفيق.
4: أشكرك. أشكرك.
1: سابقاً كانت تجدو بصوتها في الأعراس الصغيرة، أما الآن ومع زيوع صيتها أصبحت تدعى للأعراس الكبيرة. جميع أبنائنا درسوا ثم رحلوا لتأسيس حياتهم، أما أكوارال فما زالت تعيننا.
2: في سهوب قرغيزيا طلبوا شخص للغناء في الأعراس، شيء مهم جداً وتقليدي جداً في الوقت نفسه.
1: ابنتي الرائعة بدأت باكراً إنشاد الأغاني والعزف على الكوبوس. أرجو أن تحسن الغناء وألا ترتبك في حفل اليوم. الشبان الآخرون ولتوفير دخل جيد يعملون في المدن ويؤسسون حياتهم فيها. أرجو لابنتي حظاً طيباً في رحلتها مع الغناء وأن تزداد مهارتها.
2: إذا دعيتم للغناء في عرس فهذا يعني أن لديكم الفرصة لتكونوا مغنين مشهورين مستقبلاً. أكوارال ستذهب إلى العرس برفقة والدتها. العرس في نارين، أي في مدينة

0: والدة أكوارال أيضاً كانت مشهورة في شبابها بعزف الكوبوز والغناء، وأكوارال أخذت الغناء والعزف عن والدتها. تريد الأم إحياء تقليد متوارث من جهة وتحقيق حلم أكوارال من جهة أخرى. يعتري أكوارال قلق وتوتر شديدان قبل حفل الزفاف. إذا لم تحسن الغناء في الحفل فلربما لن تدعى أبداً إلى أي عرس آخر، كما أن المدعوين سيعطونها المال بقدر ما يعجبون بأدائها. وإن هي أجادت الغناء فستحظى بفرصة عظيمة لتساعد عائلتها وتجني المال. رغم كل شيء تحاول أكوارال الحفاظ على هدوئها.
1: سيداتي سادتي، لابد وأن هناك من سمع اسم أكوارال ابنة أركين بيك التي ستسحر السامعين بصوتها العذب كتغريد البلابل. لذا اسمحوا لي أن أدعو أكوارال لتغني لنا. نرجو منكم أن تصفقوا لها، صفقوا رجاءً.
0: وأخيراً تستدعى أكوارال للغناء.

0: بعد انتهاء حفل الزفاف لم يأتي أحد ليضع لها المال. وضع المال دليل على أن المغنية والأغنية نالا الاستحسان، وهي عادة قرغيزية، فالمغنون في الأعراس لا يتقاضون أجوراً.
1: غالباً لم أنشد جيداً.
2: لماذا؟
1: لم يقدم أحد النقود.
2: لا عليك، مستقبلك مشرق، فأنت موهوبة، لا تكترثي لأمر النقود. الأهم أنك أنشدت أغنية عذبة أمتعت المدعوين. لا تيأسي إن لم تغني جيدا اليوم. إن لم تفعل اليوم فستفعلين غدا. لعلك اليوم متعبة أو في مزاج عكر.
0: أكوارال حزينة، فهي تعتقد أنها لم تحسن الغناء. مهمة الترويح عنها بعد العرس تقع على عاتق والدتها كما هو الحال دائما. تعيش أكوارال حالة خيبة أمل بعد العرس، وسموتي أيضا لا تقل خيبة أمالها عن خيبة أمل أكوارال. فمع مجيء والديها وجدت نفسها مضطرة للتوقف عن أحلامها مؤقتا. كما تشعر بشيء من الخجل بكل ما فيها من براءة الطفولة.
3: لنذهب ونزل ثم نعود. تعالي أنت أيضا.
0: ساموتي ووالداها سيأخذان الشاي الذي تم حصاده لوزنه. إنه وقت حصول عائلة ساموتي على ثمن جهده.
4: كم وزنه؟
5: سنزنه ونرى، ثم نضع خطتنا وفق ذلك.
3: سنزنه، علينا العمل لعشرة أيام إضافية، حينئذ سنتمكن من شراء الدراجة، فلنستمر بالعمل.
5: سنزنه لنعرف وزنه.
0: لا يستطيع شخص واحد أن يجني بيديه أكثر من 10 كيلوغرامات. في أثناء الحصاد لا تستخدم آلة أو مقص، وهذا يعني الكثير الكثير من الجهد والقليل القليل من النقود. يباع الشاي الذي يقطف خلال شهر بالكيلوغرام.
3: أيها السيد،
6: ماذا؟
3: كم كيلوغراماً؟
0: الأب يود معرفة الكمية التي عليهم حصادها.
3: سنشتري دراجة، وضعنا صعب.
6: عليكم العمل أسبوعاً آخر، أو إذا عملتم 10 أيام ستستطيعون شراءها.
3: 10؟ حسن.
0: قطافهم من الشاي الآن لا يكفيهم لشراء دراجة ولا لتدبر معيشتهم.
6: أفرغه هناك.
0: ساموتي وعائلتها كسبوا رزقهم حتى اليوم من قطف الشاي. إنهم لا يتقنون عملاً آخر، لذا سيواصلون تدبر أمور حياتهم بحصاد الشاي. حان وقت عودتهم إلى المنزل. يسيرون تحت مطر خفيف، متعبين وقلقين بعض الشيء. لم تقضي سيلفي ووالد ساموتي ليلة جيدة. قطفا 200 كيلوغرام من الشاي إلى الآن، لكنها لا تكفي لشيء. في أوضاع كهذه يبدو شراء دراجة حلما بعيد المنال. ساموتي مدركة لكل شيء، لذا تريد مساعدة أسرتها.
7: انتظري، لا تذهبي معهما.
8: سأذهب للقطاف.
7: لا، ابقي هنا فليعملاهما.
8: لكنني أريد شراء دراجة.
7: هما سيشتريانها، لا تقلقي، نحن أيضا كنا مثلهما. أمي وجدتي وابنتي، الجميع يزاولون منذ قرون العمل نفسه. أما أنت فادرسي، سيشتري والداك الدراجة فلا تقلقي، اتفقنا؟
0: رغم أن جدة ساموتي تدرك جيداً رغبة حفيدتها في شراء دراجة، لكنها تعي أيضاً الثمن الباهظ لذلك، ما يجعلها مترددة بل مضطرة لمعارضة شرائها. بدأت سيلفي يومها قلقة. لعلها لم تعتقد أن شراء دراجة لابنتها سيكون بهذه الصعوبة، جيرانها يرغبون في معرفة سبب قلقها.
4: ما بك تبدين حزينة؟
8: لقد وعدنا ابنتنا بشراء دراجة لها، لهذا أشعر ببعض القلق.
4: لذا تضاعفنا العمل لكسب المزيد.
8: آتي للعمل من أجلها، وإلا لبقيت في المنزل.
0: بسرعة يتناهى الأمر إلى أسماع الجميع في حديقة الشاي. هؤلاء الذين يعملون معا هم جيران كذلك، يعيشون معا منذ سنوات وسيواصلون عيشهم المشترك.
4: حزنت من أجل ساموتي، ألا يمكننا مساعدتها قليلا؟
9: أجل بالطبع.
4: تذهب إلى المدرسة.

ترامب يتوعد إيران بدفع ثمن قتلها أي جندي أمريكي، وقلباف يعتبر تحركات واشنطن متناقضة مع دعواتها للتهدئة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار. زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي بيرنام يتسلم رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر.

أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع الثمن أضعافا مضاعفة. وأضاف ترامب في تدوينة عبر موقعه تروث سوشيال أنه جرى إبلاغ وزير الحرب بيت هيكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين وجميع قادة الجيش بهذا التوجيه. يأتي ذلك بعد أن ارتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب على إيران إلى 17 في الأيام القليلة الماضية. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن التحركات الأمريكية تتناقض مع دعوات واشنطن للتهدئة في المنطقة. وأضاف قاليباف أن الولايات المتحدة تواصل إرسال تعزيزات ومعدات عسكرية جديدة إلى المنطقة رغم إعلانها السعي لإنهاء الحرب. وقال إن إيران وصلت إلى مستوى عال من الخبرة في كشف ما وصفها بالمراوغات الأمريكية وإنها استعدت لها بشكل جيد. أعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. وقال مصدر عسكري أردني إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت الصواريخ الإيرانية، مضيفا أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأوضح أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها. دعت قطر وباكستان في مقترح ثنائي كلا من واشنطن وطهران إلى العودة لمواقف ما قبل 9 يوليو واستئناف المفاوضات. وقال المتحدث باسم وزارة

0: في الأردن والكويت والبحرين، وأرسل إشاراته إلى ساحات أخرى في سوريا والعراق لتتجاوز المواجهة حدود إيران والخليج. وتختلف أدوات الضغط لدى الطرفين، فكل منهما يستخدم ما يملكه من عناصر قوة. واشنطن عززت وجودها الجوي ورفعت استعداداتها لاحتمال توسيع الحملة، مستهدفة قدرات عسكرية ومنشآت حيوية. أما طهران فضربت قواعد أمريكية ولوحت باستخدام مضيق هرمز وحركة الملاحة للضغط على الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة. لكن التصعيد نفسه لا يخلو من قيود، فالعمليات الأمريكية تواجه كلفة متزايدة وسط تقارير عن ضغط على مخزونات بعض الذخائر ومنظومات الدفاع. وفي إيران حذر الرئيس مسعود بيزشكيان من أثر الضغوط الاقتصادية في الداخل، في إقرار بأن استمرار الحرب لا يستهلك القدرات العسكرية فقط. وفي الوقت الذي يتصاعد فيه القصف لا تتوقف الوساطات، فالطرفان لا يتعاملان مع الحرب والدبلوماسية بوصفهما مسارين منفصلين، بل يستخدم كل منهما الميدان لتحسين شروطه السياسية. وهنا تتحرك باكستان وقطر لمنع مزيد من الانزلاق، بالتزامن مع وصول وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد حاملاً رسالة من بيزشكيان. كما يجري تداول مقترح يعيد الوضع إلى ما قبل 9 من يوليو عبر هدنة مؤقتة وفتح مضيق هرمز، تمهيداً لبحث الحصار والعقوبات واستئناف المحادثات. الخارجية الإيرانية أكدت استمرار الاتصالات عبر الوسطاء، لكنها شددت على أن طهران لن تختار بين الحرب والتفاوض وستستخدم المسارين لحماية مصالحها. الدبلوماسية لا تبدأ هذه المرة من نقطة اتفاق، بل من محاولة وقف الجولة الأخيرة. وما ستفعله واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة سيكشف إن كان التصعيد يرفع شروط التفاوض أم يفتح الباب أمام حرب يصعب احتواؤها. عزيزة محمد نور، تيرت عربي.
1: توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالرد بكل حزم وقوة على التهديدات الحوثية لسفن التحالف العابرة في مضيق باب المندب. وأشار التحالف إلى أن قيادة القوات المشتركة التابعة له شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفنها في مضيق باب المندب، مؤكدا أن التهديدات الحوثية للملاحة البحرية تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي وتندرج ضمن أعمال القرصنة البحرية. هذا وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن المجلس عمل على استئناف صادرات النفط اعتبارا من أمس الاثنين. وأوضح العليمي أن الحكومة اليمنية الشرعية مارست خلال الفترات الماضية أقصى درجات ضبط النفس بعدما استهدف الحوثيون منشآت نفطية حيوية في البلاد. أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحي رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة. وأكدت حماس أن ممثلين عن مختلف ساحات الحركة ومناطق وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية وفي سجون الاحتلال وخارج فلسطين شاركوا في العملية الانتخابية. كما أكدت الحركة وفاءها للشهداء وتضحيات الجرحى والأسرى وصمود الشعب حتى التحرير والعودة. هنأت حركة الجهاد الإسلامي حركة حماس بانتخابها خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة. وقالت حركة الجهاد إن انتخاب الحي يعكس تماسك الحركة واستمرار مؤسساتها رغم الظروف الراهنة، متمنية له التوفيق في قيادة الحركة والمضي قدما نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة ودحر الاحتلال. استشهد 4 فلسطينيين في سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة في جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة قرب المستشفى البريطاني جنوب غرب مواصي خان يونس. كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه جراء قصف الاحتلال لمركبة على مفترق الغفري وسط مدينة غزة في وقت سابق. أفادت مصادر فلسطينية بتوسيع الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر شرقي دير البلح وبإجبار عائلات على إخلاء منازلها.

0: وقال السكان إن الجيش الإسرائيلي تقدم بنحو 100 متر غربا، وأبلغ العائلات بمهلة 12 ساعة للمغادرة، فيما أوضحت وزارة الصحة في غزة أن خروقات وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد أكثر من 1144 فلسطينيا وإصابة 3703 آخرين.
1: احنا تفاجأنا فعلا في نقطة الصفرة، وما كناش يعني المنطقة كانت رعب وحرمونا من المنطقة. يعني احنا كناش مش متوقعين الوضع يصير هيك، ما كناش متوقعين بالمرة. اجت قوات الكابتر صارت تزعق على المنطقة اللي غاد الغربات والبلايم والغلبات، ما توقعناش يصير هيك. فجأنا الصبح لقينا علامة الصفرة هنا،
2: دبابات هان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد واحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان انا وولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح.
0: تتواصل في قطاع غزة عمليات الاغتيال والاستهداف الإسرائيلي بوتيرة متصاعدة، رغم استمرار الحديث عن جهود التوصل إلى تثبيت بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مخاوف متزايدة من استمرار عمليات الاغتيال وانعكاساتها على مسار المفاوضات وتأثيرها على واقع السكان الذين يعيشون حالة من القلق والخوف من عودة الحرب.
3: رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، إلا أن غزة في الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا في وتيرة الاستهدافات والاغتيالات. سياسة إسرائيلية تعكس إصرار الاحتلال على إبقاء حالة الضغط العسكري، بما يسمح له بفرض واقع ميداني جديد يصل صداه إلى غرف المفاوضات.
4: يعني يبدو مع كل جولة مفاوضات تعقد في القاهرة مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء، يزيد الاحتلال من وتيرة اغتيالاته على الأرض بشكل كبير جدا، وهذا ما لاحظناه خلال الأيام الماضية. وكأن الاحتلال يريد أن يوصل رسالة لكل العالم بما فيهم الوسطاء بأنه في حال لم يضغط على فصائل المقاومة للاستجابة إلى شروط الاحتلال، ممكن أن يتمادى أكثر في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى هي أن مطلوب من الوسطاء أن يتحركوا بشكل فعلي لوقف هذه الانتهاكات، لأنه نتحدث عن أكثر من 1000 شهيد خلال 10 أشهر الماضية.
3: توقيت تصاعد الاغتيالات لا ينفصل عن المشهد السياسي، إذ يأتي بالتزامن مع جولات التفاوض حول تنفيذ وقف إطلاق النار، ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في إسرائيل، في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلية توظيف التصعيد العسكري لخدمة أهدافها التفاوضية والسياسية وجعل قطاع غزة ساحة للتنافس الانتخابي.
5: يعني عمليا لا يوجد بنك أهداف عسكري أو أمني إسرائيلي بقدر ما الأمر تثبيت لسياسة القتل، استخدام الدماء الفلسطينية في قطاع غزة كجزء من المزاودة الإسرائيلية الداخلية، كجزء من الدعاية الانتخابية، تحويل المعاناة في قطاع غزة إلى مادة لليمين الصهيوني ليثبت أن أهداف الحرب الإسرائيلية ما زالت شاخصة، وأن هذه الحكومة الإسرائيلية ما زالت تبحث عن ما تسميه بالنصر المطلق، هذا النصر الذي لا يقوم إلا بتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.
3: لا بنك أهداف معلن من الاحتلال في الوقت الذي يؤكد فيه أنه سيواصل استهداف كل من يعتبره تهديدا للأمن حسب وصفه. تتزايد التساؤلات حول مدى استمرار هذه السياسة بالتوازي مع مخاوف من تأثيرها على فرص التوصل إلى أي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
6: في سماء غزة لا تزال أصوات الطائرات الإسرائيلية تدوي، محدثة حالة من الخوف والرعب. طائرات ما إن حلقت في سماء الفلسطينيين حتى جلبت معها الاغتيال والدمار والأذى رغم وقف إطلاق النار المعلن. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة غزة.
0: هدمت قوات الجيش الإسرائيلي منزلي فلسطينيين في مدينة رام الله والخليل، أو مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جرافات الجيش هدمت منزلا قيد الإنشاء في بلدة بيت لقيا غربي رام الله، ومنزلا آخر في بلدة بيت عوا جنوبي الخليل، ما أدى إلى تشريد أسرة من 10 أفراد. شيع الفلسطينيون في بلدة دير جرير جثمان الشهيد أحمد مخو وعودة أبو صالحة، اللذين استشهدا خلال هجوم للمستوطنين على البلدة.
7: تزرف الدموع وتسرق آخر الأحضان على عجل هنا في دير جرير، حيث يشيع الفلسطينيون جثماني الشهيدين عودة أبو صالحة وأحمد ماخو إلى المقبرة

0: يسارع الفلسطينيون لكتابة قصة وداع جديدة. فأبو ماخو وأبو صالحة ارتقيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال هجوم منسق استهدف البلدة قبل ساعات. بحناجر غاضبة وأكتاف أثقلها الوداع، شيع المئات جثماني الشهيدين في مشهد بات مألوفا للفلسطينيين، لكنه لا يفقد قسوته مع كل وداع جديد.
1: صارت المواجهات والاشتباكات ما بيننا وبينهم، ولكن يعني هو حجر مقابل بندقية وحجر مقابل M16، يعني إيش اللي بده يعمل؟ ولكن بدنا نعمل اللي علينا، بدنا ندافع عن أرضنا، عن بلدنا، عن شرفنا، عن كرامتنا لحتى آخر نفس. صار إطلاق نار كثيف وبشكل عشوائي.
0: أوغلت هجمات المستوطنين عميقا في دير جرير بالضفة الغربية، فمنذ اندلاع الحرب على غزة استشهد 8 فلسطينيين من البلدة في ظروف مشابهة وفق ما يؤكده الأهالي. تنطلق اعتداءات المستوطنين بحسب السكان من البؤر الاستيطانية المحيطة، وتتنوع ذرائعها، إذ كان آخرها محاولات الاستيلاء على مواش وأغنام. يقول الأهالي إنها ضمن سياسة تضييق اقتصادي وإفقار تستهدف دفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم والمس بعوامل صمودهم.
2: اللي حدث ويحدث في المنطقة الشرقية وتحديدا مصر الثلاثيه هي دير مستهدفة، دير جير محاطة في المستوطنات من كل الاتجاهات. احنا بنعاني من مستوطنين يعني شبه يومي، لان كل المناطق عندنا مستوطنات، يعني من الشمال للجنوب للغرب لهذا، هذا شيء جديد. بنواجه الرعاة هذول، مش رعاهم هذول، عنصريين.
0: هجمات يؤكد الفلسطينيون أنها تنفذ بغطاء من الجيش الإسرائيلي الذي حضر إلى المكان وتولى إطلاق النار وقمع الأهالي أثناء محاولتهم التصدي للاعتداءات وحماية ممتلكاتهم.
3: لا يكتفي الاستيطان بسرقة الأرض فحسب، بل يسرق الأرواح أيضاً. بصدورهم العارية يتصدى الفلسطينيون لهجمات المستوطنين واعتداءاتهم، دموية تغذي الاستيطان وتنذر بمزيد من الجرائم. إبراهيم خلف، ثلاثي عربي، من بلدة دير جرير شرق رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
4: تولى أندي بيلينغهام منصب رئيس الوزراء في بريطانيا ليصبح السابع خلال عقد متعهدا بإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد من أجل تطبيق نموذج اقتصادي جديد لرفع مستوى المعيشة. وفي كلمة ألقاها أمام مقر رئاسة الوزراء قال إنه سيعمل على اتخاذ تدابير فورية ووضع خطة طويلة الأجل في وقت لاحق من هذا العام.
5: حدث متوقع في لندن لكنه حمل تغييرا كبيرا. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قدم استقالته رسميا إلى الملك تشارلز الثالث، الذي كلف أندي بيرنهام زعيم الجديد لحزب العمال بتولي رئاسة الوزراء. ستارمر استبق ذلك بكلمة وداعية أحاط به خلالها فريقه وعدد من كبار داعميه.
6: بريطانيا اليوم أقوى وأكثر عدالة مما كانت عليه قبل عامين. اقتصادنا أصبح أقوى وخدماتنا العامة تشهد تحسناً مع أكبر انخفاض في فترات انتظار المرضى منذ 17 عاماً. وينتشر الأطفال من براثن الفقر يوماً بعد يوم، كما تراجعت الهجرة بشكل ملحوظ وأصبحت منظومة الدفاع والأمن أكثر قوة.
5: ولم يلبث رئيس الوزراء الجديد بعد لقائه الملك أن عاد ليلقي كلمة حدد فيها المعالم الرئيسة لحكومته.
7: الأمر يتعلق بوضع القيم الصحيحة والمعايير السليمة في صميم العمل الحكومي، وسأجعل رعاية الناس محور كل ما أقوم به. فلنبني معا شعورا وطنيا جديدا قائما على الوحدة والهدف المشترك والإيجابية.
5: بيرنهام أعلن عن خطة تمتد لعشر سنوات يهدف من خلالها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أزمة غلاء المعيشة، إلى جانب إعادة توزيع السلطة إلى الأقاليم، بالإضافة إلى وعود بخفض الضرائب وإصلاح نظامي الرعاية الاجتماعية والصحية وخلق فرص عمل وبناء مساكن وإعادة التصنيع. شكل بيرنهام حكومته الجديدة مستبعداً عدداً من الوجوه البارزة في حكومة ستارمر في خطوة عكست توجهاً نحو إعادة تشكيل الفريق الحكومي، وفي المقابل ضمت التشكيلة شخصيات بارزة من حزب العمال للمشاركة في تنفيذ أجندته السياسية وإدارة المرحلة المقبلة.
8: سابع رئيس وزراء منذ استفتاء الخروج على الاتحاد الأوروبي قبل 10 سنوات، والخامس خلال 4 سنوات، والرابع في عهد الملك تشارلز الثالث. أندي بيرنهام أمام محطة تاريخية يراها البعض الفرصة الأخيرة لحكومة حزب العمال التي واجهت سلسلة أزمات وانتكاسة انتخابية. وائل الحجار، 3 عربي، لندن.
4: أكد نائب الرئيس التركي جودة يلمز دعم أنقرة الثابت لجمهورية شمال قبرص التركية والقبارص الأتراك، وجدد يلمز في كلمة ألقاها خلال الاحتفالات الرسمية بالذكرى 52 لعملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية، تأكيد أنقرة أن الحل الدائم والعادل للجزيرة لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس حل الدولتين.
9: 52 عاما مرت على عملية السلام في قبرص، ذكرى تستحضرها جمهورية شمال قبرص التركية برسائل تؤكد التمسك بحقوق القبارصة الأتراك ورؤيتها لمستقبل الجزيرة. من ليفكوشا، شدد نائب الرئيس التركي جودة يلماز على أن تركيا بصفتها الدولة الضامنة ستواصل الوقوف إلى جانب القبارصة الأتراك والدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أن السلام الدائم يمر عبر الاعتراف بالواقع القائم وحل الدولتين.
10: أدعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى الاستماع لصوت القبارصة الأتراك واحترام إرادتهم وإنهاء العزلة اللا إنسانية المستمرة منذ سنوات طويلة في ظل الدعم القوي الذي تقدمه تركيا كبلد ضامن، بينما يتزايد الحضور الدولي لجمهورية شمال قبرص التركية يوما بعد يوم. تستمر بلداننا في تجاوز الصعوبات التي تواجهها من خلال الاستثمارات الوثيقة والتضامن. اليوم توجد جمهورية شمال قبرص التركية التي يتم تمثيلها في منظمة الدول التركية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي، وتعلن عن وجودها للعالم بفخر.
9: من جهتها، أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إيرهورمان أن لا تراجع عن الحقوق الأصيلة للقبارصة الأتراك في الحرية والاستقلال.
11: إرادة شعبنا في التوصل إلى حل واضحة، نحن نريد الحل ونعمل بصدق من أجل تحقيقه، وكما نقول دائما فإننا ندير هذه العملية بالتشاور مع جمهورية تركيا وبتنسيق تام وكامل، كما ندعم بجدية جهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، لكن يجب أن يكون واضحا أننا نرفض بشدة أن يدفع شعبنا وأطفالنا ثمن استمرار عدم التوصل إلى حل.
9: ومكنت عملية السلام التركية عام 1974 القبارص الأتراك من تأسيس دولة قبرص التركية الاتحادية عام 1975 قبل إعلان جمهورية شمال قبرص التركية رسميا في نوفمبر عام 1983.
3: يجمع من عايش تلك المرحلة التاريخية أن 20 من تموز/يوليو برمزيته يمثل محطة تاريخية مفصلية، إذ مكنت عملية السلام التركية في قبرص الشمالية القبارصة الأتراك من إيصال صوتهم والمطالبة بالسيادة والاستقلال، مطلب ارتكز لاحقا حول مبدأ حل الدولتين، ومطالب لا تزال قائمة تتركز حول الحرية والسلام والاعتراف الدولي. علي الخضاري، 3 عربي، ليفكوشا، جمهورية شمال قبرص التركية.
4: قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن تركيا ستواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان دعمه الحازم لقضية جمهورية شمال قبرص التركية العادلة، انطلاقا من سيادتها ومساواتها بالدول الأخرى وحماية حقوقها ومصالحها في الوطن الأزرق بلا أي مساومة. وأضاف دوران أن الملحمة البطولية التي كتبت في 20 من يوليو 1974 شكلت نقطة تحول تاريخية في نضال القبارصة الأتراك من أجل الحرية والأمن، وأسست لمرحلة من السلام والاستقرار في الجزيرة. وأكد مواصلة تركيا الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك في كل المجالات، وترحم على الجنود الأتراك والمقاتلين القبارصة الأتراك الذين فقدوا حياتهم خلال عملية السلام. يحيي القبارصة الأتراك الذكرى 52 لعملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية. تلك العملية التي نفذتها القوات التركية قبل نحو نصف قرن لدعم القبارصة الأتراك على أرضهم وتعزيز هويتهم بمواجهة محاولات الاضطهاد وتصفية حقوقهم. موجز تاريخي عن الجزيرة يستعرضه الزميل أواب أيوب.
12: قبرص جزيرة حكمها العثمانيون لقرون، ثم أدارتها بريطانيا لعقود، وتأثرت كغيرها بتبعات الحربين العالميتين وبتبعات السياسة البريطانية المضطربة للأراضي التي كانت تحتلها أو تسيطر عليها. الأزمات في قبرص بدأت بعد تسلم الإدارة البريطانية للجزيرة عام 1878، ومع قرب الدولة العثمانية من نهايتها استشعر القبارصة اليونانيون فرصة لضم الجزيرة إلى اليونان ضمن مشروع إينوسوس للجاليات اليونانية الرامي لدمج المناطق التي يعيشون فيها في الدولة الحديثة. وفي عام 1914 أعلنت بريطانيا احتلال قبرص بضمها إلى إمبراطوريتها، ثم إعلانها مستعمرة ملكية في عام 1925. سنوات شهدت خلالها تحول رغبة الروميين بالانضمام لليونان من أفكار إلى عنف ودماء ودمار. حينها ظهرت منظمة يوكا الإرهابية معلنة حربا طالت شظاياها القبارصة الأتراك، ثم ما لبثت حربها أن تحولت إلى تطهير عرقي ممنهج حتى توقيع اتفاقيات لندن وزيوريخ عام 1959. على أسس تلك الاتفاقيات شيدت دولة مستقلة في قبرص عام 1960 بناء على شراكة دستورية وضمانات دولية. لكن سرعان ما تكشف زيف تلك الشراكة وقطع مخطط أكريتاس السري اليوناني لتصفية الوجود التركي آخر حبال الثقة بين سكان الجزيرة، وتصاعدت وتيرة العنف ضد القبارصة الأتراك إلى أن بلغ ذروته بأكثر الهجمات دموية في ديسمبر عام 1963، لدرجة أن سجل في التاريخ باسم عيد الميلاد الدامي الذي أودى بحياة مئات القبارصة الأتراك وأفنى أكثر من 100 قرية تركية. لا العنف توقف ولا محاولات تطهير الجزيرة من القبارصة الأتراك وإبادتهم، إلى أن جاءت اللحظة في 20 من يوليو عام 74. ففي ساعات الصباح الباكر لاحت في سماء قبرص مظلات الجيش التركي كإعلان لبدء عملية السلام التي أنقذت القبارصة الأتراك من فناء محتم. نجحت العملية التي قدم الجيش التركي فيها نحو 500 شهيد، ورسمت الحدود الحالية لقبرص بشكل رسمي، وأعلن تأسيس دولة شمال قبرص التركية الفيدرالية في عام 1975، التي تحولت لتصبح جمهورية شمال قبرص التركية عام 83. ومنذ ذلك التاريخ خاض القبارصة الأتراك مسارا طويلا من التفاوض لإعادة توحيد الجزيرة، لكنه اصطدم دوما بجدار التعنت، إذ وافق القبارصة الأتراك على خطة لتوحيد شطري الجزيرة في استفتاء شعبي عام 2004، في حين رفضت من قبل القبارصة اليونانيين.
4: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يتوعد إيران بدفع ثمن قتلها أي جندي أمريكي، وقالب أف يعتبر تحركات واشنطن متناقضة في دعوتها للتهدئة. حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار. زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي برينهام يتسلم رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر. ختام النشرة في أمان الله.

0: başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريت عربي.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.
3: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم. بعد غياب اضطراري دام نحو 3 سنوات بسبب تغطيتنا المستمرة للأحداث في المنطقة، نعود إليكم في برنامج ولنا وقفة بحلة وهوية بصرية جديدة لنغوص في عمق الأحداث وتفاصيلها ونستشرف سياقة الخبر وخلفيته. في أولى حلقاتنا نفتح ملف عملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية لمناسبة الذكرى 52 لحدوثها، تلك العملية التي نفذتها القوات التركية قبل نحو نصف قرن لدعم القبارصة الأتراك على أرضهم وتعزيز هويتهم بمواجهة محاولات الاضطهاد وتصفية حقوقهم. لماذا قامت أنقرة بالعملية العسكرية حينها؟ وماذا حققت العملية للقبارصة الأتراك؟ ما التحديات التي ما تزال موجودة؟ وما هو الدور الذي تلعبه أنقرة حالياً؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف أطرحها على ضيفي، ولكن بعد أن نتوقف لمتابعة العرض التالي مع زميل أواب أيوب.
1: قبرص جزيرة حكمها العثمانيون لقرون، ثم أدارتها بريطانيا لعقود، وتأثرت كغيرها بتبعات الحربين العالميتين وبتبعات السياسة البريطانية المضطربة

0: للأراضي التي كانت تحتلها أو تسيطر عليها. الأزمات في قبرص بدأت بعد تسلم الإدارة البريطانية للجزيرة عام 1878، ومع قرب الدولة العثمانية من نهايتها استشعر القبارصة اليونانيون فرصة لضم الجزيرة إلى اليونان ضمن مشروع إينوسوس للجاليات اليونانية الرامي لدمج المناطق التي يعيشون فيها في الدولة الحديثة. وفي عام 1914 أعلنت بريطانيا احتلال قبرص بضمها إلى إمبراطوريتها، ثم إعلانها مستعمرة ملكية في عام 1925. سنوات شهدت خلالها تحول رغبة الروميين بالانضمام لليونان من أفكار إلى عنف ودماء ودمار. حينها ظهرت منظمة يوكا الإرهابية معلنة حربا طالت شظاياها القبارصة الأتراك، ثم ما لبثت حربها أن تحولت إلى تطهير عرقي ممنهج حتى توقيع اتفاقيات لندن وزيوريخ عام 1959. على أسس تلك الاتفاقيات شيدت دولة مستقلة في قبرص عام 1960 بناء على شراكة دستورية وضمانات دولية، لكن سرعان ما تكشف زيف تلك الشراكة وقطع مخطط أكريتاس السري اليوناني لتصفية الوجود التركي آخر حبال الثقة بين سكان الجزيرة. وتصاعدت وتيرة العنف ضد القبارصة الأتراك إلى أن بلغ ذروته بأكثر الهجمات دموية في ديسمبر عام 1963، لدرجة أن سجل في التاريخ باسم عيد الميلاد الدامي الذي أودى بحياة مئات القبارصة الأتراك وأفنى أكثر من 100 قرية تركية. لا العنف توقف ولا محاولات تطهير الجزيرة من القبارصة الأتراك وإبادتهم، إلى أن جاءت اللحظة في 20 من يوليو عام 1974. ففي ساعات الصباح الباكر لاحت في سماء قبرص مظلات الجيش التركي كإعلان لبدء عملية السلام التي أنقذت القبارصة الأتراك من فناء محتم. نجحت العملية التي قدم الجيش التركي فيها نحو 500 شهيد، ورسمت الحدود الحالية لقبرص بشكل رسمي، وأعلن تأسيس دولة شمال قبرص التركية الفيدرالية في عام 1975، التي تحولت لتصبح جمهورية شمال قبرص التركية عام 83. ومنذ ذلك التاريخ خاض القبارصة الأتراك مسارا طويلا من التفاوض لإعادة توحيد الجزيرة، لكنه اصطدم دوما بجدار التعنت، إذ وافق القبارصة الأتراك على خطة لتوحيد شطري الجزيرة في استفتاء شعبي عام 2004، في حين رفضت من قبل القبارصة اليونانيين.
1: ونبدأ نقاش هذه الحلقة، نرحب ضيفينا في الاستوديو، الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، وأيضا ينضم إلينا كذلك في الاستوديو الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية طه عودة أوغلو. أهلا وسهلا بكما. أستاذ سمير أبدأ معك. 5 عقود على إعلان جمهورية شمال قبرص التركية، لماذا الاعتراف بالجزيرة ما زال حتى الآن يصطدم برفض المجتمع
2: الدولي؟ صحيح صحيح. مساء الخير للجميع، شكرا على الاستضافة، وبحيي الصديق الأستاذ طه أيضا. يعني طبعا الموضوع هاي مهم من أكثر من ناحية. من ناحية أظن النقطة الأولى الأساسية هي موضوع الجزيرة بحد ذاته، أهمية موقع جزيرة قبرص الجيو استراتيجي الجيو سياسي، ودخول أكثر من لاعب إقليمي ودولي على خط الجزيرة. لذلك يعني دائما نقطة الانطلاق هي أنه هالموقع، هذه الجزيرة القريب من شرق المتوسط، الفرص الاستراتيجية التي تقدمها لدول المنطقة ولسكان الجزيرة. الآن طبعا لا أريد أن أعود كثيرا إلى الوراء في التاريخ، فقط لأذهب إلى النقطة أولى مهمة بالإجابة على السؤال، أنه آخر تحول استراتيجي كان في العام 1959. مايا شو صار 1959؟ صار في تفاهمات ثلاثية، تركيا

0: يونانية وبريطانية،
1: دول الضامنة.
0: دول الضامنة ثلاثة 1959 عملوا اتفاقية لندن واتفاقية زوريخ. هالاتفاقية هاي المفترض أنه كانت تفتح الطريق أمام تسوية سياسية عادلة في الجزيرة، لكن منذ 1959 وحتى الآن لم نرى هذه التسوية. ماذا رأينا؟ رأينا في حرب، إذا شئت حرب نفوذ في الجزيرة. لأن في نقطة أيضا مهمة جدا بالطبع الاستراتيجي، أنه الأطراف المؤثرة في الملف بدأت تتغير. مثلا الدور البريطاني تراجع. لصالح مين تراجع الدور البريطاني؟ لصالح المجموعة الأوروبية، مايا الاتحاد الأوروبي الذي أخذ قبرص اليونانية، يعني جزء من الجزيرة عام 2004، وأنجز العملية عام 2005 بأنها جزء من المجموعة الأوروبية. هذا كان سبب تباعد وانشقاق، وإذا شئت صب الزيت فوق نار تأجيج الأزمة في الجزيرة. باختصار أنا هيك
1: يعني سأعود لنفصل معكم مع ضيفنا في هذه الأسباب تحديدا، صحيح. وفي النفوذ الخارجي الذي يتحكم بهذه القضية. سيد طه عودة، عندما يقول سيد سمير أنه آخر محاولات للتسوية كانت أو جرت في 59، هل نقصد بذلك محاولات توحيد الجزيرة؟ لأنه آخر مفاوضات كانت بال 2017، يعني نتحدث عن مدى زمني طويل، لماذا لم تفلح؟
2: تحيات للجميع. في البداية يعني كما تفضل يعني دكتور سمير، يعني كان هناك في تلك الفترة محاولات لتوحيد الجزيرة، لكن تابعنا كانت هناك محاولات من قبل يعني جهات موالية لليونان انقلابية، هي حاولت الاستيلاء على الجزيرة. لذا لاحظنا أن التدخل التركي هو لم يكن مجرد تدخل عادي أو عابر، ولكن هو للحفاظ على القبارصة الأتراك في تلك الفترة. وكما تفضل هناك الدول الضامنة هي تركيا واليونان وأيضا بريطانيا، وأي هناك يعني تدخل خارجي من أي جهة يجب أن تتدخل هذه الدول. لاحظنا أن بريطانيا في تلك الفترة لم تتدخل، لذا حاولت تركيا، قامت بالحفاظ على الأقلية التركية أو القبارصة الأتراك في تلك الفترة. ومن ثم كما تابعنا كان هناك تأسيس الجمهورية شمال قبرص التركية في عام 83. وفي تلك الفترة حتى في عام 2004 تتذكر يعني كانت هناك خطة كوفي عنان، وهذه الخطة ارتطمت يعني هناك بمشاكل كبيرة من قبل الدول الأوروبية. حتى يعني الجزيرة ازدادت أهميتها كما تابعنا جميعا في عام 2020 في عندما ظهرت قضية شرق المتوسط والنفط والغاز.
1: سأتي إلى ذلك، بس لأنه نتحدث قليلا يعني بالباك جراوند التاريخي، نقطة أريد أن أتوقف عندها قليلا. 3 سنوات بعد الاستقلال، يعني بعد 1960، كانت الجزيرة موحدة. الهدف من تهميش القبارصة الأتراك في تلك الفترة، هل كان التوجس من تركيا أم ماذا تحديدا؟
2: يعني كان من دون شك وكان ليس التوجس فقط، ولكن كانت هناك محاولات من قبل يعني اليونان للاستيلاء على الجزيرة. تركيا هي وافقت على يعني الخطة أو المعاهدة أو الاتفاقية التي تم إبرامها ما بين الدول الثلاثة، ولكن يعني تم هناك يعني محاولة انقلابية، ومن ثم كان هناك دعم يعني في تلك الفترة غربي لهذه المحاولة، لكنها لم تنجح. لم يكن يتوقعون يعني التحرك التركي، وأنقرة ربطت يعني أمن الجزيرة بأمنها في تلك الفترة. وحتى هذه اللحظة نلاحظ دائما التحرك التركي والزيارات التركية ليست فقط على المستوى السياسي، إذا تابعت دائما حتى على المستوى العسكري، بمعنى أن هناك توحد في الموقف التركي داخل تركيا اتجاه الجزيرة.
1: صحيح. أستاذ سمير، يعني مرينا على المحطات التاريخية، ربما آخر محطة سياسية نتحدث فيها كان فوز الرئيس طوفان أرهرمان في الانتخابات العام الماضي. نظر إلى هذا الفوز وكأنه فوز بين مشروعين، يعني مشروعه الذي ينادي بالفيدرالية مقابل الرئيس السابق أرسين تاتار الذي كان ينادي بحل الدولتين. ما هي محددات اختلاف المشروعين حول قضية قضية واحدة هي تهم الشعب القبرصي التركي.
0: يعني الإجابة على هذا السؤال برأيي أتت قبل ساعات فقط مايا، لأنه يعني الرئيس القبرصي التركي كان له تصريح قال فيه، أكد أكثر من مرة أنه يعني الأسس والثوابت بالنسبة لقبرص التركية معروفة. موضوع الدولتين، موضوع السيادة، موضوع عدم محاولة تحويل القبارس الأتراك إلى أقليات في الجزيرة، وإصرار على أنه في جهوزية وفي انفتاح للدخول في مفاوضات حقيقية مع قبرص اليونانية. يعني رسائل الرئيس القبرصي التركي ربما نعم، يعني عندما تم انتخابه قبل عام كان في أجواء أنه الآن سيكون هناك ربما تحولات، وبعض الأصوات في قبرص اليونانية أو في المجموعة الأوروبية اعتبرت أن وصول الرئيس القبرصي التركي إلى الرئاسة أنه فرصة لهذه المجموعات. لكن رأينا في الأشهر الماضية أنه في ثوابت وفي إذا شئت خط أحمر بالنسبة للقبارس الأتراك، أيضا لا يمكن تجاوزه أو التخلي عنه في موضوع الجزيرة. الآن نقطة مهمة أيضا باختصار أشرت إليها أنت مايا، أنه 1960 باختصار ما الذي جرى 1960؟ 1959 تفاهمات ثلاثية دول ضامنة، بعد عام يعلن في الجزيرة دستور موحد وفي نظام إذا شئت تحاصص داخل الدستور، لكل طرف مقاعده في البرلمان، في الحكومة، في منصب رئاسة الجمهورية. بعد عامين فقط على مرور إعلان هذا الدستور، ولادة هذا الدستور، القبارصة اليونان اعترضوا ورفضوا وقالوا إنه هذا الدستور لا يمكن أن يعطيهم ما يريدون.
1: هذه النقطة التي أريد أن أسمع أيضا رأيك فيها. يعني نحن نتحدث عن القبارس الأتراك 18% أعتقد النسبة. إذا كان الدستور كفل خلال هذه الفترة حقوقهم، لماذا الانقلاب على الدستور عندما نتحدث عن أقلية قبرصية في نفس الوقت وإن كانت جذورها تركية؟
0: هذه هي المشكلة، أنه في البداية رفضوا الدستور الذي دعموه ووافقوا عليه. عام 1963 ذهبوا باتجاه تحريك الملف من الناحية العسكرية والميدانية بدعم يوناني إذا شئت، وهذه كانت المشكلة. يعني تركيا قبل أن تتحرك عام 1974 عسكريا كان في أيضا تحرك تركي في العام 1963 ورسائل موجهة إلى القبارس اليونان وإلى أثينا أيضا بأنه هذه التوازنات القائمة لا يمكن المساس بها. لذلك موضوع 1974 يعني القرار التركي بالتدخل العسكري مرتبط بأنه مهم هذه النقطة، اتفاقيات 1959
1: تم الانقلاب عليه
0: تعطي الجانب التركي حق التدخل العسكري إذا ما حاول أحد الأطراف فرض واقع جديد تغيير هذه الاتفاقيات والمعاهدات، وهذا ما جرى.
1: بدليل أنه التدخل العسكري كان عندما تم الانقلاب على ما اتفق عليه.
0: مهم هذا. يعني كيف وصلنا إلى 1974؟ كما قلت لك قبل قليل كان في إصرار يوناني قبرص يوناني على تغيير التوازنات في الجزيرة، وكان في أيضا تدخل يوناني مكاريوس والانقلاب على مكاريوس
2: إسقاطه
0: من من الحكم.
1: طيب سيد طه عودي، أشرت إلى الموضوع الجيوستراتيجي، الأهمية الجيوستراتيجية للجزيرة أيضا رأيناها ربما اكتسبت أهمية مضاعفة خلال حرب غزة. يعني رأينا كيف هناك تحشيد أوروبي في الموانئ، تعزيز إسرائيل لقواعدها. هذا الأمر كيف تبعته أنقرة وما زالت؟
2: يعني أنقرة أنا تصور أعتقد يعني تقريبا في عام 2020 ازدادت أهمية هذه الجزيرة، وخاصة فيما يتعلق بموضوع النفط والغاز واكتشاف النفط في شرق المتوسط. تتذكرين يعني كانت تركيا حتى وصل الأسطول الفرنسي إلى السواحل للدفاع عن اليونان وقبرص في تلك الفترة، على الرغم من أن تركيا تتذكرين في تلك الفترة حاولت أن تضع المشكلة أن تبقى مشكلة تركية يونانية أو قبرصية، ولكن لاحظنا أن الغرب أو دول أوروبية أرادت أن تكون هي تركيا أوروبية. لكن تركيا نجحت من خلال يعني سياستها وعلاقاتها يعني أن تتصدى لهذه الهجمات. كان هناك تأسيس تتذكرين منتدى المتوسط، وكان كله في تلك الفترة هو إبعاد تركيا عن هذه السياسة.

0: ساحة. لكن كما أشرت بعد حرب غزة بعد 7 أكتوبر كان حقيقة هناك تحول في المنطقة، وخاصة يعني إذا نظرنا إلى موضوع غزة وأسباب الحرب بعيدا عن ما حصل من عملية الطوفان، كان هناك تحول أو كانت هناك رؤية إسرائيلية بأن غزة وبحر غزة في تلك الفترة هناك يعني هي منبع أو مركز للغاز أو الطاقة. صحيح. وكانت هي يعني ممكن أن نقول إسرائيل ومعها بعض الدول، ولا أقصد هنا اليونان وقبرص، وتأسيس مشروع ربط للطاقة في المنطقة واستبعاد تركيا. لكن في البداية إسرائيل هي فشلت فيما يتعلق بموضوع غزة، تهجير الفلسطينيين واحتلال غزة بالكامل. لاحظنا أن تركيا بعد 2022 هي نسجت علاقات قوية مع دول المنطقة ونجحت في يعني هي ارتطام الجدار الذي كان ساند نوعا ما لقبرص واليونان، أقصد هنا مصر على وجه الخصوص. العلاقة مع مصر أمن تصوري قلبت الموازين بشكل كبير، وأيضا حرب غزة هي حولت العلاقة المصرية الإسرائيلية رأسا على عقب. ولاحظنا اليوم إذا تابعت على مدى الأشهر الستة الأخيرة، لا أقول تعزيز فقط ما بين أنقرة والقاهرة، ولكن هناك تحالفات استراتيجية. يعني قبل أيام كان هناك وزير الدفاع المصري في أنقرة، تحالفات واتفاقية. بمعنى آخر ما أريد الإشارة إليه، هذه المنطقة تحولت إلى نقطة في غاية الأهمية، وأضيف إليها ما يحصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، موضوع هرمز حاليا، الربط الإقليمي، الاتفاقية اللي حصلت ما بين السعودية وتركيا فيما يتعلق بموضوع سوريا. كل أعتقد هذه النقاط لا يمكن أن يمر عليها الإنسان مرور الكرام. لذا هناك متابعة بشكل كبير، وبين قوسين أتحدث هكي من قبل المحتل وخاصة إسرائيل ونتنياهو على وجه الخصوص، الذي هو حاول يعني بعد حرب غزة يعني ممكن أن نقول كانت الشهية مفتوحة لأن يسرح ويمرح في المنطقة، لكنه ارتطم بالجدار التركي، وخاصة أعتقد النقطة الأساسية وهي في سوريا عندما قال حكام فدان لا نريد مواجهة مع إسرائيل، وأقنعت الجانب الأمريكي الحليف القوي حاليا لتركيا والعلاقة الشخصية ما بين أردوغان وترامب. كل هذه النقاط أنا تصوري هي غيرت من موازين القوة واللعبة إن صح التعبير بالنسبة للإسرائيليين.
1: طيب أستاذ سمير، يعني باتت هذه القضية في صلب المتغيرات التي تشهدها المنطقة، وهي متغيرات متسارعة تتوسع وتتشابك أكثر. أي مسارات ستفرضها هذه التطورات الجيوسياسية على مستقبل هذه القضية برأيك؟
2: صحيح صحيح، نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه يعني الآن أنا لا أريد أن أقول أنه في جمود فقط في التعامل مع الملف باتجاه إيجاد تسوية أو مخرج لهذه الأزمة، أريد أن أقول أنه بعض الأطراف الإقليمية والدولية ما زالت تريد لعب ورقة قبرص بشكل أو بآخر في حسابات الربح والخسارة لمصالحها. باختصار الآن أي يعني تحدثنا عن موضوع 1974 إذا شئتي، وكيف تطورت الأمور وصلت إلى تلك النقطة. بعد 9 سنوات يعني 1983 تم الإعلان عن ولادة جمهورية قبرص الشمالية، قبرص التركية. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هذا يعني يساعدنا في الإجابة على السؤال، لأنه العديد من الأطراف بينها اليونان وقبرص اليونانية تمسكت بالرهان أو لعب ورقات الجانب الغربي الأوروبي في هذا الملف. بعد 1983 وصلنا إلى انسداد، وصلنا إلى 2004 مشروع كوفي عنان جاء ليقول لنا أنه في فرصة أممية الآن باتجاه الحل. تركيا دعمت مشروع كوفي عنان، القبارسة الأتراك دعموا، والقبارسة اليونان تعهدوا بأن يدعموا لكن تخلوا، والاستفتاء كما وقتها أعلن القبارسة اليونان الغالبية رفضت مشروع كوفي عنان رغم أنه كان في تعهد سياسي بتنفيذ هذا المشروع. بين مزدوجين الآن غوتيريش، لا أعرف إذا كان هذا موجود مايا بين ملاحظاتك، بعد أسبوع غوتيريش من المنتظر أن يأتي إلى الجزيرة. لكن 2004 مشروع كوفي عنان فشل، الآن نحن 2026 وغوتيريش يأتي لبحث فرص التسوية. لاحظي حجم الجمود وحجم التردد في التعامل.

0: التعامل مع
1: سي سمير، فقط لأنه الوقت يداهمنا وموضوع شرق المتوسط لم نعطيه حقه. يعني تركيا مدركة تماما لمساعي اليونان استقطاب القوى الأوروبية في طليعتها فرنسا، يعني لتحقيق طموحاتها. التحرك التركي المقابل، يعني تحدث استيستاها عن الاتفاقيات مع مصر، الوضع في ليبيا، إلى أي مدى هذا التحرك التركي يواكب ما تحاول أن تقوم به اليونان هنا؟
0: في أكثر من محاولة تم الرهان عليها في العشر سنوات في العقد الأخير إذا شئت، وفشلت. لن أدخل في التفاصيل، فقط واحدة، موضوع بناء منصة شرق المتوسط للغاز.
1: صحيح.
0: هذا التكتل السباعي إذا شئت وصل إلى طريق مسدود. لماذا؟ لأنه تركيا قالت أنه لا يمكن لأي طرف أن يدخل في نقاش في تسويات أو تفاهمات من هذا النوع دون أن تكون تركيا أمام الطاولة، ورأينا أن هذه المنصة فشلت. ما الذي الآن؟ من الذي قاد المشروع؟ كما أشرت، فرنسا واللاعب الإسرائيلي تحديدا. الآن فرنسا ما زالت متمسكة عبر الاتحاد الأوروبي بلعب هذه الأوراق، لكن الأخطر من ذلك هو اللاعب الإسرائيلي الذي بدأ، أو يعرف ذلك الأستاذ طه، بدأ يذهب إلى قبرص اليونانية يسلح يدرب ويجهز.
1: طيب.
0: وهذه برأيي الآن المشكلة التي
1: أختم معك استاذ، يعني لدينا دقيقتين. هذا هو الواقع الآن، القضية باتت في صلب، تطورات الحاصلة في المنطقة جيوسياسيا، ملف شرق المتوسط معقد جدا، الدول الضامنة الثلاث، هناك وجود عسكري وتحشيد على هذه الجزيرة. إذن هل نقول أنه مستقبل جمهورية شمال قبرص التركية مجمد إلى أجل غير معروف؟ اعتاد القبارسة الأتراك على هذا الوضع؟
2: يعني أنا التصور أعتقد يعني مستقبل الجزيرة هو ممكن نقول هو مرتبط بالتوازنات، إن كانت السياسية وحتى العسكرية. أنقرة تقول وتؤكد بأن وجود قواتها على الأرض هي لردع وحفظ الاستقرار في تلك المنطقة، لا تريد أن يحدث ما تكرر في عام 74 المحاولة الانقلابية من قبل اليونان. لذا أعتقد أنقرة إلى حتى هذه اللحظة اليد مفتوحة، ودائما تصريحات التركي رجب طيب أردوغان المتابع لها على مدى السنوات الماضية، يعني كل سنة يكرر نفس التصريحات بأن تركيا هي تريد السلام، ولكن نلاحظ أن هناك أطراف أخرى إن كانت من اليونان ومن قبرص هي تحاول قدر الإمكان يعني هو الالتفاف على كل التفاهمات وكل يعني الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال الفترة الماضية.
1: أشكرك جزيلا سيد طه عودي، الباحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، وأيضا سيد سمير صالحة، الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم وتتابعونا فيه الليلة. مع استمرار الضربات لليوم التاسع على التوالي أنباء عن مقترح هدنة لعشرة أيام لإحياء الاتفاق بين واشنطن وطهران. خلفا للسنوار، حركة حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيسا جديدا لمكتبها السياسي. تصعيد ليلي متواصل، موسكو تتعرض لهجوم واسع بمئات المسيرات وروسيا ترد بالهجوم على كييف وموانئ أوكرانيا.

0: إلى ملفنا الأول مشاهدينا من العالم اليوم، حيث يرتفع منسوب التصعيد بين واشنطن وطهران مع اتساع رقعة الأهداف وتوزعها على الجغرافيا الإيرانية ودول المنطقة، ما يهدد بالعودة إلى الحرب الشاملة. لكن الحديث عن زيارة لمسؤول إيراني رفيع إلى باكستان لمناقشة مقترح للوسطاء بالعودة إلى مربع المواقف قبل 10 أيام يهدئ شيئا ما من واقع التصعيد والضربات التي لم تعد حدثا استثنائيا في منطقة تموج بالمواجهات.
1: البر والبحر والجو باتت جميعها ساحات مفتوحة لحرب لا تبدو نهاياتها قريبة. ومع اتساع جغرافيتها يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني يومه 9 مع ضربات طالت مدنا ومواقع جديدة في العمق الإيراني. أما الرد الإيراني فامتد إلى مواقع أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، وأرسل إشاراته إلى ساحات أخرى في سوريا والعراق لتتجاوز المواجهة حدود إيران والخليج. وتختلف أدوات الضغط لدى الطرفين، فكل منهما يستخدم ما يملكه من عناصر قوة. واشنطن عززت وجودها الجوي ورفعت استعداداتها لاحتمال توسيع الحملة مستهدفة قدرات عسكرية ومنشآت حيوية. أما طهران فضربت قواعد أمريكية ولوحت باستخدام مضيق هرمز وحركة الملاحة للضغط على الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة. لكن التصعيد نفسه لا يخلو من قيود، فالعمليات الأمريكية تواجه كلفة متزايدة وسط تقارير عن ضغط على مخزونات بعض الذخائر ومنظومات الدفاع. وفي إيران حذر الرئيس مسعود بزشكيان من أثر الضغوط الاقتصادية في الداخل في إقرار بأن استمرار الحرب لا يستهلك القدرات العسكرية فقط. وفي الوقت الذي يتصاعد فيه القصف لا تتوقف الوساطات، فالطرفان لا يتعاملان مع الحرب والدبلوماسية بوصفهما مسارين